0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. مؤخرا أثار افتتاح مطعم للشيف أبو دانيال داخل قلعة دمشق أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول صور في داخل أحد أبرز المواقع الأثرية في العاصمة السورية وسط تساؤلات بشأن طبيعة النشاط ومدى ملائمته للمكان. وفي غضون ساعات تحول افتتاح المطعم إلى ترند بعدما انتشرت صورة تظهر واجهة المطعم نفسه باعتبار أن النشاط التجاري أقيم في داخل موقع أثري وتاريخي بارز، ما فتح نقاشا واسعا بشأن استخدام المواقع الأثرية لأغراض تجارية وترفيهية. وتركز الجدل بين من يرى أن إقامة المطاعم والفعاليات يمكن أن تكون جزءا من تنشيط المواقع التاريخية واستثمارها سياحيا، وبين من اعتبر أن تحويل جزء من موقع أثري إلى مساحة مطعم يثير تساؤلات بشأن الحفاظ على القيمة التاريخية للمكان وطبيعة التراخيص والموافقات، وما إذا كان هذا النوع من الاستثمار يتوافق مع وظيفة الموقع الأثري. كما أسهمت صور لتجهيز المطعم داخل القلعة في انتشار الموضوع وتحوله من مجرد افتتاح تجاري إلى نقاش أوسع بشأن طريقة التعامل مع المواقع الأثرية في دمشق، بينما تقول السلطات إن المشاهد المنتشرة للمطعم لا تعكس الواقع بدقة، إذ يعتبر وجود المطعم في هذا المكان هو في سياق افتتاح مهرجان في قلعة دمشق وجميع المرافق قابلة للإزالة مع نهاية المهرجان. صورة وحيدة من زاوية غير واضحة كانت كفيلة أن تشعل جدلا استمر لساعات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وأظهرت الصورة التي تظهر هنا خلفي على الشاشة مشاهدينا، هذه الصورة تظهر لافتة إعلانية تحمل اسم مطعم الشيف أبو دانيال، تركة خلفها موجة واسعة من ردود الفعل، إذ اعتبر الناس هذه الصورة دلالة على تحويل مرافق أثرية لأنشطة تجارية مع غياب الحديث عن مهرجان صيف دمشق القائم في العاصمة منذ أيام، واحتواء القلعة فعلا على العديد من الأماكن التي تقدم الأطعمة وذلك في إطار هذا المهرجان. المديرية العامة للأثار والمتاحف لم تتجاهل الترند الحاصل، إذ سرعان ما أوضحت جوانب القضية وقالت في بيان نشرته عبر المعرفات الرسمية، قالت إن قلعة دمشق تحتضن مهرجان صيف سوريا والذي يضم فعاليات وأنشطة متنوعة منها ثقافية وترفيهية وخدمية، وأن الحديث القائم عن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهي هو أمر غير صحيح. وأضافت المديرية أن المرافق الموجودة الحالية في القلعة هي لخدمة زوار المهرجان وجميعها قابلة للإزالة مع نهاية المهرجان من دون ترك أي أثر، كما أنها بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية. القضية أشعلت موجة واسعة من الانتقادات لوزارة الثقافة ومديرية الآثار والمتاحف، وانتقد ناشطون الخطوة منهم الصحفي عبد الرحمن تقي الصغير الذي نشر مقطع مصور تحدث فيه عن هذا الموضوع بالذات. دعونا نتابع.
1: أنت كتاجر بدك مصاري تعمل هيك شيء مدام أنه ما حدا قال لك لا، فنحن مشكلتنا مع اللي ما قالوا لك لا، مشكلتنا مع السيد وزير الثقافة اللي إجا وشاف هي القصة بعينه وما حكى. يا رجل هي حجار عمرها يعني مئات مئات مئات السنين، هي لازم تكون لك داخله باليونسكو يا زلمه. لك في امور والله يعني الواحد بيتفاجئ انه كيف لك كيف بغض النظر يعني لو حاقد على دمشق ما بيعمل هيك، بس الفكره مو حقد، لا بل الفكره هي جهل تام بهي القصص بصراحه. وانا مالي معارض للسلطه، وانا معروف انه انا والله مالي معارض، بالعكس قسما بالله يعني كثير بحبها، بس بتفاجأ من بعض هي التصرفات كشخص سوري ما لي ناقد ولا لي كذا. يا رجل قلعة الشام سجل باليونسكو هيك دغري فجأة بنعمل هيك بدون استشارة؟ لك عنا كتير خبراء الآثار من بيناتهم الدكتور عبد الرزاق معاذ، يا رجل ليكو بيته عند السفارة الأمريكية، لك بس خلوه بس يعاين يقلكن ينصحكن. يا رجل يعني اللي عنده يعني عندك أنت رجل وقامة أثرية قامة علمية مختصة بالآثار هيك ما يعني ما بنستشيرها؟ يا سيدي بغض النظر عن دكتور عبد الرزاق في كتير قصص تانية عم تصير.
0: من بين المعلقين على الموضوع أيضا كان البروفيسور عبد الرزاق معاذ وهو باحث في التاريخ والأثار، كتب أيضا منشور مطول عبر حسابه في فيسبوك معتبرا أن ما حصل في قلعة دمشق أساء للمبنى الأثري الذي يعد جزءا من المدينة التاريخية المسجلة في لائحة التراث العالمي اليونسكو. وأضاف معاذ في هذا المنشور المطول أن الحدث لم يأتي من فراغ، إنما بسبب عوامل أولها تقطيع أوصال مديرية الأثار وتعيين الأقل خبرة وأحياناً عديمي الخبرة في مناصب حساسة وانفصل رئيسة من مديرية الأثار. طبعاً منشور طويل كما يظهر هنا خلفي، لكن هذه كانت أبرز النقاط بشأن قضية افتتاح المطعم. الموضوع مشاهدين إذن حل من بين القضايا الأكثر تفاعلاً على السوشيال ميديا في سوريا كما أسلفنا. دعونا نستعرض بعض ردود الفعل. طلال لبابيدي: يبدو أن أحدهم قرر أن قلعة دمشق ينقصها شيء واحد فقط لتكتمل قيمتها التاريخية. شاور موفراريش: فبدل أن تقف أمام الجدار لتتأمل ذاكرة دمشق، يمكنك الآن أن تتأمل المنيو وتسأل عن زيادة الثوم. من حساب لأنس يقول: ما بيجوز تحط شعار مطعم لو 10 نجوم على برج إيفل قيمته التاريخية، وكذلك قلعة وأثر دمشق يلي قيمتها الأثرية تفوق معالم أوروبا الحديثة نسبيا. جلال يقول: يجب وضع معايير محددة لطبيعة الفعاليات المصرح لها أن تقام في المواقع الأثرية، وهذه المعايير تحظر المساسة أو التشويه المواقع الأثرية بفعاليات تجارية، وأن يقتصر الأمر بفعاليات ثقافية ترتبط بالمكان. ياسمين: بكل بلدان العالم تقام فعاليات داخل المكان الأثري، وهذا دخل ضروري لتأمين الأثر واستمرار خدماته. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق علي عثمان مراسل تلفزيون سوريا، معنا من قلعة دمشق. أهلا بك علي. إذن حالة جدل واسعة أثارها مطعم الشيف أبو دانيال في قلعة دمشق، ولكن هناك سجال حاصل بين مديرية الأثار والمتاحف وأيضا مواقع السوشيال ميديا التي تحدث بها الناس بأن هناك أمر على ما يبدو غير واضح. ما حقيقة ما جرى فعلا بالنسبة لهذا المطعم الذي يقال أنه تم افتتاحه في داخل القلعة؟
2: نعم فرات، حصل جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، يعني وتم إثارة جدل كبير فيما يخص تداول صور تظهر قلعة دمشق ويبدو داخلها مطاعم ومقاهي للمأكولات بالتزامن مع بداية فعاليات مهرجان صيف سوريا. طبعا يعني الجدل الذي حصل يعني كان سببه وجود يعني فعاليات تعتبر غذائية ضمن مكان يعتبر أثري بالتزامن مع هذا المعرض. طبعا يعني بعد الجدل الكبير الذي حصل بين مؤيد ومعارض، خرجت يعني المديرية العامة للآثار والمتاحف ببيان يعني وسرعان ما قامت بالتصريح به، تكون من بندين. البند الأول هو يعني نفي القاطع لوجود وتحويل قلعة دمشق إلى مطاعم ومقاهي دائمة، وفي البند الثاني تحدثت عن أن يعني هذه المقاهي وهذه المطاعم الموجودة هي فقط أتت يعني بالتزامن مع حصول هذا بداية فعاليات هذا المعرض، وهي يعني في النهاية هي فعاليات وهي مرافق مؤقتة يعني تتكون من مواد مسبقة الصنع، هي غير دائمة يعني طبعا، ومهامها هي يعني تخديم الزوار.
0: طب كان هناك علي تعليق من صاحب مطعم أبو دانيال على ما تم يعني الحديث عنه بشأن ما حصل من إثارة للجدل؟
2: نعم، بالنسبة فرات إلى تعليق مطعم أبو دانيال، ينضم إلي الآن السيد محمود الأسود وهو مالك هذا المطعم، يعني سوف يتحدث لنا أكثر عن السجال وعن يعني الجدل الذي حصل في الساعات الماضية. يعطيك العافية سيد دانيال، ما هو تعليقك على ماذا حصل في الساعات القليلة الماضية بما يخص موضوع تواجد مطاعم ضمن قلعة دمشق تزامن مع معرض صيف؟
0: لو تقرب علي المايك أكثر لحتى نقدر نسمع أبو دانيال بشكل أفضل لو سمحت.
2: هيك جيد زميل فراس.

0: اي تفضل.
1: هي هي الناس فضل. هي الناس اللي بالخارج فوضى فيها انت اللي قاعد
0: على طيب علي انا مضطر ارجع لك لانه في مشكله على ما يبدو بالصوت، لا يصل الصوت بشكل جيد الى حين يعني اصلاح هذه المشكله. نعود بعد ذلك لابو دانيال. اذا يعني هناك حاله جدل مشاهدينا كما ذكرنا على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقون كثر تحدثوا عن القضيه ويعني قالوا بان هناك مشكلة حينما يتم تحويل قلعة دمشق إلى يعني مطاعم ومقاهي في داخل هذه القلعة، كما ذكر زميلنا علي عثمان بأنه مديرية الأثار العام للأثار والمتاحف تحدثت وقالت أنه لا شيء مما ذكر هو صحيح، لم يتم تحويل فعلا قلعة دمشق إلى ما يتم الحديث عنه حاليا في هذه الفترة، بل هناك يعني مهرجان صيف سوريا أو صيف دمشق خلال هذه الفترة سيتم عرض يعني لربما مقاهٍ ومطاعم هي موجودة في داخل القلعة خلال هذه الفترة بالتحديد التي حددتها مديرية الآثار والمتاحف. بطبيعة الحال ستبقى خلال فترة معينة ثم يتم الاستغناء عنها وستعود قلعة دمشق معلم أثري من معالم المدينة الذي يشهد على تاريخ هذه المدينة الضاربة في القدم. ولكن رواد وسائل التواصل الاجتماعي دائما ما يعني يحبون التعليق وإثارة الجدل، لأنه فعلا يعني حينما يكون هناك معلم أثري كالقلاع في سوريا سواء كان في دمشق أو في حلب أو في أي مكان آخر، من الضروري دائما أن نحافظ على هذه الأثر لأنه تعبر ويعني تعكس القيمة الكبيرة للبلد وخصوصا للعاصمة. طبعا هذه الصورة شاهدناها وإياكم قبل قليل مشاهدينا لمطعم الشيف أبو دانيال اللي كان معنا عم يحكي بشكل مباشر عن طبيعة اللغط ربما اللي حصل قبل أن ينقطع الصوت، ونحن نعمل حاليا على حل هذه المشكلة ليعود ويشرح لنا فعلا ما الذي حصل، لماذا الأرمة موجودة ولماذا هذا المطعم فعلا هو موجود في داخل قلعة دمشق، لأنه يعني بالنهاية كما ذكرنا هو معلم تاريخي ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك مطاعم في داخل القلعة، طبعا أسوة بباقي البلدان. يعني نحن نعلم بأن هناك معالم أثرية وتاريخية في بلدان عديدة ممنوع منعا باتا الاقتراب يعني أو حتى استثمارها في مجال آخر غير المجال يعني التي وجدت أصلا من من من من من, من أجله، وهي أن تكون معلم تاريخي للمدينة بكل الأحوال. في موضوع آخر، عاد مؤخرا اسم الدبلوماسي في عهد النظام المخلوع بشار الجعفري عاد إلى الواجهة بعد ظهوره في مقطع مصور خلال حفل في العاصمة الروسية موسكو. في ظهور عاد الجدل بشأن أحد أبرز الوجوه الدبلوماسية لنظام بشار الأسد السابق، وانتشرت خلال الساعات الماضية صور ومقاطع للجعفري من حفل عيد ميلاد الإعلام السوري أكرم خزام في موسكو بعد فترة من ابتعاده عن الظهور إعلاميا وسياسيا. وعاد ظهور الجعفري التذكير بدوره خلال سنوات الثورة السورية، إذ شغل منصب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة ثم سفير النظام في موسكو، وكان من أشد وأبرز المدافعين عن موقف النظام في المحافل الدولية. وأثار تداول المقطع أثار تفاعلا واسعا بين السوريين، خصوصا أن ظهور الجعفري جاء في روسيا التي يقيم فيها عدد من مسؤولي النظام المخلوع، ليتحول المشهد من مناسبة شخصية إلى نقاش أوسع بشأن مصير شخصيات النظام السابق وموقعها بعد سقوطه. مقطع مصور مدته تتجاوز الدقيقة ظهر فيه الجعفري خلال الاحتفال بعيد الميلاد، وانتشر هذا المقطع سريعا على وسائل التواصل. دعونا نتابعه.

0: يمرحون ويفرحون ويسهرون ويحتفلون بأعياد الميلاد. الإعلامي أكرم خزام الذي حضر الجعفري حفل عيد ميلاده كتب منشوراً عبر حسابه في فيسبوك أوضح بعض الجزئيات بشأن المقطع المتداول. وقال خزام في هذا المنشور إنه حاول على هامش زيارته إلى موسكو إجراء لقاءات تلفزيونية مع علي مملوك وجميل حسن، وطلب أيضاً ذلك من بشار الجعفري، لكن محاولاته لم تنجح، وأضاف أنه سيستمر بالمحاولة مع الجميع، وإذا وافق أحدهم فمن المؤكد أنه سيلعب دور محامي الشيطان في أثناء المقابلة وفق تعبيره. في حين أن الصحفي أكرم خزام لم يعلق على ما ورد في المقطع المصور بشكل مباشر. القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلاً على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. فادي علق وكتب: شو دخل محاولة اللقاءات انك تقعد مع وزير خارجية البراميل والإجرام وتسكروا سوا؟ هيك صار العمل الصحفي والأداء الإعلامي الجري وراء الضيف في الخمارات مثلا؟ أيضا تعليق من رفعت كتب: لما يوقف بين إيدين ربه وفي برقبته دم ناس أبرياء، هنيك الاحتفال أكبر يوم الحساب الأعظم. الله أكبر عليك وعلى سيادك وعلى كل من طغى وتجبر. أحمد: سرقوا حتى أصابتهم التخمة فباعوا رجالاتهم وذهبوا لا يحتفلوا في موسكو. إذن تعد قضايا التجاوزات الأمنية من أشد الملفات حساسية في سوريا ما بعد النظام المخلوع وهذه الحقبة تحديداً، إذ يترقب المواطنون عن كثب طريقة تعامل المؤسسات الأمنية الجديدة مع هذه القضايا التي تشكل اختباراً حقيقياً لمصداقية هذه المؤسسات ومدى انحيازها لمبدأ سيادة القانون. فقد عانى السوريون، عانوا لعقود من تغول الأجهزة الأمنية والانتهاكات بحقهم، ولهذا فإن أي تجاوز ينسب اليوم لعناصر أمنية يستدعي اهتماماً خاصاً ومتابعة دقيقة. مؤخراً نشر الشاب محمد ضحى توضيحاً مفصلاً يروي فيه ما يصفه بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل دورية تابعة للأمن الداخلي في مدينة قطنة بريف دمشق، وتبعاً لروايته كان يقطع الطريق أمام محكمة قطنة حيث كادت سيارة الأمن الداخلي أن تدهسه وهي تتراجع إلى الخلف، فنبه العناصر إلى ذلك ليتطور الموقف إلى مشادة كلامية انتهت باعتقاله ونقله إلى المخفر قبل أن يفرج عنه لاحقاً. وأكد ضحى أن العناصر المعتدية أفرج عنهم من دون محاسبة، مناشداً وزير الداخلية ومدير الأمن الداخلي في ريف دمشق التدخل لإنصافه. تجدر الإشارة إلى أن هذه الرواية لأحد الأطراف، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات الأمنية المعنية يوضح ملابسات الحادثة أو يؤكد أو ينفي ما ورد فيها، وهو ما يجعل التحقق المستقل من تفاصيلها أمراً ضرورياً قبل إصدار أي حكم. الشاب محمد ضحى نشر مقطع مصوراً يروي فيه تفاصيل ما وصفه بتعرضه للاعتداء من قبل دورية تابعة للأمن الداخلي في قطنة، مناشداً الجهات المعنية التدخل لإنصافه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محمد ضحى ابن علي ضحى وناشد السيد وزير الداخلية المحترم أنس الخطاب، وأنت قلت أنه أي اهتداء من عنصر أمن على مواطن بريء أنت خصمه أمام الله عز وجل. واليوم وأنا أقطع الطريق أمام محكمة قطنة تعرضت للضرب من قبل دورية الأمن الداخلي في منطقة قطنة، وتعرضت للضرب بالروسيات التي هي حماية للشعب وليس في ضربه، ومخفر قطنة لم ينصفني أبدا، وهناك شهود والمحامين والقضاة والأشخاص المارة وشتموني بأبي وأمي ونعتوني بأنني من الفلول، ونحن معروفين بقطنة أننا من أول من, من, من, من, من الأوائل في الثورة السورية المباركة، وتم ضربي بشكل مبرح جدا بالكلمات يعني بيني موجودة على الوجه وعلى الرأس وعلى الجسم كلياته، وأنا أناشد السيد وزير الداخلية يتم إنصافي في هذا الأمر وشكرا جزيلا لكم.
0: القضية إذن مشاهدين أثارت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبينت التعليقات بين من طالب بفتح تحقيق فوري ومحاسبة للمسؤولين ومن دعا إلى انتظار رواية رسمية قبل إصدار أي حكمة. عبد الرحمن محمد: ما لازم يسكت ولا ينسى القصة ويظل عم يحكي فيها ونحن معه لحتى ينفصلوا ويعوضوا محمد. تعليق من أحمد: لا تسكت عن حقك يا محمد مشان ما يتكرر الأمر، وطلب تعويض من يلي ضربك مشان يتربوا. محمد أيضا يقول:

وانت كمان احكي بأدب مع عنصر الأمن ضروري تخبط على السيارة وتطول لسانك. وثق أحد المواطنين في دمشق حفرة في الطريق

0: ولحتى الان ما رجعوا
1: ردم ما رجعوا ضل هيك يعني منظر وصاير كوام وصف وقطريبه و...
0: ما عم بفهم ليش الموضوع الفينيشينج هي مو فينيشينج هي اساسي يعني بالموضوع من بعد اذنكم محافظه
2: عم هيك صار الزفت يطلع كثير سيء هذا الزفت شايفه زفتوها يا سيدي بعد اربع ايام صار يقبع كلياته لحاله لانه ما حاطين بس بحص على الحل يعني متعهدين عم يجيبون عن جد فظيعين يعني بدنا واحد يخاف الله لازم يعني شوفي يعني هي لو حاطين لها مواد اساسيه مواد زفت هو السائل الزفت هو بيمسك هذا البحص يعني حاطين مثلا 90% بحص و10% زفت لازم هو هذا يكون دوليا نص بالنص عشان يكون ماكن يعني ما في بعد جمعة هيك صار
0: لا حول ولا قوة الا ما بنعرف ما عم تزبط
2: يعني هي بدها وقت يعني ان شاء الله بتزبط ان شاء الله يعني متأمنين خير ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله
2: الحكومة الجديدة ان شاء الله يا رب بس بدنا هيك انه كلياتهم يعرفوا رب العالمين الامور كلها بتمشي
0: باذن الله بدنا قانون
2: وبدنا قانون
0: بدنا طبعاً. قانون اذا ما في قانون رادع. ما في شيء رادع للاسف
2: قانون رادع يعني يعني انا اولهم اذا خالفت انا اولهم يعني مخالفات عن جد السير بتكون مخالفتين بتحق السياره
3: في حديث صريح يروي عامل نظافة في سوق الحميدية بدمشق يروي معاناته مع تراكم النفايات أمام المحل التجاري ليلا مؤكدا أن الكميات لا تتوقف عن التراكم يوما بعد يوم
4: وكل يوم العالم عم ترمي نفس الكمية وأكثر
5: تفضل شوفوا كمية الوسخ
4: يعطيك العافية عمو شوفوا هلا عمو كان عم ينظف كلها طبعا انا سالته قبل ما اصوره عمو عادي تطلع صح
6: عادي
4: طبعا عمو كل يوم عم بتنظفوا هيك
6: كل يوم يوميا
4: وكل يوم العالم عم ترمي نفس الكميه واكثر طب حطوا قوانين
6: ما خلينا شيء حطينا مع العالم
4: وعلى الفاضي
6: على الفاضي
4: عم بيوسخوا البلد شوفوا البلد ما احلاها شوفوا قديش عم بيوسخوها الله يعطيك الف عافيه يا عمو شوفوا هذا الوسخ كله عمو هلا لمن قدامي انا عم شوف عمال النظافه وهن قاعدين عم بينظفوا كميه وسخ ما لا منطقيه فرجوا شوفوا الشارع اللي منظف بس نظفوه قد ايه صار حلو ونظيف بس جمعوا الزبايل بالزوايا عشان يجوا يلموها شوفوا قد ايه صارت انظف
3: يشكو احد المواطنين في حلب من ظاهره سرقه كابلات الطاقه الشمسيه التي باتت تتكرر بشكل لافت متسائلا متى ستعالج هذه الظاهره التي تلحق خسائر بالمواطنين وتعيق الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة
7: بتاريخ 8/8/2026 بحي صلاح الدين قريب من ملعب الحمدانية يعني ايمتنا نخلص من ظاهرة سرقة كابلات الطاقة الشمسية يعني قسما بالله هالحرامية لا عاد استحوا لا عاد زاقوا هاي تاني مرة بتنسرق الكابلات هون يعني اول مرة الصون من شرشون ليكو هاي اول مرة هون انتشلوا ووصلوهم تمام هون عندك المرة الثانية الصين الشرطان من هون يعني هالمرة الحرامي عنده زرة شرف هاي ما بعرف منين جايبها يعني اكيد هاي اختفت بعد ما سرق الشرطان يعني كرمال تسرق شقفة شريط عم تضر العالم الله يضرك الله يضرك بجهل ايام الفضيلة يعني برسم وزارة الداخلية ايه ما بدك تمسكوا هيك عالم وتقطعوا لنا ايديهم وتشفوا غليلنا منهم يعني الله لا يوفقكم ان شاء الله الله لا يوفقكم وخصوصي هون المناطق يعني الشعبية عندك البنايات صايرة بلزق بعضها عم يقلب من بناي لبناي مو مخلي طاقة شمسية مو سارق الكابل تبعه كرمال ايش كرمال يعني شقفة تنحوس لك روح ان شاء الله بتحطها على صحتك وعافيتك الله لا يسامحك الله لا يوفقكم بس حسبي الله ونعم الوكيل حلب حي صلاح الدين جنب ملعب الحمدانية هاي لتاني مرة حسبي الله ونعم الوكيل
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست نلقاكم غدا بحلقة جديدة إلى اللقاء

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: انا عندي 18 نفس بالبيت، منين اعيشهم طيب؟
1: الاجارات كلها غاليه.
0: بدك 600 دولار وست اشهر سلام.
2: ليش بدك ست اشهر؟ واجارك بدك 800 دولار بالشهر.
3: انا هذيك الجمعه صادروا لي ب 600,000. تميت خمس ايام
4: لحتى رممت كسر
3: لحتى اللي طالع دول.
0: عايش من الله والبصله بالشارع.
1: لا لازم يعملوا مثل البازارات.
2: اجت البلدي اليوم حطت حطايا اخذت من عندي خمس كراتين موز.
4: ايه ويا شباب هاي لقينا حل يا مجلس مديني.

0: حاولنا نعد تقرير على موضوع ارتفاع أجارات البيوت والمحال التجارية، تفاجأنا بمشكلة هون بموضوع ارتفاع أسعار المحلات تحديداً. أسعار المحلات التجارية حتى ضمن الحارات عم وصل ل 600 و700 دولار، وبدهم 6 شهور أو 7 شهور لقدام. الناس اجت لتبسط، اجت البلدية شالت، قالوا على الأقل أمنونا مكان مثل بازار، مثل اي مثل مكان بادلب او بشمال او بالدول المجاوره، انه مكان مخصص يكون اجاراته رمزيه بس بمنطقه في عليها حركه. جينا ايضا لنوصل صوت الناس، صوت اصحاب البسطات اللي عم بيحاولوا انه يكسبوا رزقتهم ويعيشوا عيالهم.
1: شيء فوق الوصف، شيء ما بيرحم بنوب ابدا. يعني اليوم انا كشاب عندي ولد وبنت، الله يخلي لها عندك يا رب.
2: الله يخليك يا رب.
1: انا اليوم اجار البيت 200 دولار، انا بالصجي عندي 4-5 كراتين موز، تمام؟ واكل اصابه حرب وتعبان، ووضع الصحي ما بيسمح اني اشتغل شيء ثقيل اني اخذ. عم يجي اليوم، اجت البلديه اليوم حطت حطايا، اخذت من عندي 5 كراتين موز.
2: ليه؟
1: اني اخذ شاغل فيصل، شاغل رصي، شاغل هذول. اني انا اليوم من الشعب السوري، انا من حمص، انا وضع المادي تعبان، ما بسمح لا اني اسجر بيت
0: ولا اسجر محل. تحط
1: اسجر محل، اجار المحل 500-600 دولار، يعني ما يعني كل اللي شايفته عين.
0: اجرت المحلات، اجرت المحلات
1: 500-600 دولار بي. هاي اخذ منطقه
3: سكر بالحاره عليكم، سكر. انا من الرقبه
0: جاي شد الاجارات
3: 700 دولار، بده 6 شهور سلف، وبالحاره
0: جوا.
3: اي انا صايغ ذهب، يعني
0: لو انا ما عم بحط بسطه لانه بدي بسطه، بس ما عندي قدره. ليش شد شهريتك حتى انت؟
1: انا بدي اقول لك شغله، انا اليوم لو لو لو بخفضونا الاجارات ك 100 دولار بالشهر مقبول، يكون شهر بشهر. ليش بدك 6 شهور واجارك بدك 800 دولار بالشهر على منطقه يعني شبه انه معزولي؟
0: طيب وبجي ببسط، بجي بصدروا لي البسطه،
1: بجي ببسط. اليوم شغله التبسيط، اليوم صدروا لي انا 5 كراتين موز حق الكرتوني 200,000، تمام؟ انا شو ذنبي؟ طيب انا شو ذنبي؟ انا اليوم شو ذنبي؟ انا قوت اولادي بياخذوا لي، شو ذنبي انا؟ طيب انا شو ذنبي يا اخي؟
0: لا عندي قدره اسجر محل ولا او ساكن بالاجار بالبيت.
3: انا ساكن بالمروحيات، اجار بيتي كان اشتد 800,000، اليوم بده 200 دولار وبالمروحيات. طيب منين جبله؟
0: منطقه بعيده
3: منين جبله؟
0: شو برايكم الحل؟ نحن الان عم نحكي في مشكله، شو الحل برايكم؟ عشان ما نضل بس عم نسولف.
1: يا يفتحوا لنا، يخصصوا لنا محل بقرني، مع بقرني شغالي، يا ما يعيشوا الشعب بحاله يا اخي، يعيش ياكل يشرب بتاع جربته، لانه هذا اللي عم نعمله ما له صح. بيجيبوا 10 واحد 12 واحد بيجيبوا، بدهم يعزونا، بدهم ياخذوا بضاعه. شو انا سرقه البضاعه؟ سرقه ما بصير، ما ظبطه. انا ما ظبط اليوم. انا
0: طيب نحن عم نطالب، مشان رسائلنا تكون واضحه، عم نطالب انه يخصصوا محل بمنطقه فيها حركه، بمنطقه فيها حركه، وانت بتنقلوا عليه. فيا شباب، هاي لقينا حل يا مجلس مدينه، انه البلديه المحافظه، اللي هو انه هدول الناس بدهم يعيشوا، هدول الناس بدهم يتم تخصيص مكان لهم بمنطقه فيها حركه، ما تزتوهم كمان اخر الدنيا.
1: يعني ما يعني اني رامينا
4: بحزن، بيجي هذا ابو عبده بصادرنا. اخ يا اخي، شو هذا الشيء بالمعقول؟ تاخذ 500,000 100,000
5: امس عمال شمسيه يعني من الشمس قاعدين تحت الضي. الله وكيلك، اخذوا لي اياها. نحن منصور، اخذوا لي اياها.
1: هاي
3: بعيش صابي، انا عندي 18 نفس بالبيت، منين اعيشهم؟ طيب منين روح اطعم مليون؟
1: منين بدي اجيب 300 دولار انا؟ منين بس افتح ايدي لباب الجامع واشحت لهم مشان الله اعطوني مصاري بتاع اجار بيته؟ حياتنا ما تعودنا لا نقعد ولا شيء ولا نحتاج حدا، طول عمرنا عايشين معززين نفس، حياتنا ما طلبنا شيء من حدا ولا مطلب شيء. اذا بدنا نموت اذا تطير رقبتنا يعني.
3: انا خبز كل نهار بدي ب 50,000، 18 نفس عندي بالبيت، دين عايش هذول؟ طيب عايش من الله والبسطه بالشارع.
6: ايوه الاجارات كلها غاليه، يعني مثل 600 دولار 700 دولار لمده 6 شهور،
0: بالشهر 600 دولار ولا 6 شهور لقدام؟
6: 6 شهور لقدام. منين نجيب نحن؟ هلا نحن فينا ندفع مليونين، مليون ونص، 3 ملايين، بس هيك بالدولار ما فينا ندفع. والخضره رخيصه، عم نحط شو؟ عم نحط 500,000. يعني مثل هنا هاي الذره عليها ب 2000، عم بيع 3.
0: مستحيل تطلع يوميتك، مستحيل اذا بدك تستاجر.
6: يعني
0: طيب كيف التبسيط هون؟
6: التبسيط يعني شو بدي اقول لك؟ عم نبسط بس شوي شوي. البلديه ايام بتصادرنا، ايام بتعيفنا، ايام هيك عايشين.
0: طيب شو الحل؟ بنضل هيك يا عمي؟
6: لا، لازم يعملوا مثل البازارات. يعني وقت كنا بالشمال كانوا عاملين بازارات
0: تمام، هذا مكان مخصص واجاره بيكون رمزي،
6: بس ما يكون زيتونه بالضياف.

0: بده يكون المنطقه فيها حركه
1: نقطه شغاله، شايف شلون؟ هيك كنا وقتها بالشمال.
0: شفت انا كنت معك.
1: لك شلون ما كنا تذكر هذيك الايام؟
0: الله يسلمك يا رب. طيب اذا مطلب الناس من البلديه، من المحافظه، من مجلس مديني انه يتم تحديد بازارات مشان ما نشغل الرصيف مثل ما عم بيقول، وما يتخالفوا هدول الناس لانه ما عندهم قدره لا يستاجروا محلات، اجار المحلات كثير عالي. بتمنى انه صوتهم
2: بده 600 دولار وست اشهر سلام. هون بهذا المكان هيك بالحاره، ست اشهر 600 دولار سلام. مشان ايش؟ طيب ايش واحد يستطيع؟
1: يعني هلا اي شيء اقل شيء اذا صادروا يعني راحت نهاريته كلياتها،
0: بس انكسر لقدام.
1: هلا راحت نهاريته، يعني مثل اليوم صادروا يا جماعه يعني شغل 3 ايام خالص، يعطيك العافيه. أول حرام
3: قلت امبارح اخذوا لها شمسيه انا ب 500000.
2: انا هذيك الجمعه صادروا لي ب 600000، تميت 5 ايام
0: لحتى رممت الكسر،
2: لحتى اللي طالعت هون مكسوره اليوم كنت لسوق لهون.
0: طيب اذا حلتها يا شباب بانه يلتقى حل بانه يتم تخصيص بازارات، بيكون هذا مخصص ل هيك بيكون ببيت لبكان وبالشمال باكثر من منطقه،
2: مكاتب حطونا
0: طبعا يكون بمنطقه فيها حركه.
2: هاي المنطقه اذا ما فيها حركه لا ما هذا ما في شغل بنوب هناك. لان استاذ
0: ان شاء الله صوتك يوصل
2: ان شاء الله يا رب.
0: الله يعطيك العافيه.
1: بندور عليك عم نبيعها ب 2000 و1000 والعرانيس ثلاثة، ليكو هذا البرتقال بخمسة، يعني بس الشيء عم يشتري عم يجي استيراد غالي، شلون؟ كل شيء رخيص يعني، ليكو التفاح ب 5000، ليكو هذا ما أكبره،
2: انجاص
1: يعني بيت انجان عم ينباع ب 1000 ورقة، يعني الحمد لله رخيصة.
4: هذا ياخذ هاي وحياك بروح على مين كفاية بشيل الصدر.
1: أما بدك تستأجر محل بدك تحط على الكيلو 10000، هون عم نحط 500000، شايف شلون؟
4: ما بيجي على اغلى شيء بيشيله. عندي الاقتصاد صادر اخي خوت، خايف شيء بنقول الله ما تروح شيء صادر فرس حوالي 400 500000.
0: ان شاء الله صوتكم يوصل، نحن اللي علينا نوصل الصوت.
2: لا صادروا لك شمسيتين ولا ما صادروا لك؟
0: اتركوا لله، اتركوا لله، اتركوا
2: لله، اتركوا لله.
0: هلا يا حبيبي، الله يعطيك العافيه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق

0: مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا، عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها، وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932، مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حق العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.
1: حروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: إحدى أعظم القلاع التاريخية، وصفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها أعجوبة الهندسة في العصور الوسطى، قلعة الحصن، هي أبرز المعالم المعمارية في سوريا والشرق الأوسط. تقع قلعة الحصن في محافظة حمص وسط سوريا، وتنتصب فوق تلة ضمن قرية الحصن بريف حمص الغربي على ارتفاع 750 متراً عن سطح البحر. تتميز القلعة بموقعها الاستراتيجي على تلة تشرف على الطرق الحيوية بين الساحل السوري والداخل، ما منحها دوراً محورياً في حماية المنطقة عبر قرون طويلة. كانت القلعة عبارة عن برج بسيط بناه أمير حمص نصر بن مرداس عام 1031، وسكنت فيه جالية عسكرية كردية حصنته حتى أصبح قلعة منيعة. في عام 1099 احتلها الصليبيون لفترة قصيرة وهم في طريقهم للقدس، وفي عام 1109 استولى على قلعة

0: الحصن كونت أنطاكيا التي كانت إمارة تابعة للصليبيين. في عام 1112 تملك القلعة كونت طرابلس، إلى أن تنازل عنها في عام 1142 إلى الأسبارتية، وهي مجموعة من الفرسان التابعين للصليبيين، ومن خلالهم بدأ بناؤها الفعلي بين عام 1142 و 1271، فتحولت القلعة البسيطة في غضون قرن إلى إحدى أقوى القلاع الصليبية في الشرق. ومنذ عام 1163 بدأ العرب عملية استعادة القلعة، انطلاقا من فترة نور الدين الزنكي الذي حاول تحريرها مرتين. تلاها محاولات في الحقبة الأيوبية حتى استعادها العرب أخيرا عام 2271 على يد قائد المماليك الظاهر بيبرس، بعد حصار استمر نحو 40 يوما. أقيمت أعمال بناء وإصلاح واسعة للقلعة تحت إشراف الظاهر بيبرس ومن بعده الناصر بن قلاوون تاسع سلاطين الدولة المملوكية، الذي أضاف تحصينات كثيرة. فالقلعة لم تبنى على مرحلة واحدة، بل بنيت على عدة مراحل في فترات زمنية متباعدة، فرضتها ضرورات التحصين من جهة والزلازل التي ضربتها من جهة أخرى. تضم القلعة خندقا مائيا خارجيا وسورا دفاعيا خارجيا، يحتوي على 13 برجا وفتحات لرمي السهام وسكب الزيت المغلي. أما السور الداخلي فهو بمثابة قلعة قائمة بذاتها، يفصلها خندق محفور في الصخر، وتنقل إليه مياه الأمطار عبر قنوات تصريف مبتكرة. يحتوي هذا السور على مهاجع للجنود واسطبلات وقاعات للطعام وغرف مؤونة وأقبية، إضافة إلى 21 بئرا لتخزين المياه، ما مكن الحامية من الصمود خلال الحصار. قلعة الحصن أفضل نموذج محفوظ عن قلاع الفترة الصليبية، كما أنها توثيق فريد لتطور عمارة التحصين في القرون الوسطى. وفي عام 2006 وضعت القلعة على لائحة التراث العالمي، وفي عام 2017 وصفتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها أعجوبة الهندسة في العصور الوسطى.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1809.

1880 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. 3 قتلى و16 مصابا عقب اشتباك عائلي مسلح في حي البياضة بحمص، والأمن الداخلي يوقف 20 متورطا على خلفية الحادث. الشيباني يتفقد مطار اللاذقية وميناء طرطوس بعد مذكرة التفاهم مع موسكو، واتفاق على تحويل القاعدتين الروسيتين في الساحل إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل. المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ مؤسسة البريد في المحافظات، ويقول إنها لا تتطلب مراجعة مبناه في دمشق.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص. وأفاد مراسلنا أن الأمن أوقف 20 شخصا على خلفية هذه الاشتباكات. وقالت مديرية إعلام حمص إن الخلاف بدأ خلال حفل زفاف في منطقة كفر عاية يوم الجمعة الفائت، قبل أن يتطور إلى مشاجرات متكررة انتهت باشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل يدوية. هذا وقبضت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا على 7 أشخاص متورطين في المشاجرة المسلحة والتي شهدتها بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي قبل نحو 2 أسبوع، والتي أسفرت عن مقتل الشاب محمد فوزات الذبيان الرفاعي. هذا وقال قائد الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان، قال لوكالة سانا إن من بين الموقوفين المتهمين بإطلاق النار بشكل مباشر شخصان لم يذكر اسمهما تواريا عن الأنظار عقب وقوع الجريمة، قبل أن تتمكن قوات الأمن الداخلي من الوصول إليهما والقبض عليهما إلى جانب 5 أشخاص آخرين. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على العميد الطيار في قوات النظام المخلوع نادر حسين العمارين المنحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي. ووفق تجمع أحرار حوران فإن قوات الأمن دهمت منزله الليلة الماضية، وبحسب المصادر واصل العمارين خدمته في صفوف قوات النظام المخلوع حتى سقوطه أواخر عام 2024، وكان يقطن في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في مدينة نوى قبل أيام. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 9 أشخاص خلال عملية أمنية في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ والملقب بالصيني، والذي نشط ضمن التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران. وأشارت قوى الأمن إلى أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن الخلية كانت تنفذ مهمات لصالح التنظيم شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعددا من العربات

0: الاجراءات العسكريه في منطقه الصمدانيه الشرقيه بريف القناطره. واضاف مراسلنا ان قوه مشاة تابعه لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الاراضي الزراعيه في محيط الصمدانيه الغربيه بريف القناطره، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات العسكريه الاسرائيليه في المنطقه. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الجولان والمعروف بالشرق الجديد المتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجدل الشمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه بتسعة مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
1: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد الممتد من منطقة مجدل شمس شمالاً حتى منطقة المثلث الحدودي جنوباً. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوباً، وهي مناطق اعتبرت تاريخياً نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
0: تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوات ناسفة وإبطال مفعولها قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة، وذلك عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الوحدات المختصة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية فحص الجسم المشبوه والتعامل معه. أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين. تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة

0: التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا، وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري برفقة الوفد المرافق له جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، وذلك للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم. وقال الحصري إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته تمهيدا لوضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته وصولا إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة. هذا وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، أكد أن تسلم الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدراته على مناولة البضائع. وأوضح بدوي أن هذه الخطوة تسهم في توسيع النشاط التشغيلي للمرفأ وتعزيز تنافسيته، مشيرا إلى العمل على استثمار الإمكانات المتاحة بما يعزز حضور الموانئ السورية ودورها كمشغل أساسي في حركة التجارة والنقل البحري على مستوى المنطقة والإقليم. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحدد مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وأوضحت أن الدولة السورية ستتولى إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. واتفق الجانبان على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
2: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد
1: سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
3: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
1: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.
0: يعود الوجود الروسي في سوريا إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت موسكو لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة إبان

الحرب الباردة، ومن ثم بعد عام 2015 رسخت روسيا من وجودها العسكري في سوريا مع إنشاء سلسلة كبيرة من القواعد والتي استخدمتها في قمع الشعب السوري قبل سقوط النظام المخلوع.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيتي للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفييت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعا مؤثرا في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولا بحريا مزودا بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلا جديدا، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس، كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة. وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: أعلن المصرف المركزي استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد والمعتمدة في جميع المحافظات وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. وأكد المصرف أن عملية السحب لا تتطلب مراجعة مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق بشكل مباشر، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد والمعتمدة في محافظاتهم. وأوضح أن القرار جاء تيسيرا للمواطنين وتخفيفا على لأعباء التنقل، بما يضمن توزيع الخدمة في مختلف المحافظات واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول المعتمدة. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي أعلنت اتخاذهم إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. وشملت الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفتها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. تتزايد أعباء المعيشة على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات، من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معايير واضحة لتحديد كلفة الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
2: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضاً ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك، فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
3: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع يعني.

0: في الإصلاح، يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: خرج عدد من أصحاب البسطات في مدينة الصنمين بريف درعا في وقفة احتجاجية اعتراضاً على قرار مديرية المنطقة بشأن إخلاء الشارع الرئيسي من البسطات ونقلها إلى موقع بديل، وأعرب المحتجون عن رفضهم الانتقال إلى الموقع البديل خوفاً من تأثير ذلك على حركة البيع لديهم، مشيراً إلى أن الموقع الحالي يعد من أكثر المناطق حيوية في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، فإن إدارة منطقة الصنمين أوضحت أن قرار النقل جاء استجابة لشكاوى الأهالي، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الأسواق وإزالة التعديات عن الطرقات العامة. يستعيد سوق المدينة القديم في حلب جزءا من حركته التجارية بعد سنوات من الجمود، وذلك بالتزامن مع أعمال ترميم تسعى إلى إعادة الحياة إلى أحد أقدم الأسواق المسكوفة في سوريا والحفاظ على قيمته التراثية والتجارية.
2: هي جولة يومية لوسيم في سوق المدينة القديم بحلب، بين زقته ومحاله يبحث عن المواد التي تدخل في صناعة الزيوت العطرية التي يعمل بها. كل ما يريده موجود هنا، وإن لم يكن هنا فأين يكون؟ هكذا يقول.
3: أكثر شيء بتهمني محلات العطارة والصابون، بشوف إيش عم ينزل أشياء جديدة، السادة المنتجين يعني عم بيبدعوا بالإنتاج يومياً، الكواليتي عنا بسوق المدينة بالمواد الغذائية كتير عالي، يعني العطارين عم بيبيعوا منتجات توب كواليتي، هاي ما بتلاقيها برات المدينة، فلذلك بيجوا لعن الأصل دائماً هون موجود توب كواليتي.
2: يمتد سوق المدينة على نحو 12 كيلومترا ويتفرع إلى 30 سوقا متخصصة تختزن بين أروقتها تاريخ حلب التجاري وحرفها العريقة، من العطارة والمواد الغذائية إلى الحرف اليدوية والمقتنيات المختلفة. كان السوق على مدى عقود قلب المدينة النابض ووجهتها الأولى للسياح والزوار.
4: اعتمادنا الأول هو على السياح، فسوق المدينة هو المركز الأساسي لأي زائر لحلب، لازم يجي على سوق المدينة لأنه بياخد أي شيء بياخده هو من ريحة حلب، غير لما تاخد من برا، غير لما تاخد منطقة تانية نفس القطعة بكون عنا أرخص وإلى ريحة من ريحة حلب القديمة، لأن هي حلب أساسها حلب القديمة.
5: هلا من بعد التحرير عم برجع بيعود تدريجيا، عم بصير حركه، يعني السياح عم بيأمنوا بقى يرجعوا على البلد يتفرجوا وعم بصير حركه. هلا مثل هون سوق الحبيل كان مختص بس بصناعه الحبيل، بس هلا صار فيه مثل بنسميه لوحه فسيفسائيه، يعني كل محل صار فيه حرف الشكل، مثلا مثل انا هون رسم النافر على الخشب، جاري بالنحاس، جاري جنبي بالحبيل، وفي الليف وما الليف والنول والبسط، يعني صار مشكل ما شاء الله.
2: هذا الإرث العريق لم يسلم من أثار الحرب، فقد طالت الأضرار أجزاء واسعة منه ودمر نحو ثلثي السوق، لكن أعمال الترميم التي أنجزت وتتواصل أعادت الحياة إلى عدد من أقسامه وفتحت الطريق أمام عودة تدريجية لهذا المعلم الذي يحمل ذاكرة المدينة.
6: أيام النظام البائد صار في إهمال زيادة على اللزوم وصار في ضرب، الناس سكروا. إن شاء الله بإذن رب العالمين بهمة الدولة الجديدة وبهمة الشعب الجديد المتفائل إنه يرجعوا ويفتحوا ويفتحوا ونقول يا رب. أنا أول واحد محلي بخارج جبروك، أنا هلا جاي من مصر مخصوص جاي أفتح، ولو الأسواق لسه ضعيفة بس التفاؤل لازم يكون موجود فينا.
2: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ما يزال سوق المدينة يحافظ على حضوره، حركة تجارية تعود تدريجيا وأصحاب مهن يتمسكون بأرزاقهم، وبين ماض عريق وحاضر يحاول النهوض تبقى عودة السوق إلى كامل عافيته مرتبطة باستكمال الترميم وعودة النشاط السياحي إليه.

0: سوق المدينة ليس مكانا للتسوق فقط، بل مساحة تلتقي فيها حركة الحياة بذاكرة حلب، بضاعة تباع ومهن تحفظ وتراث يبقى حاضرا في تفاصيل كل شيء. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: افتتحت في ناحية العريمة بمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي، افتتحت محكمة الصلح، وذلك بهدف توسيع الخدمات القضائية وتقريبها من المواطنين. وقال رئيس النيابة العامة في منطقة الباب، قال إن المحكمة ستقدم خدماتها القضائية لأهالي العريمة و57 بلدة وقرية تابعة لها، مضيفا أن افتتاح المحكمة يهدف إلى صون الحقوق وحماية الحريات وتخفيف أعباء التنقل والتكاليف المادية عن الأهالي في المنطقة. أعلنت نقابة أطباء الأسنان شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق ومنعهم من مزاولة المهنة، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ومادية ونفسية بأطباء ومواطنين، وذلك من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. وبيّنت النقابة أن الإجراءات شملت إحالة ملفات الأطباء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن قراراتها جاءت انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، ومؤكدة في الوقت نفسه أنها تواصل دراسة ومتابعة ملفات أطباء آخرين تورطوا في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بهم ستصدر تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف ما يجري تداوله بشأن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهي، وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان لها أن المطاعم والمقاهي المقامة ضمن موقع مهرجان صيف سوريا بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية وقابلة للإزالة مع انتهاء فعالية المهرجان، وأضافت أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة، إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. وأكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وإبراز قيمته الحضارية بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع.
2: أثار وضع إحدى اللافتات التي تعود لأحد المطاعم على جدران قلعة دمشق الأثرية جدل خلال اليوم الماضي، لما اعتقد البعض بأنه افتتاح لمطعم دائم داخل القلعة، ووجد فيه البعض بأنه تعد على القيمة الأثرية للقلعة، لكن المديرية العامة للأثار والمتاحف أوضحت بأن ما يجري هو مؤقت وليس افتتاحا لمطاعم ومقاهي داخل القلعة، هو ضمن فعاليات الصيف أو مهرجان صيف 2026 داخل القلعة. هذا المهرجان هو مهرجان ثقافي خدمي متنوع، وبالتالي هذه القطاعات الخدمية تخدم زوار المهرجان وهي خدمات مؤقتة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رفضه خطة مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وقال نتنياهو إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية تتناول هذه المسألة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها، وذلك عندما يكون ضروريا. وجدد نتنياهو رفضه لحل الدولتين، مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء. من جهتها أكدت

0: حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وجددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافق عليها ووضع جدول زمني لتنفيذها. هذا وقالت حماس أن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرقي رفح بقطاع غزة. وذكرت الإذاعة أن أعمال تأهيل البنية التحتية تجري في منطقة رفح الخضراء، وهي مشروع سكني مخصص للفلسطينيين في شرقي مدينة رفح، ولا يخضع لسيطرة حماس، بل تتولى إدارته القوة الدولية، وتقع المنطقة حاليا ضمن نطاق الخط الأصفر. كما لفتت الإذاعة إلى أن القرار سيتيح للمقاولين والعمال دخول المنطقة وتنفيذ أعمال بنية تحتية، مشيرة إلى أن المقاولين والعمال الذين سيعملون في المنطقة هم فلسطينيون من سكان غزة، وسيخضعون لفحص أمني من جهاز الأمن العام الإسرائيلي من أجل الموافقة على دخولهم. وللحديث أكثر ينضم إلي الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور حسين الديك معي من القدس. بداية صباح الخير أستاذ، كيف تقرأ رفض نتنياهو خطة مجلس السلام؟ هل نحن أمام خلاف جوهري مع إدارة ترامب برأيك بشأن مستقبل غزة، أم أن هناك تفاوض إسرائيلي لانتزاع شروط أفضل برأيك؟
1: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات.
0: أهلا بك.
1: هذا الموقف الإسرائيلي هو رفض لوثيقة المرحلة الثانية من الاتفاق، وليس رفضا لوثيقة لخطة السلام، خطة الرئيس ترامب. في تقديري هذا الرفض يأتي ضمن سيناريوهين: السيناريو الأول هي رسالة سياسية داخلية من بنيامين نتنياهو ليظهر أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه صاحب قرار وليس خاضع للرئيس الأمريكي، من أجل تحسين شروط الأداء التفاوضي والحصول على المزيد من التنازلات من قبل حماس، وأن يقوم الوسطاء بالضغط على حماس أكثر فأكثر. من جانب آخر، السيناريو الثاني وهو السيناريو الأضعف، أنها رسالة رفض وتحدي من قبل بنيامين نتنياهو للرئيس ترامب وعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وبتقديري هذا السيناريو ضعيف. الآن بنيامين نتنياهو في أضعف حالاته، غير قادر على أن يقول لا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتنياهو منذ 3 سنوات وهو يقول سوف أنهي حكم حماس في غزة وأنزع سلاح حماس. اليوم يريد أن يصل نتنياهو إلى الانتخابات في 27 من أكتوبر، كيف وحماس موجودة وسلاحها لديها؟ لذلك فإن تنفيذ هذه الوثيقة بعد أن أعلن حماس تخليها عن السلطة واستعدادها لنزع السلاح، هو في الدرجة الأولى يستطيع أن يقدمه بنيامين نتنياهو كإنجاز سياسي للشارع الإسرائيلي والداخل الإسرائيلي.
0: يعني دكتور، عندما يربط نتنياهو انسحاب إسرائيل بنزع سلاح حماس بشكل كامل، إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا الشرط عمليا وعلى أرض الواقع برأيك؟
1: منذ اللحظة الأولى للإعلان عن هذه الوثيقة، وثيقة المرحلة الثانية، كان هناك 3 تحفظات لحكومة إسرائيل عليها ولنتنياهو. أولا، مسألة السلاح، تدمير السلاح وليس تجميع السلاح وتسليمه. ثانيا، التحفظ على مشاركة بعض الدول في القوات الدولية مثل قطر وتركيا. وثالثا، حرية الحركة للجيش الإسرائيلي بالمناطق التي ينسحب منها، ودخول القوات الدولية إليها أي حق للجيش الإسرائيلي الدخول والتحرك فيها. إضافة إلى كل ذلك، كان هناك خلافا في التفسيرات. الموقف الأمريكي والإسرائيلي كان يفسر مسألة السلاح أن يتم نزع السلاح ومن ثم انسحاب إسرائيل من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر والخط الأزرق، بينما التفسيرات من قبل الوسطاء وحركة حماس ومجلس السلام كانت
0: نعم
1: تقول أن هناك تزامن بين البدء بجمع السلاح وتسليم السلاح والبدء بالانسحاب الإسرائيلي. لذلك هذه النقطة منذ البداية هي نقطة خلافية ما بين الطرفين. إصرار بنيامين نتنياهو على عدم
0: نعم
1: الانسحاب حتى تجميع السلاح وتسليمه هي مناورة سياسية للظهور بمظهر المنتصر والحصول على صورة نصر سياسي أمام الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، كوننا دخلنا في الدعاية الانتخابية ومرحلة الانتخابات أقل من 80 يوم على الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
0: برأيك من هي الجهة التي يمكن أن تتولى نزع السلاح والتحقق منه؟
1: أولا، السلاح لن ينزع نزعا، نزع السلاح بمعنى ينزع بالقوة. السلاح تم التوافق على تسليمه من قبل حركة حماس إلى اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وهي لجنة إدارية فلسطينية، وهكذا نصت الوثيقة. ثانيا، التحقق من ذلك، التحقق سيكون من قبل القوات الدولية التي ستكون موجودة في قطاع غزة. ثالثا، حركة حماس وافقت على ذلك بمحض إرادتها. هذه
0: نعم
1: الوثيقة، وثيقة المرحلة الثانية، هي تعبر عن اتفاق، وهذا الاتفاق ليس اتفاقا مثاليا للفلسطينيين ولا حماس، ولكن أي اتفاق عادة يعبر عن موازين قوى على الأرض. الآن الذي يضع الأسهم بالدواليب هو بنيامين نتنياهو الذي يريد التعطيل، ولكن بتقديري أن الإدارة الأمريكية لديها رؤية استراتيجية أن تذهب قدما نحو تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، لأن ملف غزة هو الملف الوحيد الذي يستطيع أن يقول الرئيس ترامب أنه أنجز به. أولا،
0: نعم
1: أوقف الحرب في قطاع غزة، وثانيا حقق إزاحة حماس عن السلطة ونزع سلاحها.
0: برأيك دكتور، هل اشتراط نزع سلاح حماس قبل الانسحاب يعني عمليا إبقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة مفتوحا هكذا دون سقف زمني؟
1: هذا ما يتطلع إليه بنيامين نتنياهو، ولكن كما يبدو أن المعادلة السياسية والتطورات الإقليمية ستفرض على نتنياهو الانسحاب سواء بعد نزع السلاح أو بالتزامن مع نزع السلاح. ثانيا، على صعيد المعارضة الإسرائيلية هناك توجه لعدم بقاء إسرائيل في المناطق العازلة
0: نعم
1: وخاصة الخط الأصفر في قطاع غزة، لأن ذلك كلف إسرائيل كثيرا طيلة السنتين الماضيتين أو ال3 سنوات الماضية، وأن هناك رؤية جديدة في إسرائيل لمستقبل العلاقة مع جيرانها، أن يكون حلا سياسيا إقليميا استراتيجيا من خلال الدول المجاورة. وبتقديري إدارة الرئيس ترامب فيما تبقى لها من سنتين ونصف هي ذاهبة بهذه الاستراتيجية.
0: طب برأيك ما هي أوراق الضغط التي يمتلكها ترامب الآن في حال أصر نتنياهو على رفض هذه البنود الأساسية من الخطة الأمريكية؟ وهل لدى واشنطن فعليا استعداد فعلي لاستخدام هذه الأوراق؟
1: نعم، الرئيس ترامب يمتلك كل أوراق الضغط. بنيامين نتنياهو شخصية ضعيفة اليوم، يتراجع في استطلاعات الرأي، فشل على الجبهة السورية، فشل على الجبهة اللبنانية، وفشل على الجبهة الإيرانية. اليوم من يمسك بزمام الأمور هو الرئيس ترامب فيما يتعلق بملف إيران وليس
0: نعم
1: بنيامين نتنياهو. على صعيد قطاع غزة لم يحقق شيء نتنياهو إذا بقي السلاح وبقيت حماس، لذلك بنيامين نتنياهو هو الحلقة الأضعف وليس لديه أي خيارات. ثانيا، يتهم بنيامين نتنياهو بأنه أضر بالعلاقة الاستراتيجية ما بين واشنطن وتل أبيب،
0: نعم
1: الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، وهو أضعف هذه العلاقة. فلذلك بتقديري

0: ما يكون به بنيامين نتنياهو هي مناورات سياسية للداخل الإسرائيلي لإظهارها أنه صانع قرار ولا يخضع للإدارة والإرادة السياسية للرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، وإذا كانت إسرائيل دكتور ترفض الدولة الفلسطينية وتربط الانسحاب بنزع سلاح حماس، فما هو التصور الإسرائيلي فعليا لليوم التالي في غزة ومن سيدير القطاع؟
0: نعم، في مسألة اليوم التالي ومسألة الدولة الفلسطينية هذا سياق آخر. أولا،
1: نعم
0: نجح بنيامين نتنياهو أن لا يكون اليوم التالي لا فتحستان ولا حماسستان، وهذا هو ما سوف يجري. اللجنة الإدارية ليست لجنة فتح وليست تابعة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وليست حركة حماس، هذا أولا. ثانيا،
1: نعم
0: الدولة الفلسطينية بتقديري أصبحت أبعد اليوم في ظل الواقع الجيوسياسي الموجود في المنطقة. لا أحد يتحدث عن الدولة الفلسطينية، واستمرار الانقسام أو الفصل التام بين الضفة الغربية وغزة هو ما تريده في إسرائيل. ألا يكون هناك أي كينونة سياسية فلسطينية موحدة تؤدي مستقبلا إلى دولة فلسطينية؟
1: نعم
0: استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والسيطرة الإسرائيلية الكاملة لم يعد هناك مناطق A وB وC في الضفة الغربية. إسرائيل تسيطر على كل شيء حتى تدخل إلى وسط مدينة رام الله وسط المدن الفلسطينية. لذلك أصبح حلم الدولة الفلسطينية أبعد اليوم. إضافة إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل فترة الرئيس بايدن وإدارة ترامب الثانية لم تطرح أي مبادرة سياسية لمستقبل الحل السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا يعود إلى تزاحم الملفات، إلى الحرب على قطاع غزة، الحرب الإقليمية، الجبهة اللبنانية، السورية، الإيرانية. هذه الملفات المتشابكة أصبح هناك أولويات على الصعيد الإقليمي لدى الإدارة الأمريكية
1: نعم
0: والتي انشغلت بها طيلة السنوات الماضية.
1: نعم أخيرا دكتور، كيف نفهم موافقة نتنياهو وكاتس على بدء إعادة الأعمار بشرقي رفح، وذلك كان بالتزامن مع رفض نتنياهو الانسحاب من غزة قبل نزع سلاح حماس؟
0: نعم، هذا الإعلان هو أمرا طبيعيا، لأن خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة تنص المادة 17 منها أنه في حال تعثر تنفيذ هذه الخطة سيتم إعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وهذا نص واضح وصريح في المادة 17. هنا علينا أن نفرق ما بين خطة الرئيس ترامب
1: نعم
0: ومجلس السلام المكونة من 20 نقطة ووثيقة المرحلة الثانية المكونة من 15 نقطة والتي تم إقرارها قبل أيام.
1: نعم
0: وثيقة المرحلة الثانية هي تأتي كجزء مكمل من وثيقة الرئيس ترامب الـ20 نقطة. الإعلان عن بدء إعادة الإعمار في رفح، مدينة رفح، نعم هو يتفق تماما مع رؤية الرئيس ترامب، وهذا ما تريده إسرائيل، أن يكون هناك رفح الجديدة أو غزة الجديدة التي تسيطر عليها إسرائيل وفق هندسة نظام جيوسياسي جديد في قطاع غزة مختلفا تماما عما هو موجود الآن وفقا للرؤية الإسرائيلية. هناك تجهيزات لدخول القوات الدولية وإقامة مراكز لها وللقوات الأمريكية، تجهيز للبنية التحتية للسكان المدنيين الفلسطينيين في هذه
1: نعم
0: المنطقة، وتمضي قدما في هذا السياق، وهذا لا يتناقض مع رؤية الرئيس ترامب بتقديري.
1: نعم الأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور حسين الديك، شكرا جزيلا لك، كنت معي من القدس.
0: شكرا.
1: قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت قتيلين وثمانية مصابين، وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 من تشرين الأول لعام 2023 ارتفعت إلى 73,386 قتيلاً، و174,250 مصابا. نقل 37 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك عقب إفراج إسرائيل عنهم عبر معبر كرم أبو سالم. نظم عشرات الجرحى والمرضى وقفة احتجاجية أمام مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة، وذلك للمطالبة بفتح المعابر وتمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
2: كانت وصلت معي منظمة الصحة العالمية ب 21/4، تم تبليغي بالسفر على مصر ورشحوا اسمي واخذوا بيانات المرافقين وكل الامور تمام. من 21/4/8/7/2026 رنت علي الصحة العالمية الساعة 10 الصبح، بلغوا لي ان انا سافر على مصر ثاني يوم الخميس، وجهز حالك واخذوا بياناتي وبعثت لهم البيانات على الواتس والامور تمام. تفاجأت بعد العصر تقريبا نفس الاتصال اللي بقول لي اجاك رفض من الجانب الاسرائيلي، انت وزوجتك وابنك و17 واحد من الكشف. طب انا ليش الرفض؟ طب انا معي تحويله معتمده وجريح ومصاب حرب وبحتاج لعمليات وبحتاج لسفر، ليش الرفض يا جماعه الخير؟ حد فهمني ايش اللي بصير؟ انا لمين اروح الحين؟
3: احنا اخواننا هذول كلهم محتاجين وتعبانين، عندنا حوالي 30,000 تحويله موجوده على برنامج الصحه، هذول قد ايه بيطلعوا كل يوم؟ 30 40 بكفيش يعني، مقيم بده يجي الدور بنفعش، حتى في تنسيقات ثانيه بتحس انهم رايحين ناس بدل ناس وقصص كثيره، ليش هذا الكلام؟ حرام يلعبوا فينا، احنا مرضى، انا كل يوم بتابع على النت بموتوا ناس معهم كانسر، في ناس معهم قلب، في ناس معهم قلب، في ناس معهم اورام خبيثه، بموتوا، ليش ما تطلعوا لهم هذول؟ وزيدوا عدد المرضى، عدد المرضى لازم يكون فوق ال 1000 يا سيدي، 200 100 طلعوا من شو 30 واحد. وبعدين من جميع الحالات كل الاخوه المحتاجين من جاء، احنا بنطالب كل الحالات، حتى يعني طلبه العلم، حتى لم الشمل كمان يعملوا لهم، كلهم لازم يطلعوا يا عمي، هذول حالات انسانيه تعبانه، ما قدرناش نطلع الأسرة نطلع المرضى.
1: أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين خلال اقتحامات نفذها في بلدة سنجل شمال محافظة رام الله بالضفة الغربية. وقالت الوكالة إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بحماية جنود إسرائيليين، كما أشارت إلى أن مستوطنين آخرين سرقوا جرارا زراعيا شمال نابلس. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا دعما لفلسطين وللمطالبة بإنهاء التعاون العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل.
4: Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free!
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع إيران إلا جزئياً، مضيفاً أن أمريكا تراقب إيران مع التضخم الاقتصادي الهائل الحاصل لديها. وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ودون تصعيد، مشيراً إلى أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. وأوضح ترامب أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي الصارم على إيران. وقالت سنتكوم إنه جرى تحويل مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين والصعود إلى متن سفينتين أخريتين، وذلك بهدف ضمان امتثالها للإجراءات والقيود المفروضة. كما أضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملياتها الرامية إلى فرض الالتزام بالحصار الأمريكي على إيران. عينت إيران القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. وتطرق بيان تعيينه إلى الخبرات العسكرية التي اكتسبها رضائي خلال الحرب الإيرانية العراقية والتي استمرت 8 أعوام. وأوضح أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر عين مستشارا سياسيا لخامنئي، في حين تولى رضائي المنصب الذي شعر بانتقائه. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أهم هيئة لصنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، ويرأسه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية. هذا وقال مركز الأزمات في منطقة بيلغورود الروسية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون بينهم طفلان في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المدينة. وأضافت السلطات الروسية بوقوع أضرار واندلاع حرائق في عدد من المباني السكنية وغير السكنية من جراء الهجوم. هذا ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 150 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، إضافة إلى القرم والبحر الأسود وبحر أزوف.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن هجوما روسيا ألحق أضرارا بميناء أوديسا وأسفر عن إصابة 8 أشخاص. وأضاف زيلينسكي أن الهجوم استهدف أيضا منشآت حيوية، معتبرا أن الضربات الروسية تهدد الأمن الغذائي العالمي نظرا لأهمية موانئ أوديسا في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. من جانبها قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن الهجوم تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من سكان المدينة، مشيرة إلى إعادة التيار لنحو 90 ألف مستهلك. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صار عندنا ثلاث انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان ثلاث انقلابات، انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ماسكة الاقتصاد.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك حكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعمل. وضربت له عدة أمثلة أنا يعني، فأنا مطوق. أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتبه الساعة 11، قال لي لا تجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية وقائد أعلى لقيادة جيش وقوات مسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل بعض، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع لجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن

0: هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذا هذه بنت الجيش.
1: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين انه حزام ناسف انه انا اذا انتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
2: جاي عندك قريب قوسها.
3: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا ناس، لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صار يقنعوهم أنه وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض، وبعض الآخرين يعني مجبرين. أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، إنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
4: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
5: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية لل 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه وبقصف مدنيين وبقصف أطفال وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا ما هي إصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
6: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. احنا نتكلم الآن عن 1920.
4: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعاً عن دمشق.
7: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا التمييزات الموجودة سابقاً والذكريات الأليمة، وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
1: الجيش كأحد أعمتها الدولي اللي هي خلينا نقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولاً، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
6: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
4: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.

0: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش هذا، صار تفكير الزعامات الوطنية، صاروا تفكير أنه كيف بدنا نعمل إحنا بهذا الجيش؟ هل نبني عليه أو نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
1: جمعوا هالقوى المختلفة، الجندرمة والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبسط سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في له، لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
2: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
3: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة، لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس، يعني وبالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أنه المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
4: المشكلة لم تكن في بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
2: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
5: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
3: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني أو بإعازة أمريكي، وبهدف توقع ومشي، فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكل، يعني كلياتهم كانوا في، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
2: خلال الخمسينيات ومطلع الستينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية، مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
6: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال أيضاً، مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان أنا ذاك في المجتمع السوري، وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة تنافس سياسية، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية،
1: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني، بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع

0: أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
1: أنه بدل ما أنه الجيش يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش، لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
2: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963، وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
3: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم.
4: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين واثنين من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم، أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
5: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يضعوا تحت قبضتهم.
2: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية، وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966، وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
4: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص، وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات. يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
5: المجموعة البعثية هاي اللي أكثريها من الأقليات هي صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي. وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة ألن لمجموعتهم، ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات. لذلك القمة، قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات، صفها من الأقليات. بعدين بدأ التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
2: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعا دمويا تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
1: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 للـ70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على

0: 60، وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة، بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه، بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
1: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
2: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، لمؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بالسبعين كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجازة، وكان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليا وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي الأخطبوطية اللي بنوها من 63 ل 70.

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية، وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات، مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش، مثلا وزير الدفاع، رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بيتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالـ80 كان عدد الجيش 500,000، يعني هذا نص مليون. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد، حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي والجيش خاضع له، ما مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله لحكمه.
2: شهدت القوات المسلحه السوريه في عهد حافظ الاسد تغيرات كبيره بهدف تطويع المؤسسه العسكريه وتحييدها عن الصراع على السلطه، من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة،

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق

0: حق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولا سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971، بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياط القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعة الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسسي العسكري بوصفة مؤسسي عسكري تقريبا هم مشيت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفها الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعملت إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
2: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف في سوريا.
0: بعد استلام حافظ الأسد للحكم تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق، وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال الناس السياسية وهو تابع للشرطة. كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
4: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100 لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع تطلع عندك أنت 100 فرع مخابرات بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، له أقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات. يعني عندك أكثر من 1,000,000 واحد بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الآذن المدرسة إذا بدك تعين أنت آذن مدرسة، آذن بالمدرسة يعني قد ينظف المدرسة، بدك موافقة أمنية.
5: تعظيم دور المخابرات الجوية في الجيش السوري، وهذا مرده يفهم لأن حافظ أسد أساسا هو كان قائدا للقوى الجوية في سوريا قبل منذ استلام حزب البعث في 63، كان هو قائدا للقوى الجوية، وبالتالي كان هو يأمن أكثر إلى هذا السلاح وهو يعرفه أكثر، وبالتالي كان إبراز دور المخابرات الجوية في هذا الموضوع. إذن ارتبط الشكل الهيكلي والإداري بقوة نوعية يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
4: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك مال، وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
6: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
3: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي. أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
2: نظام الأسد حاكم بالقوة، ما هذا قلت نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية. القوة اللي بتعني التخويف والترويع، واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصيره السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر، وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كثير. سميتها الجمعية شو اسمه منظمة العفو مسالخ بشري، وهي فعلا مسالخ بشري. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأبغل بالسلطة برضاكم أو ضد رضاكم بالأحرى.
0: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة وليكن رئيس الحكومة من يضعه من يراقبه هو الأمن، لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف، لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل، هذا أمر جلي. باقي القطاعات، الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف، حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
4: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية،

0: 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني من طوائف الأخرى، بينما 13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بيعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هي التشكيلات القتالية يعني.
1: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70-75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم من الطائفة العلوية. لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة 2 أو 3 أو 4، أو بشكل مستمر يتم مراقبتهم عن كل الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
2: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
3: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية، وأمن الدستور اللي بده إياه، بيفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية، لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي،
4: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
2: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية، وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
4: محمد مخلوف كان عينه بالشرق حافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة، فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر الدخان وموجود دخان لا تشرب الناس، فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
2: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
0: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد، يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام فأنت بدك تغري القادة وتورطهم، حتى يعني في لها أهداف أخرى، يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا أنت أخضعته.
4: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى، الجنود اللي بيخدوا ما عنده بياخدن على الضيعة تبعه بيعمروا البناية ما مشكلة، بيسووا المزرعة بعدين، لأنه بلد قائمة على السيطرة لفئة معينة، أنت بدك تحل مشكلة

0: بدك تلجأ لهم تعطيهم رشوة لحتى يحلوا لك إياها. يعني كل شيء عبر التوسط، وهذا الزمن ما في مشروع اقتصادي مستحيل يمر مشروع اقتصادي ما يكون لهم هالفئة الأمراء القادة الأمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
1: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدم بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره، هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر لصالح هذه القوات. مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة ولغيره من يتم توزيع هذا الأمر، عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
2: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاماً، تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
0: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعاتهم، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهم، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة. قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل قيادات الكبرى منها. فنفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي اقتصاد عائلي.
3: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه، ولكن ليس بمعنى هو رتم وأنه سيستم بكل كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك ذو السلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. وهنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
2: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة، ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء. وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر، يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.
3: معظم الضباط متنفذين سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن قضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة. ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قريبه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا قطاعات في سواء في العقارات سواء في حتى في قضايا تصريف العملة، وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره من غيرات من هذه الموضوع.
1: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي. أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها، يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل. أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
4: هن كانوا شركاء، كل شيء عندك بالدولة، يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلي قطاع خاص، بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغل سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها، يعني تأخذ ترخيصة تقدر تحصل على الترخيص كان لازم يشاركك فيها بالنسبة، يعني شركة شاركوا، كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوا أو يدفعوا سلف، يعني أنت حتى تمشي ما بس هنا، يعني كل المؤسسات بدون استثناء صفوة على أي مستوى الموظف صار يأخذ رشوة، يعني صارت الرشوة جزء طبيعي من الوظيفة، ما حدا ما بتمشيش أمورك بدون رشوة، أي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني وما كانت مرتبتك. بضرب لك مثل، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فاجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فاجا واحد بيعرفه هو من منطقته، يعني قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي افتح استثمر ب 500 مليون ليرة سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزارة السياحة ما رضي وبدهم يشاركوني 40% بدهم من الارباح يعني سنويا، يعني بدهم 40%، انا شو ما يعني انا ما فيني اربح هيك بالحالة هاي يعني. فاجي عم يحكي لي هذا العميد يعني والله سيدي عجبك كيك ووصلت للرئيس وما طلع منه شيء،
0: يعني كل شيء مباح معصوم، دولة كل شيء مباح لها ولا حدا يجرأ ممكن يقول لها لا، وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
2: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً بالإضافة لملايين النازحين بعد مرور 9 سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار 4 عقود.
5: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلا تحولت لمقبره بعدها، يعني او بعد الثوره حولوها لمقبره لانه بدهم دمروها، لكن قبلها كانت عباره عن سجن.
2: خطوه بخطوه حول الاسد جيش الدوله من جيش وطني الى جيش حزبي ثم طائفي واخيرا عائلي. انحدر وتمزق على مدار عقود، فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعا مرقمه تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجندي.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما

في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دورا هاما في تحقيق الوحدة عام 1958. أعينه جمال عبد الناصر وزيرا للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، وري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.

نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. 3 قتلى و16 مصابا عقب اشتباك عائلي مسلح في حي البياضة بحمص، والأمن الداخلي يوقف 20 متورطا على خلفية الحادثة. الشيباني يتفقد مطار اللاذقية وميناء طرطوس بعد مذكرة التفاهم مع موسكو، واتفاق على تحويل القاعدتين الروسيتين في الساحل إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل. المصرف المركزي يعلن استمرار عملية سحب العملة القديمة عبر منافذ مؤسسة البريد في المحافظات، ويقول إنها لا تتطلب مراجعة مبنى في دمشق. ترامب يقول إن بلاده تتعامل مع إيران بهدوء، ويلمح إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية عليها بدل القيام بعمليات عسكرية جديدة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص. وأفاد مراسلنا أن الأمن أوقف 20 شخصا على خلفية هذه الاشتباكات. وقالت مديرية إعلام حمص إن

0: خلافة بدأ خلال حفل زفاف في منطقة كفر عايا يوم الجمعة الفائت، قبل أن يتطور إلى مشاجرات متكررة انتهت باشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل يدوية. قبضت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا على 7 أشخاص متورطين في المشاجرة المسلحة والتي شهدتها بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي قبل نحو أسبوعين، والتي أسفرت عن مقتل الشاب محمد فوزات الذبيان الرفاعي. وقال قائد الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان قال لوكالة سانا إن من بين الموقوفين المتهمين بإطلاق النار بشكل مباشر شخصان لم يذكر اسمهما تواريا عن الأنظار عقب وقوع الجريمة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من الوصول إليهما والقبض عليهما إلى جانب 5 أشخاص آخرين. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على العميد الطيار في قوات النظام المخلوع نادر حسين العمارين والمنحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي. ووفق تجمع أحرار حوران فإن قوات الأمن دهمت منزله الليلة الماضية، وبحسب المصادر واصل العمارين خدمته في صفوف قوات النظام المخلوع حتى سقوطه أواخر عام 2024، وكان يقطن في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في مدينة نوى قبل أيام. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 9 أشخاص خلال عملية أمنية في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، والذي نشط ضمن التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران. وأشارت قوى الأمن إلى أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى الخلية التي كانت تنفذ مهمات لصالح التنظيم شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعددا من العربات العسكرية في الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال قامت بتفتيش الأراضي الزراعية في محيط الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الجولان والمعروف بالشرق الجديد، والمتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجدل الشمس وحتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه ب9 مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
1: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد الممتد من منطقة مجدل شمس شمالا حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوبا، وهي مناطق اعتبرت تاريخيا نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه، مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل، بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع، في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
0: تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوات ناسفة وإبطال مفعولها، وذلك قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الوحدات المختصة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية فحص الجسم المشبوه والتعامل معه. أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة والتي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر والتي تهدد سلامة المدنيين. تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أجرى برفقة الوفد المرافق جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس، وذلك للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم. وقال الحصري إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، وذلك تمهيداً لوضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته وصولاً إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة. أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أكد أن تسلم الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس والساحات التابعة له يشكل خطوة مهمة لتعزيز السعة الاستيعابية للمرفأ ورفع قدرته على مناولة البضائع. وأوضح بدوي أن هذه الخطوة تسهم في توسيع النشاط التشغيلي للمرفأ وتعزيز تنافسيته، مشيرا إلى العمل على استثمار الإمكانات المتاحة بما يعزز حضور الموانئ السورية ودورها كمشغل أساسي في حركة التجارة والنقل البحري على مستوى المنطقة والإقليم. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرتي تفاهم مع روسيا تحدد مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وأوضحت أن الدولة السورية ستتولى إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. واتفق الجانبان

0: على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
2: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد
1: سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
3: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
1: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.
0: يعود الوجود الروسي في سوريا إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت موسكو لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة إبان الحرب الباردة، ومن ثم بعد عام 2015 رسخت سوريا من روسيا من وجودها العسكري في سوريا مع إنشاء سلسلة كبيرة من القواعد والتي استخدمتها في قمع الشعب السوري قبل سقوط النظام المخلوع.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيتي للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفييت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: أعلن المصرف المركزي استمرار عملية سحب العملة السورية القديمة عبر منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في جميع المحافظات، وذلك وفق الإجراءات والضوابط الناظمة لعملية السحب. وأكد المصرف أن عملية السحب لا تتطلب مراجعة مبنى مصرف سوريا المركزي في دمشق بشكل مباشر، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ المؤسسة السورية للبريد المعتمدة في محافظاتهم. وأوضح أن هذا القرار جاء تيسيراً على المواطنين وتخفيفاً لأعباء التنقل، بما يضمن توزيع الخدمة في مختلف المحافظات واستكمال إجراءات السحب وفق الأصول المعتمدة. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية والمصرف المركزي أعلنوا اتخاذ إجراءات عاجلة في محافظة الرقة لتخفيف الازدحام وتسريع عمليات استبدال العملة بالتزامن مع الإقبال الكبير على الخدمة وصرف رواتب المتقاعدين. وشملت هذه الإجراءات زيادة عدد منافذ الاستبدال إلى 10 ورفتها بكوادر إضافية، إلى جانب تنظيم حركة المراجعين وتخصيص المبنى المركزي المشترك لخدمة استبدال العملة بشكل كامل. وطلبت المؤسسة السورية للبريد من المراجعين التوجه إلى مكتب بريد القصر العدلي لإنجاز معاملات صرف رواتب المتقاعدين واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل. تتزايد أعباء المعيشة على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معايير واضحة لتحديد كلفة الخدمات، ما يكلف البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
2: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضاً ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك، فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
3: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول أنه نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها والقطع كتير غالية يعني، حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير يعني.
2: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
4: مو الفكرة ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي

0: عامل هي اجور كهرباء اجار المحل بينحط قطع ممتازه بيضل الربح بسيط اللي عم ياخذه المصلح.
1: ومع ارتفاع تكاليف الاصلاح يجد المواطن نفسه امام اعباء اضافيه تثقل دخله وتدفع بعض الأسر

0: على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديار البحر، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: خرج عدد من أصحاب البسطاط في مدينة الصنمين بريف درعا في وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار مديرية المنطقة بشأن إخلاء الشارع الرئيسي من البسطاط ونقلها إلى موقع بديل. وأعرب المحتجون عن رفضهم الانتقال إلى الموقع البديل خوفا من تأثير ذلك على حركة البيع لديهم، مشيرا إلى أن الموقع الحالي يعد من أكثر المناطق حيوية في المنطقة. وبحسب مصادر محلية، فإن إدارة منطقة الصنمين أوضحت أن قرار النقل جاء استجابة لشكاوى من الأهالي، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود تنظيم الأسواق وإزالة التعديات عن الطرقات العامة. يستعيد سوق المدينة القديم في حلب جزءا من حركته التجارية بعد سنوات من الجمود، وذلك بالتزامن مع أعمال ترميم تسعى إلى إعادة الحياة إلى أحد أقدم الأسواق المسقوفة في سوريا والحفاظ على قيمته التراثية والتجارية.
2: هي جولة يومية لوسيم في سوق المدينة القديم بحلب. بين زقته ومحاله يبحث عن المواد التي تدخل في صناعة الزيوت العطرية التي يعمل بها. كل ما يريده موجود هنا، وإن لم يكن هنا فأين يكون؟ هكذا يقول.
3: أكثر شيء بتهمني محلات العطارة والصابون، بشوف إيش عم بينزل أشياء جديدة، السادة المنتجين يعني عم بيبدعوا بالإنتاج يوميا، الكواليتي عنا بسوق المدينة بالمواد الغذائية كتير عالي، يعني العطارين عم بيبيعوا منتجات توب كواليتي، هاي ما بتلاقيها برات المدينة، فلذلك بيجوا على الأصل دائما هون موجود التوب كواليتي.
2: يمتد سوق المدينة على نحو 12 كيلومترا ويتفرع إلى 30 سوقا متخصصة تختزن بين أروقتها تاريخ حلب التجاري وحرفها العريقة، من العطارة والمواد الغذائية إلى الحرف اليدوية والمقتنيات المختلفة. كان السوق على مدى عقود قلب المدينة النابض ووجهتها الأولى للسياح والزوار.
4: اعتمادنا الأول هو على السياح، فبسوق المدينة هو المركز الأساسي لأي زائر لحلب لازم يجي على سوق المدينة، لأنه بياخد أي شيء بياخده من ريحة حلب، غير لما تاخذ من برا، غير لما تاخذ منطقة تانية نفس القطعة بكون عنا أرخص وإلى ريحة من ريحة حلب القديمة، لأن هي حلب أساسها حلب القديمة.
5: هلا من بعد التحرير عم برجع بيعود تدريجيا، عم بصير حركه، يعني عم السياح عم بيأمنوا بقى يرجعوا على البلد يتفرجوا وعم بصير حركه. هلا مثل هون سوق الحبيل كان مختص بس بصناعه الحبيل، بس هلا صار فيه مثل بنسميه لوحه فسيفسائيه، يعني كل محل صار فيه حرف الشكل، مثلا مثل انا هون رسم النافر على الخشب، جاري بالنحاس، جاري جنبي بالحبيل، وفي الليف وما الليف والنول والبسط، يعني صار مشكل ما شاء الله.
2: هذا الإرث العريق لم يسلم من أثار الحرب، فقد طالت الأضرار أجزاء واسعة منه ودمر نحو ثلثي السوق، لكن أعمال الترميم التي أنجزت وتتواصل أعادت الحياة إلى عدد من أقسامه وفتحت الطريق أمام عودة تدريجية لهذا المعلم الذي يحمل ذاكرة المدينة.
6: أيام النظام البائد صار في إهمال زيادة على اللزوم وصار في ضرب، الناس سكروا. إن شاء الله بإذن رب العالمين بهمة الدولة الجديدة وبهمة الشعب الجديد المتفائل إنه يرجعوا ويفتحوا ويفتحوا، ونقول يا رب. أنا أول واحد محلي بخارج قبره، أنا هلا جاي من مصر مخصوص جاي أفتح، ولو الأسواق لسه ضعيفة بس التفاؤل لازم يكون موجود فينا.
2: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ما يزال سوق المدينة يحافظ على حضوره، حركة تجارية تعود تدريجيا وأصحاب مهن يتمسكون بأرزاقهم، وبين ماض عريق وحاضر يحاول النهوض تبقى عودة السوق إلى كامل عافيته مرتبطة باستكمال الترميم وعودة النشاط السياحي إليه.
7: سوق المدينة ليس مكانا للتسوق فقط، بل مساحة تلتقي فيها حركة الحياة بذاكرة حلب، بضاعة تباع ومهن تحفظ وتراث يبقى حاضرا في تفاصيل كل شيء. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.

0: افتتحت في ناحية العريمة بمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي، افتتحت محكمة الصلح، وذلك بهدف توسيع الخدمات القضائية وتقريبها من المواطنين. وقال رئيس النيابة العامة في منطقة الباب إن المحكمة ستقدم خدماتها القضائية لأهالي العريمة و57 بلدة وقرية تابعة لها، مضيفا أن افتتاح المحكمة يهدف إلى صون الحقوق وحماية الحريات وتخفيف أعباء التنقل والتكاليف المادية عن الأهالي في المنطقة. أعلنت نقابة أطباء الأسنان شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق ومنعهم من مزاولة المهنة، وذلك على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. وبيّنت النقابة أن الإجراءات شملت إحالة ملفات الأطباء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن قراراتها جاءت انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها تواصل دراسة ومتابعة ملفات أطباء آخرين تورطوا في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بهم ستصدر تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف ما يجري تداوله بشأن تحويل قلعة دمشق لمطاعم ومقاهٍ، وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان لها أن المطاعم والمقاهي المقامة ضمن موقع مهرجان صيف سوريا بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية وقابلة للإزالة مع انتهاء فعالية المهرجان. وأضافت أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. وأكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وإبراز قيمته الحضارية بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع.
1: أثار وضع إحدى اللافتات التي تعود لأحد المطاعم على جدران قلعة دمشق الأثرية جدل خلال اليوم الماضي، لما اعتقد البعض بأنه افتتاح لمطعم دائم داخل القلعة، ووجد فيه البعض بأنه تعد على القيمة الأثرية للقلعة. لكن المديرية العامة للأثار والمتاحف أوضحت بأن ما يجري هو مؤقت وليس افتتاحا لمطاعم ومقاهٍ داخل القلعة، هو ضمن فعاليات الصيف أو مهرجان صيف 2026 داخل القلعة. هذا المهرجان هو مهرجان ثقافي خدمي متنوع، وبالتالي هذه القطاعات الخدمية تخدم زوار المهرجان وهي خدمات مؤقتة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رفضه خطة مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وقال نتنياهو إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة تتناول هذه المسألة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها عندما يكون ذلك ضروريا. وجدد نتنياهو رفضه لحل الدولتين، مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء. من جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بما يتم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وجددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافق

0: عليها ووضع جدولا زمنيا لتنفيذها. وقالت حماس إن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرقي رفح بقطاع غزة. وذكرت الإذاعة أن أعمال تأهيل البنية التحتية تجري في منطقة رفح الخضراء، وهي مشروع سكني مخصص للفلسطينيين في شرقي مدينة رفح ولا يخضع لسيطرة حماس، بل تتولى إدارته القوة الدولية، وتقع المنطقة حاليا ضمن نطاق الخط الأصفر. كما لفتت الإذاعة إلى أن القرار سيتيح للمقاولين والعمال دخول المنطقة وتنفيذ أعمال بنية تحتية، مشيرة إلى أن المقاولين والعمال الذين سيعملون في المنطقة هم فلسطينيون من سكان غزة، وسيخضعون لفحص أمني من جهاز الأمن العام الإسرائيلي من أجل الموافقة على دخولهم. هذا وقالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت قتيلين وثمانية مصابين. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 من تشرين الأول لعام 2023 ارتفعت إلى 73,386 قتيلا و174,250 مصابا. هذا ونقل 37 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ذلك عقب إفراج إسرائيل عنهم عبر معبر كرم أبو سالم. هذا ونظم عشرات الجرحى والمرضى وقفة احتجاجية أمام مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة للمطالبة بفتح المعابر وتمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
1: تواصلت معي منظمة الصحة العالمية ب 21/4، تم تبليغي بالسفر على مصر ورشحوا اسمي واخذوا بيانات المرافقين وكل الامور تمام. من 21/4/8/7/2026 رنت علي الصحة العالمية الساعة 10 الصبح، بلغوا لي ان انا سفر على مصر ثاني يوم الخميس وجهز حالك واخذوا بياناتي وبعثت لهم البيانات على الواتس والامور تمام. تفاجأت بعد العصر تقريبا نفس الاتصال اللي بيقول لي اجاك رفض من الجانب الاسرائيلي انت وزوجتك وابنك و17 واحد من كشف. طب انا ليش الرفض؟ طب انا معي تحويله معتمده وجريح ومصاب حرب وبحتاج لعمليات وبحتاج لسفر، ليش الرفض يا جماعه الخير؟ حد فهمني ايش اللي بصير؟ انا لمين اروح الحين؟
2: احنا اخواننا هذول كلهم محتاجين وتعبانين، عندنا حوالي 30,000 تحويله موجوده على برنامج الصحه، هذول قد ايه بيطلعوا كل يوم؟ 30 40 بكفيش يعني مقيم الدور بنفعش. حتى في تنسيقات ثانيه بتحس انهم رايحين ناس بدل ناس وقصص كثيره. ليش هذا الكلام؟ حرام يلعبوا فينا، احنا مرضى. انا كل يوم بتابع على النت بموتوا ناس معهم كانسر، في ناس معهم قلب، في ناس معهم كلى.

0: ناس معهم اورام خبيثه بموتوا، ليش ما تطلعوا لهم هذول؟ وزيدوا عدد المرضى، عدد المرضى لازم يكون فوق الألف يا سيدي، 200 100 طلعوا من شو 30 واحد. وبعدين من جميع الحالات كل الإخوة المحتاجين من جانب احنا بنطالب كل الحالات، حتى يعني طلبة العلم، حتى لم الشمل كمان يعملوا لهم، كلهم لازم يطلعوا يا عمي. هذول حالات إنسانية تعبانة، ما قدرناش نطلع الأسرة نطلع المرضى.
1: أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين خلال اقتحامات نفذها في بلدة سنجل شمال محافظة رام الله بالضفة الغربية. وقالت الوكالة أن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بحماية جنود إسرائيليين، كما وأشارت إلى أن مستوطنين آخرين سرقوا جرارا زراعيا شمال نابلس. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا دعما لفلسطين وللمطالبة بإنهاء التعاون العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر، بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. كما وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ودون تصعيد، مشيرا إلى أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، وبأن طهران في حالة سيئة للغاية اقتصاديا وليس لديها أموال لدفع رواتب قواتها. وأوضح ترامب أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي الصارم على إيران. وقالت سنتكوم إنه جرى تحويل مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين والصعود إلى متن سفينتين، وذلك بهدف ضمان امتثالها للإجراءات والقيود المفروضة. كما وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملياتها الرامية إلى فرض الالتزام بالحصار الأمريكي على إيران. عينت إيران القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، وتطرق بيان تعيينه إلى الخبرات العسكرية التي اكتسبها رضائي خلال الحرب الإيرانية العراقية والتي استمرت 8 أعوام. وأوضح أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر عين مستشارا سياسيا لخامنئي، وذلك في حين تولى رضا المنصب الذي شغر بانتقاله. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أهم هيئة لصنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، ويرأسه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية. وينضم إلي الدكتور توفيق طعمة الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط من لوس أنجلوس للحديث أكثر. مساء الخير أو صباح الخير دكتور. بداية، عندما يتحدث ترامب عن تشديد الضغط الاقتصادي، ما هي برأيك الأدوات التي تمتلكها الإدارة الأمريكية فعليا؟ وهل نحن أمام عقوبات أو إجراءات جديدة برأيك؟
2: نعم، صباح الخير لكم وصباح الخير للمشاهدين الكرام. أعتقد أن الرئيس الأمريكي الآن يراهن أو يعول

0: على الحصار الموانئ الإيرانية، على العقوبات الإيرانية، على العقوبات المفروضة على إيران، وقد تكون هناك عقوبات أخرى على النظام على إيران في الأيام القادمة. إيران هي حقيقة، نعم حقيقة، إيران تعاني اقتصاديا، تعاني من ارتفاع في نسبة التضخم، نعم هناك معاناة حقيقية، لكن أنا بتقديري ليس كما يصفها الرئيس الأمريكي، أن إيران يعني من خلال تصريحاته وكأن هناك انهيار اقتصادي أو انهارت إيران اقتصاديا.
1: هناك
0: نعم هي
1: مبالغة
0: إيران،
1: لابد.
0: نعم نعم هناك مبالغة، نعم، وإحنا بنعرف في الرئيس الأمريكي تصريحاته دائما فيها الكثير الكثير من المبالغة. ما ننسى أن إيران تعرضت لعقوبات أكثر من 47 عام، وحرب أيضا من تقريبا 5 6 شهور الآن حرب عليها، محاصرة الموانئ الإيرانية. فإيران أيضا عندها مساحة، عندها حدود طويلة مع 5 أو 6 دول في المنطقة، فهناك خيارات وبحر قزوين، فبتقديري هناك خيارات. لكن نعم الحصار مؤثر على إيران، لكن أنا بتقديري يعني ليس كما يصفها الرئيس. صحيح هناك تأخر في الاقتصاد، هناك تضخم مرتفع بشكل كبير جدا، نعم هذا صحيح، لكن ليس لدرجة الانهيار. فبالتالي الرئيس الأمريكي يراهن على الحصار الاقتصادي، على العقوبات على إيران. أنا بتقديري هذا لن يغير شيئا، لن يغير في تحقيق الأهداف الأمريكية فيما يتعلق في مضيق هرمز. يعني الحملة العسكرية هي توقفت،
1: نعم
0: الحملة العسكرية توقفت لأنها فشلت في تحقيق الأهداف. بدأوا الآن عن خيارات أخرى بعد ما اقتنعوا أن الخيار العسكري أصبح من الصعب جدا إسقاط النظام أو أنه قبول إيران بالشروط الأمريكية.
1: نعم
0: لجأوا الآن إلى الحصار لفترة طويلة. لا نعرف هل سيجني ثمر هذا الحصار أم لا، لكن بتقديري أن هذا لن يؤثر على إيران كثيرا.
1: يعني ما أهداف ترامب والتي وما يريد تحقيقه سياسيا من خلال الاتجاه إلى الضغط الاقتصادي الآن بهذا الحجم على إيران برأيك؟
0: طبعا هو هناك مطالب أمريكية، ترامب يريد من إيران فتح مضيق هرمز بشكل كامل، هو لا يريد سيطرة إيرانية على المضيق، ويطالب أيضا بحرية الملاحة لسفن ناقلات النفط، وعلى إيران أن لا تقوم بجلب ضريبة أو بجلب رسوم من تلك السفن. هو يريد عودة مضيق هرمز إلى ما كان قبل 28 من فبراير قبل اندلاع الحرب. فبالتالي الطرف الإيراني يرفض ذلك، يقول إن ما كان قبل الحرب يختلف عما بعد الحرب. يقول الطرف الإيراني هم تعرضوا لحرب غير قانونية،
1: نعم
0: رفض العالم الأوروبي، رفضوا الانخراط، الحرب غير قانونية يعني دوليا حتى بالقانون الأمريكي غير قانونية.
1: ولكن
0: فبالتالي
1: برأيك هل ما لم يحققه عسكريا سيحققه عن طريق الضغط الاقتصادي؟
0: أنا لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك على الإطلاق، لن يحقق هذا الهدف. أنا بتقديري إنه الطريق الوحيد أو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، يعني كما كان في مذكرة التفاهم، هناك مذكرة تفاهم من 14 بند إنه وقف الحرب على جميع الجبهات، هذا ما تريده أول شيء إيران، إنه وقف الحرب بشكل كامل.
1: نعم
0: الشيء الآخر هو يتعلق في مضيق هرمز وترتيبات إيرانية لمدة 60 يوم، بعد 60 يوم يتم الحديث بشكل عن ترتيبات مستقبلية في المضيق والحديث عن ملفات أخرى. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم توفي بوعدها عندما وعدت بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، كان هناك وعد من الطرف الأمريكي الإفراج عن 6 مليار، وبعدين نزلت ل 3 مليار، وبعدها الإدارة الأمريكية اشترطت على إيران إذا أرادت هذا ال 3 مليار أن تشتري بضاعة
1: طب
0: من
1: برأيك هل
0: المخزون.
1: إيران هي الآن الطرف الأقوى في حال وصل إلى هذه المرحلة ترامب من الضغط الاقتصادي؟ هل تعتبر الآن إيران هي الجانب الأقوى؟
0: شوف يا اختي الكريمه، ايران يعني تلقت ضربات كبيره جدا، طبعا اضعفها اقتصاديا.

0: عسكريا أكيد عسكريا، لكن بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تلجأ إلى الحصار بعد العمليات العسكرية وبعد أيضا المستشارين الأمريكان للرئيس الأمريكي على إنهاء الطالب منه إنهاء الحرب، وأيضا الرئيس الأركان الجيش الأمريكي دان كين عندما بدأ قدم خطة للرئيس لإنهاء الحرب، لأنه كما قال أنه العملية العسكرية استنفذت كل ما عندها لإنهاء الحرب وإحنا العملية العسكرية غير مجدية، وهذا نفسه هو رئيس الأركان الجيش الأمريكي دان كين اللي هو حذر الرئيس قبل بدء الحرب أنه هذه الحرب غير مضمونة النتائج، وهذا فعلا هذه غير مضمونة النتائج بالنسبة لترامب وللإدارة الأمريكية. فبالتالي من
1: يمثل
0: الصعب
1: هذا ضعف بالموقف الأمريكي يعني؟
0: أي طبعا بالتأكيد هذا ضعف الأمريكي، وهذا وبالمقابل يقوي الموقف الإيراني. يعني الإيران ستكون الآن ستكون أقوى من قبل في شروطها، ستضع شروط جديدة على الولايات المتحدة، مثلا أضافت شرط إنه
1: نعم
0: تعويضات على ما قامت به الولايات المتحدة من دمار وخراب على الأراضي الإيرانية. نعم الآن ستفاوض من مركز قوة وليس من مركز ضعف. هذا ما هذا
1: كم يمكن لإيران أن تتحمل هذا الضغط الاقتصادي بعد أن تحملت الضغط العسكري مثلا برأيك؟
0: يعني حقيقة يعني ما عندي يعني معرفة كم يوم أو كم أسبوع أو كم شهر. أنا بتقديري أن إيران بالنسبة لها هي مستعدة أن تتحمل كل تبعات الأزمة الاقتصادية في سبيل أنه لن تتخلى عن مضيق هرمز، لأن هذه الورقة بتقديري بالنسبة للإيران
1: نعم
0: هي ورقة استراتيجية ولن تتخلى عنها، فما عندها مانع حتى لو بقيت إيران لشهور قادمة لسنين في هذه المعاناة، ستجد طرق أخرى لتخفيف المعاناة الاقتصادية. كما قلت يعني في بداية الكلام أن إيران عندها حدود طويلة آلاف الكيلومترات مع 6 دول في المنطقة، ومن خلال هذه المدن خلال هذه الدول ولها حدود ولها سكك حديدية، فبالتالي ممكن أن تعوض ولو قليلا مما يعني حرمت منه من خلال السواحل الإيراني.
1: طب
0: فبالتالي
1: هل ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للأهداف التي تريد أن تحققها أمريكا؟
0: طبعا بالتأكيد يعني احنا آخر شيء سمعت كان في تقرير على نيويورك تايمز، هذا التقرير بيقول يعني من تسريبات من مسؤول أمريكي كبير عن الرئيس الأمريكي ترامب، هو يريد لو إيران قبلت في فتح مضيق هرمز سيعلن النصر وتنتهي الحرب من دون أن يكون هناك في اتفاق على الملف النووي الإيراني.
1: ولكنها
0: يعني
1: لن
0: هو
1: تقبل.
0: يريد نعم
1: ولكنها لن تقبل.
0: إيران لو إيران لن تقبل بذلك. إيران عندها شروط، عندها شروط إيران مستعدة، شروط إيران رفع الحصار بشكل كامل أو وقف الحرب أيضا بشكل كامل، الإفراج عن الأرصدة الإيرانية، أيضا رفع العقوبات عن النفط الإيراني والبتروكيميائيات الإيرانية، وأيضا يعني رفع العقوبات اللي صار لها 47 عام بشكل
1: نعم
0: تدريجي، وأيضا كما قلت تريد تعويضات بما حدث في الوقت. فهذه مطالب إيرانية. الطرف
1: نعم
0: الأمريكي لم يقدم أي شيء للآن حتى الآن لإيران، حتى إيران أنها تفتح مضيق هرمز، فهذا يعطي دفعة قوية لإيران ألا تتنازل عن هذا المضيق. تعتقد أن الولايات المتحدة الآن في أو خاصة ترامب في ورطة في هناك في الداخل الأمريكي، الاقتصاد وارتفاع الأسعار، أيضا الداخل الأمريكي
1: نعم
0: في الأيام القادمة أو عفوا في خلال شهرين هناك انتخابات نصفية، ومن المرجح أن يخسر الحزب
1: نعم
0: الجمهوري، فهي تدرس
1: شكرا
0: الحالة الأمريكية وتعرف كيف يعني تتعامل مع ترامب وإدارة ترامب.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الدكتور توفيق طعمة، شكرا جزيلا لك، كنت معي من لوس أنجلوس. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم

0: ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: قال مركز الأزمات في منطقة بلغورود الروسية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون، بينهم طفلان، في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المدينة. وأفادت السلطات الروسية بوقوع أضرار واندلاع حرائق في عدد من المباني السكنية وغير السكنية من جراء الهجوم. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت أكثر من 150 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، إضافة إلى القرم والبحر الأسود وبحر آزوف.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن هجوما روسيا ألحق أضرارا بميناء أوديسا وأسفر عن إصابة 8 أشخاص. وأضاف زيلينسكي أن الهجوم استهدف أيضا منشآت حيوية، معتبرا أن الضربات الروسية تهدد الأمن الغذائي العالمي نظرا لأهمية موانئ أوديسا في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. ومن جانبها قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن الهجوم تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من سكان المدينة، مشيرة إلى إعادة التيار لنحو 90,000 مستهلك. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق.

0: ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الوجود الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، وماذا تغير المذكرة في طبيعة الوجود العسكري الروسي في سوريا. أما في المحور الثاني نناقش إنجاز جيش الاحتلال لنحو 80% من أعمال التحصين على الحدود مع سوريا ضمن مشروع الشرق الجديد، فهل يتضمن المشروع الإسرائيلي احتلال أراضي سوريا جديدة؟ أما في المحور الأخير نناقش رفض إسرائيل وثيقة النقاط 15 بشأن غزة، فمن يفرض شروطه على المرحلة المقبلة في غزة؟ أهلا بكم.

0: أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن الوجود العسكري الروسي في قاعدتي حميميم وطرطوس، تتضمن تحويل القواعد العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

0: بدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
1: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد بقي.
0: سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
2: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة،
0: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود. يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.

ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم

0: مأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: حول هذا الموضوع رحب العميد ناجي ملاعب، خبير عسكري واستراتيجي، معنا مباشرة من بيروت. مرحبا بك، وأرحب برائد جبر خبير في الشأن الروسي معنا من موسكو، وعلي التناوي الكاتب المحلل السياسي من دمشق، وأيضا أرحب بالدكتور سمير العبدالله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكم ضيوف الكرام. وأبدأ معك سيد علي، إذن بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات تم التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو بشأن الوجود العسكري الروسي، ماذا يعني ذلك وتوقيت هذه المذكرة؟ كيف تقرأ؟
2: مساء الخير. يعني هذا الاتفاق اليوم هو اتفاق تاريخي للعلاقة الناظمة بين سوريا وروسيا الاتحادية. يعني كيف تقرأ اليوم؟ تقرأ بأن سوريا اليوم تعمل بشكل حثيث، يعني بعد 18 شهر من المفاوضات المباشرة مع روسيا، استطاعت الدولة السورية واستطاعت الدبلوماسية السورية يعني تحصيل ما كان قد فرط به نظام الأسد سابقا. اليوم قاعة تحميميم، الميناء الرصيف الرابع في ميناء طرطوس، قد عادوا إلى الدولة السورية وبدأ العمل من أجل أن يكونوا بعد 3 أشهر من اليوم من الاتفاق أن يكونوا بيد الدولة السورية وأن يبدأ تأهيلهم. يعني هيئة الطيران المدني كما رأينا تحدثوا يعني توافقات معينة ضمن ما يمكن أن يكون مصلحة للشعب السوري وعودة للفائدة، فائدة للشعب السوري بالتأكيد.
1: نعم. طيب اتفاق تاريخي كما أشرت سيد علي، لكن ما أبرز البنود التي يمكن أن قراءتها باعتبارها تحولا حقيقيا في هذا المسار في طبيعة الوجود الروسي في سوريا؟
2: يعني تنظيم العلاقة مع سوريا ويعني وضع العلاقة بأطر قانونية وبأطر واضحة بندية واضحة بين الدولة السورية والدولة الروسية، هذا أساس هذا الاتفاق. ثانيا يعني إنشاء مركز تدريب لحميميم للجيش العربي السوري وللأمن العام السوري وتحويلهم من منطقة لم تكن بيد الدولة السورية سابقا وكان تم التفريط بها كما ذكرت إلى مكان أو إلى أرض عادت إلى الدولة السورية ولا سلطة الدولة السورية. اليوم هذه العلاقة الناظمة بين سوريا وروسيا تعتبر جيدة جدا. يعني اليوم بناء علاقات ندية بين دولة وأخرى، يعني الدبلوماسية السورية كل هذا العمل الشاق الذي قامت به خلال 18 شهر اليوم أفضى إلى نتيجة تعتبر جيدة جدا وممتازة للدولة السورية، وإرسال رسائل عديدة بأن الدولة السورية تحافظ على الأرض، الدولة السورية تستعيد كل ما تم التفريط به سابقا من قبل نظام الدكتاتور، والدولة السورية حريصة على مصالح الشعب السوري وأن يكون هنالك عائد اقتصادي من القطعتين التي تم استرجاعهما إلى الأرض السورية وهي ميناء الرصيف الرابع في ميناء طرطوس ومطار حميم. نعم.
1: طيب دكتور سمير، كيف تقرأ هذا الاتفاق التاريخي كما أشار إليه ضيفي، وهل يمكن القول بأن نحن أمام إعادة تنظيم ربما للوجود الروسي من جديد، أم ربما مرحلة جديدة، بداية مرحلة جديدة لإنهاء هذا الوجود في سوريا؟
3: شكرا لك على الاستضافة وتحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. في البداية أختلف على توصيف هذا الاتفاق باتفاق تاريخي، بالعكس هو اتفاق تاريخي لروسيا وليس لسوريا. يعني لنعد إلى سياق العلاقات الروسية السورية، منذ عام 2015 تدخلت روسيا إلى صالح نظام الأسد وأطالت بعمر النظام 10 سنوات، فروسيا هي دولة عدوة للشعب السوري طوال السنوات الماضية. فتوقيع هذا الاتفاق بدون اعتذار روسي صريح ورسمي من الشعب السوري وكذلك تعويض للضحايا الذين سقطوا على يد الجيش الروسي أو القوات الروسية طوال هذه السنوات، وآخر المجازر ربما كانت قبل أيام من تحرير سوريا وإسقاط نظام الأسد. وحتى بعد إسقاط النظام روسيا ساهمت في تهريب كبار مجرمي نظام الأسد، وهم حاليا يعيشون في روسيا حياة رفاهية وتحت الحماية الروسية من بشار الأسد إلى بقية زبانيته ورجاله. بالنسبة للاتفاق بالتأكيد سنحكم على البنود المعلنة من الاتفاق، ما أعلنته وزارة الخارجية من هذه البنود. طبعا مسألة تحويل قاعدة عسكرية وهي قاعدة تحميميم إلى مركز تدريب مشترك هو لا يجيب على

0: سؤال، ما هو مصير القوات الروسية الموجودة؟ هل هو جدول زمني أو بداية لجدول زمني لانسحاب القوات الروسية من سوريا، أم هو فقط تغيير التوصيف من قاعدة عسكرية إلى مركز تدريب؟ وهنا السؤال، يعني الجيش السوري الجديد هو جيش يقوم بالتدريب على النظم الغربية، فما هي الفائدة من التدريبات الروسية؟ وروسيا هي دولة أو الجيوشها والأنظمتها تعتمد على الأنظمة القمعية والاستخباراتية، فماذا ستدرب الجيش السوري الجديد أو أجهزة الأمن السورية؟ النقطة الثانية هو ما هو مصير الاتفاقيات السابقة التي كانت بين نظام الأسد وبين روسيا، وبعضها تمتد لسنوات طويلة، هل ألغيت هذه الاتفاقيات أم عدلت، أم نحن أمام اتفاق جديد؟ هذا لا تجيب عنه مذكرة التفاهم. وكذلك مصير بقية الأمور، يعني قاعدة حميميم ستبقى حاليا، مصير الرصيف العسكري لم يذكر، يعني هناك رصيف تجاري أوكي يعود إلى الدولة السورية، مطار اللاذقية وهو مطار أداء مدني يعود إلى الدولة السورية، وهذا شيء طبيعي، يعني لا يحتاج إلى اتفاق وغيره من هذه الأمور لأن روسيا أخذته أثناء العمل العسكري ودعم نظام الأسد. لكن ما هو مصير بقية هذه الأراضي؟ يعني سوريا توقع الآن مع روسيا التي هي الشريك في دعم نظام الأسد لسنوات، سوريا أخرجت إيران، لماذا لا نخرج روسيا كذلك من سوريا وتستعيد سوريا سيادتها الكاملة على أراضيها؟ نحن أمام حكومة ثورة، هذه الحكومة أسقطت نظام الأسد وانتصرت على نظام الأسد وعلى حلفائه، فلماذا نسمح ببقاء القوات الروسية وإن كانت تحت توصيف مراكز تدريب؟ وهذا ما يجري في العراق، في أفغانستان، في بقية الدول.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أنقل ما تفضلت به إلى ضيفي السيد رائد جبر. سيد رائد، كيف يمكن قراءة ما قاله فيما يتعلق بمصير القوات الروسية والمعدات الروسية وأيضا الطائرات والسفن بناء على هذه الاتفاقية التي تمت؟
2: نعم، مساء الخير بداية لك ولضيوفك الكرام. طبعا هذا اتفاق، هذه مذكرة تفاهم مهمة للغاية لأنها تؤسس لحالة جديدة، تؤسس لمشهد جديد في الوجود العسكري الروسي في سوريا. هي أولا بطبيعة الحال تلغي الاتفاقات السابقة حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا، لأنه علينا أن نتذكر أنه الاتفاقات السابقة، يعني نصوص الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الروسي في حميميم ونص الاتفاق بشأن طرطوس، كان واضحا أنه أولا ضم الأراضي والمناطق والمنشآت المحيطة، لذلك مطار اللاذقية مثلا جزء من قاعدة حميميم، تحول مطار مدني تحول إلى جزء من قاعدة عسكرية، وأيضا المنشآت المتعلقة التجارية في طرطوس وغيرها، هذا كله الآن يعاد تنظيمه مراجعة. إذا هناك إلغاء للاتفاقات السابقة أيضا بالمدد الزمنية، يعني كما نذكر كان الوجود العسكري الروسي تقريبا، وقال أكثر من خبير عسكري روسي أنه إلى الأبد. صحيح أنه واحدة من الاتفاقيتين، يعني اتفاقية حميميم كانت تنظم 50 عام قبل التجديد، ولكن في اتفاقية طرطوس مثلا لم يكن هناك مدة، يعني مفتوحة أنه إلى الأبد. الآن نحن نتحدث عن ترتيب كامل جديد، لذلك من الطبيعي أن تلغي مذكرة التفاهم المعلن عنها اليوم الاتفاقات السابقة، وهذا أمر مهم للغاية، هي نقطة فارقة.
1: طيب ماذا عن الوجود الأساسي الآن، الوجود الروسي والمعدات؟
2: في طبيعة المهمات وطبيعة الوجود الروسي. النقطة الثانية، يعني كما أشرت في سؤالك، هي حول القوات الروسية. أولا لا يوجد الآن في سوريا قوات قتالية روسية، تشكيلات عسكرية قتالية لا يوجد، لأن يعني روسيا بدأت منذ خريف عام 2016 سحب جزء من قواتها واستكملت هذه العملية في أوقات لاحقة، وصولا إلى يعني بعد سقوط النظام المخلوع واصلت روسيا نقل جزء كبير من معداتها ومن قواتها. الآن القوات موجودة محدودة للغاية، وهذا هو الجوهر في مذكرة التفاهم بالمناسبة، إنه هذا أول تقليص مهم للغاية للوجود الروسي إلى أدنى درجة ممكنة. يعني الآن لا نتحدث فقط عن عودة منشآت وأراضي وما إلى ذلك مدنية إلى سيادة الدولة السورية، إنما نتحدث عن تقليص الوجود العسكري الروسي بحد ذاته إلى أدنى درجة ممكنة، وهذا أمر مهم للغاية. بالمناسبة حتى صواريخ S-400 وغيرها التي تحمي كانت قاعدة حميم تم تفكيكها مباشرة بعد سقوط النظام، وتم نقل أجزاء كبيرة من المعدات والقدرات القتالية. في البداية كما تذكرون تم نقل جزء منها إلى القامشلي، وطورت روسيا قاعدة واسعة في القامشلي ومتقدمة، ولكن انسحبت في وقت لاحق أيضا بناء على التفاهمات غير معلنة مع الحكومة السورية. إذن ما يجري الآن هو تقليص إلى أدنى درجة ممكنة لهذا الوجود.

0: أعتقد أن هذا
1: بالتالي تقليص وليس إعادة تنظيم ربما للوجود الروسي.
0: لا، هو إعادة تنظيم في الأهداف أيضا. يعني مثلا روسيا تحتاج، ما زالت تحتاج قاعدة طرطوس لأنها تنظم يعني إمدادات السفن الروسية المتجهة إلى أفريقيا. هذا أمر حيوي جدا بالنسبة إلى موسكو، وما زال يحافظ على حيويته، لكن لا مهام قتالية مثلا للقدرات العسكرية الروسية في سوريا حاليا، لا مهام قتالية على الإطلاق. إنما وجود هذا الوجود، هذه الإطلالة على البحر المتوسط، ما زالت تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى الروس. ويبدو إنه الحكومة السورية ذهبت نحو توافق يحفظ إلى حد ما مصالح الطرفين. يعني هنا نتحدث عن مصالح الطرفين في هذا الشأن.
1: طيب عميد ناجي، كيف تقرأ هذه الخطوة عسكريا؟ ماذا يعني تحويل قواعد ومنشآت ذات طابع عسكري إلى قواعد أو ربما مراكز تدريب وتأهيل؟
2: نعم، تحية لك وضيوف الكرام والسادة المشاهدين. نعم، عسكريا يعني موسكو أن تبقى في سوريا هو فعلا يعني حققت نصرا كبيرا في ظل يعني مساعدتها للنظام السابق. بطريقة، إذا عدنا إلى الاتفاقية التي وقعت ل 49 عام، اتفاقية حميميم عام 2019 عام 2017، يعني كانت هذه الاتفاقية تجيز للطيران الروسي وللقوى الروسية التصرف في السماء السورية بناء لطلب من وزارة الدفاع السورية، وهي غير مسؤولة عن أي نتيجة من نتائج قصفها أو ما تفعله، بل وزارة الدفاع السورية هي ما تتحمل المسؤولية القانونية المحلية والدولية. هذا جزء من الاتفاقية التي وقعت عام 49، ولدينا نصا منها هذه الاتفاقية. لذلك اليوم أن يبقى هناك وجود روسي هو يعني هذا ميزة جيدة لروسيا أولا. ثانيا، المهام القتالية انتهت، لكن عسكريا الجيش السوري، الجيش العربي السوري، معظم أو كل أسلحته هي أسلحة روسية. صحيح أن التوجه الحالي هو توجه غربي ونحو مساعدات غربية وتدريب غربي، لكن بحاجة إلى الكثير من التقنيات واللوجستيات الروسية ليبقى هذا الجيش على فاعليته أثناء الانتقال إلى المرحلة الجديدة. لذلك التدريب هو مهم جدا، والموافقة الروسية على أن تكون هذه المنطقة، ما تبقى من منطقة حميميم، هي منطقة تدريب، هو كذلك مهم للفريقين، يعني هذا بشكل واضح. لكن مستقبلا هي مذكرة تفاهم. مذكرة تفاهم لم تأتي على إلغاء الاتفاقية السابقة الموقعة مع النظام السابق. يعني إذا كان وقع الفريقان على مذكرة تفاهم من دون العودة، من دون ذكر هذه الاتفاقية، يعني هذه الاتفاقية لم تلغى، وهي قيد البحث خلال الثلاثة أشهر المستقبلية. هذا يعني فقط كتحليل يعني منطقي. لكن إذا ما كانت انتهت هذه الاتفاقية بكل ذيولها، يعني سوريا استفادت من هذا الوضع، لم يعد هناك مهام قتالية للجيش السوري الروسي، بقاء الجيش الروسي.
1: ماذا عن المعدات والقوات الروسية إذن؟
2: القوات هي فقط نقطة، كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي السابقة، هي نقطة لوجستية للانتقال كما قال دكتور رائد، للانتقال إلى أفريقيا، وهي محطة وسيطة في المتوسط. هل يقبل العالم الغربي، هل تقبل الولايات المتحدة، هل تقبل الناتو بقاء هذه القوى؟ أعتقد أنها
1: سنناقش هذه النقطة على كل حال فيما بعد. طيب سيد علي، ما الذي تكشفه هذه المذكرة عن العلاقة اليوم الحالية العسكرية السياسية التي يراد منها أو تريدها دمشق بناء على هذه الخطوات التي تتم الآن؟
3: تماما، يعني هي إعادة تنظيم للوجود الروسي وليس إنهاء للعلاقة السورية الروسية. اليوم هذا الاتفاق وهذه المذكرة هي تنظم هذه العلاقة السورية الروسية، واليوم سوريا يعني تضع يدها على المنشآت المدنية الموجودة. المذكرة سوف تبدأ حيز التنفيذ خلال 3 أشهر. يعني هي ليست تفاهم سياسي فقط، بل هي مذكرة ومسار قابل للتنفيذ خلال مدة زمنية واضحة، يعني هو مسار تنفيذي محدد. هي نقطة كثير مهمة. يعني نحن لم يكن هنالك عمل دبلوماسي من قبل وزارة الخارجية، فقط كتابة مذكرة لا يتم تنفيذها، بل كان هنالك ضمن هذه المذكرة وقت محدد 3 أشهر لمسار التنفيذ ووضع

وضع يد الدولة السورية على المنشآت المدنية ومن من من ميناء الميناء الرابع أو الرصيف الرابع في ميناء طرطوس ومطار حميميم. اليوم هذا الاتفاق له الكثير

0: تستعيد أراضيها، وأيضا يعني يمكن أن تقوم باتفاقيات تكسب الشعب السوري ما له وما تم التفريط به من قبل دكتاتور سابق، وأيضا يمكن يعني أن يكون رافد للاقتصاد السوري، وهذا شيء مهم. يعني هذه العلاقة السورية الروسية اليوم تدخل هذه المرحلة الجديدة بترتيبات تعتبر جيدة جدا لسوريا، فلهذا أنا أطلقت على هذا الاتفاق التاريخي بين سوريا وروسيا، إعادة تنظيم العلاقة مع دول أخرى بغض النظر عن التاريخ السابق، هو شيء جيد جدا للدولة الوليدة ما بعد 14 سنة من الثورة السورية. اليوم دولتنا تحتاج إلى إعادة إعمار، تحتاج إلى توافقات دولية، وتحتاج إلى تحالفات دولية كثيرة، وهذا ما تقوم به الدولة السورية والدبلوماسية السورية، يعني تقوم بعلاقات توافقات مع الكل، علاقات مع الكل من أجل مصلحة الشعب السوري، وهذا شيء مهم.
1: نعم دكتور سمير، من هذه النقطة أود أن أنطلق بها، هل برأيك هذه الصيغة التي تم التوصل إليها هي ربما نتيجة توازنات أو حتى ضغوطات إقليمية دولية؟
2: بالتأكيد العلاقات السورية الروسية يعني هناك كثير من التوازنات والتفاهمات الإقليمية، وموقع سوريا في هذه التفاهمات، هل سوريا ستكون مع المحاور الغربية أم ستحاول الحفاظ على موقع وسط؟ وزارة الخارجية أعلنت موضوع تصفير المشاكل وإن كانت سياسة هي غير قابلة للتطبيق في النموذج كالحالة السورية، دولة خارجة من حرب ودول ساهمت في دعم نظام الأسد الذي ارتكب جرائم بحق الشعب السوري. فبالتأكيد هذه التوازنات موجودة، بالتأكيد هناك تفاهم مع الدول الفاعلة في الملف السوري على رأسها تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الصديقة والشقيقة في دول الخليج العربي، قطر والسعودية وغيرها. لكن موضوع يعني هل هو فعلا تحقيق إنجاز كبير في هذه الاتفاقيات؟ باعتقادي لا، يعني سوريا كانت تستطيع تحقيق شيء أكبر بكثير للشعب السوري، وخاصة أن نحن أمام حكومة ثورة، حكومة شرعيتها من الثورة وانتصار الثورة وإسقاط نظام الأسد. نحن حاليا فقط نعيد توصيف القوات الروسية، توصيف وجود هذه القوات من قاعدة عسكرية إلى مراكز تدريب. يعني معظم الوجود العسكري الموجود في العراق حاليا بعد عام 2021، بعد انتهت العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وغيرها، كذلك انتهى الوجود العسكري وانتهت العمليات، وكان التوصيف حاليا هو مراكز تدريب، لكن الأمريكان ما زالوا موجودين وهم أشبه بقوات الاحتلال ويتدخلون بكل شيء. كذلك الأمر في أفغانستان، في تجربة سابقة كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية أبقت قوات في ألمانيا وفي اليابان على أساس أن تكون هذه القوات مؤقتة لدعم هذه الحكومات، لكن هذه القوات ما زالت موجودة، يعني تحول المؤقت إلى دائم. وهنا من هنا تكمن خطورة هذه الاتفاقات وضرورة أن يعني تتضمن جدول زمني محدد، وكذلك توصيف لهذه القوات، متى ستنسحب القوات الروسية؟ لماذا؟ أعيد السؤال، لماذا ستبقى القوات الروسية في سوريا؟ سوريا دولة كاملة السيادة وتحررت من سيطرة نظام الأسد. موضوع أن الاتفاقات تعتبر لاغية، لا أعتقد ذلك، يعني هذه بنود اتفاقيات وهناك مسائل قانونية يجب أن تنص صراحة على ذلك إذا ستنهي الاتفاقات السابقة أو سيتم تعديلها. لا يكفي مجرد التوقيع على مذكرة تفاهم جديد، وهنا كذلك مسألة قانونية مهمة وربما سيكون لها دور في المرحلة المقبلة. نحن الآن مذكرة تفاهم، فهل هي لها يعني التزامات قانونية لسوريا؟ إذا كان ذلك فهي تحتاج إلى تصديق من مجلس الشعب الجديد في سوريا، فهل مجلس الشعب الذي بأغلبيته من الثوار ومن ضحايا القوات الروسية سيوافقون على بقاء قوات روسية داخل الأراضي السورية؟ يعني باعتقادي المسألة أبسط من ذلك، نحن انتصر، لذلك سوريا يجب أن تسعى لإخراج كل القوات الأجنبية، لا نتحدث فقط عن روسيا، يجب أن تستعيد سوريا سيادتها. نعم ربما يتم ذلك بالتدريج، ومن هنا نطرح ضرورة تحديد جدول زمني، يعني موضوع تغيير التوصيف القانوني لا يكفي لذلك. يعني وحتى مسألة أن روسيا ستساهم في أو أسلحة الجيش السوري كانت هي أسلحة روسية، يعني للتوضيح لم يبقى لدينا أسلحة من الأسلحة الروسية، يعني معظم الأسلحة الجيش النظام السابق تدمرت، وما تبقى من هذه الأسلحة بعد التحرير دمرته إسرائيل، فليس لدينا أسلحة. وحتى التسليح الجديد حاليا للجيش الجديد معظمه تسليح غربي، ليس لدينا حاليا أسلحة ثقيلة، الأسلحة المتوسطة والخفيفة هي من الدول الشقيقة والصديقة ومعظمها على

0: الطراز الغربي والأنظمة الدفاعية والعسكرية الغربية. فالفائدة أو الكاسب الأساسي من هذه الاتفاق هو روسيا. نعم سوريا حققت أن استعادت المنشآت المدنية، بالتأكيد هذا مهم، لكن تركت بقية المنشأة العسكرية في مطار حميميم. الرصيف العسكري لم يحدد مصيره، عدد القوات، صلاحياتها، مسؤولياتها القانونية، حصانتها القضائية التي أعطيت لها سابقا، هل التغت هذه المواضيع؟ أما بالنسبة لروسيا مكاسبها كثيرة، يعني التغت فكرة إجبارها على الانسحاب من سوريا أو طرد القوات الروسية من سوريا، تعيد روسيا من خلال هذا الاتفاق شرعنة وجودها داخل الأراضي السورية وتحافظ على نفوذها ووجودها في منطقة شرق البحر المتوسط.
1: طيب هذه النقطة،
0: بالتأكيد هذه مصلحة روسيا، لكن ما مصلحتنا نحن كسوريين من هذه المسألة؟
1: طيب روسيا لها مكاسب كثيرة من خلال هذا الاتفاق سيد رائد، ما هي المصالح فعلا التي حصلت عليها موسكو من خلال هذه الاتفاقية وربما إنهاء حتى الوجود العسكري الروسي في سوريا؟
2: المصالح كثيرة، يعني أتفق طبعا مع رأي ضيوف الكرام، مصالح كثيرة، أولها طبعا المحافظة على الإطلالة على البحر المتوسط، وأنه هذه نقطة إمداد رئيسية ومهمة. وبالمناسبة هذه نقطة إمداد بالفعل يعود تاريخها إلى عام 1972 إلى الاتحاد السوفيتي، وليست حديثة ولا ليست مرتبطة أصلا بنظام الأسد، يعني وكل ما حصل خلال فترة الثورة السورية بما في ذلك التدخل العسكري الروسي في سوريا. إذن هذه مصلحة استراتيجية بالنسبة إلى موسكو، تتزايد أهميتها حاليا لأن موسكو لديها يعني أمر حيوي وهو الوجود العسكري في إفريقيا وتطوير هذا الوجود، تطوير الإمدادات العسكرية إلى إفريقيا والمحافظة على وجودها في إفريقيا. إذن هذه نقطة بالغة الخطورة، لكن هناك عدد من النقاط الأخرى بالمناسبة. إنه القطيعة مع روسيا، هنا علينا أن نميز بين العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران. مثلا إيران تم طردها بالفعل من سوريا بشكل تقريبا كامل، وحتى الخلايا التي ما زالت تنشط في سوريا يتم الآن تقويضها وطردها أو القضاء عليها. إنما روسيا دولة كبرى وهناك مصالح متشابكة ومعقدة للغاية، الحكومة السورية تأخذها بعين الاعتبار. روسيا عضو في مجلس الأمن، تطالب بشكل رسمي يعني من الأعضاء القلائل في الأمم في مجلس الأمن الذين يطالبون بشكل رسمي بتحرير الأراضي السورية وإجلاء القوات الإسرائيلية، وتنتقد التصرفات الإسرائيلية مثلا في داخل الأراضي السورية، وهذا أمر مهم للغاية. هناك تشابك في العلاقة في عدد من الملفات الأخرى، وروسيا عرضت أكثر من مرة كما نذكر يعني وساطة، إن كان في منطقة الجولان وإن كان تسيير دوريات وقضايا عديدة أخرى. إذن نحن أمام مشهد لا يمكن نسف العلاقة مع روسيا، لا يمكن الحديث بلغة أنه تحررت سوريا والآن ينبغي طرد الروس. هذا أعتقد وهذا تدركه القيادة السورية بشكل واضح، وكل تصريحات يعني كان على مستوى الرئاسة وعلى مستوى وزارة الخارجية كانت تصريحات واضحة بأنه نريد علاقة متوازنة مع كل الأطراف، وهذا أمر مهم وحيوي بالنسبة لدمشق حاليا. مصالح روسيا كثيرة، ولكن أيضا روسيا ترى أنه يمكن يعني تدوير هذه المصالح بشكل أن تكون تلبي أهداف وغايات ومصالح الطرفين بشكل مشترك، وهذا أيضا. هناك نقطة مهمة، أنه الشركات الروسية التي عملت لسنوات طويلة في روسيا ولديها خبرة في منشآت البنى التحتية وما إلى ذلك، موسكو الآن تقول أنها مستعدة للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية التي كان يعني جزء منها على الأقل كان الاتحاد السوفيتي وروسيا أصلا ساعد في تطويرها. نتحدث عن شبكة إمداد الكهرباء، نتحدث عن يعني قطاعات عديدة في البنى التحتية. إذن هناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين الطرفين. أعتقد إنه هذه مذكرة تفاهم. إن كان ذهبنا نحو الإلغاء القانوني، وأنا أتفق هنا مع الفكرة، عندما نتحدث عن شطب الاتفاقات السابقة الآن أو إنهاء مفعولها لا يعني الإلغاء القانوني. الإلغاء القانوني هذا القانونيون سوف يحسمونه في وقت لاحق، لكن على الأقل نحن نتحدث عن ترتيب جديد وكامل للوجود العسكري الروسي، لمهمات هذا الوجود، لأفقه ولحجمه ربما، لأنه كما قلت قبل قليل تم تقليص هذا الوجود إلى أدنى درجة ممكنة. نحن أمام صفحة جديدة في العلاقة. بالمناسبة هذا أمر مهم أيضا، أنه طي صفحة الوجود العسكري الروسي الآن أو على الأقل تقليصه إلى هذه الدرجة عبر مذكرة التفاهم، هذا يعني أنه سيكون بمقدور موسكو ودمشق فتح ملفات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية، في قطاعات الاستثمار، في قطاع مهم للغاية وهو مساعدة الدولة السورية على تحقيق مبدأ العدالة الانتقالية.

0: قالية عبر ربما تعويضات، إعفاء سوريا من ديون الروسية وملفات عديدة أخرى تربط بين الطرفين.
1: طب لكن سيد ناجي، عسكريا كيف يمكن أن يتأثر أيضا الإمداد الروسي فيما يتعلق بربما القدرات الروسية في الشرق الأوسط وفي أيضا في إلى ليبيا وحتى أفريقيا، وخصوصا بأن القوات الروسية في سوريا مثلت ربما محطة لوجستية مهمة فيما يتعلق بالقوات الروسية وفاغنر في ليبيا؟ إلى أي درجة تعتمد فعلا القوات الروسية بإمداداتها باتجاه ليبيا وحتى في أفريقيا على البنية اللوجستية العسكرية السورية؟
2: يعني اليوم روسيا تغيرت، اليوم روسيا بانشغالها بحرب أوكرانيا ويعني ما يحصل حاليا وما يخطط له الناتو لدعم أوكرانيا في هذا الاتجاه، كل المصانع الروسية اليوم مشغولة بأن تستطيع الوقوف أمام ما تفعله أوكرانيا مدعومة من دول الناتو، لذلك مهامها خارجا هي مهام قلت كثيرا. إذا كان فاغنر عم بيقوموا بأي مهام بليبيا أو بمالي أو بنيجر، يعني كل هذه المهام هي مهام محلية لم تعد مدعومة بشكل كبير من روسيا نتيجة انشغال روسيا عسكريا في حربها ضد أوكرانيا، هذا أولا. ثانيا يعني اليوم إذا عدنا إلى الهدف من البقاء في المتوسط في المياه الدافئة، هو هدف روسي مهم جدا، إذا حافظت عليه يعني هي للمستقبل هي محطة عسكرية أولا للوجستية، ثانيا يعني لا ننسى أنه الاسطول البحري القاعدة حاملة الطائرات الوحيدة التي ما زالت من أيام الاتحاد السوفيتي كوزينستوف والتي يعني يستخدمها الروس استخدمت أمام السواحل السورية وهي ممكن أن تخرج عبر من القرم بالاسطول الرابع الروسي البحري إلى هذه المنطقة وأن يعاد استخدامها، يعني هناك ممكن مستقبلا أن تعاد استخدامها، وكل ذلك يعود إلى الاتفاقية التي الموقع عليها بين روسيا وسوريا. هذه الاتفاقية إلغاؤها طالما أنها صدقت في مجلس الشعب عليها إلغاء في مجلس الشعب، لكن ماذا لو طالبت روسيا بعوائد مالية يعني ديون مالية لروسيا أن تسدد قبل إلغاء هذه الاتفاقية؟ هناك مشاكل كبيرة في هذا الاتجاه. أريد أن أضيف فقط أن يجب أن يحدد لمن القيادة والسيطرة في الرصيف الذي تبقى بيد الروس، هذا من ناحية. كم عدد السفن العسكرية التي ممكن أن تتواجد في هذه المنطقة؟ مدة إقامة هذه السفن ومهامها، يعني كل ذلك ممكن أن يبحث في الأشهر الثلاثة المقبلة.
1: لكن على خطوط الإمداد الروسية هل يمكن أن يؤثر ذلك هذه الاتفاقية التي تمت فيما يتعلق بإمدادات قواتها ما بين ليبيا وأفريقيا؟
2: حسب الرقابة السورية وكما قلت لك لمن السيطرة القيادي والسيطرة في هذا المكان، هل يسمح أن تكون محور يعني محطة لانتقال عسكري أم سيمنع الانتقال العسكري عبرها وتكون محطة لوجستية فقط لنقل العتاد أو لإصلاح السفن أو الآلية؟
1: نعم. طيب سيد علي، فيما يتعلق بالمهلة، مهلة 3 أشهر لاستكمال هذه العملية لإعادة التنظيم، ما الذي يمكن قراءة هذه الخطوة سياسيا؟
3: تماما، يعني 3 أشهر للبدء أو لبدء الترتيبات الجديدة. اليوم المنشآت العسكرية لن تكون بصيغتها السابقة، بل سوف تتحول إلى صيغة وترتيبات جديدة بما يتوافق مع مصالح الدولة السورية وتحويل هذه المنشآت إلى تدريب. يعني الكلام الذي يقال بأن المصلحة الروسية فقط هي التي تطغى على هذه المذكرة هو كلام مغلوط ودس السم في العسل أمام الرأي العام. اليوم هنالك جهد كان مبذول من قبل وزارة الخارجية والدبلوماسي السوري خلال 18 شهر مع لجان فنية ولجان أمنية وعسكرية لتحصيل مذكرة تفاهم واتفاق تفاهم مع الدولة الروسية ليحقق مصالح الشعب السوري، فليس لا يمكن أن ننكر 18 شهر من التفاوض المباشر بأنه بالنهاية سوف انتصرت روسيا بهذا الاتفاق. بالتأكيد لا، اليوم هو إعادة تنظيم للعلاقة السورية مع روسيا وليس إنهاء العلاقة السورية، إعادة ترتيب

0: كل الاتفاقيات السابقة اليوم باتفاقيات جديدة، ووضع إطار زمني 3 أشهر لبدء الترتيبات الجديدة. اليوم نعلم تماما بأنه ليس هنالك قوات عسكرية روسية كما يتم تضخيمها الآن على الإعلام، بل هنالك يعني هنالك قواعد عسكرية وجدت ضمن اتفاقيات مع نظام سابق. اليوم تغير هذا الاتفاق وأصبحت أماكن لتدريب الجيش العربي السوري. اليوم الكلام عن لا يوجد لدينا سلاح ويوجد لدينا سلاح ليس على الإعلام يمكن أن نقوله، ولكن الكل يعلم تماما بأن تسليح سوريا من 50 سنة إلى الآن كان تسليح روسي، فهنالك الكثير من العتاد الروسي الموجود على الأراضي السورية ضمن الجيش السوري تماما. فهذا التسليح يجب ان يتم التدريب عليه بشكل جيد او بشكل عسكري نظامي ضمن اطر وطنيه معينه. اليوم هذا الاتفاق لمصلحه سوريه حقيقيه بالتاكيد. هل هنالك مصلحه كبرى لسوريا فيه؟ نعم. هل هنالك مصلحه لروسيا؟ بالتاكيد لها مصلحه. روسيا لديها مصالح في سوريا كما لكل دول العالم لديها مصالح في سوريا. اليوم روسيا كأمريكا وكالصين وكأوروبا كفرنسا الكل لديه مصالح. اليوم سوريا أثبتت بأنها هي منطقة استراتيجية ومهمة جدا لسلاسل الإمداد، منطقة مهمة.
1: وهذه النقطة ناقشناها قبل قليل فيما يتعلق إن كان هنالك ربما انعكاس أو تأثر على مسألة خطوط الإمداد الروسية، وضيفي قبل قليل تحدث عن أن الأمر يتعلق يعتمد على المراقبة السورية. إلى أي مدى فعلا هنالك تستطيع دمشق القيام بذلك ومتابعة هذه الخطوات؟
0: دمشق اليوم تثبت للعالم جميعا بأن هنالك دولة، يوجد دولة في سوريا بعد انتصار الثورة تستطيع أن تقوم باتفاقيات دولية وتستطيع بحماية مصالح الشعب السوري. اليوم حماية مصالح الشعب السوري هي أمانة بأعناق الدولة السورية وتقوم برعايتها بشكل جيد. اليوم الرسالة التي وجهت للعالم بأن سوريا لا تترك حقها، هنالك اتفاقيات سابقة كانت ظالمة للشعب السوري، اليوم تم استعادتها، هنالك رصيف رابع تجاري في طرطوس وميناء مهم تم استعادته إلى سوريا. لا يعني لا يمكننا أن ننكر بأن للدول مصالح، ولكن لدينا نحن المصالح الأكبر. اليوم سوريا تسعى دائما والواضح تماما للجميع بأن المصلحة السورية تطغى على كل مصالح دول العالم. واليوم عملية يعني الصداقة مع الكل والانفتاح على الجميع ويعني صفر أعداء بشكل أو بآخر هو مهم لسوريا لإعادة بنائها. اليوم نحن دولة دمرت خلال 50 سنة وليس فقط 14 عام، تمام؟ فاليوم اليوم نبدأ عملية البناء. أعتقد تماما بأن من يعمل في الدولة السورية يعلم تماما أن أهمية حقوق الشعب السوري هي جدا جدا مرتفعة، وباعتقادي بأن لا يمكن أن يكون 18 شهرا من التفاوض المباشر مع روسيا بالنهاية نكون نحن ليس لدينا مصلحة بالاتفاق، بل على العكس تماما هو اتفاق تاريخي لدينا مصالح. اليوم 3 أشهر سوف تبدأ الترتيبات الجديدة، سوف تتحول المنشآت العسكرية إلى منشآت تديرها الدولة السورية ويمكن تدريب الجيش السوري فيها، ميناء طرطوس، الدولة السورية تفرض سيطرتها على الأرض السورية، وهذا كله شيء مهم للدولة السورية ومهم للشعب السوري أولا وأخيرا. نعم.
1: طيب دكتور سمير، كيف يمكن قراءة النظرة، نظرة الولايات المتحدة والنظرة الأوروبية لهذا الاتفاق، وخصوصا بأن سابقا كان هنالك اشتراط من قبل واشنطن بتقليص او انهاء ربما الوجود العسكري الروسي في الاراضي السوريه، هل هذه الصيغه ترضي او ربما تلبي المطالب، وخصوصا بناء على التصريحات السابقه بانهاء هذا الوجود في سوريا؟
2: اسمح لي في البداية أن أعلق على نقطتين. موضوع طي صفحة الماضي، لا نستطيع طي صفحة الماضي، لأن الحكومة السورية الموجودة حاليا في السلطة في سوريا هي نتيجة لهذا الماضي، نتيجة لنضالات الشعب السوري ونتيجة للثورة ونتيجة للحرب التي خاضها الشعب السوري ضد نظام الأسد وضد روسيا وإيران حتى تمكن من إسقاط نظام الأسد. فما هو يعني ما يجري الآن هو يبنى على الماضي بشكل أساسي. والنقطة الثانية هو موضوع من الكاسب من هذا الاتفاق. نحن نحلل الأدوات التي تملكها سوريا. الحكومة السورية حاليا لديها دعم كبير من معظم الدول، يعني حتى في جلسات مجلس الأمن الأخيرة كان هناك يعني حالة نادرة إجماع بين كل الدول والأطراف على دعم.

0: دعم الحكومة السورية. هذه الأدوات كان بإمكان الحكومة السورية استغلالها للحصول على مكاسب أكبر. كما ذكرنا هناك مكسب استعادة هذه المؤسسات أو المنشئات المدنية، بالتأكيد هذا مكسب. ترتيب ما يتعلق بالمنشئات العسكرية هذا مكسب، إذا تضمن تحديد جداول زمنية، عدد القوات، صلاحيات هذه القوات، من يشرف، هل للسلطات السورية حق التفتيش أو غيرها من هذه المسائل التفصيلية. عندما نقارن هنا بين مكاسب سوريا ومكاسب روسيا، لا، وخاصة أن روسيا هنا في حالة ضعف حاليا، يعني الجيش الأوكراني أهلك روسيا والقصف على موسكو يعني كل عدة أيام. يعني روسيا ليست تلك الدولة العظيمة التي كانت كما كانت قبل العصور الماضية. فهنا المكاسب، نعم، مكاسب موسكو أكثر من المكاسب السورية، وأعيد وأكرر وفق البنود المعلنة التي أعلنتها وزارة الخارجية. لكن إذا كان هناك بنود غير معلنة حاليا، أو ربما سيكون هناك اتفاق يعرض على مجلس الشعب بعد ذلك للتصديق، هنا سيتضح ويمكننا المقارنة بين مكاسب كل طرف. بالنسبة للمواقف الدولية، سوريا بالتأكيد يعني في هذه الفترة هي تنسيق مع حلفائها، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة يعني مسألة وجود القوات الروسية في سوريا ومصيرها هي مسألة حساسة، حتى بما يتعلق بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الذي تتلقاه الحكومة السورية من الولايات المتحدة. فبالتأكيد هناك اطلاع للحكومة السورية على مضمون هذه الاتفاقات. ربما الولايات المتحدة لا ترى مشكلة حاليا في بقاء هذه القوات، طالما أنها ستكون تحت مراقبتها وليس ربما مراقبة الحكومة السورية. الولايات المتحدة حاليا هي مشغولة بحربها مع إيران، لا تريد فتح ملفات جديدة في التنافس مع روسيا في منطقة الشرق الأوسط، تركز على نقطة الحرب مع إيران حاليا. لكن بالتأكيد بالنهاية لابد أن نأتي لنقطة يحسم هذه المسألة، هل نحن مع الشرق أو مع الغرب؟ تركيا جربت قبل ذلك وحاولت أن تبني توازن مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ورأينا عندما أخذت صواريخ S-400 ودخلت في المشكلة مع الناتو وفرضت عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، لم تنجح تركيا بهذه المسألة. نحن الآن في مرحلة إعادة البناء، بحاجة إلى أن نكون جزءا من الترتيبات الجديدة، الترتيبات الإقليمية التي تجري في المنطقة. وجود روسيا حاليا بالتأكيد يعني إذا كانت هي هذه الثلاثة أشهر أو ربما يعني وضع جدول زمني هي مرحلة انتقالية للوصول إلى اتفاق ينهي الوجود الروسي في سوريا، ربما من هذا المنظور نقول أن هذه الخطوات ربما تصلنا في النهاية إلى النتيجة التي يريدها الشعب السوري. الترتيبات حاليا في المنطقة بالتأكيد تجري على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حلفائها الأقليميين. سوريا تريد أن تكون جزء من هذه الترتيبات. نعم، سوريا لا تريد مشاكل مع أحد حاليا لأنها تريد إعادة إعمار سوريا، لكن لا نستطيع طي صفحة الماضي لأنه موضوع مرتبط حتى العدالة الانتقالية التي تطبقها الحكومة السورية. هناك عشرات الضحايا الذين سقطوا نتيجة القصف الروسي، لابد من المحاسبة أو على الأقل الحصول على تعويضات لهؤلاء. وكذلك هناك مسألة المجرمين المقيمين في روسيا، كيف سيتم التعامل معهم إذا توصلنا لهذا الاتفاق؟ يعني هذه السماح بوجود القوات الروسية في سوريا هي ورقة ضغط تستطيع أن تستغلها الحكومة السورية للضغط على روسيا للحصول على تعويضات للضحايا، لتسليم المجرمين وغيرها من الملفات بين الطرفين.
1: طيب سيد رائد، لماذا يعني كما ذكرت قبل قليل بأن بحسب هذه الاتفاقية تشير إلى أنها تتحدث عن تقليص للوجود العسكري الروسي في الأراضي السورية وليس إنهاء الوجود الروسي في الأراضي السورية، لماذا تتمسك موسكو بإبقاء وجودها العسكري في سوريا على الرغم من إنهاء أو انتهاء الظروف التي دفعتها في السابق إلى أن تكون موجودة في الأراضي السورية؟
2: كما قلنا قبل قليل، روسيا تتمسك بالدرجة الأولى بموضوع طرطوس، بموضوع يعني مركز لوجستي لخدمة السفن والأساطيل الروسية في البحر المتوسط. هذا أمر مهم وحيوي للغاية بالنسبة إلى موسكو. وبالمناسبة كان هناك توقعات في السابق حول موضوع حميمين أنه سيحسم بالمحصلة النهائية أن يتحول إلى مركز تدريب مشترك وأنه الوجود الحقيقي لروسيا سيبقى فقط وجود صغير

0: محدود كمركز لوجستي في طرطوس. يعني هذا يبدو أن الأمور تتجه تسير في هذا الاتجاه تدريجيا. يعني الفكرة الرئيسية أنه الآن يعاد النظر، هناك ترتيبات جديدة مشتركة تلبي مصالح الطرفين، لكن ليست نهائية. يعني نحن أمام مراحل تدريجية في ترتيب هذه العلاقة، في إعادة بنائها على أسس جديدة تلبي مصالح موسكو ودمشق. يعني نحن بالمناسبة خلال الأيام، ربما الفترة القليلة القادمة، سوف نسمع إلى القراءة الروسية، القراءة الروسية لهذا لمذكرة التفاهم. حتى الآن نحن نتحدث عن القراءة السورية، يعني ماذا تقول وزارة الخارجية السورية. ربما تضيف موسكو بعض التفاصيل المتعلقة بالسقف الزمني، المتعلقة بعدد تعداد هذا الوجود، إنه هل سيكون هناك ترتيبات واضحة في هذا الشأن، وأيضا المصير النهائي للاتفاقات السابقة. الاتفاقات السابقة كما قلت قبل قليل، صحيح إنه الإلغاء القانوني لم يتم حتى الآن، ولكن يعني تم شطبها بشكل كامل كما يبدو، لأنه هذه الاتفاقات نصت على صلاحيات واسعة للجيش الروسي وللقوات الروسية على الأراضي السورية. من يتحدث الآن عن صلاحيات واسعة من هذا النوع؟ طبعاً لا أحد. يعني انتهى مفعول تلك الاتفاقيات بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الفعلي على الأرض، إنما الإلغاء الرسمي قد يكون في وقت لاحق. في كل الأحوال سوف نستمع إلى القراءة الروسية خلال ربما أيام لمذكرة التفاهم، وأعتقد أنه هذه خطوة هي مهمة للغاية، ولكنها ليست النهاية لرسم ملامح العلاقة الجديدة بين موسكو ودمشق.
1: طيب سيد ناجي، يعني عسكريا خلال يعني هذه المهلة التي وضعت 3 أشهر، ما هي المؤشرات العسكرية التي ينبغي مراقبتها بناء على هذه المذكرة؟
2: أولا، روسيا سحبت الكثير من قواتها ومن طيرانها من خلال هذه الفترة السابقة من حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ولكن في الأونة الأخيرة عندما بدأت الأحداث مع أوكرانيا، يعني سحبت ما تبقى من أسلحة كبيرة، والتواجد هو تواجد فقط، تواجد رمزي موجود في المنطقة كقاعدة لوجستية وتدريبية، كما هو يعني كما وقع الآن على هذا الوضع. لكن اليوم ما زالت سوريا روسية بحاجة إلى هذه القاعدة للمستقبل، لأنه وجودها في المياه الدافئة هو مطلب مهم جدا، والأمور ممكن أن تتغير. لا يعني صحيح أن حاليا مشغولة في حرب مع أوكرانيا، لكن مستقبلا لن تتخلى عن هذا المكان بشكل واضح عسكريا. وجزء من باقي التواجد الروسي كقواعد كانت بالقمشني بكثير من الأماكن التي كانت يعني ترعى الأمور ما بين الأكراد والفريق الآخر من المعارضة السورية، وكذلك مع الجيش السوري، يعني كان لها دور كبير هي وتركيا في هذا الاتجاه. يعني كان لديها نقاط تمركز، هذه النقاط ألغيت كلها اليوم بوجود الدولة في سوريا والسيطرة الكاملة. ولكن أنطلق بالكلام دكتور علي، يعني بشكل واضح أن أصبح هناك دولة في سوريا، وهذه الدولة هي يعني صفر مشاكل مع الكل، يعني ما بدها تزعل لا روسيا ولا الأمريكان ولا حدا. تمهيدا للانطلاق إلى المستقبل بتحدد موقعها، واللي راح يكون موقع عربي واضح نتيجة المساندة العربية اللي اجت، مساندة من تركيا اللي اجت لهذه الدولة، سيكون وجهها غربي. يعني البقاء الروسي للتدريب على ما تبقى من أسلحة وذخائر ورصد جوي وأماكن يعني مرتبطة بالنظام الروسي، يعني هذا عسكريا ليس أكثر.
1: يعني لكي نعرف إن كان هنالك خطوات، يعني بناء على ما يحدث، إعادة تموضع روسي أم ربما انسحاب كامل من الأراضي السورية؟
2: أعتقد أن انسحاب كامل ما لم يحصل، وممكن
1: ولا حتى انسحاب تدريجي بناء على هذه الخطوات.
2: أن تطالب روسيا، أن تطالب بتعويضات، هي من تطالب بتعويضات، لأنها ما هي الكلفة التي وقع عليها النظام السابق أن يكون عليه ديون لروسيا تطالب بها روسيا؟ ما بعرف. إلا عندنا تجربة هون، لمن راح رئيس وزراء العراق على إيران أنه يطلب من إيران أنها تسمح للسفن العراقية أنها تخرج من هرمز، وافقت إيران، لكن بعد دفع 11 مليار دولار ديون عليكم. يعني

0: إذا كان بده الروسي عامل سوريا بهذه الطريقة، يعني الأفضل ما وقع حتى الآن، ولا ننتظر ماذا سيتم في الأشهر الثلاثة المقبلة؟
1: طيب سيد علي، ما هي الملفات السياسية، الملفات العالقة حتى الآن بناء على هذه الاتفاقية أو المذكرة ما بين دمشق وموسكو، التي يمكن أن تنتقل إلى ربما مفاوضات بناء على بعد حسم هذه الاتفاقية ما بين الطرفين؟
2: اليوم سوف ننتظر يعني 3 أشهر
1: لبدء
2: الترتيبات الجديدة لوضع يد الدولة السورية على المنشآت من مطارح ميمين إلى الرصيف الرابع في طرطوس. بعد هذه يعني بعد ترتيب ما حدث اليوم من مذكرة تفاهم أو ليس مذكرة تفاهم فقط بسيطة، يعني هي تأسيس لعلاقة جديدة مع الدولة السورية. بالتأكيد ليس هنالك يعني أن نستطيع القول ملفات كبيرة عالقة، يعني غير ما عدا ما قام به النظام السابق مع مع مع مع روسيا ومن اتفاقيات، وهذا ضمن موضوع القانون الدولي، وموضوع القانونيين سوف يتم العمل به من قبلهم. أما الترتيبات الجديدة اليوم هي بالتأكيد لمصلحة سوريا، وهي بالتأكيد سوف تكون يعني سوف تعطي عائد جيد لسوريا. لا يمكن أن نقول بأن هذا مذكرة تفاهم موضوعة ب3 أشهر بدء تنفيذها وتنفيذ جيد للجيش العربي السوري وأيضا للاقتصاد السوري ومطار مدني لسوريا لن يكون بمصلحة سوريا، بل هو اليوم بمصلحة سوريا. بالتأكيد ممكن أن يكون هنالك ملفات كثيرة مع روسيا، كما أيضا يمكن أن يكون يعني لدينا ملفات كثيرة مع كل الدول. نحن لا نقول بأن ليس هنالك ملفات، يعني الدولة السورية أو باعتقادي لا تقول بأن هنالك ليس لديها ملفات مع كل الدول. بالتأكيد لديها ملفات عالقة مع كل الدول، لكن إعادة تصفير العلاقات وإعادة بدها من جديد وإعادة تفعيل الدولة السورية وتفعيل عملها مع كل الدول، هذا الذي يتم العمل عليه الآن لتحصيل مكاسب للشعب السوري وللدولة السورية ولانتصار الثورة السورية. نعم.
1: طيب دكتور سمير، أود أن أختم معك باختصار لو سمحت فيما يتعلق بإعادة تنظيم الوجود الروسي في الأراضي السورية. هل تستطيع دمشق تحقيق توازنات ما بين موسكو وأيضا تركيا والغرب ودول المنطقة من خلال هذه العملية وهذه المذكرة؟
3: سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لن تتكرر ربما لعقود. هناك دعم دولي كبير للحكومة السورية، للشعب السوري، لإعادة البناء، كذلك لترتيب أوضاعه السياسية وغيرها، ترتيب العلاقات مع الدول. فحاليا كما ذكرت هذه الاتفاقية لا تحقق كامل رغبات أو طموح الشعب السوري. إن شاء الله يكون هناك بعض البنود غير المعلنة التي تحقق هذه المطالب، لكن إذا كانت فقط هذه هي البنود فبالتأكيد لم نستغل هذه الفرصة، وهذه من الفرص الضائعة. لدينا دعم كبير، بحاجة نحن إلى ترتيب علاقاتنا الخارجية. نعم الجميع يريد صفر مشاكل مع الجميع، لكن الظرف التاريخي لسوريا بالتأكيد سيجبرها أن تكون يوما ما مع أحد الأطراف، وكذلك يجب أن تسعى لاستعادة سيادتها الكاملة، وهذه السيادة لا تتحقق إلا بإخراج كافة القوات الأجنبية من سوريا وعلى رأسها القوات الروسية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير العبدالله، باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر علي التناوي الكاتب المحلل السياسي كان معنا من دمشق، والشكر أيضا لرائد جبر خبير في الشأن الروسي من موسكو كان معنا، وأشكر أيضا العميد ناجي ملاعب خبير عسكري واستراتيجي كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا، وصلنا الآن إلى نقاش إنجاز جيش الاحتلال لنحو 80% من أعمال التحصين على الحدود مع سوريا ضمن مشروع الشرق الجديد في محورنا التالي. ابقوا معنا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع

0: أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الجولان المعروف بالشرق الجديد المتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار وسواتر ترابية تمتد من مجدل شمس حتى منطقة المثلث الحدودي جنوبا، وذلك بالتوازي مع احتفاظه بتسعة مواقع عسكرية متقدمة داخل الأراضي السورية.
1: كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أنجز نحو 80% من مشروع تحصين الحدود مع سوريا المعروف بالشرق الجديد الممتد من منطقة مجدل شمس شمالاً حتى منطقة المثلث الحدودي جنوباً. وتشمل التحصينات مناطق ذات رؤية محدودة كالجولان الشمالي الجبلي ووادي الرقاد الصخري جنوباً، وهي مناطق اعتبرت تاريخياً نقاط ضعف أمنية. منظومة تحصينات الشرق الجديد تتضمن خنادق بعمق وعرض 4 أمتار مصممة لإعاقة أي محاولة تسلل بالمركبات أو سيرا على الأقدام، إلى جانب سواتر ترابية مرتفعة وأسوار أمنية محصنة وحقول ألغام جديدة وشحنات متفجرة وأجهزة استشعار متحكم بها عن بعد بحسب ما قالته الصحيفة. المشروع بدأ قبل سقوط نظام الأسد، لكنه تسارع بشكل ملحوظ في أعقابه مدفوعاً بالدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر الذي كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأفضى إلى تحول جذري في عقيدة الدفاع الحدودي بحسب ما نقلته الصحيفة. ضابط إسرائيلي رفيع نقلت عنه الصحيفة أوضح أن المنهج الأمني الجديد لم يعد يحدد الاستجابة الدفاعية بناء على هوية الطرف المقابل بل على قدراته وما يستطيع القيام به، مضيفا أن أي مدني أو راع يتحرك في المنطقة قد يكون مسلحا ويمثل تهديدا. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مسار مشروع الشرق الجديد وما سيؤول إليه على أرض الواقع في ظل تسارع وتيرة أعمال التحصين التي باتت تغير بشكل ملموس الطابع الجغرافي والأمني لمنطقة الجولان. فمع اكتمال ما يقارب 80% من الخنادق والسواتر والتحصينات، يبدو أن إسرائيل ماضية في ترسيخ منظومة دفاعية جديدة على جبهة لن يكون بالسهل التراجع عنها أو التفاوض بشأنها، وهو ما يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الجولان السوري المحتل.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من حيفا الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، مرحبا بك. وأرحب أيضا بخالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ خالد، الحديث عن هذه الخطوة اليوم، كيف يمكن قراءة هذا المشروع، مشروع الشرق الجديد؟ ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة من وراء هذا المشروع؟
2: تحياتي أنسة ديما لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. من يراقب سلوك الاحتلال الإسرائيلي خاصة في الأشهر الأخيرة وعقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، نشهد تصعيدا

0: باتت الاعتداءات الإسرائيلية شبه يومية، وبالفعل سوريا اليوم تواجه أزمة أمنية خطيرة ومعقدة ذات أبعاد عسكرية وأمنية واقتصادية وحتى مصيرية في ظل هذا التوقيت. ولكن دعينا نشير صراحة، بات السلوك الإسرائيلي معروفا ومعتاد، كلما ضاق الخناق على بنيامين نتنياهو لجأ إلى التصعيد. يعني قبل ساعات كان له تصريح بأنه لن ينسحب من جنوب لبنان ولا ينسحب من قطاع غزة، وفي نفس الوقت يعني يمارس بنيامين نتنياهو وفريقه التضليل الإعلامي للشارع الإسرائيلي عندما يزجون اسم سوريا في الجبهات السبع. وحقيقة سوريا بعد سقوط نظام الأسد خرجت من لعبة المحاور وباتت شريك في صنع الاستقرار والأمن في المنطقة، ولم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل. ومع ذلك يعد الاعتداءات الإسرائيلية بالفعل خطيرة على السيادة السورية، خاصة في ظل اعتماد بنيامين نتنياهو منطق ومنهج العربدة العسكرية. على الرغم من الانتقادات الحادة والواسعة من داخل إسرائيل من قبل أصوات وازنة للاعتداءات الإسرائيلية وللأنشطة العسكرية في سوريا، والتي يسمونها بأنها غير مبررة ويطالبونه بتحويلها أو ترجمتها إلى أهداف سياسية، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية في ظل التقارب السوري الأمريكي الواضح ودعم واشنطن لوجهة نظر دمشق في المفاوضات، بالإضافة إلى القيود الإقليمية. اليوم نرى أن بنيامين نتنياهو في ظل المعترك الانتخابي، خاصة أن الانتخابات وصلت ذروتها، بقي عليها أقل من 3 أشهر، يذهب بنيامين نتنياهو إلى قلب الطاولة وتفجير المنطقة، وخاصة أيضا في ظل هذا التوقيت. نعم. مع إعلان اتفاقية مكة. هذا التحول الجيوستراتيجي في المنطقة، والذي أعلن بنيامين نتنياهو مبكرا عندما كان يعني يشن حربا ضد إيران، قال الدور سيأتي على المحور السني. لذلك يذهب بنيامين نتنياهو الذي يعني خلت من جعبته الأدوات الدبلوماسية والسياسية، وخاصة هذا يعني جزء من سياسة اليمين المتطرف بعد 7 أكتوبر الذي دخل بحالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي، يذهبون إلى تفجير المنطقة. ولكن حقيقة ووفق العديد من التقارير داخل إسرائيل، تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية وخاصة في سوريا. وفي التعليق على تقرير صحيفة دعوت أحرنوت عن مشروع شرق جديد، باعتقادي أن هذه التسمية ليست يعني معتمدة رسميا، لأن سوريا تعد في الجبهة الشمالية وليست في الشرق. ظهر العديد من المشاريع ذات البعد الهندسي الأمني قبل سقوط النظام، كان يسمى طريق صوفا 53، والذي بعد 7 أكتوبر أخذ طابعا أمنيا عسكريا، يعني يحمل عمليات ذات طابع أمني داخل الأراضي الإسرائيلية، وأيضا هو متعلق بالتغير الذي طرأ على العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، والتي ذهبت إلى إنشاء أحزمة آمنة، أي نقل المعركة إلى أرض العدو بغض النظر عن طبيعة هذا الخصم. هو إجراء استباقي أو ما يسمونه وفق التقديرات الإسرائيلية إنشاء مناطق تأمين دفاعية استباقية، ولكن هذا الأمر يبقى في البعد التكتيكي وليس بعد استراتيجي. اليوم دمشق والإقليم يشهد تحولات عملاقة، ودمشق جزء من هذه التحولات، وفي المقابل نرى أن إسرائيل تتحول إلى دولة معزولة ومنبوذة في ظل قيادة اليمين المتطرف، وخاصة الثلاثي الأرعن الذي
1: نستمع إلى رأي ضيفي فيما يتعلق بالتهديدات التي تستعد إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. سيد إيهاب، هل كيف تقرأ في البداية المؤسسة الأمنية هذا المشروع، وفعلا ما هي التهديدات التي تتحضر إليها؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين والمشاهدات. بداية، ربما هنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، لأن ما نراه تحديدا الآن في داخل سوريا هو التقاء لثلاث خطط درج أو خطتي درج وخطة طوارئ بطبيعة الحال، قد بنيت بتداعيات كل ما كان ما بعد 7 أكتوبر. بداية، نحن نتحدث عن خطة الدرج الأولى، هي في حالة انهيار النظام السوري السابق. هذه الخطة كانت مبنية ولها ترتيباتها السابقة، بحيث إسرائيل تقوم باستغلال ظرف كهذا وبلبلة كهذه لزرع نوع من الفوضى في وهندسة بشكل أدق استغلال الفوضى لهندسة الحدود الشمالية الشرقية تحديدا السورية. النقطة الثانية كذلك بطبيعة الحال هي في حالة استنفار أمني متعدد الجبهات، وبالتالي هذا كذلك

0: لكي التقى بتداعياتهما بعد 7 أكتوبر، والتقى كذلك مع الخطة الأولى. والخطة الثالثة هي خطة استشرافية، يمكن القول الخطة التي تم الوصول إليها في كمخلصات ما بعد 7 أكتوبر، بأن الحدود الأمنية الإسرائيلية يجب أن تبدأ كيلومترات في خلف خطوط العدو. هذه هي الترتيبات التي تبنيها إسرائيل بطبيعة الحال، والتي تبني عليها مشروع الأمن القومي في إن كان في سوريا، إن كان في لبنان كذلك ما نراه الآن، وبطبيعة الحال غزة، وربما كذلك ما تحاول أن تقوم به في داخل الضفة الغربية. هذه هي المفاهيم الإسرائيلية التي تحاول أن تبني عليها.
1: لكن ما العلاقة بين تأمين الحدود من الجانب الإسرائيلي وما بين إقامة مواقع في العمق السوري؟
0: بالضبط، هذه هي النقطة الأهم. لاحظي، يعني على سبيل المثال لكي نفهم ذلك بشكل أعمق، ربما يجب أن نذهب إلى مفاهيم الخط الأصفر. الآن إسرائيل على سبيل المثال تجلس في طاولة مفاوضات مع الجانب اللبناني، ولكن واضح جدا أن الخط الأصفر إسرائيليا هو خط أحمر أمنيا، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقدم كسابقة يبنى عليها ترتيبات أمنية، حتى وإن كان في ضوء ضغوط أو تفاهمات مع جانب الولايات المتحدة أو تداعيات لبناء إقليمية ترضي الجانب الأمريكي. وبالتالي هذه هي النقطة الأهم هنا، بأن الحدود الأمنية الإسرائيلية، وليس بالضرورة الحدود السيادية، ولكن الحدود الأمنية الإسرائيلية يجب أن تبدأ أو أن تكون في داخل العمق، وليس في يعني متلازمة مع الحدود السيادية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك هي ربما كذلك لا تقل أهمية وأتت في التقرير، هو بأن أحد أهم مخلصات ما بعد 7 أكتوبر، بأن إسرائيل أوعزت أو اتكلت كثيرا على التكنولوجيا على حساب القوة البشرية من جهة، وعلى حساب كذلك الترتيبات الجغرافية والطبوغرافية من جهة أخرى. الآن هذا ما تحاول تعزيزه في طبيعة الحال في الجبهتين الشمالية الشرقية والشمالية، كذلك بدون أدنى شك في داخل غزة، بأنها لا تستند فقط على كل التفوق التكنولوجي الذي يمكن القول بأنه بمعايير معينة يمكن تجاوزه أو يمكن تشويشه هنا وهناك، إنما العودة إلى السيطرة الميدانية والتفوق الميداني في حماية الحدود قبل الاتكال على التكنولوجيا وعلى القوة التكنولوجية التي كانت ربما تستند عليها على مدى سنوات مضت.
1: طيب سيد خالد، هل يمهد برأيك هذا المشروع لاحتلال أراضي سورية جديدة وتوسع أكبر؟
2: باعتقادي أن العقيدة الإسرائيلية يعني غير قادرة حاليا على احتلال المزيد من الجغرافيا، ولكن دعينا بالفعل نشير إلى ما يحدث داخل إسرائيل. إسرائيل منذ 7 أكتوبر لا تعيش استقرارا سياسيا، هناك نوع من الفوضى وهناك نوع من التخبط وفقدان الصواب. سوريا يعني اليوم لا تشكل أي خطر على سلم أو تحديات الأمن القومي الإسرائيلي. اليوم يحاول بنيامين نتنياهو شد العصب الداخلي خاصة في ذروة هذه الانتخابات، ويعني يبقي سوريا وفق التعريفات القديمة بأنها ساحة رخوة ويمارس فيها هذه الاعتداءات، ومخالفا للتقارير التي تطالبه بانتهاز الفرصة داخل سوريا ومن التوجهات البراغماتية لدمشق. اليوم هذه الاعتداءات مرتبطة بحالة الاستقرار داخل إسرائيل سياسيا. يواجه اليمين المتطرف تحدي واضح في ظل هذه الانتخابات، ومع ذلك تبقى هذه الاعتداءات خطيرة على السيادة السورية. يحاول بنيامين نتنياهو من خلالها مراكمة أوراق ضغط ومساومة باتجاه دمشق تحسبا لأي تسويات إقليمية، بالإضافة إلى الحصول على مكاسب تفاوضية، لا سيما وأن المفاوضات التي أسفرت عن انفراجة واضحة مطلع هذا العام، إلا أن كان هناك عقبات في ظل التعنت الإسرائيلي بعدم التخلي عن أعلى قمم جبل الشيخ والتي احتلتها بعد 8 ديسمبر، أي بعد سقوط النظام. وهذه القمة التي تبلغ ارتفاعها 2814 مترا ومشرفة على يعني ذات موقع استراتيجي تشرف على سوريا وعلى لبنان وفلسطين المحتلة، لا نزال نحن في ظل يعني أو المفاوضات أو العلاقة بين سوريا وإسرائيل توصف رسميا بأنها علاقة عداء، ولكن ما يجري حاليا هو نوع من إدارة الصراع. تعول دمشق على تحالفاتها الإقليمية وعلى الثبات على مواقفها بممارسة

0: الضغط السياسي والدبلوماسي وعدم التنازل عن الحقوق الوطنية، وفي حين نرى أن بنيامين نتنياهو يستمر في التصعيد رغم المعارضة الداخلية لهذا النهج العسكري الغير مبرر ورغم الضغوط الأمريكية وتضارب المصالح الواضح بين واشنطن وتل أبيب في العديد من الساحات، في مقدمتها في الساحة السورية وبدرجة أقل في الساحة اللبنانية التي توصف وفق التقديرات العسكرية الإسرائيلية بأنها الأكثر نشاطا، ورأينا هذا التضارب أيضا في الحرب ضد إيران. اليوم من يقود الحرب أمريكا، ويعني تم تنحية تل أبيب جانبا خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي ديفانس ضد سياسة بنيامين نتنياهو، باعتقادي أن الأمر سيشهد تصعيدا وتخبطا خاصة إذا كان مسار الانتخابات داخل إسرائيل لم يجري وفق هوى بنيامين نتنياهو. تبقى هذه الاعتداءات والممارسات ذات طابع تكتيكي ليس استراتيجي، لا تؤسس لاحتلال، ربما للحصول على مكاسب تفاوضية
1: حتى مع استمرار التوغلات والتمركز الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. أستاذ خالد،
0: هذه التوغلات لا أريد أن أخفف من وطأتها، هي تشكل أكبر تحدي لسوريا وتشكل جريمة حرب، ولكنها ذات بعد تكتيكي لأنها يعني تشير إلى توغلات محدودة وإنشاء نقاط عسكرية وليس قواعد عسكرية. اليوم إسرائيل تحاول إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة مع سوريا بعدما خسرت حالة الارتياح أو الهدوء الحذر، أو كما كانت تسمي سوريا بأنها الجبهة الأكثر هدوءا، لدرجة أن نظام الأسد كان يسمى شرط الحدود. اليوم إسرائيل بعد 7 أكتوبر وفي ظل النظام الجديد في سوريا تحاول أن تبني استراتيجيتها على هواجس القلق الأمني، ولكن هذا غير مبرر. هواجس القلق الأمني لا تدعو إسرائيل لاحتلال الأراضي، يعني بإمكانها أن تصل إلى أي مكان إذا كان الأمر فقط يتعلق بالهواجس. هناك معطيات، هناك أبعاد جيوسياسية، أبعاد اقتصادية، هناك قيود إقليمية، هناك هندسة إقليمية أمريكية جديدة حقيقة هي يعني تكفل أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن أيضا ليس على حساب حلفاء بارزين، وخاصة كما أشرت سالفا إلى اتفاقية مكة والتي كانت يعني برعاية أمريكية أو بموافقة أمريكية. اليوم هذا التخبط سيبقى مستمرا إلى حين نضوج الحالة السياسية داخل إسرائيل، إسرائيل التي تعيش أزمة سياسية حادة منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، والتي كانت تعرف بقضية خطة التعديلات القضائية، والتي هي نتيجة محاولة اليمين المتطرف الهيمنة على المشهد الإسرائيلي، أو الحكومة الحالية التي يعني عصبها قائم على الصهيونية الدينية الذين يحاولون يعني الاستيلاء على بقايا اليسار أو المؤسسات ذات الطابع الليبرالي داخل إسرائيل. طالما بنيامين نتنياهو موجود في الحكم ولم يحصل على عفو رئاسي أو لم يحصل على مخرج تشريفي ينقذ فيه سجله السياسي، سيستمر في هذه الاعتداءات وقلب الطاولة على الجميع، وهو لا يزال يرى سوريا بأنها خاصرة رخوة، في حين نرى أن دمشق تحاول ممارسة الاحتواء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية.
1: لكن إلى متى ستبقى مستمرة في هذا النفس الطويل؟
0: باعتقادي أن الأمر مستمر طالما بنيامين نتنياهو موجود، ويعني أنا ما أخشاه إذا لم تجري الانتخابات وفق أهواء بنيامين نتنياهو يذهب إلى تصعيد أكبر من ذلك. تحاول دمشق البقاء على الضغط، يعني قنوات الضغط السياسي والدبلوماسي، والذهاب إلى المفاوضات، وترى بأن ذهاب إلى المفاوضات كان خيارا استراتيجيا في ظل قراءة صحيحة وواقعية للمشهد والتبدلات الإقليمية العميقة.
1: طيب، فيما يتعلق بالقواعد التسعة سيد إيهاب، فيما يتعلق بهذه القواعد، كيف المواقع، كيف تنظر إليها إسرائيل التي احتلتها داخل أراضي سوريا بناء على هذه الخطوات التي تقوم بها الآن؟
2: يعني هذه النقطة الجزئية ربما قد تكون الأهم، لأن إذا لاحظنا في العقيدة الإسرائيلية الجديدة اليوم هي تحاول أن تتبنى ما يسمى بقواعد تجريبية، أي بكلمات أخرى كل قاعدة لديها مكانتها الاستراتيجية في المقام الأول وبالتالي بناء عليه تحاول أن تعمق الوجود وترسيخ وجودها في داخل هذا العمق وفق

0: داعيات ما تبنيه من ترتيبات أمنية. والنقطة الأخرى هي هذه التجزئة بحد ذاتها، بأنه في حال مورست على إسرائيل أي ضغوطات كهذه أو كأخرى، وبالطبع هنا نتحدث عن ضغوطات من قبل الجانب الأمريكي، هذا ما نشهده الآن تحديدا في داخل جنوبي لبنان، بأن يقدم يعني ما يسمى بعقيدة الخراف في داخل الغرفة أو أضحية إن صح التعبير، مواقع قد تكون أقل أهمية أو ذات أهمية باعتبارات متدنية عفوا، تقدم كأضحية أمام الجانب الأمريكي بأن إسرائيل لديها الواعز لتقديم تنازلات معينة أمام ترتيبات أمنية
1: هي مؤقتة
0: دبلوماسية
1: إذن.
0: قادمة. إذن هي مؤقتة، أنا لا أقول غير ذلك، ولكن السؤال ما هو على ماذا تبني إسرائيل في هذا البعد؟ هنالك نقطتين مهمتين يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار. النقطة الأولى بأن وفق مفاهيم الكثير من الأبحاث التي تبنى في داخل إسرائيل تحاول الآن الإشارة بأن سوريا غير ناضجة حتى هذه اللحظة كدولة مركزية يمكن التعاطي معها كدولة مركزية وبناء تفاهمات حدودية حتى هذه اللحظة. فبالتالي ولكن هذا لا ينفي أبدا بأنه في حال نضجت الظروف في داخل سوريا أو يعني المسار تم ترتيبه بحيث يكون هنالك تفاهمات دبلوماسية إقليمية مع الجانب السوري بأن تقدم الترتيبات الأمنية اللازمة في هذه النقاط التسعة، كل حسب تداعياتها، كل حسب موقعها، كل حسب أهميتها. كذلك يعني يمكن القول بأن بعض المواقع، وهذا ما قرأته في بضع التقديرات الأمنية لبعض مراكز الأبحاث، بأن بعض المواقع قد لا تكون أبدا ويجب أن لا تسلم أبدا كجبل الشيخ على سبيل المثال للجانب السوري، يجب أن نوجد صيغة
1: بالتالي يمكن أن
0: التي
1: تتحول إلى أوراق تفاوضية هذه المواقع؟
0: بالضبط. الآن هناك نقطة أخرى كذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، بأن هذه الأوراق لا يجب أن نحصرها في القاعدة الانتخابية، وهذه النقطة مهمة جدا أن نميز بها، لأن ما تحاول بنيامين نتنياهو بغض النظر لديه الآن كثير من الأوراق التي يحاول أن يلخبطها في داخل حملته الانتخابية، وذلك صحيح في كل الجبهات، ذلك صحيح لديه جبهات أهم يمكن أن تستهلك انتخابيا قد الضفة وغزة، وجبهات أقل كإيران وسوريا بطبيعة الحال. ولكن النقطة التي يجب أن نأخذها بأنه لا يستطيع بنيامين نتنياهو حتى لو أراد، لا يستطيع تحديدا في داخل الثلاثة أشهر القادمة أن يقدم أي تنازلات حقيقية. فبالتالي جل ما يمكن أن يقوم به إذا لم يسعى إلى تصعيد هو أمرين اثنين، بداية هو تجميد كل التفاهمات الدبلوماسية، والنقطة الأخرى هي تعقيد الواقع الميداني في كل الترتيبات الأمنية والحدودية مع الدولة المعنية ومن ضمنها سوريا. عندما نتحدث عن هذه النقاط التسعة أو نتحدث عن هذه ما يقوم به من ما يسمى بالشرق الجديد وما إلى ذلك من أمور، أي بكلمات أخرى هو يحاول أن يزيد من التعقيدات على كاهل الحكومة القادمة. وهنا ربما قد تكون مربط الفرس الأهم، هل الحكومات القادمة في داخل إسرائيل جاهزة أو على أهبة استعداد بأن تقدم تنازلات حقيقية؟ لاحظ وهذه نقطة مهمة جدا بأن جل الحديث الانتخابي الإسرائيلي أبدا ليس حول ما يجري في داخل غزة ولا بطبيعة الحال حول الضفة الغربية أي الجانب الفلسطيني مهمش بالكامل، كذلك الترتيبات الحدودية في داخل لبنان هي ليست جزءا حقيقيا من الانتخابات، بل يمكن القول بأن المعارضة الإسرائيلية تحاول أن تزاود على بنيامين نتنياهو، وعلى ذلك يمكن أن نبني ما يجري في داخل سوريا وبطبيعة الحال المزاودة على ما كان في داخل إيران، أي بكلمات أخرى بأن ما يحاول أن يقدمه أيزنكوت وهو البديل لبنيامين نتنياهو بأن يقول بأنه أنا الأكثر عقلانية في الترتيبات الحدودية، أي بكلمات أخرى أنا يمكن أن أقدم أو أن أترجم، وربما هذه مربط الفرس الأهم الذي وجدت به إسرائيل أو أدخل بنيامين نتنياهو إسرائيل إليه، بأنه هنالك فائض من القوى الذي لا يستطيع الجانب السياسي ترجمته. أيزنكوت يحاول أن يقول بأنني أنا الوحيد الذي لدي القدرة على ترجمة هذه فائض القوى العسكرية إلى مقدرات سياسية. حتى هذه اللحظة أيزنكوت لا يتحدث بالشأن السوري بالمناسبة تقريبا في حملته الانتخابية، ولكن يمكن القول ويمكن أن نبني على ذلك بأن إذا كان هنالك مسار لترتيبات دبلوماسية معينة يمكن أن يأتي به أيزنكوت، ولكن مرة أخرى ليس على حساب

0: الترتيبات الأمنية بالذات بأنه خريج المؤسسة العسكرية.
1: طيب أستاذ خالد، إلى أي مدى فعلا يمهد انتهاء هذا المشروع، مشروع الشرق الجديد، بناء على هذه المعطيات لانسحاب القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي من

0: سياسي أو مخرج تشريفي، وربما أيضا تشهد تصعيدا يعني غير متوقع. هذا الرجل معروف لديه كل ما يحشر في الزاوية، يذهب إلى تفجير المنطقة. رأيناه في إحدى المرات استهدف قطر، يعني قطر التي كانت الوسيط في المفاوضات في حرب غزة، استهدفها من دون أي عقل استراتيجي. وأيضا ذهب إلى اقتحام المنطقة العازلة بالتزامن أو للتهرب من إحدى جلسات المحاكمة، أو عندما دعته المحكمة المركزية للمثول أمامها بقضايا الفساد الموجهة ضده. سيبقى هذا التصعيد مستمر، والظروف يعني غير ناضجة إلى الآن إلى التوصل إلى تفاهمات أو ترتيبات أمنية، إلى حين تبين أو الاستقرار داخل المشهد الإسرائيلي. ولكن يجب أن نؤكد أن هذا الأمر مؤقت وتكتيكي، تعول دمشق على سياسة الاحتواء والصبر، تحاول عدم الانجرار للاستفزازات الإسرائيلية. ولكن أيضا دعيني أشير إلى نقطة، المسار التفاوضي أو أوراق الضغط السياسي والدبلوماسي التي تعول عليها دمشق وتحالفاتها ورصيدها الجيوسياسي في هذه المفاوضات هي ليست ثنائية بين حكومة دمشق وحكومة تل أبيب، وإنما هناك يعني راعي رسمي هي الإدارة الأمريكية، وليست مجرد وسيط تقني في مفاوضات. يعني ما يحدث في سوريا هو جزء من الإقليم، وما يحدث اليوم في إسرائيل هو نوع من التخبط. لذلك باعتقادي أرى أن المشكلة في تل أبيب وليست في دمشق. نحن اليوم نشهد عملية إدارة الصراع، يحاول الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في اعتداءاته من دون أي استراتيجية واضحة. وهذا الكلام ليس كلاما ذاتيا، صدر من العديد من التقارير داخل إسرائيل وخاصة من معهد دراسات الأمن القومي. ودمشق تعول أيضا على التوقيت إلى حين تبين نتائج الانتخابات، وتعول أيضا على الضغوط الأمريكية ضد حكومة اليمين المتطرف، بالإضافة إلى القيود الإقليمية. لا يمكن الاستمرار إلى مدى طويل يعني في هذه الاعتداءات، تبقى في المدى المنظور وربما تحمل مفاجآت أكثر خطورة، تحاول من خلالها إسرائيل فرض واقع احتلالي وممارسة جميع الإجراءات الاحتلالية التي تمارسها في الضفة الغربية في منطقة الجنوب السوري.
1: أشكرك جزيل الشكر خالد خليل، الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر إيهاب جبارين الذي سيبقى معنا في محورنا الأخير، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل رفض الاحتلال الإسرائيلي وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام بشأن غزة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه خططا مؤلفة من 15 بندا طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأقال نتنياهو إن قواته لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، مشيرا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة تتناول هذه المسألة. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعرف كيف تتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل أصدقائها عندما يكون ذلك ضروريا. وجدد نتنياهو رفضه لحل الدولتين، مضيفا أنه لن تقوم دولة فلسطينية في غزة أو الضفة الغربية ما دام رئيسا للوزراء. من جهتها أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وجددت الحركة تأكيد جديتها في الانخراط المسؤول بتطبيق البنود 15 المتوافق عليها ووضع جدول زمني لتنفيذها. وقالت حماس إن الأولوية في المرحلة الحالية هي ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كلها، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار، مضيفة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع جهود استكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة الفلسطينيين وحماية حقوقهم. حول هذا الموضوع رحب بضيفي ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك، وأجدد ترحيبي بإيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من حيفا. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد ريتشارد، من الناحية العسكرية كيف يمكن قراءة هذا الرفض، وما الذي يعنيه اشتراط إسرائيل نزع سلاح حماس قبل أي انسحاب من غزة؟
1: الموقف الإسرائيلي ليس جديدا، لقد كان هو الموقف الثابت في السنة الماضية. كانوا دائما يقولون أنه يجب على حماس أن تسلم سلاحها أولا، ثم تأتي القوات الدولية، ثم الانسحاب. أما حماس تقول أنهم يريدون من إسرائيل الانسحاب أولا ثم نزع السلاح. ترامب أعلن منذ أسبوع أنه سيحاول أن يبدأ هذه العملية، ولكن الطرفين أكدان أنهم ملتزمون بموقفهما. فأنا أظن أنه علينا أن ننتظر حتى ما بعد انتخابات أكتوبر حتى نرى ما هو التوجه الجديد السياسي في إسرائيل، ونرى إذا ما كان بعدها بإمكاننا أن نجد أرضية مشتركة بين الموقفين.
0: طيب سيد إيهاب، عندما يقول نتنياهو إن إسرائيل ستتمسك بموقفها حتى في مواجهة أفضل شريك لها إذا في حال يعني لزم الأمر، إلى أي مدى يعكس ذلك وجود ربما خلافات حقيقية مع الإدارة الأمريكية؟
2: نعم، تحياتي للضيف الكريم. أنا باعتقادي بأنه بمعايير معينة هنالك خلاف، ولكن هو خلاف موضعي، وهذه هي النقطة الأهم. نحن لا نتحدث هنا

0: عن فرض شراكة استراتيجية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، بل يمكن القول أكثر من ذلك. قبل قليل تحدثنا عن الساحة السورية، ولاحظي بأن عندما تحدثنا عن تشابك الجبهات أو وحدة الساحات الإسرائيلية حتى إن صح التعبير، هنا هذه هي ربما المعضلة أو الفخ الذي يحاول بنيامين نتنياهو جري الولايات المتحدة إليه. إذا أردت أن أقدم لك تنازلات في جبهات معينة، أستطيع أن أرفع من سعر جبهات أخرى. أي إذا كان هنالك شرط معين بأن يكون هدوء معنوي في داخل سوريا على سبيل المثال، أو في داخل لبنان، الضفة الغربية وغزة هي ساعة عمل حرة، وبالمناسبة وليس فقط تقديرات يمكن القول بأنها لزيادة سعر هذه الجبهات، بل هو سعر حقيقي سياسي إسرائيلي حقيقي. ولماذا نقول ذلك؟ لأن إسرائيل الآن تحاول أن تثبت أو تثبت واقعة فرضية كانت ما قبل 7 أكتوبر، تريد العودة إليها وأن تزيد من معاييرها، ألا وهي حرية العمل المطلقة ما بين البحر والنهر. أي بكلمات أخرى، يمكن لإسرائيل أو هنالك ضغوط يمكن أن تمارس على إسرائيل ما دون البحر والنهر وتكون فاعلة حقيقية، ولكن ما بين البحر والنهر وبالذات ربما في داخل قطاع غزة أكثر مما مضى في مسألة اليوم التالي لقطاع غزة، هي تريد تثبيت حرية العمل الإسرائيلية. هذه هي النقطة الأولى التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية هي انتخابية. إذا كنا قد تحدثنا عن الانتخابات في المحور السابق، هنا تحديدا وزن الانتخابات أكبر بكثير. إذا كان بنيامين نتنياهو يتكئ أو يعول على أن الولايات المتحدة ممكن أن تسند إليه ترتيبات انتخابية سياسية ما بعد الانتخابات الحالية، بحيث يكون ويستطيع أن يشكل حكومة أو يكون جزءا من أي حكومة قادمة، أنا باعتقادي هذا قد يزيد من وزن الولايات المتحدة في الضغط على بنيامين نتنياهو، وأن يقلل من استناده واتكاله على شركائه في داخل هذه الحكومة بطبيعة الحال كلها يمينية متطرفة، وهو لا يقل يمينية ولا تطرفا في ذلك. ولكن عندما يعي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تضمن له ذلك، البيت الأبيض لا يستطيع أن يضمن له ذلك في ظل وجود أيزنكوت كنجم لامع يمكن التعويل عليه، هو يعي بأن استناده الوحيد هو على هذا الائتلاف وعلى الشارع الانتخابي الإسرائيلي، بالذات في ظل بأنه يستطيع أن يقيم هذه المواجهة. لاحظ أنه قبل عدة أيام وعدة أسابيع خسر إيران، الكل كان يعول في داخل إسرائيل بأنه سوف يعود من الولايات المتحدة ويعيد إيران بالذات الشارع اليميني تحديدا إلى الواجهة. خسر إيران، فبالتالي الصدام بالمناسبة كتب عنه في الإعلام الإسرائيلي قبل أسبوع تقريبا بأن هنالك مواجهة وصدام حقيقي سوف يكون ما بين إسرائيل والولايات المتحدة. أي بكلمات أخرى، نتحدث عن حالة موضعية وليس تفكيك شراكة استراتيجية في الإجابة على السؤال الأول.
1: طيب، ما رأي حضرتك سيد ريتشارد عندما يقول فعلا نتنياهو أنه مستعد لمواجهة أفضل أصدقائه في حال لزم الأمر؟ هل يعني بأن الخلافات وصلت إلى مستويات مرتفعة ومستوى جدي في التعامل مع هذا الملف؟
2: نحن نعلم أنه كان هناك فروقات كبيرة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو منذ سنوات طويلة، وعندما غادر ترامب الرئاسة وخلال حملاته الانتخابية أيضا كان هذا الأمر واضح. عندما عاد ترامب إلى الرئاسة رأينا كيف أن هناك اختلافات واضحة في ملفات عديدة: الملف السوري، الملف اليمني، أيضا الملف اللبناني، وأيضا مسألة غزة، وأيضا إيران وقطر لديهم مواقف مختلفة. إذا هناك مجابهة بين هذين الرجلين، وهذا أمر ليس بالجديد، ولكن الجديد أنه عادة الرئيس الأمريكي يرفض تحدي القيادة الإسرائيلية بانفتاح هكذا. ولكن ترامب الآن لم نرى ترامب لا يتمنى عن القيام بذلك.
1: طيب، إلى أي مدى يمكن فعلا أن يكون هناك ضغط أمريكي للانسحاب وأيضا وقف إطلاق النار؟ وهل بإمكان الولايات المتحدة فعلا الضغط بهذا الاتجاه سيد ريتشارد؟
2: من الممكن أن يتم ذلك، ولكنه لن يكون الآن. أظن أن رئيس الوزراء نتنياهو سيرحب بخلاف شعبوي حتى يوضح المواقف المختلفة في إسرائيل. هو يظن أنه طريقته هي قاسية، وهو يري أنه يظهر اهتمامه أمام شعبه بالأمن الإسرائيلي، وأي ضغط الآن قد لا يكون له أثر إيجابي. فنحن سنرى غالبا توجه أمريكي جديد بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
1: كيف تنظر لهذا التوجه سيد جبارين فيما يتعلق بالضغط الأمريكي على إسرائيل والقبول بوقف إطلاق النار؟
0: كان واضح بأن هنالك الكثير من المعسكرات في داخل البيت الأبيض التي تحاول إقامة ائتلافات أو احتلافات لا تكون إسرائيل بالضرورة في داخل مركزها. توم باراك على سبيل المثال، كذلك الحملة التي قامت بها إسرائيل ضد شخصيات وازنة في داخل البيت الأبيض كويتكوف وغيره. فبالتالي واضح جدا أن هذه المعسكرات وهذه الائتلافات ربما تحاول تحجيم موضع إسرائيل في داخل الشرق الأوسط بالذات. بأن عندما أقحمت إسرائيل البيت الأبيض في داخل كل نزاعات وأهمها مع إيران في الحرب الأخيرة، كانت إسرائيل تعول بأنها سوف تخرج من هذه الحرب كالقوة الإقليمية الوازنة الوحيدة في داخل الشرق الأوسط، القوة التي يتوجب على المحاور هي كانت السنية على سبيل المثال اللجوء إلى إسرائيل وأنت يعني جاثية على ركبها طالبة للأمن من إسرائيل بأن تتواصل لها وأن تكون هي الطريق نحو واشنطن بمعايير معينة. إسرائيل فشلت في ذلك، الاستراتيجية التي عول عليها بنيامين نتنياهو فشلت بذلك. بل أكثر من ذلك، نحن نرى الآن اليوم تحديدا قيام محاور جديدة، محاور مهمة جدا، محاور تحاول أن تقول بأن الروابط هي روابط، إذا كانت الروابط أمنية في المقام الأول وإيديولوجية كذلك بطبيعة الحال، فالحسابات جديدة في داخل الشرق الأوسط وليست بالضرورة تمر عبر إسرائيل كحلف مكة على سبيل المثال. وهذا يعني بطبيعة الحال هذا إشارة واضحة ومهمة لإسرائيل وتجاوز إليها التي كانت تحاول أن تقول أو حاول أن يقول بنيامين نتنياهو في أكثر من موضع بأنه حامي حما الدول السنية، بالذات عندما كان يحاول أن يبني محور الشر ومحور الشر ومحور الخير في داخل الشرق الأوسط. الآن النقطة الأهم بأن هذه الترتيبات كلها لديها مباركة الولايات المتحدة بطبيعة الحال، فبالتالي الولايات المتحدة هي من تحاول أن تقوم بقيام بتحالفات جديدة في داخل الشرق الأوسط. إسرائيل ليست محورها، وهذه أنا باعتقادي هي النقطة الجديدة، لأن إسرائيل كانت هي الحليف الاستراتيجي الأهم الذي بنت عليه الولايات المتحدة وجودها في داخل الشرق الأوسط وعولت عليه أقله منذ عام 67 حتى يومنا هذا. ولكن بات واضحا وربما حتى توم باراك أشار إليها بشكل واضح بأن إسرائيل يعني وزنها قيمتها سعرها أعلى بكثير من التكلفة التي تعطينا إياها. فبالتالي أنا باعتقادي هذا لديه تداعياته بعيدة الأمد، ليس بالضرورة أن نرى تداعياتها ما بين ترامب وبنيامين نتنياهو، ولكن الانتخابات المقبلة الإسرائيلية وربما حتى منتخبات المنتصف في داخل الولايات المتحدة ونتائجها بالذات بأنها متزامنة تقريبا قد يكون لديها أثر متوسط على شكل العلاقة الإسرائيلية الأمريكية. وواضح جدا التوجه الديمقراطي في داخل الولايات المتحدة على سبيل المثال الذي يثير الكثير من المخاوف الإسرائيلية، فبالتالي هذا التوجه الديمقراطي الجديد بالمناسبة يمكن أن يخفف من وطأة وحدة السقف الذي يمكن لإسرائيل أن تتحداه في ظل إدارة جمهورية في داخل البيت الأبيض بالمناسبة، لأن لا وزن أو لا حليف في داخل الولايات المتحدة يبقى لديها سوى الجمهوريين، ولهذا السبب هي تعلم بأن للقوة حدود ويجب كذلك أن تقف عند هذه الحدود في نهاية المطاف.
1: طيب ما حدود هذه القدرة، قدرة الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو في هذه المرحلة تحديدا سيد إيهاب؟
0: هنا ربما يجب علينا العودة إلى عام 79 تحديدا، عندما أرادت الولايات المتحدة بالذات في ظل قيام أو تعزيز وجودها في داخل الشرق الأوسط آنذاك مع اتفاقية كامب ديفيد، بأن تفرض على إسرائيل الذهاب إلى هذه الاتفاقية، وكان أحد أهم الشروط هو الانسحاب من داخل سيناء. بيغن آنذاك ذهب إلى ريغن وقال له هذا لا يجوز، لا أستطيع القيام بذلك بأي شكل من الأشكال، لدي حكومة يمينية متطرفة آنذاك. ولكن الحلف أو وجود الولايات المتحدة وسيطرتها على أو الإطاحة بالنظام الاتحاد السوفيتي في داخل مصر على حساب وجودها آنذاك لديه وزنه وأثره الكبير والمعنوي بالنسبة للولايات المتحدة، التي قالت في نهاية المطاف إما هذا وإما أن بورجو السلاح وإما أن نقوم بما نقوم به من تخصيصات أو عقوبات بالسلاح وما إلى ذلك من أمور. وبقدرة قادر رأينا كيف كان التحول الإسرائيلي وبعد عامين كيف كان الانسحاب في نهاية المطاف من داخل سيناء بالكامل. ولهذا السبب إذا أخذنا هذا القصة كوزن يمكن البناء عليه، هو يتطرق إلى مدى جدية الولايات المتحدة في نهاية المطاف في بناء هذه التفاهمات في السطر الأخير. إذا أرادت أن تضغط هي تستطيع، ويوجد أدلة كثيرة في داخل التاريخ بمثل هذا المرصاد.
1: طيب سيد ريتشارد، كيف نفهم تصريح نتنياهو برفض قيام دولة فلسطين لا في غزة ولا حتى في الضفة الغربية؟ هل يتعارض مع الموقف الأمريكي بناء على المرحلة الحالية؟
2: It doesn't contradict the current US policy. يتناقض مع السياسات الأمريكية الحالية. إدارة ترامب لم تعد تدعم حل الدولتين، وهي تعارض الحكومات التي تدعم هذا الحل ومن ضمنها الأمم المتحدة. فنتنياهو سياسيا هو آمن بتلك الناحية أمام الولايات المتحدة، ولكن كل المرشحين الديمقراطيين السياسيين من الحزب الديمقراطي وهم في الولايات المتحدة، وعدد منهم قالوا أنهم سيقطعون توريد السلاح إلى إسرائيل ليرغموها على ذلك. فإذا بقي نتنياهو في السلطة هو عليه إذن أن يواجه هذا الضغط المتنامي ضمن الكونغرس الأمريكي، والذي سيتنامى أكثر في السنة القادمة أو في السنوات التي بعدها إذا أصبح الرئيس من الديمقراطيين.
1: طب هل إلى أي مدى يراهن فعلا نتنياهو على أن واشنطن لن تذهب بعيدا في الضغط في هذا الاتجاه؟ وما هي الأوراق التي تمتلكها الولايات المتحدة؟ هل ستكون ترضي جميع الأطراف؟ هل سترضي نتنياهو أم ستضغط للقبول في هذه الوثيقة؟
2: Well, it seems the Gaza file, there's differences between Netanyahu and Trump. يبدو أن ملف غزة يوجد فيه خلافات فيما بين نتنياهو وترامب. وبهذه الحالة فإن التحالفات التي قامت بها الولايات المتحدة مع المفاوضين العديدين فيما يخص القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وحتى إذا لم تكن الولايات المتحدة تدعم تلك السلطة، ولكن هناك حديث في الضفة الغربية وحديث عن حل الدولتين، ولكن سياسات نتنياهو وترامب هي حول خلق التناغم. فإذا السؤال هو يركز على أن الرئيس ترامب يركز على تنفيذ رؤيته بما يخص غزة، ثم ستعمل الولايات المتحدة نيابة عن الفلسطينيين لتقف ضد نتنياهو. أما إذا تم حل الدولتين فسيكون عليها انتظار إذا أردنا حل الدولتين علينا أن ننتظر الرئاسة الأمريكية التالية.
1: إلى أي مدى سيد إيهاب باعتقادك أن الولايات المتحدة قادرة لها تمتلك التأثير على نتنياهو في القرار العسكري الإسرائيلي في حال كان هنالك تعنت من الجانب الإسرائيلي بالقبول بهذه الوثيقة؟

0: هنالك مشكلة حقيقية في تحديدا في داخل هذه النقطة. يمكن القول إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة الذهاب بعيدا، بالذات بأن نتنياهو كان يعول بأنه يملك إسرائيل كأسد، كملكية التي يمكن أن يراهن عليها وأن يضعها على طاولة القمار، وهو يدرك بأن الولايات المتحدة لن ترفع السعر ولن تذهب في مغامرة على إسرائيل إيمانا منه بأن هذا هو الإيمان المطلق. ولكن أين على سبيل المثال الترتيبات الجديدة في داخل الشرق الأوسط؟ أي بكلمات أخرى، هل يمكن للولايات المتحدة الذهاب بعيدا في المراهنة هذه المرة على إسرائيل إذا قام بنيامين نتنياهو في رفع هذا السقف؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كذلك وهي لا تقل أهمية، بأنه عندما ذهب بنيامين نتنياهو بعيدا في فترة أوباما على سبيل المثال، هنا يجب أن نقف عند نقطة مهمة، بأنه كانت مراهنة بنيامين نتنياهو عندما في هذا البعد بأنه يذهب في مواجهة الديمقراطيين، ولكن في جعبته الجمهوريين. الجمهوريين هم موجودون في داخل جعبة بنيامين نتنياهو، في سنده، في داخل الكونغرس، عندما خاطبهم يعني متجاوزا الرئاسة الأمريكية آنذاك. ولكن هل يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقوم بمثل هذه الخطوة مثلا على سبيل المثال مع نرجسية ترامب؟ أبدا لا. هل يستطيع أن يقوم بذلك في ظل عدم وجود سند جمهوري وديمقراطي في المقام الأول عفوا، وأن يراهن على السند الجمهوري؟ أبدا لا. فواضح أن لخطوط القوة حدود. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي ربما قد تكون أهم بالذات إذا ذهبنا إلى بعد أمني، يعني إسرائيل يمكن القول بمعايير معينة بأنها أمام معضلة غير مريحة. ولماذا نقول غير مريحة؟ لأن، وهذه هي النقطة الأهم، الخطة قريبة أمنيا مما طلبته إسرائيل، ولكنها أبعد سياسيا مما يريده بنيامين نتنياهو. فبالتالي حتى في داخل هذه الخيارات يمكن القول بأن الولايات المتحدة قد تستطيع أن تجازف وأن تذهب على رأس بنيامين نتنياهو السياسي أمام الأمن الإسرائيلي، لأن هذا ما يقوله الجانب الأمني في داخل إسرائيل، بأن الخطة قريبة أمنيا مما طلبته. أي بكلمات أخرى، بأن حتى المراهنة الأمريكية قد تكون رابحة في ظل هذه الورقة. ولهذا السبب أنا باعتقادي نتنياهو يحاول أن يستثمر هذا انتخابيا، بالذات عندما تحدث عن الدولة الفلسطينية. هذه ورقة انتخابية بالكامل، أكثر من أن تكون لديها تداعيات دبلوماسية أو مناورة أمام الجانب الأمريكي. ولكن هو يدرك بأنه في اللحظة التي تستطيع أو تريد أو تقوم الولايات المتحدة بفرض ضغوط حقيقية، هو يدرك بأنه لا يستطيع تجاوز هذه الحدود أبداً.
1: طيب سيد ريتشارد، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة التأثير في القرار العسكري الإسرائيلي في حال اعتبرت إسرائيل أن شروطها الأمنية لم تتحقق؟
2: Well, the US can have both positive
3: يمكن للولايات المتحدة أن يكون لديها حوافز إيجابية وأيضا ضغوطات سلبية باستخدام الجيش أيضا. فإذا إذا استطاعت الولايات المتحدة تدريب قوة فلسطينية أو دولية قوية لملء الفراغ الأمني في غزة، هذا سيسهل نزع السلاح من حماس وانسحاب إسرائيل، وأيضا قد يكون نموذجا ليستخدم أيضا في الضفة الغربية. أيضا بالطرف المقابل بإمكان الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل وتقطع توريد الأسلحة لتجبر الإسرائيليين على اتباع سياسات الرئيس ترامب بما يخص غزة، ولكن من غير المرجح أن يقوموا بوضع ذلك الضغط طالما أن النزاع مع إيران مستمر والقوات الإسرائيلية الأمريكية بحاجة أن تكون هناك قبل الانتخابات حتى تساعد نتنياهو على الفوز بالانتخابات. فإذا إذا كان هناك حكومة جديدة في إسرائيل، وأيضا إذا كان هناك حكومة جديدة في أمريكا، حينها سيكون هذا الأمر أكثر إمكانية.
1: طيب سيد إيهاب، برأيك ما التوقعات خلال المرحلة القادمة؟ ما السيناريو الأقرب لغزة بناء على هذه التصريحات وهذه التطورات؟
0: أنا باعتقادي بأننا نحن أمام بمعايير معينة أربع سيناريوهات يعني متوقعة أو أربع مسارات. يعني يمكن أن تذهب إسرائيل بداية إلى الرفض، وهذا واضح جدا ما يحاول أن يقوم به بنيامين نتنياهو، ولكن في ظل الضغوط التي يمكن أن تمارس هنالك يمكن أن نذهب إلى قبول مشروط وإعادة تفسير للخارطة، أي بكلمات أخرى بأن تقوم إسرائيل بشراء عامل الوقت، ليس إلا توافق على بعض النقاط مبدئيا، لكنها تجعل على سبيل المثال نزع السلاح شرطا سابقا لأي عملية انسحاب وليس مسارا متزامنا معه. هذا بالتحديد هكذا يعني يمكن القول، هذا يستطيع أن يحول النقطة هذه إلى نقطة أزمة تنفيذ محسوبة، وهذه لعبة إسرائيلية غالبا واضحة بأنها بعد أن توافق، بعد أن قدمت هذه الموافقة تنتظر، بالذات بأن تحدثنا عن ما هو تعريف السلاح وما إلى ذلك، تنتظر أول خلاف حول السلاح أو الأنفاق أو الشخصية عسكرية لتعلن بأن الطرف الفلسطيني لم ينفذ التزاماته وتعيد الكرة إلى الولايات المتحدة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يمكن الذهاب إليها أنا باعتقادي بتنفيذ جغرافي مجزأ، يعني هو تماما ما تقوم به في داخل لبنان بأن تقدم أضاحي معينة كمناطق تجريبية وأن تحاول أن تهدئ الجانب الأمريكي بناء على هذه المناطق، ولكن هي مناطق دون اعتبارات أمنية بالمفاهيم الإسرائيلية ودون اعتبارات انتخابية حتى إن شئنا أن نقول ذلك بشكل أدق. ولكن السيناريو الأخير في نهاية المطاف هو أن نذهب إلى صفقة حقيقية تحت الضغط الأمريكي إذا قررت إدارة ترامب أن إنهاء ملف غزة ضرورة لمشروع إقليمي أوسع. رأينا ذلك في داخل لبنان، رأينا ذلك بمعايير معينة حتى لما يجري الآن مع إيران، فإذا أرادت واشنطن هي تستطيع تحويل الخارطة من اقتراح إلى قيد على نتنياهو، بالذات مرة أخرى أنا باعتقادي إسرائيل أقرب إلى ما تريده أمنيا وأبعد من ما يريده بنيامين نتنياهو سياسيا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي إيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كان معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفى

0: فات والكهرباء رح ترجع 24 على 24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

صباح الخير وأهلا بكم إلى نشرة التاسعة ونبدأها بالعناوين. مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية بحي البياضة بحمص، وقوى الأمن توقف 20 شخصا. إتلاف نحو طن من مخلفات الحرب عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، ووزارة الدفاع تقول إن أعمالها لإزالة المخاطر مستمرة. استلام الرصيف رقم 4 يرفع قدرات تشغيل مرفأ طرطوس بعد الاتفاق مع روسيا، وهيئة المنافذ تبين أنه سيوفر قدرة إضافية لاستيعاب 3 بواخر ضخمة. وزارة الطوارئ تنشئ 10 نقاط الانتشار بالقرب من المناطق الزراعية، وتضاعف ساعات العمل في إطار خطتها الاستباقية للحرائق.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص. وأوضح مراسلنا أن الأمن أوقف 20 شخصا على خلفية هذه الاشتباكات. وقالت مديرية إعلام حمص إن الخلاف بدأ خلال حفل زفاف في منطقة كفر عاية يوم الجمعة الفائت قبل أن يتطور إلى مشاجرات متكررة انتهت باشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل يدوية. ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا أنس إدريس. أهلا بك معنا أنس. أنس، لو تحدثنا عن سبب بداية هذا الاشتباك.
1: نعم كاترين، كان هذا الاشتباك حصل يوم الجمعة الفائت وتحديدا ضمن منطقة كفر عاية خلال أحد أفراح الأهالي. تطور هذا الإشكال إلى اشتباك مسلح استخدمت فيه القنابل بين عائلة تدعى البريكات موجودة مكان سكنه يوجد على أطراف حي البياضة قرب جامع التيسير. هذا الاشتباك تطور إلى الاشتباك بالأسلحة والقنابل. على أثر ذلك كان قد انتشر الأمن الداخلي في حمص في المنطقة ولاحق المتورطين في هذا الاشتباك. صباح البارحة كانت الإحصائية هي عبارة عن قتيلين و17 مصاب. تطورت ليلا هذه الإحصائية عند وفاة طفلة تبلغ من العمر 13 عاما إثر إصابة سابقة من هذا الاشتباك كانت قد توفيت. تطورت الإحصائية إلى 3 قتلى و16 جريحة الأعضاء. الأمن الداخلي انتشر في المنطقة وضرب طوقا أمنيا في المنطقة وبدأ بملاحقة المتورطين في الاشتباك. كانت إحصائية الموقوفين بلغت أكثر من 20 شخصا في تلك المنطقة ولا يزال الأمن الداخلي يلاحق المتورطين في هذا الاشتباك باقي المتورطين.
0: أنس، ماذا عن الحالة الصحية للجرحى؟
1: طبعا الجرحى تلقوا العلاج وكانوا قد وزعوا على عدة مشافي في محافظة حمص منها الكندي ومشفيين آخرين وتقدم لهم الخدمات الطبية الأولية عبر مديرية صحة حمص ووزارة الصحة.
0: نعم، وهل هناك أي حالات اعتقال حتى اللحظة؟
1: نعم كاترين، كان الأمن الداخلي لاحق المتورطين في الإشكال وانتقل ما أكثر من 20 شخصا ويزال يتابع ملاحقة بعض المتورطين الذين تواروا على الأنظار حتى اللحظة، إضافة إلى انتشار في أمني في تلك المنطقة بشكل كثيف.
0: يعني نحن نتحدث عن مشكلة بدأت منذ الجمعة وإلى الآن هناك انتشار أمني؟
1: نعم، المشكلة بدأت يوم الجمعة كاترين لكن لم تبدأ في هذا الحي. كانت المشكلة ضمن أحد الأعراس المقامة في كفر عاية انتقلت عبر اشتباكات متقطعة يوم البارحة أول البارحة والبارحة، وكان الانتشار الأمني قد بدأ منذ صباح البارحة أو مساء أول البارحة عند بدء الاشتباك.
0: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، كنت معنا من حمص.
1: شكرا كاترين.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في درعا القبض على 7 أشخاص متورطين في المشاجرة المسلحة التي شهدتها بلدة أم ولد بريف المحافظة الشرقي قبل نحو أسبوعين والتي أسفرت عن مقتل الشاب محمد فوزات الذبيان الرفاعي. وقال قائد الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان لوكالة سانا إن من بين الموقوفين المتهمين بإطلاق النار بشكل مباشر شخصين لم يذكر اسمهما تواريا عن الأنظار عقب وقوع الجريمة قبل أن تتمكن قوات الأمن من الوصول إليهما والقبض عليهما إلى جانب 5 أشخاص آخرين. هذا وألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على العميد الطيار في قوات النظام المخلوع نادر حسين العمارين المنحدر من مدينة النوابر في درعا الغربي. ووفق تجمع أحرار حوران فإن قوات الأمن دهمت منزله الليلة الماضية، وبحسب المصادر واصل العمارين خدمته في صفوف قوات النظام المخلوع حتى سقوطه أواخر عام 2024، وكان يقطن في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في مدينة نوى قبل أيام. فككت قوى الأمن الداخلي خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 9 أشخاص خلال عملية أمنية في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، والذي نشط ضمن التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران. وأشارت قوى الأمن إلى أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن الخلية كانت تنفذ مهمات لصالح التنظيم، شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهالي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة من جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإنا الصبح عنا طرشات وعنا شوية غنم وعنا زراعة، فطلعنا لقينا إسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة، الأطفال النسوان والله ارتعبت. فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف إنه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعة ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير. وهذا الأمور بشكل يومي، بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل إنسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الأمم المتحدة، نناشد كل إنسان شريف بيخاف الله، بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة، مو طالب أيدينا شيء.
0: أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق. وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها، في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، تفاصيل تفجير هذه المخلفات.
3: نعم كاترين، يعني بالفعل كان هناك خلال الفترة الماضية عدة حملات، هذه الحملات كانت تهدف لجمع مخلفات الحرب في عدد من المناطق، تحديدا في ريف دمشق والمناطق التي كانت قد زرعت بالألغام. كان هناك عدة حملات لوزارة الدفاع السورية بالتعاون أيضا مع الدفاع المدني، تم جمع هذه المخلفات. كان هناك أيضا مخلفات موجودة في يعني عدة أحياء سكنية هي عبارة عن قذائف لم تنفجر، وأيضا بقايا لصواريخ طائرات وغيرها. خلال الأشهر الماضية كان هناك عدة حملات لجمع هذه المخلفات ووضعها في مكان محدد. وزارة الدفاع كانت أيضا قد جمعت بعض المخلفات من مناطق أخرى بالقرب من يعني أرياف درعا وكناكر، إضافة إلى منطقة قارة منها أيضا مجموعة من الألغام التي تم زرعها خلال فترة النظام المخلوع. جميع هذه المخلفات تم العمل على إتلافها يوم الأمس، حوالي طن كامل من المتفجرات التي تم التخلص عليها منها بطرق آمنة بعد وضعها في مناطق بعيدة عن السكان، والتنبيه لموعد تفجير هذه المخلفات. طبعا كاترين، عدة حملات كانت يعني على مدار الأشهر الماضية في مناطق دمشق وريفها، تحديدا المناطق التي كانت قد قصفت بشكل كبير خلال فترة الثورة السورية. كان هناك يعني مناطق ما تزال توجد فيها بعض مخلفات الحرب. وزارة الدفاع والدفاع المدني تعمل بحسب ما ذكرت في بيانها خلال يعني من خلال فرقها على يعني التخلص من هذه المخلفات، وأيضا العمل على يعني انتشالها وإزالتها. هناك بعض المناطق التي ما يزال فيها ركام في بعض المناطق بدمشق، تعمل يعني وزارة الدفاع والدفاع المدني على التخلص من هذه المخلفات، أو حتى يعني هناك إبلاغات تصل لوزارة الدفاع من قبل الأهالي أو من قبل بعض الأشخاص الموجودين في هذه المناطق أو الذين بدأوا يعودوا إليها بشكل تدريجي. هذه المخلفات جميعها يتم العمل على إزالتها، يعني إن كان بشكل مباشر من قبل وزارة الدفاع أو حتى من قبل الفرق التابعة للدفاع المدني.
0: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوة ناسفة وإبطال مفعولها قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الوحدات المختصة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية فحص الجسم المشبوه والتعامل معه. قالت هيئة المنافذ والجمارك إن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس بموجب الاتفاق مع روسيا خطوة ستعزز القدرات التشغيلية للمرفأ على استقبال السفن. وأوضح مدير إدارة العلاقات في الهيئة مازن علوش أن الرصيف يمتد بطول 630 مترا ويمتلك مواصفات فنية تتيح له استيعاب 3 بواخر ضخمة بحمولات تصل إلى 55,000 طن، كما يجاور الرصيف رقم 5 المخصص لسفن الشحن البحرية المصممة خصيصا لنقل البضائع ذات العجلات مثل السيارات والشاحنات والحافلات. وتوقع علوش أن يسهم دخول الرصيف حيز التشغيل في تخفيف تكدس السفن وتقليل الضغط عن باقي أرصفة المرفأ. هذا وتسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري برفقة الوفد المرافق جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم. وقال الحصري إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته تمهيدا لوضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته وصولا إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحدد مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وأوضحت أن الدولة السورية ستتولى إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. واتفق الجانبان على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل.
4: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية، بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد

0: مستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
1: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد
0: سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
2: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
0: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.
3: يعود الوجود الروسي في سوريا إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت موسكو لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة إبان الحرب الباردة، ومن ثم بعد عام 2015 رسخت روسيا من وجودها العسكري في سوريا مع إنشاء سلسلة كبيرة من القواعد التي استخدمتها في قمع الشعب السوري قبل سقوط النظام المخلوع.

ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومة

0: مقومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة. ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: أعلنت نقابة أطباء الأسنان شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق ومنعهم من مزاولة المهنة على خلفية ثبوت تورطهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية بأطباء ومواطنين من خلال تعاونهم مع أجهزة النظام المخلوع. وبيّنت النقابة أن الإجراءات شملت إحالة ملفات الأطباء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لافتة إلى أن قراراتها جاءت انطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها تواصل دراسة ومتابعة ملفات أطباء آخرين تورطوا في انتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بهم ستصدر تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

0: أفتح المحكمة يهدف إلى صون الحقوق وحماية الحريات وتخفيف أعباء التنقل والتكاليف المادية عن الأهالي في المنطقة. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطط استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطط على محورين: حملة توعية وطنية استهدفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم لوجستي. كما شملت الخطة رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية، مع زيادة ساعات العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. ومن اللاذقية ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، حدثنا عن خطط الوزارة لاستجابتها الاستباقية للحرائق.
1: أهلا بك كاترين. يعني كانت خطة استباقية لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث سواء على مستوى يعني المحاصيل الزراعية في المنطقة الشرقية، والتي أعلنت اليوم عن نتائجها يعني وزارة الطوارئ، والتي تحدثت عن انخفاض نسبة الحرائق بما يزيد عن 98% فيما إذا قرنت بأقرب موسم مطري مشابه للموسم الحالي وهو 2019. طبعا وهذا انخفاض كبير جدا ناتج عن خطة استباقية الدفاع المدني والتي تضمنت عدد من المراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التوعية، وربما هي المرحلة الأهم، يعني توعية المزارعين، حملة وعيك بعملك طبعا في عموم سوريا. وهذه الحملة تستهدف المزارع بالدرجة الأولى للوعي بعدم حرق الأعشاب اليابسة في أرضه، وأيضا التعامل مع الحريق في حال اندلاعه في وقت مبكر، وأيضا بالإضافة إلى النقطة الأخرى التي لا تقل أهمية وهي الاقتراب بمواقع الحرائق المهددة باندلاع الحرائق وتوزيع النقاط غير النقاط المركزية التي تمتلكها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في عموم سوريا. كان هنالك نشر ل 115 نقطة مراقبة في مناطق الحرائق في سوريا طبعا، بالإضافة إلى يعني نشر هذه النقاط في المنطقة. تم رفض هذه النقاط ب 460 آلية زراعية وهندسية يعني خاصة بالحرائق، سيارات إطفاء وما إلى شابه، وأيضا رفض المنظومة بأكثر من 700 عامل، بالإضافة إلى عقود مع سائقين، أكثر من 900 سائق جرى التعاقد معهم بشكل موسمي ريثما يتم الانتهاء من موسم الحرائق. اليوم موسم الحرائق انتهى طبعا بشكل كامل، واعلنت يعني وزاره الطوارئ عن ان نسبه الحرائق بشكل فعلي انخفضت بنسبه كبيره جدا اذا ما قرنت بالمواسم الماضيه. نتحدث عن الخطه التي تضمنتها يعني وزاره الطوارئ في المنطقه الشرقيه منذ بدايه الصيف وحتى الوقت الحالي، لكن الخطه الخاصه بالساحل كانت ايضا يعني قد نشرت خطه مفصله وزاره الطوارئ، وكانت تتضمن ايضا استراتيجية مشابهة لتلك الاستراتيجية عبر نشر نقاط متقدمة أكثر من 20 نقطة داخل الغابات الحراجية التي يصعب الوصول إليها. أيضا تم الحديث عن نشر يعني نقاط للمراقبة، كاميرات للمراقبة، وهذه تعتبر بمثابة إنذار مبكر للحرائق. وأيضا كان هنالك تعاقد مع عمال ميدانيين خلال فترة عقود صيفية، وأيضا رفض هذه المنظومة بأكثر من أو استنفار الكوادر لأكثر من 1000 آلية طبعا هي جاهزة في حال اندلاع أي حريق يعني في عموم الساحل السوري سواء الأراضي الزراعية أو حتى يعني الغابات الحراجية على وجه الخصوص. وهذه الخطة أيضا تضمنت يعني كاترين تأهيل 7 مناهل للمياه. أيضا كانت تعاني يعني وزارة الطوارئ في العام الماضي من صعوبة التزود بالمياه لسيارات الإطفاء، اليوم هنالك 7 مناهل رئيسية قريبة من الغابات الحراجية بشأنها أيضا الإسراع في عملية الاستجابة. هذه الخطط كلها يعني كاترين من شأنها أيضا تخفيف حدة اندلاع الحرائق أو فيما إذا

0: دندلعت تكون الاستجابة أقرب وتكون سريعة جدا في الغابات الحراجية منعا يعني الحوادث التي حصلت والحرائق التي التهمت أكثر من 16,000 هكتار من الغابات الحراجية خلال الصيف الماضي. اليوم نستطيع أن نتحدث بأن الحرائق التي اندلعت في عموم الساحل تمت الاستجابة إليها بسرعة كبيرة جدا ولم تشكل خطورة ولم تخرج هذه الحرائق عن السيطرة، وبالتالي لم نشهد موسم حرائق مشابه للصيف الماضي، وبالتالي خطة وزارة الطوارئ يعني آتت أكلها اليوم أو تبدو آتت أكلها في المنطقة الشرقية وجنت ثمارها عبر تخفيف عدد الحرائق بنسبة كبيرة جدا. وأيضا ننتظر أيضا من ذات الخطة أن تكون متكاملة في يعني الساحل، وأيضا كانت يعني هذه الخطة مشابهة للخطة التي وضعتها في المنطقة الشرقية، من شأنها أيضا تخفيف عدد الحرائق في عموم الساحل السوري، وأيضا يعني الاستجابة للحرائق في وقت مبكر جدا ومنع امتدادها.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. وقعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة أمريكان سويس البرازيلية لتأهيل منشآت المباقر وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. وبحسب الوزارة تهدف المذكرة إلى تأهيل منشآت المباقر وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم ودعم المربين وصغار المنتجين، حيث أوضح وزير الزراعة باسل السويدان أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح للوصول بالمنتج السوري إلى المرتبة الأولى عالميا. من جانبه أوضح ممثل الشركة دانيال البارودي أن تنفيذ بنود المذكرة سيبدأ خلال أقل من شهر في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وفتح مجالات جديدة أمام التصدير. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات، مشيرا إلى ارتفاع ساعات التغذية من نحو 8 ساعات إلى 20 ساعة يوميا. وأوضح البشير أن الوزارة نفذت مشاريع طاقة شمسية باستطاعة 420 ميجاوات واستبدال مئات الكيلومترات من الشبكات وإنجاز واستبدال 800 مركز تحويل. هذا وأكدت الوزارة أن 60% من إنتاج الكهرباء جاء من الغاز الطبيعي و30% من الفيول و10% من الطاقة البديلة. نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف ما يجري تداوله بشأن تحويل قلعة دمشق إلى مطاعم ومقاهن. وأوضحت مديرية الآثار والمتاحف في بيان أن المطاعم والمقاهي المقامة ضمن الموقع بعيدة عن التماس المباشر مع العناصر الأثرية وقابلة للإزالة مع انتهاء فعاليات المهرجان. وأضافت أن المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وخدمية متنوعة، إلى جانب إقامة معرضين أثريين في قاعة العرش، أحدهما للقطع الأثرية المستردة من فرنسا والآخر مخصص لفن الفسيفساء. وأكدت المديرية أنها تسعى إلى إعادة تقديم التراث السوري للجمهور وإبراز قيمته الحضارية بعد سنوات من التهميش خلال عهد النظام المخلوع.
2: أثار وضع إحدى اللافتات التي تعود لأحد المطاعم على جدران قلعة دمشق الأثرية جدل خلال اليوم الماضي، لما اعتقد البعض بأنه افتتاح لمطعم دائم داخل القلعة، ووجد فيه البعض بأنه تعد على القيمة الأثرية للقلعة. لكن المديرية العامة للأثار والمتاحف أوضحت بأن ما يجري هو مؤقت وليس افتتاحا لمطاعم ومقاهن داخل القلعة، هو ضمن فعاليات الصيف أو مهرجان صيف 2026 داخل القلعة. هذا المهرجان هو مهرجان ثقافي خدمي متنوع، وبالتالي هذه القطاعات الخدمية تخدم زوار المهرجان وهي خدمات مؤقتة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: تتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معيار واضح لتحديد كلفة الخدمات.

0: ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
1: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضاً ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة، ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
2: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول إنه نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها والقطع كتير غالية يعني، حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير يعني.
1: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
3: مو الفكرة أجور ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بينحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم يقدر مصلح.
1: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله، وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يستعيد سوق المدينة القديم في حلب جزءا من حركته التجارية بعد سنوات من الجمود، بالتزامن مع أعمال ترميم تسعى إلى إعادة الحياة إلى أحد أقدم الأسواق المسقوفة في سوريا والحفاظ على قيمته التراثية والتجارية.
4: هي جولة يومية لوسيم في سوق المدينة القديم بحلب، بين زقته ومحاله يبحث عن المواد التي تدخل في صناعة الزيوت العطرية التي يعمل بها. كل ما يريده موجود هنا، وإن لم يكن هنا فأين يكون؟ هكذا يقول.
5: أكثر شيء بتهمني محلات العطارة والصابون، بشوف إيش عم ينزل، أشياء جديدة، السادة المنتجين يعني عم بيبدعوا بالإنتاج يومياً، الكواليتي عنا بسوق المدينة بالمواد الغذائية كتير عالي، يعني العطارين عم بيبيعوا منتجات توب كواليتي، هاي ما بتلاقيها برات المدينة، فلذلك بيجوا لعن الأصل دائماً هون موجود توب كواليتي.
4: يمتد سوق المدينة على نحو 12 كيلومتراً ويتفرع إلى 30 سوقاً متخصصة تختزن بين أروقتها تاريخ حلب التجاري وحرفها العريقة، من العطارة والمواد الغذائية إلى الحرف اليدوية والمقتنيات المختلفة. كان السوق على مدى عقود قلب المدينة النابض ووجهتها الأولى للسياح والزوار.
6: اعتمادنا الأول هو على السياح، فبسوق المدينة هو المركز الأساسي لأي زائر لحلب، لازم يجي على سوق المدينة لأنه بياخد أي شيء بياخده هو من ريحة حلب، غير لما تأخذ من برا، غير لما تأخذ من منطقة تانية نفس القطعة بكون عنا أرخص وإلى ريحة من ريحة حلب القديمة، لأن هي حلب أساسها حلب القديمة.
7: هلا من بعد التحرير عم برجع بيعود تدريجيا، عم بصير حركه يعني، السياح عم يأمنوا بقى يرجعوا على البلد يتفرجوا، وعم بصير حركه. هلا مثل هون سوق الحبيل كان مختص بس بصناعه الحبيل، بس هلا صار فيه مثل بنسميه لوحه فسيفسائيه، يعني كل محل صار فيه حرف الشكل، مثلا مثل انا هون رسم النافر على الخشب، جاري بالنحاس، جاري جنبي بالحبيل، وفي اللياف وما لياف والنول والبسط، يعني صار مشكل ما شاء الله.
4: هذا الإرث العريق لم يسلم من أثار الحرب، فقد طالت الأضرار أجزاء واسعة منه ودمر نحو ثلثي السوق، لكن أعمال الترميم التي أنجزت وتتواصل أعادت الحياة إلى عدد من أقسامه وفتحت الطريق أمام عودة تدريجية لهذا المعلم الذي يحمل ذاكرة المدينة.
8: أيام النظام البائد صار في إهمال زيادة على اللزوم، صار في ضرب، الناس سكروا. إن شاء الله بإذن رب العالمين، بهمة الدولة الجديدة وبهمة الشعب الجديد المتفائل إنه يرجعوا ويفتحوا ويفتحوا ونقول يا رب. انا اول واحد محلي بخارج جبروك، انا هلا جاي من مصر مخصوص جاي افتح، ولو الاسواق لسه ضعيفه بس التفاؤل لازم يكون موجود فينا.
4: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ما يزال سوق المدينة يحافظ على حضوره، حركة تجارية تعود تدريجيا وأصحاب مهن يتمسكون بأرزاقهم، وبين ماض عريق وحاضر يحاول النهوض تبقى عودة السوق إلى كامل عافيته مرتبطة باستكمال الترميم وعودة النشاط السياحي إليه.
9: سوق المدينة ليس مكانا للتسوق فقط، بل مساحة تلتقي فيها حركة الحياة بذاكرة حلب، بضاعة تباع ومهن تحفظ وتراث يبقى حاضرا في تفاصيل كل شيء. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وأوضح مالادينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان أن لا يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجري في منطقة بعد أخرى، بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة، وصولا في نهاية العملية إلى السياج المحيط بقطاع غزة. وجاءت تصريحات مالادينوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حماس.

0: وللتفاصيل ينضم إلينا من القدس المحتلة الصحفي هادي صبارنا. أهلا بك معنا هادي. هادي، بالبداية حدثنا عن أسباب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الخطة.
1: نعم، اهلا بكم بالسادة المشاهدين. هذه الخطة وهذا الرفض الصريح من قبل الرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء بعد ايام من اجتماع الكابينت. عندما اجتمع الكابينت الاسرائيلي الخميس الماضي كان هناك اتهامات من قبل وزراء في الحكومة اليمينية، من خاصة من قبل تمار بن كفير وبتسائيل سموتريتش، اتهموا بنيامين نتنياهو بعدم اطلاعهم على الخطة الكاملة او على خطة نتنياهو الكاملة. وبعد ذلك جاء نتنياهو بالامس ليصرح خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية برفضه الانسحاب الكامل من قطاع غزة أو من أجزاء من قطاع غزة إلا بنزع سلاح حركة حماس. مجلس السلام كان قد أعد خطة من 15 نقطة هو الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخطة تتضمن الانسحاب التدريجي من قطاع غزة بالتزامن مع نزع سلاح حركة حماس. يأتي ذلك بالتوازي، عندما يبدأ نزع سلاح حركة حماس فإن على الجيش الإسرائيلي البدء بالانسحاب، لكن بنيامين نتنياهو وبعد أيام من وقف عمليات الاغتيال أو تخفيض عمليات الاغتيالات في قطاع غزة خرج بهذه التصريحات ليبلغ الولايات المتحدة الأمريكية والشارع الإسرائيلي بأن الحكومة الإسرائيلية و الإسرائيليين لم يوقفوا الهجمات على قطاع غزة بسبب 15 نقطة، وإنما كان وقف هذه العمليات لأسباب خاصة بالجيش الإسرائيلي.
0: نعم هادي، وكيف ينعكس ذلك على الأهالي في غزة؟
1: نعم، ينعكس هذا على الأهالي في غزة. كان هناك بصيص أمل لدى الأهالي في قطاع غزة بالموافقة على هذه الخطة وبوقف الاغتيالات منذ وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أو اتفاق بإطلاق النار في قطاع غزة. لا تزال الاغتيالات مستمرة، الواقع مأساوي في قطاع غزة، لا يوجد طعام كافي، لا يوجد مأوى للفلسطينيين سوى بعض الخيام. الحالة سيئة جدا داخل قطاع غزة، وانعكاسات ذلك من قبل بنيامين نتنياهو في إشارة صريحة بأن جيش الاحتلال سيستمر في تنفيذ الاغتيالات وتنفيذ عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين، خاصة نحن على أيام مقبلة بعد أشهر أو شهر ونصف للانتخابات الإسرائيلية، وذلك سيكون على دماء الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك هادي صبرنا، كنت معنا من القدس المحتلة. قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت قتلة

0: وثمانية مصابين. وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 من تشرين الأول لعام 2023 ارتفعت إلى 73,386 قتيلا و174,250 مصابا. نقل 37 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم عبر معبر كرم أبو سالم. نظم عشرات الجرحى والمرضى وقفة احتجاجية أمام مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة للمطالبة بفتح المعابر وتمكينهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
1: تواصلت معي منظمة الصحة العالمية ب 21/4، تم تبليغي بالسفر على مصر ورشحوا اسمي واخذوا بيانات المرافقين وكل الامور تمام. من 21/4 في 8/7/2026 رنت علي الصحة العالمية الساعة 10 الصبح، بلغوا لي ان انا سفر على مصر ثاني يوم الخميس وجهز حالك واخذوا بياناتي وبعثت لهم البيانات على الواتس والامور تمام. تفاجأت بعد العصر تقريبا نفس الاتصال اللي بيقول لي اجاك رفض من الجانب الاسرائيلي، انت وزوجتك وابنك و17 واحد من الكشف. طب انا ليش الرفض؟ طب انا معي تحويله معتمده وجريح ومصاب حرب وبحتاج لعمليات وبحتاج لسفر، ليش الرفض يا جماعه الخير؟ حد فهمني ايش اللي بصير؟ انا لمين اروح الحين؟
2: احنا اخواننا هذول كلهم محتاجين وتعبانين، عندنا حوالي 30,000 تحويله موجوده على برنامج الصحه، هذول قد ايه بيطلعوا كل يوم؟ 30 40 بكفيش يعني وقت بدي الدور بنفعش. حتى في تنسيقات ثانيه بتحس انهم رايحين ناس بدل ناس وقصص كثيره، ليش هذا الكلام؟ حرام يلعبوا فينا، احنا مرضى، انا كل يوم بتابع على النت بموتوا ناس معهم كانسر، في ناس معهم قلب، في ناس معهم قلب، في ناس معهم اورام خبيثه بموتوا، ليش ما تطلعوا لهم هذول؟ وزيدوا عدد المرضى، عدد المرضى لازم يكون فوق ال 1000 يا سيدي، 200 100 طلعوا من شو 30 واحد. وبعدين من جميع الحالات كل الاخوه المحتاجين من جاء احنا بنطالب كل الحالات، حتى يعني طلبه العلم، حتى لم الشمل كمان يعملوا لهم، كلهم لازم يطلعوا يا عمي، هذول حالات انسانيه تعبانه ما قدرناش نطلع الاسره، نطلع المرضى.
0: أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين خلال اقتحامات نفذها في بلدة سنجل شمال محافظة رام الله بالضفة الغربية. وقالت الوكالة أن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا مسكنا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بحماية جنود إسرائيليين، كما أشارت إلى أن مستوطنين آخرين سرقوا جرارا زراعيا شمال نابلس. تظاهر 100 الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا دعماً لفلسطين وللمطالبة بإنهاء التعاون العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل.
3: فلسطيني!

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا إلى أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني وأن طهران في حالة سيئة للغاية اقتصاديا وليس لديها أموال لدفع رواتب قواتها. وأوضح ترامب أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي الصارم على إيران. وقالت القيادة الأمريكية إنه جرى تحويل مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين والصعود إلى متن سفينتين آخرين، وذلك بهدف ضمان امتثالها للإجراءات والقيود المفروضة. كما أضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملياتها الرامية إلى فرض الالتزام بالحصار الأمريكي على إيران. عينت إيران القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. وتطرق بيان تعيينه إلى الخبرات العسكرية التي اكتسبها رضائي خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 أعوام. وأوضح أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر عين مستشارا سياسيا لخامنئي في حين تولى رضائي المنصب الذي شغر بانتقاله. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أهم هيئة لصنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، ويرأسه رئيس الجمهورية مسعود بازشكيان، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات

0: حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
1: قال مركز الأزمات في منطقة بيليغرود الروسية إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرين بينهم طفلان في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف المدينة. وأفادت السلطات الروسية بوقوع أضرار واندلاع حرائق في عدد من المباني السكنية وغير السكنية من جراء الهجوم. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت أكثر من 150 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية إضافة إلى القرم والبحر الأسود وبحر آزوف. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

0: يا صباح الخير لكل المشاهدين، يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. حلقه جديده من صباح سوريا راح كون فيها انا وروز. صباح الخير.
1: يسعد صباحك ايهام. صباح الخير لمشاهدينا يلي قرروا يصحوا ويبلشوا نهارهم معنا. واكيد قبل ما نبلش جولتنا الصباحيه رح نشوف اهم عناوين لليوم.
0: بفقرة حكي نفسي اليوم راح نحكي عن أسباب شعورنا بمضي الوقت بسرعة مع تقدمنا بالعمر.
1: وبفقرة التغذية راح نحكي عن تأثير المحليات الصناعية

0: على صحتنا وشو هي البدائل الصحية.
1: بفقرة حديث بيطري رح نحكي عن المشاكل السلوكية عند الكلاب وكيف ممكن نتعامل معها.
0: وأكيد مكملين معكم بفقرات متنوعة. بفقرة رشدة رح يكون لنا حديث عن أخطر الأدوية يلي لازم نبعدها عن الأطفال، وقلنا محطة كمان من مهرجان حلب المسرحي، فخليكم معنا.
1: يا صباح الخير على جديد. أوقات مشاهدينا إذا بتشاركوني الرأي، أوقات نطلع بالطبيعة منشوف شقفة خشب على الأرض، حجر ملون، نقول سبحان الله، يعني قديش في سحر مخبى بهي التفاصيل البسيطة بالطبيعة.
0: صحيح، يعني أيهم أحياناً بتحس فيه فعلاً مثل ما ذكرت سحر حقيقي، بتحس حتى يعني في إبداع لما الفنان يشوف الطبيعة أو ما يشوف
1: هي المواد البسيطة،
0: يعني ما يشوف الطبيعة مثل ما هي أو مثل ما كل الناس بتشوفها. يعني هلأ لما حكيت لي أنت يعني عن قطعة الخشب بتحس أنه ممكن تكون تحفة فنية، حتى الفنانين نفس الشيء، يعني ممكن فنان يمسك حجر يطحنه ويصنع منه لون، وهاللون يعيش مئات السنين على لوحة.
1: 100%، يعني هذا هو أنا برأيي الفن الحقيقي، أنه نحول شيء عادي موجود بالطبيعة لوسيلة، أداة خلينا نعبر عن مشاعرنا. مثلا القصب نعمل منه ناي نعزف عليه، التراب اللي بالأرض خاصة هذا الأحمر بنعمل منه صلصال فخار بيحكي قصصنا وقصص أجدادنا كيف كانوا.
0: صحيح، يعني هي الفكرة، أنه لما نحن نعرف نتواصل مع الطبيعة الصح بنقدر نكون مبدعين بجميع التفاصيل، وهي مو مجرد شطارة، فعلا مثل ما ذكرت أيهم هي علاقة حب واحترام بين الإنسان وبين الطبيعة، يعني بياخذ منها وبيرجع لها، وهالعطاء كمان بيكون على شكل جمال وفن. واليوم مشاهدينا قصتنا عن فنان نيجيري قدر يحول التربة النيجيرية لطلاء مستدام يستخدم برسم لوحاته، فخلونا نشوف سوا.

0: شاهدينا في جملة تقريبا كلياتنا سمعناها أو قلناها، لك وين راح الأسبوع؟ امبارح كانت السنة الجديدة، وبالأخص كل ما كبرنا بالعمر بيصير عنا إحساس غريب إنه الأيام عم تركض، وإنه السنة يلي كانت طويلة نشوفها نحن وأطفال صارت عم تمر وكأنها شهر.
1: فعلا أيام، يعني حتى نحن بأيام عطلتنا بأيام الفرح القصيرة بنقول إنه يي مرق الوقت
0: بسرعة.
1: إيه، فهون فعلا بيجي السؤال مشاهدينا، هل فعلا الوقت بالنسبة لنا بيتسارع مع العمر، ولا ساعة بعد عم تمشي بنفس السرعة بس دماغنا هو اللي صار يشوف الوقت بطريقة مختلفة؟ لنفهم أكثر شو عم بيصير داخل دماغنا وذاكرتنا معنا اليوم ضيفتنا الاختصاصية النفسية مرح الزير. أهلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح الخير. صباحكم. صباح المشاهدين.
1: بداية مرح جواب على سؤالي، هل فعلا الوقت ثابت ونحن يلي عم يتغير مفهومنا للوقت، ولا فعلا الوقت بيصير اسرع لما يعني لما نكبر بالعمر؟
2: لا اكيد الوقت ثابت، يعني فيزيائيا الوقت ثابت، الدقيقه 60 ثانيه والساعه 60 دقيقه، لكن نحن كيف بننظر للوقت او كيف بنعيش الوقت؟ اكيد وقت اللي نحن بيكون في عنا هيك، يعني الوقت عم بيتسارع لانه الظروف متسارعه وضغوط العمل كثير كبيره، لذلك نحن والمسؤوليات اللي على الانسان صارت اكبر، لذلك نحن بنحس حالنا عم نركض وبنركض ما عم نلحق، وعندنا دائما هيك جدول اعمال كتير طويل، هدول ما منلحق منخلصهم، لذلك منلاقي الوقت ما عم بيكفينا لكتير أشياء بحياتنا. إضافة لأنه يعني أكيد الإنسان وقت اللي بيكون في عنده يعني مجموعة كتير كبيرة من الأهداف خلينا نقول، أو مثلا الأشياء اللي هو حابب يعملها ولازم يعملها وما بيلحق يعملها، فبلاقي الوقت كتير ضيق ما بيحس فيه. وحتى نحن مثلا يعني بدماغنا وقت منكون هيك منعيش اللحظة مثل ما تفضل قلته بسعادة ونحن مبسوطين فيها ومستمتعين فيها، بتكون يعني ما بنشعر بمرور الوقت مثل وقت بتكون لحظات مثلا سعيدة حزينة أو مؤلمة أو في قلق واكتئاب.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن الذاكرة بحد ذاتها، شو علاقة الذاكرة بسرعة مرور الوقت؟ يعني حسب ما قريت الدراسات إنه قلة المغامرات بتشعرنا إنه الوقت أطول.
2: لا قلة المغامرات بتحسسنا انه يعني الوقت انه هو فعلا في روتين وفي ملل. هلا نحن يعني عادة بحياتنا كلياتها بنقدر نجمل انه مثلا تاريخنا وماضينا كل ما بيكون هو مليء بالتجارب وغني اكثر وفي اشياء جديده عم نعملها، كل ما حسينا هي الذاكره صارت اطول لانه هي بتكون مليئه وغنيه بالتجارب والاحداث. اما وقت اللي بتكون الانسان مثلا كل حياته عم بيعيشها بشكل روتيني وممل واشياء كل يوم عم بيكررها نفسها، ما عاد بحس بجودتها، فبعد ما تمضى فتره معينه بيطلع انا شو عملت،
0: يعني ما عملت طويل وانا ما عملت
2: تماما. فهذا الروتين اليومي اللي نحن بنعيشه اللي ما في كثير بغذي الذاكره او في احداث بنركز عليها، فمنلاقيها انه هي عم بتعدي بدون اي شيء.
0: يعني هلا فينا نقول انه نحن لازم يومنا يكون مفيد فيه انجازات
1: او كل فتره نجرب
0: لحتى نحس انه نحن الوقت مشي كما هو، لا سريع ولا بطيء.
2: هلا يعني شوف أيهم، نحن بالأخير بشر يعني، وإذا نحن بدنا نجي نقول يعني هيك وصفات مبالغ فيها إنه كل يوم لازم تعمل شيء جديد وكل يوم لازم تعمل حدث جديد، ما حدا بيقدر يعمل صحيح. هيك شيء يعني شيء مرهق جدا للإنسان، لكن نحن حتى الروتين مفيد نحن بحياتنا. للاستقرار هيك النفسي والإحساس بالراحة وهيك، حتى نحن ضغوط العمل يعني والالتزامات اليومية والشغل والمسؤوليات وهيك يعني إجباري في عنا روتين يومي، لكن إذا عن جد نحن بدنا نحس بغنى الحياة وغنى التجارب اللي بنعيشها، طبعا كتير مفيد انه نحن مثلا كل فتره نزور مكان معين، نعيش حدث مثلا ما عشناه من قبل، نتعرف على اشخاص جداد، نقرا موضوع معين، نعمل دوره بماده مثلا نطور انفسنا، نحط اهداف مثلا لو هي جزئيه بسيطه مثلا بس فيها يعني بعد فتره بنحس حالنا انه انجزنا فيها، يعني مثل عم ابدا العادات الذريه انه انا مثلا اذا بقرا كل يوم صفحه بحس حالي بعد فتره مثلا قرات يعني قرينا مجموعه من الكتب بدون ما نشعر يعني بدون ما يكون هالشيء مرهق علينا. بس مع ذلك يعني مثلا يعني هي الاشياء لما نحن بنعملها ويعني وبنركز عليها وبنطور فيها انفسنا فعلا بتحس شوي الذاكره صارت اغنى يعني.
1: يعني تفاصيل صغيره ممكن نعملها بيومنا بروتيننا ممكن تساعدنا شويه حتى نحس بغنى الوقت، ما نحس الوقت ثقيل علينا وبعدين نقول مضى الوقت وما عملنا شيء. طيب بدي اسالك سؤال تخصصي شوي مرح، هل الذاكره نفسها بتتغير مع التقدم بالعمر؟ يعني ممكن تغير الذاكره او تغير خلينا نقول امور معينه بذاكره الانسان ممكن تاثر على مفهومه للوقت لبعدين؟
2: هلا الذاكره نفسها ما بت يعني ما في شيء اسمه ذاكره بتتغير، لكن الذاكره هي شلون نحن بنشوف الاحداث بحياتنا. يعني مثلا الطفل وقت بيكون عمره من 0 ل 10 سنين هو السنه الوحده عنده هي عن 10% من حياته. ليه؟ لانه دائما فيها غنى، تجارب جديده، اشياء جديده عم يجربها، اشخاص جديده عم يشوفها، عم بيروح مثلا على المدرسه وبيشوف احداث جديده. تمام. الانسان بعمر ال 50 سنه بيقول لك السنة الوحدة هي 2% من حياته. ليش؟ لأنه هي صارت في كتير أشياء روتينية ومعادة ومكررة بحياته، ما عاد بتعطي غنى لهي التجارب. لذلك الأحداث اللي نحنا من رتبة بذاكرتنا هي بتصير مختلفة. يعني ما عاد مثلا الأشياء، يعني مثلا وقت الشخص بيزور مثلا عدة أماكن، أي مكان جديد بيشوفه ما عاد بيبهره أو بياخد حيز من ذاكرته. وهذا يعني هذا الروتين اللي بعيشه الشخص مع تقدم العمر ما عاد بياخد كتير حيز من ذاكرته لأنه ما عاد بشي مبهر لإله أو بيثير كتير اهتمام.
0: يعني ما في معادلة إنه والله ذاكرة أضعف يعني مع التقدم بالعمر تضعف الذاكرة يساوي وقت أسرع.
2: أبدا،
0: هذا خلينا نأكس عليه.
2: أكيد طبعا. طيب لكن شوف يعني دماغنا في عنده قدرات معينة والذاكرة فيها أنواع مختلفة. في أكيد في بعض الأحداث بعض مناطق بالذاكرة بتتأثر بالتقدم بالعمر. يعني قدراتنا في بعض الأحيان يعني عند بعض الأشخاص بتضعف مع التقدم بالعمر، لكن أنه مثلا نربطها مع الوقت
0: هذا معادلة غير صحيحة. هلا مثل ما ذكرت أنه نحن وقت من بتزيد مسؤولياتنا، شغل، بيت، أولاد، فمنحس إنه الوقت عم يطير بسرعة وهون منحس بسرعة الوقت. هلا خلينا نروح لجانب آخر، إنه هل شعور الإنسان إنه وقته صار محدود؟ يعني مثلا صار بعمر 60 فسنواته أكيد اللي بقيانه أقل من اللي مضيت، هل شيء ممكن يغير طريقة تعامله مع الوقت؟
2: طبيعي أكيد. هلا نحن يعني دائما الإنسان بمرحلة الشباب بيكون في عنده بيقول معي وقت، فبيكون في عنده هيك متسع كتير كبير من الأحلام والأهداف اللي بدي يعيشها. تمام. فهو بهي المرحلة بعد ما يحقق بعض الأهداف مثلا من حياته سواء درس جامعة، تخرج، اشتغل، قبلها كانت هي أحلام كتير كبيرة وأحلام إنه بدي يعني بحس حاله إنه هو حيخرق العالم من بعدها. بعد ما يمضي يعني بحس إنه
0: تصير واقعي
2: يعني شو عملت يعني شو الشيء الجديد مثلا أو أوكي مثلا عملت هاي الأشياء الجديدة شو اللي يعني يعني الشيء الكبير الإنجاز العظيم اللي عملته. فبتخف يعني هي يعني تلك المشاعر اللي كتير كبيرة كانت عنده يعني. فبحس إنه لا بصير بيقرأ الموضوع بشكل واقع إنه أوكي بعد ما مثلا أنا درست جامعة أكيد كان في هيك جهد كبير حطيته وبعض الأحلام مثلا بتكون أحيانا ما تتعطى الطريق وهيك. فبيوصل لمرحلة الستين بصير كتير هو انتقائي للأوقات اللي بده يعيشها، بصير هو بيعرف يعيش جودة الحياة خلينا نقول بطريقة أفضل، بصير مثلا علاقاته بتصير أعمق، يعني الأشياء اللي بده يمضي فيها وقته بيصير بيعرف هو كيف يختارها. يعني ما عاد مثلا خلينا نقول هيك بيوقف على الأشياء اللي يعني ممكن ضيع له كتير وقته، ما عاد يعني مثلا بيقلق من مواضيع انه هي بتعدي مع مرور الوقت. الحكمه كمان كثير بتساعد بانه هو يصير يعرف يختار يعني جودته ونوعيه الوقت بشكل افضل.
0: حلو.
1: يعني بالنهايه مو بس كبرنا وصار الوقت يركض معنا، لا كمان يعني بتتغير نظرتنا خلينا نقول لوقتنا بشكل
2: أكيد
1: عام.
2: اكيد يعني حتى هو مثلا بشوف انه هو ركض كثير وراء اشياء ماديه ما حققت له نتائج، فبصير يعني عنده اهداف معنويه معنويه اكثر بكثير من الاهداف الماديه. صحيح.
1: طيب بدنا نلعب لعبة هلأ اسمها صح وخطأ. تمام. رح أذكر لك معلومة أو خلينا نقول معلومة شائعة، يعني مو بضرورة تكون صحيحة أو خاطئة، أو أنت بتقولي لي إذا صح أو خطأ. المقولة الأولى بتقول لك الإنسان بيحس بالوقت أسرع لما يكون مبسوط.
2: صحيح، لأنه في عنا نقطة أحياناً الانتباه للوقت بيخلي الوقت يصير أطول. يعني أي هي أطول ساعة نحن كلياتنا منعيشها بحياتنا؟ هي الساعة اللي قبل ما يأذن المغرب وقت منكون صايمين. ليش؟ لأنه منكون بحالة انتظار ومترقبين للوقت، وكل ما كان الإنسان مترقب للوقت أكثر فهو بحس الوقت كتير صار أطول. مثل الأشخاص مثلا مثل ما حكينا اللي بيعيشوا قلق فهنم أو شيء منتظر، يعني فهنم بحسوا الوقت كتير طويل جدا.
1: هاي فعلا مثل المقولة الثانية بتقلك الخوف والقلق ممكن يخلوا دقيقة تكون أطول.
2: صحيح تماما. أما مثلا الإنسان اللي بيكون يعني منغمس بشيء بحبه بشغل مستمتع

0: تعفي، فهو ما بيكون متنبه ومتيقظ للوقت، لذلك بحس الوقت عدى بسرعة. لكن هي يعني ذاكرتنا بتخزنها بطريقة بنحسها نحن أطول وأعمق يعني.
1: حلو. طيب الجملة الثالثة، أنه الأشخاص اللي عندهم حياة مليانة أحداث جديدة دائما بحسوا أنه السنوات أبطأ، صح أو غلط؟
0: يعني ممكن بحسوا مو يعني مو موضوع انه السنوات، احساسنا بالسنوات. هلا مثل ما حكينا عن تخزين الذاكره، يعني مثلا انت ايهم وقت بتحيش سنه كامله كلها روتين وحياه تقليديه ومسؤوليات نفسك اليوم عم بتكررها،
1: بعد ما تمر سنين
0: وانا ما عملت شيء. لما بتعيش سنه مثلا غنيه بالتجارب والاشياء الجديده اللي جربتها والاشياء مثلا واحد هيك تعلم جديد، بعدين بتطلع انه انا فعلا هي يعني كوني اثمرت فيها، فالذاكره بتخزنها بشكل كثير اطول، مختلف عن السنه يعني العاديه الفاضيه.
1: طيب مجرد التقدم بالعمر بيخلي الساعه الداخليه للدماغ اسرع؟
0: لا.
1: طيب آخر شيء، لما نكون منشغلين بوقت ممتع ممكن ما ننتبه لمرور الوقت.
0: أكيد ما بننتبه،
1: يعني هيدي أكثر شيء بنحس فيها يا جماعة وقت بنروح هيك عطلة، بنروح إجازة على البحر كذا.
0: نعم.
1: تحسي الوقت
0: جمعة والسبت ساعة شهر.
2: آخر يوم بالعطلة هيك المساء وأنت عم تفكري إنه بكرة عندك دوام، تتذكري اسماء الاشخاص اللي معك بالشغل وتقولي بكره عندي كذا وكذا وكذا، لازم ارجع اركز شوي من اول وجديد.
0: عيش اللحظه.
2: بدي تفكري لبعدين، يعني هي المسا هيك بتجي بعد العطله.
0: صحيح والله.
1: طيب اذا بدنا نعطي نصيحه واحده، شو ممكن يعمل اي شخص لحتى يحس انه وقته ابطا واغنى؟
0: يعني جوده اللحظه اللي نحن بنعيشها بدون غرق بالماضي ولا قلق بالمستقبل، هي عن جد اللي بتخلينا نحس بهذا الوقت. يعني لما أنا بعيش وقت الحالة بذاته بكل تفاصيله، بفكر كيف أنا استمتع بهاي اللحظة نفسها رغم كل الظروف المحيطة، هي اللي عن جد بتخلينا مرتاحين وعايشين حياتنا بطريقة صحيحة. إضافة لأنه عن جد لما منضيف هيك معاني لحياتنا، هي اللي بتخلي الحياة وجودة الحياة بتصير أعمق بكتير بالنسبة لنا.
1: إن شاء الله الكل بيعيشوا هيك لحظات سعيدة بأيامهم وبأشهرهم بسنوات.
0: شكرا لك. شكرا لكم.
2: شكرا كتير لك مرح، نورتي صباحنا.
0: شكرا لك.
1: مشاهدين، يمكن أجمل فكرة من حديث اليوم أنه الساعة ما عم ترقد، نحن أحياناً عم نعيش بسرعة وذاكرتنا عم تختصر الفترات يلي ما فيها محطات واضحة. مشاهدينا خليكم معنا لأنه بعد الفاصل رح نكون مع روز وحديث بيطري.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوها.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
6: كاميرا الناس.
5: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
7: إذاعة
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة حديث بيطري، واليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل مربي الكلاب وهو المشاكل السلوكية عند الكلاب. كثير من الناس بيفكروا أنه إذا الكلب كان عدواني أو بيعمل تصرفات مزعجة فهالشي هو طبع فيه، بس الحقيقة أنه في أسباب كثيرة ممكن تكون وراء هالسلوك، من النباح الزايد للتخريب للقلق أو حتى العدوانية، كلياتها إشارات لازم نفهمها صح لحتى نقدر نتعامل معها بطريقة سليمة. ولحتى نفهم هالموضوع أكثر وبشكل أدق معنا ضيفنا الطبيب البيطري علي جريودية. يسعد صباحك.
9: صباحك
2: عسل. أهلا وسهلا فيك. مبدئيا دكتور علي، يعني شو يعني مشكلة سلوكية عند الكلب وشو الفرق بينه وبين السلوك الطبيعي؟
9: مشاكل سلوكية هي أي فعل بيتكرر بطريقة غير مرغوبة، بطريقة ممكن تكون مؤذية للكلب، ممكن تأثر على العلاقة بينه وبين الكلب، ممكن تكون مؤذية للناس. اي شيء بتكرر بشده هي مشكله سلوكيه. بتتميز عن الطبيعه باختلاف عن عن الموضوع الغريزي، يعني اي شيء غريزي بده يكون ماشي ضمن سياق مبدئيا. يعني الكلب لما يكون بجنينة عم ينبش بالرمل غير لما بقلب البيت عم يكسر البيت.
2: اكيد
9: هذا سياق طبيعي، هذا سياق غير طبيعي. كلب عم ينبح لما يدق الباب غير لما يكون

0: مع الكلاب خصوصا اذا كانت كلاب كبيره.
1: كلاب الكبيره
0: ثلاثه هو قلق الانفصال، وهي كمان مشكله كثير غليظه عند الكلاب بتتعلق باصحابها.
1: إيه حكينا ذكرنا عنها، حكينا عنها من فتره،
0: حكينا عنها من فتره، كنا ميالين للحكي عنها للقطط. لسه الكلاب في عندهم دراما زياده عن اللزوم بالموضوع.
1: صحيح. الكلاب يتعلقوا بصاحبهم اكثر يعني.
0: طبعا طبعا طبعا. فبعد قلق الانفصال في عنا مشاكل مثل التبول بالبيت، حتى مثل القطط بس بطريقة شوي مختلفة. في مشكلة كمان شائعة هي المضغ التدميري. لا إيه، بحط قطعة البلاستيك بضل يلا يلا يلا حط الله يعزك شحاطة لحتى ما في شيء بينه وبين الشحاطة، هذا السبب. فهي أكثر المشاكل اللي موجودة عند الكلاب.
1: طب هل هي بتكون ناتجة عن أسباب نفسية معينة يعني، ولا ممكن تكون حتى أسباب صحية؟
0: شوفي دائما نحن عندنا قاعده بالطب البيطري، اي مشكله بتصير مع الحيوان نبدا دائما بالفحص الطبي. ممكن كثير تكون هي مشكله طبيه بيولوجيه،
1: صحيح،
0: بس مو دائما. فنحن اولا بننفي الاسباب البيولوجيه اللي هي شو، هي اي شيء بسبب له الم، الم المفاصل، الم بالادنين. هاي الادنين بيعملوه عدواني بشكل كثير كبير.
1: طبعا خصوصا الادنين، منطقه الادنين حساسه بالمجمل عنده.
0: بالضبط. أحياناً طفيليات خارجية، طفيليات خارجية بيعملوا له حكة، بيعملوا له لسعات، فكمان تحولوا للشكل، فيهم التوتر، فيه عدوانية، فيه. فنحن بس خلصنا من مشاكل البيولوجية بنروح نشوف المشاكل السلوكية. فإذا نفينا الكل إيه بدها تكون القصة سلوكية، هي دائماً ترابط بين الاثنين مع بعض. بس يعني بدنا نميز نحن إنه هذا الكلب هل يا ترى في عنده أساساً تنشئة اجتماعية صحيحة؟ يعني أنا جبت كلب عمره شهر شهرين ما بيمشي الحال خبيه، هذا لازم من عمر شهر أو من عمر شهرين عرفوا على 100 شخص وعرفوا على 100 كلب وسمعوا 100 صوت حتى يعتاد على وجودهم. لأنه إذا صار عمره شهرين أو 3 شهور وما له شايف،
1: ما له متعود عليه،
0: بصير بشكل مفاجئ عم يحتك مع الناس وعم ننتظر منه أنه يتعاون أو أنه يتفاعل. ما حيتفاعل، خايف منهم. فإذا أنا ما عندي تنشئة اجتماعية صحيحة
1: تماما مثل تربية الطفل يعني.
0: بالضبط بالضبط. أساسا الكلاب في بعض الدراسات بتقول أنه تعرضوا عبر التاريخ لطفرة جينية يتعرضوا إلى البشر بنفسهم. في أحد الحالات البشرية بتلاقي الشخص ماشي وعم يضحك وش الناس. على بشكل دائم، دائما الوعي تبعه بوقف عند طفل بعمر سنتين. فالكلب نفس الشيء، واقف عند وعي طفل بعمر سنتين، بس في وعي. هو هذا الفرق، انه في هون وعي عند الكلب، ففينا نتعامل معه، في عاطفه حقيقيه عند الكلب غير القطط. القطط شوي العاطفه من ناحيتنا اكثر من ناحيتهم، هن هرمونيين اكثر. انما الكلاب لا، هن كائنات عاطفيه، يعني بيفرزوا اصلا هرمون الاكسيتوسين يلي بينفرز من الام المرضعه اثناء عمليه الرضاعه.
1: حلو.
0: فهي هي درجه العلاقه بينهم.
1: هي درجه بيحبونا بيكونوا
0: طبعا طبعا. فهن بس يشوفوا صاحبهم، بس يلعبوا مع صاحبهم بينفرز هذا الهرمون عندهم. فأي في عندهم وعي، نحن فينا نستغل هذا الموضوع. فإذا نحن ما كان عندنا تنشئة اجتماعية صحيحة وفجأة جينا عرضنا، ما حيتزبط الحكاية.
1: يعني أكيد معناها طريقة التربية والتعامل مع الكلب هي كتير بتأثر كمان على ظهور المشاكل السلوكية مع الوقت.
0: واحدة من أهم القصص هي نوع من أنواع التعزيز الإيجابي من صغر. إذا أنا من صغر ما علمته التعزيز الإيجابي، ما علمته أنه هي المكافأة رح تاخدها لما تكون أنت عامل شغلة منيحة، ما حيتعلم بالمستقبل. واحدة من المشاكل كتير بنعاني منها إنه الضرب. الكلب ما بفهم بالضرب، وخصوصاً
1: ما في أي حيوان أليف ممكن يفهم بالضرب أصلاً،
0: وخصوصاً بعد وقوع الموضوع. يعني هلأ جيت على البيت لقيت الكلب عاملة، رحت قتلته، إما هو ما نعرفان حاله إيش أكلت لي. هو عارف إنه يخاف منك، بس إما ما فهم إنه أنا عامل شغلة غلط لازم أنا أنتبه للمرة الجاية. فإيه تنمية اجتماعية صحيحة، تعزيز إيجابي، ومنع الضرب. وشغلة كتير مهمة، لازم نحط حدود. الكلب إذا ما حطيت له حدود فرح يصير هو المسيطر.
1: كيف يعني؟
0: أيوة، يعني إذا كل شيء على كيفه هذا الكلب، ما في منع عن أي شيء، كل شيء بده إياه عم بياخده، فهو معتاد إنه يعني هاي بسموها إنسانية مبالغة زيادة عن اللزوم. فهو معتاد إنه كل شيء بده إياه بصير، فأي شيء بينقص عليه بصير عدواني. اي حدا بيهدده بيصير عدوان.
1: تمام.
0: اي غيره بده يروح يخرب لك البيت.
1: طيب نحن كيف بدنا نحط له حدود يعني؟
0: من صغر.
1: في عنده الوعي الكافي اللي يخلينا نحط له
0: حدود؟ طبعا في عنده الوعي الكافي. اول شغله بدنا نفكر فيها هو موضوع التدريب من صغر. من عمر شهرين 3 شهور مباشره بياخذه مدرب هذا الكلب.
1: تمام.
0: شغله كثير مهمه. ما في شيء اسمه والله بكره بيكبر وبيعقل.

0: هي نحن
1: هي ولا نحن
0: ومو كلنا.
1: فهذا الموضوع ما له متاع عند الكلاب، لازم نحط له مدرب خاص. اثنين، الروتين دائما الكلاب لازم يكون في حياته روتينيه، الاكل بوقت محدد، التمشيه بوقت محدد. اثنين، يعني ما نعطي امر ونرجع نعطيه العكس. يعني
0: اذا بدنا نمنعه عن عاده معينه كمان فينا نقدر نمنعه بطريقه،
1: طبعا فينا نمنعه بطريقه هي التعزيز الايجابي. يعني انا في عندي كلب عم ينبح بشكل دائم، عم ينبح ينبح ينبح ينبح، ما فهمان ليش عم ينبح هذا الكلب. اول شيء بدي اروح انا افحص بيولوجيا هل في عنده مشكله، اذا في بنحلها، ما في بننتقل بقى. ليش بينبحوا الكلاب اساسا؟ اول شيء ممكن يكون عم ينبهك بدقه باب، هذا طبيعي. اثنين، بده يكون في عنده ملل وعنده طاقه. كلب جيرمان مقعده انا بده يعوز، يعني بده يجن. ثلاثه، في عنده قلق وخوف، ممكن بخاف من الناس، ممكن خايف من الستاير، من الناس شايف برا. فانا بدي احدد اول شيء سبب الموضوع. شلون بدي احل الموضوع؟ اول شيء بدي افرغ له هي الطاقه. لازم هي الكلاب، هي نوع من الكلاب تمشي ساعه على ساعه ونص كل يوم، احنا نلعبوا العاب الذكاء، نخبي له غرض يروح يدور عليه ويجيبه، ونزت له شغله يروح يجيبها ويجي. هي الشغله كثير بتخفف الموضوع. اثنين، اذا كان النباح عنده بهدف لفت الانتباه، ما ساوي له اللي بده اياه، ما رد عليه، اتجاهله تماما. دائما الفعل السيء يحل بالتجاهل اصلا.
0: تمام، ما نعطي ردة فعل،
1: اتجاهل الموضوع تماما تماما تماما، ليسكت. بس سكوت بياخذ مكافأة.
0: تمام.
1: الثلاثة، بدي علمه على كلمة سكوت وهو عم ينبح، وهو عم يعمل اي شيء، بضل انا ردت كلمة سكوت، بس سكت اخذ مكافأة.
0: اوكي تمام.
1: كمان هيك انا بكون سيطرت على هذا الموضوع. مثلا العدوانية، انا بدي اعرف هذا الكلب ليش عدواني؟ هل هو ما عنده تنشئة اجتماعية عم يخاف من الناس؟ هل هي ربطنا العدوانية بألم؟ هل هي ربطناها بشخص؟ فأنا أول شيء بدي أحدد سبب العدوانية، ليش هذا الكلب عدواني مع هذا الموضوع؟ هل هو لأنه عم بلمسه من منطقة محددة؟ اثنين، بعد ما حصرت السبب، بدي لما يصير يعمل هاي القصة أعطيه المكافأة بالعكس لما يهدأ. يعني شاف مثلا هذا الكلب شاف سين من الناس وهاجمه، أنا سيطرت عليه، هدي أخذ مكافأة.
0: حلو.
1: فهون ربطت موضوع الخوف من الشخص بشيء منيح، فأنا غيرت له الحالة العاطفية تماماً من الخوف للفرح بشوفته لهذا الشخص، صارت شوفت هذا الشخص بالنسبة له مكافأة. هو بتحسس من لمس منطقة محددة، بصير أنا بلمسه بالغصب وبخليه يقعد بالغصب، بس يقعد بعطيه المكافأة.
0: تمام.
1: طول ما هو عم يعمل عدوانية ما بعطيه مكافأة، هذا هو أصلاً التعزيز الإيجابي. إذا بدي استخدم الضرب رح يخاف 10 مرات، ورح يصير عدواني 10 مرات، ورح يخاف منك شخصياً، هو هيك ما هو مربى، هذا الكلب متوتر.
0: صح.
1: فقلت لك العادات السيئة تمنع أولاً بالتجاهل، اثنين بعكس السلوك العاطفي، ثلاثة بمكافأة عكس السلوك. هيك شوي شوي بيلغي السلوك السيء وبضل ثابت على السلوك الإيجابي.
0: والمشكلة دكتور علي، أغلب الناس مفكرين إنه وعي الحيوانات بيشبه وعي البشر، يعني نحن إذا عاقبناه بهي الطريقة رح يفهم علينا، إذا عاقبناه مثل ما منعاقب ابننا لنفترض رح يفهم علينا ورح يمشي، ومصرين على هاي الفكرة. فبدي أكتب توجه لهم هيك رسالة من عندك.
1: أنا أولاً هو ابنهم ما عم يفهم عليهم. شوفي دائماً
0: يعني حتى الأطفال ما بيفهموا بالعقاب أو بالعنف. أكيد
1: دائماً إذا بدي إنزال الصفات البشرية على الحيوان أمر خاطئ. هذا حيوان وهذا إنسان، الإنسان الله كرمه بالوعي وبالعقل وبالمخ، الحيوان وعيه هالقد هالقد. أعلى درجة للوعي للكلاب، أعلى درجة ممكن نحصل عليها نحن، هو طفل عمره 3 سنين.
0: تمام.
1: هي أعلى درجة. هذا
0: للقطط،
1: القطط يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: لا القطط على فكرة، القطط أذكى من الكلاب بكثير مواقف. القطط بيعملوا خطة. إن الكلاب ما بتحسن تعمل خطة. القطة بتروح بتعرف شلون لازم تفتح الباب وين تروح تقعد. كيف بدها تخوفك، كيف بدها تنقذك، كيف.
0: لا القطط يفتح الشباك لحاله، يغرس أظافره بالشبك، يفتح الشباك ويفوت يتسر يقعد البيت بيته.
1: تماما. فالقطة بتعمل خطة، بترسم خطة، بتكرر الموضوع مرة على مرة لحتى تلاقي الطريقة المناسبة. بس الفرق انه القطط ذكاؤهم لهم.
0: بتعمل خطه لتزعجنا القطه حرفيا.
1: لا حتى هي تيسر امورها. الكلب لا، الكلب علاقته عاطفيه فينا، فما بيعملوا خطط ليزعجونا، انما دائما فعلهم هو رده فعل.
0: صحيح.
1: رده فعل الموضوع. فنرجع لموضوعنا انه انزال الصفات البشريه على الحيوان امر خاطئ. ما فينا هذا حيوان وهذا انسان.

0: فهو الوعي تبعه هالقد. فإذا أنا شفت كلب عمل أي شيء سلبي، أي شيء كسر، عض، هاجم، تبول، سوى اللي سوى، ما فيني أعاقبه، ما حاستفاد شيء، لأنه حزيد الطين بلة وحتصير تتأثر العلاقة بيني وبينه وحيصير مشكلته مضاعفة. الحل الصح تجاهل الموضوع أولاً، محاولة تحديد السبب ثانياً، ثلاثة عكس التأثير العاطفي. بربط أنا أي شيء زعجه بشيء منيح، بصير هذا الشيء اللي يزعجه بالعكس شيء يبسطه، فبصير الكلب شو هون ألطف. ننتبه لشغلة مهمة، الحالة الجنسية للكلب. الحالة الجنسية للكلب طبعا بمراحل النشاط الجنسي دائما بيكون الكلب متوتر، الكورتيزول عالي، بس بده يهرب، بس بده يروح. كمان هذا الموضوع ضبطه بحل كثير مشاكل سلوكية. دائما أنا بقول الإخصاء والتعقيم بيخلي الكلب بيبي بعمر الكلاب، هو بيبي بعمر البشر بس بعمر الكلاب بيخليه بيبي يأكل يلعب ينام ضمن هاي الحدود.
1: بس الموضوع ما بيأثر على حالته النفسية لبعدين أو على؟
0: بالعكس بيحسن الحالة النفسية.
1: تمام،
0: بيحسن كتير للحالة النفسية. قلت لك ما عاد في أي سبب ليتوتر، ما عاد في عنده يعني أي أوامر جنسية عم تجي من الدماغ إنه أنا لازم روح، لازم أتجوز، لازم لازم. خلاص أنا بدي أكل، بدي ألعب، بدي أنبسط، بدي نام، بس هي حدوده.
1: طيب دكتور علي، في مقولة بتقلك إنه إذا الكلب حسك خايف منه أو حس البني آدم اللي قدامه خايف منه بيهاجمه.
0: 100%.
1: عن جد؟
0: 100%.
1: والله.
0: شوفي.
1: بيقولون إنه هو بيشم ريحة الخوف. بالضبط. إحنا بنخاف بزيادة إذا بالضبط. كان في كلب ماشي بالشارع.
0: شوفي، في نوع من أنواع الهرمونات ونوع من المواد تنفرز مننا نحن كبشر هي الأدرينالين. الكلب بس تشعر رائحة الأدرينالين هو حساس جدا للروائح. بس شم رائحة الأدرينالين هو ما حيفهم إنك أنت حتهاجميه، إنما حيحس بالخطر. هو الأدرينالين إمتى بيرتفع أساسا؟
1: صح.
0: أثناء الخوف، أثناء الخطر، أثناء. فهو بس شم رائحة الأدرينالين فعلاً بس بيحسك خطر بالنسبة له، بصير بده يهاجمك.
1: طيب نحن شلون ما بدنا
0: الهدوء
1: خليه يشم رائحة الأدرينالين؟
0: الهدوء. راح أحكي لك قصة.
1: حتى لو كنا خايفين من جوا بس هادين ما بيشم رائحة الأدرينالين.
0: راح أحكي لك قصة.
1: أوكي.
0: رحت لعند في ملجأ الصبورة كان للست هنادي. فأنا ما بعرف تاريخ الكلاب الموجودة، ما بعرف شيء عنهم أبداً. ففي كلب قاعد جنب الباب، هذا الكلب طلع في كذا شخص جوا بالجمعية عنده عم يهاجمهم بشكل مو طبيعي، بيكرههم، بيخافوا منه، بيعطوه ردة فعل. فأنا فتت ببساطة، مريت من جنبه، على فكرة عم يهاجم الناس. أنا مريت من جنبه، رحت قعدت ولا عطيته أي ردة فعل، صفر. أبداً. والكلب انتبه إنه مشلول من وراء، رجليه مشلولة.
1: مسكين.
0: سحب حاله لعندي وقعد تحتي وطلع فيني هيك وصار يحك راسه فيني إنه أنت شبك يعني خاف مني شوي. فإيه هو ما استشعر أي خطر من ناحية، فهو اللي إجا لعندي. انما عم تحكي لي القصه
1: ممكن اكيد الشلل يكون كمان سبب شوي لعدوانيته.
0: 100%. هو ما بيحسن يعمل اي شيء.
1: صح.
0: وفي كذا شخص كانوا يعطوه ابر، يعطوه كذا الى اخره. ف
1: موضوع مخيف، صار
0: مخيف بالنسبه لهم، فهو صار يخاف، فصير بده يهاجم. في قاعده بتقول انه كل كلب بيهاجم هو كلب خايف، بس مو كل كلب خايف يعني بيهاجم.
1: صحيح.
0: عرفتي شو؟ فهذا الكلب لما ما استشعر اي خطر مني اجى هو لعندي، فهي صارت تحط على عينهم بوقتها انه شفتوا هذا اللي مخوفكم ليكو اجى لعنده. صح. فايه هو فعلا الكلب لما استشعر الخوف، لما ما بيستشعر الخوف بصير لطيف معنا. فنحن شو بنعمل؟ ببساطه متناهيه نهدي، كم داون، شفنا كلب نوقف، ما نعمل شيء، ما نعطيه اي رده فعل، صفر.
1: بينتهي
0: فعلا
1: بالمجمل. صح.
0: كنت صغير انا، هذا الموقف يمكن هو اللي خلاني اتعلق شوي بالحيوانات وحب ادرس الموضوع. كنت صغير بعتقد صف سادس سابع، وكنت رايح على الجامع، طالع من بيت رايح على الجامع، كنت مسجل دورة قرآن كريم. فرايح على الجامع، في بين البيتنا والجامع في حديقة، فيه كلب اسمه بارود. يخرب بيته هالكلب. انا ماشي وهو طلع شافني واركض، انا اركض وهو يركض،
1: انا اركض
0: وهو يركض. لحد ما شافني يعني واحد جار الحديقة، شبك شاف الكلب وراي، مسكني ووقفني. وقف الكلب وراح بهالبساطة الموضوع.
1: في بعض الأشخاص بيركضوا لعند الكلب،
0: بيركضوا
1: عند الكلب هيك بطريقة مجنونة أو شيء، فبيخافوا بيهرب الكلب.
0: بالضبط. بس شافني أنا عم بركض، ركض وراي. يلا الله الله، إذا جنع ربعك عقلك ما يفيدك. فهو ركض وراي من خوفه، حس إنه أنا خطير بالنسبة له. شافني يا زلمة، مسكني ووقفني، انتهى الموضوع، راح الكلب.
1: بس صح إنك تركض باتجاه الكلب
0: ولا عكسه؟
1: لما تشوف الكلب ناوي يهاجمك تركض باتجاهه
0: ولا عكسه ولا نعمل شيء
1: ما نعمل شيء بس توقف
0: اي رياكشن.
1: في اشخاص بيركضوا

0: اتجاه بيقولوا هيك بيستغرب من ردة فعلنا، بيخاف وبيهرب.
1: بيخاف ممكن، ممكن يعني العالم تعمل هيك. شوفي بس
0: كلاب ممكن يهاجموا، ممكن
1: نميز بشغله. في كلاب حيوانه لب وقفه ولب راكده ولب بدها تهاجم، بدها تهاجم. في بعض الكلاب بس هدول صدقا القله القليله. الصح لما نحن نشوف كلب عم يحاول يهاجمنا
0: بكل الاحوال،
1: عم نحاول نهاجمنا، نحاول بالبدايه نهدى ونتجاهل الموضوع، نطلع بغير مكان، ما نطلع عليه بشكل مباشر. اذا لقينه انه هذا الكلب خلص حاول يغير طليقه، نزل ادنيه، ما عاد شفنا انيابه، اتس اوكي خلص انتهى الموضوع.
0: تمام.
1: اذا شفنا انه هذا الكلب لا ممكن يهاجم فعلا، ممكن فعلا يهاجم، فانا بدي احمي حالي. بس الركض هذا اكبر خطر. هذا اكبر يعني هذا شيء خاطئ جدا، ما نركض نحن، نحاول نحمي حالنا بطريقه ثانيه، نهشه روح كذا، بس انه نتعامل معه بشكل مباشر نحسسه بالخوف.
0: تمام.
1: ما له شيء صحيح هذا.
0: بدي اشكرك كثير دكتور علي على هاي المعلومات، وبتمنى فعلا يعني من مربين الحيوانات الاليفه يكونوا عم يستفادوا منها وفعلا عم يطبقوا هاي المعلومات. شكرا لك.
1: العفو.
0: وهلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها راجعين لايها من فقره التغذيه، خليكم معنا.

0: صباح الخير عن جديد. كثير من الناس اليوم صاروا يبعدوا عن السكر ويتوجهوا للمحليات الصناعية، سواء لأنهم مصابين بالسكري أو عم يحاولوا يحافظوا على وزنهم، أو حتى لأنه بيعتقدوا أنه هي الخيار الصحي الأفضل. مع انتشار المنتجات المكتوب عليها زيرو سكر أو دايت أو خالي من السكر، صارت المحليات جزء من نظامنا الغذائي اليومي، وأحياناً من دون ما ننتبه قديش عم نستهلك منها. ولكن هل كل المحليات الصناعية متشابهة؟ وهل فعلاً بتعطي نفس الطعم الحلو من دون أي تأثير على الجسم؟ وكيف بيتعامل مع الجسم بعد تناولها؟ تفاصيل كتير رح نتعرف عليها مع اختصاصية التغذية شام أخوي. صباح الخير شام.
1: أهلا صباحك أيهم. أهلاً.
0: طيب خلينا نقول شو هي المحليات الصناعية، شو تركيبتها، وهل كلها نفس القوام؟
1: هلأ الفكرة أنه أكيد هي ما كلها نفس الشيء، ولكن تأثيرهم غالباً بيكون بنفس يعني بنفس المرحلة تقريباً. ولكن خلينا نفصلهم لأربع أقسام.
0: أوكي.
1: الأول قسم أو أول نوع هو المحليات عالية الشدة. هي المحليات هي المحليات الصناعية مثل الأسبرتام مثلاً. هيدا النوع جداً منتشر ويعني متميز انه هو بيعطي طعم كتير اعلى من السكر. مثلا السكرالوز او السكرين يلي يعني بنعرفه وبنسمعه كتير عنه بيعطينا اكتر من السكر كحلاوة ب 600 ضعف. وبالتالي المعلقة الواحدة اللي عم نضيفها مثلا من السكر العادي نحن بنحتاج كمية كتير دقيقة من هاي المحليات الصناعية بتعطينا نفس النتيجة ويمكن اكتر. فهذا اللي بيميز المحليات الصناعية. اما النوع الثاني اللي هو المحليات النباتية مثل ستيفيا اشهرهم، ولكن كتير مهم عند ستيفيا نوقف عند نقطة انه ما كل شيء نباتي يعني هو طبيعي وآمن. ليش؟ لأنه أصلاً المادة الفعالة أو المادة اللي بتعطينا الحلاوة هي مركب مستخلص من النبات. يعني فينا نعتبره مثل مثلاً الأدوية، اللي في كتير أدوية مستخلصة من النبات، مستخلصة من مركبات نباتية، ولكن بتعطينا تأثير جداً عالي على الجسم. فوجود

0: المركب النباتي هذا لا يعني الأمان، فأكيد يعني ستيفيا من الأنواع كمان اللي هي منتشرة جدا ببعض أنواع الأطعمة بالسوبر ماركت. في عنا النوع الثالث اللي هو المحليات الكحولية. هاي المحليات بتعطينا يعني نوع من يعني حلاوة السكر القريبة من السكر، ولكن تعطينا كمان أعراض هضمية مزعجة، وغالباً بنشوفها ببعض منتجات العلكة الخالية من السكر. مثلاً بنشوف كتير ناس بس ياخدوا العلكة الخالية من السكر فجأة بصير في عندهم إسهال. فإذا كنت عم تاخد علكة خالية من السكر صار عندك إسهال ما تخاف، لأنه هذا بسبب المحلي يلي تأثيره جداً قوي على الجهاز الهضمي. وشو بصير؟ إنه المحليات الكحولية ما بتنهضم بشكل كامل، فبتقعد بالأمعاء بشكل يعني أطول من غيرها وبتتخمر. هيدا التخمر بيعمل لنا مثل تأثير ملين على الأمعاء، فبصير في عنا حالة من الإسهال أو حتى من الإقياء أو حتى من الاضطرابات الهضمية بشكل عام. أما آخر نوع فهو النوع الرابع، النوع السكريات هلأ الطالع جديد كتير اللي هو السكريات النادرة، يلي النادرة
1: نادرة
0: تماما، يلي هي الألولوز. وهلأ كتير عم يصير في عنه كلام وحكي، لأنه الدراسات الجديدة هلأ عم تأكد وجود أشياء جديدة وميزات جديدة بالألولوز، وغالبا الألولوز رح يصير ملك المحليات بعد فترة قريبة جدا. ليش؟ لأنه فيه مميزات جدا مهمة. أولاً أنه هو طعمته قريبة جداً من السكر، لأنه باقي المحليات بتشوف أنه آخر الطعم تبعهم بيكون فيه شوية مرار أو طعم الحلاوة مانو صافي تماماً. فالألولوز ميزته أنه جداً قريب من السكر، طعمته صديق لمرضى السكري، صديق للبكتيريا النافعة أو للجهاز الهضم بشكل عام، وأكيد أكيد ارتبط بتنزيل الوزن وتنزيل قراءات السكر عند الأشخاص المصابين بالسكر. فغالباً الألولوز رح يكون ملك المحليات الفترة القادمة.
1: يعني فينا نقول هو أفضل نوع من المحليات
0: لحد الآن، أكيد لأنه الدراسات واعدة جداً عم تحكي بشكل جداً قوي أنه في وجود ميزات أقوى من غيره بكثير. أكيد
1: هلأ بصراحة أكثر شيء منتشرة المحليات بالكولا، بيقولوا لك زيرو دايت وكذا، اي نوع من المحليات موجوده فيها؟
0: هلا الكولا اكيد هو من المحليات عاليه الشده، مثل ما حكينا اول شيء السكرين السكرالوز اكيد الكيميائي المصنع عاليه الشده، فبيكون التاثير يعني هو بيكون كميه قليله جدا. ولكن اللي عم ياخذ هي المشروبات ايهم غالبا بيكونوا هن اصلا من اصحاب الوزن الزايد او اصلا من اصحاب اللي عندهم مشاكل بالوزن او مشاكل بالسكر،
1: طبعا
0: فبيكونوا عم يكرروا استخدام هي المحليات، فممكن يصير في عندهم كمان مشاكل هضميه.
1: شام شو تاثير هذا الشيء على الجسم؟ يعني الجسم كيف بيتقبل هي الماده؟
0: كيف بيتعامل
1: معها؟
0: هلا هون لازم نفرق انه السكر العادي مثلا بيفوت على الجسم، الجسم بيشوفه كمركبات جلوكوز بيمتصها وبيتعامل معها عن طريق افراز الانسولين يلي هو عن طريق البنكرياس. هيك نحن بناخذ جزيئات السكر وبتفوت للخلايا. اما بالمحليات الصناعيه في موضوع مختلف تماما. في عندنا شقين، الشق الاول انه الفكره لما ناخذ نحن محليات صناعيه في هضم فموي، هذا الهضم الفموي اول ما نحن ناخذ الشيء الحلو كتير، فبصير في إشارات بترسل للدماغ إنه هلأ جاي على الجسم كمية كبيرة من السعرات أو كمية كبيرة من السكر، فممكن يبدأ الجسم بإفراز الإنسولين ولكن هو ما رح يلاقي سعرات،
1: ما رح يلاقي جلوكوز
0: تماماً لا ياخده. فممكن في دراسات بتقول إنه ممكن المحليات الصناعية أو المحليات بشكل عام تأثر على بعض الإشارات الهرمونية بالجسم. هي أولاً. ثانياً كيف بيتعامل مع الجسم مع الطعم الحلو؟ الفكرة أنه هون المشكلة ليش دائماً نحن يعني حذرين بموضوع المحليات، لأنه نحن أصلاً ما خلصنا من طعم الحلو. يعني دائماً نحن بنعرف أنه الطعم الحلو بجر حلو أو بجر اشتهاء الحلويات أكثر، فنحن ما خلصنا من هاي الفكرة. دائماً اللي بياخد أطعمة يعني محلاة دائماً هو عنده ميول للأشياء الحلوية
1: تماماً أكثر.
0: سواء كانت زيرو أو غير زيرو يعني. فالفكرة يعني في هيك نقطتين بيتعامل معهم الجسم بطريقة ممكن تعمل اضطرابات بالجسم، لهيك نحن ما بننصح ناخدها بشكل مستمر ولا بشكل يومي ولا بشكل دائم يعني.
1: طيب هلأ أنت مثلا اللي بده ينزل وزنه اللي عامل دايت عامل وبحب الكولا ما فينه بدونه، بتقلي له شراب كولا عادية طبعا بنحكي كميات بسيطة ولا زيرو شوغر؟
0: أكيد زيرو.
1: زيرو.
0: اكيد زيرو، ايهم في نوع من التطور. يعني هلا انا بشوف الكولا زيرو ما ناشي سيء، هو شيء ايجابي، فينا نشوفه كايجابي فينا نشوفه كسلبي، ولكن انا بشوفه

0: نوع من يعني مرحله من مراحل التطور. كان شخص عم يشرب كولا عاديه صار عم يشرب كولا زيرو فهذا تطور، كان عم يشرب كولا زيرو فصار عم يشرب عيران فهذا تطور. فالموضوع يعني في مراحل تطور، وليش لا؟ يعني الانسان من مرحله لمرحله ممكن يختلف تفكيره مع الطعام يعني. فاكيد الموضوع يعني اذا بدنا نختار فاكيد الكولا زيرو.
1: طيب حكينا عن الكولا، حطوا لنا الصوره اللي بعدها. بالله البروتين بار،
0: البروتين بار
1: اللي هو كمان بيكتبوا لك انه نسبه السكر فيه كثير قليله.
0: تمام. شوف هلا يعني نحن دائما ناخذ الماركتينج تبع الشركات اذكياء، يعني بياخذونا بالعبطه تبع انه نحن عم ناخذ كميه، ايوه نحن عم ناخذ كميه بروتين. لا، هذا كميه البروتين العاليه لا تعني عدم وجود دهون من مصادر سيئه، ولا تعني عدم وجود سكريات. وبالتالي نحن لما ناخذ وكمان ما بتعني انه السعرات قليله، فهمت علي؟ يعني ممكن يكونوا ضايفين كميه دهون لتحسين الطعم، كميه دهون كبيره، وبالتالي نشوف بروتين بار احيانا 500 كالوري وهي عباره عن بسكوته انا اخذت فيها بروتين بس انا اخذت فيها 500 كالوري.
1: يعني اللي صرفهم بالنادي حيرجع ياخذ
0: تماما. فالفكره انه كثير
1: من اللاعبين بالجيم بيطلعوا بياخذوا مثلا بروتين
0: اكيد بقى. وهو شيء مجدي يعني بصراحه للاشخاص اللي بيحبوا يكملوا احتياجهم من البروتين، ولكن هدول الاشخاص كثير مهم يتعلموا يقراوا الملصق الغذائي.
1: صحيح.
0: يعني الملصق الغذائي اللي بيكون خلف المنتج جدا مهم، نشوف كميه البروتين اخذناها وهي اصلا أوكي. رح تكون كثير واضحه، نشوف كميه السكر او نوع السكر يلي موجود، مثل ما حكينا المحليات الكحولية مثلا وغالبا بتكون مضافة لهي الأنواع من المنتجات.
1: شو بيكون
0: المحليات الكحولية مثل مثلا الأسبرتام أو مثل السكرالوز، هدون كلهم بيندرجوا تحت المحليات يعني يلي بتكون مؤثرة على الجهاز الهضمي.
1: أوكي.
0: فبيكون في تأثير شوي على الجهاز الهضمي طالما أنا عم باخدها بشكل متكرر. لازم أكون بعرف أقرأ الملصق الغذائي، ولازم أكون أعرف أنواع المحليات يلي عم تكون عم تدخل على هاي
1: نسبة الفات وهي
0: أكيد على هاي المنتجات. فهي خدعة ولكن فينا نستخدمها ونكون أذكياء مثل ما هن كمان أذكياء.
1: طيب شوف الصورة اللي بعدها، العلكة كمان
0: العلكة. هلأ حكينا عليها دائما، فعلا بنشوف الأشخاص اللي بياخدوا العلكة خالية السكر.
1: أنا يعني بلا ما أطول حديثك اشتهيت أخد علكة فعلا بدون سكر.
0: مستحيل، ما
1: يعني بيحطوا لك هالطعم الحلو كتير ما بدنا حلو.
0: أول
1: يعني.
0: أول امتصاص لهيدي الطعام لهي اللي يعني أول علكة من العلكة
1: ما معقول شو
0: بيكون حلو بشكل ما طبيعي. من هون عرف إنه في محليات صناعية عالية الشدة
1: يلي هي الكيميائية،
0: يلي هي أكيد الكيميائية أو ممكن تكون الكحولية. فيعني تأثيرها على الجهاز الهضمي جدا سيء طالما إذا كنا عم ناخدها بشكل دائم. ممكن يكون يصير عنا حالة إسهال دائم، والعلبة مغرية يعني العلبة إذا ضلت بالجيبة أو ضلت بالسيارة مثلا ونحن دائما عم ناخد منها فممكن تعملنا مشاكل هضمية مستمرة، يعني ممكن لفترة أسبوع وعشرة أيام. فأكيد بدنا ننتبه من هاي المنتجات يلي بتكون يعني مدسوسة بصراحة، يعني عم يلعبوا علينا بالماركتينج وبالباكجينج. فبدنا ننتبه أكيد لأنواع المحليات، ننتبه لأنواع المحليات. ويعني ما ضروري بهي الأشياء مثلا ما ضروري ناخد زيرو مثلا يعني فهمت علي؟ دائما ما الزيرو هو الافضل، وما الخالي من السكر هو الافضل يعني، ولا البروتين بار هو الافضل. فكتير مهم انه نكون عم نعرف
1: يعني ناخذ اللي فيها سكر عادي
0: طالما نحن استخدامنا الى ما مستمر.
1: اوكي. نشوف الصوره الاخيره، ستيفيا.
0: هلا حكينا عن ستيفيا انه هي يعني مرتبطه بالنبات ومرتبطه بالطبيعي والامن دائما باذهان الاشخاص، ولكن هي مانا بقمه الامان. ليش؟ لانه
1: مانا الافضل.
0: ايوه مانا الافضل، لانه من يعني فتره كم سنه كان في دراسات عنا بتاكد كمان وجود يعني ارتباط ببعض الامراض وارتباط ببعض الاضطرابات الهضميه. فبدنا ننتبه كمان من الكميات، هذا شيء جدا جدا مهم.
1: شو الكمية المثالية؟ خلينا
0: ما في كمية مثالية، هي كمية اصلا انت ما بتقدر تتعداها يعني. طعم السكر ما بتقدر اصلا تتعدى، فمستحيل شخص يكون عم يتعدى الكمية الآمنة.
1: كاتبين ناتشرال صفر كالوري، صفر
0: هو اكيد صفر كالوري. كل المحليات غالبا هي شبه معدومة السعرات، ولكن هذا لا يعني يعني امانها بشكل كامل. فينا اكيد اكيد استخدامهم بشكل يومي بجرعاتهم القليله المضبوطه هي شيء امن.
1: كنت انتبه على حدا يعني مثلا يحط كاسه الشاي

0: او القهوه ويحطوا هيدي مثل الحبه
1: هي
0: هيك
1: سكرين. هي هذا السكرالوز. ايوه السكرين.
0: هذا شو وضعه هذا؟
1: هذا هو من المحليات عاليه الشده يعني المصنعه. ما نو سيء، ما نو يعني من الأسوأ. هو الأسوأ بصراحه السكريات الكحوليه، ولكن كمان تاثيرهم بشكل دائم يعني عند الاشخاص الحساسين هضميا بيكون تاثيرهم اعلى من غيره اكيد.
0: طيب راح اسالك هلا مجموعه اسئله بتخص المحليات وبنجاوب عليها بسرعه.
1: يلا.
0: طيب مين هو اكثر شخص بيستفيد من ادخال المحليات الصناعيه؟
1: اكيد الاشخاص اللي مستمرين بتناول الاشياء الحلويات يعني من السكر العادي. فلما يقطعوا هذيك الاطعمه وياخذوا اطعمه محلات بمحليات صناعيه او غيرها فاكيد رح يشوفوا نتيجه
0: في كمان
1: ايجابيه.
0: ايه في حلويات نزلت محلات
1: اكيد اكيد ليش لا، اكيد ليش لا، يعني هي ولا هي، اكيد هي اكيد هي الافضل يعني.
0: طيب مين اكثر شخص بينضر من ادخال المحليات؟
1: الاشخاص حساسين هضميا، لانه بيكون تاثير يعني المحليات الصناعيه او المحليات بشكل عام عليهم اعلى من غيرهم بكثير، فبصير في عندهم اضطرابات هضميه، غازات، اسهال او حتى امساك، فبصير في عندهم اضطرابات هضميه مزعجه وهن اصلا ما بقى رح يرجعوا يعيدوا استخدامها.
0: طيب هلا حكيت عن تاثير المحليات انه بيختلف من شخص لاخر، هل كل المحليات بترفع الانسولين؟
1: ما كلها بترفع الانسولين، في نقطه حكينا عنها انه لما يصير في هضم فموي فبصير في اشارات للدماغ، ممكن بعض المحليات تعمل اشارات للدماغ ويصير في افراز للانسولين، ولكن ما بكل الانواع يعني. غالبا فينا نقول انه اغلبهم ما بيرفع الانسولين.
0: شو اكثر نوع محلي بيعمل اسهال قلنا هلا؟
1: اكيد المحليات الكحولية.
0: طيب نصائحك هلا فيتامين شام لاي شخص يعني معتمد بنظامه الغذائي على ادخال المحليات؟
1: يعني بشكل عام نضبط الكميات، نتاكد من نوع المحلي، ما يكون غالبا ما يكون السوربيتول، نتاكد انه ما يكون اسمه سوربيتول، هيك بيكون اسمه
0: سوربيدول.
1: سوربيتول
0: سوربيتول
1: سوربيتول، لانه هو من اكثر المحليات الكحولية.

0: المستخدمة بالكولا دايت، بالشوكولات الخالية السعرات أو الخالية السكر، بالعلكة المحلات، فغالبا بيكون في بقلبه مركب اسمه سوربيتول. بس نكون عم نشوف هيدا المركب فنحن نبتعد عن هي المنتجات، هي بشكل عام يعني. وأكيد أكيد إذا كان في عنا يعني وزن زايد أو حتى يعني مشاكل بسكر الدم أو بارتفاعات سكر الدم، مهم كتير أنه نستشير أخصائي أو نستشير طبيب يساعدنا أنه نفوت المحليات بطريقة صحيحة، ما نفوت المحليات ونحن أصلاً عنا نظام غذائي سيء، لأنه هيك أكيد أكيد ما رح ناخذ نتيجة.
1: شكراً شكراً شام، يعطيك العافية ونهارك.
0: شكراً لك أيهم، أهلا.
1: مشاهدينا بدنا نطلع لفاصل صغير وبعده راجعين لفقرة شوفي ما فيه ومهرجان حلب المسرحي، خليكم معنا.
2: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
3: نعمة المرافع.
2: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
3: أجمل بيت لم تقرأه.
2: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
3: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
2: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
3: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
2: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
3: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
2: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
3: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
2: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجنب.
3: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
3: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
2: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
3: وتركت أجمل بيت.
2: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
3: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
2: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: مهرجان حلب المسرحي كمحطة من مهرجان سوريا المركزي للمسرح واللي بيحمل معه آمال كبيرة لعشاق المسرح والفن.
1: طبعاً أيهم المهرجان بلش محطته الأولى بدمشق وانتقل لحلب، ولحتى نتعرف أكثر على المهرجان والأهداف المرجوة من هالحدث ورؤية مديرية المسارح والموسيقى لدعم الحركة المسرحية بسوريا، معنا ضيفنا مدير مهرجان سوريا المسرحي المركزي ونائب مدير المسارح والموسيقى في سوريا الأستاذ محمود زكور. أهلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
2: صباح الخيرات. يسعد صباحكم.
1: بداية أستاذ محمود، حكي لنا شوي عن المهرجان المقام حاليا بحلب. يعني هو مهرجان فرعي صار بالتوازي مع محافظات سوريا أو محافظات سورية تانية، فخلينا نشرح أكثر للمشاهدين عن هذا المهرجان وخلينا نعرف عنه أكثر، يعني وليش تم اختيار حلب، شو أهميته كمان كانت بالنسبة للمهرجان والمسرح السوري المجمل.
2: صحيح، مثل ما تفضلتي، مهرجان حلب القائم حاليا هو مهرجان فرعي. طبعا محافظة حلب سيقام فيها مهرجانين، بداية شهر 8 بدأ المهرجان الأول، وبداية شهر 9 راح يكون المهرجان المركزي لسوريا كاملة. نحن من 4 شهور تقريبا عم نشتغل بالمشاهدات، بمراقبة النصوص. طبعا مراقبة النصوص ليس سياسيا إنما فنيا، بكافة المحافظات السورية. راح يكون في معنا 12 عمل مشارك من 12 محافظة سورية في المهرجان المركزي بمحافظة حلب بداية شهر أيلول. راح يكون عندنا في 7 مهرجانات كانوا شغالات من بداية 8، انطلاقا من 1/8 كان مهرجان دمشق المسرحي، وثم مهرجان اللاذقية الفرعي، ثم مهرجان طرطوس حماه، ونحن جايين لمحافظة حلب. المهرجان حاليا اليوم هو يوم الختام واعلان نتائج محافظة حلب. راح يتم اختيار افضل عرض متكامل من كل محافظة من محافظات السورية لاستقطابه واختياره للمشاركة في المهرجان المركزي في محافظة حلب في بداية شهر أيلول إن شاء الله. محافظة حلب راح تشارك بعملين مسرحيين بما أنه هي المدينة المستضيفة، ودمشق كمان راح تشارك بعملين، عمل باسم ريف دمشق وعمل باسم دمشق.
0: حلو، أكيد كلياتنا ناطرين هذا الموعد. أستاذ محمود، خلينا نحكي شوي عن المواضيع. هل لاحظت أي تغيير من ناحية المواضيع يلي انطرحت؟ إذا بدنا ناخذ من ناحية الجرأة مثلا.
2: أكيد. هلا هذا الشيء لاحظناه نحن بعمل الافتتاح في محافظة حلب، وهو حتى لقى رواج كبير، ولا يعني صار في كثير حكي على السوشيال ميديا بهذا الموضوع، بأن سقف الحريات معقول هو ارتفع لمرحلة الخروج عن الذوق العام بالأعمال المسرحية المقدمة. إنما نحن يعني كنا عاطين الأريحية الكاملة لكل المخرجين المشاركين في الأعمال المسرحية بأنهم يختاروا النوع العمل المسرحي اللي هن بيحبوه. نحن ما قدمنا اي نص مسرحي ولا اجبرنا اي مخرج بانه هو يشتغل اي عمل مسرحي نحن بدنا اياه يشتغل.
1: يعني ما في معايير معينه؟
2: اكيد في معايير تناسب بالاخير، يعني نحن لازم يكون هو حقيقي، ما يكون هو شيء يعني ليس واقعيا. اذا كان هو عم ينقد احد ما او شخص ما، فنحن ما عندنا مشكله ابدا بالنقد، بشرط ان يكون هذا النقد حقيقي متاكد منه، في عنده وثائق. نعم، وبشرط ان لا يكون خادش للحياه، لان اليوم نحن جمهورنا بالمهرجانات هو جمهور لكافه فئات الشعب، لكافه اطياف الشعب، فيجب الا يكون هناك اساءه لاي طيف من اطياف الشعب السوري، يجب الا يكون خادش للحياه لاي فئه عمريه، لان المسرح مفتوح لكل الفئات العمريه.
0: صحيح. من هاي النقطة بالذات خلينا نحكي شوي كيف كانت ردة فعل الجمهور على هاي العروض. خلينا كمان نحكي من ناحية الجرأة، انه تقبلوا هذا الشيء.
2: كان الجمهور منقسم نصين، خصوصا في محافظة حلب. هي محافظة مثل ما بنعرف نحن، يعني عاداتها وتقاليدها ممكن تختلف شوي عن باقي المحافظات. هي محافظة يعني ملتزمة، يعني الذوق العام ممكن فيها بيختلف شوي عن باقي المحافظات. فلا ما يعني كان الموضوع منقسم. الجمهور، انا بنهايه العمل على باب المسرح كان الجمهور منقسم نصين، نصف كان مؤيد للفكره انه نحن طلعنا كثير بسقف الحريات ونحن كثير مبسوطين بالشيء اللي شفناه اليوم، والنص الاخر عم بيقول لك لا نحن ما هيك عاداتنا وتقاليدنا، وانا ما بسمح لاطفالي بالمسرح يشوفوا مثلا اثنين شب وبنت عم يتراقصوا او يكون في اقتراب كثير بيناتهم. نحن بالنسبة لنا تركنا هذا الموضوع لأنه لحتى ما يقولوا نحن كإدارة اللي نحن منعنا هذا الموضوع، فنحن تركنا الفرق المسرحية هن يشوفوا. كان موجود بحضور نائب الوزير الأستاذ سعد نعسان، بحضوره كان الافتتاح وبحضوره كان هذا العمل. فعند سؤالي أنا قلت له نحن بنختار أنه الشعب هو اللي يقرر، ما نحن نقرر أنه هذا الشيء ممنوع أو غير ممنوع. لا، اسمعوا آراء الناس، شوفوا الهجمات اللي رح تجي عليكم إذا كان في هجمات. إذا كانت الناس متقبلة أوكي، نحن ما عنا أي مشكلة تتعرضوا هيك مواد على خشبة المسرح.
1: أكيد النهاية حسب شو بيقبل الجمهور، شو بيقبل مجتمعنا بشكل عام.

0: في نوع من انواع المسارح استاذ محمود اسمه المسرح الجوال، اكيد كلياتنا بنعرفه. كيف ولدت فكره انه نحن نعمل مهرجان مسرحي بيشبه مسرح الجوال وبدور بين المحافظات؟
1: لا هلا هون نحن بعاد شوي عن المسرح الجوال. نحن اليوم المهرجانات الفرعيه القائمه هي ليست مسارح جواله، هي مسارح بكامل اركان العرض المسرحي، ولكن هي تقام بالتوازي. يعني مهرجان دمشق القائم هو غير مهرجان اللاذقيه تماما، غير مهرجان طرطوس. يعني
0: أكيد معروف.
1: المحصله النهائيه هن 70 عمل مسرحي الان يعرضوا على خشبات مسارح الجمهوريه العربيه السوريه، 70 عرض مسرحي، وليس على مسرح الجوال ممكن يكون هو عرض مسرحي واحد يتنقل بالمحافظات السوريه حتى
0: أكيد
1: كاركان عمل مسرحي. لا ما بيحقق الاركان اللي نحن حاليا عم نشتغل عليها، اللي هي بكافه الاركان السينوغرافيا والممثلين والمخرج والاضاءه والصوت والديكور، محقق لكافه اركان العرض المسرحي. نحن اليوم فكرتنا هي انه نحن ناخذ بحسب راي لجنه التحكيم طبعا من كل محافظه افضل عمل كان مشارك في المهرجانات الفرعيه ليتم استقباله في مدينه حلب للمشاركه بالمهرجان المركزي.
2: كم عدد العروض اللي شاركت؟ وذكرت نقطه انه كيف تم اختيار هاي العروض؟ هل تم اختيارها بناء على المحافظة مثلا انه دمشق عمل واحد، ريف دمشق عمل، ولا من ناحية طبيعة هذا العمل او عن شو بيحكي؟
1: بالنسبة للمهرجانات الفرعية نحن ما كنا مقيدين بعدد اعمال ابدا، يعني كنا عم نقول للمحافظات، المحافظة اللي بدها تشارك بعشر اعمال ما عندهم اي مشكله نهائيا. نحن يعني اذا كنا عم نحكي على الموضوع المادي فنحن شايلين كافه التكاليف وما عندكم اي قيود بعدد معين من الاعمال المسرحيه التي تقدم، ولكن كان في تفاوت بين المحافظات. المفاجاه كانت بصراحه بمحافظه دمشق اللي قدم فيها اقل عدد من الاعمال في كافه المحافظات السوريه. محافظه اللاذقيه شاركت في 6 عروض، محافظه طرطوس 6 عروض، محافظه حلب كان فيها 13 عرض مسرحي مقدم بعد 4 مراحل من الفلتره والمراقبات المشاهدات الفنيه لاختيار عروض فنيه تليق بالمشاركه في المهرجان. اخر شيء صفينا على 7 اعمال مسرحيه تم المشاركه، يعني هدول اللي انعرضوا على خشبات مسارح حلب.
0: طيب خلينا نحكي اكثر عن التغير، او خلينا نقول يعني الامور يلي تغيرت بعد او مع بدايه المهرجان. هل صار في اقبال اكثر؟ هل صارت فعلا حركه المسرح بسوريا احسن من قبل؟
1: نعم. هلا بصراحه هذا الموضوع انا اخذته من بدايه المهرجان على السوشيال ميديا. هلا في عالم هي عم تنقد بمحبه انه نحن المسرح لكل الناس، فالعالم عم تنقد على السوشيال ميديا انه هن عم يجوا على المسرح ما عم يلاقوا مكان من قبل بساعه. هذا الشيء انا بعتبره هو ثمار لهي التعب اللي نحن تعبناه على مدار السنتين، انه نحن باول مهرجان عملناه ممكن كان نصف المسرح يتعبى وهن نفسهم المشاركين او اهاليهم. انما اليوم المسرح الذي يتسع ل 600 شخص، نحن عم نكمل المسرح، يعني يمتلئ المسرح قبل بدايه العرض باكثر من 45 دقيقه.
0: حلو.
1: وهذا انجاز كبير ما حصل من قبل، انه اليوم صار في رواد رجعت. يعني هو كان الهدف، وقت كنت انا انسال شو هدفك بهذا الشيء اللي عم تعمله انت من سنتين، كان هدفي الاول هو اعاده ثقه الجمهور بالمسرح. بالسنوات الاخيره الجمهور للاسف فقد محبته للمسرح، فقد مصداقيه المسرح، فقد الانواع الاعمال التي يقدم المسرح. كانت اعمال هي دائما مسيسه توجه لغسل عقول مثلا. اما اليوم فالاعمال المسرحيه التي تقدم هي باختيار المخرج دون الاجبار على تقديم اي نوع من انواع المسرح، لا لتلميع ولا لاساءه ولا لاي شيء نهائيا.
2: حلو. طيب خلينا نحكي شوي يعني عن شركائكم، خلينا نقول إن كان من الجهات الخاصة أو الجهات العامة، إن كان بالتمويل أو حتى بالتنظيم.
1: هلا حاليا نحن لحد هي اللحظة أنا عم أحكي، الراعي الأساسي هو وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى طبعا. طبعا هن يعني لا ينقسمان، لأن مديرية المسارح والموسيقى هي تتبع لوزارة الثقافة، فالراعي الأساسي هو وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى. لا يوجد أي جهة راعية خاصة حاليا، انما كجهات راعيه عامه ممكن محافظه حلب. اليوم في عندنا موعد مع السيد محافظ حلب، فممكن محافظه حلب تدخل كراعي بفعاليات افتتاح مهرجان سوريا المسرحي.
2: حلو كثير. يعني نحن على موعد مع مهرجان سوريا المسرحي المركزي
1: طبعاً.
2: بمدينه حلب ايضا بشهر ايلول. كل الشكر لك محمود زكور مدير المهرجان على الموعد، ان شاء الله بنشوفكم وبنشوف المسرح يلي راح ينطلق من مدينه حلب. شكرا لك.
1: اكيد ان شاء الله. شكرا لكم.
0: شكرا نورت صباح سوريا. شكرا لك.
1: على عيني، يسعد صباحكم.
2: هلا بدنا نطلع فاصل وبعده راجعين لهديل وكلام ميديا. خليكم معنا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا لفقرة كلام ميديا وبدنا نرحب بهديل اللي صارت معنا بالاستوديو. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير أيهم، وصباح الخير روز.
2: صباحك هديل.
0: تمام،
1: هيك ان شاء الله اليوم يومكم هيك ابيض هيك مثل الاطلالات.
0: ايوه
2: طالما شفناك في يومنا ابيض.
1: شكرا. لا انا يومي بيكمل لما بشوف روز.
0: الله الله
2: أيهم كثير بينبسط فقرة كلام ميديا بيني وبين هديل يا جماعه.
1: انا مقضيه
0: هاي الاطلالات دائما بين الزميلات. اوكي خلينا نبلش باول اخبار معنا.
1: اصبح على كل اللي عم يحضرونا ونبدا باول اخبارنا لليوم من فيديو انتشر الرئيس احمد الشرع وهو عم يؤدي صلاه الفجر بجامع الشيخ عبد الكريم الرفاعي بدمشق. هالفيديو انتشر بشكل كتير كبير وحاز على اعجاب المتابعين يلي وصفوا الرئيس الشرع بالتواضع وحرصه على القرب من الناس، فسوا بنتابع هاللقطات.

0: يعني كتير حلو انه نشوف الرئيس قريب لهالدرجه هيك من أكيد. الشعب ومن اولاد البلد.
1: تقبل الله صلاته اكيد
2: اكيد. وما نشوفه فقط بالاعياد يعني بس انه بصلاه العيد مثل الرئيس المخلوع او كل الرؤساء اللي مروا على سوريا انه كيف بس يكونوا بصلاه العيد او هيك يعني شكليا. عرفتي كيف عم بقصد الاسد الاب والابن. عم نشوف دائما الرئيس الشرع قريب للناس معاهم كان بالمطاعم بالاسواق مثل ما شفنا اللقطات اللي انتشرت سابقا ووجوده بجامع جامع الرفاعي المشهور جدا من خلال المظاهرات اللي كانت تطلع فيه له رمزية خاصة أعتقد يعني من خلال المظاهرات اللي كانت بسنوات الثورة فإنه اختياره لهذا الجامع مع مفتي الجمهورية أسامة الرفاعي صورة متكاملة حلوة
0: أكيد أكيد هيك والحمد لله أنه بالفترة الأخيرة نحن عم نشوف صورة كتير حلوة عم تنتقل إن كان للمسؤولين عنا أو حتى لبلدنا يعني عن الإلها إن شاء الله لكل الدول أتابع معكم أخباري ومننتقل لخبرنا الثاني من دمشق بفيديو صوره شاب بمنطقة القابون عم يسلط فيه الضوء على نفق معمول تحت أوتوستراد دمشق حمص الدولي من أيام النظام البائد وبحسب الفيديو الوضع بحاجة لتدخل سريع من المحافظة قبل ما تتفاقم المشكلة ويصير في خطر على الطريق يلي يعتبر من أهم الطرق للدخول على دمشق فسوى منتابع الفيديو.
3: السلام عليكم. هذا أستراد دمشق حمص الدولي. هيك هي مفرع القابون، هي كراج البولمان، هي مؤسسة الكهرباء الجديدة. عنا من تحت من المؤسسة من هني له نفق هذا حفر النظام. هذا الله لا يقدر. حننزل لتحت. إذا بيخفس ها، إذا بيخفس والله بصير كارثة إذا بيخفس ها. يعني ما صفيان بينه وبين الزفت 40-50 سنتي. هدول اللي صفيانين يعني. هذا إذا بيخفز كارثة يعني بتوقف دمشق من الآخر بتوقف دمشق لأنه حيوقف هذا الاستراد. فالمعنيين بالأمر محافظة دمشق نرجو التعاون فورا والله يعطيكم العافية.
0: يعني إن شاء الله نشوف هيك تدخل من الجهات المعنية وخصوصا لحساسية هذا المكان وهذا الطريق الحيوي. والأهم من هيك كمان الفكرة اللي دائما نحن بنحكي عنها فكرة المسؤولية أنه في شخص شاف في شيء ممكن يضر الناس كلياتها فهو سلط الضوء عليها مشان الجهات المعنية أكيد تنتبه لها.
1: بالبداية بدنا نتشكره يعني لصاحب الفيديو فعلا يعني سلط الضوء على نقطة كتير مهمة وكتير فعلا ممكن لبعدين تسبب أذى كبير وضرر كبير. وحضرنا بتذكر موقف مرة كانت سيارة عم تمشي وفجأة فعلا خفزت من تحت الأرض
2: بسبب
1: هيك فكرنا أول شيء ممكن معجزة أو شيء لا سمح الله صاير بس طلعت فعلا يعني
2: بسبب هاي الأنفاق مؤذية. بصراحة يعني كل الطرق عنا بحاجة لإعادة تأهيل وإصلاح وفتح طرق جديدة.
1: هذا ما النفق الوحيد
2: إذا بدك لا يعني هذا ما بعرف هذا اللي شو كانوا يستخدموه يعني بس يعني شغلة صارت معي أنا مرة كنت رايح من الشام على اللاذقية أول ما أجيت على الشام يعني من كم شهر فخربطت الطريق أخذني على هيك صيدناي ومعلولة وكذا
0: لاحق
2: جي بي اس خرب لي الدنيا جي بي اس بعدين بدي أرجع على الطريق بدي استلم الأوتوستراد فسألت فقالوا لي بتروح من هون في نفق بياخدك على الأوتوستراد والله نفق يعني بيخوف وعلى قد السيارة وبتحسي هيك انت نازلة يعني شو هاد يعني
1: تهموا شوي بهي التفاصيل بالجبال ايه بتلاقي بجبال نواحي هي المناطق ايه
2: من معلولة نزلت بدي هيك واخذ الاوتوستراد تبع حمص
1: هي الفاق بيعرفوه اهل المنطقة كتير
0: خطر كتير وما له مضوى النفق اصلا
2: ما له مضوى
0: ما رأى فيه قبل مثل ما قلت يعني ان شاء الله هيك يكون في انتباه اكثر خصوصي لهيدا المناطق الحيويه اللي صرت وصل
2: يعني وقت نشات تركيا وهذا التحول الحضاري اللي صار فيها اول شيء اهتموا بالانفاق وبالجسور يعني عملوا شبكه انفاق وجسور عملاقه
0: صحيح.
2: هذا كلياته مهم جدا للنقل بين المحافظات للامور اللوجستيه كتير بيسهل الحركه والسفر
0: بيخفف العجقه خصوصي شايف يعني كيف عندنا الوضع
1: الانفاق فعلا تعتبر من اهم يعني من اهم وسائل الحركه يعني الانفاق من اهم الطرقات
0: صحيح ان شاء الله نشوف هيك تدخل من الجهات المعنيه اكيد ويكون في انتباه اكثر على هذا الموضوع. هتابع معكم اخباري ووسط اجواء حزينه حضر نجم كره القدم الارجنتيني ليونيل ميسي جنازه والده الراحل خورخي ميسي بمدينه روساريو وتم تداول مقاطع لميسي خلال جنازه والده على وسائل التواصل وسط

التعاطف من المتابعين، خصوصا أن والد ميسي رافقه طول مسيرته الكروية من بداية التحاقه بنادي برشلونة، فسوى من تابع هاللقطات.

0: يعني أكيد من اللحظات المؤثرة والصعبة والحزينة بحياة البني آدم هو لما يخسر حدا بيحبه، ولما يخسر تحديداً والده ووالدته، فالله لا يحرم حدا يعني من عائلته.
1: هلأ بصراحة يعني أكيد فقدان الأب صعب بكل أشكاله، ولكن يعني هون حسب ما قرأت عن والده لميسي كيف هو آمن بحلم ابنه، كيف رافقه وكيف أخده أول مرة على برشلونة لسه كان ما أنه معروف ميسي أبداً، فهو يعني تركوا عائلتهم وراح مع ابنه بس لحتى يدعم حلمه لما شاف عنده هيدي الموهبة، فأكيد خسارته كبيرة ميسي.
2: سنة صعبة كانت على ميسي هي
1: تماما، بدي اقول لك امبارح
2: خسارته مونديال ووفاة ابوه، فعلا يعني سنة صعبة عليه. نتمنى هيك ان شاء الله
1: يمر من يا ميسي خلاص
2: الوقت الصعب.
0: صحيح، حتابع معكم. وبعد غياب اكثر من 15 سنة رجع الفنان العربي راغب علامة على سوريا، والتقى بوزير السياحة مازن الصالحاني بزيارة جرى خلالها تسليط الضوء على المقومات السياحية والثقافية يلي بتمتلكها سوريا، وبحثوا سوا الدور الفعال للفن والإعلام بالترويج لإلها. وأكد الوزير خلال اللقاء مع الفنان راغب علامة أهمية التعاون مع القامات الفنية العربية لنقل الصورة الحقيقية للتعافي الإيجابي يلي عم تشهده سوريا، وأنه السياحة والفن هن جسر حيوي للتواصل الثقافي وجذب الاستثمارات وتنشيط الحركة السياحية. من جانبه أعرب الفنان راغب علامة عن اعتزازه بهالزيارة، وأكد ثقته بقدرة سوريا على استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العربية والدولية. والفنان راغب علامة أحيا حفل زفاف خاص بسوريا وحكى فيه عن شوقه

0: وحفل أول عصام الضيح.
1: نسير العالم.
2: يعني بالفترات الأخيرة كمان عم نشوف عودة لفنانين كبار على الساحة الفنية السورية، فهذا الشيء أكيد بكبر القلب. وكمان هن يعني بنقلوا صورة حلوة على لبلدنا ولا الواقع، حتى واقع يعني الأمر فيها
3: حلو. ترجع الشام يعني واجهة فنية، خلينا نقول ترجع تحتضن أسماء كبيرة من الفنانين. شفنا في حفل الأصالة،
4: لا حفل أصالة إن شاء الله قريباً
3: 18-19
2: 16-17 مدينة الفيحة. أنا كتير متحمسة بصراحة،
4: يلا أنا بكون عندي امتحان بس بدي أحضر.
3: من قلة أجلك الحفل
4: قالوا لي أجل لي
2: الامتحان، نروح نحضر ونبعث لك فيديوهات لأنه أكيد دراستك.
4: لا لا أنا رايحة أحضر معكم.
2: دراستك أهم يا بنتي.
4: أنت الامتحان رايحة أحضر معكم. خلص أنا شاطرة بظبط أموري ولا يهمك.
2: نحن لازم يعني نفرج الجمهور انه روز ملتزمه بدراستها اكيد، وهي ما يعني ما بتهمل امتحاناتها وفوق بضل عم تدرس.
4: بنشوف مالك فوق احضر حفله اصاله وجيب علامه عاليه بالامتحان.
2: والله نعملها خبر كلام ميديا الموضوع. والله طب كونه عم نحكي عن الفنانين والحفلات، ايهم لو عندك فرصه تحضر حفله لفنان متوفي خلاص هو ماله موجود، مين بتتمنى كنت تحضر له حفلة؟
3: والله شوفي أنا أساساً ما كتير مع الحفلات لايف، يعني ما كتير بتستهويني أنه روح أحضر حفلة للأسف.
2: ما بتحب الجو يعني الناس والحماس اللي بيكون موجود؟
3: بصراحة لا ما بحب، يعني بفضل أقعد مثلاً قاعدة هيك حلوة اسمع مثلاً أنا وبالسيارة اسمع الأغاني، بفضل أكتر ما بعرف. بتذكروا مهرجان المحبة والسلامة اللي كان باللاذقية؟
2: إيه صح.
3: بوقتها كنت صغير وكانوا ياخذونا هيك اهلي نحضر حفلات، كان يجي راغب علامة ونجوى كرم وجورج وسوف وعاصي الحلاني كلهم،
4: كان يعني يجوا فعلا
3: بهداك الوقت.
4: انا امي كانت تفرجيني صور شو انقهر انه يا الله ما كنت ولدانه.
3: كان المهرجانات الحلوه بصراحه كان يعني قبل بالمدينه الرياضيه.
2: انت مالك مهتم تحضر حفله لفنان لايف؟
4: بس هلا ليكي بلشت عم
3: هلا حاليا ما بعرف ما كثير عندي هذا الاهتمام.
4: طيب عم نلاحظ ايام هلا بلشت ترجع هيك الحفلات وهي الامور، بس بتعرف انا مثل ما ذكرت انت بحفلات اللايف انا ما بحب اكون على مدرج وقاعده على كرسي، يعني فضل طاوله وكرسي مع عشاء والفنان هيك موجود عم يغني، فهذا الموضوع جدا بيكون احسن من انه تقعدي على مدرج.
3: هلا بس بالعودة لسؤالك، موضوع انه الفنانين المتوفين يعني مين بحب احضر له؟ ممكن عبد الحليم حافظ.
4: تصدق على راس لساني الله شو حلو.
2: طيب انت
4: عبد الحليم.
2: عبد الحليم. طيب ايهم اعطيني غنية هيك اذا متذكر شيء له ممكن تحب تسمع.
3: اغاني كثير يعني مثلا دائما هيك اغنية دق الشماسي مثلا بتذكرني بالصيف واجواء الصيف والبلاج وهيك. انا بحب اغاني ابي فوق الشجرة كلها
2: حلوة.
3: ايه وبحب اغاني فيلم الخطايا كمان، لا انا يعني متابع عتيق.
4: متابع قوي. متابع قوي يعني لعبد الحليم ما شاء الله. بس بتعرفي انا في يعني عبد الحليم بالذات ما بحفظ له اغاني، يعني ما بحفظ اسماء الاغاني، بحفظ مقاطع من الاغاني. يعني بقول لك انا بدي اسمع له هاي الغنية تبع قلبي يعد لي كل كلامك.
3: اغنيه جانا الهوى مثلا
4: قديش
3: حلوه، قديش هيك موسيقتها حلوه يعني بصراحه. ايه
2: طيب ومن مثلا من الفنانين، مع انه انت قلت لنا ما كثير بتفضل تحضر، بس من الفنانين اللي هلا موجودين مين ممكن تحضر له حفله؟
3: اكيد فضل شاكر.
2: فضل شاكر وروز.
4: عندك فضل شاكر بالمرتبه الاولى، بالمرتبه الثانيه اصاله، المرتبه الثالثه عمرو دياب.
2: بتعرفوا مين انا كان حلمي وكل حياتي بحلم اني اقابلها واحضرها؟
3: مين؟
2: فيروز. انا بصراحه بعزف وزمان يعني ما كان امكانياتي الصوتيه تسمح لي كنت غني بالكورال، فكان هيك اكبر طموح عندي اني اشوف فيروز. فكنت على فكره استنى انه لما يصير مثلا معرض دمشق الدولي انه ممكن تجي فيروز، بس بعدين لما كبرت خلاص ما عاد في مجال اصلا نلتقى فيها.
4: رغم انه فعلا يعني كلياتنا فيروز بتحسيها عالقه
3: بزمان. ايه ايقونه يعني فيروز بالنسبه للسوريين
4: انه خلص موجوده
3: ايقونه الصباح.
4: انا اهلي يمكن حضروا لها حفله لفيروز.
3: ما في ايمتى اخر حفله والله كانت ليلى
2: زمان،
3: بس يعني لا مو كثير زمان
2: شفت لها ظهور انا قريب، يعني هيك في كان ظهور قريب لها بذكرى وفاه ابنها نشروا لها صورتها. فانا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
3: شكرا شكرا
4: لك. شكرا كثير هديل.
3: مشاهدينا خلينا هلا نطلع على فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمال

0: مار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
6: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
8: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
9: نعمة المرافع.
8: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
9: أجمل بيت لم تقرأه.
8: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
9: ويعيش المجتمع خوفاً ويعيش المجتمع ضعفاً، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
8: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلاً عن الواقع.
9: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتاً من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
8: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
9: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
8: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفياً.
9: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
8: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن.
9: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
8: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
9: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
8: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
9: وتركت أجمل بيت.
8: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
9: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
8: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: لما يصير في طفل بالبيت بننتبه على الكهرباء، بنخبي مواد التنظيف لأنه في أولاد كتير كمان بيشربوا مواد تنظيف، بنبعد عن كل شيء ممكن يؤذي الولد. بس في خطر تاني ممكن يكون موجود بكل بيت، وأحياناً على الطاولة جنب التخت أو بشنطة الأم.
2: يحذركم شو الخطأ؟ أكيد الأدوية، لأنه حبة الدواء يلي هي بالنسبة لنا ممكن تكون حبة دواء عادية وبنستخدمها بشكل يومي، ممكن توصل إذا وصلت ليد الطفل ممكن تكون جدا خطيرة، خصوصا أنه في بعض الأدوية أيهم يعني حتى كمية صغيرة منها ممكن تسبب تسمم دوائي خطير. فشو هي الأدوية يلي لازم أبدا ما تكون بمتناول الأطفال وين لازم نخزنها؟ وإذا اكتشفنا أن الطفل دواء بلع دواء بالغلط، شو أول تصرف لازم نعمله وشو هو الأخطاء يلي ممنوع نعملها؟ هذا أكيد يلي رح نعرفه اليوم بفقرة رشدتها مع ضيفتنا الصيدلانية رندا الحسين. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يسعد صباحك. يعني موضوع جدا مهم وفعلا لازم نسلط الضوء عليه. خلينا نبلش من الأساس، يعني لما نقول أدوية موجودة ببيوتنا ممكن تكون خطيرة جدا على الأطفال، طيب إذا وصلت لإيد الطفل، إذا لا سمح الله صار شيء ممكن أكيد يعني ينأذى، طيب شو هي أبرز هاي الأدوية؟
3: هلأ بداية ليش نحن بنأكد على الطفل بموضوع الدواء؟ طبعا لأنه هو بيكون كتلته كتير صغيرة، وبالتالي نحن ايمت بنقول طفل من سنواته الاولى، من اشهره الاولى تقريبا لعمر 12 سنه، فهي بتكون كتلته صغيره مو قادره يتعامل مع كل الادويه. لهيك فيني اقول لك انه هن كل الادويه خطرين على الطفل في حال هو اخذهم بشكل عشوائي، فبالفعل هن كلياتهم، ولكن ممكن نقول انه في شيء اخطر من شيء. فممكن نبلش اكثر، اول شيء ادويه القلب.
1: ادويه القلب
3: تماما هي ممكن تكون كتير خطيره. بعدين بننزل للادويه اللي نافسها العلاجيه ضيقه، بس ليش ما ذكرناها ثاني شيء؟ لانه قليل استخدامها بالبيوت مثل كل شيء سين وهيك. بعدين بقى
2: الكولشيسين خطر على
3: جدا، هو على الكبار خطير.
1: شو هو
3: الكولشيسين؟ بتاخذ لحمى البحر الابيض المتوسط، للنقرس وهكذا، يعني لتدبير هي الامراض. فهو نافذته العلاجيه ضيقه، يعني هن الكبار تلاقي بياخذوا بريك منه يوم بالاسبوع وهيك، فتخيلي طفل ياخذ جرعه عشوائيه. بعدين بيجي مثلا ادويه السكر وهكذا، نصير ننزل بالتدريج، ولكن هن صراحه كلهم خطيرين في حال اسيء استخدامهم بالنسبه لطفل حجمه صغير، كتلته صغيره، واجهزته لساتها يعني عم تنمو تدريجيا.
2: على سيره الكولشيسين رندا، بعرف في اطفال بنوصف لهم الكولشيسين هن صغار، يعني عمر 8 سنين 7 سنين.
3: صحيح، ولكن بيكون جرعات كثير مضبوطه، نص حبه والربع حبه والعرسي كيف، يعني كثير بيكون الوضع حزين. فما فينا نحن طفل ياخذ حبتين ثلاثه، هو الكبير اذا بياخذ حبتين ثلاثه
2: هو بخوف حلوه.
1: طيب هو عامل خطوره وين؟ هل هو بنوع الدواء نفسه بالمركب تبعه ولا بصغر حجم الطفل بوزنه؟
3: الاثنين صراحه، لانه مثل ما كنا عم نحكي اول شيء الدواء ممكن بحد ذاته يكون بيعمل تنخر كبدي، ممكن يعمل فشل كلوي، ممكن يعمل سميه هيك مثل الكولشيسين انه سميه دغري مباشره. ممكن الادويه المسكنات الافيونيه تكون، يعني نحن عندنا البالغ اذا بياخذ المسكنات الافيونيه بجرعه مفرطه بيصير معه اختناق، المورفين بيختنق، بيموت اختناق حرفيا، بتصبط عنده مركز التنفس. تخيلي طفل صغير قد ايش حيكون التاثير سريع. فنحن الماده هي ممكن بحد ذاتها خطيره، وحجمه وقدره جسمه على التعامل مع المواد الكيميائيه بتلعب دور كثير كبير.
1: طيب هلا خلينا ناخذ يعني مثل ما قلنا انه اكثر الادويه اللي موجوده بالبيوت اللي هي المسكنات،
3: صح،
1: السيتامول، خافض الحرارة كذا، هي كمان خطيرة على الأولاد؟
3: طبعا خطيرة، خطيرة في حال هن أخذوها بجرعات عالية. نحن حكينا الشخص البالغ بده 4 جرام لحتى يبدأ عنده تسمم بالباراسيتامول، فالصغير يلي كتلته أقل فرح تكون جرعته أقل. بس ايمت ممكن يصير عندنا هذا الموضوع بدون ما يكون الولد هو اللي تهور؟ ممكن يكونوا الاهل اللي تهوروا. بتعرفوا ايمت؟
2: عنده خافض حراره،
3: لما بيكون عم ياخذ خافض حراره كشراب، بعدين بياخذ تحميل لانه ما نزلت حرارته، بعدين بياخذ الدواء تبع الرشح اللي هو بيكون اساسا
1: فيه سيتامول،
3: سيتامول بيرجع بقى بعد مرور 4 ساعات فكر امتى تجدد له السيتامول، وبالتالي هو ممكن يكون عم يتعرض لاوفر دوز بدون ما ننتبه. فتحديدا السيتامول لازم يكون دقيقين، نقرا هو وين موجود، لانه هو بيوجد مع مضادات التحسس، الاحتقان، كل هدول بيكون فيهم سيتامول، فنكون شوي دقيقين اكثر عشان ما نعمل له تاثيرات جانبيه.
1: شو التاثيرات الجانبيه؟
3: هلا بالنسبه للسيتامول هو تاثيراته صراحه على الكبد، فنحن هيك بنكون حريصين جدا انه ما نتجاوز الجرعه الامنه.
1: شو الجرعه الامنه؟
3: مثلا 2 جرام ماكسيموم بالنهار للطفل.
1: بالنهار
3: تمام. نحن عندنا يعني الباراسيتامول امن نافع هيك، يعني هامش التعامل فيه مرن، ولكن نحن ما ننسى يعني ما نشرب ونعطي تحميلات 250 ميلي وشراب ال 200 يعني ومبالغ وما لنا منتبهين لانه بيجمعوا
2: مع الرضع يعني
3: تحديدا مع الرضع لانه بيجمعوا يعني بتعديهم للميلي صح مع بعض بيطلعوا اخر
1: صح اي والله صح.
2: طيب هلا نحن حكينا شوي عن المسكنات، باراسيتامول، مورفين، فعلا مورفين فعلا خطير، سيتاكودين كمان ممكن
3: تمام لانه هو بيتحول بالجسم للمورفين يعني بعد ما يتم اخذه يعني طيب بيتحول لشكل مشكل.
2: ادويه السكري، ادويه امراض السكري قديش ممكن كمان تكون
3: صراحه خطيره جدا ادويه السكر، لانه رح تعمل له انخفاض بالسكر حاد، وبتعرفي نحن عندنا نزول السكر ممكن يوصل للغيبوبه، يعني ممكن الطفل يفوت بغيبوبه نتيجه نزول السكر المفاجئ، او شيء تبلش اعراض مثل تعرق، بيرجف، تشنجات عصبيه، بعدين ممكن يغمى. فيعني يعتبر من الأدوية الخطيرة أدوية السكر.
1: هلا كمان يعني بنشوف مثلا خاصة جنب الست جنب الأم، بنشوف على الكوميدينا تبعية غرف النوم مهدئات، منوم أحيانا وبينتركوا للأسف بهي الأماكن. قديش خطورتها على الأطفال؟
3: كمان خطيرة كتير، لأنه هنن هدول كلهم المركنات تبع الجملة العصبية المركزية تعتبر خطر حقيقي على الطفل، لأنه لسه الجملة العصبية له ممكن ما تكون نضجة، ممكن يكون هو تحت الخمس سنوات، فهو لسه ما له حمل أنه يأخذ هيك مادة، ممكن تعمل له اختلاجات، ممكن تثبط له مراكز أساسية بجسمه، وبالتالي ضروري نحن فورا نتخذ إجراء سريع يعني لما نعرف أنه الطفل أخذ من هي الحبوب.
2: صحيح. طيب ممكن حتى يعني مو بالضرورة أدوية الكبار كمان تكون هي السبب الرئيسي
3: للخطر،
2: حتى ممكن أدوية الأطفال يعني إذا اتاخدت بطرق خاطئة بجرعات خاطئة ممكن كمان تسبب أذى
3: 100%. مثل ما حكينا أنه الجرعة الزائدة أو حتى أوقات في أدوية أطفال أو خلينا نقول فيتامينات بتكون هي هيك معمولة على شكل
1: جيلاتينية
3: وأشكال دبدوب وهيك، فكتير ضروري أنه إحنا ما نخلي يلعبوا جنب الطفل، بركي هو بيحبه روح ياخذهم دفعه واحده. لكم خبر انه الحديد يعتبر من المتممات يلي ممكن تكون كمان يعني مهدده لحياه الطفل. أوه. ممكن يموت لانه هو اذا اخذ جرعه عاليه اول شيء رح تعمله تاثيرات هضميه، حنفكر انه الامور بس هيك، بعدين حيرتاح تقريبا شيء 12 ساعه، بعدين حتبدا اعراض فشل الكبد.
1: يلا طيب.
3: وموضوع جدا خطير موضوع الحديد ونزوفات هضميه ومشاكل كثير كبيره ممكن تكون من وراء انه هو كثير حب هذا الشيء واخذه تمام تهور يعني، فلازم نبعدهم عنه حتى ادويته او متمماته نبعدهم
1: عنه. طيب بالنسبه لتخزين الادويه رندا، يعني اكيد ما لازم نخليها بين ايدين الاطفال، فوين افضل مكان انه نخزن ادويتنا؟
3: كثير حلو يكون عندنا خزانه عاليه، هي ايام زمان الصيدليه
1: هي الصيدليه
3: تمام الموجودة. تكون خزانه وعاليه، ويا حبذا يكون لها قفل في حال الطفل كثير شقي ممكن يطلع على كرسي او ممكن يعمل اي مغامره. يعني نبعد عنه اي امكانيه وصول، لانه هي مسؤوليتنا حتى كل علب الدواء انه يوضع بعيدا عن تناول الاطفال 100%.
2: اكيد. طيب شو اول خلينا نقول يعني اول رده فعل ممكن تنعمل اذا لا سمح الله الطفل
1: شفنا الولد قاعد ويلا عم بلش بهالادويه؟
2: عم يبلش بهالادويه
3: اول شغله اذا لسه انا هلا شفته الدواء بفم الطفل حاول دغري
1: طالع الدواء
3: دغري هي مباشره يكون انا حميته.
1: أوكي.
3: اذا هو ابتلعه هلا فور الابتلاع
2: تخيلي هيك سيناريو انه لقيتي علبه الدواء مفتوحه وخالصه
3: خطير السيناريو،
2: الطفل قاعد هيك عم يبتسم لك
3: عم يبتسم لسه ما بلشت الاعراض. فأول شغلة إذا هو بيتمون حاول دغري نطلعون، إذا كان هلأ ابتلعون فبيكون كتير فرصة مواتية دغري أخذه على المشفى هنا يستخرجون بطريقة صحيحة، بس ما ننسى ناخذ معنا علبة الدواء اللي أخذ الطفل. كتير يعني الأداة الجريمة كتير ضروري إنه تروح معنا على المشفى ليعرفوا هو شو أخذ
2: مع المجرم
3: نفسه. لما ناخذه دغري اول ما بتلع الدواء كثير سهل على الاطباء انه يخلصون هي السميه يطلعوا المواد، بس طبعا نحن لا بنحرض له اقياء ولا بنعطيه حليب على الاطلاق، لانه نحن ما بنعرف الشكل هذا الدواء شو عمل. يعني مثلا في ادويه ممكن تكون كثير حمضيه تعمل له تخريش بالمري ومشاكل، يعني نحن لو خلينا الدواء بمعته كان افضل. عرفتي كيف؟ اذا كان مارق ساعه او ساعتين يعني عدم التاخر، لانه خلص الدواء بلش يروح على الدوران وبلش يعمل تاثيرات، هون بس الطبيب بيحلها، فبنرجع بناكد علبه الدواء قبل الطفل بتروح على الطبيب ليعرف شو اخذ بالضبط.
1: اذا اول حل بنشوف اذا في شيء بيتم من طالعه بعدين على المستشفى دغري وبناخذ علبه الدواء
2: حتى مي ما بظن
3: ابدا
1: ما بنحاول نقي الطفل، لانه بصراحه هيدا
3: ممكن
1: عند اغلب الاهل
3: ممكن يصير معه
1: اكثر شيء دغري بيحاولوا يقيئوه.
3: صح خطيره هي، يعني هي الخطوه خطيره.
1: حلو كتير. طيب هلا اذا الطفل طبيعي قاعد بلع هالادويه وقاعد بالبيت ولا كان في شيء وما عنده اي اعراض
2: وبدون ما نعرف يعني نحن
3: نحن ما عرفنا هون صراحه ما رح يكشف الا الاعراض لهيك عن جد هي يعني نقطه ذكرتوني نحكي فيها بموضوع الاطفال اي شيء بيصير مع الطفل ما يعني ما نمرقه مرور الكرام. هلا ما عم احكي انه دائما هلع هلع بس مثلا طفل بين عليه انه كان فجأة وهو لا وقت نومه وهو نشيط وهو هيك ناخذ الموضوع بعين الاعتبار بلش نحس تنفسه مو طبيعي او حتى بلش يتغير لون وجهه
2: والاطفال مشكله ما بيشتكوا يعني
3: تماما
2: بيتحملوا الالم
3: لازم الام تكون كتير هيك يعني نبيها بهذا الموضوع دغري فرق لون وجهه لون شفايفه ما عم يتنفس منيح حركته تغيرت نشاطه تغير استفرق كذا مره ورا بعض هو ماله مرضان يعني هي دغري تفكر انه هذا طفل وممكن ابتلع شيء بالغلط وعمله تاثيرات فمو غلط انه نكون كثير حذرين يعني في هدول تحديدا موضوع التنفس هو اكثر رد فعل ممكن يصير نتيجه تسمم بشيء تنفس انه ينزل تنفسه وما نحس او يبلش تظهر عليه علامات الاختناق هيك كثير ضروري ناكد عليها
1: طيب اخر شيء في اولاد كثير من العيون قاعدين هيك بالزاويه واخذين مرهم مثلا ونازلين يلا يلا يلا كل جسمه
2: كان في مرهم لانه بني كمان كان يفكروا شوكولا
1: هذا تبع الحروق
3: البوفيدون يمكن كمان او مثلا بيكون بيكون في
2: اطفال كانوا بياكلوا شوكولا
3: مو نحن مو نحن ابدا ما عندنا هيك قصص هلا بالنسبه للكريمات على فكره هي لا تقل يعني اهميه عن الدواء صح ما بتنتقل للدوران وبتعمل تاثيرات قاتله ولكن هي خطير تطبيقها فمثلا عندنا ادويه كريمات عادي تكون موجوده قدام الطفل البانتينول المرطبات لهيك ما بيأثر بيلعب فيهم مو مشكله بس مثلا عندنا الكورتيزونات اذا كل يوم الطفل بيلعب بهذا الكريم بيدهن جلده مو صح هذا الشيء بيعمل ترقق بالجلد بيضعف المناعه بيضعف يعني سماكه الجلد وهيك بيأثر عليه عندنا مثلا الصادات الحيويه الجنتامايسين الفوسيدين دول قصص ما بصير يضلوا تحت ايدين الطفل هذا يستخدموا بس عند الحاجه وكمان هيك قصص مثل البوفيدون او هي انه يكون شكله حلو او موديله حلو يقرر يبتلع منه هون لا فتنا يعني فتنا بدوامه الخطر فالشيء الوحيد المتاح له صراحه كريمات التسلخ تبعيته هو حابب يلعب فيها ما بيأثر
2: حتى لو تريدين على
3: لا حتى تريدين في بقلبه صاد ممنوع ممنوع
2: لا بانتينول بانتينول ما قد ما بدك
3: ممكن يتسلخ
1: وفي اطفال كمان مثلا بيشوفوا الام بمستحضرات تجميل تاعيتها فكمان بيحاولوا مثلا يجربوا هاي المستحضرات احيانا مثلا الحمراء بياكلوها كذا هذا له تاثير خطير
3: ولا صراحه يعني هو تاثيراته ما له منيح على الاطفال مثلا عندنا كثير نحن السيدات بنستخدم مقشرات وقصص شو بتعمل ببشره الطفل كثير تهيج او ريتينول او هيك كثير قاسي على البشره واكريتين واشكاله وعندنا مشكله الميك اب يعني حتى نحن السيدات صاروا يحكوا لنا انه حاولي قبل ما تاكلي تمسحي الروج مشان ما يدخل للجهاز الهضمي لأنه له تأثيرات فتخيل الطفل لأنه الأصبغة اللي عم تستخدم والملونات اللي عم تستخدم يوم عن يوم عم نكتشف أنه هي خطيرة وفيها رصاص ومسرطنة وكذا
2: والمشكلة هي بتكون ريحتها حلوة يعني بعض الشركات بيعملوا فعلا
1: ريحة هذا
3: يعني من ندوق شوي
2: مانجا فالطفل ما عنده الوعي انه هذا الشيء ما بيتاكل لا شيء ريحته حلوة وريحته اكل فرح يتاكل
3: الطفل بياكل محاي وكنا ناكل كنت تاكلي محاي انا دائما المحاي كلها عن جد مستحيل كنت مكون ريحتها طيبة
1: اي والله
2: ريحتها فريز
1: يعني بالنهاية بدنا ندير بالنا نحن كأهالي يعني المسؤولية الأولى والأخيرة علينا ما على الأطفال أكيد مثل ما قلتي نرفع الأدوية بمكان بعيد عن متناول الأطفال وخاصة يعني كل علبة دواء بيكون مكتوب عليها أنه خلوها بعيد عن متناول يد الأطفال شكرا لك رندا يعطيك العافية ونهارك سعيد
2: شكرا كثير لك رندا ونتمنى أكيد السلامة لكل اللي عم يتابعونا
1: مشاهدينا شكرا موصول لكم أكيد شكرا لأنه تابعتونا اليوم نشوفكم بكرة بنفس الحلقة إلى اللقاء
2: كونوا بخير مشاهدينا هلأ سلام

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
4: نعم المرافع.
3: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
4: أجمل بيت لم تقرأه.
3: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
4: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
3: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
4: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
3: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
4: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
3: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
4: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
3: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجنب.
4: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
3: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
4: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
3: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
4: وتركت أجمل بيت.
3: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
4: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
3: إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أهلا بكم في الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. قوى الأمن الداخلي في حمص توقف 20 شخصا على إثر حادثة الاشتباكات العائلية خلال حفل زفاف بحي البياضة، وحصيلة المشاجرات ترتفع إلى 3. أولى قوافل نازحي رأس العين في مخيم وشوكاني بالحسكة تنطلق نحو مناطقها الأصلية، و400 عائلة تنهي رحلة 7 سنوات من النزوح. افتتاح عدد من المشاريع الطبية في دير الزور ووضع حجر الأساس لتأسيس مشفى أورام في المحافظة يبرز على رأس الأولويات. وفي ملف خطة ترامب لغزة، الممثل الأعلى لمجلس السلام يربط انسحاب إسرائيل من القطاع بنزع السلاح منه وعدم تهديد الإسرائيليين.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية وقعت على خلفية خلافات خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص. أوضح مراسلنا أن الأمن أوقف 20 شخصا على خلفية هذه الاشتباكات. وقالت مديرية إعلام حمص إن الخلاف بدأ خلال حفل زفاف في منطقة كفرعاية يوم الجمعة الفائت، قبل أن يتطور إلى مشاجرات متكررة انتهت باشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل يدوية. وقبض الأمن الداخلي على عدد من المتورطين بعد تعزيز انتشاره في المنطقة، مشيرا إلى أنه يلاحق آخرين للقبض عليهم. وللتفاصيل ينضم إلينا من البياضة في حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، بالبداية حدثنا عن حالة الجرحى في المشفى.
1: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل عدد من الجرحى كبير نسبيا، وصل إلى 17 جريحا، تفاوتت الإصابات. أحداها اليوم كان لطفلة تبلغ من العمر 13 عاما توفت، ليرتفع عدد القتلى في هذه الاشتباكات التي حصلت هنا في المنطقة التي أقف فيها الآن إلى 3 قتلى، إضافة إلى هذا العدد من الجرحى. طبعا هؤلاء الجرحى تم نقلهم إلى مشفيين رئيسيين، هما مشفى حمص الوطني ومشفى حمص الكبير. تم إجراء الإسعافات الأولية لهم. الجرحى الذين وصلوا اشتباكا، كان هناك أكثر من اشتباكات متقطعة استمرت في يومين، وكان ذروتها يوم امس في الوصول لهذا العدد من القتلى نتيجه هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها اسلحه خفيفه، اضافه الى القنابل اليدويه ووسط تجمعات سكنيه، تجمعات بسيطه تفتقد لادنى مقومات سلامه. هناك حتى بعض الخيام موجوده في مثل هذه المنطقه، وبالتالي كان الاطفال والمدنيين المتواجدين في منطقه الاشتباك عرضه لهذه النيران، ما ادى الى وفاه الطفله اليوم التي كانت قد اصيبت في بدايه الاشتباكات. طبعا هذه الاشتباكات كانت تقابلها تحركات امنيه مكثفه، تعزيزات امنيه، يظهر جزء منها خلفي الان، هناك اشاره الى انسان موجودا، هناك اعتقال لعدد من المطلوبين والمتسببين بهذه الاشتباكات. الان القوات الامنيه لا تزال تواصل انتشارها على المدخل الرئيسي هنا لما يعرف بحاره البريكات في حي البياضة بالقرب من جامع التيسير، المنطقة التي حصلت فيها سابقا أيضا أكثر من إشكالية أمنية، وكان هناك أكثر من مداهمة لهذه المنطقة. هذه المرة كانت الخلاف عائلي والاشتباكات بين يعني ذات العائلة ما أدى إلى هذا العدد من الجرحى نتيجة استخدام المباشر للسلاح بعد مشكلة بدأت في حفلة زفاف كاتب.
0: ولكن أنور، هل تبينت أسباب المشكلة التي تسببت بهذه الاشتباكات؟
1: كما ذكرت لك كاترين، المشكلة هي عبارة عن خلاف عائلي بدأ في حفلة زفاف لدى العائلة نفسها، ولكن خلاف بسيط تطور لاستخدام الأسلحة بشكل مباشر واستمر ليومين متواصلين. ربما هذا كان أبرز ما في هذه المشاجرة وهذا الاشتباك الذي حصل، أنه لم يتوقف فورا، يعني كان هناك عودة مع كل تصعيد من أحد الطرفين. الاشتباك الذي حصل كان هناك التصعيدات يعني تتجدد بين كل ساعة وأخرى، وبالتالي كان هناك يعني حاجة لهذا التواجد الأمني لإغلاق حتى وتواجد العناصر الأمنية خلفي الآن على المدخل الرئيسي لهذا الحي، وبالتالي الخلاف بسيط جدا ينشب في حالات كثيره، ولكن التطور الذي حصل هو استخدام الاسلحه بكل القنابل اليدويه، الاسلحه التي والاشتباك الذي ربما يشير الى ازمه انفلات السلاح، انتشاره في بعض المناطق الشعبيه وغيرها، وعدم ضبطه ما ادى الى مثل هذه الحادثه المؤسفه والتي لا تزال اثارها حتى الان.
0: أنور، مع هذا الانتشار الامني وضبط عدد من الشباب، هل تم ايضا ضبط اسلحه؟
1: بطبيعه الحال نعم كاترين، ولكن الاسلحه كثيرة على ما يبدو، لدرجة أنها استخدمت بكل هذا العنف بكل هذه الشراسة، وبالتالي مصادرات السلاح كانت تتم في حالات أبسط من هذا بكثير، يعني كان يتم إطلاق نار في حفل زفاف مثلا، لكن في مثل هذه الحالة التي تؤدي الخلافات والاشتباكات الاشتباكات العائليه الى الوصول الى القتلى والجرحى. يكون هناك حملات مداهمه انتشارا كما يظهر الان، وتعزيزات لا تتوقف هناك، اضافه الى الدوريات التي فقط بشكل ثابت الان في مدخل الحي خلفي تماما. هناك ايضا دوريات متنقله لا تتوقف منذ يومات بشكل مستمر، ودوريات سياره تتجول في محيط الحي. وكما ذكرت يعني قالت الاجهزه الامنيه بانها اعتقلت اشخاص، ولكن هناك يبدو متسببين اخرين لا يزال البحث مستمر عنهم، ولا تزال محاولات القوى الامنيه لالقاء القبض عليهم واغلاق هذا الملف الذي ضبط من ناحيه الاشتباك، ولكن اثاره نتائج.
0: نعم أنور، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد، كنت معنا من حي البياضة في حمص. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على العميد الطيار في قوات النظام المخلوع نادر حسين العماريين المنحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي. ووفق تجمع أحرار حوران فإن قوات الأمن دهمت منزله الليلة الماضية، وبحسب المصادر واصل العماريين خدمته في صفوف قوات النظام المخلوع حتى سقوطه أواخر عام 2024، وكان يقطن في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في مدينة نوى قبل أيام. فككت قوى الأمن الداخلي خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 9 أشخاص خلال عملية أمنية في مدينة خان أرنبة بريف القنيطرة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية مصعب خليل الشيخ الملقب بالصيني، والذي نشط ضمن التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران. وأشارت قوى الأمن إلى أنها توصلت من خلال التحقيقات إلى أن الخلية كانت تنفذ مهمات لصالح التنظيم شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركات التنظيم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهالي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة من جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإن الصبح عندنا طرشات وعندنا شوية غنم وعندنا زراعة، فطلعنا لقينا الإسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة. الأطفال النسوان والله ارتعبت. فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف إنه وقفنا التوغلات. ناس بدها تطلع الزراعة ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير. وهذا الأمور بشكل يومي، بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل إنسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الأمم المتحدة، نناشد كل إنسان شريف بيخاف الله. بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة، مو طالب أيدينا شيء.
0: أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها، في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين.
3: هذا
0: تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوة ناسفة وإبطال مفعولها قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الوحدات المختصة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية فحص الجسم المشبوه والتعامل معه. انطلقت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم واشوكاني في الحسكة باتجاه مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة، وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذا والتقى وفد حكومي في الحسكة أهالي قرى في ريف تل تمر الغربي بهدف بحث آلية عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن اللقاء شمل أهالي من قرى الطويلة والدشيشة وتل اللبن وأم الخير والكوزلية. وبحث نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي مع الأهالي إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم، ويأتي ذلك استكمالا لعودة النازحين إلى مناطقهم بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة وقسد. حول الموضوع ينضم إلينا من دمشق الصحفي إبراهيم الحلبي. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. بالبداية حدثنا، هل وصلت هذه الدفعة إلى رأس العين؟
3: نعم، صباح الخير أستاذ كاترين، صباح الخير أيضا لمتابعين تلفزيون سوريا. يعني اليوم هي خطوة مبشرة حقيقة، هي عودة المهجرين الذين هجروا من قراهم وبلداتهم منذ آخر معركة دارت ما بين الجيش الوطني وقسد في العام 2019. العائدين اليوم هم من القرى التي كانت تعتبر خط التماس ما بين مناطق سيطرة الجيش الوطني وكذلك مناطق سيطرة قسد، المنطقة التي كانت تتعرض لإطلاق نار متبادل من كلا الطرفين، وكانت أيضا هناك ألغام مزروعة على طول ذاك الشريط. اليوم تم تأمين المنطقة، تم يعني إزالة الألغام، الخطر تلاشى. عودة اليوم الأهالي هي عودة مبشرة، اليوم يعودون أكثر من 400 عائلة كما أسلفت، وربما بالتحديد 440 عائلة من أصل 670 عائلة من قرى المناجير والأهراس، وأيضا دعما أمميا بمقدار طبعا من المنظمات الدولية العاملة في الحسكة بمقدار 2000 دولار لكل عائلة من أجل تمكينهم من العودة. العائلات إلى الآن هي على الطريق، يرافقها أيضا عناصر وزارة الداخلية، تم تأمين عودتهم بشكل طبيعي وبشكل سلس على أمل أيضا أن تستكمل الدفعات الأخرى أيضا بعودة المهاجرين كامل مهاجرين رأس العين. أيضا قرابة 900 إلى 1000 عائلة كردية إلى الآن أيضا يتم العمل على عودتهم، وكذلك أيضا هناك أيضا مهاجرين من الحسكة من القامشلي ومن القرى والبلدات الأخرى التي المحيطة بالقامشلي وحوالية الحسكة من العرب، أيضا نتمنى أيضا عودتهم، هم أيضا لاجئين في مدينة رأس العين، نتمنى أيضا أن تسهل ويكون هناك سهولة أيضا من أجل أن يعودوا إلى أحيائهم داخل مدينة الحسكة وكذلك مدينة القامشلي والقرى المحيطة بها. العودة اليوم، عودة المهاجرين، ستسهم أيضا في معالجة الصدع المجتمعي الذي عانى منه الشارع السوري نتيجة الحرب الطويلة التي استمرت أكثر من 14 سنة.
0: أستاذ إبراهيم، أيضا تحدثت عن عودة العرب من رأس العين إلى مناطقهم في الحسكة، هناك أنباء بدأت تتحدث عن بداية هذه العودة، هل تؤكد لنا؟
3: نعم، لم تكن هناك عودة من رأس العين إلى الحسكة، كانت هناك لجان من المهجرين ممثلين للمهجرين في رأس العين، زاروا حي غويران وزاروا حي العزيزية من أجل الاطلاع على الواقع الأمني والواقع المعيشي، وهناك ترتيبات يعني تجري الآن من أجل عودتهم. يعني كان هناك اجتماع مع محافظ الحسكة السيد المدير احمد، وكذلك مع السيد احمد الهلالي نائب المحافظ، وكذلك قائد الامن الداخلي. وكل هذه اللقاءات كانت من اجل ترتيب عودتهم. كانت هناك مطالب من اجل كف يد الشبيبه الثوريه وكف يد ايضا بعض العناصر التي تنتمي الى قسد، التي كانت تسبب مضايقات للاهالي القاطنين في محافظه الحسكه، فما بالك بالذين سيعودون اليوم. واظن انهم اخذوا التطمينات الكافيه واللازمه من اجل عودتهم. ننتظر الان ان ترتب عودتهم بشكل سهل وسلس وبشكل طبيعي. وايضا هم كما تعلمين ايضا بحاجه دعم مادي من اجل تمكينهم، وكذلك ان يكون هناك ايضا بيئه ملائمه لاطفالهم كمدارس كمراكز صحيه، وتكون الاحياء التي سيعودون اليها مخدمه. يعني كما تعلمين سنين الحرب الطويله ادت لتهميش هذه الاحياء واغلاق بعض المدارس وسيطره قسد ايضا على المدارس الاخرى. الان الاهالي يريدون عوده امنه تحت ظل الدوله، ولا يكون هناك اي تدخل من اي طرف مسلح او طرف امني يتبع لقسد، لانه كما تعلمين الاهالي لا يريدون ان يتعرض ابنائهم لاي

0: خطر، ولا نريد أن نعود إلى نقطة الصفر من ناحية الاعتقالات والاختطافات، مما سيعكر الجو العام في محافظة الحسكة، الذي نتمنى أن يعود السلام إلى مدينة الحسكة ومحافظة الحسكة وربوع الوطن السوري، وأن يعيش أبناء الحسكة بخير وسلام، ويعودوا إلى بيوتهم ويعودوا إلى مدارسهم ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.
1: أستاذ إبراهيم، تحدثت أيضا عن مبلغ 2000 دولار لمن يعود من الحسكة إلى رأس العين، هل هناك أي ترتيبات أخرى، وهل هذه الترتيبات مماثلة أيضا لمن يود العودة إلى الحسكة؟
0: نعم، يعني هذا الدعم هو ضروري جدا كاترين. يعني اليوم كما تعلمين هذه البيوت تعرضت لأضرار كبيرة، وهؤلاء الناس يعني أحوالهم المادية سيئة جدا، هم بحاجة دعم مادي من أجل تصليح المخرب من بيوتهم، كي تكون هناك بيئة، لا نقول بيئة ملائمة 100%، ولكن أن تكون هناك شبه بيئة ملائمة من أجل حياة كريمة لهم. كذلك أيضا تم تصليح خطوط الكهرباء، تم تصليح أيضا خط المياه، وهذه أشياء مهمة، ويتم الآن أيضا العمل على صيانة المدارس التي أيضا تعرضت لضرر كبير في فترة الحرب، وكذلك أيضا المستوصفات الصحية. أيضا يعني مشكورة مديرة الصحة أيضا على الجهود التي بذلتها، كانت هناك أيضا زيارة لمديرة الصحة إلى رأس العين خلال اليومين الماضيين من أجل الاطلاع أيضا على الواقع الصحي هناك، وكذلك على المستشفى الوطني في مدينة رأس العين. يعني يجب أن تكون هناك بيئة شبه ملائمة أو ملائمة أو حياة آمنة، دعيني أقول للعائدين إلى مدينة رأس العين وقراها. كذلك أيضا بالنسبة للنازحين الذين هجروا إلى رأس العين من مدينة الحسكة والقامشلي والمناطق الأخرى، كذلك الأمر هم يحتاجون ذات الدعم، هم أيضا بحاجة دعم مادي، وكذلك يجب أن تتكاتف وتتضافر الجهود ما بين الدولة والمنظمات الدولية من أجل دعم المهجرين، من أجل عودتهم ومن أجل تمكينهم، خرجوا بكرامتهم، نريد أيضا عودة كريمة لهم.
1: الصحفي إبراهيم الحلبي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس بموجب مذكرة التفاهم مع روسيا خطوة ستعزز القدرات التشغيلية للمرفأ على استقبال السفن. وأوضح مدير إدارة العلاقات في الهيئة مازن علوش أن الرصيف يمتد بطول 630 مترا ويمتلك مواصفات فنية تتيح له استيعاب 3 بواخر ضخمة بحمولات تصل إلى 55,000 طن. وتوقع علوش أن يسهم دخول الرصيف حيز التشغيل في تخفيف تكدس السفن وتقليل الضغط عن باقي أرصفة المرفأ. هذا وتسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري برفقة الوفد المرافق جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم. وقال الحصري إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيدا لوضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته، وصولا إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحدد مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وأوضحت أن الدولة السورية ستتولى إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. واتفق الجانبان على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل.
2: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشترك.

0: مشتركة تخضع لترتيبات جديدة. هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا، تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية، بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
1: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد بقي.
0: سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
2: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
0: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.

0: أقسام في مستشفى الميادين الوطني. حول الموضوع من دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، بالبداية معلومات أكثر حول المركز الذي تم افتتاحه للأطراف الصناعية.
1: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. تحدث اليوم محافظ دير الزور أثناء مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ومدير صحة دير الزور الدكتور نصر العلوان عن عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من إعاقة، سواء نقص في القدم أو في اليد أو يعني بحاجة إلى أطراف صناعية. وكان من أهم المشاريع التي طرحت هو مركز لهؤلاء. طبعا تصدر مشروع مشفى أو مستشفى الأورام المشاريع المعلنة حقيقة بحسب ما أخبر وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، حيث وضع وزير الصحة ومحافظ دير الزور ومدير الصحة حجر الأساس للمشروع. هي خطوة تهدف إلى توفير خدمات مخصصة لمرضى الأورام داخل المحافظة، وهو المشروع الذي سبق أن أشار إليه رئيس الجمهورية خلال كلمته في افتتاح مطار دير الزور الدولي. طبعا تشمل الحزمة كذلك إنشاء مركز الأطراف الصناعية في المستشفى الوطني بدير الزور، إلى جانب مجموعة من المشاريع، مثلا في مستشفى الهويدي من بين افتتاح قسم العناية بحديثي الولادة وقسم لعلاج سوء التغذية الحاد، إضافة إلى جناح جديد للأطفال. طبعا أيضا في مدينة البوكمال تتضمن مشاريع هناك طبية، افتتاح مشفى التوليد التخصصي، تجهيز قسم الكلى في مشفى عائشة، و إدخال أجهزة طبية جديدة إلى الخدمة بحسب ما أخبر مدير صحة دير الزور الدكتور نصر العلوان، واستكمال أعمال تجهيز فرع مدرسة التمريض في المشفى، إضافة إلى الإعلان عن البدء الرسمي بأعمال إعادة تأهيل المشفى الوطني في مدينة البوكمال بشكل كامل. طبعا اليوم أقيم في محافظة دير الزور مؤتمر صحفي جمع وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، محافظ دير الزور السيد زياد العايش، ومدير صحة دير الزور الدكتور نصر العلوان، إلى جانب عدد من المسؤولين من دمشق ودير الزور ورجال أعمال وصحفيين وناشطين، الحديث عن واقع القطاع الصحي وما شهده من تطورات وإنجازات خلال الفترة الماضية، والإعلان عن حزمة جديدة من المشاريع الصحية في المحافظة. أكد من خلال المؤتمر الدكتور مصعب العلي وزير الصحة أن الوزارة ماضية في دعم القطاع الصحي في دير الزور والعمل على تطوير الخدمات الطبية وتأمين احتياجات المواطنين، وقد شدد على أن الوزارة ستواصل العمل ضمن الإمكانات المتاحة للنهوض بالقطاع الصحي. كما وجه أيضا وزير الصحة ومدير صحة دير الزور رسالة إلى الأطباء والاختصاصيين والكوادر الطبية في المحافظة بشكل خاص وفي عموم سوريا بشكل عام، داعين الأطباء والاختصاصيين والكوادر الطبية إلى التوجه والعمل ضمن القطاع الصحي العام والمساهمة في تطويره وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. اختتم طبعا وزير الصحة حديثه بالتأكيد على أن الوزارة، وزارة الصحة، لن تدخر جهدا أو وقتا، وستوازن بين الإمكانات والقدرات إن صح التعبير، بهدف إحياء القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات لأهالي دير الزور والمواطنين في مختلف المحافظات السورية. كان هناك أيضا كلمة لمحافظ دير الزور السيد زياد العايش، وأيضا طرح الدكتور نصر العلوان مدير صحة دير الزور المشاريع وتحدث عنها بخطط بالتفصيل الكامل، متى سوف توضع حجر الأساس، متى سوف يبدأ العمل بمشفى الأورام، متى سوف يبدأ العمل أيضا في البوكمال وفي بعض النقاط الأخرى، وقال أن هناك أيضا خطة سوف يعلن عنها في المستقبل لدعم أيضا القطاع الصحي بشكل أكبر. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية، وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية للطلاب لطلاب الكليتين إضافة إلى إيفاد عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة

0: الدكتوراه دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية. استقبل مطار دير الزور الدولي صباح اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي، وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن الوفد اطلع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. وتأتي هذه الرحلة في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية إلى مطار دير الزور الدولي بما يسهم في دعم الجهود الإغاثية. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات، مشيرا إلى ارتفاع ساعات التغذية من نحو 8 ساعات إلى 20 ساعة يوميا. وأوضح البشير أن الوزارة نفذت مشاريع طاقة شمسية باستطاعة 420 ميجاوات، واستبدال مئات الكيلومترات من الشبكات، وإنجاز واستبدال 800 مركز تحويل. هذا وأكدت الوزارة أن 60% من إنتاج الكهرباء جاء من الغاز الطبيعي، و30% من الفيول، و10% من الطاقة البديلة. وقعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة أمريكان سويس البرازيلية لتأهيل منشآت المباقر وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. وبحسب الوزارة تهدف المذكرة إلى تأهيل منشآت المباقر وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم ودعم المربين وصغار المنتجين، حيث أوضح وزير الزراعة باسل السويدان أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح للوصول بالمنتج السوري إلى المرتبة الأولى عالميا. من جانبه أوضح ممثل الشركة دانيال البارودي أن تنفيذ بنود المذكرة سيبدأ خلال أقل من شهر في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وفتح مجالات جديدة أمام التصدير. قال مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري إن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي. وأوضح معري في تصريح لسانة أن المساحات المزروعة بلغت هذا الموسم أكثر من 26 ألف هكتار، لافتا إلى أن المحصول واجه جملة من التحديات المناخية أبرزها انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطل الأمطار حتى شهر أيار، إلى جانب صعوبات تتعلق بشح مياه الري وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار معري إلى خطط لزيادة المساحات المزروعة واعتماد أساليب الري الحديثة، مؤكدا أن تنامي الإنتاج سيؤمن احتياجات المحالج ومعامل الغزل والنسيج. أرسلت مديرية صحة طرطوس فريق التقصي الوبائي إلى بلدة الطواحين بريف القدموس عقب تسجيل حالات اضطرابات معوية. وبحسب مديرية إعلام طرطوس فقد فحص الفريق الطبي المصابين في منازلهم لجمع المسحات التشخيصية بالتوازي مع سحب عينات من شبكة المياه الرئيسية وينابيع عين جنينة والبيضة لتحليلها وزرعها جرثوميا. واختتمت المهمة بتوزيع أقراص الكلور لتعقيم الخزانات وتوجيه إرشادات وقائية للأهالي مع الرصد المستمر لأية مستجدات. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحصر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 133 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الأحد من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق طالت 6 حقول ومحاصيل زراعية إلى جانب 127 حريقا متفرقا شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مبينا أن فرقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة توعية وطنية استهدفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية أطفاء ودعم لوجستي. كما شملت الخطة رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية مع زيادة ساعات العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. تتزايد أعباء المعيشية على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات، من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معيار واضح لتحديد كلفة الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
1: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضا ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
2: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول أن نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها والقطع كتير غالية، يعني حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير. يعني
1: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
3: مو الفكرة ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بينحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم ياخذه المصلح.
1: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالدينوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وأوضح مالدينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان لا يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجري في منطقة بعد أخرى، بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة، وصولا في نهاية العملية إلى السياج المحيط بقطاع غزة. وجاءت تصريحات مالدينوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حماس. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، كيف انعكس رفض نتنياهو لخطة السلام على الشارع الإسرائيلي؟
4: نعم كاترين، الشارع الإسرائيلي يعني غير مكترث بهذه الخطة وبالانسحاب من قطاع غزة. هو بالنهاية ما يهم الشارع الإسرائيلي كاترين أن تنتهي إسرائيل من جبهاتها المفتوحة الثلاث، وتحديدا في غزة وفي لبنان ومع إيران. هذا ما يريده الشارع الإسرائيلي، مع أن تحقق إسرائيل أيضا أهدافها التي قالت أنها تريد أن تحققها، وهي حفظ الأمن على حد قولها لسكان البلدات الشمالية عند الحدود مع لبنان، وكذلك في قطاع غزة والبلدات الحدودية مع القطاع. ويبدو أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن ينهي هذه الجبهات الثلاث تحديدا قبل الذهاب إلى الانتخابات في أكتوبر المقبل. هذه التصريحات التي تحدث عنها وقال أنه يرفض البنود 15 للوثيقة، وأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح غزة بالكامل، السلاح الثقيل والسلاح الخفيف أيضا من القطاع. وهناك تحليلات تتحدث أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، وخصوصا قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وتصريحات الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادونوف جاءت متطابقة ومتوافقة مع بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة المشروع بنزع سلاح غزة بشكل كامل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا في قطاع غزة. وتأتي هذه الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. تعيش النساء الحوامل في قطاع غزة معاناة صحية صعبة ومخاوف من الإجهاض بسبب غياب الدعم الطبي والصحي ونقص الأدوية.
5: وعايشة في الخيام، كنت نازحة في بيت، بس صرنا هلقيت في خيام وحياتنا كتير صعبة ومش قادرين نتأقلم على هذه الحياة. وعن جد هذا حياة مأساوية كتير صعبة علينا، وخصوصا إحنا الحوامل بتكون حياتنا كتير صعبة في الخيام. إحنا خصوصا في غزة بنعاني كتير من حياة الخيام ومن العراس ومن كل إشي فيها هذه، ومن الشوب ومن الحر ومن كل حاجة فيها. أنا كمرأة حامل عن جد صعب علي العيشة في الخيمة، كتير صعب.
6: أنا بقدرش أتحمل الخيمة إلا أذان المغرب، يعني لما بتبرد هيك الدنيا بجهن. والله أنا خايفة لأن أنا جبت أول بطن عمره ولد معي 6 سنين، بعديه حبلت 4 سنين نزلت، وهذا البطن بعد 6 سنين، خايفة كثير عليه ومتأثرة وبستنى اللحظة أنه يجي بالسلام. واليوم بقيت في العيادة من كثر ما أنا كان معي سخونة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أرجاء مختلفة من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة. وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الحملة أسفرت عن اعتقال 25 شخصا بينهم صحفي وأسرى محررون، مشيرا إلى أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين والخليل وقلقيلية، إضافة إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا دعما لفلسطين وللمطالبة بإنهاء التعاون العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل.
7: فلسطيني، فلسطيني، فلسطيني، فلسطيني، فلسطيني.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً وقصفاً بالمدفعية استهدف مواقع في جنوب لبنان. وبحسب وكالة الإعلام اللبنانية، أطلقت قوات الاحتلال فجراً رميات رشاشة باتجاه وادي السلوق في محافظة النبطية، وقصفت ليلاً بقذائف مدفعية بلدة المنصوري في محافظة الجنوب، في حين نفذت تفجيراً كبيراً في بلدة كفر تبنيت، وتعرضت أطراف بلدة النبطية الفوقى لقصف مدفعي متقطع، كما استهدفت غارة صاروخية من مسيرة للاحتلال محيط تلة علي الطاهر جنوبا. وتأتي هذه الهجمات عقب اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية حول آلية تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وذكر موقع ديبستيت الأوكراني المتخصص برصد الجبهة أن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق أخرى متنازع عليها شرقي أوكرانيا، في حين قال حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا إن غارات جوية روسية على المنطقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. هذا وقتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على أهداف صناعية في جمهورية تتارستان الروسية بحسب وكالة تاس. هذا وذكرت وكالة رويترز أن الهجوم الأوكراني استهدف مصفاة تانيكو النفطية، إحدى أكثر المصافي الروسية تطورا من الناحية التكنولوجية، في حين تأتي هذه الضربة ضمن التصاعد وتيرة الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الأخيرة، وهي حملة تسببت بنقص في الوقود في مناطق عدة من روسيا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى شهر أو أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا إلى أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، وأن طهران في حالة سيئة للغاية اقتصاديا وليس لديها أموال.

0: لدفع رواتب قواتها. وأوضح ترامب أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي الصارم على إيران. وقالت القيادة الأمريكية إنه جرى تحويل مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين والصعود إلى متن سفينتين، وذلك بهدف ضمان امتثالها للإجراءات والقيود المفروضة، كما أضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملياتها الرامية إلى فرض الالتزام بالحصار الأمريكي على إيران. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
1: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية. الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: عينت إيران القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، وتطرق بيان تعيينه إلى الخبرات العسكرية التي اكتسبها الرضائي خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 أعوام. وأوضح أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر عين مستشارا سياسيا لخامنئي، في حين تولى رضائي المنصب الذي شغر بانتقاله. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أهم هيئة لصنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، ويرأسه رئيس الجمهورية مسعود بازشكيان، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية. دقائق قليلة ونلتقي مجددا في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل.

0: ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل أبو قبيس بريف القنيطرة ويضيق على المدنيين بانتهاكات متكررة في الصمدانية الغربية. وزارة الدفاع تتلف نحو طن من مخلفات الحرب عثر عليها بريف دمشق، وتقول إن العملية تأتي في إطار إزالة مخاطر تهدد سلامة المدنيين. وزارة الطوارئ تحذر من موجة حر تضرب البلاد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وتقول إنها ستبدأ بالتراجع يوم الجمعة المقبل. وفي الأراضي الفلسطينية، الاحتلال يقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة ويشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

0: أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي، وأوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية، وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهالي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة من جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإنا الصبح عندنا طرشات وعندنا شوية غنم وعندنا زراعة، فطلعنا لقينا إسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة، الأطفال النسوان والله ارتعبت. فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف إنه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعة ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير. وهذا الأمور بشكل يومي، بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل إنسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الأمم المتحدة، نناشد كل إنسان شريف بيخاف الله. بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة، مو طالب أيدينا شيء.
0: حول الموضوع معنا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا أكثر عن هذه التوغلات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في هذه الانتهاكات وهذه الخروقات داخل أراضي محافظة القنيطرة. بالفعل يعني توغلت صباح اليوم قوة عسكرية من تل أحمر غربي القاعدة العسكرية التي تم يعني استحداثها مؤخرا بعد اسم النظام البائد. توغلت هذه القوة من تلك التلة باتجاه تلة أبو قبيس، هي تلة عسكرية أيضا تدفع كانت النظام البائد، يعني لا يوجد بها أحد، هي مهجورة، لا يوجد بها قوة عسكرية، لا يوجد بها أحد، دائما تتوغل إليها قوة من الاحتلال الإسرائيلي، تصعد إليها، تقوم بتجريفها، تستمر يعني بالمكوث فيها لساعات طويله. يعني اليوم صباحا توغلت لمده ساعتين باتجاه تلك المنطقه بدبابتين وسته عربات عسكريه واكثر من 30 عنصر انتشروا في المنطقه، توغلوا لمده ساعتين، يعني قاموا بتمشيط المنطقه ثم عاودوا الانسحاب باتجاه الاحمر. لكن يعني من المرعب والمخيف هو التوغل داخل الاحياء المسكونه بالاهالي، يعني عندما يتوغلون بالدبابات والاليات العسكريه الاهالي يرتعبون من هذا المنظر يعني العسكري الذي تقوم به هذه القوى الاسرائيليه. هناك حاله من القلق والخوف وعدم الاستقرار بالنسبه للاهالي في المنطقه، يريدون يعني العيش بامان وسلام. ويوميا هذه التوغلات بحجج واهيه بذرائع مختلفه يدخلون الى هذه المناطق، يعني كما شاهدنا هذا الشخص يعني داخل قريه الصمدانيه يحدثنا منذ الصباح الباكر، يعني ما ساعات بزوغ الفجر توغلوا باتجاه قريه الصمدانيه وقاموا بتفتيش اراضي زراعيه مزروعه بالموسم الصيفي، خيار وبندوره وغيرها. ماذا يوجد داخل هذه الاراضي؟ يقول الاهالي والمدنيين هنا لا يوجد بها شيء، دخلوا اليها قاموا بتفتيشها ثم يعني انتشروا داخل البلدة بدوريات وحواجز مؤقتة طيارة على مداخل القرى والبلدات، عدا عن توغلات وتجديف الأراضي الزراعية. كل هذا الأمر يعني الأهالي يناشدون القوات الأندوفا العاملة بالمنطقة، الأمم المتحدة، أي شخص يسمعهم، دول صديقة، الإسراع في عقد الاتفاق الأمني، وقف هذه التوغلات، انسحاب قوات إسرائيلية لما كانت عليه سابقا. الأهالي يريدون العيش بأراضيهم ويعني قراهم وبلداتهم، لا يريدون التهجير منها، يريدون العيش بأمن وسلام. فقط يعني هذه التوغلات تغلق راحتهم، تمنعهم يعني من الوصول الى اماكن عملهم واماكن ارزاقهم بشكل عام، عندما يتوغلون يؤخرون عمل الاهالي والمدنيين باتجاه مراكز المحافظه. فهم يعني فقط يطلبون يعني وقف هذه التوغلات، يعني انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي ما كان عليه في المنطقه سابقا الى خط وقف اطلاق 1974.
0: محمد، من خلال توغل الاحتلال الاسرائيلي بين منازل المدنيين، هل هناك اي تفتيش للمنازل او اي حالات اختطاف؟
2: نعم، يعني في هذا اليوم لم يكن هناك اختطاف او يعني تفتيش لمنازل المدنيين، لكن سبقه يعني في كل مره يدخلون يقومون في الليل والنهار تفتيش منازل المدنيين، اختطاف الشبان لساعات مؤقته، اختطاف شبان

0: ما زالوا على قيد الاعتقال حتى هذه اللحظه، 41 شخص ما زالوا مختطفين بعد سقوط النظام البائد، غالبيتهم من محافظه القنيطره ومنهم من ريف درعا الغربي وريف دمشق الغربي منطقه بيجن، حتى هذه اللحظه لم يفرج عنهم، هناك معلومات سيتم الافراج عنهم ربما سمعناها من بعض المحتجزين الذين خرجوا منذ عده ايام. بشكل عام يعني ايضا التوغلات يعني تعيق تحرك الاهالي ومداهمات الليل في النهار، هذا الامر يعني يعاني منه اهالي محافظه القنيطره، ويعني هذه التوغلات يعني تقلق راحه الاهالي بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطره. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على العميد الطيار في قوات النظام المخلوع نادر حسين العمارين المنحدر من مدينة نوابري في درعا الغربي. ووفق تجمع أحرار حوران فإن قوات الأمن دهمت منزله الليلة الماضية، وبحسب المصادر واصل العمارين خدمته في صفوف قوات النظام المخلوع حتى سقوطه أواخر عام 2024، وكان يقطن في منطقة الدماس بريف دمشق الغربي قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في مدينة نوى قبل أيام. كما ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على متهمين بحادثة إطلاق نار أودت بحياة الشاب محمد فوزات الرفاعي إثر مشاجرة مسلحة شهدتها بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي. وذكر الأمن الداخلي أنها نفذت العملية بعد رصد وتتبع للمتهمين لتتمكن قوى الأمن من القبض عليهما، هذا وأحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما. أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين. للتفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، لإتلاف هذه المخلفات تم تجميعها وإبعادها عن مناطق المدنيين، ولكن من أي المناطق تم تجميع المخلفات الحربية هذه؟
2: نعم كاترين، يعني بالحقيقة كان هناك عدة عمليات سبقت عملية الإتلاف. هذه العمليات هي كانت عمليات جمع لهذه المخلفات، مخلفات الحرب، والتي كانت موجودة في عدد كبير من المناطق في أرياف دمشق والمناطق القريبة منها، وأيضا هناك بعض يعني المخلفات التي كانت موجودة أيضا ضمن أحياء سكنية كانت قد شهدت يعني عمليات عسكرية سابقة خلال فترة النظام المخلوع. جميع المخلفات هي إما يعني أو عبارة عن قذائف لم تنفجر أو ألغام كانت قد زرعت في عدد من المناطق. يعني هناك مناطق كمنطقة قارة بريف دمشق تم جمع عدد كبير من يعني الألغام التي كانت قد زرعت في مناطق عسكرية سابقة. جميع هذه المخلفات تم جمعها على عدة مراحل، ويعني حقيقة عملية الإتلاف تعتبر واحدة من أكبر العمليات التي جرت منذ سقوط النظام المخلوع إلى اليوم. كان هناك عمليات صغرى تتم في بعض المناطق وتكون هي محدودة يعني ومحصورة في المناطق التي يتم من خلالها يعني جمع هذه المخلفات أو تجميعها، لكن هذه العملية حقيقة هي عملية كبرى لأن وزارة الدفاع السورية اعتمدت على جمع أكبر كمية من مخلفات الحرب، جمع الألغام ويعني بعد تفكيكها جمعها وأيضا وضعها ضمن نفس المنطقة التي تم فيها تفجير هذه المخلفات. طبعا كاترين عمليات يعني عمليات ازاله الالغام او عمليات ايضا البحث عن بقايا الصواريخ الغير مفجره وغيرها هي مستمره. هناك بعض الاحياء في منطقه دمشق كجوبر وزملكه وبعض المناطق التي كانت هي حقيقه تعتبر من اكثر المناطق التي تقصف أو

0: والتي قصفت زمن النظام المقلوع، يوجد فيها عدد كبير من القذائف الغير مفجرة، وأيضا يوجد ألغام في كثير من المناطق، تحديدا المناطق التي كان يتواجد فيها النظام وتوجد فيه قطع عسكرية للنظام المخلوع. منطقة قارة واحدة من أكثر المناطق التي يعني أعلنت وزارة الدفاع السورية جمع ألغام منها. أيضا هناك بعض المناطق القريبة من ريف درعا. جميع هذه المناطق تعمل وزارة الدفاع السورية بالتعاون مع الدفاع المدني على جمع هذه الألغام وجمع مخلفات الحرب، وأيضا يعني استمرار حملات التوعية التي تكون هي موجهة للأهالي لعدم الاقتراب من هذه المخلفات حتى يتم التعامل معها، إن كان من قبل فرق الدفاع المدني أو حتى الفرق التابعة لوزارة الدفاع السورية.
1: هل هذه الحملة عبادة فقط في دمشق وريفها، أم أن هناك حملات مشابهة في المحافظات الأخرى؟
0: طبعا كاترين، هذه الحملة الأخيرة حقيقة كانت هي مركزة على مناطق معينة في دمشق وريفها وبعض المناطق القريبة منها، لكن حقيقة كان هناك حملات سبقت هذه الحملة في مناطق بريف إدلب، في مناطق في ريف حماة. الحملات تقريبا تجري بنفس الترتيب يعني أو بنفس الطريقة، يتم أولا إغلاق المنطقة بشكل كامل وتحذير الأهالي من الاقتراب منها، ومن ثم تبدأ فرق البحث والفرق التابعة للهندسة التابعة للجيش السوري بعمليات البحث ويعني استخراج القذائف وغيرها من الأماكن التي وضعت فيها أو حتى تفكيك الألغام، ومن ثم يتم جمع هذه يعني القذائف الغير مفجرة وتفجيرها في أماكن محددة. طبعا كاترين، يعني خلال الفترة الماضية كان أو سجلت كثير من الإصابات وعدد من الضحايا الذين كانوا يعني أو الذين تسببت حقيقة هذه القذائف الغير مفجرة بمقتلهم بسبب عدم التحذير وعدم يعني اكتشاف هذه القذائف بشكل مباشر. بعدها اعتمدت فرق الدفاع المدني ووزارة الدفاع السورية على يعني حملات تهدف هذه الحملات إلى تنظيف المناطق والبحث بشكل كامل قبل أن يعود الأهالي لها، أو يعني حتى بعض المناطق تعمل وزارة الدفاع على يعني العمل بالتتالي، يعني كل منطقة تليها المنطقة التي بعدها حتى تتمكن من تغطية أكبر عدد أو أكبر كمية من المناطق، خصوصا المناطق التي كانت تعتبر مساحات واسعة ويوجد فيها حقيقة عدد كبير من القذائف الغير مفجرة أو حتى الألغام. هذا الأمر يعني مستمر إن كان بدمشق أو ريف دمشق أو حتى باقي المناطق السورية، لكن كل فترة زمنية تعمل وزارة الدفاع على الإعلان عن حملة، وهذه الحملة حقيقة تكون مركزة أكثر بحسب أهمية المنطقة أو يعني قربها أو بعدها من الأماكن المأهولة بالسكان.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية وقعت على خلفية خلافات خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص. وأوضح مراسلنا أن الأمن أوقف 20 شخصا على خلفية هذه الاشتباكات. وقالت مديرية إعلام حمص إن الخلاف بدأ خلال حفل زفاف في منطقة كفرعاية يوم الجمعة الفائت، قبل أن يتطور إلى مشاجرات متكررة انتهت باشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل يدوية. وقبض الأمن الداخلي على عدد من المتورطين بعد تعزيز انتشاره في المنطقة، مشيرا إلى أنه يلاحق آخرين للقبض عليهم. تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوة ناسفة وإبطال مفعولها قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الوحدات المختصة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية فحص الجسم المشبوه والتعامل معه. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس بموجب مذكرة التفاهم مع روسيا خطوة ستعزز القدرات التشغيلية للمرفأ على استقبال السفن. وأوضح مدير إدارة العلاقات في الهيئة مازن علوش أن الرصيف يمتد بطول 630 مترا ويمتلك مواصفات فنية تتيح له استيعاب 3 بواخر ضخمة بحمولات تصل إلى 55,000 طن. وتوقع علوش أن يسهم دخول

0: رصيف حيز التشغيل في تخفيف تكدس السفن وتقليل الضغط عن باقي أرصفة المرفأ. هذا وتسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وأجرى وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري برفقة الوفد المرافق جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم. وقال الحصري إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار ومرافقه وأنظمته، تمهيدا لوضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته وصولا إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة والتشغيل المعتمدة. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا تحدد مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وأوضحت أن الدولة السورية ستتولى إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. واتفق الجانبان على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل.
1: من قواعد عسكرية كرست حضور موسكو في سوريا لسنوات عديدة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة تخضع لترتيبات جديدة، هكذا تعيد دمشق رسم حدود الوجود الروسي على أراضيها في تحول يتجاوز مصير حميميم وطرطوس إلى مستقبل الدور الروسي نفسه في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا لإعادة تنظيم الوجود العسكري الروسي في سوريا تعود بموجبها المنشآت المدنية إلى إدارة الحكومة السورية بما فيها قاعدة حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، وتتحول القواعد المستقلة إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وبدأت الترتيبات دخول المسار التنفيذي فور الإعلان عن توقيع المذكرة، حيث أعلنت هيئة الطيران المدني تسلم إدارة مطار اللاذقية الدولي بالتزامن مع جولة أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني في المطار وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت المشمولة بالمذكرة.
2: حاولنا نحن أن نخفف الأضرار دون أن نصل إلى حالة من التصعيد مع الجانب الروسي، ف من بين عشرات القواعد
1: بقي. سبق الإعلان عن التوصل لمذكرة التفاهم تصريحات للرئيس أحمد الشرع أدلى بها خلال زيارته إلى لندن، كشف فيها عن تفاهمات لإزالة انتشار القواعد الروسية والإبقاء على وجود محدود في حميميم وجزء من طرطوس ريثما تحسم المفاوضات، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المنشآت لم تعد تؤدي المهام العسكرية ذاتها التي كانت تؤديها قبل سقوط النظام المخلوع. بنود مذكرة التفاهم توضح أن دمشق لا تتجه إلى قطيعة مع موسكو، بل يبقي على شيء من التعاون العسكري رغم إزالة القواعد الروسية في مرحلة تعيد سوريا رسم علاقاتها الخارجية في ظل الانفتاح على واشنطن والدول الأوروبية التي طالبت مرارا بإنهاء الوجود العسكري الروسي في سوريا.
3: وأيضا هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة.
1: من قواعد عسكرية مستقلة إلى حضور عسكري محدود، يتحول التنسيق العسكري بين دمشق وموسكو إلى علاقة تضبطها بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، في حين يبقى التساؤل عن تأثير التراجع العسكري الروسي على الدعم اللوجستي لقواعده وقواته في دول أخرى، لا سيما أن خطوط الإمداد الرئيسية كانت تمر عبر حميميم.
0: يعود الوجود الروسي في سوريا إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث سعت موسكو لإيجاد قواعد عسكرية في المياه الدافئة إبان الحرب الباردة، ومن ثم بعد عام 2015 رسخت روسيا من وجودها العسكري في سوريا مع إنشاء سلسلة كبيرة من القواعد التي استخدمتها في قمع الشعب السوري قبل سقوط النظام.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفا مهما للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكريا باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلا عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفيت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعا مؤثرا في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولا بحريا مزودا بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلا جديدا، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس، كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة. وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: انطلقت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم وشكاني في الحسكة باتجاه مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة، وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذا والتقى وفد حكومي في الحسكة أهالي قرى في ريف تل تمر الغربي بهدف بحث آلية عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن اللقاء شمل أهالي من قرى الطويلة والدشيشة وتل اللبن وأم الخير والكوزلية. وبحث نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي مع الأهالي إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم، ويأتي ذلك استكمالا لعودة النازحين إلى مناطقهم بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة وقسد. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو درجتين.

إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحصر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة.

0: بالبداية أستاذ مازن، ما أكثر المحافظات تأثرا بهذه الكتلة الهوائية الحارة؟
1: تحياتي لك ولجميع المشاهدين، أسعد الله مساءكم. في البداية كما ذكرتم بالتقرير، كتلة هوائية حارة ستتعمق نحو البلاد اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، تتراجع نسبيا نهار الجمعة وتنحسر بشكل كلي اعتبارا من السبت. في الحقيقة أكثر المناطق تعرضا لتأثير هذه الكتلة الحارة أو المحافظات هي المحافظات الشرقية والجزيرة، محافظات دير الزور، الحسكة، الرقة، إضافة إلى المناطق الداخلية، وخاصة باستثناء عفوا المناطق أقصى المناطق الغربية للمناطق الداخلية كمحافظة، بالنسبة للمناطق الداخلية بالنسبة مثلا كمحافظة حلب، حماة، دمشق وريف دمشق، محافظة درعا، إدلب والسويداء أيضا.
0: أستاذ مازن، هل هناك تخوف من اندلاع حرائق بسبب هذه الكتلة الهوائية الحارة؟
1: نعم، في الحقيقة عندما ترتفع درجات الحرارة يكون مؤشرات خطورة الحرائق أعلى من المعتاد. دائما يترافق ارتفاع درجات الحرارة مع نشوب أعداد إضافية من الحرائق، خاصة في المناطق الحراجية، في المناطق الغابات، في الحقول الزراعية. غالبا عند ارتفاع درجات الحرارة ترتفع مؤشرات الخطورة، يصبح من الصعب مكافحة هذه الحرائق، إضافة إلى ازدياد عدد الحرائق في عموم المناطق السورية.
0: عندما تحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من هكذا موضوع ارتفاع درجات الحرارة، ما أبرز الاستعدادات التي تقومون بها؟
1: نعم، دائما فرق الدفاع المدني أو وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ممثلة بمديريات الطوارئ على مستوى المحافظات وفرق الدفاع المدني تقوم بنشر نقاط متقدمة للاستجابة السريعة والفورية لأي حريق ممكن أن ينشب في المناطق الحراجية، في الغابات أو في الحقول الزراعية. دائما لدينا خطط مسبقة لأي عامل ممكن أن تتأثر به البلاد.
0: هل الاستعدادات تقتصر فقط على الحرائق أم هناك استعدادات أخرى؟
1: لا، ليست فقط على الحرائق، تتنوع أنواع الاستجابة. مثلا ممكن أن ترتفع فرص حدوث حوادث سير على الطرقات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تتأهب فرق الطوارئ وإدارة الكوارث على مستوى المراكز في المحافظات للاستجابة لحوادث السير. ممكن أن يحدث عنا عدد من حالات الإسعاف نتيجة الإصابة بحالات إجهاد حراري، ضربات شمس، أو ممكن أن تصل إلى الجفاف خاصة لدى الأطفال. فدائما يكون الاستعداد على مستوى جميع الاختصاصات سواء الإسعاف، الإنقاذ وحتى الإطفاء.
0: طيب، بالتزامن مع قدوم هذه الكتلة الهوائية الحارة، ما أبرز النصائح للأهالي؟
1: نعم، في الواقع نحن في دائرة الإنذار المبكر والتأهب وجهنا عدد من النصائح لأهلنا المدنيين على مستوى جميع المحافظات لتجنب مخاطر الطقس الحار، وتشمل ضرورة الامتناع عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الذروة المحددة من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، إضافة إلى شرب كميات وافرة من المياه لتجنب حالات الجفاف، إضافة إلى تغطية الرأس وتغطية الأطراف لتجنب الحروق الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة. كما نهيب بأهلنا المدنيين الامتناع الكلي عن السباحة في سواقي الري أو الأنهار أو البحيرات أو السدود، وحتى في البحر في الأماكن الغير مخصصة لذلك لتجنب حالات الغرق، لأنه دائما ما يلجأ أهلنا المدنيين في عدد من المناطق للتفادي الطقس الحار للسباحة في هذه الأماكن الغير مخصصة للسباحة الخطيرة جدا على المدنيين. تحدث حالات غرق متكررة في سواقي الري، في البحار، في الأنهار، في البحيرات، في السدود. نهيب بأهلنا الامتناع عن ذلك لتجنب حالات الغرق.
0: شكرا جزيلا لك مازن قرابيلو، أخصائي التأهب والإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معنا من دمشق.
1: تحياتي لكم.
0: أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة، فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة توعية وطنية استهدفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم لوجستي. كما شملت الخطة رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية، مع زيادة ساعات العمل بنسبة 50%.

100% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 133 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الأحد من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق طالت 6 حقول ومحاصيل زراعية إلى جانب 127 حريقا متفرقا شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مبينا أن فرقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. كما أعلن الدفاع المدني استجابته ل 26 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الأحد أسفرت عن وفاة وإصابة 31 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة أثار الحوادث وتأمين أماكنها. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية. استقبل مطار دير الزور الدولي صباح اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن الوفد اطلع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. تأتي هذه الرحلة في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية إلى مطار دير الزور الدولي بما يسهم في دعم الجهود الإغاثية. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات، مشيرا إلى ارتفاع ساعات التغذية من نحو 8 ساعات إلى 20 ساعة يوميا. وأوضح البشير أن الوزارة نفذت مشاريع طاقة شمسية باستطاعة 420 ميجاوات واستبدال مئات الكيلومترات من الشبكات وإنجاز واستبدال 800 مركز تحويل. هذا وأكدت الوزارة أن 60% من إنتاج الكهرباء جاء من الغاز الطبيعي و30% من الفيول و10% من الطاقة البديلة.

وقعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة أمريكان سويس البرازيلية لتأهيل منشآت المباقر وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. وبحسب الوزارة، تهدف المذكرة إلى تأهيل منشآت المباقر وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم ودعم المربين وصغار المنتجين، حيث أوضح وزير الزراعة باسل السويدان أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح للوصول بالمنتج السوري إلى المرتبة الأولى عالميا. من جانبه، أوضح ممثل الشركة دانيال البارودي أن تنفيذ بنود المذكرة سيبدأ خلال

0: أقل من شهر في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وفتح مجالات جديدة أمام التصدير. قال مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري إن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي. وأوضح معري في تصريح لسانه أن المساحات المزروعة بلغت هذا الموسم أكثر من 26 ألف هكتار، لافتا إلى أن المحصول واجه جملة من التحديات المناخية أبرزها انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطل الأمطار حتى شهر أيار، إلى جانب صعوبات تتعلق بشح مياه الري وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار معري إلى خطط لزيادة المساحات المزروعة واعتماد أساليب الري الحديثة، مؤكدا أن تنامي الإنتاج سيؤمن احتياجات المحالج ومعامل الغزل والنسيج. أرسلت مديرية صحة طرطوس فريق التقصي الوبائي إلى بلدة الطواحين بريف القدموس عقب تسجيل حالات اضطرابات معوية. وبحسب مديرية إعلام طرطوس، فقد فحص الفريق الطبي المصابين في منازلهم لجمع المسحات التشخيصية بالتوازي مع سحب عينات من شبكة المياه الرئيسية وينابيع عين جنينة والبيضة لتحليلها وزرعها جرثوميا. واختتمت المهمة بتوزيع أقراص الكلور لتعقيم الخزانات وتوجيه إرشادات وقائية للأهالي مع الرصد المستمر لأية مستجدات. تتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات، من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى عمل الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معيار واضح لتحديد كلفة الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
1: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضا ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة، ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
2: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول أن نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها والقطع كتير غالية، يعني حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير. يعني
1: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
3: مو الفكرة ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بينحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم ياخذوه المصلح.
1: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح، يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله، وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا في قطاع غزة. وتأتي هذه الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. وتنضم إلينا من غزة مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، آخر المستجدات الميدانية لديك؟
4: نعم كاثرين، الخروقات التي سجلت خلال الساعات الماضية هي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي تتواجد في مناطق الخط الأصفر. هذه الخروقات تمثلت بقصف مدفعي استهدف أكثر من منطقة في القطاع، من مناطق شرق وسط القطاع، دير البلح، مخيم البري، وأيضا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وكذلك حي التفاح في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. كذلك سجلنا عمليات لإطلاق للنيران تمت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب الفلسطينيين وخيام النازحين التي تتواجد بالقرب من مناطق الخط الأصفر. قبل قليل تم تسجيل إصابة من طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع كواد كابتر استهدفت فلسطيني في مخيم البريج وسط القطاع، وسجل الليلة الماضية عدد من الإصابات نتيجة إطلاق النار اتجاه الفلسطينيين في حي التفاح في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. وأيضا سكان مدينة خان يونس كان لهم نصيب من هذه العمليات. وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن وصول 6 إصابات إلى مشافي القطاع خلال 24 ساعة ماضية ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة. ولكن نلاحظ منذ أيام، منذ ما يزيد عن أسبوع تقريبا، هدوء نسبي يسود الأجواء في قطاع غزة، تحديدا مناطق خارج انتشار الجيش الإسرائيلي. وهذه المناطق على غير العادة لم تشهد خلال هذه الفترة الزمنية استهدافات من قبل الجيش الإسرائيلي، تحديدا من سلاح الجو الإسرائيلي، وهذا ربما يعود إلى حالة الهدوء التي طالب بها نيكولاي ملادينوف الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية والبدء والدخول في هذه المرحلة. يوم أمس كان هناك إعلان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفض الوثيقة التي تتكون من 15 بندا، وهي التي تم التوافق عليها من قبل الفصائل والوسطاء. ولكن على أرض الواقع نرصد استمرار للخروقات تحديدا في مناطق الخط الأصفر. أريد أن أشير على الوضع الإنساني، من المتوقع وصول نحو 75 فلسطيني من المرضى الذين كانوا يتواجدون في الأراضي المحتلة والضفة الغربية. كانوا هؤلاء قبل الحرب يتلقون العلاج داخل مشافي الضفة الغربية. شكرا. وأيضا مشافي الموجودة في الأراضي المحتلة، ولكن طيلة الفترة الماضية الاحتلال منع وصولهم وعودتهم إلى قطاع غزة، واليوم سمح لهم. شكرا. بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كاثرين،
0: شكرا جزيلا لك. شروق شاهين كنت معنا من غزة. شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أرجاء مختلفة من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة. وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الحملة أسفرت عن اعتقال 25 شخصا بينهم صحفي وأسرى محررون، مشيرا إلى أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين والخليل وقلقيلية، إضافة إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، حدثينا عن ما تشهده الضفة الغربية من حملات اعتقال ومداهمات.
5: حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بشكل متصاعد وبشكل يومي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، في القرى والبلدات والمخيمات. يتخلل هذه الحملات اعتقالات، مداهمة منازل، تفتيشها، تخريب محتوياتها، وأيضا تحويل بعض هذه المنازل إلى سكنات عسكرية وإلى مراكز تحقيق ميداني. كما حدث فجر هذا اليوم، حيث شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات لعدة محافظات من ضمنها محافظة الخليل، حيث اقتحمت مخيم الفوار وقامت باعتقال عدد من المواطنين من بينهم صحفي. أيضا قامت باقتحام محافظة بيت لحم، يعني تحديدا قرية مراح رباح، وقامت باعتقال 11 مواطنا من هذه القرية، بالإضافة إلى محافظة رام الله والبيرة كاترين، حيث داهمت بلدة بيرزيت شمال المدينة وأيضا عدة مناطق في المحافظة. والآن يداهم ويعتدي المستوطنون على عائلة في بلدة الطيبة شرق البلدة، وهي تجمع بدوي لعرب الكعابنة. هذه العائلة التي تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين، قام المستوطنون بالاعتداء أيضا على المتضامنين الأجانب الذين يساندون هذه العائلة. بالطبع العائلة ثابتة في هذا المكان ولا تريد أن تتهجر، هذا ما يريده المستوطنون، أن يقومون بطرد هذه العائلات من هذه التجمعات البدوية. وبالمناسبة التجمعات البدوية تعاني بشكل مستمر من اعتداءات كبيرة وسافرة من قبل المستوطنين، سواء من في رام الله أو حتى في الخليل في منطقة مسافر يطا. أيضا كان هناك في مخيم بلاطة في محافظة نابلس اقتحام لجيش الاحتلال فجر هذا اليوم، الذي أطلق الرصاص الحي مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بشظايا الرصاص الحي، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بالقدم. نتحدث إذن عن سلسلة اعتداءات واقتحامات. لكن أيضا أود التنويه كاترين إلى أن جمعية إسرائيلية تحدثت عن ثلاث مشاريع استيطانية خطيرة تدفع بها حكومة الاحتلال في القدس قبيل الانتخابات القادمة في أكتوبر. هذه المشاريع تقريبا نتحدث بها عن 3400 وحدة استيطانية جديدة، بحسب الجمعية تريد حكومة الاحتلال أن تفرضها كأمر واقع على أي حكومة إسرائيلية قادمة، بحيث لا تستطيع أن تغير من وضع الاستيطان. هذا الأمر بالطبع سيفتت الأحياء الفلسطينية أكثر وسيفصل بين القدس وجنوب الضفة.
0: ريم العمري من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا وقصفا بالمدفعية استهدف مواقع في جنوب لبنان. وبحسب وكالة الإعلام اللبنانية، أطلقت قوات الاحتلال فجرا رميات رشاشة باتجاه وادي السلوقي في محافظة النبطية، وقصفت ليلا بقذائف مدفعية بلدة المنصوري في محافظة الجنوب، في حين نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت، وتعرضت أطراف بلدة النبطية الفوق لقصف مدفعي متقطع، كما استهدفت غارة صاروخية من مسيرة للاحتلال محيط تلة علي الطاهر جنوبا. وتأتي هذه الهجمات عقب اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية حول آلية تنفيذ اتفاق صيغة الإطار. نهاية هذه الجولة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها.

0: موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس، عدستك تصنع الخبر.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول. عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسن الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكلي.
1: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي. وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوها تحت قبضتهم.
2: حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة.
1: النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية.

0: بعد مرور 4 عقود على استيلاء عائلة الأسد على السلطة في سوريا. وفي هذه اللحظة بالذات كسر السوريون حاجز الخوف، معلنين عن بدء ثورة حقيقية في البلاد رغم اندلاع المظاهرات قبل ذلك.
1: قبل ما يقتحموا درعا بيوم طلبني وزير الدفاع، قال لي ليش هيك محافظة درعا محمد؟ قلت له بدك احكي لك الحكي الرسمي ولا بدك الصراحة يعني سيدي؟ قال لا بدي الصراحة. قلت له الصراحة يعني وصلوا الناس لمرحلة انفجرت الناس ما بقى فيها تتعمل، وضربت له عدة أمثلة أنا يعني. فأنا مطوقة، أنا قال لي فيني أنا اقتحم وفتش بس ما بدي دم يا محمد، أنا ما بدي دم. هذا كلام العماد علي حبيب. هاي يعني هاي قصة. قال لي طيب شو الحل؟ قلت له أنا قدمت له 12 مقترح وقت للحل في محافظة درعا، لأنه كانت الأزمة يعني محصورة إلى حد ما في بعض البؤر الأخرى، لكن درعا هي الأساس. فقال لي بكرة الساعة 12 تكون عندي. قلنا له خير إن شاء الله. اتصل معي رئيس مكتب الساعة 11، قال لي لا تيجي، عنده اجتماع بالقيادة القطرية. اجتمعوا بالقيادة القطرية، أخذوا قرار باقتحام درعا بالجيش.
0: جوبهت الثورة بتدخل عنيف من الأجهزة الأمنية العديدة التي تغص بها البلاد. وبعد فشل الحل الأمني لجأ النظام للحل العسكري بإنزال جيشه إلى المدن والبلدات، وتحولت الثورة السلمية لحرب طاحنة، وخاضت المؤسسة العسكرية معركة شرسة ضد المدنيين.
2: واضح بأن السلطة في سوريا كانت دافعة باتجاه أن يدخل الجيش في هذا الصراع وأن يكون جزء رئيسي منه، والتدخل أتى على مراحل بالمعنى العسكري، التدخل أتى على مراحل، ولكن الشكل الأكثر قانونية لفهم هذا التدخل أنه أتى بأوامر عسكرية واضحة وسلطة واضحة من أعلى رأس الهرم إلى أدناه، كوننا نتحدث عن رئيس الجمهورية والقائد أعلى لقيادة الجيش والقوات المسلحة. هذا الأمر أتى بأوامر سواء شفهية أو مكتوبة.
1: إحنا غير موثوقين بالنسبة للنظام، طبعا كل أبناء السنة بدون استثناء هنا غير موثوقين، وبالتالي بيشكلوا مشكلة في تسريب المعلومات في تنفيذ الأوامر. فأي واحد بده ينشق ينشق مثل بعض، ما كانت بالنسبة لهم مشكلة.
0: عمد النظام إلى تهميش الجيش قبل الثورة، منشئا تشكيلات عسكرية موازية للأجهزة الأمنية توغلت بصورة أوضح خلال الحرب، مثل ميليشيات الدفاع الوطني المكونة من متطوعي المناطق العلوية، وذلك بعد استنزاف الجيش بشكل كبير وانخفاض تعداده إلى النصف بحلول عام 2014 إثر مقتل وانشقاق عشرات الآلاف من جنوده وضباطه.
3: أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر.
4: أعلن انشقاقي عن صفوف الجيش العربي السوري.
5: أنا المقدم عبد الستار يوسف، قائد كتيبة الشهيد حمزة الخطيب التابع للجيش السوري.
6: لم تتم حركة انشقاقات واسعة، كان النظام قادرا على استشراف حركات التذمر والقضاء عليها في مهدها. يعني مثلا علي حبيب تم إقصاؤه في الأشهر الأولى وهو من عشيرة المتاورة، وهو يعني تولى مناصب كبيرة في قيادة الجيش السوري وتم إقصاؤه على الفور. اغتيال خلية الأزمة، الضباط الكبار آصف شوكة وتركماني وداود راجحة وإلى آخره، بمجرد ما شعر النظام أن هؤلاء يمكن أن يكون لهم رأي آخر تم تصفيتهم بالكامل.
2: هذا استنزاف صحيح أنه من جهة لا تشهد سوريا استنزاف لقطعة عسكرية كاملة بمعنى بحكم الهندسة الاجتماعية والطائفية، ولكن هذه الوحدات العصب الرئيسي للقوى الرئيسية فيها هو المكون السني بين قوسين، تسرب من داخلها بمعنى بقيت هي هياكل، ولكن بمعنى القوة البشرية خفت داخل هذه بنية الجيش.
7: استخدم الطائفة حزام ناسف وبين أنه حزام ناسف، أنه أنا إذا أنتم بتتحركوا بالقوة اللي عندي وبالتماسك الأجهزة اللي عندي بدمر البلد، وفجر الحزام الناسف وقت اللزوم.
8: جاء عندك قريب قوسها.
9: يعني داخل الجيش استطاعوا يقنعوا
8: ناس لأنه الطائفية السياسية أصبحت مؤسسة بالحكم، صاروا يقنعوهم أن وجودهم مرتبط بوجود النظام، فهو دفاع عن الوجود عند البعض. وبعض الآخرين يعني مجبرين، أنت لما بتكون بالجيش في خدمة عسكرية أو كضابط بدك تنفذ، يعني في ما أنا ما عم بعطي تبرير لهالشيء هذا، إنما الواقع هالشيء. وللأسف الشديد انتقلت مرحلة الجيش أنا برأيي في الثورة اليوم من أخطر النتائج على النظام، أنه تحول الجيش إلى ميليشيا.
0: الجيش النظامي وأجهزة الأمن العديدة والميليشيات المحلية كلها لم تنجح في إخماد الثورة، فلجأ النظام إلى استخدام ميليشيات طائفية حليفة من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. تعقد مشهد الطائفية والميليشيات داخل البلاد أكثر، وازداد تغولها، ليصبح الجيش واجهة تختبئ الميليشيات خلفها.
1: الجيش لعائلة الأسد مو جيش وطني، يعني أنت شوف المجريات الثورة السورية من 2011 ولغاية الآن، لما بتلاقي طيار عم يقصف يعني شعبه وبقصف مدنيين وبقصف أطفال وبقصف نساء، يعني بتقول هذا مش جيش، هذا مس هاي عصابة حاكمة بلا قيم نهائيا وبلا أخلاق وبلا مثل.
6: المفترض في الجيش هو أن لا يتدخل في السياسة. الصورة في سوريا كانت تختلف، الصراع بين المدني والعسكري بدأ مع نواة تشكيل القوات الخاصة للشرق التي أنشأها الفرنسيون من قوات محلية سورية. احنا نتكلم الآن عن 1920.
0: قضى الاستعمار الفرنسي عام 1920 على نواة الجيش الوطني الذي تشكل مع أول دولة مستقلة في سوريا بزعامة الملك فيصل بن الحسين، وأنشأ مؤسسات عسكرية تابعة له بعد قيامه بالقضاء على متطوعي الجيش الوطني بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، الذي خاض معركة ميسلون الفاصلة دفاعاً عن دمشق.
9: فرنسا اعتمدت بناء الجيش، نواة الجيش من الأقليات، لأنه أخذوا نظرة استعمارية استشراقية أنه سوريا عبارة متنوعة الطوائف والكذا، السنة والمسلمين السنة هن العدو الأساسي بالنسبة لهم، ممكن يستجروا الأقليات بأشكال مختلفة، لأنه كانت الأقليات زمان العثمانيين والزمان القديم كان يعني طرق الحكم فيها تمييز ضد الطوائف الصغيرة مثل العلويين مثل الدروز. فاستثمرت فرنسا التمييزات الموجودة سابقا والذكريات الأليمة، وكونت من الأقليات جيش، نواة جيش سوري.
7: الجيش كأحد أعمدتها الدولي، اللي هي خليني أقول دولة الوصاية السورية الفرنسية بسوريا أو السورية اللي بنوها الفرنسيين، الجيش فيها محوري أولا، وهدفه مش أنه يكون هو معبر عن إرادة شعب ولا إرادة وطن ولا حماية وطن، هدفه هو أنه يساعد السلطة الوصاية على أنه تسيطر على الشعب.
6: المهمة الأساسية لهذه القوات كانت قمع الحركة الوطنية، وبالتالي هنا نشأ لدينا الاحتكاك الكبير ما بين عناصر محلية مسلحة من أبناء الأثنيات والأقليات، وما بين القوى الوطنية التي كانت تتظاهر في المدن الرئيسية.
0: تصدياً للاستعمار الفرنسي وعرقلة أهدافه في تقسيم سوريا لدويلات، انطلقت الثورة السورية الكبرى عام 1925، وانتهت بحصول سوريا على استقلالها بجلاء القوات الفرنسية عام 1946.
9: عندما بدأت عملية الاستقلال واستلمت السلطة الوطنية الجيش هذا، صار تفكير الزعامات الوطنية، صاروا تفكير أنه كيف بدنا نعمل نحن بهالجيش.

0: هل نبني عليه أو نزيله ونوضع بداله بالكامل مؤسسة وطنية فاستقر رأيهم على أساس إبقاء ما هو قائم والبناء عليه.
1: جمعوا هالقوى المختلفة، الجندرما والهجاني وجيش الشرق والآخر اللي كانوا الفرنسيين عم يستخدمون من مناطق مختلفة ولأهداف مختلفة لبس سيطرتهم على سوريا، جمعوهم وعملوا منهم جيش وطني. ما في إله لا عنده الانسجام الكافي ولا عنده الرسالة الحقيقية والإيديولوجية والفكرة أنه هو شو وظيفته، شو وظيفة جيش وطني.
2: عقب الاستقلال دخلت النخب السياسية السورية في صراع وتناحر فيما بينها، أضعف ذلك الحياة السياسية الهشة أساساً وخلق فراغاً في السلطة. سارعت المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش إلى ملئه.
3: البنية السياسية في الدولة السورية ما كانت راسخة، يعني ما كانت مترسخة البنية السياسية، زائد الصراعات اللي كانت موجودة لأنه كانت الطبقة الحاكمة هي طبقة برجوازية أو طبقة إقطاعية يعني بالأساس، يعني بالتالي همها الرئيسي هو الحصول على السلطة بأي طريقة. وبنفس الوقت ما عندك مؤسسة عسكرية أيضا وطنية بالمعنى الوطني المعروف بوظيفتها الوطنية الحقيقية اللي هي الدفاع عن الوطن وحماية الدستور. كل هذه العوامل أدت في أن المؤسسة العسكرية تتعدى على المؤسسة السياسية أو المؤسسات السياسية اللي كانت موجودة في سوريا.
4: المشكلة لم تكن في بنية الجيش وإنما في بنية الجمهورية. الضحية الأكبر لما وقع في سوريا هي هشاشة البناء الجمهوري. لم يكن هناك قناعة لدى المؤسسة العسكرية بأن النظام الجمهوري والحكم المدني قابل للحياة أو للاستمرار، وبالتالي خضعت الجمهورية، تحولت الجمهورية إلى ألعوبة ومناصبها إلى ألعوبة بيد العسكريين.
2: بعد مرور أقل من سنة على نكبة فلسطين، قاد الضابط السوري حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في التاريخ العربي المعاصر، فاتحاً الباب بذلك أمام سلسلة طويلة من الانقلابات في سوريا وأمام حكم العسكري في المنطقة برمتها.
5: عملية الإحباط اللي تمت في عملية النكبة بفلسطين بحرب 48 بجيش الإنقاذ، هي مسألة لعبت دور في تحريض الناس على الطبقة الحاكمة أو الفئات الحاكمة.
3: حسني الزعيم قام بانقلاب بهدف بمساعدة أمريكية يعني أو بإعازة أمريكي، وبهدف توقعوا ومشي، فإجا الانقلاب اللي بعده، وهكذا يعني خلال سنة واحدة صار عندنا 3 انقلابات من 30 آذار ولغاية 18 كانون الثاني، كانون الأول عندنا كان 3 انقلابات، انقلاب حسني الزعيم، انقلاب سامي الحناوي، وانقلاب أديب الشكل، يعني كلياتهم كانوا في، وكان لهم كل انقلاب كان في وراء هدف سياسي.
2: خلال الخمسينيات ومطلع الستينيات دار دولاب الحكم في سوريا بسرعة هائلة على وقع انقلابات عسكرية متتالية. تخللت الأنظمة العسكرية المتعاقبة بعض من سنوات الحكم المدني ومظاهر الديمقراطية مثل انتشار الصحف والحريات العامة والنشاط الحزبي التعددي والمتنوع، مما خلق نوعاً من التنافس الشديد بين الأحزاب على السلطة ولعب الأدوار السياسية.
6: بحكم المرحلة ما بعد الاستقلال أيضاً، مرحلة الاختبار السياسي لكل المكونات الاجتماعية بأنها ستدخل الحقل السياسي، الانقسام الحزبي اللي كان آنذاك في المجتمع السوري وكان من جهة ما تنوع مهم وجيد، ولكن أيضاً هذا انعكس على موضوع الجيش. فالجيش كان منصة تنافس سياسي، بمعنى العنصر الأساسي في أي جيش أن يكون محايد. هذا العنصر تم فقدانه في مرحلة ما بعد الاستقلال، وكان هناك اتجاهات يسارية واتجاهات ناصرية واتجاهات شيوعية،
1: كل واحد يحاول أنه يستخدم الجيش لزيادة قوته تجاه الطرف السياسي الثاني، بمعنى كمان لضعف الطبقة السياسية دفع أطراف منها أنه تستخدم الجيش وتقسم الجيش بشكل أكبر، يعني تحاول تستخدم الجيش بالتنافس فيما بينها، وهذا اللي أعطى للجيش في النهاية قيمة أكبر.
5: إنه بدل ما إنه الجيش
7: يتدخل داخل القوى السياسية، صارت القوى السياسية تنتصر بالجيش لأنه حتى تحمي نفسها. من هنا دخل موضوع التسييس داخل الجيش.
2: في ذروة الاستقطاب السياسي والحزبي، وتحديداً في 8 آذار مارس عام 1963، وقع انقلاب عسكري كان فاتحة تغيير كبير طال الجيش السوري وانعكس على الدولة بأكملها. قاد هذا الانقلاب مجموعة من الضباط الذين خدموا في مصر خلال الوحدة السورية المصرية، والتي عرفت فيما بعد باسم اللجنة العسكرية في حزب البعث.
8: الحمد لله الذي حقق أمل شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم ووحد بين دولتهم.
9: طبعا هذه اللجنة هي 3 ضباط علويين واثنين من الضباط الإسماعيليين، حافظ الأسد، محمد عمران، صلاح جديد، هم من الطائفة العلوية. أما أحمد المير وعبد الكريم الجندي هم من الطائفة الإسماعيلية. هؤلاء شكلوا لجنة سياسية حزبية داخل القوات المسلحة في القاهرة عندما كانوا يخدمون في تلك المنطقة، فبدأوا بتشكيل هذه النواة من أجل السيطرة على الحكم، أو يعني نقل الجيش السوري من الحالة العسكرية إلى حالة طائفية أو إلى حالة عقادية.
0: من 63 حتى 66 عملوا الدولة البوليسية، أسسوا الدولة البوليسية، صفى في مؤسسات عسكرية كلها خاضعة للولاء ومطعمة في جسم طائفي، وبنفس الوقت استطاعوا كمان يعني الدولة كلها يوضعوا تحت قبضتهم.
2: ما لبثت اللجنة العسكرية أن قادت انقلاباً آخر ضد قيادة البعث السياسية، وأطاحت بها من واجهة الحكم الشكلية. قاد الانقلاب الضابط العلوي صلاح جديد في فبراير شباط عام 1966، وسمي بالحركة الشباطية داخل الحزب.
9: بعد 66 بدأوا بتشكيل جيش طائفي خاص، وبدأوا باستقطاب الضباط على الولاء وليس على الكفاءات. يعني هذا هو الفرق الذي أدى إلى ضعف الجيش السوري، الولاء قبل الكفاءة، فتم إبعاد عدد كبير من الضباط الغير موالين.
0: المجموعة البعثية هاي اللي أكتريها من الأقلياتية، صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران وحاطوم إلى آخره، كلهم أقليات يعني، وعبد الكريم الجندي، وكان هدفهم هو إسقاط البعث مشان فقط ترسيخ السلطة لهم لمجموعتهم. ولكن بالنهاية ظهرت كتلة طائفية موجودة في قلب السلطة من الأقليات، لذلك قمة الهرم بالنسبة للمؤسسة العسكرية والمخابرات صفها من الأقليات. بعدين بدأ التصفيات داخل الأقليات، لأن حتى استقر الأمر أن الكتلة العلوية هي السيطرة على السلطة.
2: بعد صراعات وتصفيات على أسس طائفية وانفراد الكتلة العلوية بالسلطة، سرعان ما اندلعت الخلافات داخلها. خاض قطب التكتل العلوي صلاح جديد وحافظ الأسد صراعا دمويا تأجج واشتعل بعد نكسة فلسطين في عام 1967. حاول كل طرف أن يحمل الآخر مسؤولية الهزيمة. رويداً مالت الكفة نحو حافظ الأسد وزير الدفاع حين ذاك وصاحب السلطة الأقوى في المؤسسة العسكرية.
7: هو وزير الدفاع بدأ يخطط من 66 إلى 70 كيف يحط بالمواقع والمفاتيح والمراكز الرئيسية اللي تعتبر مفاتيح بالنسبة للجيش والقطعات، يحط الأشخاص القريبين منه، وبدأ بعملية تناقض مع صلاح جديد. طبعاً صلاح جديد صار هو الأمين القطري المساعد على أساس أنه الموقع الحزبي يستثمره كسلطة. فوقتها طبعا خروجه من داخل الجيش لصلاح جديد أضعفه، خلى الساحة كاملة، المسرح الجيش كامل تحت يد حافظ أسد.
3: حافظ أسد هو أستاذ الانقلابات، هو شارك بانقلاب 8 آذار،

0: شارك بالانقلابات كلياتها من 8 آذار، عدة انقلابات صارت لعام 70 كان كلياتها هو كان مشارك فيها، وبالتالي عرف وين نقاط الضعف. هو استلم وزارة الدفاع بالعام 66 وبدأ يهيئ نفسه لهذا الموضوع من خلال تقريب يعني كل من يواليه موالاة مطلقة بدأ يقربه منه ويعتمد عليه ويسلمه، بغض النظر على الكفاءة، بغض النظر على التأهيل، بغض النظر عن كل المسائل الأخرى، المهم أنه يكون موالي بالدرجة الرئيسية له يعني. وهذا اللي استفاد منه في أنه انقلب على زملائه في عام 1970.
1: استيلاء حافظ الأسد على السلطة أنهى حقبة من الانقلابات العسكرية استمرت عقدين من الزمن، ليفرض بعد ذلك سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ويعيد هيكلتها ضماناً لبقائه على رأس السلطة.
2: من 66 حتى 70 التراكم المؤسسي للقمع، لمؤسسات القمع مستمر وعم يتضاعف ويتضخم. بالسبعين كانت الدولة اللي عم تبحث عن واحد دكتاتور شمولي مجازة، وكان حافظ أسد جاهز. فحافظ أسد مسك الدولة المؤسسة سابقا، ركب عليها وابن هالجهاز، ابن الأجهزة اللي أخطبوطية اللي بنوها من 63 ل 70.

0: اعتمد بداية حافظ الأسد على الطائفة العلوية وشكل كل القوات تقودها أغلبها تقود من الطائفة العلوية، مثلا الفرق العسكرية يقودها العلويين مع بعض التشكيلات، مسموح مثلا للطائفة الدرزية أن تكون قائد فرقة واحدة، للطائفة السنية قد تكون فرقة أو فرقتين، ولكن مسيطر عليها من قبل ضباط الأمن ومن قبل الأركانات الأخرى، يعني لا يستطيع قائد الفرقة تحريك أي شيء. يعني كمان القيادة العسكرية للجيش، مثلا وزير الدفاع، رئيس الأركان كانوا من الطائفة السنية، عبارة عن واجهة سنية من أجل فعل ما يريدون.
1: في شخص اسمه حافظ الأسد قرر أنه هو حيكون الحاكم بهالبلد إلى فترة طويلة على الأقل، وبعدين حيكتشف أنه عنده قدرة كمان يورث الحكم لأبنائه، يعني يحول الجمهورية إلى مملكة. هلأ هذا ما بتم إلا إذا عمل شغلتين، كان عنده قاعدة للسلطة عسكرية موالية 100%، من هون دخل بالطائفة، وإلا إذا كان عنده قوة عسكرية كبيرة كتير يحسن يضبط فيها المجتمع. مشان هيك هو يعني استلم الجيش 60,000، بالثمانين كان عدد الجيش 500,000، يعني هذا 500,000. هلأ هالجيش حاكم؟ لا، هون الجيش ما عاد حاكم. هون بنحسن نقول انه انتقلنا من حكم، مش حكم عسكري، حكم حافظ الاسد، حكم حافظ الاسد هو حكم عائلي والجيش خاضع له، ما مش الجيش يعني هو اللي حاكم، هو بيستخدم الجيش كوسيله لحكمه.
2: شهدت القوات المسلحه السوريه في عهد حافظ الاسد تغيرات كبيره بهدف تطويع المؤسسه العسكريه وتحييدها عن الصراع على السلطه، من خلال إنشاء تشكيلات عسكرية جديدة داخل الجيش حظيت بتسليح وتدريب وامتيازات كبيرة.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة.

جرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قام حافظ الأسد منذ بداية السبعينات بعد استلامه الحكم بترك القوات المسلحة النظامية على نفسه، وبدأ بتنظيم قوات جديدة لحماية المنصب. فتم تشكيل أولا سرايا الدفاع على يد شقيقه رفعت الأسد، وسرايا الدفاع تم تشكيلها في العام 1971، بدأت في 20,000 من العناصر الطائفيين العلويين من عشيرة المتاورة التابعة لبيت الأسد، يعني منهم بيت الأسد منهم من عشيرة المتاورة. ثم تم تشكيل عدد جديد من سرايا الدفاع حتى بلغت سرايا الدفاع 55,000 مقاتل بعد أن انضم إليها الكثير من الطائفة المرشدية، وأخذت قسطا كبيرا من السلاح والذخيرة وأصبحت جيش داخل جيش.
1: هو بدأ حافظ الأسد بدأ عبر أخوه في موضوع سرايا الدفاع اللي اعتبرها الاحتياطي، القوة الاحتياطية لحماية النظام. اتطورت هاي بعد خلاف اللي جرى حول موضوع محاولته لرفعت الأسد الاستيلاء على السلطة، اتطور بأنه بدأوا بفكرة الحرس الجمهوري وإقامة الفرقة الرابعة، وهي بعدين في عهد بشار تطورت لتصبح القوة الرئيسية، يعني هي القوة الرئيسية الضاربة داخل الجيش.
2: المؤسس العسكري بوصف مؤسس عسكري تقريبا همشت تماما بعهد الأسد وبعهد بشار أكثر لصالح خلينا نقول ميليشيات تابعة للعائلة. شو هي الميليشيات؟ هي جيش، اسمها جيش بس هي عمليا ما نخاض على المؤسسة العسكرية، مستقلة تحت سلطة العائلة. أول شيء سرايا الدفاع وسرايا الصراع وسرايا هاي كلها تهميش للجيش، بالعكس هاي كلها استبعاد للجيش وتخفيفه. بعدين الحرس الجمهوري، الفرقة الرابعة، كل هاي بنوا جيوش هدفها الحفاظ على السلطة، هدول هدفهم الوحيد الحفاظ على السلطة وعلى الرئيس.
3: أحد أهم التغيرات التي شملتها الهيكلة العسكرية في سوريا ترجيح الكفة الأمنية على العسكرية، حيث أنشأ حافظ الأسد أجهزة وفروعا أمنية متعددة كان لمعظمها سلطة أعلى من سلطة القوات المسلحة.
4: عزز وجوده من خلال أجهزة استخبارات أعطاها صلاحيات مطلقة وغير خاضعة للقانون وغير خاضعة لأي محاسبة كانت بحق لها تعمل، وعملت إرهاب كامل سواء كان على المؤسسة العسكرية أو على الشعب.
2: انتقلنا لنظام أجهزة الأمن تلعب بما يتعلق بالسلطة وممارسة السلطة وتنظيم إخضاع الناس للسلطة دور أكبر بكثير من القوة العسكرية من الجيش. أجهزة الأمن هي اللي بتخوف في سوريا.
0: بعد استلام حافظ الأسد للحكم تم تنظيم الأمن بشكل كبير ليتم مراقبة كل الشعب السوري. هناك أجهزة رئيسية، مثلا شعبة المخابرات العسكرية. شعبة المخابرات العسكرية عبارة عن 24 فرع، في كل محافظة هناك فرع أمن عسكري يتدخل في كل شؤون المواطنين، يعني من ترخيص دكان وحتى آخر حتى تعيين نائب في البرلمان أو وزير أو دراسات أمنية. كذلك المخابرات الجوية لديها فروع في أغلب المحافظات بالإضافة إلى المراكز الأساسية في دمشق، وهناك المخابرات أمن الدولة، هناك الأمن الجنائي التابع للشرطة، هناك الأمن السياسي يقوم كذلك بدراسة أحوال

0: الناس السياسية وهو تابع للشرطة، كل هذه الفروع من أجل السيطرة، وخلق حافظ الأسد نوع من التنافس بين هذه الفروع.
1: عندك 4 أجهزة مخابرات موجودة، يعني 100 فرع مخابرات، العدد 100 لو جينا قسمنا هالأربع أجهزة اللي كانت موجودة، سواء كانت المخابرات العسكرية، المخابرات الجوية، أمن الدولة، المخابرات السياسية أو شعبة الأمن السياسي، عندك 4 أجهزة، كل جهاز له فروع بكل المحافظات. عرفت علي كيف؟ لو جمعت هذه الفروع بطلع عندك أنت 100 فرع مخابرات، بطلع عندك أكثر من 200,000 واحد موظف في هذه الفروع. طبعا هذول 200,000 كل عنصر له مندوبين، يعني بسموهم مندوبين، إلو أقل شيء 5 عناصر مندوبين بيجيبوا له معلومات، يعني عندك أكثر من 1,000,000 واحد بيجيب معلومات عن السوريين اللي بتنفسوا. الآذن المدرسة، إذا بدك تعين أنت آذن مدرسة، آذن بالمدرسة يعني قد ينظف المدرسة، بدك موافقة أمنية.
2: تعظيم دور المخابرات الجوية في الجيش السوري، وهذا ما في مرده يفهم، لأن حافظ أسد أساسا هو كان قائدا للقوى الجوية في سوريا قبل، منذ استلام حزب البعث في 63 كان هو قائدا للقوى الجوية، وبالتالي كان هو يأمن أكثر إلى هذا السلاح وهو يعرفه أكثر، وبالتالي كان إبراز دور المخابرات الجوية في هذا الموضوع. إذن ارتبط الشكل الهيكلي والإداري بقوة نوعية يتحكم بها حافظ الأسد، وهذه القوى النوعية كان لديها مهام عسكرية وأمنية،
1: كانت صلاحياته مفتوحة وغير مقننة وغير مضبوطة نهائيا. بالتالي أنت ما دامك بالمخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية يحق لك مال، وأنت مانك مسؤول عن أي جريمة بترتكبها بحق أي كان، سواء كان اعتقال ولا قتل ولا أي، مانك مسؤول نهائيا ولا تحاسب على ذلك.
3: مسكوا البلد كلها تحت قبضة وسيطرة المراقبة والعقاب، في نحن مراقبينك وقادرين نعاقبك بكل لحظة.
4: وأخيرا استطاع حافظ الأسد بقوته العسكرية بسط قبضته الأمنية، حيث شهدت سوريا قمعا لم تشهده من قبل، وتجلى ذلك في مواجهته مع الإخوان المسلمين في عام 1982 في مجزرة مفتوحة كانت مدينة حماة مسرحها الرئيسي، أدى ذلك لتحولات أخرى كبيرة في المؤسسة العسكرية.
5: نظام الأسد حاكم بالقوة، ما ما هذا قلت، نظام قائم على القوة، ما في أي شيء من الشرعية، القوة اللي بتعني التخويف والترويع، واللي بيحكي ضدنا ولا بيوقف ضد النظام مصيره معروف، مصير السجون اللي سمعتها اليوم عم تظهر، وأخبار التعذيب فيها عم يظهر إلى العلم بشكل يعني كثير، سميتها الجمعية شو اسمه منظمة العفو مسالخ بشرية، وهي فعلا مسالخ بشرية. فهذا النظام لم يبحث لحظة واحدة عن شرعية شعبية، وإنما كان مصر على أنه يروع الشعب مشان يقول أنه أنا موجود هون معكم أو بدونكم، يعني أنا موجود بالسلطة وحأبضل بالسلطة برضاكم أو ضد رضاكم بالأحرى.
0: الجيش السوري هو مسيطر على كل شيء، يعني الحكومة، وليكن رئيس الحكومة، من يضعه، من يراقبه، هو الأمن، لذلك يتم شيله من الحكومة بتقارير أمنية ووضعه بتقارير أمنية، وهو يقوم كموظف، لا يوجد لديه قرار مستقل بشكل كامل، هذا أمر جلي. باقي القطاعات، الأمن العسكري منتشر بشكل كامل، الأمن الجوي، يعني كما قلت من رئيس الوزارة وحتى أدنى موظف، حتى المعلم يتم تعيينه بموجب تقرير سياسي. وسبق وأن تم تسريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات لأنهم متدينون شيئا ما، أو المعلمات التي يضعون الحجاب تم تسريحهم بموجب قرار أمني.
1: كان عندنا إحنا 16 فرقة بين برية وبين جوية، 13 قائد فرقة علوي من أصل 16، وثلاثة موزعين بين سنة وبين مسيحي وبين إسماعيلي، يعني طوائف الأخرى.

0: بينما ال13 حصرا من الطائفة العلوية، كان يعتمد بهذا الشكل. هلا بعطيك معلومة ثانية، كان يعني أنا كنت قائد لواء على سبيل المثال، كان عندي 117 ضابط، 107 علويين من أصل 117 ضابط، هاي التشكيلات القتالية يعني.
1: ويتقدم للكلية الحربية مثلا 10,000، يتم اختيار 2,500، وأغلب هؤلاء 2,500 التي يتم اختيارهم من الطائفة العلوية، مثلا 70-75% إلى 80% من منتسبي هذه الكليات هم من الطائفة العلوية. لذلك يتم أخذ عدد من الطوائف الأخرى، وعندما يتم فرزهم إلى القطاعات العسكرية تتم مراقبتهم لمدة 2 أو 3 أو 4 أو بشكل مستمر يتم مراقبتهم عن كل الحالات السياسية حتى يتم الثقة منهم، أو لا يتم الثقة حتى كل الخدمة العسكرية لهذا الضابط.
2: سلطة مطلقة وغياب تام للقانون وقمع قضى على الحياة السياسية والمعارضة والمجتمع المدني، مما أدى لغياب نظم الرقابة والمحاسبة وتفشي الفساد، حتى صنفت سوريا من أكثر دول العالم فساداً بحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
3: طبعاً لما صار الجيش يعني مثل بيده بكل بساطة يعني سيطر على كل المفاتيح، أصبح هو في الحكم مطلق الصلاحية، وأمن الدستور اللي بده إياه، بفصل الدستور تفصيل كامل، وصارت الحياة المدنية حياة ما في حياة سياسية، يعني ألغى الحياة السياسية، لأنه باسم الحزب الحاكم، الحزب الحاكم اللي هو مستلم الجيش ومستلم الأمن ومستلم الواجهة السياسية، بالإضافة إلى أنه بدأوا يمدوا إيدهم على الموضوع الاقتصادي،
4: أنه النفوذ العسكري والسلطوي قاد إلى نفوذ كمان اقتصادي، خلقت فئة اجتماعية موازية للسلطة وملتحمة معها ميسك الاقتصاد.
2: تستهلك المؤسسة العسكرية 60% من الميزانية السورية دون الخضوع للرقابة والتفتيش الحكومي، مما أدى لفساد داخل المؤسسة العسكرية وفساد آخر مارسه الضباط خارج نطاقها بحكم سلطتهم.
4: محمد مخلوف كان عينه بالحافظ أسد مسؤول شركة الريجي بسوريا، شركة الدخان، وتعرف الدخان بسوريا كويس، يعني في صناعات الدخان كويسة، فكان بالإضافة لإشرافه على زراعة الدخان في شركة الريجي أنجح شركة بسوريا، أنجح شركة لأنه عم تصدر الدخان وموجود دخان لا تشرب الناس، فكان هو له حصة خاصة بالشركة، الربع، ما في حدا يقدر يحدد له مساحة الثروة اللي بياخدها.
2: وأشارت مصادر إلى تورط ضباط في الأجهزة الأمنية بتجارة المخدرات خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث كانت تتم زراعة الأفيون في سهل البقاع اللبناني، ويتولى مسؤولون سوريون عملية تسويقه لدى شبكات التجارة العالمية. انفضح هذا الأمر عندما قامت السلطات الإسبانية في شهر مايو أيار سنة 1985 بطرد القنصل العام والمسؤول الأمني في السفارة السورية بسبب انكشاف دورهم في شحنة هيروين تمت مصادرتها.
0: كان الفساد مطلوب، يعني الضابط لازم يكون فاسد حتى يستمر، وحتى الضابط اللي فيه أخلاق والمحترم واللي كذا الآخر كان يقولوا عنه أجدى ما عم يستفيد، يعني أنت لما هدفك هو بقاء النظام فأنت بدك تغري القادة وتورطهم، حتى يعني في لها أهداف أخرى، يعني أنت لما بتيجي بتسجل على القائد حرامي ولص ومش عارف إيش وكذا أنت أخضعته.
4: شوف، الطبقة الأولى من الضباط هن أمراء، أمراء مثل ملكية العصور الوسطى، الجنود اللي بيفتوا ما عنده بياخدن على الضيعة تبعه بيعمروا البناية ما مشكلة، بيسووا المزرعة بعدين، لأنه بلد قائمة على السيطرة لفئة معينة، أنت بدك تحل مشكلة بدك تلجأ لهم تعطيهم رشوة لحتى يحلوا لك إياها، يعني كل شيء عبر التوسط، وهذا الزمن ما في مشروع اقتصادي مستحيل.

0: تيجي مرة مشروع اقتصادي ما يكون لهم هل في الأمراء القادر أمراء هدول يكون لهم دور مالي فيه.
1: لنأخذ مثلا شفيق فياض، كانت فرقته في منطقة القلمون الشرقي والغربي في منطقة القطيفة، كان لديه مداجن كبيرة للجيش يستخدم بشكل شخصي، كان هناك كسارات وكان هناك مقالع للرخام وللحجر كلها يستخدمها له ولعائلته ولغيره، هناك مزارع كبيرة يعمل فيها عساكر لصالح هذه القوات. مثلا الفرقة التاسعة كان هناك في مقلع في منطقة جبل يسمى تلبورة قريب من قرية جباب في حوران، فيه رخام يتم استخدام هذا الرخام لقائد الفرقة ولغيره من يتم توزيع هذا الأمر، عدا عن الامتيازات الخاصة التي تأتي لقائد الفرقة من قادة الألوية من غيرها. فإذا هناك حالة فساد كبيرة مستشرية في الجيش.
2: ورث بشار الأسد الحكم عن والده، وحافظ الابن على إرث أبيه الذي حكم سوريا 30 عاماً تحولت خلالها إلى سجن كبير. تفشت فيه أمراض الطائفية والقمع والفساد ونهب الثروات، وأحكمت فيه القبضة الأمنية.
0: عم تبدأ العملية بالقرابة. هلأ شوف بيت الأسد وتفرعاتهم، هن السلطة أو السلطة العسكرية وما يحيط فيهم، هن قلب السلطة العسكرية وقلب المؤسسة العسكرية، وفينك تقول رمز هاي قرداحة، يعني عبارة ضيعة. قرداحة عبارة عن ضيعة كانت جبلية إلى آخره، يمكن ما بسكنها إلا طويل العمر. هي عم تحكم سوريا صار لها 50 سنة، كل القيادات الكبرى منها. فنفس هالكتلة هاي الأسدية وبيت مخلوف وبيت مثلا شاليش وبيت كنعان إلى آخرها، هالبيوتات هاي امتدت على الاقتصاد، يعني اقتصاد أبوي اقتصاد عائلي.
3: الامتيازات هي اللي تفرضها السلطة الأمنية والسلطة السياسية للجيش، هي انعكست حكما على العديد من الامتيازات في المجال الاقتصادي لهذا القائد أو هذا عائلة القائد نفسه، ولكن ليس بمعنى هو رتم وأنه سيستم بكل كل أبناء الضباط القادة هم منتفعين اقتصاديا، ولكن كان هناك ذو السلطة الأكبر هو يكون لديه قدرة على الالتفاف على قوانين أكثر واستثمارات أكثر. هنا برزت مفهوم الطبقة الاقتصادية الجديدة التي نشأت هي أبناء هذه الضباط التي استخدمت قضايا الفساد.
2: أشارت مجلة الدراسات الاستراتيجية البريطانية إلى حجم النفوذ الكبير الذي يستغله الضباط السوريون لتحقيق مصالح شخصية على نطاق واسع في جميع مؤسسات الدولة، ووثقت جني الضباط السوريين ثروات كبيرة من تعاقدات للجيش كتوريد السلاح والغذاء. وتؤكد الضباط الفرقة الرابعة التي تسميهم رجال ماهر، يستغلون الوصول السهل للحسابات والخدمات البنكية لمنافع مالية غير شرعية.
3: معظم الضباط متنفذين سواء في السلطة الأمنية أو في السلطة العسكرية أو حتى في السلطة القضائية العسكرية، في قضاء عسكري أنه إحنا منفصل عن قضاء المدني. كل هذا كان يولد شبكات فساد محلية داخلية عبر انتفاع من السلطة واستثمار السلطة، ولكن طبعا كل ما علي المنصب القيادي السياسي العسكري كل ما كان مساحات الحركة وهوامش استغلال هذا النفوذ كان أوسع وينعكس على قريبه وشبكاته المحلية. فكان يشهد مثلا قطاعات في سواء في العقارات سواء في حتى في قضايا تصريف العملة، وحتى فيما بعد كانوا هناك لهم علاقة مع شبكات تهريب وغيره من غيرات من هذه الموضوع.
1: جيش التعفيش، هذا جيش التفيش والتعفيش. التفيش هو مفهوم ساد في الجيش السوري، أن يقوم كل ضابط بإعفاء عدد من الجنود مقابل مادي، أو هناك مواد أخرى يتم سرقتها من الجيش أو غيرها، يعني فساد كبير يتم في الجيش نتيجة صمت الجهات المختصة عن هذا العمل.

0: أما باقي الامتيازات فيعطى قادة الفرق العسكرية امتيازات خاصة كحاكم إداري في المنطقة التي يكون فيها.
1: هن كانوا شركاء، كل شيء عندك بالدولة، يعني أنت قطاع خاص بدك تشتغل شغلة قطاع خاص، بدك تفتح معمل مصنع، كانوا يشاركوك المسؤولين، يعني اللي يشتغل لك الشغلة سواء كان عسكري ولا مدني اللي ساعدك فيها، يعني تاخذ ترخيصها تقدر تحصل على الترخيص، كان لازم يشاركك فيها بالنسبة، يعني شركة شاركوا، كل واحد بده يستثمر في سوريا كانوا يشاركوه أو يدفعوه سلف، يعني انت حتى تمشي ما بس هنا، يعني كل المؤسسات بدون استثناء صفوة على اي مستوى الموظف صار ياخذ رشوة، يعني صارت الرشوة جزء طبيعي من الوظيفة، ما حدا ما بتمشيش امورك بدون رشوة، اي واحد لا على التعيين وين ما كنت يعني وما كانت مرتبتك. بضرب لك مثل، كان عندي ضابط عميد يخدم بالحرس الجمهوري، فاجا جابوه من الحرس الجمهوري قالوا له عندي، فاجا واحد بيعرفه هو من منطقته، يعني قال له بدك تشوف لي السيد الرئيس، بدي افتح استثمر ب 500 مليون ليره سوري بمنتجع سياحي على فرحت على وزاره السياحه ما رضي وبدهم يشاركوني 40% بدهم من الارباح يعني سنويا، يعني بدهم 40%، انا شو ما يعني انا ما فيني اربح هيك بالحاله هاي يعني. فاجى عم يحكي لي هذا العميد يعني والله يا سيدي عجبك كيك ووصلت للرئيس وما طلع من شيء،
2: يعني كل شيء مباح معصوم، دوله كل شيء مباح لها ولا حدا يجرؤ ممكن يقول لها لا، وقت الناس قالت لا واجهوه بالرصاص.
3: خسر السوريون مئات آلاف القتلى والمعتقلين والمختفين قسرياً بالإضافة لملايين النازحين بعد مرور 9 سنوات على خروجهم في ثورة كانت أملاً لهم في التخلص من نظام حكمهم بالحديد والنار على مدار 4 عقود.
4: يعني الناس ما بيعرفوا شو عاشت سوريا خلال الفترة 30 سنة الماضية قبل الثورة. سوريا كانت سجن حقيقي، هلأ تحولت لمقبرة بعدها، يعني أو بعد الثورة حولوها لمقبرة لأنه بدهم دمروها، لكن قبلها كانت عبارة عن سجن.
3: خطوة بخطوة حول الأسد جيش الدولة من جيش وطني إلى جيش حزبي ثم طائفي وأخيرا عائلي، انحدر وتمزق على مدار عقود فتمزقت البلاد معه حتى باتت قطعاً مرقمة تتقاسمها ميليشيات من الشرق والغرب، وأصبح الجيش فيها شبحاً ليس إلا وكابوساً من الماضي لن ينساه السوريون، كونه كان المسؤول الأساسي عما انتهى إليه حالهم وحال البلاد.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. إحباط محاولة تهريب غير شرعية لأشخاص عبر البحر، وهيئة المنافذ تقول إن من بينهم مرتبطين بالنظام المخلوع. القافلة الأولى من نازح مخيم وشكاني بالحسكة تصل إلى مناطقها في رأس العين، ومباحثات لإعادة نازح تل تمر بقيمة مليون دولار. وزارة الصحة تعلن عن منحة رئاسية مخصصة لدعم مشفى تدمر بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل للكلى. مطار دير الزور الدولي يستقبل أولى رحلات برنامج الأغذية العالمية، وهيئة الطيران تقول إن الخطوة تأتي لجهود الإغاثة ولتسهيل وصول المساعدات للمنطقة.

أهلا بكم من جديد مشاهدين للتفاصيل. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة للهجرة غير النظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير شرعية. وأضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

0: ولهذا الموضوع مشاهدينا والتفاصيل معنا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. منير مرحبا بك، ما ملابسات وتفاصيل ضبط هذا القارب؟
1: أهلا بك عبد المنعم. يعني هي واحدة من العمليات النوعية التي نفذتها خفر السواحل ضمن بعد المتابعة طبعا والرصد الدقيق لتتبع يعني حركة الهجرة الغير شرعية وضمن الدوريات المعتادة التي تقوم بها يعني قوات خفر السواحل في سبيل ضبط الحدود البحرية. طبعا تم ضبط الأشخاص وهم على متن القارب قبل مغادرتهم المياه الإقليمية السورية، وتمت مصادرة يعني القارب، وكان يوجد في القارب يعني كميات كبيرة من المازوت بغي تشغيله لمسافات طويلة، وأيضا عدد من الأشخاص. طبعا الأشخاص عبد المنعم تم إيقافهم وإحالتهم إلى التحقيق، وبحسب التحقيقات الأولية بحسب أفادت هيئة المنافذ البرية والبحرية من أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن أن بعض الأشخاص يعني الذين كانوا يريدون المغادرة بطريقة غير شرعية مرتبطين بالنظام المخلوع، وأيضا التحقيقات أيضا أكدت بأنها مستمرة للكشف عن ملابسات يعني باقي التفاصيل حول هذه الهجرة الغير شرعية أو الهروب من سوريا طبعا لأشخاص إن كانوا ملاحقين طبعا من قبل القضاء طبعا. وهذا الأمر طبعا كثفت يعني دوريات خفر السواحل خلال الفترة الماضية من دورياتها، وكثفت أيضا من عملية المراقبة والرصد بغية متابعة الأمر وضبط الحدود سواء قوات الخفر السواحل الحدود البحرية أو حتى المنافذ البرية وخاصة الحدود مع لبنان، وكانت قد ضبطت خلال الفترة الماضية عدة عمليات. لكن بالنسبة للحدود البحرية يعني كانت آخر عملية مشابهة لتهريب أشخاص يعني كانت في شباط الماضي، وكانت أيضا قد ضبطت عدد من الأشخاص كانوا يريدون المهاجرة أو الهروب من سوريا طبعا بطريقة غير شرعية عبر خفر السواحل. هذه العملية تثبت يعني عبد المنعم أن الجاهزية أصبحت أكبر بعد التجهيزات اللوجستية والتدريبات. العملية التي قامت بها يعني قوات خفر السواحل وأيضا حتى المناورات التي يعني كنا نرصدها ما بين الحين والآخر للتعامل مع يعني ضبط الحدود البحرية بشكل كبير جدا، وهذا ما أثبتته هذه العملية بعد المنعم.
0: نعم منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين وذلك في اشتباكات عائلية وقعت بسبب خلافات خلال حفل زفاف في حي البياضية بحمص. وأوضح مراسلنا أن الأمن أوقف 20 شخصا على خلفية هذه الاشتباكات. وقالت مديرية إعلام حمص إن الخلاف بدأ خلال حفل زفاف في منطقة كفر عاية يوم الجمعة الفائت قبل أن يتطور إلى مشاجرات متكررة انتهت باشتباكات مسلحة واستخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل يدوية. هذا وألقى الأمن الداخلي القبض على عدد من المتورطين بعد تعزيز انتشاره في المنطقة، وأشار إلى أنه يلاحق آخرين للقبض عليهم. أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق. جمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين. ألقت قوات الأمن في محافظة درعا القبض على العميد الطيار في قوة النظام المخلوع نادر حسين العمارين المنحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربية. ووفق تجمع أحرار حوران فإن قوة الأمن دهمت منزله الليلة الماضية، فيما أفادت مصادر بأن العمارين واصل خدمته في صفوف قوة النظام المخلوع حتى سقوطه أواخر عام 2024، وكان يقطن في منطقة الدماس بريف دمشق الغربي قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في مدينة نوى قبل أيام. كما ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على متهمين بحادثة إطلاق نار أودت بحياة الشاب محمد فوزات الرفاعي إثر مشاجرة مسلحة شهدتها بلدة أم ولد بريف درعا الشرقية. وذكر الأمن الداخلي أنه نفذ العملية بعد رصد وتتبع للمتهمين ليتمكن في النهاية من القبض عليهما. هذا وأحيل الموقوفان إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبية. وأوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومدهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرات تلفزيون سوريا معاناة أهالي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلية.
2: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإن الصبح عندنا طرشات وعندنا شوية غنم وعندنا زراعة، فطلعنا لقينا إسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة. الأطفال النسوان والله ارتعبت، فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف إنه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعة ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير. وهذا الأمور بشكل يومي، بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل إنسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الأمم المتحدة، نناشد كل إنسان شريف بيخاف الله. بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة، مو طالب أيدينا شيء.
0: تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوة ناسفة وإبطال مفعولها قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الوحدات المختصة توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية فحص الجسم المشبوه والتعامل معه. وصلت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم واشكاني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة. وتأتي الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذا والتقى وفد حكومي في الحسكة أهالي قرى في ريف تل تمر الغربي بهدف بحث آلية عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن اللقاء شمل أهالي من قرية الطويلة والدشيشة وتل اللبن وأم الخير والكزالية. وبحث نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي مع الأهالي إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم، ويأتي ذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة وقصد. حول هذا الموضوع معنا مدير حماد الأسعد، مدير مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة من دمشق. سيد حماد مرحبا بك، كيف تراقبون عودة النازحين إلى مناطقهم وتطبيق بعض بنود الاتفاق بين الحكومة في دمشق وقسد؟
3: حياكم الله. لا شك بأن عودة النازحين إلى قراهم أو إلى منازلهم هذا الشيء إيجابي جدا من أجل إنهاء هذا الملف الإنساني. هناك الآلاف من اللاجئين ومن النازحين ما زالوا خارج محافظة الحسكة، وتنفيذ بعض بنود عملية الدمج بين قسد مع الحكومة السورية هذا الشيء إيجابي. نحن نتمنى الإسراع كذلك في تنفيذ بقية البنود وبقية الأمور التي تم التوافق عليها، وخاصة في موضوع تعزيز الأمن والأمان والاستقرار، وكذلك وهو يعتبر من أهم هذه البنود هو إخراج المعتقلين والكشف عن المغيبين. هناك الآلاف من المعتقلين ما زالوا في السجون السرية لدى قسد، خاصة في السجن الأسد أو سجن شركين أو سجن بقية السجون الموجودة في عمودة أو الدرباسية أو كذلك داخل مدينة الحسكة. لذلك نحن نتمنى من الوفد الرئاسي العمل على الكشف عن المغيبين وكذلك إطلاق سراح كل المعتقلين وما زالوا رهن الاعتقال. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة هو إنهاء مسلسل أو إنهاء معاناة أهلنا اللاجئين والنازحين. فهناك الآلاف من النازحين من حي غويران والعزيزية والنشوة، بالإضافة إلى قرى الإغيبش، قرى تلتمر، بالإضافة إلى القامشلي والدرباسية وعامودة والمالكية والقحطانية. فهناك الآلاف ما زالوا خارج هذه المناطق.
0: طيب، يعني نتحدث الآن عن 400 أسرة عادت إلى مناطقها الأصلية، هل من إحصائيات لباقي العائلات؟
3: أولا يعني لا توجد إحصائيات ثابتة. هؤلاء يقيمون في أحدى المخيمات التي أنشأتها قسد داخل خارج مدينة الحسكة. الإحصائيات الحقيقية حقيقة لا توجد. لماذا؟ لأن هناك الآلاف ما زالوا في شمال سوريا أو حتى في دمشق أو حتى في تركيا أو في كردستان العراق. والرقم القريب لهؤلاء حوالي 350 ألف نازح ولاجئ يتواجدون في لبنان، كذلك في تركيا وفي كردستان العراق، بالإضافة إلى الذين يتواجدون في رأس العين وفي تل أبيض أو في إدلب أو في بقية المحافظات السورية. لذلك نحن نتمنى حقيقة من الحكومة السورية الإسراع في هذا الملف مع إعادة تأهيل كل البنى التحتية، لأن هذا الملف ما هو ملف إنساني. أصبح لنا 15 سنة نحن حاليا خارج مدينة الحسكة، وأنا على سبيل المثال من أبناء حي غويران. منذ عام 2011 أنا غادرت هذا الحي، وحتى الآن لم أستطع العودة إليه إلا بعد أن يتم تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وأن تسيطر الحكومة السورية سيطرة كاملة على كامل محافظة الحسكة. تحقيق حاليا بعض البنود وحتى لو كانت بأجزاء صغيرة هو يبشر بالخير من أجل الانتقال إلى البنود الكبيرة أو الانتقال إلى الأجزاء الكبيرة وتنفيذها على أرض الواقع، وإنهاء ما يجري في محافظة الحسكة بشكل كامل، لأن المعاناة تزداد يوميا، الاحتقان يزداد يوميا. لذلك نحن نريد الانفراج، نريد عودة الأمن والأمان، نريد الاستقرار، نريد أن نعود إلى منازلنا، نريد أن نعيد
0: تحقيق ذلك
3: البهجة إلى أبناء محافظة الحسكة بشكل كامل.
0: ما هي الظروف الملائمة التي يجب أن تكون حتى تعود الأمور إلى طبيعتها كما تقول؟
3: أولا إذا كنا نريد أن تعود الأمور إلى طبيعتها، أولا إخراج كافة المعتقلين والأسرى الذين يتواجدون لدى قسد أو لدى بعض الجهات الأمنية في محافظة الحسكة، كذلك عودة اللاجئين والنازحين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية، إلى أن تقوم الدولة بفرض سيطرتها الأمنية والعسكرية على كافة الأمور الأمنية والعسكرية، كذلك أن تقوم الدولة بتشغيل كافة الدوائر الرسمية والحكومية. حاليا الكثير من الدوائر الرسمية والحكومية ما زالت تحت سيطرة قسد، وهناك توقف شبه تام للحياة الإدارية أو السياسية في محافظة الحسكة. لذلك هذه الإجراءات إن تمت فحتما ستعود الأمور إلى مجاريها، وكذلك نحن نتمنى بأن تقوم الجهات المعنية التي تشرف على عملية الاندماج بعملية اللقاء مع الأهالي في كافة مناطق محافظة الحسكة للوصول إلى صيغة تعزز السلم الأهلي، تعزز السلم المجتمعي، بعيدا عن الاحتقان، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن التطرف، لأن محافظة الحسكة حقيقة هي بحاجة إلى السلم.

0: السلام إلى المحبة، وكذلك نحن نتمنى حقيقة نتمنى عملية احتضان الثوار ومساعدة الثوار إلى العمل.
1: نعم، يعني بحاجة إلى المحبة والسلام والبناء على هذه الخطوات من الناحية الإجرائية. ماذا عن البنى التحتية؟ كيف يمكن أن تستقبل هذه الأعداد؟
0: أولا البنى التحتية حقيقة هي مدمرة في محافظة الحسكة. لماذا؟ بسبب التعفيش وبسبب السرقة. لذلك نحن نتمنى الإسراع في إعادة البنى التحتية، كذلك نتمنى من الجهات المسؤولة الرسمية والحكومية التواصل مع المنظمات الدولية من أجل إعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء والمستوصفات والمشافي والمدارس. فكل مدارس محافظة الحسكة أو أغلب المدارس هي في حالة من التعفيش والدمار والخراب، كذلك محطات المياه والكهرباء والطرق، طرق المواصلات فهي سيئة جدا. لذلك نحن نتمنى الإسراع في ذلك، وكذلك نحن نتمنى من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الانتقال إلى محافظة الحسكة من أجل تحقيق وتنفيذ أمر العدالة الانتقالية. لماذا؟ لأن حتى ينتهي الاحتقان تنتهي المشاكل، تنتهي كل الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى المواجهات. نحن نريد أن نعيش بسلام في محافظة الحسكة. يكفينا حرب، يكفينا تكفينا مشاكل، ولكن أن نعود بكرامتنا، أن نعود برؤوسنا مرفوعة. لماذا؟ لأننا قد حققنا الانتصار على نظام الأسد وعلى كل العصابات التابعة لنظام الأسد، ولا يمكن ذلك إلا أن يتم احتضان الثوار، احتضان أهالي الشهداء، تكريم أهالي الشهداء، وهذا الموضوع سيساهم في منع الاحتقان ومنع المشاكل مستقبلا. نعم.
1: سيد مضر حماد الأسعد، مدير مكتب العلاقات العامة لجنوب الحسكة، كنتم معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن الاتفاق على استلام الرصيف رقم 4 في مرفأ طرطوس بموجب مذكرة التفاهم مع روسيا خطوة ستعزز القدرات التشغيلية للمرفأ على استقبال السفن. وأوضح مدير إدارة العلاقات في الهيئة مازن علوش أن الرصيف يمتد بطول 630 مترا ويمتلك مواصفات فنية تتيح له استيعاب 3 بواخر ضخمة بحمولات تصل إلى 55 ألف طن. وتوقع علوش أن يسهم الرصيف في تخفيف تكدس السفن وتقليل الضغط على باقي أرصفة المرفأ. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، مشيرة إلى أن الدولة ستتولى إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس. هذا وتسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي ضمن خطوات إعادة تأهيل وتشغيل المطارات السورية ودمجها في منظومة الطيران المدني، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا. وأجرى وزير الخارجية أسعد شيباني ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري برفقة الوفد المرافق لهما جولة ميدانية في مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم. وقال الحصري إن فرق الهيئة المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار تمهيدا لوضع خطة لإعادة تأهيله ورفع جاهزيته وصولا إلى إعادة تشغيله واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير السلامة المعتمدة. وجه الرئيس أحمد الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى مشفى تدمر الوطني، وذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. وجاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى. وبحسب وزارة الصحة يضم قسم غسل الكلى حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 إضافة إلى محطة لتحلية المياه. معنا الآن للتفاصيل مشاهدينا عبادة المنصور.

0: راسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة، مرحبا بك. بدءا، ما أهم ما تحتاجه المستشفى الآن؟
1: نعم، يعني حقيقة مستشفى تدمر بالتحديد هي من أكثر المشافي في سوريا التي كانت بحاجة لإعادة تأهيل. حقيقة هذه المنحة المقدمة من الرئيس السوري أحمد الشرع جاءت بعد يعني سلسلة من التقييمات التي خضعت أو التي خضع لها مشفى تدمر خلال الفترة الماضية حقيقة، يعني وتحديدا فترة الحادث المروري الذي حدث على طريق تدمر دير الزور، والذي أدى حقيقة إلى يعني عشرات القتلى والمصابين. كان هناك ضعف كبير حقيقة في يعني القدرة على استيعاب وعلى استقبال الجرحى والمصابين من الحادث المروري، وهذا الأمر كان قد تكرر عدة مرات، إن كان بسبب الحوادث التي تحدث على هذا الطريق الدولي أو حتى يعني الحوادث العادية وغيرها من الإصابات، ويعني أيضا الحالات المرضية العادية التي هي موجودة في المنطقة. بالعموم يعني مشفى تدمر هو يعتبر نقطة رئيسية ومحورية للمنطقة بشكل كامل. يعني هناك منطقة واسعة وكبيرة حقيقة تعتمد بشكل كبير على هذا المشفى الذي هو بحاجة لإعادة تأهيل لعدد كبير من الأقسام، إن كان أقسام الإسعاف بالدرجة الأولى أو حتى الأقسام الجراحية وغرف العمليات. هذا الأمر حقيقة سيتم العمل عليه بعد هذه المنحة المقدمة بحسب وزارة الصحة السورية، وأيضا يعني التقييم الذي قام به وزير الصحة السورية مصعب العلي خلال الزيارة الأخيرة لمشفى تدمر. سيكون هناك تأهيل لكافة الأقسام من ضمن هذه المنحة، وأيضا سيتم العمل على استحداث بعض الأقسام التي تكون هي والتي يعني التي لا توجد داخل هذه المنشأة الصحية. سيتم العمل على يعني استكمال واستدراج جميع الأمور والنواقص ضمن هذه المنشأة التي كما ذكرنا يعني هي تعتبر نقطة رئيسية محورية في المنطقة، وأيضا موجودة وجود تدمر يعني على الطريق الدولي تدمر دير الزور. أيضا حقيقة يعني يعتبر المشفى حقيقة هو ضرورة ملحة كانت خلال الفترة الماضية. الحادث المروري حقيقة كان هو واحد من أكثر الأمور التي وجهت أنظار الحكومة من جديد إلى منطقة تدمر إلى مشفى تدمر بالتحديد. جميع الإصابات والحوادث كان يتم نقلها إلى المشافي في حمص، وكانت حقيقة يعني تحتاج إلى وقت طويل، وهذا الأمر كان يضر كثير إن كان بالمرضى أو حتى باقي الحالات المرضية المنتشرة في المنطقة.
0: نعم عبادة، الملحة جاءت بالتزامن حسب وزارة الصحة بافتتاح قسم غسيل الكلى الآن. إلى أي مدى كان الأهالي هناك بحاجة إلى هذا القسم، وهل من يعني من خطة استراتيجية لتطويره؟
1: طبعا يعني قسم الكلى اساسا يعني كان يعتبر من اكثر الامور الملحه في مشفى تدمر او حتى المنطقه الشرقيه بالعموم. جميع المرضى كانوا يحتاجون ل يعني الوصول الى دمشق او باقي المناطق البعيده كحمص وغيرها حتى يعني يحصلوا على علاج مباشر. قسم الكلى تحديدا هو كان يعني قسم تم اضافته بشكل كامل والعمل عليه ليكون ليسهل بالدرجه الاولى حقيقه على المرضى ويعني اصحاب الحالات المرضيه المصابة بمرض الفشل الكلوي وغيره. حقيقة هذا الأمر سيسهل عليهم بشكل كبير عناء السفر، وسيسهل أيضا تكاليف الانتقال، وأيضا يعني يضيف للمشفى حقيقة قيمة كبيرة، لأن أغلب المناطق الشرقية حقيقة هي بحاجة. كان عدد كبير من المواطنين يصلون إلى دمشق أو باقي المناطق ليخضعون للعلاج. اليوم سيمكن مشفى تدمر هؤلاء من الحصول على العلاج بشكل سريع ومختصر، يختصر المسافة بشكل كبير. طبعا المنحة حقا ستضيف لباقي المشفى أقسام أخرى، يعني قسم الكلى هو كان قد تم العمل عليه قبل هذه المنحة. المنحة حقيقة ذكرت اليوم بعد زيارة وزير الصحة للمشفى، أعلن عن هذه المنحة المقدمة من الرئيس السوري أحمد الشرع.
0: عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني بالمحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور، وأكد المسؤول الحكومي أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مشفى الميادين الوطنية. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن وضع

0: حجر الأساس لمشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج دون الحاجة للسفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
1: مركز تم تصميمه ليخدم حوالي

0: 4 إلى 6 أشهر وستطلق بعدها تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات. سيكون هناك إتاحة. الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة العمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
1: وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العلمية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا للقدرات التخصصية. استقبل مطار دير الزور الدولي صباح اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن الوفد اطلع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. وتأتي الرحلة في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية إلى مطار دير الزور الدولي بما يسهم في دعم الجهود الإغاثية.

0: ننتقل معكم مشاهدينا إلى دير الزور، حيث مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من هناك. مصعب، مرحبا بك، لو تصف لنا المشهد، كيف كان في المطار اليوم وكيف استقبلت الرحلة؟
1: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. حقيقة بعد أيام قليلة من إعادة افتتاح واستئناف الحركة الجوية في دير الزور، استقبل مطار دير الزور الدولي اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمية. هي خطوة تعكس بدء عودة المطار إلى دوره في استقبال الرحلات المرتبطة بالعمليات الإنسانية والإغاثية، وأيضا حملت الرحلة وفدا رسميا من برنامج الأغذية العالمي برئاسة المديرة القطرية ماريا وورد، وكان في استقبال الوفد مدير مطار دير الزور الدولي الأستاذ فراس العزاوي الذي رافق أعضاء الوفد في جولة ميدانية شملت مرافق المطار ومنشآته للاطلاع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات الفنية. طبعا بحسب المعطيات الرسمية جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارة المطار وبرنامج الأغذية العالمي بما يدعم ربما العمليات الإنسانية والإغاثية في المحافظة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص والمنطقة الشرقية بشكل عام، دير الزور والحسكة والرقة. طبعا يتيح للمنظمات الدولية استخدام المطار في تنفيذ مهامها بصورة أكثر سهولة وسرعة. الطائرة تنزل وتهبط في مطار دير الزور دون أن تهبط في دمشق أو في حلب أو في منطقة أخرى. طبعا أيضا تأتي هذه الرحلة بعد أيام من افتتاح مطار دير الزور الدولي الذي عاد إلى الخدمة بعد أكثر من 15 عاما من التوقف. تبدأ معه رحلة جديدة ومرحلة جديدة من الحركة الجوية، ولا تقتصر على نقل المسافرين بل تمتد أيضا إلى دعم الأنشطة الإنسانية والإغاثية والتنموية في دير الزور، ويعطي ربما وصولا إلى أولى رحلات البرنامج الإغاثي، يعني ربما يكون مؤشرا إضافيا على أهمية المطار كمرفق حيوي يمكن أن يخدم دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام.
0: يعني الرحلة هي رحلة في الأساس من قبل برنامج الأغذية العالمي مصعب، جاءت للتنسيق كما يقول الوفد. طيب ما الذي سيبنى عليها مستقبلا من الناحية الإنسانية تحديدا؟
1: يعني ربما يوفر في البداية ممرا مباشر للوفود والجهات الدولية العاملة في المجال الإنساني دون المرور عبر أي منطقة أخرى، يأتي بشكل مباشر إلى دير الزور التي يعني 75% منها مدمر وتحتاج إلى جهد كبير من المنظمات الإنسانية.

0: والإغاثية بشكل عام، وافتتاح مطار الدير الزور هو بوابة ربما يكون لها لهذه الأعمال، سواء كان على الجانب الإنساني أو الإغاثي أو يعني الرحلات نقل المسافرين عبر الرحلات الجوية. عندما افتتح المطار قبل عدة أيام عادت معه الحركة الجوية بعد سنوات من التوقف، هي خطوة حملت أهمية كبيرة لأبناء دير الزور والمنطقة الشرقية، وفتحت يعني الباب أمام استئناف الرحلات الداخلية والدولية والإغاثية والإنسانية، خاصة مع إعادة افتتاح يعني المطار انطلقت رحلات داخلية وخارجية، وربما يكون بوابة أيضا للاقتصاد، تنشيط الاقتصاد المحلي سواء كان في دير الزور أو المنطقة الشرقية. الآن يعني الطائرات التي تحمل الإغاثة سوف تهبط في دير الزور بشكل مباشر وتوزع في دير الزور، أو إن كان على يعني مستوى أكبر في المنطقة الشرقية بشكل عام دير الزور، وتخدم الرقة والحسكة أيضا.
1: مصعب الحنط مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا جزيلا لك مصعب. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عبور 40,000 شحنة محملة بمليون طن من البضائع من منفذ السلامة الحدودي مع تركيا منذ بداية العام. وأضافت الهيئة أن المنفذ سجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عبور 1,040,000 مسافر، في حين استقبل خلال الفترة ذاتها 63,000 مواطن عادوا طوعا إلى البلاد. أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. وبحسب وزارة الأوقاف يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى في 12 من آب الجاري، في حين يبدأ التسجيل الأولي في 26 من آب ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة أيضا في وقت سابق استكمالها لاجتماعاتها السنوية الموسعة استعدادا لموسم الحج المقبل، حيث تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إلى الحجاج.

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية وكذلك الجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة والانحسار بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية، وذلك ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: الأول هو حماية حملة توعية وطنية استهدفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميداني استباقي شمل تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم لوجستي. كما شملت الخطة أيضا رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية مع زيادة ساعات العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. أعلن دفاع المدني استجابة فرقه ل 133 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الأحد دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن الحرائق طالت 6 حقول ومحاصيل زراعية إلى جانب 127 حريقا متفرقا شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، ومبينا أن فرقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المالية.

0: أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات، وأشار إلى ارتفاع ساعات التغذية من نحو 80 ساعات إلى 20 ساعة يوميا. وأوضح البشير أن الوزارة نفذت مشاريع طاقة شمسية باستطاعة 420 ميجاوات واستبدال مئات الكيلومترات من الشبكات وإنجاز واستبدال 800 مركز تحويل. وأكدت الوزارة أن 60% من إنتاج الكهرباء جاء من الغاز الطبيعي و30% من الفويل و10% من الطاقة البديلة. تتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معايير واضحة لتحديد كلفة الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث أيضا عن بدائل أقل كلفة.
1: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضا ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة، ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
2: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول أنه نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها والقطع كتير غالية يعني، حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير يعني.
1: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
3: مو الفكرة ارتفاع الأجور الخدمات، عندنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بينحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم يقدر يصلح.
1: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح، يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله، وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحر، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يستعد سوق المدينة القديم في حلب جزءاً من حركتها التجارية بعد سنوات من الجمود، بالتزامن مع أعمال ترميم تسعى إلى إعادة الحياة إلى أحد أقدم الأسواق المسقوفة في سوريا والحفاظ على قيمته التراثية والتجارية.
4: هي جولة يومية لوسيم في سوق المدينة القديم بحلب، بين زقته ومحاله يبحث عن المواد التي تدخل في صناعة الزيوت العطرية التي يعمل بها. كل ما يريده موجود هنا، وإن لم يكن هنا فأين يكون؟ هكذا يقول.
5: أكثر شيء بتهمني محلات العطارة والصابون، بشوف إيش عم ينزل، أشياء جديدة، السادة المنتجين يعني عم بيبدعوا بالإنتاج يوميا، الكواليتي عنا بسوق المدينة بالمواد الغذائية كتير عالي، يعني العطارين عم بيبيعوا منتجات توب كواليتي، هاي ما بتلاقيها برات المدينة، فلذلك بيجوا لعن الأصل دائما هون موجود توب كواليتي.
4: يمتد سوق المدينة على نحو 12 كيلومترا ويتفرع إلى 30 سوقا متخصصة تختزن بين أروقتها تاريخ حلب التجاري وحرفها العريقة، من العطارة والمواد الغذائية إلى الحرف اليدوية والمقتنيات المختلفة. كان السوق على مدى عقود قلب المدينة النابض ووجهتها الأولى للسياح والزوار.
6: اعتمادنا الأول هو على السياح، فبسوق المدينة هو المركز الأساسي لأي زائر لحلب، لازم يجي على سوق المدينة لأنه بياخد أي شيء بياخده من ريحة حلب، غير لما تأخذ من برا، غير لما تأخذ منطقة تانية نفس القطعة يكون عنا أرخص وإلى ريحة من ريحة حلب القديمة، لأن هي حلب أساسها حلب القديمة.
7: هلا من بعد التحرير عم برجع بيعود تدريجيا، عم بصير حركه يعني السياح عم يامنوا بقى يرجعوا على البلد يتفرجوا وعم بصير حركه. هلا مثل هون سوق الحبيل كان مختص بس بصناعه الحبيل، بس هلا صار فيه مثل بنسميه لوحه فسيفسائيه، يعني كل محل صار فيه حرف الشكل. مثلا مثل انا هون رسم النافر على الخشب، جاري بالنحاس، جاري جنبي بالحبيل، وفي الليف وما الليف والنول والبسط، يعني صار مشكل ما شاء الله.
4: هذا الإرث العريق لم يسلم من أثار الحرب، فقد طالت الأضرار أجزاء واسعة منه ودمر نحو ثلثي السوق، لكن أعمال الترميم التي أنجزت وتتواصل أعادت الحياة إلى عدد من أقسامه وفتحت الطريق أمام عودة تدريجية لهذا المعلم الذي يحمل ذاكرة المدينة.
8: أيام النظام البائد صار في إهمال زيادة على اللزوم وصار في ضرب، الناس سكروا. إن شاء الله بإذن رب العالمين بهمة الدولة الجديدة وبهمة الشعب الجديد المتفائل إنه يرجعوا ويفتحوا ونقول يا رب. أنا أول واحد محلي بخارج جبرو، أنا هلا جاي من مصر مخصوص جاي أفتح، ولو الأسواق لسه ضعيفة بس التفاؤل لازم يكون موجود فينا.
4: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ما يزال سوق المدينة يحافظ على حضوره، حركة تجارية تعود تدريجيا وأصحاب مهن يتمسكون بأرزاقهم، وبين ماض عريق وحاضر يحاول النهوض تبقى عودة السوق إلى كامل عافيته مرتبطة باستكمال الترميم وعودة النشاط السياحي إليه.
9: سوق المدينة ليس مكانا للتسوق فقط، بل مساحة تلتقي فيها حركة الحياة بذاكرة حلب، بضاعة تباع ومهن تحفظ وتراث يبقى حاضرا في تفاصيل كل شيء. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: في الشأن الدولي، مشاهدينا، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية هناك أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والإبريج وبيت لاهيا في قطاع غزة. وتأتي الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط الخمس عشرة الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. تعيش نساء الحوامل في قطاع غزة معاناة صحية صعبة ومخاوف من الإجهاض باستمرار بسبب غياب الدعم الطبي والصحي ونقص الأدوية.
10: وعايشة في الخيام، كنت نازحة في بيت، بس صرنا هلقيت في خيام وحياتنا كتير صعبة ومش قادرين نتأقلم على هذه الحياة. وعن جد هذا حياة مأساوية كتير صعبة علينا، وخصوصا إحنا الحوامل بتكون حياتنا كتير صعبة في الخيام. إحنا خصوصا في غزة بنعاني كتير من حياة الخيام ومن العراس ومن كل إشي فيها هذا، ومن الشوب ومن الحر ومن كل حاجة فيها. أنا كمرأة حامل عن جد صعب علي العيشة في الخيمة، كتير صعب.
11: أنا بقدرش أتحمل الخيمة إلا أذان المغرب، يعني لما بتبرد هيك الدنيا بجهن. والله أنا خايفة لأنه أنا جبت أول بطن ست عمره ولد معي 6 سنين، بعديه حبلت 4 سنين نزلت، وهذا البطن بعد 6 سنين، خايفة كثير عليه ومتأثرة وبستنى اللحظة أنه يجي بالسلام. واليوم بقيت في العيادة من كثر ما أنا كان معي سخونة.
0: قال الممثل والأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حركة حماس بشكل حقيقي. وأوضح ميلادينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خارطة طريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تهدف إلى ضمان ألا يشكل القطاع تهديدا لأمن إسرائيل حسب تعبيره. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجرى في منطقة بعد الأخرى، بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة وصولا في نهاية العملية إلى السياج المحيط بقطاع غزة. وجاءت تصريحات ميلادينوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حركة حماس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أرجاء مختلفة في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة. وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الحملة أسفرت عن اعتقال 25 شخصا من بينهم صحفي وأسرى محررون. وأشار أيضا إلى أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين والخليل وإضافة إلى مخيم بلاطة الشرقي نابلس. تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة اليونانية أثينا دعما لفلسطين وللمطالبة بإنهاء التعاون العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اعتداءات في جنوبي لبنان وذلك في إطار خروقاته المتواصلة. وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجرا رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي وقصفت ليلا بلدة المنصور بقذائف مدفعية. وفي محافظة النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر بنيت بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال أطراف النبطية الفوق. كما أحرق الجيش منازل في بلدة الخيام مع مواصلة العمليات داخل البلدة. هذا ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذه الاعتداءات. معنا الآن مشاهدينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مايا مرحبا بك، لو تطلعين على المشهد لديك مايا، ما الذي جرى وما هي تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني؟
12: نعم، هي ليست بهجمات ولكن هي عملية تدمير ممنهج يقوم بها جيش الاحتلال بشكل يومي منذ اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة التي وقعت بين لبنان وإسرائيل. منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات يقوم جيش الاحتلال بعملية تدمير ممنهج في الجنوب اللبناني، تحديدا في بلدة الخيام في الجنوب، فضلا عن عملية أيضا دخول إلى هذه البلدة وتنفيذ عمليات في هذه البلدة. إضافة إلى ذلك أيضا المسير الإسرائيلي يحلق على علو منخفض منذ ساعات الصباح في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وكذلك بيروت الإدارية ومنطقة السور في الجنوب وضواحيها. إضافة إلى ذلك أيضا هناك قنبلة إسرائيلية صوتية ألقيت على محيط علي الطاهر، وأيضا عملية توغل برية كانت باتجاه بلدة ميس الجبل في الجنوب اللبناني وعملية هدم للمنازل. إذن عمليات الهدم اعتداءات مستمره للمنازل من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. والوفد المفاوض اللبناني في جلسته الاخيره مع اسرائيل طالب جيش الاحتلال وطالب الوفد الاسرائيلي بالتوقف عن عمليه تدمير المنازل في القرى والبلدات، اضافه ايضا الى حرق منازل. إذن هذه العمليه هي مستمره من قبل جيش الاحتلال، ولم يستجب جيش الاحتلال لمطالب

0: الوفد اللبناني الذي دعا إسرائيل بالتوقف عن عملية هدم المنازل وحرق المنازل في جنوب لبنان. كذلك أيضا الغارات مستمرة وعملية القصف المدفعي للعديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. إذن
1: ماذا تستهدف هذه الغارات ماير؟ مستمرة. يعني هل تستهدف بنى تحتية مثلا عسكرية لحزب الله؟
0: نعم، بكثير من الأحيان يدعي ويزعم جيش الاحتلال بأنه يستهدف بنى تحتية ومراكز تابعة لحزب الله، ولكن هو يقوم بعملية تدمير ممنهج للبلدات وللبيوت تحديدا في الجنوب اللبناني لمنع عودة النازحين الذين نزحوا، أي أهالي البلدة، لمنع عودتهم إلى بلداتهم، ولكي تكون هذه المناطق ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية في الجنوب. إذن جيش الاحتلال يقوم تدمير منازل المدنيين في الجنوب اللبناني في يعني بخطوة منه لعدم تمكنهم من العودة إلى بلداتهم. كذلك أيضا يدعي ويزعم جيش الاحتلال بأن كل استهدافاته هي لمنشآت خاصة وتابعة لحزب الله، بينما على أرض الواقع هي في كثير من الأحيان لبيوت مدنيين جنوبيين في الجنوب اللبناني.
1: نعم، مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تراقب تزايد الضغط الاقتصادي على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر عليها بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحصار البحري قائم فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، وأن طهران في حالة سيئة للغاية اقتصاديا حسب تعبيره، وليس لديها أموال لدفع رواتب قواتها. وأوضح أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. تتم النشرة مشاهدينا في أمان الله.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة في العناوين. خفر السواحل يحبط محاولة تهريب أشخاص عبر البحر ويقول إن من بينهم مرتبطين بالنظام المخلوع. وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور، وزير الصحة يقول إنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص. وزارة الأوقاف تعلن شروط تسجيل الحجاج لموسم 2027 وتحدد 26 من الشهر الحالي تاريخاً لبدء التسجيل الأولي. هيئة المنافذ تعلن عبور 40,000 شحنة من البضائع من منفذ السلامة الحدودي منذ بداية العام الحالي، وتقول إن 63,000 سوريا عادوا منه في الفترة ذاتها.

0: حياكم الله مشاهدينا، وإلى تفاصيل النشرة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد، وذلك على متن قارب بطريقة غير شرعية. وأضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية. وللمزيد من التفاصيل أتحول إلى اللاذقية، حيث منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا. منير، أهلا بك. إذن في أي نقطة بالتحديد تم ضبط هذه القوارب، وما التفاصيل أيضا بخصوص هذه العملية؟
1: أهلا بك فرات. يعني هي عملية أمنية محكمة جاءت بعد الرصد والمتابعة الدقيقة من قبل قوات خفر السواحل السورية في إطار ضبط المياه الإقليمية السورية وضبط أيضا الهجرة والتهريب الغير شرعية. طبعا لم يتم تحديد الموقع بالضبط من أي ميناء كانت يعني ستغادر يعني هذه أو سيغادر هؤلاء الأشخاص الذين كانوا على متن قارب، تم ضبطهم قبل المغادرة وإلى المياه الإقليمية. طبعا الأشخاص من بين هؤلاء الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم بعض الأشخاص

0: الأشخاص الذين يعتبرون يعني تابعون للنظام المخلوع، وأيضا بحسب الهيئة العامة للمنافذ طبعا أن هؤلاء الأشخاص يعني تجري حتى الآن التحقيقات معهم للتوصل إلى كافة التفاصيل الإضافية والملابسات حول عملية هذه الهجرة. العملية تمت قبل مغادرة المياه الإقليمية السورية، وتم ضبط القارب ومصادرته، وكان على متنه أيضا كميات من المازوت، كميات كبيرة للمازوت، وهذا يعني أن هؤلاء يريدون يعني الذهاب إلى يعني أماكن بعيدة ليشغل القارب طبعا إلى مسافات أبعد. لكن الرصد والمتابعة الدقيقة من قبل خفر السواحل تمكنت من إلقاء القبض على هؤلاء، وهذا يأتي في إطار الاستعداد والجاهزية الذي يعني تنفذه ما بين الحين والآخر قوات خفر السواحل، سواء على سبيل المناورات لرفع الجاهزية أو حتى على سبيل تعزيز يعني الدوريات في المياه الإقليمية لرصد أي عمليات، سواء تهريب أشخاص أو تهريب أشياء أخرى. وبالتالي عملية ضبط الحدود الآن أصبحت أفضل بكثير بحسب المعطيات، وهذه العملية تعتبر واحدة من أبرز العمليات التي نفذتها خفر السواحل بعد عملية مماثلة طبعا فرات كانت في سباط الماضي. العملية الماضية أيضا تمكنت بموجبها قوات خفر السواحل من ضبط أيضا مجموعة كانوا يريدون الهجرة الغير شرعية.
1: طب منير، هل تم الإعلان عن هوية الأشخاص الذين يعني قيل إنهم مرتبطين بالنظام المخلوع؟
0: حتى الآن لم يتم فرات الإعلان عن هوية الأشخاص بشكل محدد، لكن أكدت يعني هيئة المنافذ من أن بعض هؤلاء الأشخاص هم مرتبطون فعلا بالنظام المخلوع بحسب التحقيقات الأولية. يعني التحقيقات الأولية أفادت بأن بعض الأشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع، وهنالك أشخاص آخرون تجري التحقيقات معهم حتى هذه اللحظة، بانتظار طبعا نتائج التحقيقات التي ستصدر لاحقا من قبل هيئة المنافذ وأيضا من قبل قوات خفر السواحل، التي يعني كما قلت يعني كثفت دورياتها خلال الفترة الماضية وعملت على ضبط الحدود البحرية بشكل أكبر. هذا يأتي بالتزامن أيضا مع تحركات أيضا إضافية على الحدود البرية. القوات السورية يعني تمكنت بشكل أكبر خلال الفترة الماضية من ضبط الحدود السورية اللبنانية أو حتى الحدود السورية العراقية، وبالتالي هذا يأتي في إطار الاستعدادات ورفع الجاهزية لحماية كافة الحدود البحرية والمنافذ السورية البحرية والبرية أيضا.
1: نعم، شكرا لك منير الحاج، مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في اشتباكات عائلية وقعت نتيجة خلافات خلال حفل زفاف في حي البياضة بحمص. وأوضح المراسل أن الأمن أوقف 20 شخصا على خلفية هذه الاشتباكات. وقالت مديرية إعلام حمص إن الخلاف بدأ خلال حفل زفاف في منطقة كفرعاية يوم الجمعة الفائت، قبل أن يتطور إلى مشاجرات متكررة انتهت باشتباكات مسلحة استخدمت فيها أسلحة نارية وقنابل يدوية، وألقى الأمن الداخلي القبض على عدد من المتورطين بعد تعزيز انتشاره في المنطقة، مشيرا إلى أنه يلاحق آخرين للقبض عليهم أيضا. أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق. وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا القبض على العميد الطيار في قوات النظام المخلوع نادر حسين العمارين المنحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي. وفق تجمع أحرار حوران فإن قوات الأمن دهمت منزله الليلة الماضية، في حين أفادت مصادر بأن العمارين واصل خدمته في صفوف قوات النظام المخلوع حتى سقوطه أواخر عام 2024، وكان يقطن في منطقة الدماس بريف دمشق الغربي قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في مدينة نوى قبل أيام. هذا وألقت قوى الأمن الداخلي القبض على متهمين بحادثة إطلاق نار أودت بحياة الشاب محمد فوزات الرفاعي إثر مشاجرة مسلحة شهدتها بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي. وذكر الأمن الداخلي أنه نفذ العملية بعد رصد وتتبع للمتهمين ليتمكن في النهاية من القبض عليهما. هذا وحيل الموقوفان إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن قوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهالي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة من جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي هناك. نتابع.
2: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإن الصبح عندنا طرشات وعندنا شوية غنم وعندنا زراعة، فطلعنا لقينا الإسرائيلي يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة. أطفال النسوان والله ارتعبت. فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف إنه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعة ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير. وهذا الأمور بشكل يومي، بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل إنسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الأمم المتحدة، نناشد كل إنسان شريف بيخاف الله. بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة، مو طالب أيدينا شيء.
1: تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة من تفكيك عبوة ناسفة وإبطال مفعولها قرب إحدى المدارس في قرية الكرامة عقب ورود بلاغ عن وجود جسم مشبوه في المنطقة. وقالت قوى الأمن الداخلي أن الوحدات المختصة قد توجهت إلى الموقع فور تلقي البلاغ وفرضت طوقا أمنيا في محيطه قبل أن تبدأ الفرق الهندسية بفحص الجسم المشبوه والتعامل معه.

0: وصلت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم وشوكاني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة. وتأتي الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذا والتقى وفد حكومي في الحسكة أهالي قرى في ريف تل تمر الغربي بهدف بحث آلية عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن اللقاء قد شمل أهالي من قرى الطويلة والدشيشة وتل اللبن وأم الخير والكوزلية. وبحث نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي مع الأهالي إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم. يأتي ذلك بموجب الاتفاق المبرم ما بين الحكومة السورية وقسدها. وجه الرئيس الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة $1,000,000 إلى مشفى تدمر الوطني، وذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. وجاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى. بحسب وزارة الصحة فقد يضم قسم غسيل الكلى حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة إضافة إلى محطة لتحلية المياه. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور، وأكد أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطنية. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة إلى السفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
1: المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. إحنا الإحصائيات اللي وردتنا المبدئية من مديرية الصحة من مديريات الصحة في المنطقة الشرقية تظهر ارتفاع في معدل الإصابة بالأورام في هذه المنطقة زيادة عن مناطق الأخرى، لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى إحنا نضع حجر الأساس. اليوم تتم بدء إنهاء الدراسات الفنية دفاتر الشروط خلال فترة 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات. سيكون هناك إتاحة، الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة للعمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
0: وينضم إلينا الآن مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب أهلا بك، ما التفاصيل إذن الإضافية لديك على ما ذكره طبعا وزير الصحة مصعب العلي لطبعا الكلام عن مشفى الأورام، ويعني هذا الكلام أيضا عن إدخال أجهزة إلى هذا المشفى وتجهيزه بأقصى طاقة ممكنة. مصعب.
2: نعم، في الحقيقة تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة من أبرز المشاريع التي أعلن عنها خلال المؤتمر هو مشروع مستشفى الأورام في دير الزور، والذي يعد من المشاريع النوعية بحسب ما أخبر مدير صحة دير الزور الدكتور نصر علوان، وأيضا وزير الصحة الدكتور مصعب العلي. جرى وضع حجر الأساس لهذا المشروع بحضور وزير الصحة محافظ دير الزور مدير الصحة وعدد من المسؤولين إيذانا بالبدء بالخطوات التنفيذية لإنشاء هذه المستشفى، التي أيضا تحدث عن أهميتها السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع عندما يعني ألقى كلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في افتتاح مطار دير الزور. لا تقتصر أيضا المشاريع الجديدة على إنشاء مستشفى الأورام تتضمن أيضا خطة صحية هي إنشاء مراكز أو مركز للأطراف الصناعية في المستشفى الوطني بدير الزور بهدف توفير خدمات متخصصة للمرضى والمصابين، تخفيف الحاجة إلى تلقي هذا النوع من الخدمات خارج المحافظة. من يحتاج طرف كان يضطر إلى السفر إلى حمص أو إلى محافظات أخرى ويدفع أثمان باهظة حقيقة، لكن هذا المركز في حال افتتح سوف يوفر عناء وجهد وأموال على من يحتاج هذه الخدمة. من بينها أيضا من أبرز المشاريع أيضا افتتاح قسم للعناية بحديثي الولادة وقسم مخصص لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد، إضافة إلى تجهيز جناح جديد للأطفال في المستشفى مستشفى هويدي، بما يعزز قدرة المشفى على التعامل مع الحالات الصحية التي تحتاج إلى ربما رعاية متخصصة لا سيما الأطفال والمواليد الجدد. أما أيضا في مدينة البوكمال كان هناك حزمة من المشاريع، توزعت المشاريع بين عدد من المنشآت الصحية، مثلا افتتاح مشفى التوليد التخصصي بحسب ما أخبر وزير الصحة ومحافظ دير الزور، أيضا تجهيز قسم الكلى في مشفى عائشة إلى جانب إدخال أجهزة ومعدات طبية جديدة إلى الخدمة واستكمال تجهيز فرع مدرسة التمريض في المشفى. كما أيضا أعلن محافظ دير الزور السيد زياد العايش رسميا البدء بمشروع إعادة تأهيل المشفى الوطني أو المستشفى الوطني في البوكمال بشكل كامل، هي خطوة أو خطوات تهدف إلى رفع جاهزية هذه المشفى وتحسين قدرتها على تقديم الخدمات الطبية لأهالي البوكمال الذين يضطرون في بعض الأحيان للسفر أو المجيء إلى دير الزور أو للسفر إلى محافظات أخرى تخدم البوكمال وريفها والمناطق المحيطة بها. طبعا خلال المؤتمر أيضا وجه وزير

0: وزير الصحة دكتور مصعب العلي رسالة إلى الكوادر الطبية ولا سيما الأطباء، دعاهم إلى الانخراط والعمل في المؤسسات أو في المستشفيات الحكومية، ومساعدة الوزارة ومساعدة أهلهم في عموم المحافظات. هذا ما شهدته اليوم محافظة دير الزور خلال المؤتمر الصحفي الذي استعرض واقع القطاع الصحي وما شهده من تطور خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع الإعلان عن هذه المشاريع، مجموعة من المشاريع الصحية التي تستهدف عددا من مناطق المحافظة في عموم المحافظة. كان المؤتمر طبعا بحضور وزير الصحة دكتور مصعب العلي، محافظ دير الزور السيد زياد العايشي، التي تحدث عن حزمة مشاريع كبيرة في عموم محافظة دير الزور تخدم القطاع الصحي، وأيضا مدير صحة دير الزور الدكتور نصر العلوان، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين الناشطين في عموم المحافظة، حضروا المؤتمر بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك من دير الزور مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا. وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية.

0: أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. وبحسب وزارة الأوقاف يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى في 12 من آب الجاري، في حين يبدأ التسجيل الأولي في 26 من آب الحالي ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق استكمالها لاجتماعاتها السنوية الموسعة استعدادا لموسم الحج المقبل، إذ تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. ينضم إلينا من دمشق عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا. عبادة أهلا بك. إذن إدارة الحج والعمرة تعلن تحديد موعد وشروط التسجيل للموسم الجديد للحج في عام 2027، ما التفاصيل الإضافية لديك بهذا الخصوص؟
1: نعم فرات، بالفعل يعني إدارة الحج والعمرة في سوريا أعلنت عن بدء توقيت التسجيل لديها في جميع الأفرع وأيضا عبر البوابات الإلكترونية التابعة لإدارة الحج العليا. طبعا يعني هذا الإجراء حقيقة هو إجراء أولي يبدأ بالخطوات الرئيسية والأوراق الأولى التي يتم من خلالها التقديم وعملية التسجيل الأولية أو على الحج لهذا الموسم الجديد. طبعا يليها حقيقة في نهاية آب الحالي المعلومات الأخرى التي يتم طلبها من قبل إدارة الحج من استكمال المعلومات الكاملة. طبعا فرات يعني الإجراءات الأولية حقيقة تنطبق عليها جميع الشروط التي كانت تنطبق على السنوات الماضية من شروط صحية وشروط العمر وأيضا يعني الأعداد وغيرها. هناك عدة شروط تفرض حقيقة على يعني الأشخاص الراغبين بالتقدم لأداء فريضة الحج، ويعني ويتم من خلال هذه الشروط حقيقة القبول النهائي لزيارة بيت الله الحرام. طبعا بالعموم إدارة الحج كانت قد عملت خلال الفترة الماضية حقيقة على مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تقول بأنها ستقدم للحجاج السوريين خلال موسم الحج الجديد. عملت أيضا على تطوير بعض الأمور الخاصة بالتبويبات الإلكترونية التي من شأنها أن تسرع عمليات التسجيل وغيرها. طبعا هو أمر يعني حقيقة أو هي تعتبر سلسلة من التطوير التي كانت قد بدأتها قبل سنوات، وهذا الأمر يعني يزيد كل عام عن العام الذي سبقه. لكن بالعموم الإجراءات التي ذكرت خلال التصريحات الأخيرة والبيان الذي صدر عن إدارة الحج هي نفس الشروط التي كانت تذكر بشكل كامل. على الحاج أن يعني يراجع هذه الشروط بشكل كامل قبل التقدم، والشروط يعني على رأسها حقيقة هو الموضوع الصحي، وتلي هذه الأمور هي الأمور الأخرى سيتم

0: التسجيل ويبدأ التسجيل من 12 من آب ويستمر ويعني يعني يستمر التسجيل ويتم الاستكمال مع 26 من آب الجاري.
1: نعم شكرا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. استقبل مطار دير الزور الدولي صباح اليوم أولى رحلات برنامج الأغذية العالمي. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني أن الوفد اطلع على واقع العمل والخدمات والتجهيزات وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم العمليات الإنسانية والإغاثية عبر المطار. تأتي هذه الرحلة في إطار استئناف وتعزيز الحركة الجوية الإنسانية إلى مطار دير الزور الدولي بما يسهم في دعم الجهود الإغاثية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عبور 40,000 شحنة محملة بمليون طن من البضائع من منفذ السلامة الحدودي مع تركيا منذ بداية العام. وأضافت الهيئة أن المنفذ سجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي عبور 1,040,000 مسافر، في حين استقبل خلال الفترة ذاتها 63,000 مواطن عادوا طوعا إلى بلادهم. ينضم إلينا الآن عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا للتعليق على هذا الموضوع. عمار أهلا ومرحبا بك. إذن هيئة المنافذ تعلن عن شحنة محملة بمليون طن البضائع عبرت من داخل تركيا إلى سوريا في طبعا بداية منذ بداية هذا العام، وأيضا حديث عن أعداد من دخلوا سوريا خلال هذه الفترة كذلك. ما التفاصيل الإضافية لديك عمار؟
2: نعم فرات، مرحبا بك السادة المشاهدين. يعني هذا الإعلان للهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن عبور نحو 40,000 شحنة محملة بمليون طن من البضائع عبر منفذ السلامة الحدودي مع تركيا منذ بداية العام له دلالات يعني تتجاوز مجرد تسجيل رقم في حركة الشحن، فهو يعني يعكس حجم النشاط التجاري المتزايد عبر أهم أو واحد من أهم المعابر الحدودية في شمال سوريا. يعني بحسبة بسيطة فرات، مليون طن موزع على نحو 40,000 شحنة، تعني أن متوسط حمولة الشحنة الواحدة يقترب من 25 طن، مع الأخذ بالاعتبار أن حمولات تختلف طبعا بحسب نوع البضائع والشاحنات المستخدمة. هذا الحجم فرات من الحركة التجارية يضع منفذ السلامة أمام تحديات كبيرة، ليس فقط من الناحية اللوجستية أو تخليص الجمارك أو ناحية الإجراءات الجمركية، إنما أيضا من ناحية البنية التحتية والطرق والخدمات المحيطة بالمنفذ. يعني من هنا يعني فرات تأتي أهمية التطورات التي يشهدها الآن المنفذ حاليا. بدأت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال التطوير والتأهيل للبنية التحتية في منفذ السلامة، تشمل المرافق ومسار الحركة وداخل المنافذ بهدف رفع الكفاءة لكفاءة العمل واستيعاب تنامي هذه الحركة، حركة الشحن والعبور وتسريع حركة البضائع. هذا التطوير فرات يأتي في توقيت مهم، خصوصا أن منفذ السلامة بات يحمل أو يتحمل جزء أكبر من حركة التجارة البرية بين سوريا وتركيا. في آذار الماضي فرات نذكر أنه تم إغلاق واحد من المعابر، معبر الحمام الحدودي أو الحمام مع تركيا، ودعي حينها التجار والشركات شركات الشحن إلى استخدام منفذي باب الهواء وباب السلامة يعني لعبور البضائع، ما يعني أن جزء من الحركة، جزء كبير ربما من الحركة تحول من هذا المعبر إلى معبر باب السلامة ومعابر أخرى في مقدمتها باب السلامة. بالتالي السؤال اليوم، هذه الشحنات التي تمر، هل البنية التحتية تحتمل أو يعني تكون كافية أمام هذا الرقم الكبير من الشحنات؟ هل هي قادرة على مواكبة هذا النمو في حركة البضائع؟ 40,000 شحنة أو 40,000 شحنة منذ بداية العام، يعني حركة كبيرة يوميا وتحتاج إلى ساحات واسعة ولشاحنات وقادر على مواكبة هذا التطور وهذه المسارات. هل هناك مسارات يعني للخروج والدخول وإجراءات جمركية سريعة؟ هذا ما يطلبه سائقو الشاحنات يعني.

تكون أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحسر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة توعية وطنية استهدفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم لوجستي. كما شملت الخطة رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية مع زيادة ساعات العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 133 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الأحد من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق طالت 6 حقول ومحاصيل زراعية إلى جانب 127 حريقا متفرقا شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية، مبينا أن فرقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أعلن وزير الطاقة محمد البشير أن إنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 10 ملايين ميجاوات، مشيرا إلى ارتفاع ساعات التغذية من نحو 8 ساعات إلى 20 ساعة يوميا. وأوضح البشير أن الوزارة نفذت مشاريع طاقة شمسية باستطاعة بلغت 420 ميجاوات، واستبدال مئات الكيلومترات من الشبكات، وإنجاز واستبدال 800 مركز تحويل. هذا وأكدت الوزارة أن 60% من إنتاج الكهرباء جاء من الغاز الطبيعي و 30% من الفيول و 10% من الطاقة البديلة. وقعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة أمريكان سويس البرازيلية لتأهيل منشآت المباقر وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. وبحسب الوزارة تهدف المذكرة إلى تأهيل منشآت المباقر وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم ودعم المربين وصغار المنتجين، حيث أوضح وزير الزراعة باسل سويدان أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح للوصول بالمنتج السوري إلى المرتبة الأولى عالميا. من جانبه أوضح ممثل الشركة دانيال بارودي أن تنفيذ بنود المذكرة سيبدأ خلال أقل من شهر في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وفتح مجالات جديدة أمام التصدير. قال مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري إن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي. وأوضح معري في تصريحات لسانة أن المساحات المزروعة بلغت هذا الموسم أكثر من 26 ألف هكتار، لافتا إلى أن المحصول واجه جملة من التحديات المناخية أبرزها انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطل الأمطار حتى شهر أيار، إلى جانب صعوبات تتعلق بشح مياه الري وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار معري إلى خطط لزيادة المساحات المزروعة واعتماد أساليب الري الحديثة، مؤكدا أن تنامي الإنتاج سيؤمن احتياجات المحالج ومعامل الغزل والنسيج. أرسلت مديرية صحة طرطوس فريق التقصي الوبائي إلى بلدة الطواحين بريف القدموس عقب تسجيل حالة اضطرابات معوية. وبحسب مديرية إعلام طرطوس فقد فحص الفريق الطبي المصابين في منازلهم لجمع المسحات التشخيصية، وذلك توازيا مع سحب عينات من شبكة المياه الرئيسة وينابيع عين جنينة والبيضة لتحليلها وزرعها جرثوميا. واختتمت المهمة بتوزيع أقراص الكلور لتعقيم الخزانات وتوجيه إرشادات وقائية للأهالي مع الرصد المستمر لأية مستجدات. تتزايد أعباء المعيشة على المواطنين في دمشق مع ارتفاع أجور الخدمات من إصلاح الأجهزة وصيانة السيارات إلى أعمال الكهرباء والسباكة، وسط تفاوت في الأسعار وغياب معيار واضح

0: لتحديد كلفة الخدمات، ما يدفع البعض إلى تأجيل الصيانة أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
1: لا يقتصر الغلاء على ما يشتريه المواطن، بل يطال أيضاً ما يدفعه مقابل إصلاح ما يملك. فمن تصليح الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات إلى الكهرباء والسباكة، ترتفع أجور الخدمات وتتفاوت أسعارها لتضيف كلفة جديدة إلى أعباء المعيشة.
2: والله بشكل عام الأجور كتير غالية، عم نعاني من هذا الموضوع. يعني الشغلات الأساسية أول بأول عم نحاول إنه نصلحها مشان ما يصير عطل على السيارة يعني. أما موضوع الصيانة، القطع اللي متوفرة عم نركبها والقطع كتير غالية يعني، حتى تواجدها بالسوق والأسعار من محل لمحل بتفرق معنا كتير يعني.
1: يربط أصحاب المهن ارتفاع أجور الخدمات بزيادة تكاليف العمل، بينما يبقى المواطن أمام أسعار متفاوتة من دون معيار واضح يحدد كلفة الخدمة ويضمن عدالة ما يدفعه.
3: مو الفكرة ارتفاع الأجور الخدمات، عنا تكاليف كبيرة، أيدي عاملة، أجور كهرباء، أجار المحل، بينحط قطع ممتازة، بيضل الربح بسيط اللي عم يأخذه المصلح.
1: ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح، يجد المواطن نفسه أمام أعباء إضافية تثقل دخله، وتدفع بعض الأسر إلى تأجيل أعمال الصيانة أو اللجوء إلى خيارات أقل كلفة ولو على حساب جودة الخدمة. مع ارتفاع أجور الخدمات وغياب معيار واضح لأسعارها، يبقى ضبط هذا القطاع تحدياً أمام تحقيق التوازن بين قدرة المواطن على تحمل التكلفة وحق أصحاب المهن في تغطية تكاليفهم. ديال البحري، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يستعد سوق المدينة القديم في حلب جزءاً من حركته التجارية بعد سنوات من الجمود، بالتزامن مع أعمال ترميم تسعى إلى إعادة الحياة إلى أحد أقدم الأسواق المسقوفة في سوريا والحفاظ على قيمته التراثية والتجارية.
4: هي جولة يومية لوسيم في سوق المدينة القديم بحلب. بين زقته ومحاله يبحث عن المواد التي تدخل في صناعة الزيوت العطرية التي يعمل بها. كل ما يريده موجود هنا، وإن لم يكن هنا فأين يكون؟ هكذا يقول.
5: أكثر شيء بتهمني محلات العطارة والصابون، بشوف إيش عم ينزل أشياء جديدة. السادة المنتجين يعني عم بيبدعوا بالإنتاج يوميا. الكواليتي عنا بسوق المدينة بالمواد الغذائية كتير عالي، يعني العطارين عم بيبيعوا منتجات توب كواليتي، هاي ما بتلاقيها برات المدينة، فلذلك بيجوا لعلى الأصل دائما هون موجود توب كواليتي.
4: يمتد سوق المدينة على نحو 12 كيلومترا ويتفرع إلى 30 سوقا متخصصة تختزن بين أروقتها تاريخ حلب التجاري وحرفها العريقة، من العطارة والمواد الغذائية إلى الحرف اليدوية والمقتنيات المختلفة. كان السوق على مدى عقود قلب المدينة النابض ووجهتها الأولى للسياح والزوار.
6: اعتمادنا الأول هو على السياح، فبسوق المدينة هو المركز الأساسي لأي زائر لحلب لازم يجي على سوق المدينة، لأنه بياخد أي شيء بياخده من ريحة حلب، غير لما تاخد من برا، غير لما تاخد منطقة تانية نفس القطعة ويكون عنا أرخص وإلى ريحة من ريحة حلب القديمة، لأن هي حلب أساسا حلب القديمة.
7: هلا من بعد التحرير عم برجع بيعود تدريجيا، عم بصير حركه يعني، عم السياح عم بيامنوا بقى يرجعوا على البلد يتفرجوا، عم بصير حركه. هلا مثل هون سوق الحبيل كان مختص بس بصناعه الحبيل، بس هلا صار فيه مثل بنسميه لوحه فسيفسائيه، يعني كل محل صار فيه حرفه شكل. مثلا مثل انا هون رسم النافر على الخشب، جاري بالنحاس، جاري جنبي بالحبيل، وفي الليف وما الليف والنول والبسط، يعني صار مشكل ما شاء الله.
4: هذا الإرث العريق لم يسلم من أثار الحرب، فقد طالت الأضرار أجزاء واسعة منه ودمر نحو ثلثي السوق، لكن أعمال الترميم التي أنجزت وتتواصل أعادت الحياة إلى عدد من أقسامه وفتحت الطريق أمام عودة تدريجية لهذا المعلم الذي يحمل ذاكرة المدينة.
8: أيام النظام البائد صار في إهمال زيادة على اللزوم وصار في ضرب، الناس سكروا. إن شاء الله بإذن رب العالمين بهمة الدولة الجديدة وبهمة الشعب الجديد المتفائل إنه يرجعوا ويفتحوا ونقول يا رب. أنا أول واحد محلي بخارج.

0: الجمرك.
1: انا هلا جاي من مصر مخصوص جاي افتح، ولو الاسواق لسه ضعيفه بس التفاؤل لازم يكون موجود فينا.
2: ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة ما يزال سوق المدينة يحافظ على حضوره، حركة تجارية تعود تدريجيا وأصحاب مهن يتمسكون بأرزاقهم، وبين ماض عريق وحاضر يحاول النهوض تبقى عودة السوق إلى كامل عافيته مرتبطة باستكمال الترميم وعودة النشاط السياحي إليه. سوق المدينة ليس مكانا للتسوق فقط، بل مساحة تلتقي فيها حركة الحياة بذاكرة حلب، بضاعة تباع ومهن تحفظ وتراث يبقى حاضرا في تفاصيل كل شيء. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالية قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس ومنطقة البريج وبيت لاهيا في قطاع غزة. وتأتي هذه الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، تزامنا مع رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. تعيش النساء الحوامل في قطاع غزة معاناة صحية صعبة ومخاوف من الإجهاض نتيجة لغياب الدعم الطبي والصحي ونقص في الأدوية.
4: وعايشة في الخيام، كنت نازحة في بيت، بس صرنا هلقيت في خيام وحياتنا كتير صعبة ومش قادرين نتأقلم على هذه الحياة. وعن جد هذا حياة مأساوية كتير صعبة علينا، وخصوصا إحنا الحوامل بتكون حياتنا كتير صعبة في الخيام. إحنا خصوصا في غزة بنعاني كتير من حياة الخيام ومن العراس ومن كل إشي فيها هذه، ومن الشوب ومن الحر ومن كل حاجة فيها. أنا كمرأة حامل عن جد صعب علي العيشة في الخيمة، كتير صعب.
5: أنا بقدرش أتحمل الخيمة إلا أذان المغرب، يعني لما بتبرد هيك الدنيا بجهن. والله أنا خايفة لأن أنا جبت أول بطن ست عمره ولد معي 6 سنين، بعديه حبلت 4 سنين نزلت، وهذا البطن بعد 6 سنين، خايفة كثير عليه ومتأثرة وبستنى اللحظة أنه يجي بالسلام. واليوم بقيت في العيادة من كثر ما أنا كان معي سخونة.
3: قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وأوضح مالادينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجري في منطقة بعد أخرى، بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة وصولا في نهاية العملية إلى السياج المحيط بالقطاع. وجاءت تصريحات مالادينوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حماس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أرجاء مختلفة من بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة. وذكر مكتب أعلام الأسرى أن الحملة أسفرت عن اعتقال 25 شخصا بينهم صحفي وأسرى محررون، مشيرا إلى أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين والخليل وقليقلة إضافة إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اعتداءات في جنوبي لبنان في إطار خروقاته المتواصلة. وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجرا رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي وقصفت ليلا بلدة المنصوري بقذائف مدفعية. وفي محافظة النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال الأطراف النبطية الفوقة. كما أحرق الجيش منازل في بلدة الخيام مع مواصلة عمليات داخل البلدة. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع

0: خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الاعتداءات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا. وذكر موقع ديب ستيت الأوكراني المتخصص برصد الجبهة، ذكر أن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق أخرى متنازع عليها شرق أوكرانيا، في حين قال حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا، قال إن غارات جوية روسية على المنطقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليلة، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. هذا وقتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على أهداف صناعية في جمهورية تتارستان الروسية بحسب ما ذكرت وكالة تاس. وذكرت وكالة رويترز أيضا أن الهجوم الأوكراني استهدف مصفات تانيكود نفطية، إحدى أكثر المصافي الروسية تطورا من الناحية التكنولوجية، في حين تأتي هذه الضربة ضمن تصاعد وتيرة الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الأخيرة، وهي حملة تسببت بنقص في الوقود في مناطق عدة من روسيا. للتعليق على آخر التطورات تنضم إلينا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. إذن ما آخر التحديثات ليلى بخصوص التطورات الأمنية في طبعا روسيا وما يحصل من هجمات متبادلة أيضا بين أوكرانيا وروسيا؟
1: مرحبا فرات، حسب آخر المعلومات من المنطقة التي تعرضت للهجوم الأوكراني المكثف بالمسيرات اليوم في تترستان في مدينة نيجني كامت، فإن حصيلة الضحايا قد ارتفعت وبلغت 13 قتيلا ونحو 50 مصابا حسب السلطات المحلية. وقالت السلطات الروسية إن المسيرات الأوكرانية استهدفت البنية التحتية المدنية واستهدفت المناطق الصناعية وكذلك الأحياء السكنية، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين. وحسب شهود عيان فإن المسيرات الأوكرانية سقطت على عدة مواقع مدنية، منها بالإضافة إلى المناطق الصناعية كذلك السوق الشعبية وأيضا أحياء منازل أحياء سكنية بما في ذلك منازل بالقرب من المنطقة الصناعية وبعض الشوارع التي كانت الشوارع المكتظة من مدينة نيفتي كامسك. إلى ذلك فقد أكدت السلطات في محافظة تيومين في سيبيريا استهداف المناطق الصناعية من قبل المسيرات الأوكرانية كذلك دون تحديد المواقع التي تم الهجوم عليها من قبل المسيرات الأوكرانية، لكن المنطقة الصناعية المتواجدة بالقرب من مكان الهجوم تضم إحدى أكبر محطات للغاز في سيبيريا، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية أو تحديد حجم الأضرار المادية في جراء هذا الهجوم. إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تنفيذ الهجمات ضد مواقع عسكرية في أوكرانيا في عمق أوكرانيا في عدة محافظات منها محافظات بولتافسك وسومسكايا ودنيبروبيتروفسك. إلى ذلك قد تم استهداف المواقع التي كانت تستخدم لدعم القوات الأوكرانية عسكريا في محافظتي خاركوفسكا وأديسكا حسب السلطات الروسية، بالإضافة إلى الأخبار المتوافرة حول سيطرة القوات الروسية على بلدتين جديدتين في محافظة دونيتسك. ويجب الذكر بأن البلدات التي

0: التي تدور المعارك حول سيطرتها حول السيطرة عليها بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية أصبحت خالية من الأهالي وشبه مدمرة، وذلك الأمر يعود كذلك للبلدتين التي تم السيطرة عليهما اليوم من قبل القوات الروسية في محافظة دونيتسك.
1: نعم، شكرا جزيلا ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ترقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. وأضاف ترامب في تصريح لموقع أكسيوس أن أمريكا تتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، مشيرا إلى أن الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني وأن طهران في حالة سيئة للغاية اقتصاديا وليس لديها أموال لدفع رواتب قواتها. أوضح ترامب أن المستهلكين الأمريكيين يشعرون بقدر أقل من تداعيات الحرب مع انخفاض أسعار النفط على حد تعبيره. بدوره نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات حاليا مع واشنطن، مؤكدا استمرار تبادل الرسائل معها عبر وسطاء. وأضاف بقائي أن مضيق هرمز لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري، مشيرا إلى مفاوضات إيجابية مع سلطنة عمان لتحديد مسار الملاحة فيه من دون بحث فرض رسوم على السفن العابرة. هذا وكشف بقائي عن اتفاق مع مسقط على خريطة العبور في مضيق هرمز، في حين ما تزال بعض النقاط الفنية قيد البحث، بينها إزالة الألغام بوصف البلدين دولتين مشاطئتين للمضيق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا.
3: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
3: عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961. عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قياديا فيه قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، نناقش فيها أبرز الملفات والمواضيع، والبداية بأبرز العناوين. وزارة النقل تفعل ضابطة الأوزان الطرقية في إدلب، وإجراءات متتابعة في سبيل تعزيز سلامة المرورية. مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية تواصل أنشطتها في محافظات ومناطق مختلفة من البلاد، والشارع السوري يتجاوب. إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحدد مواعيد وشروط التسجيل للحجاج السوريين لموسم عام 2027.

أمام تكرار الحوادث المرورية في مناطق متفرقة من سوريا، هذه الحوادث التي تحصد من وقت لآخر الكثير من الأرواح وتوقع الكثير من المصابين، تعمل الجهات المعنية على إيجاد حلول تقلص هذه الحوادث وتوقف نزيف الأرواح التي تتسبب بها. الجديد في هذا السياق أن وزارة النقل قامت بتفعيل ضابطة الأوزان الطرقية في محافظة إدلب في سبيل ضبط أوزان وحمولات شاحنات النقل البري على الطرق العامة، وقد بررت هذه الخطوة بحماية شبكات الطرق والبنية التحتية من التخريب. طبعا الشاحنات ذات الحمولة الزائدة تشكل خطورة على السيارات والمركبات التي تمر بجانبها من جهة، بالإضافة إلى تهالك الكثير من الطرقات وعدم جاهزيتها لحمولات عالية الوزن من جهة أخرى.

إذن هذا الإجراء ليس الوحيد في الآونة الأخيرة، حيث بحث وزير النقل قبل أيام مع البنك الدولي دعم مشاريع النقل والسكك الحديدية، وقبل أقل من أسبوع شهدت دمشق محادثات سورية بيلاروسية لتطوير التعاون في قطاع النقل. وفي 30 تموز الماضي وقعت سوريا أيضا على ميثاق لحماية الأطفال في حوادث المرور خلال فعاليات المعرض الدولي للسيارات وقطع الغيار والصيانة. وقبل يومين حددت مؤسسة نقل الركاب في دير الزور السرعة المسموح بها للسائقين على خطوط النقل مع التدقيق على شهادات القيادة العمومية وجاهزية الحافلات. أما في 29 تموز ناقش وزير النقل مع محافظ درعا مشاريع النقل في المحافظة، وجرى التطرق لمسألة

0: الحوادث المرورية وضرورة تعزيز إجراءات السلامة المرورية للحد منها ورفع مستوى الأمان على الطرق. ملف ضخم وينطوي على كثير من التفاصيل، سنعمل على تفكيكها مع شبكة مراسلي تلفزيون سوريا. نناقش هذا الموضوع مع إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من إدلب، وأيضا أرحب بمصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، وعمار مرجان من حلب. مرحبا بكم. أبدأ في البداية للحديث عن إلاف، عن الوضع كيف يبدو فيما يتعلق بتطبيق هذه الضابطة الأوزان في إدلب، وأين تتركز عمليات الرقابة؟
1: نعم، بالفعل ديما، يعني أعلنت اليوم وزارة النقل عن تفعيل ضابطة الأوزان على في محافظة إدلب، وهي تعتبر خطوة مهمة جدا بالتوازي مع مشاريع التي تقوم بها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من إعادة تأهيل الطرقات المتهالكة، وأيضا التي تعتبر هي نقطة وصل بين المحافظات السورية كالإم 4 والإم 5 أيضا، وطريق المصطومة أريحة الذي يصل يعني شمال إدلب بجنوبها من باب الهوى إلى اللاذقية، وهو يعتبر أيضا خط تجاري واقتصادي. لذلك يعني هناك جاء هذا القرار بالتوازي مع شبكة الإصلاحات التي تقوم بها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية صراحة، لأنه اليوم نتيجة يعني 14 عاما من الحرب الدائرة التي كانت في سوريا وتهالك البنية التحتية لهذه الطرقات وخروج بعضها الآخر عن الخدمة، تقوم المؤسسة اليوم العامة للمواصلات الطرقية بإعادة صيانة هذه الطرقات وتأهيلها لتكون يعني ممرات آمنة لنقل البضائع والتجارة سواء الدولية أو الداخلية أيضا. لذلك تولي أهمية كبيرة في ضبط حمولة هذه الشاحنات والأوزان على هذه الطرقات لحمايتها من التشققات والتصدعات أو حدوث يعني هبوط على هذه الطرقات تجاوزت الشاحنات الحمولات المسموح بها. لم يفصل يعني صراحة القرار حول الوزن المسموح به للعبور على هذه الطرقات ولا طبيعة المخالفات التي سوف تفرض على سائقي هذه الشاحنات، ولكن مجرد صدور هذا القرار هو عمل تنظيمي يأتي بالتوازي مع شبكة الإصلاحات التي تقوم بها، خاصة أن اليوم محافظة إدلب تشهد صيانة للطرقات، بدأت بصيانة إسعافية على طرقات الM4 صراحة جسر الشغور والمناطق المحيطة بها، وعلى الM5 أيضا كسراقب ومعرة النعمان وحماة وصولا إلى دمشق. هذه الطرقات تعتبر عقدة يعني مواصلات هامة جدا لوصل المحافظات السورية ببعضها البعض، وأيضا لتسهيل العبور خاصة بعد ارتفاع نسبة الحوادث على هذه الطرقات نتيجة تهالك الطرقات على مدار السنوات الفائتة ديما.
0: طيب أنتقل إليك مصعب، في دير الزور كيف يبدو الوضع وفيما يتعلق بالتحديد بطريق دير الزور دمشق؟
2: تحياتي لك ديما ولمشاهدينا الكرام. حقيقة بعد سنوات من تكرار الحوادث، حوادث السير على طريق دمشق تدمر دير الزور، عاد هذا المحور الحيوي إن صح التعبير إلى الواجهة، خاصة عقب الحادث المأساوي الذي وقع في المنطقة الممتدة بين السخنة وتدمر في الشهر الماضي، وأسفر عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في واحدة، حقيقة من أكثر حوادث الطرق دموية خلال الفترة الأخيرة. الحادث أعاد فتح ملف الطريق الذي يربط العاصمة دمشق بالمحافظات الشرقية ويمر عبر تدمر والسخنة، ويستخدم يوميا من قبل حافلات نقل الركاب والشاحنات والمركبات الخاصة. أيضا مع تكرار هذه الحوادث بات الطريق يعرف بين السوريين، بين أهالي دير الزور والسوريين بشكل عام، باسم طريق الموت، في ظل مطالب متواصلة بإعادة تأهيله وتحسين شروط السلام عليه. طبعا عقب الحادثة بدأت إجراءات أمنية ومرورية على الطريق، تمثلت بتسيير دوريات لقوى أمن الطرق التابعة لوزارة الداخلية بهدف مراقبة حركة المركبات والحد من المخالفات والسرعات العالية، وتعزيز أيضا حضور الجهات المختصة على امتداد الطريق. كما أيضا أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية، من بينها تفعيل دوريات أمن الطريق وإنشاء مركز عمليات موحد بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسمح

0: في رفع الجاهزية وتسريع الاستجابة عند وقوع حوادث. والتقينا بالعديد من السائقين الذين جاءوا إلى دير الزور وتحدثوا أن قرابة كل 5 كيلو يجدون هناك شرطة ويرتاحون حتى لرؤيتهم بحسب ما أخبرونا. طبعا تأتي هذه الإجراءات كحلول إسعافية إلى حين تنفيذ المعالجة الأكبر إن صح التعبير، والمتمثلة بإعادة تأهيل الطرق ورفع مستوى جاهزية هذا الطريق بالتحديد طريق دمشق دير الزور الدولي. فالمشكلة لا تتعلق فقط بالرقابة بالرقابة المرورية والسرعة، وإنما أيضا بحالة الطريق وطول المسافة التي يقطعها المسافرون بين دمشق دير الزور، التي تصل في بعض الأحيان ما بين 5 ساعات إلى 7 ساعات. أيضا بحسب ما أعلنته وزارة النقل فإن مشروع تأهيل طريق دمشق دير الزور يمتد على نحو قرابة 425 كيلومتر وتقدر كلفته بحوالي 300 مليون دولار بحسب ما أخبرونا، مع مدة تنفيذ تصل إلى نحو 2 في حال بدأ تنفيذ إعادة تأهيل هذا الطريق. ويتضمن المشروع العمل على إنشاء طريق جديد ربما يكون بالتوازي مع صيانة الطريق الحالي، بما يشكل طريق ذهاب وإياب، وأيضا معالجة الموضوع أكثر شمولا لهذا المحور الحيوي بشكل كبير جدا. طبعا هذا الطريق حركة مسافرين يشهد ونقل بضائع، ويمثل الطريق أيضا أمر مهم جدا، هو صلة وصل برية رئيسية بين المحافظات الشرقية والعاصمة دمشق، وأيضا يمتد من المنطقة الشرقية إلى الحدود العراقية السورية، يصل إلى مدينة البوكمال على الحدود هناك.
1: طب فيما يتعلق بالضابطة الأوزان التي تم العمل عليها في إدلب، كيف يبدو الوضع في دير الزور؟ هل أيضا هنالك حاجة أو تم تطبيق بدأت خطوات مماثلة عن ما يجري في إدلب؟
0: المماثل عندنا هو نشر الشرطة الطرقية، وحدات الشرطة الطرقية، وأيضا الأمن التابع لفرع المرور. وهذه طبعا تستمر الإجراءات الأمنية بحسب ما أخبرنا فرع الأمن، والمرورية أيضا باعتبارها هي بحسب ما وصفوها خط الدفاع الأول للحد من هذه الحوادث. فيما يبقى حقيقة التحدي الأكبر هو الانتقال من المعالجة الإسعافية إلى إعادة تأهيل الطريق بشكل كامل ديما. فطريق دمشق تدمر دير الزور هو ليس مجرد مسار بري طويل، بل شريان يربط شرق سوريا بعاصمتها ويخدم حركة السكان والتجار والنقل. لذلك فإن تأهيله إلى جانب تعزيز الرقابة المرورية وتوفير الاستجابة السريعة للحوادث، أعتقد يمثلان خطوتين أساسيتين لإعادة الطريق إلى مستوى الأمان الذي يحتاجه مستخدموه.
1: نعم. طيب أنتقل إليك عمار، الوضع في حلب كيف يبدو؟ وضع حركة الشاحنات والنقل البري على الطرق في حلب كيف يبدو الوضع؟ وهل هنالك حاجة أيضا لخطوات مماثلة عن ما جرى في إدلب؟
2: نعم ديما، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. في حلب لا يبدو ملف ضبط أوزان الشاحنات جديدا، لكنه يعود اليوم إلى الواجهة مع إعلان وزارة النقل تفعيل ضابطة الأوزان الطرقية في محافظة إدلب بهدف ضبط حمولات شاحنات النقل البري وحماية الطرق والبنية التحتية من الأضرار الناتجة عن الحمولات الزائدة. هذه الخطوة ديما تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لحلب باعتبارها واحدة من أهم عقد النقل البري في سوريا بحكم موقعها الجغرافي وحركة الشاحنات التي تمر عبرها باتجاه محافظات سوريا المختلفة، وكذلك باتجاه المعابر الحدودية. الحمولة الزائدة لا تمثل فقط مخالفة مرورية أو مشكلة بالنسبة للشاحنة أو السائق، وإنما لها انعكاسات مباشرة على البنية التحتية. زيادة الحمولة عن الحدود المسموح بها قد ترفع الضغط على طبقات الطريق وتسرع ظهور تشققات والحفر والتخسفات، وتزيد الضغوط على أو الضغط على الجسور والمنشآت الطرقية، وبالتالي ترفع فاتورة الصيانة التي تتحملها الدولة في نهاية المطاف. في حلب تحديدا ما تزال شبكة واسعة من الطرق بحاجة إلى الصيانة وإعادة التأهيل بعد سنوات طويلة من الحرب والاستخدام المكثف. يصبح ضبط الحمولات جزء من عملية حماية ما يجري إصلاحه وتأهيله. وزارة النقل كانت قد تحدثت ديما في وقت سابق عن العمل على تطوير منظومة مراقبة أوزان الشاحنات وزيادة نقاط المراقبة والقبانات، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية وهو أن تطبيق ضبط أو ضوابط الأوزان يجب أن يراعى أيضا واقع

0: قطاع النقل نفسه، فسائق الشاحنة أو صاحبها قد يقول أن تخفيض الحمولة يعني زيادة عدد الرحلات وبالتالي ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة وأجور النقل، وهو ما يمكن أن ينعكس في النهاية على أسعار السلع والبضائع. لكن في المقابل السماح بالحمولات الزائدة قد يوفر كلفة آنية على بعض العاملين في قطاع النقل، لكنه يعني يحمل الطرق والمنشآت العامة كلفة أكبر على المدى البعيد. يعني المطلوب بحسب سائقي الشاحنات ليس فقط تحرير المخالفات والمطلوب بشكل عام، إنما إيجاد منظومة واضحة شفافة تحدد الأوزان المسموح بها، تكون إجراءاتها موحدة على مختلف الطرقات والمحافظات، ومع وجود موازين دقيقة ومحدثة وآلية واضحة للتعامل مع الشاحنات. من حلب يعني تبدو الرسالة الأساسية واضحة، حماية الطرقات، مسؤولية مشتركة. يعني يوجد نقاط هنا في حلب، في مدينة الباب يوجد نقاط في عدد من النقاط، ولكن ليست جديدة، ولكن بحاجة إلى زيادة، بحاجة إلى معرفة هذه النقاط عملها، وهل هناك تطوير سواء في حلب أو في ريف حلب على الطرقات بشكل عام الواصلة أو الداخلة إلى حلب والخارج منها، لضبط هذه الحمولات، لضبط هذه المخالفات إذا زادت الحمولات عن الأوزان المطلوبة منها. ديما
1: أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب، والشكر لإلاف العلي كانت معنا من إدلب، وأشكر أيضا مصعب الحنت كان معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لكم. تقام حاليا في أمسيات الصيف وفي محافظات ومناطق مختلفة الكثير من الفعاليات والمهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية. المسرح ينشط في حما وإدلب، الشعر والكلمة وأصالة الحرف تنتعش في دمشق. مهرجان صيف سوريا للعائلة اختتم فعالياته قبل أيام في إدلب، وسيختتم اليوم في اللاذقية أيضا، وتتواصل فعالياته في الوقت نفسه في دمشق، حيث تضم هذه المهرجانات فعاليات متنوعة لكل العائلة، منها الفني والثقافي والتوعوي وغيرها من الأنشطة، حيث يضم برنامج اليوم الرابع مسابقات للجمهور وفيلما للأطفال ومسرحية للأطفال أيضا. كما تبدأ اليوم فعاليات الملتقى السوري للخط العربي والزخرفة، وتستمر لستة أيام في المركز الوطني للفنون البصرية في دمشق، ويضم محاضرات وورشات وتجارب في الزخرفة وصناعة اللوحة الخطية. هذا الملتقى يأتي بعد يومين فقط من اختتام فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. درعا أيضاً تستعيد نبضها وتطلق مهرجان صيف حوران الأول الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 24 آب بفعاليات متنوعة تنشد إسعاد العائلة بالكامل. يعيد مهرجان حمال المسرحي الفرعي الذي تنظمه مديرية الثقافة في المحافظة حضور الخشبة إلى المشهد الثقافي بعد سنوات من الانقطاع، وذلك عبر عروض تفتح مساحة جديدة للحوار الحي بين الفنانين والجمهور.
2: عادت الخشبة وعاد معها نبض المسرح ليفرض حضوره مجددا على المشهد الثقافي من بوابة مهرجان حمال المسرحي، عبر عروض تعيد الألقة إلى هذا الفن العريق بعد سنوات طويلة من الغياب.
3: هذا شيء إيجابي وجميل، عودة المسرح، عودة الألق المحبي إلى هذه المدينة العريقة. نحن غايبين أكثر من 18 عام، من 2008 قدمنا على هذه الخشبة وتوقف مع الأسف. عادت اليوم إلى كل سوريا في إقامة مهرجان سوريا اللي أكثر من 30 إلى 35 عرض مسرحي سيقدم في سوريا، وهذا شيء رائع وجميل.
2: خلال سنوات الانقطاع ابتعد المسرح عن جمهوره، إلا أن عودته اليوم تستعيد تلك المساحة الفريدة التي افتقدها الناس، مساحة الحوار الحي واللقاء الذي لا يشبهه أي فن آخر.
4: أنا من بداية الطفولة زوجي وأولادي من مهتمين بالمسرح، وفترة انقطاع المسرح لفترات طويلة كان هذا كتير للأسف شيء مزعج لأنه بسوريا، وهلأ إعادة المسرح كتير أعادتنا الطاقة الإيجابية والأشياء اللي إنه عم تنعاد لسوريا. حسيت بقيمة المسرح والممثلين على المسرح.
2: عودة المسرح لا تقتصر على فتح القاعات، بل تتعداها إلى إعادة إحياء منظومة كاملة كانت متوقفة، بدءا من تدريب الفرق وتجهيز النصوص، ووصولا إلى بناء بيئة عمل تسهم في إنتاج مستمر
5: يحكم سير الحياة.
6: المسرح له جذور كبيرة بمدينة حماة،

0: الناس كانت تحضر كثير المسرح، والممثلين ما يوم وقفوا عن خشبة المسرح. بس مرت فترة طويلة، هي فترة النظام البائد اللي كان مقيد المسرح والمسرحيين، مقيد النصوص. هلأ صار في ولادة جديدة للمسرح، المسرح الحر اللي عم يقدر فيه نقدم النصوص اللي بدنا إياها ونقدم الفكرة بكل صدق وإيمان.
1: بين نصوص تسترد رونقها وجمهور يملأ المدرجات شغفا وفرق تجدد عهدها مع الخشبة، ينهض المسرح اليوم بروح فتية ليستعيد مكانته الراسخة ودوره الجوهري الذي لا يغيب.
2: من مهرجان حما المسرحي تتجلى عودة المسرح بكل تفاصيلها، عودة الجمهور وتجدد النصوص وعودة الخشبة إلى مكانها الطبيعي في صدارة المشهد الثقافي. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حما.
3: وينضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأيضا أرحب بياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حما، وحسام المسالمة معنا مباشرة من درعا، وأيضا أرحب بمنير الحاجي معنا من اللاذقية. مرحبا بكم. أبدأ مع دمشق للحديث عن الفعاليات وخارطة الفعاليات الفنية لهذا الصيف، ما الذي تشهده دمشق عبادة من فعاليات؟
4: نعم ديما، يعني حقيقة هناك مجموعة كبيرة من الفعاليات التي بدأت بدمشق بالفعل، يعني بعض الفعاليات هي فعاليات ثقافية والبعض الآخر من الفعاليات هي فعاليات ثقافية فنية، يعني كمهرجان صيف دمشق. طبعا يعني هذه الفعاليات حقيقة بالعموم يعني وزارة الثقافة السورية وفي لقاء خاص لنا حقيقة مع وزير الثقافة السورية تحدث بأن هذه الفعاليات حتى وإن كانت بنفس التوقيت تقريبا أو تأتي بأوقات متزامنة إلا أنها نظمت وتم الإعداد لها بشكل جيد تستهدف جميع يعني أفراد الأسرة وتستهدف العدد الأكبر من السوريين حقيقة وأيضا من الأشخاص الذين يزورون دمشق. هناك فعاليات يعني هي فعاليات شعرية أدبية كمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. خلال الفترة الحالية تشهد دمشق حقيقة مهرجان صيف دمشق، هذا المهرجان الذي بدأ في 6 آب وسيستمر حتى 22 من شهر آب الجاري. بعد هذا المهرجان حقيقة هناك أيضا عدة فعاليات أخرى ستكون متنوعة، كما ذكرنا مدير الفعاليات في وزارة الثقافة. هذه الفعاليات يعني قسم منها سيكون أكثر بشكل فني، يعني أكثر ستكون هي عبارة عن عروض مسرحية ويعني بعض الفعاليات الغنائية، وهناك أيضا بعض الفعاليات التي ستكون هي ثقافية بشكل كامل. أيضا سيكون هناك متاح، يعني سيكون خلال الفترة القادمة أيضا من المتوقع أن يتم الإعلان عن معرض خاص للفن التشكيلي والرسم. طبعا جميع هذه الفعاليات ديما يعني ستنتهي تقريبا او يتم الانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي، تركز بشكل اساسي على جميع افراد الاسره وتتيح حقيقه هذه الفعاليات بشكل كامل لجميع افراد الاسره ان يزوروا ويذهبوا لهذه الاماكن كيعني فرصه فنيه وثقافيه ان كان للاهل او حتى الاطفال.
3: طيب عباده، كيف يمكن تقييم الاقبال على هذه الفعاليات، وهل هنالك اختلاف او ربما فعاليات مجانية وأخرى مأجورة؟
4: طبعا لحد الآن جميع الفعاليات التي تقوم فيها وزارة الثقافة هنا في العاصمة دمشق هي فعاليات مجانية. كان مهرجان الشعر العربي حقيقة كان مهرجان يعني لاقى حضور لافت من عدد كبير من الزوار، إن كان من محافظة دمشق حتى باقي المحافظات السورية. مهرجان صيف سوريا حقيقة يشهد إقبال أكبر لأنه يستهدف جميع أفراد الأسرة، يعني الأمر يختلف إن كان مهرجان فني ثقافي عن مهرجان ثقافي وأدبي بشكل كامل. مهرجان صيف سوريا حقيقة يلاقي إقبال كبير من السوريين لأنه يعني يعتبر فرصة تستهدف جميع أفراد الأسرة من الأطفال وحتى النساء والرجال. هناك مجال للموضوع الثقافي الأدبي وأيضا هناك مجال فني غنائي وهناك فرصة أيضا للتعليم وغيرها، فهو حقيقة يتيح الفرصة الأكبر لجميع أفراد الأسرة. والأمر يختلف كما ذكرت إن كان المهرجان أدبي فقط أو ثقافي عن المهرجانات التي تكون هي تجمع بين الفن والثقافة والأدب بآن واحد.
3: طيب أنتقل إليك حسام في درعا، كيف يبدو الوضع المشهد مهرجان صيف حوران؟
5: هنا في منطقة أو المكان المخصص لإقامة مهرجان صيف حوران، اللمسات الأخيرة يضعها أصحاب العلامات التجارية المشاركة بهذا المهرجان، سوف يتم الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان اليوم

0: في تمام الساعه الثامنه مساء. ولعله يا دينا استغل يعني وجود السيد مازن الخيرات معاون محافظ درعا لشؤون الاستثمار لكي نطرح عليه بعض الاسئله بخصوص هذا المهرجان، وهو الاعرف والادرى بخصوصيه هذا المكان الذي يقام به المهرجان. ابدا من المكان استاذ مازن، لماذا اختير هذا المكان وهو يعني عباره عن شاهد من مشاهد الدمار في محافظه درعا؟
1: نحن هنا في منطقه السرايا، وهي منطقه السوق ومنطقة مركز المدينة. شهدت هذه المناطق، هذه المنطقة تدمير منظم وقصف شديد ومعارك شديدة أثناء فترة النظام البائد، حيث منطقة كانت منطقة السوق التجاري قبل الثورة، وهي منتصرة في منطقة المدينة، لكن كانت نعلق معظم المحلات اللي كانت هنا كان قلب المدينة النابض التجاري. الآن منطقة خراب تأخر فيها الإعمار بسبب شدة الدمار الموجود فيها. هذه المنطقة التي كان يسكنها أيضا تهجروا في أصقاع الأرض، ومنهم المغتربين. فقررنا برعاية السيد المحافظ في تنفيذ المهرجان في هذه المنطقة لإعادة النبض فيها، إعادة الحياة فيها، وإيصال رسالة للجميع أن باستطاعتنا أن نشعل شمعة في منطقة دمرها النظام، في منطقة تأخر فيها الإعمار، في منطقة أقل ما يقال عنها أنها مدمرة.
0: أستاذ مازن، ما عدد تقريبا العلامات التجارية المشاركة؟ إلى كم محل تجاري قسم المهرجان؟ كيف أعددتم لهذا المهرجان خلال الأيام الماضية؟
1: جهزنا في هذه المنطقة رغم مساحتها المحدودة 100 مساحة، أي 100 محل. لدينا عارضين من جميع الفعاليات التجارية، ومع بعض النشاطات الترفيهية للأطفال، وبعض النشاطات الثقافية، بحيث يكون مكان للعائلة يرتاده العائلة مساء، مكان فيه تسوق، فيه ترفيه، وأيضا فيه ضغط اجتماعي وثقافي، ويذكر الجميع بتاريخ هذه المنطقة، ويبث الأمل ويعطي رسالة بأننا سنبنيها إن شاء الله حجر حجر. واليوم بدأنا في الإضاءة، تشاهدون عرض ضوئي جميل يعدنا رسم المنطقة وإحياء في الإضاءة، وتشاهدون إن شاء الله اليوم مساء.
2: نعم حسام.
0: إذن ديما كما استمعتي للأستاذ مازن الخيرات معاون محافظة درعا لشؤون الاستثمار، أيضا أريد أن أضيف أنه سيرت أو جهزت محافظة درعا باصات لنقل المواطنين أو الأهالي من قرى درعا، من جميع قرى درعا باتجاه هذا المهرجان. سيرت رحلات مخصصة لكي يأتي الناس من كل
2: طيب
0: لزيارة هذا المهرجان.
2: طيب أنتقل إليك ياسر لتشرح لنا كيف يبدو الوضع، الفعاليات والحركة المسرحية في حماة هذا الصيف.
3: نعم ديما، يعني في الحقيقة منذ يومين انتهى مهرجان حماة الفرعي الذي أقيم في عدد من المحافظات السورية. المهرجان المسرحي الأول يعتبر بعد التحرير، الذي يعني أتاح للمسرح حضور لافت حقيقة. حضرنا عدد من الفعاليات وشاهدنا كيف تفاعل الجمهور مع هذه المسرحية التي يعني كانت بالفعل جميعها مميزة. عن ديما تم تقديم بحسب يعني مدير عدد من النصوص، وتم اختيار 4 منها لترشح واحد من هذه 4 العروض إلى العرض إلى مهرجان حلب الذي سيقام في نهاية شهر آب أو بداية شهر أيلول. طبعا يعني شاهدنا أن هناك حضور لافت طبعا بعد انقطاع يعني للمسرح بحسب الممثلين الذين التقينا معهم، وبحسب الجمهور الذين يتابعون المسرح هناك انقطاع للمسرح منذ عام 2008. يعني اليوم شاهدنا الحضور لافت، العروض المسرحية كانت يعني جميلة وهادفة ويعني تصل
2: طيب.
3: إلى
2: هذا فيما يتعلق بالعروض المسرحية، يعني ماذا عن
3: رسالة هادفة تصل في نهاية العرض؟ طبعا يعني
2: نعم ياسر، فيما يتعلق أيضا الشق الثقافي أيضا، وبعيدا عن ما يعرض على نوعية المسرحيات المقدمة، وكان بدأت في حضرة القصيد أمسيات شعرية، كيف أسبوع ثقافي فيما يتعلق بذلك، كيف يبدو الوضع والتحضيرات له ياسر؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال. ياسر تسمعوني؟

طيب أنتقل إليك. نعم، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت. شكرا جزيلا لشبكة مراسلي تلفزيون سوريا عبادة منصور، كان معنا من دمشق، وأشكر حسام المسالمة من درعا، والشكر

0: محافظات سوريا من حيث الكم والكيف، بمعنى كيف تقرؤون المضمون أيضا؟
1: يعني لا أحد يستطيع أن يحكم بشكل واحد أو بنموذج واحد على كل الأنشطة التي تقام أو تحصل أو الفعاليات التي تقام في مختلف المناطق السورية. يعني هناك تباين واختلاف، أنواع متعددة. البعض هي تقوم بمبادرات من المؤسسات الحكومية، من الوزارات، من الجهات الرسمية، هذا نوع تحاول أن مثلا كما يجري في درعا عبارة عن مهرجان تسوق ترافقه أنشطة تقوم به محافظة درعا مثلا، أو مهرجانات تقوم بها وزارة الثقافة أو محافظة دمشق. في الوقت نفسه، وأنا أرى أن النوع الثاني هو الأكثر أهمية، هي المبادرات الأهلية المحلية التي تقام في مناطق مختلفة في سوريا، بعضها يقام منذ عقود واستؤنفت إقامته، مثلا مهرجان دلبة المشتى مثلا، مشتى الحلو انتهى منذ أيام، مهرجان صيف صافيتا على سبيل المثال، أنواع كثيرة من الأنشطة الفنية، الأنشطة الثقافية، الأنشطة التجارية. يعني هذه هي في الحقيقة دلالة على أن هذا المجتمع يقاوم، وهذه طريقة من طرق المجتمعات في المقاومة أن تعبر عن نفسها، أن تحافظ على نسغ الحياة مستمرا فيها مهما كانت الظروف. المشكلة أن هذا الأمر لم يصبح لنقل ممنهجا واضحا مقوننا، يعني ما زال هناك تباينات، اختلافات، ما هو مقبول هنا غير مقبول هناك، ما هو مرحب به هنا غير مرحب به هناك. ما زلنا في يعني مرحلة ما قبل منهجة ذلك. يعني أشهر الصيف النشاط الثقافي والفني ليس حصرا بأشهر الصيف، ويجب أن يكون على مدار العام، لكن أشهر الصيف عادة تشهد ربما نشاط أكثر كثافة بسبب عودة مغتربين، طبيعة حركة الناس، انتقال الناس من الخارج إلى الداخل وحتى من الداخل بين منطقة ومنطقة، يعني تزداد كثافة هذه الأنشطة. لكن الأمر يجب أن يمنهج، أن
0: يجب أن تصبح جزء من الحياة العامة. وابط. سيدي عرب، طب ما الذي نحتاجه اليوم لتكثيف هذه الفعاليات ولتصبح على مدار العام؟
1: أن يكون لدى الدولة كدولة، مؤسسات الدولة، أن يكون لها موقف واضح، منهج إذا صح المصطلح يعني، وتطبقه على الجميع، أن يصدر بشكل قانوني. يعني الآن مثلا يمكن أن تقام حفلة راب مثلا في مكان في دمشق، في أحد مسارح دمشق، وتمنع حفلة أخرى في مسرح يبعد عنه ربما 2 أو 3 كيلومتر لاختلاف منظور أو مزاج الشخص القائم على هذا المكان والشخص القائم على هذا المكان. يعني ذكرت مهرجان دلبة المشتى الذي انتهى قبل أيام مثلا، كان جزء أساسي من نشاطاته أن يكون فيه نحت مثلا، كان فيه أشبه بملتقى نحت مصغر مثلا. النحت في مناطق أخرى من سوريا اليوم قد يعتبر يعني خطيئة كبيرة، أو يعتبر ممنوع أو محرم أو إلى آخره. تقام حفلات مثلا غنائية موسيقية في وقت هناك من يعتقد بأن هذا محرم. يعني أنا أعرف حالات مثلا أحد ما يريد أن يقيم حفلا في مكان ما، ذهب إلى الشخص المسؤول عن الموضوع، وهو حفل فني يعني حفل غنائي، قال له أهلا وسهلا وموافقون، ولكن أرجوك أن تخفف المعازف مثلا، أو أن تضبط الجمهور وتخفف يخففوا التمايل على سبيل المثال. يعني هذا شيء موجود في سوريا، في الوقت نفسه موجود في مشتى الحلو مثلا أيضا أذكرها للمرة الثالثة، أو صافيتا أو مناطق أخرى يوجد هذا النوع من الاحتفالات. هناك حالة تبدو أحيانا نوع من المزاجية أو يعني الآراء الشخصية، يعني يجب أن تعلن الدولة بوضوح أين تقف، ما موقفها.

0: من هذا النوع من الأنشطة؟ ما هي الحدود؟ ما هو المسموح؟ ما هو الممنوع؟ يعني مثلا مشتى الحلو تبعد عن مرمريتا أعتقد 10 أو 12 كيلومتر مثلا. مهرجان مرمريتا هو من أقدم الأنشطة في سوريا، يعني أعتقد عمره 60 أو أكثر أو 70 عام، جلبه مغتربون من البرازيل منذ زمن طويل. علمت أنه ألغي هذا العام، عادة يقام في 14 من آب في عيد السيدة، هو ضمن احتفالات وادي النصارى بعيد السيدة كان المهرجان الكرنفال الشهير يقام في مرمريتا. سمعت يعني أنه ألغي هذا العام، حقيقة لا أعرف الأسباب. مهرجان المشتى أقيم، مهرجان صافيتا أقيم، هي مناطق متجاورة. نفس الشيء في دمشق في أنواع الأنشطة، يعني مثلا مؤسسة السينما الآن تقوم بمجموعة من الأنشطة، تعرض نوع من الأفلام مثلا يجول في المحافظات، ينتقل من محافظة إلى محافظة. في الوقت نفسه هناك أندية سينمائية محلية في مناطق مختلفة، مثلا النادي السينمائي في جرمانة، النادي السينمائي في صحنايا، النادي السينمائي في مصياف، النادي السينمائي في يعني في دير الزور، هناك أنشطة ثقافية
1: بالتوازي. لكن هناك مع ذلك
0: في مناطق لا يجوز، في مناطق يجوز.
1: هنالك حالة من الإقبال كما تابعنا من قبل السوريين لهذه الفعاليات، كيف تابعت هذا الإقبال؟
0: يعني بالحقيقة الناس، هذا دليل على أن المجتمع السوري يحتاج، يريد، هو مجتمع متلقي جيد جدا للثقافة بكل أنواعها، هو مجتمع يعني لنقل مستهلك بالمعنى، إذا استخدمنا مصطلحات الاقتصاد، هو مستهلك جيد للمنتج الفني والثقافي. يعني هذا الأمر ليس بجديد، يعني ذكر مراسلكم، سمعت في التقديم أن مهرجان أو ما أسمي مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، يعني يعني نعم، كانت الصالة التي أقيم بها في دار الأوبرا يعني هي تتسع ل 1400 إلى 1400 مقعد، كانت ممتلئة دائما، رغم أن هذا المهرجان هو مهرجان لنوع واحد من الشعر أو نوعين، يعني الشعر العمودي وقليلا بضعة شعراء بالشعر النبطي مثلا. رغم ذلك هناك إقبال كبير. الآن لو عرضت مسرحية، لو عرض فيلم، لو تقام محاضرة الآن في أي مكان يحضر عدد كبير، هناك رغبة. الشعب السوري شعب يعني حقيقة مهتم، متابع في أي مكان يجري فيه نشاط ثقافي من نوع ما، دائما يمتلئ المكان أيا كان هذا المكان، أيا كان في أي محافظة في أي منطقة. الآن نشهد هناك ظاهرة جديدة، أنا أعول عليها أكثر من هذه الأنشطة العامة التي تنظمها المؤسسات الرسمية، هي المبادرات المحلية في القرى الصغيرة. يعني هناك قرى لا يزيد عدد سكانها عن 5,000 أو 10,000 نسمة مثلا، تقام فيها بمبادرات من شباب المناطق، تقام فيها أنشطة من هذا النوع، يعني يعرضون فيلما ويتناقشون فيه، يقرؤون كتابا ويتناقشون فيه، يدعون كاتبا للنقاش معه، يقدمون حفلا موسيقيا، يقدمون يعني. اليوم التقيت بالطريق بصدفة بأحد الأخوين ميلاس، طبعا أنا لا أستطيع تمييزهما التوأم، أحد الأخوين ميلاس، لا أعرف إذا كان أحمد أو محمد، فأخبرني أنهم ذهبوا لعرض المسرحية في مصياف مثلا. قلت كيف كان العرض؟ قال امتلأ المكان عن بكرة أبيه، عرض مسرحي من ممثلين أخوين توأمين مثلا. قالوا عرضنا أيضا في كذا وفي كذا، جولة في القرى في مناطق صغيرة ومتوسطة. هذا النوع من النشاط يعول عليه كثيرا، لأنه يعبر عن رغبة المجتمع في التعبير عن أنه حي، في التعبير عن أنه مهتم، على أنه لديه أمل ما في المستقبل. هذا النوع من الأنشطة أنا أعول عليه كثيرا، مبادرات محلية في كل مناطق سوريا. أنا مدعو بعد أيام أو بعد حوالي 3 أسابيع لأذهب إلى دير الزور وربما منطقة أخرى في ريف دير الزور، هي مبادرة محلية من مجموعة من الشباب المهتمين الجديين في هذه المناطق لإقامة أنشطة ثقافية، أنشطة فنية.
1: شكرا جزيلا لك يعرب العيسى الصحفي، كنت معنا من دمشق. أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. وبحسب وزارة الأوقاف يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى في 12 من آب الجاري، في حين يبدأ التسجيل الأولي في 26 من آب الحالي ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق استكمالها لاجتماعاتها السنوية الموسعة استعداداً لموسم الحج المقبل، حيث تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي محمد المحمد مدير فرع إدارة الحج في المنطقة الشرقية، معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك معنا سيد محمد. الحديث في البداية عن الشروط المطلوبة اليوم للحاج السوري والتسجيل، عملية التسجيل والقبول كيف تتم وما هي الإجراءات؟
1: حياكم الله والسادة المشاهدين. أولا هناك شروط وإجراءات للتسجيل، وأيضا في هناك قبول مباشر لبعض الحجاج. أيضا هناك الشروط العامة للتسجيل، أن يكون المتقدم مسلما حاملا للجنسية السورية. أيضا هناك شرط أن لا يكون قد حج سابقا، ويستثنى من ذلك من كان محرما لوالدته أو لزوجته اللتين لم تحجا سابقا. وأيضا أن يكون صاحب الطلب من مواليد 97 وما دون 97 96، وأيضا المرافق لا يشترط أن يكون من مواليد 97، وإنما يكون من مواليد 2009 و2008. أيضا هناك شرط للمرأة التي يكون عمرها عن 45 عام، أي من مواليد 82، تلزم بمحرم شرعي. وأيضا هناك كبار السن من مواليد 57 و56 فما دون، يشترط اصطحاب مرافق من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية. وأيضا هناك اشتراطات صحية صدرت وضوابط صدرت عن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، منها فشل أحد الأعضاء الرئيسية مثل القلب والرئتين والكبد والكلى. وأيضا هناك أمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقات حركية شديدة. وأيضا هناك الأمراض المعدية ومرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي. وأيضا هناك للمرأة الحمل في الشهرين الأخيرين. وأيضا هناك بعض الملاحظات، ممكن نحن بعض الحجاج نقبل الحجاج في المرحلة الأولى، ولكن يلزم هذا الحاج بإحضار شهادة الاستطاعة الصحية. تصدر هذه التعليمات من قبل وزارة الصحة في الأيام المقبلة إن شاء الله. وإذا كان الحاج أو الشخص المقدم للحج ولم يستطيع إحضار الشهادة الصحية يعتبر طلبه ملغى. أيضا هناك نحن عندنا طلبات تكون كما ذكرنا، أن يكون صاحب الطلب من مواليد 97 و96 وهكذا. أن يكون هناك نوعين للطلب، طلب فردي ممكن أن يتقدم بطلب فردي لشخص واحد، وأيضا ممكن أن يكون هذا الطلب عائلي يتكون من أحد أشخاص، وهناك مرفق للطلبات العائلية التي ممكن أن تكون في هذا الطلب. وأيضا هناك في حالات استثنائية ممكن أن يتجاوز الطلب إلى 6 أشخاص، مثل الزوج والزوجة والأبناء. وأيضا يكون صاحب الطلب هو الأكبر سنا. طبعا هناك أيضا طريقة التسجيل تكون، نحن في هذا العام لم نقيم اختبارات وامتحانات للمجموعات والتكتلات، إنما اعتمدنا التكتلات والمجموعات السابقة لمدة شهر، وبعد هذا العملية يتم اعتماد المجموعات بشكل رسمي. يتم التسجيل عن طريق المجموعات والتكتلات، أيضا في هناك رابط مرفق ممكن للحجاج يتواصلوا مع هذه المجموعات للتسجيل. وأيضا هناك في فروع في عدة محافظات مثل حماة ودمشق وحمص، وفي المنطقة الشرقية في دير الزور وفي درعا أيضا ممكن للحجاج مراجعة هذه الفروع.
0: طيب هل
1: أيضا هناك
0: طب يعني فيما يتعلق بمسألة الاستغلال من قبل المكاتب، وإن كان هنالك آليات معينة للتسجيل في أماكن معينة، هل هنالك مخاوف من استغلال موسم التسجيل من قبل مكاتب ربما أو سماسرة أو حتى جهات غير مرخصة؟
1: نعم، في كل عام تحدث هذه الأمور، ونحن ننبه ونعلن ونصدر بيانا أنه لا يجوز أن للحجاج نرفق لهم عناوين المكاتب، ونرفق لهم أيضا أسماء المجموعات والتكتلات المعتمدين من قبل إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف. ننشر هذا على معرفات مديرية الحج إدارة الحج.
0: طب فيما يتعلق بآليات اختيار الحجاج في حال تجاوز عدد المسجلين العدد المخصص للشخص السوري، كيف سيتم اختيار؟ هل هنالك آلية لاختيار الحجاج أو أولوية؟
1: نعم، نحن في كل عام منذ مدة نختار الأكبر سناً بنسبة 65%، وأيضاً يتم قبول ما نسبته 35% الباقي الذين لم تكن لهم الفرصة من 65% إجراء قرعة، وعلى حسب سنوات الميلاد. وأيضاً هناك في هذا العام نحن أصدرنا آلية القبول المباشر وآلية التسديد. نحن نقبل، يتم قبول كل من أصحاب المواليد 58 و57 وما دون مع مرافقيهم في التاريخ، في مرحلة التسجيل الأولي كما تفضلتي، من بداية 12 الشهر إلى 25 الشهر. طبعا يتم قبولهم بشكل مباشر على أن يتم تسديد الدفعة الأولى من كلفة الحج 3500، على أن لا يتجاوز عدد المقبولين بهذه الآلية 65%. طبعا التاريخ المعتمد كما ذكرنا إلى 25 أو اكتمال العدد النسبة المخصصة من 65%. وتأتي المرحلة الثانية، يبدأ التسجيل الأولي دون قبول مباشر من 26/8 إلى
0: 3500 بالنسبة لكلفة الحج. سيد محمد، ما الذي ستشمله التكلفة؟ مسألة النقل ربما أو حتى السكن أو التأشيرات، هل هنالك تشمل الكلفة كاملة أم هنالك ربما مجزأة لأشياء معينة؟
1: نعم، هي 3500 هي الدفعة الأولى. في السنة الماضية كانت كلفة الحج 4750. أيضا تشمل كلفة الحج الطيران وسكن مكة والمدينة، وأيضا تنقلات المشاعر، وأيضا سكن المشاعر في مرحلة المشاعر، والتنقلات بين المدن بين مكة والمدينة، وأيضا تنقلات من الفنادق إلى الحرم. هذا بشكل عام الكلفة الإجمالية.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي محمد المحمد، مدير فرع إدارة الحج في المنطقة الشرقية، كنت معنا من دير الزور. أثارت عكارة مياه الشرب في قرية عين التينة بريف القنيطرة مخاوف الأهالي بشأن جودتها وصلاحياتها للاستهلاك.
2: في قرية عين التينة بريف القنيطرة اشتكى الأهالي من ظهور التراب والعكارة في مياه الشرب، ما أثار مخاوفهم وقلقهم بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
3: والله سابق يعني يا أستاذي الكريم، نحن كانت مية عين التينة من يبدو أقول لك من أفضل أنواع المياه الموجودة بالمنطقة صراحة، لكن السبب الرئيسي صارت تجينا مية معكرة، يعني فيها شوية يعني مثل الأتربة تقريبا. وحاليا والله عم يعملوا مؤسسة المياه جاهدة الله يجزاهم الخير لتوزيع المياه على القرية بالصهاريج. والله صهاريج المي أنا من يومين عبيته 150,000 ليرة سوري، هذا يثقل كاهل المواطن بشكل كامل. يعني مو بس أني عم أعبي مي، كل القرية عم تعاني مشكلة المياه. مشكلة المي بقرية عيني مشكلة قوية جدا يعني، ونرجو من مؤسسة المياه أن تعالج هالمشكلة.
2: وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت شركة مياه القنيطرة إلى قطع الضخ من البئر

0: المغذي للمنطقة، وبدأت بحملة لإيقاف حفر الآبار الخاصة العشوائية القريبة منه، تفادياً لأي عوامل قد تلوث مصدر المياه.
1: حدث تعكر المياه في بئر محطة ضخ عين فريخ الشمالي، يعني أغلب الأسباب نتيجة حفر آبار قريبة مجاورة منها. تم الاتصال بالجهات الوصائية في المحافظة من مديرية ري، من جهات أمنية شرطية، تم إيقاف الحفارات المخالفة ومنع الحفر المخالف. كذلك قمنا بتحاليل دورية لهذا البئر والآبار المجاورة، وكانت التحاليل المخبرية ما فيها شيء، في عكارة ببعض الأحيان، أما كتحاليل مخبرية لا يوجد أي تلوث في هذه المياه.
0: لضمان عدم انقطاع المياه عن الأهالي، حولت الشركة عمليات الضخ إلى بئر بديل مجاور، إلى جانب تسيير صهاريج مياه لتغطية المنازل التي لم تصلها المياه بانتظام عقب عملية التحويل.
2: تبقى آمال أهالي قرية عين التينة معلقة بوعود الحلول الجذرية، بانتظار استعادة المياه لنقائها وصفائها، لتعود المياه إلى مجاريها في قريتهم في أسرع وقت ممكن. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
3: أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا. إلى اللقاء بأمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
4: نعم المرافع.
3: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
4: أجمل بيت لم تقرأه.
3: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
4: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
3: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلا عن الواقع.
4: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
3: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
4: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
3: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
4: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
3: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجند.
4: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
3: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
4: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
3: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
4: وتركت أجمل بيت.
3: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
4: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
3: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

قصر البنات درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصص لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي وتدعو

والناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل، قصر البنات، حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. أربعة عشر عاماً كانت هي المدة الزمنية التي خيمت فيها القذائف والطائرات الحربية والمروحية على أجواء محافظة إدلب، وهي المدة الزمنية الأطول التي تعرضت فيها منطقة للقصف لكونها لم تخرج عن سيطرة فصائل المعارضة سابقا، وبقيت مركز ثقل للفصائل التي انطلقت منها لتحرير بقية المناطق السورية. بالنسبة للسوريين اليوم الذين حققوا ما تمنوه لسنوات طويلة، سقط نظام الأسد وتزال آثاره من البلاد ببطء، لكن بالنسبة لسكان إدلب وريف إدلب ما تزال أجواء الحرب تخيم في ذاكرتهم ومخيلتهم، خصوصا مع حجم الضحايا الذي خلفته آلة نظام الأسد العسكرية في المحافظة على مر سنوات الثورة. وقد يعتاد البعض على أصوات الحرب والرصاص والقصف خلال فترة الحرب نفسها، حتى أن أصوات الطائرات قد لا يؤثر في البعض، وربما يمكن مشاهدة مقاطع مصورة هنا وهناك لسوريين يسخرون أو يضحكون خلال قصف جوي أو سقوط للقذائف في مكان ما، وذلك خلال فترة المعارك ضد نظام الأسد. لكن مؤخرا جذبت مشاهد قادمة من إدلب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حلقت طائرات حربية في رحلة تدريبية فوق أجواء محافظة إدلب، ما تسبب بحالة ذعر انتشرت منها مشاهد على نطاق واسع في السوشيال ميديا. انتشرت مقاطع مصورة لطائرتين حربيتين تحلقان في أجواء الشمال، وتفاعل معها ناشطون باعتبارها من أوائل الطلعات الجوية للجيش السوري. دعونا نشاهد هذا المقطع القصير ثم نعود. إذن يبدو أن الانتصار لا يمحو على الأغلب الذاكرة، فذاكرة أبناء إدلب مع صوت الطائرات الحربية هي ذاكرة مؤلمة بطبيعة الحال. هنا في هذا المقطع الذي قيل إنه التقط في مدينة إدلب، أظهر ورشة أو موقع عمل وكان هناك رجلان وطفلان يعملان، حتى ظهر صوت الطائرات الحربية ما دفع الجميع إلى القفز فوق مستلزمات العمل بحثا عن مكان للاحتماء، معتقدين أن الطائرات الحربية ستقصف مكانا ما. نتابع. هذا الخوف الذي عاشه السوريون مشاهدينا على مدى 14 عاما حينما تسمع الصوت

0: الطائرة تخاف كل مرة بأن تكون القذيفة أو البرميل الذي سوف يسقط منها سيكون نهاية لأجلك في أي مكان كنت. لكن لم يكن الترند كله سلبيا، إذ انتشر مقطع مصور ثان للطيار عبد الله العبيدو، وهو طيار منشق عن صفوف النظام المخلوع بعد هبوطه في طائرته الميج 23 عقب قيامه بجولة في الأجواء السورية، واستقبله زملاؤه من الضباط بالاحتفال المتعارف عليه عبر سك بالماء على رأسه. نتابع. إذن مشاهدين، هذه القضية تصدرت الترند السوري اليوم وتفاعل معها سوريون مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض التعليقات. مصطفى العاصي كتب: مشهد مؤلم اليوم في مدينة إدلب لأطفال دب الخوف في قلوبهم لحظة سماع أصوات طائرات تابعة لوزارة الدفاع كانت تنفذ بعض التدريبات. سنوات ارتبط فيها صوت الطائرات بالخوف والقصف والموت لا تنسى بسهولة. تعليق من حسن: للأمانة وقت سمعت الصوت صار الخوف ودقات القلب ألف، اللهم لك الحمد أن بدل خوفنا أمنا وأمانا. همام: الحالة النفسية لليوم متأثرة منها الصوت وأصوات البراميل والقذائف اللي كان النظام يفظع فيها على الشعب سابقا، اللي ما سمع الصوت وشاف تأثير ما بعد الصوت من جرائم ما رح يقدر يفهم هي الحالة أو يعيش الأجواء. تعليق أخير من حساب باسل يقول: كنت في محافظة إدلب، فجأة صارت العالم بالأرض، طلع طيران صديق القلب قوي بس الركب ما له حيل، رجعتنا لأيام قبل التحرير. على مدار عام كامل ظهر بين الحين والآخر أسماء لأشخاص في مناصب حكومية، تبين لاحقا أنهم متورطون بالعمل لصالح النظام المخلوع. منهم من كان مواليا للنظام ويروج للبروباغاندا الخاصة به، ومنهم من كان متورطا فعلا بالعمل المباشر في قمع تظاهرات السوريين وقمع السوريين أنفسهم واعتقالهم أو حتى قتلهم. وبين الحين والآخر تتصدر هذه القضية الترند بوصفها واحدة من القضايا العالقة التي استعصى حلها على الجهات الحكومية أو حتى المنظمات والهيئات العاملة في المجال الحقوقي ومجال العدالة الانتقالية بطبيعة الحال، في حين أن ناشطين سوريين يقفون لرصد هذه الحالات بين الحين والآخر. ولم يغب هذا النوع من القضايا عن قائمة الترند السوري منذ نحو عامين، رغم أن بعض الحالات تكون في الكثير من الأحيان مغمورة لا يعرفها السوريون على نطاق واسع، لكن أحد الأشخاص دائما ما يلتقط جانبا يعرفه من القصة ويسهم أيضا في نشره. مؤخرا تصدر اسم رئيس بلدية القدموس أمين أحمد جموه، احفظوا هذا الاسم لأنه سيمر معنا كثيرا في هذه القصة. الأخبار المشابهة إذ تحدث ناشطون عن أنه كان يعمل مخبر لصالح النظام المخلوع، لكنه مع ذلك عين في منصبه رئيسا للبلدية بشكل مؤقت، وأعيد تجديد هذا التعيين مؤخرا بالتوصيف نفسه كرئيس مؤقت. هذا التعيين مشاهدين أثار حفيظة البعض، خصوصا أنه تسبب بتوقيف ناشط قبل عدة أشهر بعد أن انتقد تعيينه على وسائل التواصل الاجتماعي. عديد من الصور المتعلقة برئيس بلدية القدموس انتشرت على السوشيال ميديا، انتقد على إثرها رواد وسائل التواصل الاجتماعي استمرار تعيينه في منصبه. هذه الصور كما تظهر هنا خلفي على الشاشة تظهر إحداها اسم أمين جمول باعتباره مخبرا للنظام في الوسط. في الصورة على اليسار طبعا موجود اسمه أحمد أمين جمول، وأيضا حتى هناك تقييم، يعني نتصور بأن المخبرين لدى النظام المخلوع كان يتم تقييمهم برتبة جيد أو ليس جيد أو جيد جدا حسب نشاط كل شخص وعدد التقارير التي يرصدها في نهاية الشهر. طيب، باعتباره إذن مخبرا للنظام في الوسط الإسماعيلي، وضعوه مخبرا في الوسط الإسماعيلي كما تظهر هذه الوثيقة، وبتقييم جيد اسم رئيس البلدية نفسه مقترحا للاطلاع عليه موجها لرئيس الفرع 345 بهدف توظيف هذه الأسماء الواردة في القائمة. كما تداول ناشطون صورا أخرى لمنشورات كتبها أمين جمول نفسه قبل سقوط نظام الأسد وغيرها من الصور. طبعا في هذا البوست أو المنشور بمكرمة عظيمة يقول أمين جمول، هذا كان في 8 أكتوبر 2023 على ما يبدو، بمكرمة عظيمة من سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد حماه الله وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تخصص سيارة نيسان، يحتفل بأنه حصل على سيارة نيسان بمكرمة من يعني الرئيس كما يقول الدكتور بشار حافظ الأسد. طبعا دبل كابين، دبل كابين، ليست كابين واحد، كابينين لصالح مجلس مدينة القدموس. حماك الله وأدامك سيادة الرئيس المفدى الدكتور بشار حافظ الأسد. من مجرد سيارة يا جماعة كل هذا البوست، كل هذا البوست وهو مخبر، إلى أين تريد أن تصل؟ يعني ماذا تريد أن تصبح، كبير المخبرين مثلا؟ لا نعلم. لم يتمكن فريق البوست طبعا من الوصول سريعا لرئيس البلدية نفسه لسؤاله عن هذه التفاصيل المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا هذا القرار كان قرار تعيينه الموجود بين الصورتين الذي في الوسط، هو قرار تعيين هذا الرجل كرئيس بلدية القدموس. طيب الناشط صهيب عبدو وهو من أبناء مدينة القدموس بريف طرطوس كتب منشور، منشور طويل جدا حصد مئات من التعليقات ومشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي. تحدث في هذا البوست عن جوانب تعيين جمول، أمين جمول في منصبه، علما أنه تسبب باعتقاله سابقا، كان هو السبب وراء اعتقاله. ووفق المنشور الذي كتبه عبدو على حسابه الشخصي في فيسبوك وبعد سرد كثير من التفاصيل مشاهدينا في هذا البوست الطويل الذي لن أستطيع بصراحة، يعني ستنتهي ريبوست حلقة ريبوست ولن أستطيع ختام هذا البوست لأنه كثير طويل. بعد سرد الكثير من التفاصيل عن جمول قال عبدو طيب معقول اعتقل أنا بسبب هالبوست ويتم التغاضي عنه؟ بصراحة ما بيستبعد شيء، في حين أن المنشور لقي رواجاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي وسط حملة تضامن كبيرة كانت مع الناشط صهيب عبدو الذي سبق أن تعرض للتوقيف بعد سقوط نظام الأسد بسبب الشخص نفسه. وكم يعني من شخص مخبر كان موجوداً في سوريا لا نعلم من هم ولا أسماءهم ولا هوياتهم، كانوا يعني يكتبون تقارير بالشعب السوري وكثير من السوريين تضرروا منهم، أين هم؟ لا أحد يعلم. القضية إذن مشاهدينا حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضا من تعليقاتكم عن هذا الموضوع. أحمد مثلا كتب صراحة ما عم أفهم حاجة الدولة لهيك أشخاص، ما في أي سبب مقنع خطر ببالي لأنهم مو مهمين أبدا، فليش هيك متمسكين فيهم؟ ما عم أفهم. صبحي كتب متضامنين كل التضامن مع صهيب أولاً وسنطالب بمحاسبته ومحاكمته وهذا حق مشروع أصيل بحق كل مجرم وحق كل ولي دم. تعليق من محمد نور أيضاً يقول فيه كنت أشوف الحياة وردية لأني عايش بالمحور بعد سن بالمحرر بعد سنتين من التحرير. الأسبوع الماضي كان عندي لأول مرة كم معاملة مؤسسات النظام، للأسف واقع المؤسسات مزري ولا يبشر بخير، عن جد شيء لا يطاق. تعليق من تالية تقول عوجة وعمي عوجوها أكثر، تعبنا كلنا وصرنا نحن أولاد الثورة يلي ضحينا مسخرة للفلول والانفصالية. الآن ينضم إلينا ناشط صهيب عبدو معي من القدموس. صهيب أهلا بك معنا في ريبوست.
1: مساء الخير، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا.
1: بداية بديت
0: تفضل.
1: بداية بديت أشكركم أستاذ فرات على الاستضافة. نحن أنا شخصيا كنت سابقا أطلع معكم من بيروت لأحكي عن انتهاكات حزب الله وتدخل حزب الله في سوريا، عن العنصرية تجاه اللاجئين السوريين وأنا كنت واحد منهم. للأسف اليوم بعد التحرير بدل ما نكون عم نحكي عن مشاريع واستثمارات وقانون أحزاب وحياة سياسية وديمقراطية وإلى آخره، عم نشوف حالنا اليوم عم ندخل بمناكفات وبديهيات، عم نحكي عن توظيف لا بل عن استئثار سبيحة بمراكز ومفاصل بعض مفاصل الدولة ما نكون عم بعمل. طيب بخصوص اللي صار
0: أنا خليني قبل خليني أسألك البوست اللي كتبته بداية انتشر بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان في هناك ردود

0: أفعال كتير حوله. شو اللي بيعني لك أول شيء؟
1: بيعني لي اهل الثوره واهل الثوره، خليني اسميهم هيك، واهل التحرير بما فيهم اللي بالحكومه قائمين على الدوله اليوم، ما راح ينسوا دم الشهداء وعزاءات والتهجير. دائما نحن بنقول في امل، ونحن مع سياسه الدوله بصراحه، يعني انا هذا الشيء ما بخبه، هذه سياسه اللي انا بتبناها، لكن احنا دائما عم نصوب على الاخطاء، والاخطاء كثيره ما انا قليله، ونحن دائما عم نصوب على الاخطاء. ما في حكومه بتكون على مسار جيد اذا ما كان في تصويب على الاخطاء. لما بيكون عم بيشتغلوا شيء ايجابي، وكمان الايجابيات كثير، عم نكون عم نطبل لهذا الشيء. فاللي ردود اللي شفته انا في تفاعل، في ناس عن جد ما عندها رضا عن سياسه الدوله. دائما كمان هدول الناس هن من الدوله يعني ومن الشعب، ففي
0: بتتخيل
1: امل.
0: يعمل
1: انا
0: أثر
1: دائما بقول في امل.
0: سيد صهيب؟ هذا البوست اللي أنت كتبته أثرت يعني هاي الزوبعة حول هوية رئيس بلدية قدموس، أنه هو كان مخبر سابق في عهد النظام وتقريبا صار حاليا مكشوف الأمر قدام كل السوريين. هل تعتقد اليوم الدولة سوف يعني تعيد النظر في هذا التعيين؟ وهذا الشخص أصلا هو متورط، يعني أنت كنت أحد المتورطين، أو اللي يعني كنت يعني أحد اللي تأذوا من أنه هو كان مخبر لدى النظام.
1: ليك صديقي، عموما عم بيكون عموما، وللاسف انا عم بسميها حكومه ترندات. يعني لما بيكون في ترند عم بيطلع بيكون في اذان صاغيه من المسؤولين، لكن كل ما عليك المرتبه للمسؤولين عم بيكونوا على قدر من المسؤوليه اكثر. وللاسف عم ينطر حكومتنا عم تنطر الترند لحتى تعالج المساله. لازم يكون في قانون واضح وصريح، اي مواطن سواء على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك عم بجيب 10 لايكات او 100 الف لايك، يكون في قانون واضح وصريح ليحصل حقه من خلاله. هي بشكل عام عم يكون في استجابه. شفنا بوزاره الاعلام مشكورين شو عملوا، شفنا بوزاره الثقافه، الامثله كثيره. بمسالتي انا شخصيا، وهي ما مساله شخصيه كمان، هي تنسحب على كثير من الناشطين والمحافظات والقرى. ما بعرف اذا بلاقي استجابه. الاستجابه الوحيده هي اني ما اعتقل. يكون نحن ببلد عن جد بيحترم حريه التعبير، بيحترم اراء الناشطين، بيحترم اراء ابناء الثوره وغير ابناء الثوره، بيحترم جميع المواطنين بشكل متساوي. يبدو يعني شوي الامر شائك بهذا الموضوع، بهي القضيه تحديدا.
0: طيب انا بدي
1: احكيها على
0: ولكن قبل ذلك بس خليني اسالك، يعني اليوم هذا الشخص جمول، أمين جمول، شو اللي شو اللي شو اللي متورط فيه من الشيء اللي بتعرفه أنت كونك من أبناء القدموس؟
1: تماما. نحن لأنه كنا مع سياسة الدولة ونحن مع الدولة، تغاضينا عن تاريخ أي شخص ما بعد التحرير، قلنا عفى الله عما مضى واذهبوا أنتم الطلقاء. كنا عم نساعده لهذا الشخص. هذا الشخص على ما أعتقد استلم رئيس بلدية بعد سقوط النظام وبعد التحرير بحوالي 5 أو 6 أشهر. كنا عم نحاول ندعمه وندفع باتجاه الفكره انه رجع عن النهج السابق. يعني هو الشخص كان بعثي، تاريخه حافل بالوصوليه والتملق، وللاسف اليوم في مين عم يفتح له هذا الباب. يعني اليوم لما بيلاقي ابواب مسكره للتملق بيعتكف، ما كان له محل. للاسف في مين عم يفتح له هذا الباب للتملق والوصوليه والمحاباه. اذا بس بترجع، معلش انا اسف، تعدلي السؤال بشكل مباشر.
0: يعني هذا الشخص اليوم هو كان مخبر، انت بحسب معلوماتك عنه هو ادى يعني
1: هو بشهادات كثيره من ابناء المنطقه، من ابناء منطقه القدموس، معروف تاريخه. يعني بتعرف مثل ما بيقولوا بالعامي، حارتنا ضيقه وبنعرف.
0: انت اعتقلت بسببه؟
1: اضف الى ذلك في وثيقه، يعني اضف الى ذلك في وثيقه، يوم التحرير شباب القدموس دخلوا على مفرز احد المفارز الامنيه، على ما اعتقد مفرز امن الدوله، طلع هي الوثيقه اللي بتثبت انه كان مخبر لدى هي المفرزة، وموجود الورقة. يعني أنا مو بس مستعد أرسلها لحضرتكم. ومخبر
0: هلا نحن عرضنا،
1: بيعرفوا أنه مخبر.
0: نحن عرضنا بعض هاي الوثائق، سيد صهيب، ولكن كونك أنت يعني أنت كان هو السبب باعتقالك، كونك أنت من أبناء المنطقة فأكيد بيكون في عندك معلومات عن هذا الموضوع بشكل أوسع، والوثيقة أيضا تعزز ما ذكرته حضرتك. طيب
1: تمام،
0: هل قمتم بالتواصل مع يعني أحد من الدولة أو من الحكومة بأنه هذا الشخص يا جماعة كان مخبر في عهد النظام، كيف يمكن له أن يكون رئيس بلدية اليوم في عهد النظام الجديد؟
1: طبعا تم التواصل من خلال

0: من خلال انا قبل بالشهر الاول يناير تم اعتقالي او توقيفي، توقيف تعسفي هو ليومين، توقيف غير قانوني. انا كتبت بوست عنه غير انه مخبر، كان عم بعد ما استلم كنت عم بحكي انه حاولنا ندعمه ونمشي باتجاه انه اوكي عفى الله، اما مضى اليوم احنا مع خيارات الدوله اختارتك امر الله. فرجع على نفس الامور، الفساد والمخالفات. كتبت بوست انا عن بشهر واحد عن مخالفات عم بيكون فيها اعتداء على الأملاك، على أملاك الدولة، قطع أشجار، قطع جنة الأشجار، لإعطاء تراخيص لأشخاص يبدو متنفذين بدون إعلان مزاد. ما بنشوف غير أنه هذا الشخص أخذ هذه الزاوية وباطون وغير قابل لإزالة. على أي حال، لما كتبت هذا البوست، بعد ما كتبت هذا البوست صار عندهم خبر، يعني يطول الحديث يمكن وقت البرنامج ما بيسمح. انا توقفت يومين بجرم التشويه، للاسف توقفت على قانون بشار الاسد للجريمه الالكترونيه. انا حدا واي حدا بيشتغل بحقل الاعلام بيفهم تماما شو عم بحكي، او حدا باي حدا بيكتب بالشان العام. انا كتبت
1: نعم
0: بوست
1: مفهوم.
0: وعملته بمثابه اخوان محافظه طرطوس، يعني تعالوا يا جماعه تفضلوا، نحن ما في قنوات تواصل دائمه بيناتنا، تعالوا تفضلوا شوفوا شو عم بيصير بالقدموس. كتبت هذا البوست على اثره، توقفت يومين بدعوى قدح والذم والتشهير. طيب لا بأس، بعد ما توقفت هل تم من تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة الأمر؟ هل أنه هذا الناشط اللي كتب هذا البوست وتوقف في متابعة للموضوع؟ صفر متابعة، لا بل زادت المخالفات. وأنا لحد هذه اللحظة بدعي السيد ناشد السيد المحافظ، أنا بناشده لأنه أنا يمكن اليوم لحتى وصلوا خبر، أخذت القصة صارت ترند. إذا السيد المحافظ أحمد الشامي وصلوا خبر، أنا بعرف أنه رح ياخذ إجراء، بدعيه شخصيا يشكل لجنه يبعثها، ما بدي رقابه وتفتيش ولا الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش، السيد محافظ يبعث لجنه من قبله لاعطيه لفرجيه هي المخالفه اللي توقفت انا بسببها بالشهر واحد بالشهر الاول، اضف الى ذلك ثلاث او اربع مخالفات بنفس على نفس المنوال.
1: طيب
0: على لسان
1: البوست
0: رئيس البلديه، بس نقطه مهمه اذا
1: تفضل،
0: يعني على لسان رئيس البلديه على لسانه عم بيقول انه هي المخالفات، انا عبد مامور، انا تم اعطاء التراخيص للاشخاص من قبل المحافظه، من قبل عفوا مسؤول في المحافظه. يتفضل حضرته السيد رئيس البلديه الموقر يفهمنا ويخبرنا مين هو المسؤول المحافظه.
1: طيب جميل،
0: يعني مين
1: هذا السؤال هلا راح يكون وصل، ولكن انا بدي اسالك سؤال. البوست اللي كتبته، المنشور اللي كتبته ايضا طويل اللي عرضته قبل قليل، هذا المنشور انت كتبت فيه انك انت خايف انك تعتقل بعد ما كتبت هذا المنشور، هل هناك حدا معين عم يهددك انه بده يعتقلك اذا حكيت؟ في حدا معين؟ ليش
0: لا
1: ليش
0: ابدا
1: كتبت انك
0: للامانه
1: خايف
0: ابدا
1: تعتقل؟
0: لا خبرك ايش للامانه، ما حدا تواصل معي من امبارح لليوم، كنت انا عم بكتب هذا البوست، ما بعرف اذا في دعوه عم تتحضر مثل الدعوه اللي صارت قبل 6 7 اشهر، ما بعرف حقيقه. ليش خايف؟ لانه في عده حالات، يعني من 3 4 ايام شفنا صديقنا محاضر اسمه بذاكرتي توقف، طلع مع ببرنامج وتوقف في كثير نشطاء يطول الحديث يعني. وللاسف اكثر انا لما سميت حكومه الترند، ما عم بهاجم الحكومه، انا ابن هي الحكومه وعم قاتل معها بالكلمه وبالسلاح وبحكي على راس السطح علنا، ولكن هي حكومه ترندات. ما بدي اذكر اسماء، شفنا عده اصدقاء من المؤثرين صار هون مشكله صغيره، دخلت وزاره الاعلام، دخلت وزاره الداخليه، دخلوا اشخاص بمسؤول هي الوزارات، اعتذروا منه، حبسوا وسجنوا هدول الاشخاص اللي غلطوا معه. فانا خايف لانه انا ما بجيب لايكات كثير ببساطه.
1: طيب رح ارجع اسالك سؤال سالتك اياه قبل شوي، هل تعتقد انه الشيء اللي عملته انت وهي القصه اللي صارت ترند، هل ممكن تؤدي انه بيستغنوا عن رئيس بلديه القدموس؟
0: بديه والمفروض. اللهم اذا ما بدي كثير، انا يعني انا عم بحكي عن اهلي، عم بحكي عن دولتي للامانه، بس ما بدي، بتمنى من المسؤولين، انا بناشد السيد المحافظ وبعده بناشد السيد وزير الاداره المحليه ووزير العدل، لانه انا توقفت تعسفيا، وقفت على قانون بشار الاسد، عدلوا قانون الجرائم الالكترونيه، ان شاء الله ما اتوقف، ان شاء الله ما يكون هذا القرار حبر على ورق وارجع اتوقف. بظني ان شاء الله، ما بعرف نحن عم نقول انه ينشال هذا الزلمه، وايضا نرجع ل 8 12 عفى الله عما مضى. انا ما كثير يعني هي المناكفات انا كثير من حبها، بالنهايه نحن بدنا نبني دوله، نحن اولاد هي الدوله، وانت انتوا مسؤولين بهذه الدوله، يعني هي المناكفات عم تاخذ من وقتكم ومن وقت
1: صحيح.
0: في شيء
1: بدي
0: أهم؟
1: بدي اتشكرك بعد، في عندي وقت كثير. الناشط صهيب عبدو كنت معي من القدموس، شكرا جزيلا لك. بعمر 51 عاما شكل احد الاشخاص مثالا عن الاصرار في مخيمات الشمال السوري، إذ حصل مؤخرا على شهادته الثانوية وبدرجات جيدة، وظهر في مقطع مصور نشره ناشط كان موجودا في المنطقة يتحدث فيه عن دوافعه لتحقيق هذا الإنجاز الفردي، ولقي هذا المقطع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستمع لما قاله له.
2: لا مستحيل.
3: اليوم قديش عمرك البركة؟
2: 51.
3: العمر كله إن شاء
2: وسلمك.
3: الله. بعد هذا العمر أشو اللي خلاك تقدم بكالوريا وتأخذها بهاي العلامات الكويسة ما شاء الله؟
2: والله اللي خلاني هو تحقيق حلم يعني سلب مني سابقا، وثانيا إثبات تحقيق يعني تحدي ذات. أنا تحديت ذاتي وتحديت نفسي أنه أنا قادر على أنه أصنع شيء لنفسي ولذاتي. اعتمدت على الفهم، يعني أنا ما بحب الحفظ الببغائي.
3: قديش جمعت بالضبط؟
2: 171.6 وبالفلسفة 32. والجيل الجديد لازم يسعى يعني ويشد ويسابر ويحقق الأحلام ويحقق طموحه. ما في شيء.
1: وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: لك الله الله يعطيك العافية راسب، رسبت رسبت بعد كل هالجهد وهالدورات اللي حطينا لك ياها. ابن خالتك مش هو أحسن منك ولك؟ الله لا يوجه لك الخير.
1: شو ناجح؟ مبروك عزيز الطالب، بنعتذر عن الخطأ التقني بتطبيق العلامات، تحياتنا وزارة التربية.
0: لك الله لا يوفقك، لك انتو رح تجيبوا لي جلطة انت والوزارة تبعتك. ما تبطل تحكي انك ناجح.
1: يا اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اخذ ورد. سلامتك يا جرمانة وسلامة اهلك يا سوريا. كلنا بنعرف انه اللي عم يعمل هاي التفجيرات هو عدونا إلنا كلنا كسوريين، عدو نجاحنا، عدو استقرارنا. أمنياتنا بالسلامة للمصابين بأسرع وقت. يلا هاتوا خلونا نبلش بالحلقة. بنك النقد الدولي يصرح بأن الاقتصاد السوري نما خلال العام الماضي بأكثر من 10%. وعبودة يعلق لي، يعني إذا الأسعار هيك بعد 10% نمو، كيف لو يصير النمو 20%؟ والله نصير سويسرا والله. لأول مرة من 15 عام سوريا تعود الاكتفاء الذاتي من القمح. وصالح السمان يعلق، يعني هلأ ما عاد نقدر نرفع سعر الربطة ونتلاعب فيها؟ أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم يصرح، نحن مستعدون للجلوس مع القيادة السورية. وسعاد ترد، إيه ليش، مين قال لك القيادة السورية بدهم يقعدوا معك؟ روح احكي مع حكومتك حبيبي. فريق الوحدة بطلاً لدوري السوري لكرة السلة والاتحاد الرياضي، أقسم بالله إذا بسمع واحد من الجمهور عم يسب لأحرمكم الجائزة. وزارة المالية تحيل 34 موظف بقضايا فساد للتحقيق وتقوم بكف يدهم عن العمل. إيه هيك ها، حكوا لنا حالكم من الأول. انطلاق عمليات اكتتاب مشروع أبيات هيلز بأسعار تبدأ بال 120 ألف دولار للشقة. ومسؤول أممي يسأل، أخيه هدول الدراويش تبع المخيمات والطبقة الوسطى ما بتكون تعمروا لنا بيوت يكتتبوا عليها؟ يلا هاتوا خلونا نبلش أول فقراتنا هالأسبوع عن جبهة المحور. عندي كلمة ورجاء للرئيس ترامب، يا ابن الحلال، نحن بقاب صيف وإجازات، مدارس مسكرة، أولاد عم تنق بدها بحر وسباحة ومشاوير، فأرجوك يعني فكر بهالرعاية. وإذا عندك نية لضربة محتملة قريبة لإيران، أجلها شوي أتخلص الإجازة. الرعاية جنابك مصيفة، قصدي عم تصيف.
2: على الأمريكيين في الشرق الأوسط الحذر والاستعداد لإغلاق المجال الجوي واضطرابات محتملة بالسفر.
0: هو على هالقصة هلأ خود بقى على ضبشناتي وشحطة طولاد، وشلون بدك تطلع ابنك من المسبح وتقوله لازم نرجع على البيت لأنه إيران عم تماطل بالمفاوضات وترامب معصب لهيك بده يضربها. شو رح يقلك فكرك يعني؟ رح يقلك بابا فينا نطلب بيتزا بعد ما نطلع من البول؟
3: كنا نخطط لتنفيذ أكبر هجوم على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن بعض الدول قد تواصلوا معنا ولهم لا يريدون منا أن نقوم بتنفيذ هذا الهجوم الآن. نحن على وشك توقيع الاتفاق.
0: إيه ونحن حياتنا بدها تضل هيك بين على وشك شن هجوم وعلى وشك توقيع اتفاق وخدني جيتك؟ أخي يا وقع يا شن، لأنه إذا بدك تضل وراء الإيرانيين رح تشن رسمي.
4: سنقوم بضربهم بطريقة قوية ولا يمكننا تحمل الأمر أكثر من هذا.
5: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق آخر بشأن ما يمكن أن نسميه نزع السلاح النووي الإيراني.
4: سيتم إضعافهم في نهاية المطاف، يجب أن نكون حذرين، هم يقومون بخرق وعودهم غالبا.
6: نحن الذين يمكن أن نفرض رسوما، نحن لدينا مراقبة كاملة.
7: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
0: أوف أوف أوف أوف. ليش هيك يا سيادة الرئيس؟ لهي الدرجة أملك خاب الدبلوماسية الإيرانية؟ بدك تطول بالك مستر بريزيدنت وتحاول تفهم كيف يفكر الإيراني. الجماعة ما عندهم شيء يخسروه. أمي علي خسروا كتير. كبر مخك يا رجل، مو كل حدا بيقول لك شيء على لسان الإيرانيين تروح تصدق.
8: لكن يبدو من أجل كسب ود ترامب والقضاء أو إيقاف الضربة التي كانت وشيكة قالوا له أي كلام في سبيل يقف. وهذا هو اللي حصل، وهو يصدق أو أراد أن يصدق بالحقيقة، ولم يصدق، أراد أن يصدق.
9: أراد أن يصدق.
8: أراد أن يصدق.
0: أراد أن يصدق. أراد أن يصدق. يعني هو يصدق ولم يصدق، لكنه أراد أن يصدق. إيش هاد يا الله؟ شو هاد؟ تحليل سياسي ولا حزيرة؟ اسمح لي سيد ترامب، خليني أقول لك ياها هيك دج. المشكلة هي بسياستك أنت، يا بتفكر يا بتحس، ما فيك مع الإيراني توقف بالنص.

0: لا تغزل على نولون، بيضيعوك والله بيضيعوك.
1: راح نرجع نسمع من الرئيس ترامب مرة ثانية وثالثة أن هذا الإنذار النهائي والإنذار النهائي النهائي والإنذار النهائي النهائي النهائي وهكذا.
0: ها وأنا عم أقول لحالي ليش الرعاية بالشرق الأوسط وسكان الشرق الأوسط مفعلين وضعية أبو ماهر محاميد؟ اسمع مني مستر بريزيدنت، خليك على الستايل السوري، نحن منفكر ومنحس وما منوقف بالنص، نحن أول لهيك بتشوف عايشين بالنعيم القاسم.
2: الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصرت.
0: جد سماحتك؟ إيه والله ما بعرف غير منك، يعني إذا انتصرت إيران معناها أزرعها كمان انتصرت. يا الله أنت هالمنطقة رح ترتاح.
3: نداء نداء للرعاية، شكله ما في إجازة صيفية وشكله في مواجهة قريبة، طلعوا أولادكم من المسبح وإلغوا طلب البيتزا.
2: أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين؟
0: رجعوا لي هالرعاية لألكم، شكله ما في مواجهة، رجع عمو رجع، البيتزا على الطريق حبيبي. بس سمحتك لحتى ينكرع معي السمر درينك، فيني أسألك سؤال على الآن بحلقي هالسؤال من زمان؟ شو عدم بدر؟
4: بالنسبة ل يعني تصريحات الشيخ نعيم يعني ليستحوا ماتوا مثل ما بيقول المثل، للوهلة الأولى يعني لما نسمع التصريح نفكر الشيخ نعيم يا أما مكوع يا أما اللي كتب له التصريح هو مكوع.
0: لا ولو مكوع طلع ليكون كمان الحزب كمان مجبور أو يمكن ما بيعرف
5: فعلا. كنت ما بتعرف؟
6: لا
0: يمكن لأنه الحزب عم يقاتل على أكثر من جبهة، مفاوضات إيرانية، إسرائيل، جبهة داخلية، ما بده يفتح جبهة كمان مع سوريا، تهداية لعب يعني. ما عندك مصاري تشتري سلاح، عادي اشتري وقت سهلة.
7: هذه العلاقة يعني هل يريدها حزب الله بهذا الشكل؟ هل يريدها بالفعل عن طريق الحكومة؟
8: أولاً هل تريدها سوريا؟ حزب الله بأضعف أوقاته، حزب الله لا يستطيع أن يفرض شروط اليوم. يعرف حزب الله أنه في حال أرادت سوريا لسبب ما بضغط أمريكي بإرادة عربية بإرادة إقليمية أن تتدخل في لبنان، فيمكن أن تتدخل في لبنان وأن وأن يعني تزيد من مأساة حزب الله وكارثته.
0: أيوه شكله وحدة الساحات أفلست المحور، قام وحدوا العملة، عملة ما فيك تشتري فيها إلا الوقت، والوقت غال، الوقت عزيز، خاصة لحدا ما عنده صبر.
9: To me, I think it's over.
0: شرف سماحتك، it's over. إيه معه حق، بصراحة أنتو so much, so much.
10: بدي أقول إنه فلنتعامل مع الواقع اليوم، أصار ما صار وقتل من قتل، الله يرحم الشهداء من الجانبين. اليوم فلنتعامل
11: لا اي جانبين هؤلاء لا اي جانبين هؤلاء قتل في سوريا وقتلناهم.
0: والله انا مدينه باعتذار اليك ست نادين، بالفعل هاي اعراض تكويع رسمي، اختلاجات كنا مجبورين وحمى ما كنا بنعرف، لكن شهداء ما ضل بقى غير نلتقي بالحزب ونوقع اتفاقيه عوده طوعيه لمحور المقاومه والممانعه.
2: سوريا المستقره هي سند للبنان كما لبنان المستقر هو سند لسوريا.
0: عيشوا بهالنعيم القاسم يا سوريين، ضرب ترامب ولا ما ضرب، وقع مع إيرانيين ولا ما وقع، المهم إنه الحزب رضي علينا، يعني صار فينا نصيف ونفعل وضعية أبو ماهر محاميد. سند سند راجعين.
12: كرمانجي هرقلي
0: والله يا جماعة شو بدكم بالحكي، هذا الأسبوع مليء بالكرمانجي هرقولة، خصوصا بعد الزيارة التاريخية لدمشق.
7: انتهى اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع مع مظلوم عبد اليوم في دمشق بدون إعلان رسمي عن نتائج الاجتماع، إلا أن ممثل الإدارة الذاتية في دمشق عبد الكريم عمر كان قد أوضح لتلفزيون سوريا أن اللقاء مخصص لبحث الملفات والمسائل المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق 29 من كانون الثاني.
0: لك لا يا شباب لا، ما قصدي على هي الزيارة، بعدين سيد مظلوم مو زعيم، كنا بنعرف انه الزلمة جنرال والزيارات تبعه مو تاريخية، لانه ما شاء الله كل اسبوعين ثلاثة هرا ورا على الشام هو والسيدة إلهام. نحن عم نحكي عن زيارة الزعيم لجرفان برزاني لدمشق.
13: زيارة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية، يجريها رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى دمشق، هي الأولى له منذ سقوط نظام الأسد، وسط مساع لتعزيز العلاقات بين الجانبين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
0: إيه

0: هاي اسمها زيارة تاريخية، استقبال حافل، إعلام عملاقة، رسائل سياسية لكتير أطراف، ما رح تعجبون هيك زيارة. بصراحة زيارة كانت إيجابية كتير، ونحكى فيها عن ثقة وتعاون وفرص اقتصادية وشغلات كتيرة، بس كان في سبب أكثر أهمية إلنا كسوريين.
1: هي ليلى قاسية على رأس الشبيب الثوري، يا بنعم أم لا؟
2: هي ليلى قاسية على رأس هؤلاء الأشخاص الذين يضخون عبر الإعلام لتشويه الكرد.
1: يعني أنا قلت لك ليلى قاسية على رأس الشبيب الثورية، قلت لي هؤلاء البعثيين الذين يقولون شمال العراق وإقليم كردستان العراق.
3: أنا بجاوب عنه.
2: كمان؟
3: أنا بجاوب عنه.
1: جاوب.
3: يعني شيفان عزيز علي وما رح أحرجه. نعم هي ليلى قاسية على الشبيبة الثورية وعلى صقور ميليشيا قسد.
0: إيه بدها تكون ليلى قاسية، ولما كنا شفنا إلهام ومظلوم ركضوا دغري على الشام واجتمعوا مع الحكومة. الواضح من التختلات اللي عم تصير إنه موضوع قسد خلاص رايح على الحل. عاشته بقى
4: حاج باخي.
0: ولك أخ، بس لو حتى أعرف مين اللي فوتنا بهي المعمعة تبع شمال شرق.
5: أكثر من 30 سنة من عمري أنا ضمن معارك بهالشكل وهالشكل يعني. ولكن آخر فترة طبعاً أنا مع الأزمة السورية دخلت على سوريا وشكلت وحدات حماية الشعب. أنا اللي شكلت وحدات حماية الشعب.
0: إله يا أستاذ سمير، لكن ضلوا مثلكم مثل هالشعب، مين جاي يصوبكم؟ ضروري تأسسوا لحالكم وهلأ نقعد نلاقي حل كيف ندمجكم بالوطن. أنت أسست الوحدات من هون وهروا علينا كل قناديل الجبل من هونيك، شو كان بدك بهالقصة؟ مين اللي أوحالك بهي الفكرة؟ خبرني.
5: أنا اللي دلني على أنه في قضية للكرد كمان، واحد كان ساكن هون مخيم فلسطين يعني بدمشق اسمه أبو علي، كان يعني يمكن من جبهة التحرر الشعبية. يعني هو اللي قال لي أنت أصلك كردي وأنت عندك قضية مثل قضيتنا، يعني يحق أنه أنت أول شيء تهتم بقضيتك يعني.
0: يعني يا أستاذ سمير، مو كل حدا بيقول لك شغلة تصدقه. أهلنا الكرد كانوا عم يعانوا على دور النظام البائد مثلهم مثل أي سوري، لهيك طلع الشعب السوري ثورة
5: اسمه أبو علي كان يعني.
0: ولك أخ، خلها من أبو علي تبع المخيم. سكوت، منيح اللي ما دلك على شبيبة البعث بدل الشبيبة الثورية أو على بشار الأسد بفرد مرة.
6: هل التقيت ببشار الأسد في تلك المرحلة؟
5: يعني خليني لك إيه، مرة أنت التقيت فيها
6: مرة واحدة. كيف كان اللقاء؟
5: يعني بداية الأزمة. بداية الأزمة نحن حطينا الشروط طبعا يعني.
6: لا عم تسميها أزمة،
0: لا هيك كتير ما فيني يتحمل أكتر. وينو باسبوري؟ عطوني باسبوري. أستاذ سمير، ليه عم تسميها أزمة؟
5: خليني أقول أنه ثورة.
6: ثورة.
5: ثورة
6: أحلى.
0: لا هي أزدق مو أحلى يا زميلة ديما. اللي آمن بالثورة ما رح يكون عنده لبس لا بالتسمية ولا بالتوصيف. على العموم نحن بنعرف إنه الأستاذ سمير أصر يكون وراء العلم السوري بالمقابلة، وهي بادرة وطنية. ها، أي حدا بده يسند ظهره بالعلم السوري يا مرحبا فيه بين أهله السوريين. وخلص بدنا نلاقي وصف للمجتمع السوري غير اللوحة الفسفوسائية والفسيفسائية، بدنا وصف جديد.
5: شايفين حالنا نحن جزء من سوريا لا يتجزأ، وبعتبر سوريا مثل حديقة جميلة جدا يعني مليئة بالزهور، والكرد أحد الأزهار اللي موجودين ضمن الحديقة. لا من حقي ولا من حق هذا يقلع الجمال أو الزهرة أو يرميها من الحديقة يعني، وهذا مو من حقي أنا كمان طبعا يعني. فأنا طبعا موضوع العلم وإصراري على وجود العلم بالبرنامج أو باللقاء، يعني أنه اللي نحن بنؤمن فيه واللي بيشملنا وبيجمعنا هو العالم هذا.
0: عجبتني هاي حديقة زهور، ميت وردة أستاذ سمير. يا مرحبا فيك بحديقتنا المتواضعة، ويلا بلكي هيك منتعاون ونشيل بقية الأعشاب الضارة اللي بالحديقة، هيك بيكون التقليل أكثر فائدة من الإقليم. ويا كرمان جهارة قوله فاصل.
3: مرحبا.
0: أهلين، ما معك فراطة كمان؟ شو مشكلتك؟ شو سبب الاعتراض؟
3: التطبيق طلع لي نتيجتين، واحدة ناجح واحدة راسب.
0: خد هالحبتين، هي حبة مرخي عضلي والتانية حبة تحت لسان، إلك وللست الوالدة. يعني لبين ما تعرف المشحرة إذا بدها تلطم عليك ولا تزلغط لك. اللي بعده.
7: بونسوار، تفضلي.
0: ما معك فراطة كمان؟ طيب شو سبب الاعتراض؟
7: طالع لي مجموعة بشري مع أني ما درست، وكان المفروض أرسب وأتجوز وما كمل دراسة.
0: جاية تعترضي كرمال ترسبي مشان السترة؟ تفضلي عيوني، هاي مشان السترة. ريتو إن شاء الله ألف مبروك.

0: حبيبتي اللي بعده.
1: مرحبا.
0: يا عم شو هدول؟ هدول خمسات وعشرات وخمسة وعشرينات؟ ملغيين هدول؟
2: العمى هدول بيطلعوا شي 100,000 إذا انباعوا خردة ونحاس.
0: شو بتشتغل يا ابني؟
1: معاون شفير باص والله.
0: إيه الله يعطيك العافية. تفضل. اللي بعده. العمى شو عم بيصير؟
3: مدام الطلاب اقتحموا المبنى.
4: إذا فكر حالك إنك شخص صبور، بحب خبرك إنك ما جربت تكون طالب بكالوريا أو أبعى من ينتظر نتيجة ابنه أو بنته بسوريا. ضغط الدم يوصل للمريخ. مو من الخوف من النتائج، لا لا، الخوف من السيستم التقني تبع وزارة التربية اللي قرر يرسب قبل الطلاب كلياتها.
5: أول حدا رسب بكالوريا هاي السنة هو التطبيق تبع نتائج بكالوريا. أول حدا رسب، مو الأدمنز المبرمجين اللي عاملينه.
6: يعني شوفوا هذا ساتو عندي عم يبرم مدري شو، وهون تجي لتختار انت. هي ليه ما فيك تحط المحافظة اخي؟ ولا الشهادة فيك تحط اخي؟
7: وبعدين ايه كبوا بقى عزامة.
8: تعطل الموقع الذي من المفترض ان يستكشف الطلاب نتائج دراستهم منه لعام كامل، وظهرت رسالة عطل على الشاشة للمستخدمين. الرسالة كما تظهر هنا في هذه الصورة تحوي تحذيراً أحمر يدل على وجود عطل، إلى جانب كود برمجي غير مفهوم محتواه.
4: يعني التطبيق أخذ أول صفر بالدورة الأولى وبدون حق إعادة أو تكميلي. هذا التطبيق لازمه تطبيق تاني حمله، أو خلص يسكروه كله ويشمعوه بالشمع الأحمر.
8: تحذيراً أحمر.
4: لا ما أحمر من هيك موضل. الطلاب عم تكبس على الموبايل وما عم يطلع لها غير كود العطل التقني باللون الأحمر، ولأنه الشغلة صارت تقنية بامتياز. شو عملوا الطلاب؟ أخذوا لكم هالكود البرمجي الأحمر وسألوا تشات جي بي تي ليحلل العطل، لبين ما ترد الوزارة وتبرر السبب.
8: ما حدث يشير إلى أكثر من مجرد توقف خدمة، فهو يكشف ضعفاً في تصميم التطبيق وبنيته التشغيل. يعني بالمختصر هناك عطل لا يستطيع التطبيق حله.
9: والوزارة يعني وضحت أنه كان في ضغط على التطبيق أول ساعة 75 مليون طلب.
10: ده أيضا كان هناك خلل في التطبيق بما يخص صدور نتائج التاسع. يعني التربية لم تعلن عن صدور نتائج التاسع، ولكن يعني نتيجة الخلل هناك بعض الطلاب الذين حاولوا أن يقومون بمعرفة نتيجتهم من الصف التاسع ونجحت معهم، وبعدها يعني التربية نزلت تقرير بشأن هذا الموضوع بأن كان هناك خلل في التطبيق وسيتم إيقاف التطبيق لحين إصلاح هذا الخلل.
4: العمى كنا بالبكالوريا صرنا بالتواسع، شايفين الجاهزية التقنية كيف خارقة لدرجة أنه العالم هنن وعم يحاولوا يفتحوا نتائج البكالوريا، تسربت نتائج التاسع بالخطأ واضطروا الوزارة يطفوا سيرفرات كلياتها ليغطوا على القصة. إن شاء الله بس ما تكون تخربطت النتائج ببعضها، لأنه الظاهر عدوى الخربطة نطت من سيرفر الوزارة لقلب البيوت. يعني تخيل الأهل نازلين يشتروا حلو ليحتفلوا بنجاح ابنهم، وهم يفوتوا بفحص ألوان وحسابات عملة جديدة. المشكلة إنه خربطة السيرفر بتطير علامات، بس خربطة العملة الجديدة بتطير عائلات.
11: أي والله بالبيت يعني أنا والمرأة على طول نصل خلافات طويلة عريضة، تخربط بالألوان العملة الجديدة وشوي وطلقها.
4: طول بالك يا حجي، ما صدقنا من الله الولد نجح مرتين، مرة بالبكالوريا ومرة من تطبيق الوزارة. فمعقول يا حجي تجي هيك على البارد المستريح بدك تطلق المرأة وتروح نجاح ابنك فراطة؟ لك حتى الفراطة هالأيام مفقودة يا حجي.
12: تفضل. شو هاي؟ هاي بسكوتين بدل الفراطة. ما معك قلب؟ والله ما معي.
13: أيام نحط حمص، بنزود مسبحة، كيس مخلل،
14: بطيء رغيف بدلا خبزي،
15: جعلوا رص فلافل
16: أحيانا بطيء الضاحة، علكة مسكي.
17: يعني والله اليوم مي زابطة، اليوم أنا أخذ كيلو بندور ورد أخذ معاجد الضاحة مي زابطة خالص.
15: تفضل يعني بيعطيك لذة جروح
18: مدبرة في الله شيء مع حياة 500.
19: تفضل أستاذي إن شاء الله صحياتي وإن شاء الله هنا يا رب عوافي.
20: يسموا بيك طيبة
19: سارة. هاي أستاذي مو ضيافة، هاي بدل 500.
4: هذا مو بس نقص فراطة، هذا نظام اقتصادي جديد قوامه التوم والبصل والمحايات وقرص الفلافل. يعني المواطن النازل يتسوق مو بحاجة محفظة مصاري، بحاجة سلة خضرة ليضب فيها بدائل الفراطة. جد شعبنا بيقدر يحول أعتى الأزمات لمهارات تعايش وفكاهة سوداء، بس الخوف كل الخوف إنه المصرف المركزي يعجبه السيستم.

0: ويصير يصدر النشرة الرسمية لسعر صرف البيضة وقرص الفلافل وشرحة الشاورما مقابل الليرة الجديدة. بالنهاية شو ما راحت وإجت عملات وطارت أصفار ونزلت أصفار، بتبقى العملة الصعبة الحقيقية بالبلد هي هالطلاب وهالشباب. بس حبابين بالامتحانات الجاية درسوا منيح وركزوا مشان ما نطلع نحن وياكم فرق عملة بين السيرفرات والقرارات. بتكون تعرفوا قديش كبرنا بالعمر من دون ما نحس؟ جربوا تحضروا برامج حوارية هالأيام، طلعنا مو بس منورس كراسي بالحكم، لا وباستديوهات التحليل السياسي كمان.
1: المتخصص بشؤون الشرق الأوسط الدكتور هادي وهاب، أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: أهلا فيك معنا.
0: فستك فستك فستك، أنت كبرتي يا زارة، أنت صرت تحللي سياسية، دخيل الله صرتي خبيرة استراتيجية. لا بعلش، بس هادي كبير وواعي وعنده شخصية مستقلة عن أبوه. هو أبوه أساسا ما عنده شخصية، بس ماشي، هادي غير، هادي مختلف. هادي يا هادي، سمعنا وعلمنا من معرفتك.
2: شو بعرفنا؟ بس ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف ما بعرف صراحة. بعد الشغلات اللي عم شوفها هالسنتين ما بعرف. لا ما بعرف. ما بعرف.
0: كل هالقد ما بتعرف؟ لا كل هالما بعرف بمقابلة وحدة، يعني ليه جاية يا عيني؟ أنا زعلانة على الناس يلي ما حضرتك لأنها ما بتعرف شو روحت عليها. أنت متخيل قديش ظهورك على الشاشة أغنى معرفتنا؟
2: ما بعرف.
0: أنت هذا عن جد عن جد تعلمته لحالك؟
2: ما بعرف شأنيه، ما بعرف ما بعرف. الله يخليك، ما بعرف كمان ما بعرف شو المناسبة، ما بعرف والله. متري ما بعرف أنا هالموضوع، روقوا شوي.
0: يا عليك يا هادي، إذا هي طلعت غاششة من أبوك شو تركت للقضايا الكبيرة؟ والمذيعين كمان أنتوا التانيين ساعدوه شوي، أول مرة بيجي على الاستوديو بدون أبوه، لا تصعبوا الأسئلة، أعطوه شيء واضح هيك يعني يقدر يحلله بسهولة.
3: ماذا عن السيناريو اللي يحكى عنه بتدخل سوري في لبنان، يعني لمحاسبة حزب الله أكتر؟
2: حرب هاي إذا صارت حرب 100 سنة.
0: إيه هو هو هو على هالسيرة، صار عندكم وسواس بسوريا؟ عمي والله رح تجيبوا التدخل على قد ما نقيتوا عليه. بعدين حبيبي تعال هون، انت ليش حرب 100 سنة؟ اخر مرة عملنا حرب ما اخذت معنا 11 يوم.
2: لانه رح يتدخل الحشد الشعبي
3: من العراق.
2: من العراق
0: يا حجي، ما هو الحزب والحشد كانوا بسوريا مع بعض وما اخذت معنا المعركة 11 يوم. ما حدا مقرب عليكم، تركونا بحالنا وحاش تخيلات. حرب 100 سنة، شو داحس والغبراء هي؟ شو في؟
2: وحرب عراقية سورية لبنانية بكل هيدي المنطقة لا، ما بنعود نخلص منها 50 سنة.
0: أنت كأنك نزلت الحرب نصف قرن بنفس الجملة، شو هالدقة الاستراتيجية هاي؟ عن جد فرخ البط عوام.
3: شو رح يكون مصير قوات الشرع بحال دخلت على لبنان؟
0: حبيبتي أنت بنت مين أنت؟ أنا رفقة السوق هاي ما بحبها، وأنت الثاني أبوك بيعرف مع مين عم تطلع مقابلات يا هاجي؟ خلص تركي أم السيرة، حاجة توزي براسه رح تورطي.
2: أهل بقاع رح يقاتل، والحزب رح يقاتل، والعلويين رح يقاتلوا.
0: عجبك هيك؟ بسطتي؟ ارتحتي إن شاء الله؟ ورط لبنان كله. بعدين الناس ناقصة وصاية يعني؟ ما تحكي عن حالك، شو بدك بغيرك؟
3: أنت رح تقاتلوا؟
2: إيه أخي رح قاتل.
0: شو؟ علي صوتك ما سمعت.
2: إيه أخي رح قاتل.
0: هادي لا تحيجني نادي لأبوك، جاوب بصوت عالي لشوف.
2: هاي عم تربطيها بمصير كمان
0: يا علي نشف ريقه من الأسئلة. شراب مي شراب حبيبي، وبلاها هالتهيؤات. حتى لو مقطوعين من الكونتنت تعمل كوابيس بالليل. الرئيس السوري قال إنه ما رح يتدخل بلبنان، فخلص.
4: بس ألا تحيي الرئيس الشرع على عدم التدخل بالشأن اللبناني؟
2: بعتقد أنقذ منها خوفك كمان. الشرع لم يدخل لبنان خوفا من الفوضى بالمنطقة.
0: وهذا الثاني ابن مين هاد كمان؟ حبيبي هادي، انت ورفقاتك عندكم ترومات من الطفولة، انا متأكدة. يعني دولة عم تقلكم نحن محترمين سيادتكم، هلأ صارت خايفة منكم؟ يعني مبين كأنه مو مصدقين انه في حدا ممكن يحترمكم. بس شو بده يحكي الواحد؟ حلفاء ترباية بيت الأسد مستحيل يستوعبوا انه وطنهم يستحق الاحترام.
2: لو عمل الديل بشار الأسد مع الإسرائيلي ما كان فات التركي أخذ هذا النفوذ بسوريا.
4: كان بقي عم بتقول لي؟
2: كان بقي أكيد كان بقي وكان في حديث شغال، وما ما ما صار في ما مشي بالشروط.
0: ما ما ما
2: ما ما
0: هو بشار الأسد كان بده يعمل ديل، إيه بس ما ضل شيء يبيعه، ما ضل غيركن. بعدين أنتوا أزمتكن إنه في ميليشيا مسلحة تابعة لإيران.

0: وتورطكم بحروب مع إسرائيل. نحن شو دخلنا؟ إذا حابين تحكوا عن السيرة احكوا عن حزب الله.
1: أنا طرحت أمامي وطلب بمطرح معين وبعتقد أنه توصل للحزب. هذا حديث قديم، أنه اسحبوا سلاحكم من الجنوب حطوه بالبقاع إذا خايفينين من سوريا وتاخدوا بالتسوية.
2: ولكن أنه ينقل سلاحه من الجنوب إلى البقاع أنه أمر جيد؟
1: لا إلهم، إيه يعني بيحافظوا عليه.
2: ولكن جيد للبنان طبعاً، بحكي من مطرح مبدأ الدولة
1: اختلفنا. أنا بحكي هن شو إجاهم فرصة.
0: إيه ما مهم مصلحة لبنان، ما مهم مواجهة إسرائيل حتى. مشكلتكم سلاح؟ ما مندايق في إسرائيل، بس مندايق في سوريا عادي. حتى لو فاتت علينا إسرائيل مو شرط نقاومها، هي خص نص. يعني نحن المهم نقاوم، بس مو مهمين.
1: مزحنا من شي سنة ونص، قلنا بكرة بلك الأستاذ وائل أبو فعور بحصبية بده يترشح على الكنيسة الإسرائيلية. شو بعرف شو بيصير بكرة؟ إذا تغيرت الخريطة شو؟
0: ها يعني إذا فاتت إسرائيل بتترشحوا لها على الكنيسة، بس إذا فاتت سوريا منقاتل.
1: مزحنا من
0: والله ما في غيركم مزحة، يعني هاي صفقة من الخساسة بحيث ما لكم غير بشار الأسد يعملها. حاكوا
3: بتعرف شي عنه ولا بشار الأسد؟
1: لا
3: أبدا،
1: والله يعرف
3: ما عندكم تواصل معه.
1: أنا ما أيه؟ ما بعرف بعين بلا
3: عنده تواصل معه
1: شيء. طب مع ماهر يعني بظن ما بعرف ما بسأل يعني بس بسمعه. ما حكي هو إنه
0: إيه رعبته شكلك خبصت يا هادي. أبوك سامح لك تحكي بهالمواضيع مع ناس غريبة؟ اتذكرته هلا؟ كان أبوك ياخدك معه لعنده ويقول له ليكو طويل مثلك عمل لنا يا رئيس. ما ما ما ما ما خلاص هلا غيرنا لعمه، فلا كتير تركز على الطول، ركز على أنك بيبي وهاب على البيت. يلا وصلنا لآخر حلقتنا، تفجيرات وبكالوريا وشهادات وقطع مي ودرجات حرارة للمليون، كله هذا والمواطن السوري لسه صامد مثل ما صمد بسنين الثورة والحرب. تحية منا كفريق عمل لكل مواطن سوري لسه مآمن بهالبلد وبقدرتها أنه توقف على رجليها من جديد. تصبحوا على خير.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

مساء الخير، نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. البداية بالعناوين. الرئيس أحمد الشرعي يبحث في دمشق مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهود العودة الطوعية للاجئين وتحسين الظروف المعيشية للعائدين. القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص في حلب، والأمن الداخلي يقول إنهم متورطون بسرقة منازل ومحال تجارية في مناطق متفرقة من المدينة. إدارة الحج تحدد موعد وشروط التسجيل لأداء فريضة الحج لموسم 2027، وتقول إن التسجيل الأولي يبدأ في 26 من آب الحالي. وزير الطاقة اللبناني يكشف عن اتفاق مبدئي لانضمام لبنان إلى مشروع خط أنابيب النفط الممتدة من البصرة في العراق باتجاه الأردن وسوريا وصولا إلى التصدير عبر بانياس.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح في قصر الشعب بدمشق سبل تعزيز التعاون بين سوريا والمفوضية. وبحسب وكالة سانا، تناول اللقاء دعم الجهود المتعلقة بعودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن، إلى جانب مشاريع سبل العيش والتعافي المبكر وتحسين الظروف المعيشية للعائدين. ينضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة، مساء الخير. عما أسفرت زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى سوريا؟
1: نعم محمد، يعني حقيقة هذه الزيارة التي تعتبر من الزيارات المهمة التي يلتقي فيها الرئيس السوري أحمد الشرع بالمفوض السامي لشؤون الأمم المتحدة للاجئين، طبعا هذا اللقاء حقيقة كان هو لقاء مطول تم الحديث فيه عن مجموعة من الجوانب المهمة والتي تخص السوريين بالتحديد. بداية يعني ملف اللاجئين والعودة الطوعية للاجئين هو واحد من أهم الملفات التي تم الحديث عنها ضمن هذا اللقاء. هذا هو واحد من الملفات المهمة والتي يعني كان خلال الفترات الماضية دائما يثير حقيقة أو يثار حتى يتم الحديث عنه بشأن يعني آلية العودة للاجئين وكيف ستكون، وأيضا كان هناك حديث عن تهيئة الآلية المناسبة لتهيئة الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إن كان يعني داخل الأراضي السورية أو حتى اللاجئين الموجودين خارج القطر. أيضا محمد كان هناك يعني ضمن هذا اللقاء كان هناك حديث مطول عن موضوع يعني سوريا بلا مخيمات. هذا الملف حقيقة أيضا تم الحديث عنه بشكل مفصل، لأن يعني النازحين داخل الأراضي السورية يعتبرون جزء كبير من السكان وعودتهم حقيقة ستؤثر بشكل كبير. الأمم المتحدة كان لها مساعي خلال السنوات الماضية، وهذا اللقاء أيضا اليوم تم الحديث عنه يعني أو تم الحديث خلاله بشأن بشكل مفصل عن موضوع النازحين داخل الأراضي السورية، توزعهم وموضوع المخيمات بالتحديد، المساعدات التي كانت تقدم وأيضا المنظمات الأممية التي يتم مساعدتها وتقديم مساعدات لها من قبل الأمم المتحدة والتي تعمل على أيضا يعني رعاية ومساعدة النازحين داخل الأراضي السورية. أيضا محمد يعني موضوع سبل العيش ودعم يعني المشاريع الصغيرة التي تساعد السوريين على عودتهم إلى مناطقهم، هذا واحد من الملفات أيضا التي تم الحديث عنها اليوم ضمن هذا اللقاء، وهو يعتبر حقيقة من الملفات المهمة لأنه بحاجة لدعم أكبر من قبل الأمم المتحدة كما تم الحديث عنه سابقا. وأيضا كان هناك يعني ضمن اللقاءات السابقة التي جرت مع مندوبين من الأمم المتحدة كان هناك دائما هذا السؤال يثار ويتم الحديث عنه، هل سيكون هناك دعم مباشر للمشاريع الصغيرة وسبل العيش؟ أيضا حقيقة يعني هذا الملف تم الحديث عنه ضمن هذا اللقاء الذي كان هو لقاء مطول يعني جمع الرئيس الشرع بالمفوض السامي.
0: شكرا لك عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. ألقى فرع المباحث الجنائية في

محافظة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص بينهم امرأة متورطين بسرقة 25 منزلا و4 محال تجارية في مناطق متفرقة من المدينة. بحسب قوى الأمن الداخلي جاءت عملية التوقيف بعد تحريات ومتابعة مكثفة مكنت من كشف أفراد العصابة، حيث اعترف الموقوفون خلال التحقيقات الأولية بارتكاب عمليات السرقة، وتمكن فرع المباحث الجنائية من استرداد جزء من المسروقات وتسليمها إلى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين متورطين بتجارة المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين غربية حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون، إضافة إلى 20 صندوقا من الذخيرة المتنوعة، وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا أو الموقوفين تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير شرعية. وأضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. أوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف.

0: بالعودة إلى خبر إلقاء القبض على عصابة في حلب، ينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل التلفزيون من حلب. إبراهيم مرحبا بك، ما ملابسات إلقاء القبض على عصابة السرقة في حلب؟
1: مساء الخير محمد. حقا أعلن فرع المباحث الجنائية في حلب أنه تمكن من إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 7 أفراد. هذه العصابة كانت مختصة بعمليات السرقة للمنازل والمحال التجارية وحتى بعض الصالات في منطقة الرموسة بشكل أساسي. وهذه العصابة فعليا امتهنت خلال الفترة الماضية السرقة بطرق احترافية، وفق فرع المباحث الجنائية الذي قال بأن العملية تمت بعد رصد وتحري لهذه العصابة خلال الفترة الماضية، والتي نفذت فعليا أكثر من 25 عملية بينها سرقة منازل ومحال تجارية وغيرها. وهذه العصابة مؤلفة من 6 من الرجال إضافة إلى امرأة، وقامت بتحويلهم إلى القضاء. نتحدث حقا عن نشاط يعني فعليا لفرع المباحث الجنائية خلال الفترة الماضية، ليس على مستوى النشاط الفردي في ملاحقة بعض الأشخاص المتورطين بعمليات سرقة أو عمليات قتل أو غيرها، أو حتى ممن يعني امتهنوا خلال الفترة الماضية بعض الأنواع الإجرامية، لكن فعليا تفكيك الشبكات الجرمية.

0: بشكل أساسي هو ما يعني فعليا يتم خلال الفترة الماضية عبر الإعلان، يعني خلال الشهر الماضي، عن تفكيك عصابتين. إحدى هذه العصابات أيضا كانت مماثلة للعصابة التي تم تفكيكها أو التي تم الإعلان عن تفكيكها اليوم، والتي كانت تمتهن عمليات سرقة. هذه العصابة كانت تمتهن سرقة السيارات بشكل أساسي، وأعلن أيضا فرع المبحث الجنائي أنه بعد تحري خلال الفترة الماضية تمكن من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص كانوا يمتهنون فعليا كسر السيارات وسرقتها أيضا في مدينة حلب، ونفذوا خلال الفترة الماضية العديد من عمليات السرقة. وأيضا كان هناك أيضا يعني نشاط بالتعاون بين فرع المبحث الجنائية وأيضا فرع مكافحة الاتجار بالبشر في حلب لإلقاء القبض أيضا على العصابة تقوم باستغلال الأطفال في عمليات التسول، وكانت فعليا تقوم باستغلال هؤلاء الأطفال وتنظيمهم في المدينة ونشرهم ضمن هذه المدينة، وأيضا ابتزاز الأطفال وتعذيبهم بغية فعليا الحصول على مبالغ مالية. وهذه فعليا أبرز النشاطات التي تم تنفيذها. يضاف حقا إلى ذكر اليوم أيضا يعني عملية أعلن عنها فرع مكافحة المخدرات بشكل أساسي في حلب، أنه تمكن من إلقاء القبض على شخصين كانا يقومان بترويج المواد المخدرة في ريف حلب الغربي بشكل أساسي، وضبط بحوزتهما 25 كيلوغرام من مادة الحشيش، إضافة إلى 500 حبة كبتاكون كانت بحوزتهما، وكان يقومون خلال الفترة الماضية بترويجها.
1: وهل هناك ما يربط بين جميع هذه العصابات إبراهيم؟ يعني واضح أن هناك انتشار كبير العصابات سواء سرقة أو الاتجار بالمخدرات في حلب.
0: حقا يعني هي عملية التفكيك التي تجري حاليا هي يعني شبكات متوغلة ضمن المدينة. يعني خلال الفترة الماضية بدأت فعليا الجهات الأمنية تشعر بأن بعض العمليات التي كانت تجري في مدينة حلب ليست ناتجة عن نشاط فردي، وهذا ما تحدث عنه قائد الأمن الداخلي في حلب السيد العقيد محمد عبد الغني خلال لقاء جمعه مع مجموعة من الناشطين. تحدث بأن إحدى العمليات البسيطة التي كانوا ينظرون لها على أنها يعني فعليا تجري في نشاط بسيط، وهي يعني عملية سرقة الألواح الطاقة الشمسية والأكبال، كانوا يظنون بأن هذه العمليات تجري ضمن يعني عمليات سرقة بسيطة، لكن بعد التحري يعني تبين لهم بأن هناك يعني عملية معقدة من الشبكات أو شبكة معقدة تقوم بالنشاط في مجال محدد من مجالات السرقة. وبالتالي فعلا تفتحت ربما ذهن الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية على أن بعض العمليات التي تجري كسرقة السيارات وتكسيرها، وأيضا عمليات سرقة المحال التجارية والمنازل بإطار متزامن وبعمليات ربما متماثلة، تعود إلى نشاط لشبكات. هذه الشبكات كانت تنشط خلال الفترة السابقة لسقوط النظام، وبدأت ربما بعد يعني فترة من الزمن بالعودة إلى نشاطها السابق، مستغلة نوعا ما أن الوضع بدأ يستقر وبدأت فعليا الحالة الأمنية تعود إلى يعني مشهد ربما طبيعي ومعتاد، ما دفع فعليا الأجهزة الأمنية إلى تشديد عمليات البحث والمتابعة، ليس عن نشاطات فردية تتعلق بعملية سرقة بحد ذاتها، وإنما بإرجاع هذه العمليات إلى شبكات بشكل منظم تقوم بها. وهذا ما حصل فعليا عندما تحدث عن أكبر عملية حصلت قبل شهرين تتعلق بمتابعة ملف التسول، والتي يعني وصل فيها فرع مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع فرع المبحث الجنائية إلى أن ما يجري فعليا هو ناتج عن شبكة منظمة كانت تستغل مجموعة من الأطفال، وكانت فعليا ترسلهم للتسول، وكانت حتى تمارس على هؤلاء الأطفال عمليات تعذيب واعتداءات مستمرة بهدف الكسب المادي.
1: شكرا لك إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. وصلت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم وشوكاني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة، وتأتي الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذا والتقى وفد حكومي في الحسكة أهالي قرى في ريف تل تمر الغربي بهدف بحث آلية عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. بحسب مديرية إعلام الحسكة، فإن اللقاء شمل أهالي من قرى الطويلة ودشيشة وتل اللبن وأم الخير والكوزالية. وبحث نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي مع الأهالي إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم. يأتي ذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة وقسد. وجه الرئيس أحمد الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة

0: مليون دولار أمريكي إلى مشفى تدمر الوطني، وذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. جاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى. وبحسب وزارة الصحة، يضم قسم غسيل الكلى حاليا 5 أجهزة، مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة، إضافة إلى محطة لتحلية المياه. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور، وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. أضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
1: مركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. إحنا الإحصائيات اللي وردتنا المبدئية من مديرية الصحة، من مديريات الصحة في المنطقة الشرقية، تظهر ارتفاع في معدل الإصابة بالأورام في هذه المنطقة زيادة عن المناطق الأخرى. لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى إحنا نضع حجر الأساس. اليوم سيتم بدء إنهاء الدراسات الفنية دفاتر الشروط خلال فترة 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها، تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات. سيكون هناك إتاحة، الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة للعمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة، يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب، لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
0: وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. أوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إيفاد عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية. أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. وبحسب وزارة الأوقاف، يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى في 12 من آب الجاري، في حين يبدأ التسجيل الأول في 26 من آب الحالي ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق استكمالها لاجتماعاتها السنوية الموسعة استعدادا لموسم الحج المقبل، حيث تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. أوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحسر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة لنقطة انتشار متقدمة.

0: المتقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة توعية وطنية استهدفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم اللوجستي. كما شملت الخطة رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية، مع زيادة ساعات العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. وقعت وزارة الزراعة مذكرة تفاهم مع شركة أمريكان سويس البرازيلية لتأهيل منشآت المباقر وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. بحسب الوزارة تهدف المذكرة إلى تأهيل منشآت المباقر وتعزيز إنتاج الحليب واللحوم ودعم المربين وصغار المنتجين، حيث أوضح وزير الزراعة باسل سويدان أن الوزارة ستقدم التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح للوصول بالمنتج السوري إلى المرتبة الأولى عالميا. من جانبه أوضح ممثل الشركة دانيال البارودي أن تنفيذ بنود المذكرة سيبدأ خلال أقل من شهر في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وفتح مجالات جديدة أمام التصدير. قال مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري إن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي. أوضح معري في تصريح لسانه أن المساحات المزروعة بلغت هذا الموسم أكثر من 26 ألف هكتار، لافتا إلى أن المحصول واجه جملة من التحديات المناخية أبرزها انخفاض درجات الحرارة واستمرار هطل الأمطار حتى شهر أيار، إلى جانب صعوبات تتعلق بشح مياه الري وارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار معري إلى خطط لزيادة المساحات المزروعة واعتماد أساليب الري الحديثة، مؤكدا أن تنامي الإنتاج سيؤمن احتياجات المحالج ومعامل الغزل والنسيج. أثارت عكارة مياه الشرب في قرية عين التينة بريف القنيطرة مخاوف الأهالي بشأن جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.
1: في قرية عين التينة بريف القنيطرة اشتكى الأهالي من ظهور التراب والعكارة في مياه الشرب، ما أثار مخاوفهم وقلقهم بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
2: والله سابق يعني يا أستاذي الكريم، نحن كانت مية عين التينة من يبدو أقول لك من أفضل أنواع المياه الموجودة بالمنطقة صراحة، لكن السبب الرئيسي صارت تجيني المية معكرة، يعني فيها شوية يعني مثل الأتربة تقريبا. وحاليا والله عم يعملوا مؤسسة المياه جاهدة الله يجزاهم الخير لتوزيع المياه على القرية بالصهاريج. والله صهريج المي أنا من يومين عبيته 150 ألف ليرة سوري، هذا يثقل كاهل المواطن بشكل كامل. يعني مو بس أنا عم أعبي مي، كل القرية عم تعاني مشكلة المياه. مشكلة المي بقرية عيني مشكلة قوية جدا يعني، ونرجو من مؤسسة المياه أن تعالج هالمشكلة.
1: وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت شركة مياه القنيطرة إلى قطع الضخ من البئر المغذي للمنطقة، وبدأت بحملة لإيقاف حفر الآبار الخاصة العشوائية القريبة منه، تفادياً لأي عوامل قد تلوث مصدر المياه.
3: حدث تعكر المياه في بئر محطة ضخ عين فريخ الشمالي، يعني أغلب الأسباب نتيجة حفر آبار قريبة مجاورة منها. تم الاتصال بالجهات الوصائية في المحافظة من مديرية ري، من جهات أمنية شرطية، تم إيقاف الحفارات المخالفة ومنع الحفر المخالف. كذلك قمنا بتحاليل دورية لهذا البئر والآبار المجاورة، وكانت التحاليل المخبرية ما فيها شيء، في عكارة ببعض الأحيان، أما كتحاليل مخبرية لا يوجد أي تلوث في هذه المياه.
1: لضمان عدم انقطاع المياه عن الأهالي حولت الشركة عمليات الضخ إلى بئر بديل مجاور، إلى جانب تسيير صهاريج مياه لتغطية المنازل التي لم تصلها المياه بانتظام عقب عملية التحويل.
4: تبقى آمال أهالي قرية عين التينة معلقة بوعود الحلول الجذرية،
1: بانتظار استعادة المياه لنا.

0: بقائها وصفائها لتعود المياه إلى مجاريها في قريتهم في أسرع وقت ممكن. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
1: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درعا الغربي من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
2: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
3: اضطرينا نطلع على طفص نجيب مي من طفص، والتكلفة غالية تقريبا يوصل العشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا، وتأمن لنا مي او تحفرنا ابار ضمن منطقة الشاب او ضمن منطقة المزريب.
2: 3 أعوام منذ أن جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب. نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
4: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل شهاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب من هالماء. يعني يجيبونا الحلول، هي طبعا خط الأشعري، يجيبونا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا إنه خط الأشعري خط أحمر وكذا لا يجوز. يعني إذا أخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكلة؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على نوى ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكلة كبيرة جدا. يعني منطقة ميتة من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أحكي، مهما حكيت لا أستطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقة من مياه الشرب.
2: جفت شلالات قرية تل شهاب وضرب أهلها موعدا مع العطش مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حملة أبشري حوران، وبقيت القرية تنتظر حلا ينهي معاناتها.
5: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
1: يعيد مهرجان حمال مسرح الفرعي الذي تنظمه مديرية الثقافة في المحافظة حضور الخشبة إلى المشهد الثقافي بعد سنوات من الانقطاع، عبر عروض تفتح مساحة جديدة للحوار الحي بين الفنانين والجمهور.
6: عادت الخشبة وعاد معها نبض المسرح ليفرض حضوره مجددا على المشهد الثقافي من بوابة مهرجان حمال المسرحي، عبر عروض تعيد الألقاء إلى هذا الفن العريق بعد سنوات طويلة من الغياب.
7: أنت القائد العظيم.
8: هذا شيء إيجابي وجميل، عودة المسرح، عودة الألق المحبي إلى هذه المدينة العريقة. نحن غايبين أكثر من 18 عام، من 2008 قدمنا على هذه الخشبة وتوقف مع الأسف. عادت اليوم إلى كل سوريا في إقامة مهرجان سوريا اللي أكثر من 30 إلى 35 عرض مسرحي سيقدم في سوريا، وهذا شيء رائع وجميل.
6: خلال سنوات الانقطاع ابتعد المسرح عن جمهوره، إلا أن عودته اليوم تستعيد تلك المساحة الفريدة التي افتقدها الناس، مساحة الحوار الحي واللقاء الذي لا يشبهه أي فن آخر.
9: أنا من بداية الطفولة زوجي وأولادي من مهتمين بالمسرح، وفترة انقطاع المسرح لفترات طويلة كان هذا كتير للأسف شيء مزعج لأنه بسوريا، وهلأ إعادة المسرح كتير أعادتنا الطاقة الإيجابية والأشياء اللي إنه عم تنعاد لسوريا. حسيت بقيمة المسرح والممثلين على المسرح.
6: عودة المسرح لا تقتصر على فتح القاعات، بل تتعداها إلى إعادة إحياء منظومة كاملة كانت متوقفة، بدءا من تدريب الفرق

0: وتجهيز النصوص ووصولا إلى بناء بيئة عمل تسهم في إنتاج مستمر.
1: يحكم سير الحياة.
2: المسرح له جذور كبيرة بمدينة حماة، والناس كانت تحضر كثير المسرح، والممثلين ما يوم وقفوا عن

0: تسترد رونقها وجمهور يملأ المدرجات شغفا وفرق تجدد عهدها مع الخشبة. ينهض المسرح اليوم بروح فتية ليستعيد مكانته الراسخة ودوره الجوهري الذي لا يغيب.
1: من مهرجان حما المسرحي تتجلى عودة المسرح بكل تفاصيلها، عودة الجمهور وتجدد النصوص وعودة الخشبة إلى مكانها الطبيعي في صدارة المشهد الثقافي. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حما.
2: يواصل العم حسيب سرديني ممارسة مهنة صناعة الزجاج اليدوي في مدينة أرمناز بريف إدلب منذ أكثر من 40 عاما، محافظا على واحدة من أقدم الحرف التقليدية التي اشتهرت بها المدينة والتي تناقلها الحرفيون جيلا بعد جيل.
3: اشتغل بهالمهنة من حوالي ما يقارب 35 سنة أو 40 سنة. المهنة هي مهنة حرفية يدوية تعتمد على العمل اليدوي خالص بدون أي تدخل أي مكنات أو أي قوالب، أو مهنة يدوية. مجال الشغل اللي بنشتغله فيها هي عبارة عن شرقيات أو إيش بيطلب منا من العمل اليدوي، الحرف اليدوية كاملة، يعني أباريق الزيت، المزهريات، الفازات، بريز اللومة، كل شيء بتضمن بالأعمال اليدوية. بداية المهنة يعني المراحل اللي بتعدي فيها القطعة اللي بنشتغلها لبين ما ننتجها، أولاً الفرن هو عبارة عن آجر ناري، درجة حرارة ما يقارب 900 إلى 1100 درجة مئوية. نصهر فيها الزجاج، طبعاً الزجاج اللي بنستخدمه نحن حالياً هو زجاج مكسر، يعني إعادة تدوير بمعنى أصح، إعادة تدوير الزجاج أو مخلفات الزجاج. نصهر الزجاج هذا بقلب الفرن هذا ونبرك لما نشتغل، نقعد نطلع مثلاً عبارة عن ماسورتين حديد أو بوريتين فاضيات مفرغات حيث أنه نقدر ننفخ فيهم. هاي بالنسبة للعدة وماشي وأشرات هاي ومقص وماشي وملقط والأمور هاي، يعني عدة بدائية بسيطة جدا. منطلع الزجاج الكمية حسب القطعة، يعني بنقعد منلف على البورية هذه كمية اللي منها اياها نحن، صغيرة أو كبيرة كذا نحن بنحددها، يعني الحرفي الفني اللي قاعد عم بيشتغل هالقطعة هي وبيحدد الكمية وبيقدرها تقديريا. وطبعا التقدير هذا بده يطلع كله قريب لبعضه، يعني ما راح تكون مثلا في فروقات في الوزن أو بالحجم. ومن بعدها للتغليف وللتسويق، يعني حسب الزبون اللي مصينا أو التاجر أو كذا المستهلك. طبعا الشغل اللي نشتغله يعني لجميع الدول العربية، الدول المجاورة، الدول الأوروبية، أحيانا في كان عندنا كذا دولة تستهلك منتجنا كونه منتج يدوي وشرقي وحرفة يدوية.
2: أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي وجود اتفاق مبدئي لانضمام لبنان إلى مشروع خط أنابيب النفط الممتد من البصرة عبر الأردن وسوريا وصولا إلى بانياس. وقال صدي إن هناك إجماعا لدى الجهات المعنية على ضرورة أن يكون لبنان جزءا من المشروع، مشيرا إلى بدء التحضيرات اللازمة من الآن. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اعتداءات في جنوب لبنان في إطار خروقاته المتواصلة. أوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجرا رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي وقصفت ليلا بلدة المنصور بقذائف مدفعية. وفي محافظة النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال أطراف النبطية الفوقة. كما أحرق الجيش منازل في بلدة الخيام مع مواصلة عملياته داخل البلدة. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الاعتداءات. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا في

0: قطاع غزة. تأتي هذه الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. أوضح ملادينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجري في منطقة بعد أخرى، بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة، وصولا في نهاية العملية إلى السياج المحيط بقطاع غزة. وجاءت تصريحات ملادينوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حماس. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم مرحبا بك. إذا مجلس السلام يرد على رفض نتنياهو لخطة المجلس، هل وضعتنا في السياق؟
1: محمد، فيما يتعلق بتصريحات ممثل مجلس السلام الأعلى التي تحدث بها إلى القناة 12 العبرية، فجاءت تصريحاته حقيقة متوافقة مع ما قاله بنيامين نتنياهو الذي رفض البنود 15 في هذه الوثيقة. ما تحدث به ميلادينوف هو أن انسحاب حركة حماس أو انسحاب إسرائيل من قطاع غزة مربوط أولا بنزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة بالكامل، سواء الأسلحة الخفيفة أو الثقيلة، وكذلك تدمير الأنفاق بالكامل. قال أن هذه الأنفاق تحتاج إلى عقد من الزمان لتدميرها، وبالتالي هذا بالضبط ما تحدث به بنيامين نتنياهو بالأمس، وهذا ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تصريحات ميلادينوف جاءت متطابقة مع ما قاله بنيامين نتنياهو الذي أعطى إسرائيل أيضا حق الرد على أي خروقات كما قال أو أي تهديدات لأمن إسرائيل، بمعنى استمرار العمليات أو استمرار الاغتيالات داخل قطاع غزة. وقد رأى البعض أن هذا من الممكن أن يكون تبرير لإسرائيل من أجل الاستمرار في عملياتها داخل قطاع غزة. لكن أيضا ما أوردته قبل قليل محمد وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت أن هناك استغراب من بعض أعضاء مجلس السلام من تصريحات بنيامين نتنياهو التي رفض فيها الانسحاب من قطاع غزة أو رفض بنود الوثيقة 15.
0: وهذه النقطة ريم، إنه نتنياهو رفض الخطة صحيح؟ يعني هو سبق أن صرح بأنه يرفض الخطة يعني من أساسها.
1: بالضبط هذا ما يجري، هو علنا وتصريحاته للإعلام يرفض الخطة، لكن بالأروقة الداخلية كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين يناقش خطة الانسحاب، وأنه هناك أيضا نية للانسحاب من عدة مناطق، من ثلاثة مناطق تحديدا من رفح. فبالتالي أن هذه التصريحات تتناقض مع ما يحدث على أرض الواقع، وهذا ما قاله أيضا أعضاء مجلس السلام الذين قالوا أنهم يرون على أرض الواقع تطبيق لنتنياهو لهذه الخطة، حيث أنه قام بإيقاف الاغتيالات وخاصة بعد اجتماعه الأخير مع جاريد كوشنر بخصوص هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه يناقش عملية الانسحابات الجزئية من رفح، وأيضا أعطى الموافقة على البدء بإعمار جزء من رفح في قطاع غزة، المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. الكثيرون وخاصة الأمريكيين عزوا هذه التصريحات إلى مناكفات داخلية متعلقة بالانتخابات ولا تعكس الواقع الصريح على الأرض. أمريكا تنظر إلى تصريحات بنيامين نتنياهو أنها مكاسب سياسية من أجل الانتخابات، وأنه على أرض الواقع لا يستطيع تغيير الخطة أو أن يرفضها، وما يجري على أرض الواقع هو تطبيق فعلي لهذه الوثيقة من حيث وقت الاغتيالات والبدء بالانسحابات التدريجية خلال الفترة المقبلة، وأيضا خطة إعمار قطاع غزة في هذه المنطقة والتزام إسرائيل بالخط الأصفر، حيث أنها تتمركز حول هذا الخط ولا تتعدى الخط الأصفر. لذلك يبدو على ما يبدو كما يرى المحللون والمسؤولون

0: الأمنيون أن هذه تصريحات يريد من خلالها بنيامين نتنياهو الحصول على مكاسب سياسية قبيل الانتخابات، كما يرون أنه لا يريد
1: وما هو الصدى ريم لذلك لهذه التصريحات في إسرائيل؟ يعني هل هو موقف موحد من كل الحكومة الإسرائيلية؟
0: بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية محمد، هناك كانت حالة من المفاجأة لدى عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من هذه التصريحات التي قالوا بأنها لا تعكس ما يجري داخل الأروقة وخلف الأبواب المغلقة. بنيامين نتنياهو مرغم داخليا أن يقوم بتنفيذ هذه الوثيقة، لكنه للإعلام يصرح بشيء آخر، هو يتباهى بالإنجازات ويتباهى أنه لا يريد الانسحاب من قطاع غزة وبأنه يرفض هذه البنود، لكن على أرض الواقع وفعليا هو ينفذ هذه البنود، وهذا ليس فقط من قبل المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بل أيضا أعضاء في مجلس السلام المسؤول عن هذه التنفيذ هذه الخطة قالوا بأن بنيامين نتنياهو يتناقض بين ما يفعله على أرض الواقع وما يقوم بالتصريح به لوسائل الإعلام.
1: شكرا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. ذكر موقع ديب ستيت الأوكراني المتخصص برصد الجبهة أن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق أخرى متنازع عليها شرق أوكرانيا، في حين قال حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا أن غارات جوية روسية على المنطقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. هذا وقتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على أهداف صناعية في جمهورية تتارستان الروسية بحسب وكالة تاس. هذا وذكرت وكالة رويترز أن الهجوم الأوكراني استهدف مصفاة تانيكو النفطية، إحدى أكثر المصافي الروسية تطورا من الناحية التكنولوجية، في حين تأتي هذه الضربة ضمن تصاعد وتيرة الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الأخيرة، وهي حملة تسببت بنقص في الوقود في مناطق عدة من روسيا. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي الصارم على إيران. وقالت القيادة الأمريكية إنه جرى تحويل مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين والصعود إلى متن سفينتين أخريين، وذلك بهدف ضمان امتثالها للإجراءات والقيود المفروضة، كما أضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملياتها الرامية إلى فرض الالتزام بالحصار الأمريكي على إيران. يريدون في أخبار عاجلة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إيران تطالب بتعويض عن أضرار الصراع العسكري الذي استمر 5 أشهر، وأنا أيضا أطالبها بتعويضات. وجهت ممثلي واشنطن بإدراج مطلب التعويضات بشكل حاسم في أي مفاوضات مستقبلية. ينضم إلينا الآن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مساء الخير شعبان. إذن ترامب يرد على هذا الطلب الإيراني بأنها تطلب تعويضات عن حرب 5 شهور بأنه هو يعني أو الولايات المتحدة من تريد هذه التعويضات، ما آخر التطورات لديك؟
2: نعم محمد مساء الخير. يعني يبدو أن دخلنا أو سندخل في مرحلة من الشد والجذب على مستوى التصريحات السياسية، لكن ما كان لافتا بكل معنى الكلمة هو التصريحات التي أدى بها الرئيس دونالد ترامب يوم أمس محمد. يعني كان موقفا لافتا، أو يمكن القول أنه تغير دراماتيكي في خطاب الرئيس دونالد ترامب أو في الخطاب الأمريكي بشكل عام. الرئيس دونالد ترامب وبعد أن يعني تحدثت أو طالبت أو قالت إيران أن لديها 6 شروط من أجل فتح مضيق هرمز، الرئيس دونالد ترامب تحدث أنه يراقب الأمور بهدوء وأنه يتعامل مع الأزمة بهدوء، مشبهاً

0: هذه الحالة بلعبة الشطرنج، وبنفس الوقت تحدث عن أهمية استمرار الضغوط والاقتصادية، وأنه يفضل نهج خفض التوتر. إذا هذه لغة جديدة، نهج جديد على ما يبدو، يعني للمرة الأولى منذ فترة طويلة لم يستخدم الرئيس ترامب عبارات التصعيد والتلويح باستخدام القوة، وحتى أنه يعني منذ أيام فقط يعني قال أنها وصف المفاوضات التي كانت تجري بأنها مفاوضات الفرصة الأخيرة، وذكر أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا. التصريحات الأخيرة حسب الكثير من المراقبين تعكس تحولا كبيرا في يعني طريق التعاطي والرئيس ترامب مع هذه الحرب. وحتى يعني إذا ما دققنا أو حللنا ما يعني استخدام لعبة الشطرنج، هذا يعني أنها عملية طويلة الأمد، يعني ليس هناك ضربة قاضية كما يعني في حال التصعيد العسكري والضربات العسكرية. عندما يتحدث الرئيس ترامب ويستخدم مصطلح لعبة الشطرنج، فهذا يعني أننا سندخل في حالة من الستاتيكو، يعني لا حرب، لا سلم، لا مفاوضات، يعني حالة من الجمود. من الواضح أن عوامل كثيرة محمد وراء هذه اللغة المتغيرة أو التي اختلفت تماما، هي من تقف وراء هذا التغيير، أولها الحديث والتقارير الكثيرة التي تحدثت عن يعني النقص الكبير في الذخائر الأمريكية، اقترابنا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وخشية الجمهوريين وخشية الرئيس ترامب أن يخسروا يعني بعض المقاعد جراء تداعيات هذه الحرب وارتفاع أسعار الوقود. كل ذلك ربما تكون عوامل يعني هي من دفعت الرئيس ترامب لهذا الخيار، خيار يعني إبقاء الوضع مثل ما هو. لا يوجد تصعيد عسكري، لا يوجد ضربات،
1: ولا
0: جمود في
1: يوجد
0: المسار
1: اتفاق في الوقت نفسه.
0: الدبلوماسي، ولا يوجد اتفاق، لكن مع استمرار الحصار الرئيس ترامب يتطلع إلى يعني التوصل إلى نتائج يفرضها الحصار، بمعنى أن الحصار في حسب ما قال مسؤول أمريكي لأكسيوس أن الحرس الثوري غالبا ما كان يتجنب مواجهة تداعيات الحرب وأزماته من خلال التصعيد. التصعيد العسكري كان في مصلحة الحرس الثوري، لكن في حال توقف التصعيد فإن الحرس الثوري الإيراني سيجد نفسه يلتفت للداخل، وسيجد نفسه مضطرا أمام جمهوره لإيجاد حلول، لإيجاد مخارج الأوضاع الاقتصادية المتردية. هذا ربما ما يدفعه يعني حسب التحليلات لتقديم تنازلات خلال المفاوضات، وذلك بأنه يعني لا بد من إيجاد مخرج في النهاية للحالة الإيرانية، وخاصة في ظل التضخم المالي الكبير، في ظل يعني
1: نعم،
0: الحصار الأمريكي المفروض على هرمز. نعم، إليك محمد.
1: وهذا يشير أنه يعني لا حل نهائي قريبا. شكرا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات الساحل الغربي لكولومبيا مخلفا 47 قتيلا وعددا من المصابين وسط أضرار مادية كبيرة وانهيار مبان. وقال رئيس بلدية كالي في كولومبيا إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار من جراء الزلزال مع وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن السلطات طلبت فرق إنقاذ من بوغوتا وميدلين للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالتزامن مع تعطل الملاحة في عدد من المطارات.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
2: نعم المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
2: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
2: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
2: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
2: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
2: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
2: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
2: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
2: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
2: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا

0: على منصة العربي بلس ومنصة تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
2: علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش في المحور الأول عودة أول قافلة من نازحي رأس العين بريف الحسكة إلى منازلهم، واندلاع مشاجرة في المدينة عقب وصول القافلة. ونسأل: ما أسباب المشاجرة ومن المسؤول عن تأمين قوافل العائدين؟ في المحور الثاني نناقش افتتاح مشاريع صحية جديدة في دير الزور، فما سقف التوقعات لإنعاش المنطقة الشرقية؟ أما في المحور الثالث فنناقش قرار نقابة أطباء أسنان سوريا شطب 5 أطباء من سجلاتها بعد ثبوت تعاملهم مع أجهزة النظام المخلوع. نسأل: ما دور النقابات في ملاحقة أعضائها المتورطين بارتكاب انتهاكات سابقة؟ أما في المحور الأخير نناقش تراجع إنتاج القطن إلى 79,000 طن خلال الموسم الحالي، بعد تجاوز 1 مليون طن، أو بعد أن كان 1 مليون طن قبل عام 2011. فما أسباب هذا التراجع وكيف يؤثر على الصناعة المحلية؟ أهلا بكم.

0: اندلعت مشاجرات في مدينة رأس العين عقب عودة القافلة الأولى من نازحي المدينة من مخيم وشوكاني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة إن قواتها تدخلت لفض مشاجرة نشبت في رأس العين إثر عودة عدد من العائلات إلى المدينة من دون تنسيق مسبق. ونفت الأنباء المتداولة تدخل عائلات مهجرة من غويران والحسكة لمنع العائدين إلى رأس العين من دخول منازلهم، مضيفة أن الجهات المختصة تولت معالجة الحادثة وفق الأطر القانونية التي تضمن حقوق العائدين وتحافظ على سلامة جميع المواطنين. للنقاش معي فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة من دمشق، أهلا بك. ومعي دكتور جواد عبيد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، أهلا بكما. أبدأ مع دكتور جواد. دكتور جواد، لنبدأ من المشهد اليوم، ما الذي جرى أثناء وصول القافلة الأولى لنازحي رأس العين؟
1: بداية تحية لك وللسادة المشاهدين والأستاذ أبو الليث فواز المفلح، ونؤكد أن العودة الطوعية الآمنة لجميع السوريين على كامل التراب السوري هي حق فرضته الشرائع السماوية ومنظمات الدولية والأمم المتحدة، وهي عودة طوعية غير مشروطة. أما إذا ذهبنا إلى ما حصل في رأس العين، فإن الخطة كانت بمجملها سيدة آلاء كالتالي. هناك في محافظة الحسكة، في محافظة الحسكة بعد معارك 2019 يوجد حوالي 12500 نازح ولاجئ من مناطق رأس العين وريفها، أغلبهم، أنا لا أحب التكلم بطريقة طائفية أو كذا، لكن أغلبهم من المكون العربي، هؤلاء موجودون في الحسكة. وبالإضافة لدينا حوالي 800 إلى 900 عائلة من أبناء الحسكة في رأس العين، الحسكة بما غويران العزيزية كذا، أبناء الثورة من الحسكة هم موجودين في رأس العين.
0: طيب.
1: ويتم التفاوض عليهم منذ أسبوع على من أجل عودتهم. وزرنا في الأسبوع الماضي هؤلاء العوائل في غويران والعزيزية من أجل التنسيق، من أجل عودتهم. وهناك الآن يتم طباعة قوائم بأسماء تلك العوائل ومقارنتها بما يجري من العوائل الكردية أو عوائل رأس العين العائدة من الحسكة باتجاه رأس العين، وكل الأمور كانت تجري على ما يرام. ما حدث اليوم، هناك 410 عائلات تم التوافق مع إحدى المنظمات أن تدفع لها بدل نقدي وأن تعود، وكل الأمر على ما يرام بتنسيق من الأمن العام، وعادت هذه العوائل عادت إلى ريف رأس العين وليس إلى مركز مدينة رأس العين، إلى ريف رأس العين، ولم تواجه أي مشاكل وعادت برفقة الأمن العام. هناك ثلاث حافلات أو ثلاث سيارات شحن.

0: شحن أو ما يسمى أنتر بمرافقة سيارات خاصة عادت إلى رأس العين، مركز مدينة رأس العين، دون التنسيق مع أي جهة من الجهات. وبعضها صور هي تتبع لفصيل مسلح هو بالأساس، أنا سأكون واضحا، بالأساس هو غير موافق على على على الاندماج مع الدولة السورية. فوجئ الطرفان ببعضهما أمام المنازل، المستقبل رفض أن يدخل هذا الشخص إلى بيته دون تنسيق. تدخلت قوى الأمن لدينا هناك وتم اعتقال 11 شخص من المهاجمين. هناك سيارات تم تكسيرها، هناك سائقي سيارات.
1: دكتور جواد، حتى فقط نؤكد معلومات الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عنها مرة أخرى دكتور جواد، تم اعتقال كم شخص؟
0: 11 شخصا في مدينة رأس العين.
1: وتم الاعتداء على السيارات أيضا؟
0: تم الاعتداء على السيارات، تكسير السيارات، جرح الشوفيرية تم، نعم هذا تم، من بعض الغوغاء التي أيضا ربما لا تريد العودة. حتى نكون واضحين، في كلا الطرفين هناك أطراف لا تريد لهذا البلد أن يرتاح. هناك البعض من أجل مصالح خاصة، هناك لأهداف سياسية، كل حسب ليله يغني.
1: من هو الفصيل الذي تقصده طيب دكتور جواد عندما تقول أن من افتعل هذا الإشكال هو أحد الفصائل؟
0: بقايا الفصائل، لا ليس أحد الفصائل، لا تقوليني ما لم أقوله، أنسى، لا الله يبارك
1: فصيل
0: فيك.
1: عفوا قلت فصيل صحيح
0: أم أنني بعض بقايا تلك الفصائل الموجودة التي ما زالت في رأس العين ولم تعد إلى ديارها. أنا لم أقل فصيل،
1: بعض بقايا، إذن بعض نعم. بقايا الفصائل الموجودة في المنطقة،
0: نعم، والتي لم تعد. وهذه كانت الفصائل التي كانت في رأس العين، كانت هي من كل الجغرافيا السورية حتى لا نحدد. أما ما يقال عن أبناء العزيزية أو أبناء الحسكة أو أبناء رأس العين، لا، هم التزموا بالاتفاق مع الدولة السورية، والآن يتم إجراء قوائم من أجل العودة بنفس الشروط التي عادت فيها هذه العوائل. أما ما حدث من هذه الغوغاء في مدينة الحسكة، فأيضا معروفة الجهة التي قامت بهذه الاعتداءات على الأمن العام أو العلم الوطني السوري. هذه الجهات أيضا معروفة لدينا، وتم التعامل معها من قوى الأمن السورية، والآن الوضع في الحسكة ذاهب إلى الهدوء والصيف.
1: طيب، حتى أستأنس أيضا برأي أستاذ فواز، هل تؤكد أستاذ فواز من مشاهداتك ومما سمعته أيضا وقوع اعتداءات أو صدامات بين بعض الموجودين في رأس العين والعائدين؟ ويقول ضيفي أنه يعني الاعتداءات معروفة من جهات معروفة، إن كنت تود التفصيل لنا أكثر أستاذ فواز نسمعك.
2: السلام عليكم وللسادة المشاهدين وللأخ ثائر الأستاذ الدكتور جواد عبيد، حياه الله. الحقيقة نعم، حدث الصدام، والصدام المسؤول عنه هو من دفع بهؤلاء العوائل إلى رأس العين دون تنسيق ودون أن يكون هناك، يعني على الأقل على قاعدة 1+1، يعني على الأقل يجب أن يكون العمل بهذه الطريقة. يعني الحقيقة ما يجري الآن هو عملية استرضاء لتنظيم البوايدين من أجل الاندماج في الدولة السورية. عملية الاسترضاء هذه تدفع، هي لمن تدفع بهذه المشاكل. يعني أنت لما تسترضي طرف إرهابي من أجل أن يندمج في الدولة السورية ويقبل بأن يكون مواطن سوري صالح على حساب كرامة أهلنا، على حساب كرامة المهجرين، هذا الأمر طبعا غير مقبول إطلاقا. يعني كلام الدكتور جواد يعني فيه الكثير من الصح، ولكن لا يشكل حقيقة كل جانب، لا يغطي كل جانب المشكلة. المشكلة يجب أن الحل أن يكون على قاعدة 1+1 أو 1:1. يجب أن تعود عائلة إلى منطقة رأس العين بأمن وأمان وتأخذ تعويض نقدي مقابل عودتها. يجب أن يحصل أيضا المهجر من الأخوة الثوار في رأس العين عندما يعود إلى مدينة الحسكة أو إلى القامشلي، ليست اختصار المشكلة بحي أو حيين فقط في مدينة الحسكة، هذا بوحده هو مشكلة. هناك الكثير من الناس جرفت قرى. هناك اليوم في عندنا في جبل عبد العزيز قرية الغيبش تم تجريفها، أراد بعض الأهالي العودة إليها وعادت بناء مساكنهم فطردهم تنظيم عصابات قنديل، طردتهم ومنعتهم من العودة إلى هذه القرية وبناء منازلهم التي دمرتها هذه العصابة قبل حوالي 10 سنوات أو 11 عاما. الآن ما يحدث سيدتي آنسة آلاء، ما يحدث هو يعني إيهام الناس بأن هناك عمل يجري وعمل منظم.

0: وهذا ليس بعيدا عن التنظيم، هي عملية استرضاع لعصابة من أجل أن تندمج في الدولة السورية على حسابهن. كان عليهم أن
1: يعودوا. ما علاقة مبلغ $1000؟ لأنه أيضا أنا سمعت العديد من الآراء حول هذا المبلغ التعويضي لبعض العائدين، هل التوتر بسببه أستاذ فواز؟
0: لا، هو واحد من الأسباب البسيطة وليس كل السبب. السبب أن أنت عندما تطلبين العودة ويأخذون برافقة الأمن العام ويعملون زيطة وزنبليطة وطبل وزمر ويكأنهم منتصرين في عودتهم إلى رأس العين، ويعود إخواننا تحت حراب العشائش وحراسة العشائش ليلتقوا بالمحافظ أو يلتقوا ببعض الأخوة أو يدوروا في شوارع غويران ومن ثم يخرجوا من غويران على أمل العودة مستقبلا، هذا هو لحاله إهانة للثوار، هذا أمر غير مقبول. يجب أن تكون العودة واحد مقابل واحد، يجب أن تكون العائلات تعود أيضا بأمن وكرامة. أنا كما
1: مرة أخرى أوضح لنا ماذا تقصد، ماذا تقصد من أنه يجب أن تكون العودة واحد مقابل واحد؟
0: تماما، هذا ما يجب أن يكون، هم أرادوا كذلك. كما ترضي عصابات قنديل عليك أن ترضي الثوار، أخوتك الثوار، يا وفد الرئاسي، يا أخوانا، يا أخونا أحمد الهلالي، يا أخونا مروان العلي، عليك أن ترضي الثوار أيضا، عليك أن تقدم لهم الحماية. عندما يأتون إلى غويران يجب أن تكون غويران العزيزية النشوة، كل الأحياء العربية تعود إلى الثوار خالية من أي عصابة مسلحة، شيب الثورية، الأسايش، قوات حماية المرأة، قوات حماية الشعب.
1: طيب يا أستاذ فواز، قد يقول من يسمعنا بأنه هؤلاء من النازحين وعادوا ومن الطبيعي أن يعودوا إلى أماكنهم، لماذا نقول بأن الأمر استرضاء لحزب العمال الكردستاني؟
0: احنا نقول من الطبيعي، احنا لسنا ضد عودة اي سوري الى بيته اطلاقا، هذا لا نقول هذا اطلاقا، نحن مع عودة كل السوري الى بيوتهم. هؤلاء الذين نزحوا من رأس العين لم ينزحوا لانهم كانوا مظلومين، هم كانوا ضمن هم عوائل أو أبناء أو نفسهم كانوا عصابات تحمل السلاح وتقاتلنا في رأس العين وفي تل أبيض وفي كل مكان. هؤلاء الذين نزحوا الآن والتجوا، لماذا لم ينزح كثير؟ هناك آلاف العائلات بقيت في رأس العين من الأخوة العرب والكرد ولم يتعرض لها أحد لأنهم مدنيين وأبرياء. هؤلاء العسكر، هؤلاء الذين يرجعون معظمهم من أبناء العسكر الذين كانوا يحاربون الثورة السورية. ومع ذلك نقول عفى الله عما مضى، لكن يجب أن تكون العودة كريمة وآمنة للجميع، يجب أن يكون التعويض مواثق
1: يعني
0: للجميع
1: قليل
0: أيضا.
1: قبل قليل، كنت توجه الحديث للفريق الرئاسي، لكن ألم يعقد أعضاء الفريق الرئاسي سلسلة اجتماعات مع الأهالي ومع المتواجدين المهجرين النازحين ممثلين عنهم؟ هل بالتالي من المفترض أن يكون هناك ما نجم عن هذه الاجتماعات وأخبر الأهالي ما تتفضل به للفريق الرئاسي؟ أستاذ فواز،
0: الوفد الرئاسي عندما يحضر رأس العين يحاول باعتباره أنه يمثل شريحة ثورية وكانوا من الثوار، يلعب على عواطف الثوار ويحاول أن يسترضيهم ويحاول أن يقنعهم بما هو يعني غير قادر على تنفيذه حقيقة. يعني الآن أنت الثوار يحترمون، لأنه عندما يأتي أحمد الهلالي كان رجل ثائر، فليس من المعقول أن يتم مهاجمته من قبل الثوار. عندما يأتي مروان العلي أيضا كان رجل ثائر، ليس من المعقول أن يهاجمه.
1: يعني أنا لا أقصد مهاجمة، أنا أقصد هذه الأسئلة يعني التي تسألها، عودة أهالي غويران، أهالي النشوة، وخروج وضرورة خروج الشبيبة الثورية، لماذا لا تصل هذه الرسائل إلى الفريق الرئاسي خصوصا وأنه يعقد اجتماعات؟
0: هنا المشكلة، نحن الآن نتوجه إلى السيد الرئيس، يا سيادة الرئيس، الرئيس أحمد الشرع، نحن نتوجه إليك ونضع هذه المعضلة التي أنشأها الوفد الرئاسي، نضعها على طاولة الرئاسة ونطالب بأن يتم الحل على الشكل التالي. عودة هؤلاء إلى أحيائهم في الحسكة وفي القرى وفي المدن الأخرى، في القامشلي، في الجوادية، في قرى الجوادية، في قرى القامشلي، وليست فيها. احنا اختزال المشكلة في حي غويران هو أصلا سبب المشكلة. يجب أن يعود كل الثوار بأمن وأمان. حتى هناك نازحين من دير الزور لا زالوا يعودون لأنه دير الزور مدمرة بالكامل. عندما يعودون، هل من المعقول واحد ساكن في بيت تقول له اطلع من البيت وروح اسكن بخيمة أو روح اسكن بالصحراء أو اسكن على ضفاف الفرات وبالعراء ومن أجل أن يعود شخص آخر ليسكن هنا؟ يعني نحن مع عودة هؤلاء نعم أصحاب بيوت، نحن مع حقوقهم في العودة، نحن نقول عفى الله عما مضى، نريد أن نلتئم الجراح، نريد أن لا يكون هناك، أن ننسى الماضي ولكن لا ننسى على حساب كرامتهن. لا نشرد طائفة نشرد فئة ثورية من أجل استرضاء طائفة باغية. نحن نقول هذا الكلام ونحن مصرين على هذا الكلام. طيب. يجب أن يعود الثوار بكرامة تامة، يجب أن يعودوا إلى بيوتهم بدون وجود أي أثر لعصابات حزب العمال الكردستاني في مناطق الثوار.
1: طيب.
0: سواء
1: دكتور
0: في
1: جواد
0: أو في مدينة
1: الحزكة. تضحك الفكرة. دكتور جواد. دكتور جواد، لماذا لا يتم عودة الجميع ولماذا يتم استرضاء إذا كنت توافق أستاذ فواز شريحة على حساب شريحة أخرى في المنطقة، وهو يقول حزب العمال الكردستاني بشكل واضح وقصد أيضا.
2: أنا بداية بدي أقول لأخوي أبو الليث بلهجة شاوية واضحة، الله يلعن كل زلمة يبدل شهوته على خوته. نحن الثوار وابناء ثورة.
1: الله يلعن ماذا قلت؟ أعد
2: الله يلعن كل واحد يبدل شهوته على نخوته، شهوته على نخوته. نحن الثوار وندافع عن الثوار وابناء ثورة وما بنتنازل عن ثورتنا، هذا واحد. ثانيا، يبدو السيد فواز لديه لغط أو غير فهم لفكرة ذهابنا بيومه إلى رأس العين. نحن ذهبنا من أجل مفاوضة عودة طوعية آمنة كريمة تحقق جميع شروط العودة الآمنة أسوة بالذين عادوا، وبناء على المفاوضات التي جرت لمدة 5 ساعات معهم تمخض عنهم فريقين لمدة فريقين، من العزيزية فريق ومن رأس ومن غويران فريق، لدراسة الوضع كخطوات آمنة لكي يضعوا أهلهم في حقيقة الوضع. ودخلوا هؤلاء معنا ودخلوا إلى بيوتهم وزاروا أحياءهم حتى يطمئنوا ثم يخبروا العوائل عن الوضع الحقيقي، وهذا طيب. ما تم زاروا وعادوا وقرروا أن يعودوا بشكل جماعي، والآن الأسماء عم تكتب في شروط لا يحق لي أن أذكرها، لكن من ضمنها هي البدل النقدي مثلهم مثل الآخرين، بالإضافة
1: نفس المبلغ دكتور جواد.
2: نفس
1: لأنه كمان في جدل حول هذه المسألة.
2: نفس المبلغ اللي أخذوه العائدين من الحسكة إلى رأس العين هو نفسه سيعطى إلى العوائل العائدة من رأس العين إلى الحسكة. اللغط أين حدث؟ اللغط حدث أنه اليوم اللي عادوا، عدم المؤاخذة مع احترامي لأخونا فواز، اللي عادوا هم عرب اليوم إلى قراهم، 410 أغلبهم عرب إلى قراهم، ما عاد أحد من حزب العمال الكردستاني مثل ما تفضلت، عاد هؤلاء العناصر إلى مركز مدينة الحسكة، عفوا إلى مركز مدينة رأس العين، فلا يعني، وعادوا دون تنسيق مسبق، لكن العرب اللي عادوا من 410 سكنوا باطمئنان وأمان. يعني حتى لا نتهم أنه نحن نهاجم الثوار ونحن ونضد كذا ونرضي طرف.
1: طب هو أليس من المفترض أنه هناك آلية واضحة لا تسمح بالعودة إلا مع التنسيق؟ يعني كيف يمكن أن يحصل ذلك حتى نتجنب الصدامات أستاذ جواد؟
2: أنا أجيبك. التوافق كان على أن يعود أهالي ريف رأس العين وليس مدينة رأس العين. كيف لي أن أعيد أهالي مدينة رأس العين وما زال فيها الثوار؟ أكيد لن يقبل الثائر بعودة هذا، لذلك قلنا يعود أبناء ريف رأس العين، ومن ثم عندما نخلي رأس العين من نازحين أو من ثوارنا، لأنه معظم العوائل الموجودة هناك على عوائل ثائرة تعود إلى مسقط رأسها الأساسي، بعدها يتم عودة النازحين الموجودين في حسكة باتجاه رأس العين. هذه كانت الخطة وكانت على 3 مراحل، لكن هذا التسلسل من قبل 6 عائلات أنتج ما نراه اليوم، ليس استرضاء لطرف، الدولة السورية ليست بهذا الضعف سيد فواز. والله تحفظاتك على الدولة السورية، عندنا ملايين التحفظات قدها، لكن هذا بلدنا وهي أرضنا. يعني كمان ناسنا لما بدأت ترجع، أبناء الثورة كمان بدنا إياها ترجع على مسقط روسها، تطمن أهاليها، تطمن هي، تطمن أطفالها. يعني عدم المؤاخذة، نظل نحن ما بنرجع. أنا لما ما برجع عائلتي أنا عم بعطي للآخر فرصة يستحوذ على الأرض. طالما نحن الثوار وابناء أرض وخرجنا منذ 14 عاما في مقارعة النظام الباد وأسقطنا، اليوم حقنا أن نعود كائنا من
1: طيب.
2: تكون السلطات.
1: دكتور جواد، يعني أشرت إلى أنه هناك آلية، وقبل قليل سأضيف يعني الاجتماعات التي أجراها الوفد الرئاسي، لكن هل تعتقد بأنه هذه الآلية تحتاج إلى تطوير من أجل تجنب سيناريوهات مشابهة في الفترة المقبلة، وأن الاجتماعات يمكن أيضا أن يزيد عددها، ربما الاجتماعات التي حصلت لم تكن كافية؟
2: أنا بداية شكرا، أنا لست عضو بالوفد الرئاسي ولا أمثل.
1: لا، أنا أسألك حسب اعتقادك دكتور جواد.
2: حسب اعتقادي هناك ضعف في التنسيق وفي آليات التنسيق وفي ضعف في العمل الإنساني، على الفريق الرئاسي أن يعيد قراراته بما يخص مسألة العودة ويزيد من فريقه الخبرة والتقنية. شخص واحد غير حيادي لا يكفي، يتطلب أشخاص مهنيين تقنيين ينسقوا بين جميع الأطراف، وهذا أحد المشاكل التي ظهرنا اليوم هو ضعف التنسيق. القضية ليست قضية أمنية، يعني ربما الأمن يتوقف دوره عند المرافقة، لكن التنسيق هم للعمال المدنيين العاملين في الشأن المدني في الشأن الإنساني، العاملين الموظفين. هنا تكمن ضعف الفريق الرئاسي في هذه الأمور، وما حدث اليوم ما هو إلا نتاج سوء إدارة الملف حقيقة.
1: طب اليوم يعني ما الذي يمكن قوله دكتور جواد للسكان الموجودين في رأس العين؟ يعني إثر هذه التوترات هناك من أصبح لديه توجس، أيضا هناك من يشعر بأن الثقة يعني بين الأطياف المختلفة في المجتمع ثم تزعزع بها، ما الذي يمكن قوله لهذه الشريحة؟
2: الزعزعة ليست أنسة، لا، الزعزعة ليست عند المجتمع، الزعزعة من المتضررين من العودة. هناك من جميع الأطراف أناس متضررين من العودة، كل واحد حسب مصلحته وحسب خدمته. هناك أطراف لدى قسد هي حتما قولا واحدا هي ضد العودة، وهناك أيضا بعض الأطراف أيضا ضد العودة، كل واحد حسب رؤيته. حتى سياسيا نختلف بيننا أبناء الثورة بين عودة والغير عودة. أنا كشخص وأعود بالله من كلمة أنا لاعتقاد أنه العمل على الأرض أفضل من العمل من الخارج. اليوم هلا خلاص انا خائن بالنسبه لكثير من الثوار، او الرؤى متباينه، حقيقه الرؤى متباينه لدينا، لكن على الجميع ان يعي ان نثق ببعضنا البعض كابناء الثوره، ان نثق بدولتنا، ان نعطيها الفرصه. اذ لم نجد اجابات لدى دولتنا على بعض الاسئله علينا ان نتفهم هذه الحاله طالما نحن نبحث عن وحده التراب السوري حقيقه.
1: استاذ مفلح، لكن يعني هذه الحادثة باعتقادك هي فردية، يعني ليست مؤشر على وجود حالة عامة في المنطقة، لأنه كما قال ضيفي أنه تم عودة بعض النازحين ولم تحصل مشاكل أيضا.
0: أستاذ جواد، حقيقة الآن تتوافق معي في أمور كثيرة من خلال طرحه هذا، يعني ونحن مع أن نكون مع دولتنا من أجل تهيئة كل الظروف من أجل أن تسيطر الدولة السورية إلى كامل التراب السوري. يعني نحن بالتأكيد نحن من ضمن مطالباتنا أن تسيطر الدولة السورية على كل شبر في محافظة الحسكة، وأن لا تكون هناك أي فصائل غير منضبطة أو أي عناصر تحمل سلاح غير منضبط خارج سيطرة الدولة السورية. نحن مع هذا الطرح. نعرف أنه 80% من النازحين من رأس العين هم من أبناء العشائر العربية، هذا مؤكد ومعروف بالنسبة لدينا، ولكنهم كانوا في يوم من الأيام البارودة التي تحمل وتدافع عن حزب العمال الكردستاني، يعني وهاجروا لهذا السبب، ولو بقوا لتم أيضا تصحيح أوضاعهم وبقوا في قراهم وعاشوا في بيوتهم آمنين مطمئنين، لو أنهم ألقوا السلاح وسلموا أنفسهم لقوات التي حررت رأس العين وتل أبيض لما أصلا تعرضنا لهذه المناشدات والمطالبات اليوم. لكن سؤالي اليوم إلى الوفد الرئاسي، وأرجو أن يقوله الأستاذ جواد باعتباره متواصل معهم بشكل مباشر، لماذا دفعتم أو تم الدفع من الدفع؟ لا طبعا بالتأكيد ليس الوفد الرئاسي الذي دفع بست عوائل لم تكن مسجلة بالعودة أو سجلت بالعودة بشكل متعمد من أجل أن تدخل رأس العين وتكون سبب لهذه الشرارة أو لهذه الفتنة، ونسأل الله أن تخمد وأن تطفأ هذه النار بأسرع وقت ممكن. هو المسؤول، يجب أن يبحثوا من الذي وضع هذه العوائل، من قال لهم اذهبوا إلى رأس العين، يجب أن يحاسب من كان من يكون. إذا كانت سيامند علي أو مروان العلي لديهم السلطة على ولديهم القدرة على محاسبة من دفع بهذه العوائل، فعليهم أن يحاسبوهم مباشرة لأنهم هم كانوا شرارة الفتنة عندما دخلوا إلى مدينة رأس العين. نحن لازلنا نؤكد، ولكن نؤكد لأن أستاذ جواد يتحدث دائما بغويران والعزيزي. يا أستاذ جواد يا أخي، وأنت ابن الثورة وأنت أخي وأنت أول من رأيته قبل الثورة بأنني سأراك في غرفة، ولا مجال للحديث عن هذا الموضوع يعني، وسأحدثك به على الخاص. يعني الآن كان يجب يطرح فقط العزيزي وغويران. يا أستاذ جواد، الأمر لا يتعلق فقط بالعزيزي وغويران والنشوة، ليست الموضوع موضوع أحياء الموضوع موضوع محافظة بالكامل، هناك ملاجئين مهجرين في رأس العين من كل أنحاء محافظة الحسكة، هناك ناس في بيوتهم في القامشلي يسكنون في تل أبيض وفي رأس العين، بيوتهم في القامشلي، بيوتهم في المالكية، في الجوادية، في قرى لا زالت تحت الاحتلال من قبل عصابات البي واي دي أو ما يسمى قسد بين قوسين، رغم أننا نعترف بهذا المسمى منذ أن تأسس ولغاية اليوم. اليوم لا يجب على الحديث أن يكون شاملا، أن تذهب وتأتي بأربع خمس شخصيات من أبناء غويران وأبناء العزيزية ويتجولون في أحيائهم ثم يخرجون قبل ساعات المساء ليعودوا إلى رأس العين تحت حراسة الأسايش وتحت حراسة الأمن العام، لنقل الأمن العام يعني خلاص بدنا ننسى الأسايش ما لعيون الدكتور جواد فقط يعني، ولأنه عزيز علي جدا يعني يخرجون، هذا ليس لا يعطي الاطمئنان لكل الناس، لا يعطي الاطمئنان لكل الناس، يجب أن تكون العودة على زاوية واحد مقابل واحد، أنا زلت مصرا على ذلك. عندما تريد أن تخلي رأس العين من اللاجئ من المهجرين دون أن تعمل لهم العودة، أنت تصنع الشرارة، أنت تصنع الفتنة.
1: ألا يجب على الجميع أن ينتظر يعني الخطوات التي يقوم بها الفريق الرئاسي والخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل عودة الجميع وتعويض الجميع واسترضاء الجميع؟ لماذا نعتبر إذا قامت الدولة بهذه الخطوة تجاه طرف معين أو جماعة معينة بأنها لن تقوم بها في الجهة المقابلة؟ لماذا نستعجل الخطوات؟ ربما يسأل أيضا أحد هذا السؤال.
0: أنا سألت الوفد الرئاسي حتى ما عندما أخذ بعض الناس على سبيل أنهم على أنهم مستشارين له أو أنهم معاونين له ووظفهم في الوفد الرئاسي وصرف لهم مستحقات مالية، هؤلاء لم يكونوا على خبرة وعلى كفاية ودراية تامة بالمسألة ولا بالشكل ولا يملكون الخبرة، واعتمد على تعيينهم وجلبهم على سبيل على طريقة الولاء والبراء فقط. لو أنه أخذ أناس أصحاب خبرة منذ أن تم تكليف الوفد الرئاسي بمعالجة مشكلة الحسكة،
1: يعني دائما هناك ملاحظات على الفريق الرئاسي يعني
0: طبعاً
1: يعني
0: طبعاً.
1: هذه هي المشكلة أستاذ فواز؟
0: نعم هناك ملاحظات وملاحظات كثيرة، طريقة المعالجة دائما تتم بطريقة منقوصة وبطريقة خاطئة وهي التي ستأتي ثم وعندما تحدث المشكلة نبدأ بالاتهام واتهام أخواننا. طبعاً أنا لازلت أنا أؤكد نعم هناك أشخاص موجودين في رأس العين ربما ليس من مصلحتهم أن يتم التسويات وعودة المهجرين،
1: طبعا اليوم التوترات
0: لكن هناك حزب كامل حزب كامل هو صاحب القرار، ليس مظلوم عبدي ولا نور الدين عيسى،
1: واضح أنه هناك عدم رضا وغضب شعبي كما يتبين في حديثك. دعني أنقل ذلك إلى دكتور جواد، هذه التوترات لم تكن الوحيدة اليوم، أيضا حصلت توترات في الحسكة والقامشلي، هل لها علاقة بما جرى برأس العين؟ أتحدث تحديدا عن إنزال العلم السوري من فوق مركز للأمن العام، وهناك اتهامات من قبل عضو مجلس الشعب بأن الشبيبة الثورية هي من فعلت ذلك، ما رأيك بما بهذا؟
2: نعم نعم نعم، السيد بشار حكيم عضو مجلس الشعب أشار إلى ذلك وتوافق معه 100%. نعم لا دخل للعلم السوري، ومن قام بإنزال العلم السوري يجب أن يعاقب ويسجن، هذا علم ضحى أمامه السوريين وتم حوالي مليون شهيد لف بهذا العلم، وحاربنا 14 عاما النظام البائد حتى يرفرف هذا العلم عاليا. اليوم أي مشكلة تصير يذهب الآخر باتجاه العلم، هذه الأيادي على الحكومة أن تعالجها حقيقة، وأنا متأكد وواثق بأن دولتنا سوف تعالج.
1: يعني تعتقد أن الأمر مرتبط بما حدث برأس العين؟
2: نعم لا تماما مرتبط، لا أعتقد، أنا متأكد أنه مرتبط. أنا متأكد الطرف الذي لا يريد للدولة أن تفرض سيطرتها هو من يشعل النيران الصغيرة هنا وهناك حتى تلب في المركز، هذا واضح لدينا يعني، لكن الدولة تتعامل برؤى غير الرؤى، طالما أن السيد المحافظ هو الآن في الاندماج ذاهب، السيد سيامنت كانت تصريحاته واضحة في هذا الصدد، فهناك طرف ما هم يعرفونه جيدا أنه لا يريد.
1: لكن هذا
2: والمشهد عفوا سيدة ألاء، أنا وأنت حتى لا نطيل كثيرا، أنا وأنت نعلم أن المشهد معقد، المشهد مرتبط بالإقليم، مرتبط دوليا، حتى لا نلف حول القضية يعني من أقام هذا الحزب 10 سنوات هو ارتكازه على شيء دولي على ركيزة دولية، اليوم هذا المشهد معقد ليس فقط
1: لكن
2: داخلي.
1: هذا يعيدنا لتصريح الرئيس الشرع في المقابلة الإعلامية التي أجراها عندما سئل عن الاندماج بين قسد
2: نعم
1: وبين الدولة قال بأنه يسير ببطء، يعني هذا أيضا يطرح تساؤلات حول جدوى ونجاعة الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وحول جدية أن نطلق على ذلك بأنه اندماج فعلا. دكتور جواد،
2: السيد الرئيس عندما أدلى بهذا التصريح لقناة الجزيرة هو يعلم بماذا يقول، هذا يعني أنه هو مطلع بشكل جيد على حقيقة ما يجري على الأرض، هذا يعني أن الدول أيضا تعرف ماذا يجري على الأرض، لكن هناك التزامات دولية، التزامات إقليمية ملتزمة فيها الدولة.

0: هذه رؤية الدولة، قد لا يتفق معها العديد، قد لا تتفق معها بعض دول الإقليم، قد لا يتفق معها كثير من
1: وهي
0: أبناء
1: ماضية،
0: الدولة،
1: وهي ماضية بها هذه الرؤية
0: وهي
1: رغم
0: ماضية،
1: العراقيل.
0: وهي ماضية، ونحن ماضون مع، طالما أنها هي
1: شكرا.
0: مقتنعة بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية. حقيقة هذه دولتنا ويجب أن نذهب خلف قراراتها،
1: دكتور
0: نعترض
1: جواد،
0: عليها.
1: شكرا جزيلا
0: تفضلي.
1: دكتور جواد عبيد، عضو
0: شكرا
1: المكتب
0: جزيلا لك.
1: التنفيذي لمحافظة الحسكة. أشكر كذلك أستاذ فواز المفلح، مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة، كان معنا من دمشق.
0: شكرا لكم.
1: فاصل ونعود لنناقش افتتاح مشاريع صحية جديدة في دير الزور.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
3: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
4: نعم المرافع.
3: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
4: أجمل بيت لم تقرأه.
3: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
4: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
3: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
4: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
3: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
4: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
3: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
4: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
3: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
4: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
3: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
4: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
3: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
4: وتركت أجمل بيت.
3: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
4: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
3: إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا أن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، وأشار إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
1: المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. احنا الاحصائيات اللي وردتنا المبدئيه من مديريه الصحه من مديريات الصحه في المنطقه الشرقيه تظهر ارتفاع في معدل الاصابه بالاورام في هذه المنطقه زياده عن المناطق الاخرى، لذلك كان التوجيه المباشر كان

0: الدعم المباشر لحتى احنا نضع حجر الاساس اليوم تتم بدء انهاء الدراسات الفنيه دفاتر الشروط خلال فتره 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها تعرض المشفى للمناقصه لكل الشركات. سيكون هناك اتاحه، الشركه اللي راح تفوز بهاي المناقصه راح تبدا بالاعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزه للعمل ان شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة يعني الأمراض الأورام بالذات، ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
1: معنا الآن للنقاش خالد جمال الخلف، عضو مجلس الشعب من دير الزور، أهلا بك. ومعي بدري مصلوخ، نائب محافظ دير الزور، مباشرة من دير الزور، أهلا بك. وأبدأ معك أستاذ بدري، إذا أخيرا الإعلان عن تأسيس مشفى للأورام في دير الزور، شهدنا ما يقول أيضا وزير الصحة عن أهمية هذا المشفى بالنسبة للأهالي. دعنا نناقش الأمر، أهمية وضع حجر الأساس اليوم، ومتى يتوقع أن يدخل المشفى حيز الخدمة؟
2: حياك الله سيدتي الكريمة، وحيا جميع السادة المستمعين المشاهدين. طبعا المشفى، مشفى الأورام الذي وضع الحجر الأساس له اليوم، هو بأهمية كبيرة بالنسبة لمحافظة دير الزور وأيضا المحافظات الشرقية الحاسكة والرقة ودير الزور. ذكر الحاسكة والرقة ودير الزور، ذكر السيد الوزير بأن هذا المشفى يخدم بحدود 9 مليون مواطن وهم أبناء المنطقة الشرقية. حقيقة خلال السنوات الماضية كان أهالي المنطقة الشرقية ودير الزور بالخصوص يعانون ويكابدون عناء السفر إلى دمشق التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر، وكما شاهدنا هناك كثير من الحوادث التي وقعت على الطريق بين دمشق ودير الزور. هذا المشفى أو هذا الصرح الطبي سوف يخفف العناء عن أهلنا في المحافظات الثلاثة، سيقدم خدمات تتعلق بالخدمات الذين يعانون من هذا المرض العضال. بالإضافة لأن هذه الخدمات ستكون متطورة جدا بسبب المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لهذا المشفى.
1: طب هو تم تحديد أنه يعني طاقة استيعابية للمشفى بستة ملايين شخص، كيف طبعا هذا رقم كبير جدا، كيف تم تحديد هذه الطاقة الاستيعابية؟ أستاذ بدري،
2: هي ليست الطاقة الاستيعابية سيدتي الكريمة، إنما هي التخديم المقصود فيها أنه يخدم أو يقدم الخدمة لمواطنين يقعون بالحيز الجغرافي لهذا المشفى، والمقصود فيها 3 محافظات، الحسكة، دير الزور، الرقة التي يبلغ عدد سكانها بحدود 6 مليون مواطن. أما الطاقة الاستيعابية للمشفى كما ذكر مدير الصحة اليوم أثناء المؤتمر الصحفي الذي ذكر بأن المشفى تستوعب بحدود 280 سرير، وهنا نتكلم عن 280 سرير يتلقون العلاج والمكوث في المشفى. أما المشافي، إحنا كما نعلم أن المشافي التي تقدم الخدمات بما يتعلق بأمراض السرطان هي تتعلق بإعطاء جرعات، فهو يخدم أعداد كبيرة جدا ربما تصل إلى المئات، أكثر من هذا الرقم تحديدا.
1: طيب بالانتقال إلى أستاذ خالد، أستاذ خالد، أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام وافتتاح أيضا مركز للأطراف الصناعية، أنت عضو مجلس الشعب وأنت ابن هذه المدينة، برأيك هل هذه المشاريع يعني تمثل الخطوات الأولى من أجل الالتفات إلى المناطق الشرقية التي عانت كثيرا من الإهمال في عهد الأسد البائد؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مشكورين على الاستضافة، وأشكر أيضا وأرحب أستاذ بدر المصلوخ. المنطقة الشرقية
1: أستاذ خالد، يبدو ثمة مشكلة بالصوت، سنحاول إصلاح هذه المشكلة ونعود لك. بالعودة إلى أستاذ بدري، أستاذ بدري، هل تم تأمين التمويل اللازم لإقامة هذه المشاريع سواء مشفى الأورام أو حتى مركز للأطراف الصناعية، وكيف تتم وضع استراتيجية التمويل بهذا الخصوص أيضا؟
2: ذكر طبعا أي مشروع يتم إطلاقه ووضع الحجر

0: الأساس له، سيكون هناك تمويل. طبعا التمويل سيكون من مانحين وأيضا تمويل من وزارة الصحة. طبعا ذكر السيد الوزير بأن تكلفة هذا المشروع تتجاوز ال 40 مليون دولار. 40 مليون دولار سيتم إنجازه على مدة بحدود ال 30 شهرا، يعني بحدود السنتين ونصف. سيتم خلال هذه الفترة دراسة الموقع، دراسة البناء، ثم بعد ذلك يبدأ بطرح مناقصة من أجل تقديم عروض من قبل الشركات المختصة بإقامة هذه، بإقامة مثل هذه المشاريع.
1: يعني هذه العروض حتى الآن ليست جاهزة.
0: حقيقة الوضع اليوم وضع حجر الأساس، ثم عملية دراسة المبنى أو دراسة المشروع التفصيلية تحتاج إلى 4 أشهر. بعد ذلك ستباشر الشركة التي سيقع عليها الاختيار أو يقع عليها سيكون عرضها مناسب، سوف تباشر بالأعمال، بحيث أنه بعد سنتين ونصف سوف يكون هذا المشفى في الخدمة. نحن نتكلم عن
1: بعد
0: مشفى
1: عامين
0: ضخم
1: ونص.
0: جدا، ولا نتكلم عن مشفى عادي أو مشفى بسيط، هو مشفى ضخم يحتاج بعض الوقت من أجل وضعه في الخدمة.
1: لكن أيضا تم الإعلان عن تشغيل 65 مركز صحي في مختلف مناطق المحافظة حسب ما أعلنه المحافظ. هل هذه مراكز جديدة أم أنه سيتم تطوير وإعادة تأهيل مراكز قديمة موجودة في المحافظة أستاذ بدري؟
0: حقيقة كان اليوم في المؤتمر الصحفي كما شاهدنا أنه تم إطلاق مجموعة حزم من المشاريع التي تتعلق بالقطاع الصحي في محافظة دير الزور، ونحن نعلم أن القطاع الصحي في محافظة دير الزور عانى كثيرا خلال 15 عاما الماضية من تدهور البنى التحتية. حقيقة نحن عندما أتينا إلى محافظة دير الزور بعد التحرير مباشرة وجدنا أن معظم المشافي خارج الخدمة، ولا نستطيع أن نطلق عليه حتى اسم مشافي يعني. هذه وأيضا المستوصفات كانت خارج الخدمة. خلال هذه الفترة منذ تحرير محافظة دير الزور إلى هذا اليوم، مديرية الصحة بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين وأيضا بعض المساهمات من المتبرعين من الأهالي، تمكنت مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة من تفعيل مشفى الوطني الذي الآن أصبح يقدم خدمات بمستوى جيد. مشفى أيضا المشفى العسكري سابقا الآن أصبح مشفى يقدم خدمات للأطفال والنساء. مشفى الميادين الذي تم إعادة تأهيله والآن أيضا في الخدمة. اليوم تم أيضا وضع افتتاح مشفى البو كمال. أيضا هناك الكثير من المستوصفات والمراكز الصحية التي تقدم الإسعافات الأولية أيضا تم إعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة.
1: بالعودة الآن إلى أستاذ خالد، أصبح الصوت جاهزا، كيف تنظرون إلى هذه الخطوات الحكومية أستاذ خالد، إلى هذه المشاريع التي تود وزارة الصحة أن تقوم بها في دير الزور والتي أعلنت عنها أيضا هي والمحافظة؟
2: تمام، حياكم الله جميعا. اليوم حقيقة بالنسبة لوجود مشفى الأورام السرطانية ووضع حجر الأساس له، هو حقيقة إنجاز وهو حق لأبناء المنطقة الشرقية بشكل عام وحق لأهالي محافظة دير الزور بشكل خاص. عانوا أبناء المنطقة من كثير من السموم بسبب الحراقات اللي كانت موجودة، استخراج النفط بطرق غير شرعية وبطرق غير قانونية. أيضا على مدار السنوات الماضية، اليوم الشيء اللي نحتاجه إحنا كأبناء منطقة شرقية ومحافظة دير الزور إنه إلزام الشركات اللي راح تقوم بالتعدين أو استخراج النفط إلزامها بأعلى معايير التنقية والتصفية للانبعاثات اللي تخرج عنها. أيضا نطالب أهالي المحافظة بشكل عام بتوظيف أبنائهم بالثروات اللي موجودة عندهم واستخراجها. في أيضا أمر آخر بالغ الأهمية، ألا وهو توجيه الكوادر، كوادر جامعة الفرات اللي تخرج كثير من الكوادر بشكل سنوي، لإدراجها ضمن هاي المشاريع إن كان الصحية وإن كان مسألة استخراج أو تعدين النفط، من أجل حقيقة إغناء هاي الجامعة وتعزيز مكانتها بين باقي المحافظات وعلى المستوى العالمي. تفضل.
1: هل تلمسون بأن يعني الدولة تود إشراك جميع فئات المجتمع في دير الزور في هذه المشاريع، تود يعني تطوير البنية الخدمية من خلال كوادر أبناء المحافظة نفسهم أستاذ خالد؟
2: والله هذا الشيء إن شاء الله كلنا لمسناه.

0: أخونا الأستاذ زياد العايش محافظة دير الزور، سمعنا عنه ولكن ما التقينا وتكلمنا بأمور المحافظة إلى الآن. سمعنا عنه أنه هو رجل حقيقة يجذب الكوادر ويحب التعامل مع الكوادر، والكوادر العلمية أقصد هون. سيتم إشراكنا أعتقد، يعني أنه بالمرحلة القادمة نعم سيتم إشراك أهالي دير الزور والمناطق الشرقية بالعمل واستخراج الثروات
1: طيب،
0: الموجودة
1: هو واضح
0: بالمناطق إن
1: أنه
0: شاء
1: هذه
0: الله.
1: المشاريع بدأت على الأقل من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المحافظ ومن قبل وزير الصحة بخصوص تأسيس مشفى للأورام، من بخصوص أيضا تأهيل وتطوير أكثر من 65 مركز صحي في المنطقة. هل يلبي ذلك احتياجات الناس أستاذ خالد؟ كيف تقيم هذه الخطوات؟
0: والله امبارح بدعوة كريمة من أخوتنا الموجودين بمدينة القورية اللي في منها تقريبا 3 نواب يمثلونهم في مجلس الشعب، تكلم الأهالي عن عدة نقاط من ضمنها مسألة الطبابة والمسألة الصحية، بعد المسافة. اليوم لما تم الإعلان عن وجود مركز لغسيل الكلى بمدينة الميادين، حقيقة هذا الأمر راح يخفف معاناة كثير من أبناء المنطقة المتواجدين، وبعد السفر طول المسافة، التكاليف اللي راح يتكلفونها من أجل علاج أهاليهم. نعود ممكن لمسألة إشراك أبناء المنطقة، وممكن إحنا كأعضاء مجلس الشعب اليوم مسألة وجود مشفى الأورام السرطانية بدير الزور، وهي راح تكون هاي المشفى عقدة للمحافظات الثلاثة. حقيقة إحنا كممثلين المنطقة الشرقية بمجلس الشعب خفف علينا نقطة كنا راح نطرحها على سيادة الوزير لما يحضر عندنا بمجلس الشعب، انه هذا المطلب هو حقيقة مطلب شعبي، بالإضافة لأنه إحنا بحاجة لمركز لفحص الملوثات اللي موجودة عندنا بالمنطقة، هذا المركز غير موجود. أيضا هذا ممكن نربطه أو يتم ربطه عن طريق وزارة الصحة بجامعة الفرات من أجل البحث عن هاي الملوثات، أي شيء ملوث من طعام، من تربة، من زراعة، اليوم استغرق ساعات وأيام حتى توصل هاي العينة لمدينة دمشق، لأنه المركز موجود بمدينة دمشق ويتم تحليله وإعادته أو إعادة النتيجة للمسؤولين الكشف عن هاي الملوثات. الملوثات حقيقة خلال الفترة الماضية كثرت بسبب ذكرتها منذ قليل عن طريقة استخراج النفط الغير قانونية والغير شرعية والغير صحيحة، بالإضافة لآثار الحرب اللي سببها النظام من قصف بجميع أنواع
1: والله هذه
0: الأسلحة.
1: نقاط مهمة جدا، حرية بالانتباه، دعني أنقلها إلى أستاذ بدري. هل هناك مشاريع جديدة تنوي الدولة أن تقوم بها بالمحافظات الشرقية يمكن أن نسمع عن الإعلان عنها قريبا ما عدا المشاريع الصحية؟ أشار أستاذ خالد وهو عضو مجلس الشعب إلى بعض النقاط التي يجب معالجتها في دير الزور، ما رأيك؟
2: بالتأكيد الدولة خلال الفترة الماضية وضعت خطة من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة، في محافظة دير الزور، وأنا أتكلم هنا عن محافظة دير الزور كوننا معنيين في هذه المحافظة، كذلك الأمر ينطبق على الحسكة والرقة. في محافظة دير الزور هناك خطة من أجل إعادة البنى التحتية المتعلقة بشبكة الطرق، كما شاهدنا في الأيام الماضية تم افتتاح مطار دير الزور الذي ذو أهمية كبيرة. أيضا هناك حزمة من المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل الطرق، كما ذكر فخامة الرئيس في الفيديو المصور أو في اللقاء المباشر مع المحتفلين بمناسبة افتتاح المطار، نوه إلى أن هناك مشروع لإعادة تأهيل طريق دير الزور دمشق، وأيضا افتتاح طريق ثاني موازي له لكي يصبح ذهابا وإياب. أيضا هناك مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل الطرق الداخلية ضمن محافظة دير الزور، والتي تربط الحسكة بدير الزور، الرقة بدير الزور، دير الزور ضمن مدن دير الزور، بكمان دير الزور. أيضا هناك مجموعة من المشاريع التي تتعلق بإعادة تأهيل عدد من المدارس، أعلنت المحافظة منذ أسبوع عن طرح للمناقصة بحدود 70 مدرسة في خط الشامية، سيكون أيضا هناك مجموعة من المدارس في خط الجزيرة. أيضا هناك مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل محطات المياه التي تأثرت بسبب الفيضان خلال الفترة الماضية، أيضا هناك مجموعة مشاريع من أجل إصلاح البنى التحتية المتعلقة.
1: يعني

0: الصح الصحي.
1: هذا ما نتحدث عنه مشاريع يتم العمل عليها أستاذ بدري، أم أنها استراتيجية يعني المحافظة من أجل تطوير دير الزور؟
0: المحافظة تفكر بمشاريع استراتيجية ومشاريع طارئة. المحافظة الآن تعمل على خطة مدتها 90 يوما من أجل معالجة بعض الإشكاليات ضمن هذه القطاعات التي ذكرتها بشكل طارئ. بالمقابل تضع خطة استراتيجية لمدة أطول من ذلك من أجل وضع مشاريع مستدامة بهذه القطاعات. عندنا كثير من القطاعات، نحن نعلم أن محافظة دير الزور تعتبر من وخصوصا مركز المدينة يعتبر من أكثر المدن التي تعرضت للدمار كنسبة بيوت ضمن هذه المدينة. هناك أيضا مشاريع تتعلق بالتخطيط العمراني، وأيضا مشاريع تتعلق بالتخطيط العمراني والتخطيط الحضري لمدينة دير الزور.
1: هذا متى كله يعني متى كله حتى لا يشعر المواطن بأن كل ما يتم الحديث عنه من استثمارات أو مشاريع في دير الزور أو غير دير الزور مجرد حبر على ورق أستاذ بدري، أو مجرد وعود يتأمل بها المواطن؟
0: نعم، نحن نتكلم عن مشاريع تحتاج كثير من الوقت. اليوم المشفى الذي تم وضع الحجر الأساس له، الأهالي لن يروا النتائج إلا بعد عامين. يعني هذه المشاريع تحتاج وقت طويل، وخصوصا نحن الآن لدينا بنية تحتية متهالكة في جميع القطاعات التي ذكرتها. المحافظة وضعت كما ذكرت لك هناك خطة طارئة تعمل عليها المحافظة من أجل رفع معاناة الناس. هذه الخطة مدتها 90 يوما تقريبا، وهناك خطة استراتيجية تتعلق بمشاريع مستدامة طويلة الأمد. نحن نتكلم قبل قليل كنت أتكلم عن موضوع الطرق. موضوع الطرق بدأنا فيها منذ أول أمس عندما عرضنا مناقصة لأكثر من طريق في ريف دير الزور وأيضا في مدينة دير الزور. نتكلم عن محطات المياه، الآن وزارة الطاقة متمثلة في مؤسسة المياه تبدأ بإعادة إصلاح. يوم أمس ذكر مدير مؤسسة المياه في دير الزور بأنه تمكن من إيصال المياه إلى قرية لم يصلها المياه منذ أكثر من 13 يوما 13 فعاما. فنحن نتكلم حقيقة عن بنية تحتية متهالكة تحتاج مزيدا من الوقت، تحتاج جهد كبير، تحتاج ميزانيات كبيرة. نحن الآن خلال الفترة الماضية كان هناك توجيه دعم حكومي باتجاه هذه المحافظة المنكوبة.
1: طيب،
0: نحن الآن كمحافظة
1: إذن دعم حكومي باتجاه هذه المحافظة المنكوبة، لكن هل ستشكل محافظة دير الزور نواة أو نقطة ارتكاز تنطلق منها المشاريع الخدمية أيضا لباقي المحافظات الشرقية؟ لأنه ليس فقط دير الزور التي تعاني، وإنما كل المحافظات الشرقية عانت في سنوات الحرب وعانت أيضا في عهد الأسدين، ودائما هناك شكاوى يعني شعبية أنه لا يتم الالتفات إلى المحافظات الشرقية.
0: صحيح، هذا شيء متوارث من النظام البائد. نحن الآن بدأنا بالعمل في محافظتنا، في مدينتنا، في بلدنا، وجدنا بالفعل أن هذه المحافظة كانت محافظة مهمشة في عهد النظام البائد. أما في عهد الحكومة الحالية لا يوجد شيء اسمه تهميش. الحكومة الحالية معطية دير الزور أهمية كبيرة نتيجة للتهميش السابق. الآن الحكومة تحاول قدر الإمكان معالجة ما خلفه النظام من تدمير للبنى التحتية من خلال توجيه المشاريع التي تكلمنا عنها آنفا.
1: ليس فقط في دير الزور وإنما في كافة المحافظات الشرقية.
0: نعم. طيب. وقد ذكر السيد الرئيس أثناء المقابلة التي ألقاها أو الكلمة التي ألقاها في افتتاح مطار دير الزور بأن هذا الدعم موجه إلى المحافظات الشرقية الثلاث التي تعاني من تهالك في البنى التحتية.
1: طيب. أستاذ خالد، سؤالي الأخير، هل تشعر كعضو مجلس الشعب كمواطن سوري ابن المنطقة بأنه يعني زمن الحديث أو الوصمة التي وصمت بها المحافظات الشرقية بأنها فقط محافظات غارقة بالنفط، بأنها السلة الغذائية لسوريا دون تطوير البنى الخدمية والتحتية في هذه المحافظات، بأنه هذا الزمن قد ولى وأن المرحلة الجديدة كما أشار ضيفي نائب المحافظ وأيضا كما يتحدث الرئيس السوري أحمد الشرع؟
2: نعم، حياكم الله. والله بالنسبة لهذا الكلام أعتقد أنه يسر كثير عليه إذا ما شفنا حقيقة وشاف الشعب المواطنين بالمنطقة الشرقية الخدمات بأم أعينهم، الاهتمام بدير الزور، بمحافظة دير الزور، المناطق الشرقية بشكل جيد. يا سيدتي، اليوم أعلى درجات الحرارة موجودة في منطقة دير الزور، في مدينة دير الزور وريفها، في محافظة الحسكة، في محافظة الرقة. الكهرباء بالشام تشتغل 20 ساعة. أنا من كم يوم كنت بالشام، كان عندنا لقاء مع فخامة الرئيس،

0: كانت قاعدة قدسية، الكهرباء تجي بحدود 20 ساعة. اليوم احنا بدير الزور المدينة 8 ساعات خلال 24 ساعة. درجات الحرارة المنقولة تمام اللي تظهر على الشاشات هي بين 45 و46، حقيقة وفعليا هي أكثر من ذلك بكثير. لازم يكون في اعتناء بالناس اللي موجودين هون، في ظروف خاصة الناس يعيشون بها بهاي المنطقة. تكلفة الكهرباء اللي موجودة، حتى إذا تحسنت الكهرباء، الناس المواطنين اللي يعيشون في مناطق غير المنطقة الشرقية مروحة تكفي، بينما احنا هون بدير الزور بالرقة بالحسكة ما يمشي الحال بدون استهلاك.
1: طب هو لماذا تأتي الكهرباء إلى هذه الدرجة يعني بشكل لمدة قصيرة؟ يعني تتحدث عن 3 ساعات مقابل 20 ساعة في العاصمة.
0: لا، أتحدث عن 8 ساعات بأفضل أحوالها. تمام، يعني تقريبا ساعة أو ساعتين وصل مقابل 4 أو 5 ساعات قطع. التقيت مع الأستاذ ياسر
1: مدير الكهرباء بدير الزور،
0: قال إنه الأمر يعود للشبكة المتهالكة. اليوم عم يركبوا محاولة جديدة، هاي المحاولة من المؤمل عليها إنه تضاعف كمية الكهرباء بدير الزور، ولكن الأمر حقيقة يعتمد على وزارة الطاقة وما ستعطيه لمحافظة دير الزور.
1: نتمنى أن تصل هذه الرسالة للمعنيين. نعم. إذا ثمة خطوات حكومية، لكن ثمة مطالب بالمزيد. شكرا جزيلا خالد جمال الخلف، عضو مجلس الشعب، كنت معنا من دير الزور. وشكري لنائب محافظ دير الزور بدري مصلوخ، كان معنا من دير الزور. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود لنناقش قرار نقابة أطباء أسنان سوريا شطب 5 أطباء من سجلاتها بعد ثبوت تعاملهم مع أجهزة النظام المخلوع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: أعلن مجلس نقابة أطباء سوريا في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد ثبوت تورطهم بممارسات ألحقت أضراراً بزملائهم وبمواطنين، وذلك خلال تعاون الأطباء المشطوبين مع أجهزة النظام المخلوع.
1: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع تحت هذا البند أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضراراً جسدية ونفسية ومادية سواء بأطباء

0: أباء من زملائهم أو مواطنين من العامة وفقاً للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء الخمسة من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه استند لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصد ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر في تلك الممارسات. النقيب أوضح أيضاً أن قرار الشطب النهائي يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائياً ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخماً لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.
1: للنقاش معي دكتور محمد حمزة نقيب أطباء الأسنان في دمشق مباشرة من دمشق، أهلا بك. ومعي عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني مباشرة من دمشق، أهلا بك. وأبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، تفاصيل أكثر عن هذا القرار من نقابة أطباء الأسنان والآلية التي تم اتخاذها من أجل شطب عضوية 5 أطباء أسنان في سوريا.
2: بداية مرحبا بكم وأحييكم من تلفزيون سوريا على هذه الفرصة للبيان حول هذا القرار الصادر عن نقابة أطباء أسنان سوريا. طبعا هذا القرار لم يأتي صنيعة يوم ولا يومين، إنما هو صنيعة دراسة معمقة من لجان مختلفة قانونية في نقابة أطباء الأسنان في فرع دمشق وفي اللجنة العدالة والإنصاف في منطقة القطاع الجنوبي. هذه اللجنة هي التي قامت بدراسة الملفات حول هؤلاء الأطباء الذين تورطوا بشكل قاطع ومن دون أي شك في تورطهم في الجرائم وفي مساهمة مباشرة في أعمال الإجرام للنظام البائد، طبعا من خلال الشهادات الموثقة من قبل الأطباء ومن قبل مواطنين قدمت إلى نقابة أطباء أسنان دمشق. مجلس أطباء دمشق رفع هذه التقارير وهذه الشهادات إلى لجنة العدالة وإلى مجلس نقابة أطباء أسنان سوريا، قاموا بجمع هذه الأدلة وعرضها على لجنة العدالة والإنصاف، ومن خلال استدعاء هؤلاء الأطباء من خلال مذكرات استدعاء إلى هذه اللجنة. وبعدها وصلنا إلى قرار في إدانتهم وتجريمهم، وكانت التوصية في هذه اللجنة إلى شطب هؤلاء المجرمين والمتورطين من سجل نقابة أطباء أسنان دمشق. وعرضت هذا القرار عرض على مجلس العدالة والإنصاف العام لكل سوريا طبعا، وتم التصويت عليه، ثم حول إلى النقابة المركزية ليصار إلى التصويت عليه، ومن ثم تم عرضه على اللجنة الاستشارية في نقابة أطباء أسنان سوريا المكون من أعضاء مجلس نقابة أطباء سوريا ورؤساء الأفرع 14 في كل سوريا، وتم التصويت عليه بالإجماع باتخاذ قرار قطعي بشطبهم من سجلات نقابة أطباء أسنان سوريا.
1: دكتور محمد، فقط يعني حتى نفهم، يعني هناك معيار واضح للقول بأن هؤلاء كانوا يتعاملون مع أجهزة النظام المخلوع، ما معنى التعاون أو العمل مع أجهزة النظام المخلوع بشكل دقيق؟
2: نعم،
1: يعني حتى أنت وصفتهم بالمجرمين أيضا.
2: تماما سيدتي الكريمة، عندما أقول مجرم أو أقول متورط لا تنقل هذه الكلمة إلا بعد أدلة علنية وقطعية. هالأدلة يعني عندما أقول أنا سأضرب أمثلة من هؤلاء، الدكتور عمار ديب هو سجان ويعمل في سجن صيدنايا، سجان في سجن صيدنايا، والدكتور اسكندر معلا علي هو أيضا سجان في سجن صيدنايا.

0: سدنايا، فهو كان متورطا في اعمال اجرام وسجن سدنايا، لم يكن
1: يعني هو
0: يقدم الهدايا للمعتقلين.
1: وايضا عنصر امني
0: نعلم، هو طبيب وهو في سجن سيدنايا ضابط متطوع. ونحن رجعنا إلى السجلات وهو طبيب، وهو حتى تاريخ سقوط النظام كان يمارس أعمال إجرام في سجن سيدنايا. والدكتور خليل حسين علي هو كان ممن يقوم ويرافق الدوريات الأمنية في منطقة السيدة عائشة أو نهر عائشة في دمشق وفي منطقة الميدان، يرافقهم في اعتقال الناس، وكان بسبب في اعتقال وذهاب أسر كاملة. وهؤلاء قدموا شهاداتهم وقدموا صور أولادهم الذين قتلوا بسبب هذا الدكتور وهو طبيب. الدكتور بشر الصبان هو عضو في نقابة دمشق، وكلنا نعلم ماذا فعل بشر الصبان خلال فترة الثورة، ومن خلال تقديم كل الدعم اللوجستي والدعم المادي في قمع المظاهرات، من خلال تسخير موظفين المحافظة، خلال إرسالهم إلى أبواب المساجد وضرب المعتقلين بقرارات منه وبإشراف مباشر منه. هؤلاء ليس لدينا أي شك في، اسمحوا لي أن أقول، إجرام، لأنهم سبب في قتل وضحايا من أبناء شعبنا واختفاء قسم كبير من هؤلاء الشباب.
1: ولا يوجد شك بأن هذا التعاون كان تعاونا قسريا مثلا، اضطروا للتعاون، لأنه أيضا يعني يقال من كان يقول أو من كان يجرؤ على قول لا بالنسبة لأجهزة النظام وأمام أجهزة النظام دكتور محمد؟
0: هلا هناك فرق كبير بين ان يكون مجبرا، مجبر على تصريح، مجبر على قرار، اما ان يكون هو اداه. عندما اقول سجان في سجن سيدنايا هو اداه الاجرام، يعني هو كان من، هذا الطبيب، اسمحي لي سيدي ان اقول لك، هو كان يعطي الحقن المميته للمعتقلين، هو من كان يضربهم، هو من كان يساهم في قتلهم، فكيف نقول انه مجرم مجبر؟
1: هذه الحالة التي تشير لها هي بحق الطبيب عمار ديب الذي كان سجانا في سجن سدنايا.
0: عمار ديب في سجن سدنايا وسجلاته، وهو له صور، وهو في داخل سجن سدنايا. طيب. اسكندر معلا علي هو سجان في سجن سدنايا، وهو في لباسه العسكري وفي رتبته العسكرية، وهو كان خلال فترة الثورة في هذا السجن. ومعلوم أطباء سجن سدنايا هم ليسوا أطباء، هم سجانون، هم من كانوا يقومون في قتل المعتقلين كأي سجان آخر، فلا نقول عنهم مجبرون.
1: صحيح.
0: طب دكتور خليل حسين علي هو نعم عفوا
1: تفضل أكمل عفوا أنا آسف.
0: كان يرافق الدوريات الأمنية في منطقة الميدان، وهو من كان يداهم البيوت ويرافق الدوريات في الاقتحام، وهو من كان يعني يساهم في اعتقال الشباب في منطقة الميدان وفي منطقة نهر عيشة. وأتتنا شهادات ومن أهل ومن ذوي الضحايا.
1: طيب دعني أخذ رأي أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، هو قال ضيفي بأن هذه القرارات عرضت على مجلس العدالة والإنصاف العام، هل هذا يزيد من مشروعية هذه القرارات؟ وما هو الحد الذي تنتهي عنده القرارات التأديبية للنقابة ويبدأ عندها عمل القضاء؟ وربما يسأل لماذا هؤلاء تحديدا الحالة التي أشار لها أستاذ أو دكتور محمد، التورط في حقن مسجونين في سجن سدنايا من قبل طبيب أسنان، يعني يسأل لماذا هو حتى الآن مطلق السراح أيضا؟
2: نعم، الله يعطيك العافية وشكرا للاستضافة وللدكتور حمزة. طبعا نحن نثمن ونؤيد هذا القرار، وإن كان قد جاء متأخرا كثيرا، اليوم قد مر على التحرير أكثر من سنة وثمانية أشهر، وهؤلاء يعني يجرون ويلعبون وينعتون بأنهم أطباء الأسنان وأطباء الرحمة ودكاترة، وهم قد ارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم وموبقات. الحقيقة وإن كان هذا القرار يعني لا يتصف بالمشروعية القانونية الكافية، لكن هو يتصف بالمشروعية الثورية، يعني اتخذه مجلس ثوري بامتياز بحق يعني أشخاص مجرمون ارتكبوا الموبقات، ونحن كان يجب

0: صراحة كما تحدثت أنه يحال منذ زمن إلى النيابة العامة لتحيلهم إلى القضاء المختص. القرار نوه إلى حالتهم إلى وزارة العدل، وأنا طبعا كمصطلح قانوني كان يجب اتخاذ القرار بحالتهم إلى النيابة العامة مع كافة التحقيقات من أجل يعني محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري. نعم.
1: طب يعني عندما تقول بأنه يعني هذا لا يجعل القرارات يعني هذه ليست قرارات قانونية، وإنما يعني مشروعيتها من من من من جانب ثوري، ما الذي يجب أن يفعل حتى تصبح قانونية أو تكتسب المشروعية أستاذ عبد الرحمن؟
0: نعم، طبعا اليوم بالنسبة للمجلس التأديبي في نقابة الأطباء يبدأ من المجلس الفرعي في الفرع إلى مرورا إلى المجلس المركزي، وفي قرارات الشطب يطعن به أمام محكمة النقض. طبعا يمكن الاستناد إلى القانون بارتكابهم لأعمال تنافي المهنة وتنافي يعني آداب المهنة، لكن الطريق الذي سلك رب طريق يعني إداري له مشروعية ثورية أكثر من ما هي مشروعية قانونية كما أرى، حسب القانون 6 لعام 2013 الناظم لمهنة طب الأسنان. فالتدرج يعني باتخاذ العقوبة كان يجب أن يبدأ من مجلس الفرع المسلكي، مجلس المسلكي الفرعي، مرورا بالمجلس المركزي وانتهاءا بالمحكمة. نعم.
1: طب اليوم متى ستقوم المحكمة بدورها بخصوص أيضا محاسبة هؤلاء الأطباء بعيدا عن مجرد فصلهم من نقابة أطباء الأسنان؟
0: أنا أعتقد من اليوم الواجب على نقابة الأطباء بما أنها قد قامت بإجراء التحقيقات الموسعة أن تحيل نسخة من هذه التحقيقات إلى النيابة العامة المختصة، وخاصة الآن يوجد لدينا نيابة عامة للعدالة الانتقالية قد فتحت في كافة العدليات، أن تحيل نسخة من هذه التحقيقات مع يعني الإخبار بحق هؤلاء بما ارتكبوه من جرائم خلال الثورة وقاموا به، يعني وخاصة أنهم يعني أطباء أسنان قد حلفوا القسم وعلى أداء المهنة وعلى أداء يعني، وهم بخلاف ذلك قاموا بإعانة النظام البائد على جرائمه وأخفوا جرائمه، بل زاولوها ومارسوها وانتهكوا حقوق المعتقلين وحقوق المواطنين. نعم.
1: ننتقل إلى ملف أو إلى نقطة أكبر دكتور محمد، مسألة دور النقابات في التعامل مع الشخصيات التي كانت مرتبطة بالنظام السابق والتي ترغب بالعودة اليوم إلى العمل، ما الذي ستقومون به في نقابة الأطباء في هذا الإطار؟
2: سيدتي، النقابة هي ليست خصم وليست هي أداة لترفع العصا على أبنائها. نحن الآن أمام عدد وليست هي ظاهرة، يعني نحن عندما نقول الآن تم فصل أو شطب 5 أطباء، عدد أطباء أسنان دمشق 7000 طبيب الذين لديهم يعني جرائم أو اشتراك أو مساهمة أو كتابة تقارير أو إعانة النظام على جرائمه، هم لا يتجاوزون 30 شخص، 30 طبيب. هذا رقم ليس كبير، لا يعتبر رقم كبيرا، والدليل أن الطبيب السوري يبقى طبيب له قيمه وأخلاقه ولم يتخلى عن آداب مهنته ولم يتخلى عن قسمه الذي أقسم به. ولكن يجب أن نفرق في محاسبتنا بين من كان متورطا ومن انغمست يده في الدم، يعني كل من كان تورط بشكل مباشر أو أدى إلى أن إزهاق روح، يعني من كتب تقرير وأدى بهذا الطبيب بزميله إلى السجن وبالتالي إلى اختفائه أو استشهاده، هذا حكمه حكم من قتل بشكل مباشر. هؤلاء ستكون أحكامهم أحكام قاسية، وهو نحن كنقابة لسنا جهة قضائية يعني نصدر أحكام كما يصدر القضاء. نحن أقصى حقوبة عندنا هي الشطب، وهذا الطبيب أكيد يعني إنسانيا وفي كل نقابات العالم

0: العالم لا يحق له أن يكون خلف كرسي طبيب أسنان ويمسك بالأدوات ويعالج. يعني من يقتل لا يعالج. يعني إنه هي مهنة إنسانية لإحياء الروح وليس لقتلها. عندما خرج من نطاقه هذا الإنساني وأصبح مجرما، وفي القانون أيضا عندما يتهم أحد وتثبت عليه جريمة ويجرم يسحب منه ويجرد من الحقوق المدنية، الحقوق المدنية التي تتعلق بالآخرين، يعني من أفعال من تدريس والمهن العامة والشهادات مثلا التي تتعلق في قيام بمجتمع لا تتعلق في نفسه، فتسحب منه هذه التراخيص. ومن باب أولى الطب، هذا الطبيب الذي مارس الإجرام إن كان في سجن أو في فرع أمني أو في التحقيق أو في مكان هو ليس مكانه هنا، فبالتالي ستكون هنا أقصى عقوبة هي الشطب.
1: طيب.
0: أما من كانت له جرائم أو عفوا جنح نسميها مساهمات، ممكن نحن أن تكون له شطب جزئي أو نعطيه إنذار أو غرامات، ويستطيع أن يرجع ويعود إلى مجتمعه ويعتذر، يعتذر من هذا الشعب الذي أساء إليه. نحن لا نتعامل كما يتعامل النظام البائد في الحقد والمعاملة بالمثل، ولكن نحن نتعامل بإحقاق الحق وأن يعود هذا الطبيب الذي أخطأ إلى جادة الصواب بعد أن يصلح ما أفسده.
1: طيب، الإصلاح تقول الاعتذار، يقتضي الاعتذار، لكن دكتور محمد أشرت إلى 30 حالة، يعني اليوم نحن نتحدث عن شطب 5 أطباء، من المتوقع أن يتخذ هذا القرار في المزيد من الأطباء أيضا، بما أنك ذكرت الرقم 30.
0: نعم نعم، طبعا هالثلاثين هم هناك منهم من قد يثبت براءته. نحن الآن اللجنة، يعني نحن الأستاذ عبد الرحمن قال لقد تأخرنا، نحن منذ أن بدأنا في مجلس نقابة دمشق من الشهر الثالث 2025 بدأنا في جمع الأدلة والتحقيقات، ولم يصدر هذا القرار إلا بعد التثبت القطعي، لأنه الإدانة والتجريم ليس أمر سهل. فهؤلاء الثلاثين قد يبرأ قسم كبير منهم، ليسوا حتى الآن مدانين، لا يعتبر مدانين إلا بعد صدور قرار قطعي من اللجنة الفرعية اللي هي لجنة العدالة والإنصاف لدمشق، ومن ثم اللجنة العدالة والإنصاف المركزية لسوريا، وبعدها النقابة المركزية، وبعدها الهيئة الاستشارية. فإذا نحن لا نصل إلى هذا القرار إلا بعد يعني مراحل تراتبية. وبالأخير كما تفضل الأستاذ، نحن هذه الملفات سنحيلها إلى القضاء،
1: هذا ما كنت أود سؤال حوله،
0: وزارة العدل لتتخذ يعني الإجراءات.
1: هل تم إحالة أو نقل الملفات، على الأقل هذه الملفات الخمسة التي نتحدث عنها، نقلها إلى القضاء من أجل أيضا أن يقوم بعمله في هذا الإطار، خصوصا إذا كانوا فعلا مجرمين كما أشرت دكتور محمد؟
0: نعم، القرار صدر البارحة، يعني 8/8. تمام، فنحن الآن سيحال يعني قرار يوم السبت، اللجنة الهيئة الاستشارية اتخذت هذا القرار ونشر على صفحة النقابة يوم الأحد امبارح 9 الشهر. فنحن الآن كل من يتعلق في هذا له صلة بهذا القرار من وزارة العدل لها صلة بهذا القرار للاطلاع عليه والاتخاذ الإجراءات اللازمة في تجريم ومحاكمة هؤلاء الناس. لا يكتفي إن كان هو مجرما، لا يكفي أن يشطب من النقابة، يجب أن يحاسب كمجرم عن قتله. أما الجزء الآخر، هناك صلة بوزارة الصحة، نحن الآن شطبنا قيده من النقابة، سيشطب ترخيصه من وزارة الصحة. إن كان في وزارة التعليم العالي هو يدرس كمدرس أستاذ جامعي، سيشطب من وزارة التعليم ولا يحق له أن يدرس، لأن مهنة طب الأسنان مهنة عملية تتعلق في المرضى، فأيضا سيتوقف عن التدريس. فإذا نحن كنقابة بدأنا الخطوة الأولى، ولنا صلات لا نستطيع أن ننسلخ عن الدولة، في وزارات يجب أن نكون بيننا وبينهم تنسيق وتواصل، لأن الطبيب من غير ترخيص لا يستطيع أن يمارس.
1: قبل الانتقال إلى أستاذ عبد الرحمن، دكتور محمد، حصراً إذا تم فصل الطبيب من النقابة، هو ستتم أيضاً تنحيته من وزارة الصحة، سيتم شطبه من وزارة الصحة، يعني لا يمكن أن تتخذ الوزارة قراراً مختلفاً، مفترض صحيح؟
0: لا ابدا، انها تعتمد على قرار النقابه، لان نحن دائما اي طبيب سيقوم بفتح عياده او مزاوله المهنه في اي مركز، ان كان في جامعه او في المشافي العامه او المشافي الخاصه، يجب

0: يجب أن يحصل على ترخيص، وهذا الترخيص مرهون بتسجيله بنقابة من نقابات سوريا. إذا لم يكن منتسب إلى نقابة لا يستطيع أن يمارس المهنة، وهذا قانون عالمي. في كل دول العالم لا يستطيع أن يمارس الطبيب مهنة إلا بعد انتسابه للنقابة للمدينة التي هو يقيم بها.
1: طيب جيد أستاذ عبد الرحمن، يعني بهذا المعنى النقابة اليوم لا تقوم فقط بدور مهني، وإنما هي تؤدي دورا في المشهد الكبير بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، ما رأيك بذلك؟
2: لا شك كل النقابات، كل مؤسسات المجتمع المدني وكل الوزارات وكل الهيئات الوطنية يجب أن تعمل في مسار العدالة الانتقالية وتدعم هذا المسار وتدفع به هذا المسار. لا شك لا يجب أن تبقى يعني متشاهد هؤلاء يعني الذين ارتكبوا الموبقات وأيدوا النظام البائد وارتكبوا جرائمه وحرضوا عليها أو دعموها أو ساندوها أو مجدوا بالنظام البائد، أن نراهم الآن متصدرين في المشهد في النقابات أو في كأطباء أو مهندسين أو محامين أو تجار أو في مجالس الأعمال. هؤلاء يجب أن يعني إن كانوا قد ارتكبوا الجرائم يجب أن يحالوا إلى النيابة العامة والقضاء المختص. إن كانوا قد ارتكبوا فقط عمليات يعني التحريض والنفاق التي لا تصل إلى جرائم كبرى، هؤلاء يجب أن يعتزلوا المشهد العام ولا يجب أن يتصدروا الساحات ولا أن يتصدروا المشهد. يعني ممكن بعضهم الذين لم يرتكبوا الجرائم أن يبقوا يعني يمارسوا مزاولة المهنة، ولكن دون أن يعني يتصدروا أن للمناصب النقابية أو يعني يتصدروا في المجتمع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأمور، أو يتصدروا الإعلام أو المجالس المحلية، لأن هؤلاء يعني وجودهم وظهورهم يستفز جمهور الثورة وأهالي الضحايا الذين كانوا يرونهم مع الشبيحة ويرونهم مع المجرمين ومع القتلة في السهرات وفي الحفلات وفي الدبكات وفي يعني الاحتفالات. إذن اليوم عليهم أن يخجلوا على أنفسهم وأن يعتزلوا المشهد العام ويعني يبتعدوا عن إثارة الضحايا وأهالي الضحايا، وأن يمارسوا يعني حياتهم بهدوء بعيدا عن المشهد العام. نعم.
1: دكتور محمد، سؤال الأخير معك، كيف يمكن ضمان ألا تتم عملية المساءلة أو ألا تتحول عملية المساءلة إلى عملية إقصاء سياسي جماعي، وحتى ألا تتحول عملية المصالحة التي أشرت لها الاعتذار مثلا إلى مساحة من أجل عودة من تورطوا في مساعدة أجهزة النظام المخلوع؟
0: سيدتي الكريمة، يعني نحن الآن لا تكون ظاهرة. عندما أقول نسبة 30 أو أقل، يعني لن نتجاوز الرقم 30 في دمشق، فهذا لن يكون ظاهرة أمام 70 أو أمام 7000 طبيب. 30 عدد يعتبر قليل جدا ونسبة قليلة جدا، ونحن الآن لا نمارس سياسة الانتقام. كما ذكرت أنا، اللجنة صراحة حتى نصل إلى الإدانة أو تجريم هذا الشخص أو إثبات عليه التهمة، نعم نستغرق وقت كثير وكبير جدا، ونسمع إلى شهادات كثيرة ومختلفة ومن أطراف مختلفة، ويجب أن نكون كذلك، أن نكون حياديين في هذا الأمر، لأنه التجريم هو ليس أمر سهل، أنه هذا الإنسان سيشطب قيده أو سينزل في سجله، يكتب في سجله أنه سيء السمعة، وبالتالي لن يحصل على وثيقة حسن سيرة وسلوك في النقابة، هذا سيعطل عمله. فبالتالي نحن لا تكون هذه ظاهرة، ولن تكون ظاهرة هي فعلا ظاهرة إقصاء، ولكن نحن نأخذ المتورطين. يعني اسمحي لي أن أقول، يعني هؤلاء الخمسة إن صح التعبير عنهم أكابر مجرميها، يعني أكثر ناس، يعني من هو مجرم أكثر من سجان سيد نايا؟ هل يوجد أكثر منه؟ أم هو كمحقق في فرع أمني؟ أم للأسف يعني اسم محافظ، يعني هو المحافظ الذي يجب أن يحافظ على دمشق، بينما كان في عهده الخوف والذعر كان بإدارته وبتشجيعه وبمساهمته. هؤلاء الناس نحن لن تكون هذه ظاهرة على الجميع، بالعكس تماما، نحن نحاول أن نكون دقيقين لأبعد حد. أما بالنسبة للي كما تفضل الأستاذ عبد الرحمن، يعني نحن هؤلاء الناس اللي هن ارتكبوا أخطاء ولا نقول جرائم، كانوا جزء من التمجيل.

0: وكانوا جزء من بقاء هذا النظام 14 سنة، كانوا هم مساهمين في بقائه. لولا وجود هؤلاء الناس الداعمين ما استمر هذا النظام إلى يومنا، إلى يوم التحرير 2024. يعني 14 سنة لولا لم يكن موجود هؤلاء الداعمين، ولكن نحن لن نعاملهم كما عاملهم النظام، كما عاملنا النظام السابق. كان كل من عليه شبهة أو حتى من غير شبهة كان يقصيه ويقتله ويبعده.
1: إذا هناك دقة قمة كما تقول دكتور محمد،
0: نقول لهم ابقوا ابقوا ابقوا في مكانكم. نعم
1: دكتور محمد،
0: ابقوا في مكانكم ولكن لا تتصدروا المشهد.
1: طب دكتور محمد، هل من المتوقع أن تحدث نقابات أخرى، يعني بقية النقابات المتعلقة بالطب، الطب البشري مثلا، أن تحدث مثل هذه الخطوات التي قامت بها نقابة أطباء الأسنان؟
0: سيدتي هذا هو الطبيعي، نحن لم نخرج على النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان. نحن عندنا المادة 28 المادة 29 في اللجنة المسلكية في تجريم الطبيب الذي يمارس ما شيء الجرائم التي تخل في المهنة.
1: أنا لا أقول أنه ليس طبيعيا، لكن أنا أسأل حسب ما يصل لسمعك. نعم. وحسب ما يتناهى لسمعك، هل هذا العمل يمكن أن يعمم مثلا على النقابات الأخرى؟
0: طبعا هذا كما نحن جزء من نقابات سوريا، نقابة أطباء هي جزء والمهندسين جزء والمحامين هم سبقونا بكثير منذ أشهر.
1: صحيح.
0: قاموا بالفصل، ونقابة الفنانين قامت بفصل وشطب بعض الفنانين من النقابة يعني باعتماد على دلائل قطعية. وبالتالي يعني هذا الأمر يرجع لكل نقابة، هل هي تريد أن تقوم وتمارس العدالة الانتقالية أم تبقى تنأى بنفسها بعيدة عن هذا المشهد؟ يعني هذا الأمر واجب، لأننا نحن كنقابات نحن نمثل المجتمع المدني. المجتمع المدني هم من أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين وصحفيين. هؤلاء الناس هم كان جزء من كل مجتمع، كان منهم في ناس كانت تساهم في إجرام هذا النظام، وبالتالي يجب أن تقوم بهذا الأمر ضمن أصول القانون كما تفضل الأستاذ الضيف، أنه يجب أن نخضع لتحقيقات دقيقة ومجالس مسلكية دقيقة وترفع هذا الأمر إلى النيابة العامة والقضاء المدني.
1: دكتور محمد حمزة، نقيب أطباء الأسنان في دمشق، مباشرة من دمشق، شكرا. وأشكر كذلك عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني، كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش في المحور الأخير أسباب تراجع إنتاج القطن في سوريا وتأثيره على الصناعة المحلية.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد.

0: من القطن خلال الموسم الحالي، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1 مليون طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ونقص المبيدات، إلى جانب التحديات الزراعية التي يواجهها المزارعون.
1: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200,000 هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج. مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل، ما تزال المساحات دون خطة الوزارة التي استهدفت زراعة 50,000 هكتار هذا الموسم، في ظل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمحروقات، ما دفع مزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج.
2: السنة تراجعت زراعة القطن بشكل غير متوقع. كل سنة واحد الفلاح يزرع 100-150 دونم، السنة غير 10 دونم ما يقدر يزرع، لأنه الأسعار غالية، السماد غالي، المازوت ما نقدر نجيب مازوت لحتى نسقي على المازوت، وجبنا الطاقة غالية وبدين.
1: وتضاف إلى ارتفاع التكاليف تحديات أخرى أبرزها تراجع الموارد المائية وتضرر شبكات الري، في حين يشكو مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
3: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات، البذور القطن، وعدم وجود رقابة على المبيدات.
1: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع، لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكانة اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
0: للنقاش معي دكتور محمد المعري مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة مباشرة من حلب، أهلا بك. ومعي دكتور محمود إبش أخصائي في الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية مباشرة من حلب، أهلا بك. أبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، صحيح أنه في هذا العام ثمة تحسن في إنتاج القطن مقارنة بالعام الماضي، لكن بشكل عام إذا ما قارنا الإنتاج في السنوات الأخيرة مقارنة بما كان عليه قبل عقد مثلا من الزمان، ثم تتراجع كبير، ما السبب؟
4: السلام عليكم، حياكم الله.
0: أهلا بك.
4: إنتاج القطن هذا العام المتوقع للعام الحالي حوالي 80,000 طن، المساحات المزروعة تقدر ب 26,500 هكتار إن شاء الله. المساحات المزروعة في هذا العام أفضل من العام السابق والأعوام السابقة في ما مضى، نتجه نحو التحسن إن شاء الله. بالنسبة للعوامل التي أدت إلى تراجع القطن سابقا في هذا النظام البيض بسبب العمليات العسكرية، بسبب الألغام، بسبب عدم توفر قنوات ري حكومية لري المحاصيل وبالأخص محصول القطن، مما أدى إلى تراجع هذه الزراعة، وبالإضافة إلى حاجتها للعمالة الشديدة محصول القطن يحتاج إلى العمالة، وبسبب التهجير الممنهج وبسبب خروج الأهالي

0: من أراضيهم ومن قراهم، فتراجع محصول القطن وتراجع إنتاجه والمساحات المزروعة. حاليا نخطط لزيادة المساحات المزروعة عن طريق خطة إن شاء الله مرسومة بالتعاون مع إخوتنا في وزارة الاقتصاد والصناعة وإخوتنا في وزارة الطاقة من أجل تأمين الموارد المائية لمحصول القطن لتوسيع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دكتور محمود، إذا أردنا أيضا أن نقف على أسباب تراجع إنتاج القطن بشكل عام في سوريا، ما الأسباب الاقتصادية والزراعية وربما أيضا السياسية التي أدت إلى الأمر، خصوصا وأنه هذا الأمر يعني معنية به بشكل خاص محافظة حلب؟
2: مساء الخير لك آنسة علاء وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. لا شك أن مشكلة تراجع مساحة القطن هي مشكلة تراكمية ولا تتعلق بمرحلة قريبة لسنة أو سنتين ماضيتين، لكن هذه المشكلة امتدت خلال الفترة الماضية لأكثر من 14 سنة تراكمت هذه المشكلة. من أهم العوامل المهمة جدا لتراجع محصول القطن هو العامل المائي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وأيضا لدينا مشكلة هامة جدا هي مشكلة السعر ومشكلة التسويق وأيضا مشاكل تتعلق بالمكنة الزراعية والتغير المناخي. كما قال ضيفك الكريم زميلنا أن العامل المائي في انخفاض الموارد المائية وحالة الجفاف وأيضا تراجع شبكات الري بسبب الحرب التي حدثت في سوريا، تراجع شبكات الري وارتفعت تكاليف أيضا ضخ المياه. كمان أيضا لدينا تكاليف الإنتاج من البذار ومن الأسمدة وأيضا من البيدات وأيضا من عمليات الحراثة والزراعة. ايضا مشكله التسعير هي المشكله الهامه والتي تقلق ايضا للفلاح، وهذا يتعلق بسياسه التسعير على مستوى البلاد وايضا على مستوى المزارع. فالمزارع يحتاج الى سعر مضمون ايضا ويحتاج الى ربح عادل، ويحتاج الى مساله ثالثه وهامه جدا هي الدفع السريع. في السنوات الماضيه كانت هذه المعادله غير محققه، الحقيقه لا يوجد سعر مضمون في السنوات الماضيه، لا يوجد ايضا ربح عادل، ولا يوجد ايضا دفع سريع، فهذا ادى الى ابتعاد وتراجع ابتعاد المزارع عن عمليات الزراعه وتراجع العمل بهذا القطن وايضا زراعه محصول. ايضا مشكله التسويق والاستلام، ايضا زياده جذور النخل، ايضا لدينا زياده في مخاطر التخزين، ايضا المكنه الزراعيه، محصول القطن يحتاج الى كثير من عمليات الزراعيه من عمليات تكاليف ترقيع وتفريد وعزيق وتسميد، فهذا الامر يجعل على كاهل الفلاح ايضا تكاليف اضافيه ترهقه وادت الى تراجع انتاج هذا المحصول. التغير المناخي وارتفاع درجات الحراره ايضا له دور كبير ادى الى تراجع محصول القطن، حيث هذا التغير المناخي ادى الى ايضا ارتفاع في تكاليف المكافحات الحيويه. ايضا سبب هام، واعتقد انه يجب ان تقوم المحطات البحثيه والمؤسسات البحثيه على العمل عليه، هو استنباط اصناف جديده تتوافق مع الظروف البيئيه المناخيه الجديده، وايضا لا نعتمد على الاصناف التقليديه الموجوده المتوفره مثل رفع خمسه وحلب والى اخره. فمجمل هذه العوامل ادت الى تراجع انتاج محصول القطن في البلاد، وايضا كما اؤكد ايضا ان هذه المشكله لم تكن وليدة السنة السابقة أو سنتين، ولكن هي مشكلة تراكم.
1: دكتور محمد، في كتابه حنا بطاطو فلاحو سوريا تحدث عن المنهجية التي قام بها حافظ الأسد والتي زاد عليها ابنه بشار الأسد في مسألة هندسة الطبقات في المجتمع السوري، كان تحديدا يعني يهتم بمسألة الفلاحين في سوريا، قطاع الزراعة كيف هندسه بطريقته الخاصة على حساب مصالح المزارعين. اليوم ما هي السياسات الواجب فعلها من قبل الحكومة من أجل تجنيب المزارعين هذه الأمور؟ يعني نتحدث عن الأسعار، ارتفاع التكاليف، عن قلة الدعم، ونتحدث عن قلة الربحية. هل هناك سياسات معينة يجب أن تقوم بها وزارة الزراعة في هذا الإطار دكتور محمد؟
0: حياكم الله. بالنسبة للسياسات المتبعة في وزارة الزراعة، إن شاء الله في دراسة من أجل رفع مستوى دخل المزارع عن طريق الاستثمارات الزراعية، بحيث يكون هناك عقود واتفاقيات بين المستثمر وبين المزارع، يقدم له مستلزمات الإنتاج والمدخلات، ويقوم المزارع بزراعة

0: أرضه وتقديم المنتج للمستثمر. وإذا كنا في حال قطن، يعني نحكي على القطن نحن بالذات، فالقطن هو محصول صناعي، فالمستثمر لما بده يستثمر في مجال القطن رح يتعاون مع المزارع، يقدم له مستلزمات الإنتاج من أسمدة، بزار، أدوات ري وأنظمة ري حديثة، ويقوم المزارع بتقديم الإنتاج للصناعي أو المستثمر من أجل إدخال القطن في سلسلة الإنتاج من حلج وغزل وصناعات نسيجية، والوصول بالنهاية إلى المنتج الجاهز، إما إدخاله للسوق أو التصدير. فهذه حلقة متكاملة من أجل الاستفادة، تبدأ من المزارع وتنتهي بالصناعي. فموضوع الطبقات إن شاء الله سوف يكون مختلف في عهد سوريا الجديدة،
1: إن شاء الله. دكتور
0: بحيث
1: محمد، أشرت إلى أن القطن يعني منتج صناعي لأنه يستخدم في صناعة النسيج تحديدا في حلب وغيرها من المحافظات السورية. كيف انعكس تراجع القطن بشكل عام على الصناعة في سوريا، وما المؤمل عليه في الفترة المقبلة في هذا الإطار؟
0: نعم. هلا بالنسبه لتراجع القطن، التراجع الاكبر كان في محافظه حلب.
1: صحيح.
0: محافظه حلب كانت منتجات من المحافظات الكبرى المنتجه للقطن، تراجعت بشكل كبير. يعني فعندنا هذا الموسم عندنا 40 هكتار فقط مزروعه في حلب، بينما تتركز زراعه القطن اكثر في المحافظات الشرقيه. عندنا محافظه الرقه حوالي 11000 هكتار، دير الزور 7000 هكتار، والحسكه ايضا 7000 هكتار. صار في خلل، او خلينا نقول في تراجع بالمساحات المزروعه في حلب، مما اضطر الصناعيين الى استجراء القطن من المحافظات الشرقيه لتشغيل الصناعه في مدينه حلب.
1: وهو لماذا هو كان ثمة خطة من أجل رفع المساحات إلى 50,000 هكتار، صحيح دكتور محمد؟ لماذا لم ننجح في الوصول إلى هذا الرقم؟
0: صحيح، كخطة هي 50,000 هكتار، ولكن تحتاج إلى عمل مع المزارع، مع الصناعي، عمل يعني حتى عندنا داخل وزارتنا. في خطوات وتحتاج إلى صبر. عم نحاول نحن بجولاتنا بالإرشادات اللي عم نقوم فيها بالتعاون مع الأخوة بوزارة الصناعة، بوزارة الطاقة، من أجل أيضا قنوات الري الحكومية. يعني بدون مي ما يكون في زراعة قطن، وبالأخص في مدينة حلب قنوات الري الحكومية كانت تقريبا 50% مدمرة، فتحتاج إلى عمل وصبر، وإن شاء الله
1: ترميم
0: نوصل
1: وتأهيل
0: للمتأمل
1: يعني.
0: بإذن الله. أكيد أكيد.
1: دكتور محمود، يعني كما أشرنا أنه تراجع القطن لا يؤثر على المزارع فقط، كيف انعكس نقص القطن المحلي على صناعة الغزل والنسيج في سوريا تحديدا في حلب دكتور محمود؟
2: لا شك أن محصول القطن هو محصول اقتصادي ومحصول أيضا صناعي لا شك، لكن تراجع هذا المحصول كزراعة أدى إلى تراجع سلسلة اقتصادية كاملة من المزارع والمحارج أيضا. لا شك أن نقص هذا إنتاج هذا المحصول أدى إلى انخفاض تشغيل المحارج وانخفاض إنتاج الغزل والنسيج وارتفاع تكاليف المادة الأولية وتراجع فرص العمل وانخفاض القيمة المضافة المحلية أيضا وضعف القدرة التنافسية وزيادة الحاجة إلى ايضا المواد الاوليه من الخارج، والتي تستدعي ان تكون ايضا هذه المواد ان ايصالها او تامينها بالعمله الصعبه. فاذا تراجع هذا المحصول ادى الى
1: نعم دكتور
2: محمد، غزل النسيج، تكاليف المواد الاوليه.
1: يبدو ثمة خلل بالصوت، أنتقل إلى دكتور محمد في ذات النقطة أيضا. يعني إذا استمر تراجع إنتاج القطن، كيف يمكن تعويض هذه المسألة حتى لا يؤثر ذلك بشكل أكبر على الصناعة النسيجية في حلب؟
0: حاليا لا يوجد تراجع، نحن في تطور إن شاء الله.
1: صحيح،
0: كان 20
1: لكن أقصد إذا لم
0: 23.
1: تلبي المساحات المزروعة، يعني الحاجة المطلوبة من أجل صناعة النسيج.
0: حاليا الحاجة بالنسبة للقطاع العام في اكتفاء، بس بالنسبة للقطاع الخاص أحيانا عم بصير في استيراد للخيط حسب متطلبات الأخوة الصناعيين بالقطاع الخاص. فبنكون مثلا عندهم مواصفات معينة بيحتاجوا أنه يستوردوها غير موجودة عندنا بالخيط، فممكن أنه يكون في استيراد، ولكن إن شاء الله في
1: يعني القطاع العام ثمة اكتفاء بالقطاع العام
0: ان شاء الله في اكتفاء. نحن تواصلنا مع الصناعات النسيجيه في حال لديهم نقص او حاجه او حتى

0: الصوتية، فأخبرونا أنه في اتفاق نسبي لهم،
1: جيد.
0: ولكن في القطاع الخاص هناك استيراد.
1: عودة إلى دكتور محمود. دكتور محمود، عاد صوتك لنا، تفضل. كنا نتحدث عن تأثير ذلك على على صناعة النسيج في حلب.
2: لا شك ان استاذ لا شك ان تراجع انتاج القطن ادى الى تراجع في سلسله اقتصاديه كامله، ليست مرتبطه فقط بالمزارع، ولكن ايضا هي مرتبطه بالمحالج والغزل والنسيج، فادى هذا الموضوع الى نقص في ايضا في المحالج، تشغيل المحالج.
1: ثمة مشكلة
2: لكن
1: بالصوت للأسف. دكتور محمد، ربما أسألك عن أنه أيضا العديد من ملاك المصانع، مصانع النسيج في حلب، أصحاب الأعمال أيضا انتقلوا خلال سنوات الثورة إلى مصر، مثلا إلى تركيا. إذا حصل المؤمل من قبل الخطط التي تضعها وزارة الزراعة بخصوص زيادة مساحات القطن في سوريا، هل يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على عودة رؤوس الأموال إلى سوريا
0: صحيح
1: بهذا الموضوع تحديدا؟
0: صحيح، قمنا بعدة جولات على منطقة الشيخ نجار، المنطقة الصناعية في حلب، ولاحظنا عودة عديد من الأخوة الصناعيين من مصر ومن تركيا، وراجعنا أكثر من شخص بخصوص إقامة محالج خاصة وتشغيل معامل الغزل والنسيج، وإن شاء الله في يعني في بوادر أمل إن شاء الله قريبا بخصوص القطاع النسيج، وأيضا من قبلنا بموضوع القطن إن شاء الله وزيادة المساحات لتغطية الإنتاج كاملا.
1: ما الذي تبقى تعتقد أنه من الواجب فعله حكوميا ولم يفعل حتى الآن في هذا الإطار دكتور محمد؟
0: بالنسبة لنا كوزارة الزراعة ممكن أنه نحن ندعم المزارع بسعر شراء القطن، طبعا هو السعر بيكون بيننا وبين وزاره الاقتصاد، فنحن ندفع جزء من الدعم، وزاره الاقتصاد والصناعه بيدفعوا
1: يمكن أن تزيدوا الدعم
0: قيمه الشراء،
1: للمزارع.
0: ممكن نرفع سعر الشراء لتحفيز المزارع على زراعه القطن.
1: دكتور محمد، هذا أصعب التحديات بالنسبة لكم؟
0: تحديات اخرى مثل قنوات الري، موضوع الجفاف، موضوعات اخرى ممكن نحن نسعى انه تتحسن مع وزارات اخرى.
1: طيب دكتور محمد، تعرف أنه دائما ما يشار إلى القطن السوري، إلى القطن في حلب وأيضا في المحافظات الشرقية. متى يمكن أن يستعيد القطن كمحصول مكانته في سوريا؟
0: بيستعيد مكانته لما بصير في توسع بالمساحه، لما بصير المزارع بيرجع مثل قبل، بيحب انه يزرع القطن، يعني القطن كان هو مزروع محبب بالنسبه للمزارعين، بيستفيد منه، سلسله قيمته طويله من البذره للحصاد وما بعد الحصاد، حتى موضوع بذر القطن وزيت القطن، حتى العلف والكسبه اللي الناتجه عن بذر القطن، فهو حلقه كامله، يعني سلسله
1: صحيح.
0: قيمه بالنسبه لمحصول القطن، فالمزارع بيستفيد منها ان شاء الله. لما يصير في مساحات واسعه، لما يصير في دعم اكبر، ان شاء الله بيرجع القطن مثل الاول
1: هو
0: واحسن.
1: فقط في الختام للتذكير، دائما ما كان يشار ايضا الى القطن السوري حتى في دول الجوار في بلاد الشام، انه هذا قطن سوري، دائما كان يشار الى جودته والى النخبه العاليه به. شكرا جزيلا دكتور محمد المعري، مدير مكتب القطن في وزاره الزراعه، واشكر كذلك دكتور محمود ايبش، الاخصائي في الاقتصاد الزراعي والتنميه الريفيه من حلب. شكرا جزيلا. أشكر كذلك مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال

0: لميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
3: نعم المرافع.
2: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
3: أجمل بيت لم تقرأه.
2: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
3: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
2: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
3: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
2: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
3: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
2: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
3: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
2: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجند.
3: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
3: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
2: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
3: وتركت أجمل بيت.
2: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
3: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
2: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا.
6: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
6: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية.

0: تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

قد تنتهي الحروب حين تصمت البنادق، لكن السلم الأهلي يبدأ حين يتوقف الخوف ويستعيد الناس ثقتهم ببعضهم. بعد سنوات طويلة خلفت جراحاً عميقة وذاكرة مثقلة بالدم والظلم والانقسام، تواجه سوريا مهمة صعبة عنوانها إعادة بناء ما تهدم بين السوريين. فالمصالحة ليست أن ننسى ما حدث، والعدالة ليست أن يتحول الماضي إلى باب جديد للانتقام. وبين الاثنتين تبحث سوريا عن طريق يحفظ حقوق الضحايا ويحاسب المجرمين ويفتح في الوقت نفسه باباً للعيش المشترك. فهل تكفي المصالحة لبناء السلام؟ وكيف نوازن بين العدالة والعفو؟ وما دور الدولة والمجتمع في حماية السلم الأهلي؟ وما الذي يمكن أن تتعلمه سوريا من تجارب الآخرين؟ هذا

0: واجهت سوريا مع بداية المرحلة الانتقالية وما تزال تحديات كبيرة كان على رأسها ملف السلم الأهلي، فما أهميته؟ تفاصيل أكثر في هذه المادة ونعود لنبدأ النقاش.
1: بعد سقوط نظام الأسد برز السلم الأهلي بوصفه أحد أكثر الملفات إلحاحاً في المرحلة الانتقالية السورية، إذ لا يقتصر مفهومه على وقف أعمال العنف بل يشمل حماية النسيج الاجتماعي ومنع الانتقام وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة بما يضمن معالجة آثار سنوات طويلة من الصراع والانتهاكات. وتشير الأدبيات المتخصصة إلى أن السلم الأهلي المستدام لا ينفصل عن العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات. ومع بداية المرحلة الانتقالية واجهت سوريا تحديات كبيرة تمثلت في التوترات المحلية وخطاب الكراهية ومطالب الضحايا بالمحاسبة مقابل الدعوات إلى تجنب أعمال الثأر والانتقام حفاظاً على الاستقرار المجتمعي. وقد أثار هذا الواقع نقاشاً واسعاً حول كيفية تحقيق التوازن بين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية في ظل تحذيرات حقوقية من أن تجاهل حقوق الضحايا أو تأجيل المساءلة قد يهدد استقرار المجتمع على المدى البعيد. وفي هذا السياق اتخذت السلطات عدة خطوات مؤسساتية، من أبرزها تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إلى جانب إنشاء لجنة معنية بالسلم الأهلي بهدف احتواء التوترات وتعزيز الحوار المجتمعي، غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والباحثين شددوا على أن نجاح هذه المبادرات مرهون بالتنسيق بين مؤسسات العدالة والسلم الأهلي وإشراك الضحايا والمجتمع المدني في رسم السياسات بما يضمن تحقيق المصالحة على أسس العدالة وسيادة القانون لا على مجرد التهدئة المؤقتة.
0: السلم الأهلي، نناقش هذا الموضوع مع السيدة جمانة سيف المديرة التنفيذية لمؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من دمشق، مرحبا بك. والدكتور عزام القصير دكتور في العلوم السياسية من لندن، مرحبا بك أيضا. اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء أن أبدأ مع السيدة جمانة. السيدات أولا، سيدة جمانة، كلمة السلم الأهلي هي مصطلح نسمعه كثيرا، لكن التطبيق، إلى أي مدى نستطيع أن نقول أن سوريا قادرة أن تحقق السلم الأهلي بعد أن توقف الحرب أو توقفت الحرب؟ هل الأمر بهذه البساطة؟ وما هي معايير السلم الأهلي الحقيقية في حالة مشابهة لسوريا؟
2: أولا مساء الخير، مساء لك والضيوف والمشاهدين. بالتأكيد أنه السلم الأهلي هي عملية يعني طويلة المدى اللي يجب أن يضع لها أسس واضحة، استراتيجية واضحة، ويجب أن يضع لها مبادئ أساسية وأيضا الإرادة السياسية. يعني أنا أعتقد أنه هنا عدة عوامل بتلعب دور، بالإضافة أنه يعني العدالة هي ضرورة وهي باب للسلم الأهلي. العدالة اللي عم نحكي عليها ونحن اليوم بمرحلة انتقالية هي العدالة الانتقالية اللي بكل تدابيرها، يعني من معرفة الحقيقة، من جبر الضرر، من
0: إصلاح المؤسسي،
2: المحاسبة والمحاسبة، وبالتأكيد المحاسبة الجنائية. وهون يجب أن نؤكد أنه المحاسبة الجنائية هي محاسبة فردية، يعني لا يجوز أن يكون هناك عقوبات جماعية أو انتقام. بداية أنا أعتقد أنه يجب أن يكون رؤية واضحة للعدالة الانتقالية، للمحاسبة. والحقيقة يمكن نحن ما نشغل عليها كفاية، ما تطورت، لأنه ما في نقاش عام مفتوح للحوار.

0: حوار حول السلم الأهلي. السلم
1: نعم
0: الأهلي اللي بده يشترك بهذا الحوار المجتمعات، الناس، النساء، الشباب، القيادات. وهذا الحقيقة حوار يعني وطني على مستوى واسع لسه ما صار في سوريا.
1: نعم طيب دكتور عمر، مرحبا بك. هل نستطيع أن نقول بأن لدى الحكومة السورية، لأن السلم الأهلي مسؤولية الدولة بالإضافة للمجتمع في هذه المراحل الانتقالية، لديها رؤية واضحة للسلم الأهلي محددة بمعايير منها العدالة الانتقالية؟ هل تستطيع أن يعني تفند لنا الأسس التي تعمل بها الدولة الآن من وجهة نظرك من أجل السلم الأهلي، خاصة في الفترة الماضية وارتفاع حدة يعني الطائفية، وهذا مثبت في عدة دراسات، منها جاءت من دراسة لمركز عمران تتحدث عن ارتفاع الطائفية.
2: تحية لك سيدة ربا، لضيفيك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. نعم، يعني أعتقد أن الدولة السورية قدمت رؤية وإن كانت غير مكتملة، بمعنى أنه ليس هناك اتفاق مجتمعي ومن القوى السياسية الأساسية وممثلي المجتمع المدني على هذه الرؤية، ولكن الدولة يعني قدمت تصوراتها حول السلم الأهلي تحديدا مقرونا بالعدالة الانتقالية، بوصفها بوابة أساسية وعتبة ضرورية في الحقيقة لاستقرار الأوضاع الأمنية وإشاعة السلم الأهلي في المجتمع. البلاد تعيش حالة استقطاب طائفي وعرقي وديني مؤخرا، بعد أن يعني عاشت هذا الاستقطاب على مدى 14 عاما قبل سقوط نظام بشار الأسد.
1: نعم.
2: وهو ليس استقطاب بمعنى استقطاب سياسي قائم على حوار وعلى جدل، وإنما هناك دم سفك نتيجة هذا الاستقطاب.
1: نعم.
2: مدعوما بعنف النظام السابق تجاه معارضيه. هذه يعني الاقتران ما بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يمكن في الحقيقة تأمين استقرار للمجتمع بناء على تجاوز استحقاق العدالة الانتقالية، لأنه سيؤدي إلى بروز نوع من الاستقرار الهش.
1: نعم.
2: الذي ينفتح لاحقا
1: هو كما
2: على
1: يقال
2: صراعات
1: لا سلام
2: ربما
1: مستلام
2: يعني
1: دون عدالة، لكن تحدثت أن الدولة لديها رؤية بموضوع ربما العدالة الانتقالية حتى وإن لم تكن واضحة إلى الآن بشكل كبير، وهو مسار متعثر رغم المحاولات، لكن هناك خطوات أخرى هل برأيك يعني قامت بها الدولة، متعلقة بالحوار الاجتماعي، متعلقة ب يعني العزل السياسي؟ هذه كلها نقاط تؤدي إلى نوع من بدايات يعني خطوات واضحة وحقيقية للسلم الأهلي. هل قامت بهكذا شيء الدولة من وجهة نظرك؟
2: يعني نحن في بدايات هذا المسار، وأنا أريد يعني أن أكون يعني دقيقا وواضحا مع السوريين.
1: نعم.
2: ليس هناك مسار عدالة انتقالية سريع ومبتسر.
1: نعم، هو مسار
2: يعني
1: طويل
2: على
1: وصعب
2: الشكل الذي أجد عليه توقعات السوريين الحقيقة في الفترة الماضية.
1: نعم.
2: مسار العدالة الانتقالية الذي يمكن أن يؤسس للسلم الأهلي هو مسار بطيء وشاق ودقيق للغاية. يبدأ يعني بملاحقة المجرمين وربما تأسيس الملفات الخاصة بالمحاسبة، ولكن الوصول إلى مرحلة المحاسبة لاحقا القضائية، وبالتالي تأسيس مسار سلم اجتماعي وحوار اجتماعي وإنشاء لجان وطنية للحوار والمصالحة والعفو القائم على الاعتراف، كلها الحقيقة هي مسارات بطيئة ودقيقة.
1: نعم.
2: وتحتاج موارد وتحتاج بنية
1: سنوات
2: مؤسساتية بعد إصلاح هيكلي لهذه المؤسسات. يستغرق سنوات طويلة الحقيقة. سقف التوقعات عند السوريين فيما يتعلق بالمدة الزمنية لعملية العدالة الانتقالية هو سقف مرتفع للغاية وغير واقعي أبدا.
1: طيب، يعني فعلا هو مسار العدالة الانتقالية في الدول المشابهة لسوريا هو مسار طويل ومعقد وصعب، ويحتاج لتمويل ويحتاج ل الكثير من العمل، لكن نحن نبحث عن خطوات ملموسة حقيقية. دكتور عزام، خطوات ملموسة وحقيقية، كيف تستطيع الدولة الآن يعني أن تحقق استقرارا حقيقيا وسلما أهليا؟ ولنكون منصفين، أنه كان متوقع لسوريا أن تدخل بعد سقوط النظام والتحرير بحرب طائفية كبيرة، لكن على ما يبدو أن يعني وعي الشعب السوري لم يسمح بذلك رغم ما حدث هنا وهناك من بعض الأمور. لكن دور الدولة هنا ودور المجتمع ودور القوى السياسية الموجودة، إلى أي مدى وضع سوريا في سكة السلم الأهلي إلى الآن؟ كيف تقيم السلم الأهلي في سوريا الآن؟
3: شكرا هبة، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لل

0: أهلا بك.
1: ضيوف جميل. يعني مجموعة من الأسئلة طرحتيها كلها أسئلة مهمة. أول شيء بس بدي أشوف إنه الضيوف ركزوا على الجانب القانوني. أنا بتفهم إنه هن من زاوية قانونية عم يشوفوا موضوع السلم
0: نعم.
1: الأهلي، اللي هو زاوية مهمة جدا لإحقاق السلم الأهلي. ولكن إذا نحن عم ننظر يعني الوصول لحالة السلم الأهلي كهدف بعيد المدى، هذا بيحتاج إلى عملية متكاملة، شق منها هو القانوني، وإنما بالمقابل أيضا في جوانب أخرى بحاجة معالجة: الجانب السياسي، القرار السياسي عند الدولة، الجانب المجتمعي، محاولة يعني معالجة الأسئلة المزمنة اللي بالحالة السورية. يعني
0: نعم.
1: السلم الأهلي ما تهدد فقط بآخر سنوات، أو إذا حكينا من بعد الثورة أنه صار في عنا مجموعة من الأزمات المجتمعية. نحن في أسباب يعني اللي بتزعزع السلم الأهلي كانت موجودة من زمان بالحالة السورية. هي الأسباب كلها بتخلي معالجة السلم الأهلي بحاجة استراتيجية شاملة. جزء منها مثل ما حكينا هي القوانين، الجزء الثاني هو تفعيل هذه القوانين بحيث أن يكون على صعيد الممارسة، مو بس فقط على مستوى صياغة القوانين أو الدساتير أو يعني اللوائح التنظيمية، أيضا على مستوى الممارسة من ناحية القضاء، من ناحية الشرطة، من ناحية الأمن. كل هي الجوانب هي اللي بتعكس هل حقيقة في مسار عم نمشي فيه نحن باتجاه السلم الأهلي أو لا. الجانب الثاني هو جانب الخطاب العام، يعني نحن كيف ممكن نتعامل مع الخطاب اللي بيعزز الاستقطاب، اللي بيعزز يعني اللي بيشوه حالة السلم الأهلي. كيف نحن ممكن نعالج هي الأمور من ناحية معالجة، ثاني مرة معالجة قانونية، وأيضا معالجة على صعيد السلم الأهلي على المستوى يعني مستوى الأرض. يعني تقريب الناس من بعضها، السوريين يتعرفوا على بعضهم، يكون في مبادرات مجتمعية أهلية، يكون
0: نعم.
1: في دور لمنظمات المجتمع المدني لتقريب الناس. هدول فقط جوانب صغيرة من جوانب الاستراتيجية اللي نحن عم نطمح لها للسلم الأهلي. أنا ممكن أحكي كثير على الجانب السياسي بالتحديد، اللي هو اختصاصي. يعني المفروض يكون في إرادة سياسية تظهر للجمهور بحيث أنه تطمن الناس، سواء الخائفين من الدولة أو الخائفين على الدولة.
0: نعم.
1: هدول الأطراف اللي نحن شايفينهم على الأرض هن دائما عم يتصادموا، ودائما نحن على مستوى الفكر عم نشوف أنه في آراء متعددة، إما أشخاص مؤيدين 100% للحكومة الحالية، أو
0: نعم
1: أشخاص
0: دكتور
1: بشكل
0: عزام،
1: قطعي هم
0: يعني
1: ضد.
0: فعلا هذه نقطة، يعني بالذات الإجراءات السياسية إلى أي مدى هي تساهم، والتعددية السياسية بالسلم الأهلي، لو تعدد لنا يعني أهمية هذه الأمور، خاصة عندما يكون في بلد مثل سوريا عانى مما عاناه ولا يستطيع أن يربط بين التعددية السياسية والحريات السياسية والسلم الأهلي.
1: أكيد هلا كمان ما في فصل ما بين القانوني والسياسي. أنت إذا بدنا نحكي على حرية التعبير، حرية التنظيم، هي بدها بيئة قانونية تحمي هذا الشيء، يكون
0: نعم
1: في المواطنين بيعرفوا أنه هن محمية، حقوقهم وواجباتهم أيضا كلها يعني واضحة ومعروفة بالنسبة لهم. إذا هن تعدوا بيعرفوا أنه في قانون راح يحاسبهم مثل ما راح يحاسب أي شخص
0: نعم
1: ثاني من المواطنين السوريين، وبنفس الوقت إذا في أي شخص تعدى على حقوقهم كمان بيعرفوا
0: نعم
1: أنه القانون عم يحمي الجميع. من الناحية السياسية سألتيني على الإجراءات، أنا يعني بضرب مثال موضوع المركز السياسي. اليوم ربط القرار كله بمؤسسة الرئاسة والعودة إلى المركزية الشديدة، هي بتعيدنا إلى حلقات سابقة بأنه عم
0: نعم
1: يكون في ارتباط بأشخاص، بمعنى أنه أنا اليوم مؤيد للسلطة، بمعنى أنه أنا مؤيد للأشخاص القائمين على السلطة، وهذا الشيء عم يعزز الانقسام. عم
0: طيب
1: نرجع نحن لنفس الدورات، يعني الالتفاف حول أشخاص، حول إجراءات مركزية معينة، وهذا من الإجراءات السياسية اللي ممكن التطرق إلى معالجتها بحيث أنه يكون في تطمين للناس
0: نعم
1: أنه حقيقة في مسار سياسي مختلف، في تشميل، في تعددية عم تنعكس على صعيد الممارسة السياسية أيضا.
0: نعم مشاهدينا، ذهبنا إلى مدينة اللاذقية حيث سألنا عددا من السوريين ما الذي يجعل السوريين يعيشون معا بسلام وأمان؟ جاءتنا إجابات متعددة، نسمعها ونعود.
2: برأيي السوريين لحتى يعيشوا بأمان وسلام مع بعض لازم نكون متقبلين بعض، لازم نكون عندنا حس المواطنة عالي، نعرف حقوقنا وواجباتنا، لازم نحترم حريات بعض لحتى نقدر نعيش بأمان وسلام مع بعضنا.
3: هلا بداية بتوقع إذا بنبعد عن السوشيال ميديا، كونه كل مرة نحن بنشوف على الفيسبوك وغيره خطابات كراهية وخطابات تثير نعرات، بننزل على أرض الواقع لا بنشوف إنه أنا ورفيقي من كل الطوائف وهيك نازلين عم نلعب شدة، نتسلى بأماكن تطوعية مثل الجمعيات وغيره، فبتوقع اول شيء نحن نبعد عن القصص السلبيه، ما بقى نسمع للقصص السلبيه السوشيال ميديا كله.
4: انا بشوف انه السلام بيتحقق لما يكون في

0: ذاكرة جمعية مشتركة، يعني على مدى سنين المحافظات كانت منفصلة عن بعضها، ما كانت بتعرف شيء عن بعضها. كل محافظة في عندها تجربة وذاكرة مختلفة عن المحافظة الثانية. هذا الشيء أدى لأنه كل حدا يكون عايش بس بتجربته وما عنده أي فكرة عن المحافظة الثانية شو عم بتعيش.
1: أهم شيء هي المحبة بين بعض، والمحبة بتولد من طريقة أنه التعايش والتسامح بين بعضهم. يعني أنا لحتى أقدر أشتغل صح أنا لازم أكون عم سامحك وأنت تسامحني لحتى نقدر نتعايش مع بعض ونسوي شيء جديد.
2: حاليا حتى نعيش بسلام لازم نآمن بفكرة ولدت عنا منذ فطرتنا، وهي أن سوريا تتسع للجميع ولجميع الطوائف ولجميع الأديان.
3: هلأ نحن بحاجة لجلسات ودية، جلسات حوار، خلينا نتعرف على بعض أكثر، أنشطة صيفية لحتى مثل هالمهرجانات اللي عم تصير لحتى تخلينا نتعرف أكثر لحتى تعزيز التماسك المجتمع.
4: أنا شايفة إنه السوريين بلشوا يحسوا إنه هيدي حكومة حقيقية وهيدي دولة حقيقية عم تنبنى على أسس حقيقية. من يوم اللي تغير النظام ولهلا ما حسينا إلا إنه في عدالة حقيقية عم تتطبق.
5: هلا أنا برأيي إذا السوريين حابين يعيشوا ويستمروا ويبنوا سوريا، أول شغلة لازم يطبقوا مبدأ العدالة الانتقالية.
6: وبعد أن سمعنا آراء متنوعة، سيدة جمانة، ما الذي يعيد الثقة بين السوريين دون أن يضيع الحقوق مع إنصاف الضحايا؟ مسؤولية من؟ هل تكفي الدولة للقيام بذلك؟ أم من الجهات التي يجب أن تتعاون معها لتعيد الثقة للسوريين بين بعضهم؟
7: يعني بعتقد إذا نحن عم نحكي عن مؤسسات الدولة، وهذا يعني كتير ضروري إنه مؤسسات الدولة يجب أن يعني تبذل جهود لاستعادة الثقة، لأنه هي المفروض اللي تكون ضامن للأمن، ضامن ل وقت ما نحكي عم نقول نحكي عن الأمن، نحن ما عم نقول فقط وقف العمليات العسكرية. بده يحس كل إنسان، كل مواطن بسوريا إنه هو آمن، إنه هو ما نو خايف من اعتقال، ما نو خايف من انتقام، ما نو خايف من تمييز ضده حسب خلفيته، إنه في قانون وفي مؤسسات بتحميه، بتتعامل بال يعني ب مساواة تامة بين جميع المواطنين والمواطنات على خلفيتهم. يعني برأيي هذا الثقة من هون تكسب، وهي مراكمة. يعني الثقة مو قرار ممكن يتخذ انه اليوم بنقدر ان يعني خلاص انه بل استعدنا الثقة.
6: هناك اجراءات عادة حتى بين الدول التي تقوم بينها حروب، يعني يكون هناك إجراءات لبناء الثقة، فربما بين السوريين ربما إجراءات تترتب على الدولة القيام بها بمؤسساتها وعلى المجتمع وعلى المنظمات وعلى التيارات السياسية.
7: بالتأكيد بالتأكيد، بس يعني أنه مسؤولية كمان مسؤولية الدولة عم نقول كضامن للسلم الأهلي. القضاء هو مؤسسة كتير مهمة، نزاهة القضاء، المساواة، أنه لا ما يكون في أحد فوق القانون، المساواة أمام القانون، أنه كل هاي المؤسسات يعني كل هاي الإجراءات وهي الخطوات وهي الممارسات أنه هي اللي بتبني الثقة واللي بتراكم في محاربة خطاب الكراهية مثل ما ذكروا الزملاء، كمان يعني خطوة مهمة. وفي نقطة بس إذا بتسمحي لي، وقت يعني أنا بوافق الدكتور عزام إنه وقت عم نحكي نحن عن رؤية للعدالة الانتقالية، عم نحكي عن رؤية شاملة متكاملة، يعني بما فيها كل يعني كل ما يجري بسوريا، حتى من إعادة الإعمار، من الصحة، يعني رؤية تطبقها كل، تأخذها بعين الاعتبارات كل الوزارات وكل مؤسسات الدولة. يعني إعادة الإعمار يجب أن يكون كمان مركزية الضحايا وحقوق الضحايا والمتضررين في المركز. فنحن يعني وقت عم نحكي عن الرؤية الشاملة بقصد هي على كل الأصعدة وكل الاتجاهات اللي عم نشغل فيها، وهي اللي بدها حوار حقيقي يعني واللي مفتوح، وهذا كمان بيأخذ سنوات. على هذا هون بتصير في وضوح وفي يعني خطة استراتيجية مشتركة يلي كل مين عم بيأدي دوره فيها، المجتمع المدني، المجتمعات المحلية، القادة المحليين، وما ننسى دور النساء كمان اللي بالتأكيد اللي هن قادة كمان، بالإضافة إلى مسؤوليات مؤسسات الدولة.

0: نعم دكتور عمر، موضوع العدالة الانتقالية كما ذكرت هو مسار طويل، لكن هناك خطوات في السلم الأهلي البعض يقول بأنها أصبحت ذريعة للعفو عن بعض المجرمين أو للمصالحة معهم أو إلى آخره. إلى أي مدى هكذا مسار من الممكن أن ليس فقط يزعزع السلم الأهلي بل أن يخلق انقسامات جديدة في المجتمع، خاصة من الذين ضحوا خلال 14 عاما بالكثير وخسروا أحباء، خسروا حياتهم؟ يعني إلى أي مدى الدولة واعية لهذه النقطة الحساسة؟ في كل يوم نرى شخص متورط بجرائم ضد السوريين موجود في موقع معين، تخرج يعني على مواقع التواصل الاجتماعي حملات كبيرة يتم التراجع عن هذا الأمر. هل هذا يراعي السلم الأهلي؟ هكذا تصرفات تراعي السلم الأهلي؟ البعض يعتبره يعني استفزاز يعني للضحايا وذويهم.
1: نعم، يعني من المفيد بداية أن نؤكد أن السلم الأهلي في سوريا حاليا ليس مهددا بخطر حال ومحدق. هناك بالتأكيد تجاوزات، نعم، وهناك بالتأكيد مخاوف، وهناك قلق لدينا جميعا من أن تتحول بعض هذه يعني الانفعالات أو الانتهاكات التي تحصل أو التجاوزات إلى نطاق أوسع ويمكن أن يهدد السلم
0: لا قدر الله.
1: ولكن هو بطبيعة الحال لا يمثل، هذه التجاوزات لا تمثل نهجا تتبعه الدولة في التعامل مع المجتمعات بصرف النظر عن يعني انتماءاتها، ولا يمثل أيضا سمة عامة في المجتمع، بمعنى أن المجتمع لا يتجه إلى التعامل العنفي مع تكويناته، التشكيلات الاجتماعية لا تتعامل عنفيا مع نظيراتها من التشكيلات الاجتماعية الأخرى. ولكن بطبيعة الأحوال هذه التجاوزات التي تحصل حتى وإن كانت فردية بطبيعة يعني بطبيعة الأحوال هي تشكل قلقا في مجتمع خارج للتو من الصراع ويعيش حالة انفلات فيما يتعلق بانتشار السلاح في معظم مناطقه. هذه من ناحية. من ناحية السؤال الذي أشرت إليه هو سؤال في غاية الأهمية، بمعنى التوازن ما بين متطلبات العدالة الانتقالية وبين ضرورات السلم الأهلي، وهي بالحقيقة مسؤولية الدولة والمجتمع المدني والمجتمع عموما بأن يجد هذه التوليفة الضرورية التي تراعي تراتبية الزمنية وتراتبية الأولويات في تناول هذه المعطيات، بمعنى أن لنا نقدم تنازلات،
0: نعم،
1: فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الأمني. يعني لا نعود إلى المقايضات التي كان تجريها نظام بشار الأسد ومعظم الأنظمة الاستبدادية فيما يتعلق ما بين الحرية وما بين الاستقرار الأمني.
0: نعم.
1: هذه المسألة يمكن إيجاد يعني توليفة مناسبة
0: يعني
1: تحقق بموضوع العدالة لذوي الضحايا
0: العفو بالذات. سيد عمر، يعني دكتور عمر، بموضوع العفو بالذات عن الجرائم، يعني هل هو هذا من حق الدولة أم من حق الضحية؟ يعني في مسار السلم الأهلي هناك الاعتراف وهناك العفو، لكن من يملك هذا الحق بالعفو؟
1: نعم، هذه مسألة الحقيقة تتعلق بتصنيف هذه الجرائم وتحديد مستوى المسؤوليات عن الأشخاص الذين يعني اتهموا بارتكابها، سواء كانوا قادة ومصدري أوامر أم صغار منفذين أو حتى يعني مشاركين ومساهمين في مثل هذه الجرائم. العفو لا يصح بأي حال من الأحوال عن مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ولا سيما تلك المصنفة في إطار جرائم الحرب أو
0: نعم.
1: جرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم الحقيقة لا يملك أي أحد على الإطلاق يعني إصدار العفو فيها، حتى السلطات السيادية في الدولة لا تستطيع إصدار العفو فيها. من ناحية ثانية، يعني الجرائم التي يمكن أو التجاوزات أو الانتهاكات التي يمكن أن تصنف أنها أقل خطورة يمكن النقاش فيما يتعلق بالعفو فيها، فيما لو يعني وجدت هناك لجان عداء يعني اعتراف ومصالحة اجتماعية، وبالتالي يمكن يعني تقديم العفو المشروط فيها، وهي يعني مسألة تساهم حقيقة في تخفيف العبء عن السلطات القضائية التقليدية أو الأشكال القضائية التقليدية، وتساهم أيضا في تعزيز اندماج بعض المشاركين في هذه التجاوزات او الانتهاكات، وتحقق شيء من يعني متطلبات السلم الاهلي. لذلك المساله في الحقيقه مساله يعني مسار العداله الانتقالي هو مسار
0: نعم.
1: هجين ومركب ويحتاج دقه عاليه بالتعاطي معه وبطء وحذر وصبر من الجميع.
0: نعم. دكتور عزام، موضوع كلمه السلم الاهلي اصبح البعض ياخذها يعني بالمزاح واحيانا الاستهزاء من هذا المصطلح، لانه ليس هناك معرفة حقيقية بماذا يعني السلم الأهلي. البعض يربطه بالعدالة.

0: انتقالية. البعض يقول أنه أصبح مصطلحا للأسف، البعض يقول أنه ممجوج لا يملك شيء غير من يعني حماية بعض المجرمين أو حماية طائفة معينة أو حماية أشخاص متورطين، يعني بعقلية أنه يجب أن يكون العقاب جماعيا. كيف يجب أن نميز بأن فعلا في السلم الأهلي لا يوجد عقوبة جماعية والمسؤولية فردية، وأن يكون هذا المصطلح له ثقل وأهمية حقيقية في بناء سوريا الجديدة؟
1: يعني أتفهم أن يكون مصطلح مثل السلم الأهلي أنه يكون فضفاض، وبالحالة السورية مثل ما حكيت صار ممجوج، يعني لأنه هو من جزء من أي نقاش عام أو حتى بالمجالس الخاصة عم يكون السلم الأهلي حاضر، ولكن ما في توصيف دقيق للمقصود
0: تماما.
1: بالسلم الأهلي. هو كمان بنفس الوقت ما في يعني مصطلح مثل السلم الأهلي، ما بإمكانك أنت توضعي تعريف جامع ومانع لهذا الشيء، لأنه هو توصيف لحالة أنت بتعرفي بحالة غياب السلم الأهلي، ولكن أنك تحددي أنه بهذا المجتمع أو بهذا الزمن في حالة سلم أهلي، هذا الموضوع إشكالي وبيعتمد كثير على الزاوية اللي نحن عم ننظر إلها. لذلك الأفضل عند الحديث عن السلم الأهلي يكون يتوجه النقاش تجاه الإجراءات أو الاستراتيجيات اللي بتأمن البيئة المناسب ليوصل لحالة السلم الأهلي، إنما توصيف السلم الأهلي ممكن يكون ببساطة هو فقط غياب العنف عن المجتمع، يعني عدم لجوء الأفراد أو الجماعات أو الدولة لممارسة العنف بهذا المجتمع، هذا ببساطة ممكن يكون هو حالة السلم الأهلي، ولكن ما بيعنينا نحن بنفس الدرجة قضية التعريف بمقدار يعني اهتمامنا بالسياسات والاستراتيجيات ومدى وجود خارطة الطريق للوصول لهذه الحالة المنشودة، هي حالة غياب العنف وغياب الاحتقان بالمجتمع وبالعلاقة مع السلطة السياسية. فأنا بشوف أنه من الأفضل هو الحديث عن الاستراتيجية باتجاه يعني الأمور الإجرائية التنفيذية اللي متعلقة بإجراءات الوصول للسلم الأهلي. هاي الزاوية بتخلينا نفوت بنقاش عملي وجدي حول أمور محددة، بدل ما
0: يعني
1: يكون
0: هذه
1: النقاش
0: الاستراتيجية أو خارطة الطريق تحدثت عنها، أو تحدث عنها أيضا الضيوف في هذه الحلقة المتعلقة بالعدالة الانتقالية بكل ما تعني الكلمة، من المعادلة الانتقالية، من بناء المؤسسات، من جبر الضرر إلى آخره. ماذا أيضا من الممكن أن يستفيد يعني السوريون من موضوع السلم الأهلي بتجربة المجتمع المدني؟ والمجتمع المدني بمنظماته كان قبل التحرير لسنوات كثيرة يجري يعني ورشات عمل ولقاءات حول هذا الأمر. ما الذي من الممكن أن نتحدث عنه في السلم الأهلي؟
1: سؤال جيد جدا، وأنا كنت بدي أتطرق لهي النقطة لأنه هي نقطة كثير مهمة. حكينا نحن سابقا عن الإجراءات المتعلقة بأنه السلم الأهلي مسؤولية جماعية وهو عملية شاملة وكل هذا الكلام اللي هو الدقيق وأنا أصر عليه، ولكن بنفس الوقت القول بأنه الوصول لحالة السلم الأهلي هي مسؤولية جماعية، هذا ما بيعني بأنه المسؤولية تتوزع بالتساوي على جميع الأطراف، وهون أنا عم بحكي جميع الأطراف بمعنى الفرد والمجتمع المدني والدولة.
0: كيف
1: هون في
0: نوزع
1: عندنا
0: المسؤولية إذن؟ يعني بالنسبة
1: توزيع للمسؤوليات بقدر الاستطاعة والقدرات والموارد اللي موجودة عند كل واحد من هي الأطراف. بحالتنا السورية اللي هي ما بالإمكان التعميم النماذج الأخرى علينا بهذا الشيء، يعني بكل مجتمع عندك توزيع للسلطة والصلاحية والقدرة والموارد على الفاعلين السياسيين الموجودين ضمن هذا المجتمع. عندنا بالحالة السورية اليوم المواطن وحتى التنظيمات الأهلية الصغيرة ما عندها أي سلطة وقدرة على أن هي تتجاوز
0: يعني كم من مئة
1: المسافات
0: تتحمل الدولة مسؤولية هذا المسار؟ وكم
1: صعب
0: تتحمل المجتمع المدني؟ وكم يتحول التيارات السياسية والمثقفين وإلى آخره والنخب؟
1: ما في حط أرقام أو نسب، ولكن
0: نعم
1: المسؤولية الأكبر هي بالطبع على الدولة اليوم
0: نعم
1: اللي ممسك اللي عنده وصول للموارد والقوانين والسلاح والعنف بهذا المجتمع هي الدولة، وهذا بيعني أنه المسؤولية الدولة هي مسؤولية أكبر، خاصة بحالة مثل الحالة الانتقالية اللي نحن فيها. يعني ما عم حكي على وضع طبيعي موجود في هذا المجتمع، هذا المجتمع خارج من 15 سنة من حالة الانقسام المجتمعي، حالة الفقر، حالة الحرب، هذا المجتمع ما نجهز لحتى يلعب الدور اللي هو ممكن نتوقعه بمجتمعات مستقرة بحالات مختلفة عن حالتنا نحن. اليوم الوضع السوري بحاجة قرار سياسي، بحاجة قرار سيادي
0: نعم
1: يوجه العملية، وهذا ما بيخلي الأفراد والمؤسسات والمنظمات من مسؤوليتهم. أنت حكيتي عن التجربة، أنا بلوم المجتمع المدني اللي قدر أنه يخرج من عباءة الأسد، من تحت الحكم المباشر للأسد، وللتنظيمات اللي تشكلت بالمهجر اللي هي ما قدرت عمليا، إن ما بدي أحكي إنه هي

0: كون رؤية، لأنه بالفعل تكونت
1: نعم
0: رؤية وكتب الكثير في كثير من الوثائق اللي جهزت للمرحلة الانتقالية، ولكن ما
1: صحيح،
0: استطاعت تحفر لنفسها مكان باللعبة
1: يعني
0: السياسية
1: صحيح، هذه
0: والمجتمعية
1: نقطة
0: السورية.
1: مهمة، كل هذه الوثائق والأوراق ونتائج الورشات يعني لم

0: قدمت رواندا واحدة من أكثر التجارب إثارة للاهتمام في بناء السلم الأهلي بعد الإبادة الجماعية التي حدثت فيها عام 1994. ومع وجود عشرات آلاف المتهمين، أدركت الحكومة أن القضاء وحده لن يتمكن من تحقيق العدالة في وقت معقول، وأن تأخير المحاسبة قد يهدد الاستقرار ويغذي نزعات الانتقام. لذلك تبنت مقاربة جمعت بين العدالة والمصالحة وإعادة بناء المجتمع. كما أعادت رواندا إحياء المحاكم التقليدية التي عقدت جلساتها داخل المجتمعات المحلية، وشارك فيها الضحايا والجناة والشهود، وشجعت المتهمين على الاعتراف بجرائمهم وكشف مصير المفقودين وأماكن دفن الضحايا مقابل تخفيف العقوبات في بعض الحالات. ولم تقتصر التجربة على المحاكم، بل شملت إنشاء برامج للمصالحة المجتمعية وإحياء ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمتاحف، وإصلاح المؤسسات، وإدراج مناهج تعليمية تعزز الهوية الوطنية وتناهض خطاب الكراهية. وبين عامي 2002 و2012 نظرت هذه المحاكم في نحو 2 مليون قضية، وأسهمت في كشف آلاف الوقائع وتسريع عملية المحاسبة مقارنة بالقضاء التقليدي. ورغم الانتقادات التي وجهت إلى التجربة بسبب محدودية بعض ضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تعد مثالاً على أن السلم الأهلي لا يتحقق بوقف العنف وحده، بل يحتاج إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والسلطة.
1: وبعد أن تابعنا هذه المادة عن تجربة رواندا، سيدة جمانة، هل من الممكن أن نأخذ بتجربة رواندا في سوريا علما أن ما حدث في رواندا هو حرب أهلية بشكل كامل، لكن ربما الاستفادة من بعض التجارب ومنها رواندا بموضوع السلم الأهلي؟
2: يعني أكيد، بالتأكيد، يعني في بعض الجوانب اللي الواحد ممكن يستلهم منها برواندا، بس يعني أنا بشوف لي كمان تجارب تانية ممكن
1: يعني. نعم، بالتأكيد، نحن أخذنا رواندا نموذجا، هناك الكثير من النماذج، والبعض يقول أن سوريا يجب أن تصنع نموذجها الخاص أصلا.
2: نعم، 100% بالتأكيد. يعني أنا من الأشخاص اللي يعني صارت فرصة وزرت رواندا بوفد مع هيئة العدالة الانتقالية كمان، وقابلنا وزير العدل برواندا، فلهلأ كلماته محفورة يعني بذهني، إنه بذاكرتي، إنه العدالة الانتقالية تريد إرادة سياسية قوية وواضحة. بالحرف هيك قال، إنه نحن لدينا الإرادة السياسية للعدالة الانتقالية. يعني قال إنه بدأنا حوار لمدة أسبوع، كان في جلسات محددة وفتح الحوار ولم ينتهي الحوار إلا خلال سنتين، ما قدرنا ننهي الحوار حول العدالة الانتقالية وحول مستقبل رواندا. يعني إذا هذا يعني الحكي صحيح مثل ما قال، فبعتقد إنه نحن ممكن يعني ناخذ هاي الأقوال نموذجا. أنا برد بأكد إنه يعني العدالة الانتقالية والسلم الأهلي لن يتحقق إلا بالانفتاح والمصارحة والحقيقة وكشف الحقيقة
1: والإرادة السياسية.
2: بالضبط، والإرادة السياسية والاعتراف بالضحايا ووضعهم في المركز، كل الضحايا. يعني عم نحكي نحن حتى قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام. هذا السلم الأهلي يتحقق عندما يعني وقت بحس كل سوري وكل سورية إنه ما في تمييز ضده، هناك قانون.
1: طب هل الاعتراف والاعتذار فعلا يكون جزء من هذا المسار أيضا؟ لأنه إلى الآن من قبل يعني من قام بجرائم ضد السوريين من عهد النظام المخلوع ليس هناك اعتراف حقيقي. إلى أي مدى هذا الأمر أيضا يساهم في السلم الأهلي؟
2: الاعتراف يعني هو يمكن نص الإنصاف، يعني نعم. إذا بدنا نقول يعني الضحايا، ويمكن بتعرفي إنه كل المحاكمات اللي صارت بأوروبا واللي هي الحقيقة صح فيها شيء منه عقاب، ولكن بالنسبة للضحايا هي ما كان انتقام أو بدافع الانتقام أو يعني التشفي من المجرم، وهذا اللي ذكروه مرارا وتكرارا إنه نحن

0: تم الاعتراف فينا، ومن هون انتقلنا من مجرد ضحايا إلى يعني مواطنين دافعوا وطالبوا بحقوقهم، وأنه صاروا معنيين بكل هاي العملية، بعملية العدالة بشكل عام. وأنا أتمنى أنه هذا اللي يحصل بسوريا. الاعتراف والمعرفة الحقيقة هو ركن أساسي من السلم الأهلي. ما لم يتم الاعتراف بما حصل للضحايا يعني، وهي للأسف أنه حيبقى الإحساس بالظلم، يبقى الإحساس بالغبن، وهذا براكم، والخوف أنه لا سمح الله من الـ يعني الـ الانتقامات المستقبلية.
1: طيب هل المصالحة دكتور عمر، هل المصالحة تعني العفو وغض النظر عن الجرائم، وبالتالي نذهب إلى السلم الأهلي؟ يعني في رواندا كان نموذج واضح موضوع المصالحة الذي جرى، لكن في سوريا هل تجوز هذه الحالة؟ وبرأيك ما هي التجارب التي من الممكن أن نستفيد منها في سوريا ونبني يعني نموذجنا الخاص بالسلم الأهلي؟
2: يعني بقراءة مقارنة قانونية للحالات يعني العدالة الانتقالية في الدول التي شهدت نزاعات، تعتبر تجربة رواندا هي الأكثر تميزا في الحقيقة، ولكنها بطبيعة الأحوال لا تشبه الحالة السورية في كثير من الأشياء.
1: صحيح.
2: بكل الأحوال مسألة المصالحات يعني التي حصلت في رواندا الحقيقة جرت على خلفية الاعتراف، يعني هناك
1: تماماً.
2: اعتراف قامت على أساسه، قامت على أساسه شروط العفو المقيد الذي قدمته السلطات في حالات سواء المحاكمات التقليدية من قبل المحاكم أو من قبل المحاكمات الشعبية التي اعتمدها رواندا كحل لأزمة الأعداد الكبيرة من المتهمين بارتكاب انتهاكات. هذه من ناحية. من ناحية ثانية سيدة ربا، يعني مسألة انطلاق مسار العدالة في رواندا، دعيني بس أذكر بالتسلسل الزمني لكي أقارن بالحالة السورية. الحرب الأهلية في رواندا توقفت في العام 1994. أول تحرك جدي باتجاه العدالة الانتقالية كان إقرار قرار قانون الإبادة وتصنيف الجرائم في العام 1996، أي بعد عامين. تشكيل أول هيئة للعدالة تقريبا يعني المصالحة الوطنية كان بعد 5 سنوات من توقف هذه الحرب. الحالة السورية هي أسرع بكثير وأكثر يعني استجابة لمطالب ذوي الضحايا. هذه مسألة. مسألة ثانية وهي أيضا في غاية الأهمية في الحالة السورية. الحالة السورية تشهد حالة من الوقاحة فيما يتعلق بإنكار الجرائم غير مسبوقة في كل الحالات التي جرت فيها مسارات عدالة الانتقالية. يعني أنت تتحدثين عن الاعتراف مقابل العفو، نحن الآن أمام مجرمين، عتات المجرمين، لم نسمع منهم اعتراف على الإطلاق فيما يتعلق
1: ينكرون ويتنصلون من
2: ولم يطلب أحد منهم الصفحة أو العفو. صحيح. وهم أيضا يعني يستنكرون فكرة العزل السياسي، يستنكرون فكرة المحاسبة عن هذه الجرائم، يطالبون بعفو غير مشروط. في الحقيقة هذه الوقاحة هي الأكثر استفزازا من مسألة يعني ترك بعض المجرمين أو التعاطي يعني السلبي مع بعض المجرمين.
1: نعم.
2: أو عدم محاسبتهم، رغم أن كل هذه الحالات تستفز ذوي الضحايا وربما تؤدي إلى حالات انتقام فردية تهدد السلم الأهلي.
1: نعم. بهذه النقطة بالذات فعلا الوقاحة، وفي الفترة الأخيرة تعاظمت يعني هذه الأصوات الوقحة التي تنكر الجرائم وتطالب بعفو غير مشروط. هل هناك ربما دور لمؤسسات الدولة، دور لمؤسسات المجتمع المدني، دور لرجال الدين، للوجهاء، للنخب، بأن يروجوا لفكرة أن الاعتراف هو جزء أساسي من السلم الأهلي الذي ربما يؤدي إلى نوع من المصالحة الوطنية، طبعا مع عدم العفو كما ذكرت عن المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ممنهجة ضد السوريين؟
2: يعني أنا أعتقد
1: يعني مثلا العزل السياسي
2: قبل قليل،
1: مثلا العزل السياسي ألا يكون واحدة من هذه النقاط التي من الممكن أن تشجع هذا المسار؟ تجريم الأسدية؟
2: نحن بحاجة مقاربة يعني شاملة من مختلف يعني المجالات، سواء مقاربة إعلامية لهذا الخطاب الإعلامي الذي يتعاطى مع الحالة السورية ككل، ليس فقط مع العدالة الانتقالية ومحاسبة المجرمين، مع الاستقطاب الطائفي، مع التحريض على الكراهية، مع التحريض في حالات كثيرة على العنف ذو الطابع الطائفي أو الديني. هذه يعني بحاجة مقاربة سياسية ومقاربة إعلامية ومقاربة قانونية من الدولة بشكل يعني مباشر.

0: هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة قبل أي طرف آخر. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، على الوجهاء وعلى الشخصيات الاجتماعية، وهي بالحقيقة فئة تم استهدافها بشكل مباشر من السلطة، يعني من السلطات السورية الأمنية خلال العقود الماضية، وتم إقصائها وتهميش دورها حتى تحطيمها في الحقيقة بشكل مباشر عن أن تلعب دورا، وهذا وقتها في الحقيقة. وكنت تتحدثين قبل قليل سيدة ربا عن دور المجتمع المدني فيما يتعلق بإشاعة ثقافة السلم الأهلي في المجتمع. هذه يعني المنظمات هي مطالبة الآن بالدفع نحو تفعيل دور يعني الشخصيات الاجتماعية الدينية لكي تلعب دورا إيجابيا على هذا الصعيد، لتقديم ثقافة المصالحة من ناحية، وثقافة الاعتذار. يعني ثقافة الاعتذار تسبق ثقافة الاعتذار والاعتراف أيضا. تسبق فكرة العفو والمصالحة، لأنها تهيئ الناس فعليا لتقبل هذه المصالحة.
1: نعم دكتور عزام، يعني الاعتذار الاعتراف هو جزء من مسار العدالة الانتقالية الذي يؤدي إلى السلم الأهلي، إلى المصالحة الوطنية. ما الذي من الممكن أن أيضا يعني إجراءات بهذه المرحلة أن يتم العمل عليها؟ مسؤولية ليس فقط المجتمع المدني ورجال الدين، مسؤولية الجميع وعلى رأسهم الدولة. وهل يكفي، هل يكفي موضوع التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة إسكات الناس عن المطالبة بحقوقهم، وبالتالي يضيع مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي يكون هناك سلم أهلي يعني آني وليس مستدام؟
2: يعني إسكات الناس ما لازم يكون هو هدف من أهداف أي مسار أو أي شيء. المفروض يكون في يعني مسار المصالحة مختلف تماما، بحاجة الغوص بالتفاصيل. يعني نحن هلأ إذا بدي شوي فكر بالنقطة اللي حكيتيها على أو حكاها كمان في عمر على موضوع وقاحة الأشخاص هدول، شخوص النظام اللي عم يتحاكموا أو كبار القادة، أنا بشوف إنه هي أصغر خطايا هذول المجرمين. يعني إن نحن جريمتهم أكبر من هيك بكثير، ونحن بنعرف مع مين عم نتعامل. مو هون الموضوع، الموضوع نحن المسار تبعنا كيف بده يكون مفصل، بحيث إنه الحق الفردي لا يسقط مهما كان الإرادة السياسية ولا هيئة العدالة الانتقالية أو غيرها من الهيئات، شو ما كانت الاستراتيجية أو الخطة اللي رح تمشي فيها. ما في شيء بيخلي الحق الفردي لأي شخص تضرر بشكل مباشر من شخص ثاني أنه هذا الشخص يتم إسقاط حقه بأنه يكون يطالب بهذا الشيء. هذا أظن أنه هو المفروض قانونيا يكون مفروغ منه هذا الشيء. إنما نحن عم نحكي على مسار العدالة الانتقالية بمعنى المصالحة اللي عم تشتغل،
1: لكن عدم تحويل الموضوع فقط لحق فردي، لانه اذا تحول الامر فقط لحقوق فرديه.
2: انا ما عم بحكي انه يتم اختصار هذا او التركيز على الجانب الفردي، انا عم بحكي يكون عم نحكي على مسار شامل. فاحد جوانبه هو الحق الفردي، هذا المفروض يكون حق مكفول لكل الاشخاص اللي تضرروا سابقا، هذا شيء اساسي. اذا بدنا نحكي على المستوى الاكبر، المفروض هون نستفيد من تجارب المجتمعات الثانية اللي خاضت تجارب نوعا ما مشابهة، لأنه ما في أي تجربة ممكن تنطبق تماما. نحن نحكي أنه هذا هو المسار اللي لازم نمشي فيه، وأن هي الخطة اللي فيها 10 نقاط لازم نمشي فيها. لا، نحن بحاجة إلى تجربة سورية، ولكن الحديث عن يعني محاسبة الأشخاص اللي كان لهم قرار جماعي، قرار مؤثر على القرارات الكبيرة بما يتعلق باستهداف المدنيين، بتضييق على المعارضة، بتضييق على المواطنين، هي المواضيع بحاجة جزء من المصالحة، أنه الناس تشعر بأنه في أشخاص معينين خضعوا للمساءلة وتمت محاسبتهم. ولكن هذا ما بيعني بأنه رح ننزل لكل المستويات القرار. إذا عم نحكي على الجيش ولا الأمن، أنت مستحيل يعني هذا النظام اللي هو عمره عقود تيجي اليوم تحاسب جميع الأشخاص اللي كانوا جزء منه. المسار اللي عم بحكي التفصيلي بده يميز بين درجات المسؤولية، يعني الشخص المؤيد غير الشخص الشبيح، غير الشخص اللي كان متورط بشكل مباشر بتنفيذ القرارات، غير الشخص اللي كان مسؤول عن اتخاذ القرار واللي كان هو عنده الـ يعني نوعا ما رفاهية انه يفكر بشكل منطقي بالخيارات اللي كانت موجودة عنده. بالنهاية قرر انه هو يلجأ للعنف او يعطي اوامر بتنفيذ هذا العنف. التمييز بين هي المسؤوليات كثير مهم بالنسبة لنا، ومشاركتها مع الناس. يعني هي المصارحة جزء من المصالحة، انه الناس تعرف بانه نحن ماشيين بهذا المسار. ما حنفتح كل الدفاتر اللي كانت موجودة وأي شخص كان

0: مخبر صغير او كان شخص
1: أها
0: قائد باحدى الافرع الامنيه يكون
1: طيب
0: عنده نفس الدرجه من المحاسبه.
1: أها
0: هذا نظره مثاليه، نحن ما عم نطمح لها يعني انه نحن مباشره نوصل لها،
1: نعم
0: ولكن يكون في مصارحه مع الناس انه نحن هي هي الخطه اللي عم نمشي فيها.
1: نعم شكرا جزيلا لكم في نهاية هذه الحلقة من الجمهورية الثالثة. ضيوفي السيدة جمانة سيف المديرة التنفيذية لمؤسسة رياض سيف لحقوق الإنسان، كنت معنا من دمشق. الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. الدكتور عزام القصير الدكتور في العلوم السياسية، كنت معنا من لندن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
3: نعم المرافع.
2: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما، إن لحمي كان مرا.
3: أجمل بيت لم تقرأه.
2: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
3: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
2: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
3: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
2: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
3: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
2: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
3: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
2: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
3: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
3: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم.
2: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
3: وتركت أجمل بيت.
2: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
3: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
2: إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا

0: تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

0: مساء الخير.
1: نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. أهالي من مدينة عين العرب بريف حلب يهاجمون مقر إدارة المنطقة، والأمن الداخلي يوقف متورطين باعتداءات مدينة رأس العين. القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفر كرمين بريف حلب، وضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون بحوزتهما. وزير الطاقة اللبناني يكشف عن اتفاق مبدئي لانضمام لبنان إلى مشروع خط أنابيب البصرة الأردن سوريا، ويشير إلى بدء التحضيرات اللازمة من الآن. ترامب يقول إن على إيران تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بلبنان وسوريا واليمن وغزة، ويشير إلى أن واشنطن ستطالب بتعويضات من طهران عن أضرار الصراع العسكري.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بحدوث توتر في منطقة عين العرب كوباني تخلله هجوم على مقر إدارة المنطقة في المدينة. وقالت المراسلة إنه تم إنزال العلم الرسمي لسوريا خلال التوتر وانتشار عشرات الأشخاص في شوارع المدينة، كما أشارت إلى أن التوتر يأتي بعد مشاجرة وقعت في منطقة رأس العين بريف الحسكة تزامنا مع عودة النازحين إلى المدينة، في حين ذكرت مصادر محلية أن أهالي في منطقة رأس العين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم في المنطقة رفضا لدخول قادة مرتبطين بقسد ضمن العوائل القادمة للمدينة. وصلت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم واشوكاني في الحسكة إلى منطقة

مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. بحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة، وتأتي الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذا والتقى وفد حكومي في الحسكة أهالي قرى في ريف تل تمر الغربي بهدف بحث آلية عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن اللقاء شمل أهالي من قرى الطويلة والدشيشة وتل اللبن وأم الخير والكوزلية. بحث نائب محافظة الحسكة أحمد الهلالي مع الأهالي إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم. يأتي ذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة وقسد. أعلن نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل القبض على عدد من المتورطين بالاعتداءات والأعمال التخريبية التي استهدفت الأهالي العائدين إلى مدينة رأس العين بريف المحافظة. قال خليل إن عمليات الملاحقة والتحقيق مستمرة مع متورطين آخرين لمحاسبتهم وفق القانون. وأكد خليل على عدم التهاون مع أي جهة تحاول استغلال الظروف الراهنة لنشر الفوضى، كما لفت إلى تعليق رحلات العودة إلى المدينة مؤقتا كإجراء احترازي لضمان سلامة الأهالي، على أن تستأنف فور استتباب الأوضاع وتوفير الحماية الكاملة للعائدين على حد تعبيره.

0: انضم إلينا صالح العلاوي الصحفي من دمشق. أستاذ صالح، يعني كيف تفسر ما يجري في بداية بعين العرب فيما يبدو رد على ما حصل في رأس العين؟
1: مساء الخير أستاذ محمد لك ولمشاهدين تلفزيون سوريا. حقيقة في بما حصل في عين العرب اليوم، هذه ليست المرة الأولى من نوعها. يهاجم الشبيبة الثورية تهاجم مقرات أو مؤسسات للحكومة السورية، فلا أعتقد يعني هناك، نعم هناك مناشدات أو هناك يعني حسابات إعلامية تتبع يعني مكينة أو خلينا نقول مكينة إعلامية تتبع لتنظيم حزب العمال الكردستاني، هي من تقوم بتجيش تجيش الناس هناك ضد مراكز الدولة أو ضد الدولة بشكل عام. فلا مبرر لاقتحامات مراكز الدولة في عين العرب على ما حدث في محافظة الحسكة. فالذي يحدث في محافظة الحسكة اليوم كما رأينا في مدينة رأس العين، هناك احتجاجات من الأهالي على أشخاص معينين كانوا ضمن القافلة التي عادت إلى رأس العين، وهم من يتبعون لحزب العمال الكردستاني ومدانين بانتهاكات وأعمال إجرامية في المدينة ذاتها.
0: مصادر محلية تقول إن يعني اعتداءات جرت على بعض العائدين النازحين، وهم يعني يفترض أنهم عادوا في النهاية وفق ترتيب حكومي.
1: نعم نعم، هناك يعني هناك قد حدثت أخطاء، ولكن بالمجمل يعني لم تكن الانتهاكات يعني لم تكن الأخطاء أو متقصدة للقافلة بشكل عام، إنما لشخصيات كما ذكرنا داخل هذه القافلة وهي تتبع لحزب العمال الكردستاني. ورأس العين هناك يعني من إخوتنا الأكراد وإخوتنا داخل المدينة منذ سنوات يعني، ولم يغادروا المدينة. فالمسألة ليست مسألة اعتراض على قافلة كردية عادت، أو يعني المسألة هي هناك أشخاص مدانين بانتهاكات ضد أبناء مدينة رأس العين عادوا اليوم، وكان غضب شعبي لدى أبناء المدينة.
0: طيب أستاذ صالح، يعني أليس عودة النازحين هو أساسا بترتيب حكومي نتيجة الاتفاق بين الحكومة وقسد؟
1: في عودة النازحين الذين لم تلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، فالآن هناك نازحين في موسكو، وهناك نازحين في أوروبا، وهناك نازحين، ولكن هم ضباط النظام. فهذا لا يعني كل نازح

0: خارج سوريا أو خارج أرضه يكون مظلوما. فالكثير يعني الكثير من النازحين خرجوا بانضمامهم لأجندة خارجية وانضمامهم يعني فصائل إجرامية كحزب العمال الكردستاني وما شابه.
1: لكن يعني طالما هو الأمر ترتيب حكومي، يعني أليس النازحون الأسماء معلومة عند الحكومة؟ يعني إذا كان البعض يعترض على وجود أشخاص من قسد، هو أصلا الاتفاق مع قسد، يعني جرى بين دمشق وقسد، وبالتالي يعني ما الحل؟ ولا يجب أن يكون هناك، يعني الحكومة يفترض أنها ترعى حقوق جميع الأطراف؟
0: نعم، الحل في محافظة الحسكة، فعلى الحكومة أن تعدل في محافظة الحسكة. فعندما يعني أنا الآن تحدثت سابقا، هناك سجون لتنظيم قسد ما زالت في القامشلي والحسكة، فيها معتقلين من العرب ومن أبناء الثورة الكرد، إخواننا الكرد. فكان الأولى تبييض السجون ومن ثم التقارب يعني أول بأول. فأنت تأتي يعني أنت شاركت أستاذ محمد، يعني هناك من شاركوا باعتقال أبنائنا واليوم يأتون ولا رقيب ولا حسيب. فهذا يعني ليست من العدالة الاجتماعية الذي تحدثنا عنها منذ يعني سنة ونصف، يعني أو منذ رحيل النظام البائد. فيجب محاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الشعب السوري، كان من قسد أو كان من النظام. وهناك كثير من قسد كانوا يعني على نوصفهم بالمجرمين، يعني في منطقة الجزيرة على وجه الخصوص يعني والتحديد.
1: نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل أشار إلى القبض على عدد من المتورطين بالاعتداءات على النازحين العائدين إلى رأس العين.
0: هناك غضب شعبي في بلدة أو مدينة رأس العين، يعني لا يوجد كما يروج هناك أجندة وهناك متورطين، وهناك المسألة هناك غضب شعبي في يعني في مسألة الدمج بحد ذاتها، في مسألة العدالة في محافظة الحسكة، فهناك إرضاء طرف على طرف آخر. فمنذ اتفاقية الحكومة السورية مع قسد، ونحن نرى الحكومة السورية تحاول إرضاء قسد وإرضاء قسد، وحتى ذهبت إلى معهم إلى ما بعد شروط الاندماج. فيعني وصل الحال إن الحكومة يعني تساهلت مع قسد فوق الشروط يعني الموضوعة في بنود الاتفاق. فهناك يعني استياء شعبي كبير جدا في الجزيرة، فيمنع يعني. وقلت لك المشكلة الأساسية هي وجود أبناؤنا في سجون قسد إلى هذه اللحظة. فيعني مثل ما قلت لك سابقا، ليس من المنطقي أن تأتي بمجرم قام ب
1: أستاذ صالح، فقط أريد أن أخذ يعني في النهاية منك الآن بالنسبة لعين العرب كوباني، كيف هو الوضع؟
0: الوضع في عين العرب هناك يعني كما شاهدنا جميعا على وسائل التواصل هجمات متكررة وليست الأولى من نوعها. يعني دائما عندما يعني ما علاقة مبنى حكومي في عين العرب في بأحداث حصلت وأعلنت الحكومة أنها تتابع الأمر. فالمسألة ليست اعتراض على ما حدث في القافلة، إنما المسألة الحقيقية هي عدم موافقة ميليشيات قسد وأذناب حزب العمال الكردستاني في سوريا لوجود رسمي للحكومة في مناطق في منطقة عين العرب أو القامشلي والحسكة. فالمسألة ليست مسألة قافلة، المسألة أكبر من ذلك.
1: شكرا لك صالح العلاوي الصحفي من دمشق. ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص بينهم امرأة متورطين بسرقة 25 منزلا وأربعة محال تجارية في مناطق متفرقة من المدينة. بحسب قوى الأمن الداخلي جاءت عملية التوقيف بعد تحريات ومتابعة مكثفة مكنت من كشف أفراد العصابة، حيث اعترف الموقوفون خلال التحقيقات الأولية بارتكاب عمليات السرقة، وتمكن فرع المباحث الجنائية من استرداد جزء من المسروقات وتسليمها إلى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. ألقت إدارة مكافحة

0: المخدرات القبض على شخصين متورطين بتجارة المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين غربي حلب. قالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون، إضافة إلى 20 صندوقا من الذخيرة المتنوعة، وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا أو الموقوفين تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء المختص. انضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. إبراهيم مساء الخير. إذن مكافحة المخدرات تلقي القبض على شخصين في كفر كرمين غربي حلب، ما التفاصيل؟
1: مساء الخير محمد. حقا تصنف هذه العملية بأنها الثالثة التي تجري خلال شهرين. خلال شهر تموز كان هناك عمليتين مماثلتين لهذه العملية التي جرت اليوم، وهذه العملية تعتبر الثالثة التي يتم فيها فعليا القبض على مروجي للمخدرات في محافظة حلب. نتحدث اليوم عن ريف حلب الغربي وكفر كرمين بشكل أساسي، والتي أعلنت فيها إدارة مكافحة المخدرات أنها ألقت القبض على شخصين كان بحوزتهما قرابة 13 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى قرابة 500 حبة كبتاجون كانت معدة للترويج في المنطقة، إضافة إلى أن بحوزة هذين المشتبه بهما أو المعتقلين أيضا مجموعة من الأسلحة والذخائر. حقيقة هذه العملية تأتي بعد عملية مماثلة تم فيها ضبط في 24 من تموز الماضي ثلاث أشخاص أيضا يقومون بترويج المواد المخدرة في منطقة سليمان الحلبي. الضبط تم في منطقة سليمان الحلبي في حلب، وتم ضبط قرابة 24 كيلوغرام من مادة الكبتاجون بما يعادل 160 ألف حبة كبتاجون. وأيضا كان هناك عملية مماثلة تمت في الأول من تموز في منطقة عفرين، أيضا تم فيها ضبط شخصين أيضا يقومان بترويج المواد المخدرة في المنطقة. وفق ما أعلنت أيضا إدارة مكافحة المخدرات تم ضبط قرابة 32 كيلوغراما من المواد المخدرة، قرابة 186 ألف حبة من مادة الكبتاجون. هذا ما أعلنت عنه إدارة مكافحة المخدرات التي تنشط حقيقة في المنطقة. نتحدث اليوم ربما عن عمليات يتم فيها استهداف مروجين بشكل أساسي للمادة، لكن على مدار العام الماضي كان هناك بعد سقوط النظام بفترة كان هناك ضبط بكميات أكبر لمستودعات ولمراكز حقيقة لصناعة المادة بشكل أساسي. هناك تصنيع محلي كان يتم في محافظة حلب، أيضا كان هناك ضبط لمستودعات يتم فيها فعليا وتشرف عليها شبكات للتجار بالمادة بشكل أساسي وترويجها خارج القطر. هذا ما كانت تعلن عنه ببدء الأمر إدارة الأمن الداخلي بشكل أساسي، والتي فعليا كانت تحارب بشكل مستمر عملية التجار بالمخدرات في محافظة حلب. ولكن فعليا اليوم العمليات كما ذكرت تقتصر على ربما ملاحقة ما تبقى من جيوب يتم فيها الإعلام بأن ما يتم ترويجه هو في الداخل بشكل مباشر.
0: شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير شرعية. أضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين. أكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أتلفت فرق تابعة لوزارة الدفاع نحو طن من مخلفات الحرب والمواد المتفجرة التي عثر عليها في مناطق سكنية بريف دمشق، وجمعت الفرق المخلفات ونقلتها إلى منطقة ريفية بعيدة عن التجمعات السكنية قبل إتلافها في إطار الجهود الرامية إلى إزالة المخاطر التي تهدد سلامة المدنيين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو

0: قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. أوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية. هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهالي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة من جراء توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإن الصبح عندنا طرشات وعندنا شوية غنم وعندنا زراعة، فطلعنا لقينا الإسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة. الأطفال النسوان والله ارتعبت، فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف إنه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعة ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير، وهذا الأمور بشكل يومي، بشكل يعني بالليل بالنهار نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل إنسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الأمم المتحدة، نناشد كل إنسان شريف بيخاف الله، بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الإسرائيلية. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة، مو طالب أيدينا شيء.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة درعا عن توقعاتهم للحكم المرتقب صدوره بحق المتهم عاطف نجيب.
2: إن شاء الله إعدام، مثل ما هجر ودمر وقتل أطفال درعا وقتل ناس كثير ونكل بالناس، إن شاء الله بإذن الله إعدام.
3: يا خوف قلبي بكرة يحكموا شهر شهرين ويطلعوه، العدالة عندنا، لأنه مبين من مطالة المحاكمة حاسدهم وطلعوا براءة. والله العظيم، لأنه وينك؟ هذا لازم بدون دغري إعدام هون وبساحة السرايا.
4: أتوقع أو أتمنى أنه يعدم، لأنه حتى يعني نأخذ حق الناس اللي راحت تاي ظلم، بالظلم اللي صار بالبلد هون، يعني حتى نأخذ حق الناس الشهداء اللي راحوا.
5: يعني طلع عند الدمار اللي مدمره كل من عاطف نجيب، قتلوا لنا وشنطت كل درعة، لازم يعدموه هذا، هو وأتباعه كلهم، وكل شيء لطف يديه بالدم.
3: والله يعني لازم يا مؤبد يا إعدام فقط لا غير، غير هيك يعني بيصير ظلم بحق الشعب السوري.
0: وجه الرئيس أحمد الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى مشفى تدمر الوطني، ذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. جاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى. بحسب وزارة الصحة، يضم قسم غسيل الكلى حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة، إضافة إلى محطة لتحلية المياه. أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. أضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. أكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا إن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
6: هذا المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. إحنا الإحصائيات اللي وردتنا المبدئية من موديليات الصحة في المنطقة الشرقية تظهر ارتفاع في معدل الإصابة بالأورام في هذه المنطقة زيادة عن مناطق الأخرى، لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى إحنا نضع حجر الأساس. اليوم سيتم بدء إنهاء الدراسات الفنية دفاتر الشروط خلال فترة 4 إلى 6 أشهر، وستطلق

0: بعدها تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات، سيكون هناك إتاحة. الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة العمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة يعني الأمراض الأورام بالذات، ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب، لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
1: وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. أوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية. أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد اتهامهم بممارسات ألحقت أضرارا بزملائهم وبمواطنين خلال تعاون المتهمين مع أجهزة نظام مخلوع.
2: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع، تحت هذا البند أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية، سواء بأطباء من زملائهم أو مواطنين من العامة وفقا للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء 5 من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه استند لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصدا ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع، سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر في تلك الممارسات. النقيب أوضح أيضا أن قرار الشطب نهائي يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائيا ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخما لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.
1: أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. بحسب وزارة الأوقاف يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى في 12 من آب الجاري، في حين يبدأ التسجيل الأول في 26 من آب الحالي ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق استكمالها لاجتماعاتها السنوية الموسعة استعداداً لموسم الحج المقبل، حيث تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. أوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحسر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريحة. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة توعية وطنية استهدفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شملت تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم اللوجستي. كما شملت الخطة رفض الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية، مع زيادة ساعات العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. كشف مكتب القطن في وزارة الزراعة عن إنتاج قرابة 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1,000,000 طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ونقص المبيدات إلى جانب التحديات الزراعية التي يواجهها المزارعون.
3: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200,000 هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج. مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل ما تزال المساحات دون خطة الوزارة التي استهدفت زراعة 50,000 هكتار هذا المظل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمحروقات، ما دفع مزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج.
4: السنة تراجعت زراعة القطن بشكل غير متوقع، كل سنة واحد الفلاح يزرع 100-150 دونم، السنة غير 10 دونم ما يقدر يزرع لأنه الأسعار غالية، السماد غالي، المازوت ما نقدر نجيب مازوت لحتى نسقي على المازوت، وجبنا طاقة غالية وبدين.
3: وتضاف إلى ارتفاع التكاليف تحديات أخرى أبرزها تراجع الموارد المائية وتضرر شبكات الري، في حين يشكو مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
5: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات. البذور القطن وعدم وجود رقابة على المبيدات.
3: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكان اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
1: أثارت عكارة مياه الشرب في قرية عين التينة بريف القنيطرة مخاوف الأهالي بشأن جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.
6: في قرية عين التينة بريف القنيطرة اشتكى الأهالي من ظهور التراب والعكارة في مياه الشرب، ما أثار مخاوفهم وقلقهم بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
7: والله سابقا يا أستاذ الكريم، نحن كانت مية عين التينة

من يبدو أقول لك من أفضل أنواع المياه الموجودة بالمنطقة صراحة، لكن السبب الرئيسي صارت تجينا مية معكرة، يعني فيها شوية يعني مثل الأتربة تقريبا. وحاليا والله عم يعملوا مؤسسة المياه جاهدة الله يجزاهم الخير لتوزيع المياه على

0: مشكلة قوية جدا يعني، ونرجو من مؤسسة المياه أن تعالج هالمشكلة.
1: وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت شركة مياه القنيطرة إلى قطع الضخ من البئر المغذي للمنطقة، وبدأت بحملة لإيقاف حفر الآبار الخاصة العشوائية القريبة منه، تفادياً لأي عوامل قد تلوث مصدر المياه.
2: حدث تعكر المياه في بئر محطة ضخ عين فريخ الشمالي، يعني أغلب الأسباب نتيجة حفر آبار قريبة مجاورة منها. تم الاتصال بالجهات الوصائية في المحافظة من مديرية ري، من جهات أمنية شرطية، تم إيقاف الحفارات المخالفة ومنع الحفر المخالف. كذلك قمنا بتحاليل دورية لهذا البئر والآبار المجاورة، وكانت التحاليل المخبرية ما فيها شيء، في عكارة ببعض الأحيان، أما كتحاليل مخبرية لا يوجد أي تلوث في هذه المياه.
1: لضمان عدم انقطاع المياه عن الأهالي، حولت الشركة عمليات الضخ إلى بئر بديل مجاور، إلى جانب تسيير صهاريج مياه لتغطية المنازل التي لم تصلها المياه بانتظام عقب عملية التحويل.
3: تبقى آمال أهالي قرية عين التينة معلقة بوعود الحلول الجذرية، بانتظار استعادة المياه لنقائها وصفائها، لتعود المياه إلى مجاريها في قريتهم في أسرع وقت ممكن. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
4: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درعا الغربي من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
5: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
6: اضطرينا نطلع على طفص نجيب مي من طفص، والتكلفة غالية تقريبا يوصل العشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا، وتأمن لنا مي او تحفرنا أبار ضمن منطقة الشاب او ضمن منطقة المزريب.
5: ثلاثة أعوام منذ أن جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب، نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
7: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل شهاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب من هالماء، يعني يجيبونا الحلول. هي طبعا خط الأشعري، يجيبونا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا إنه خط الأشعري خط أحمر وكذا لا يجوز. يعني إذا أخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكلة؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على نوا ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكلة كبيرة جدا. يعني منطقة ميتة من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أحكي، مهما حكيت لا أستطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقة من مياه الشرب.
5: جفت شلالات قرية تل شهاب وضرب أهلها موعدا مع العطش، مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حملة أبشري حوران، وبقيت القرية تنتظر حلا ينهي معاناتها.
8: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
4: سياسياً، أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وقالت الوزارة في بيان

إن قرارها يأتي بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل. في المقابل رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار. أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي وجود اتفاق مبدئي لانضمام لبنان إلى مشروع خط أنابيب النفط الممتد من البصرة عبر الأردن وسوريا وصولا إلى بانياس. قال صدي إن هناك إجماعا لدى الجهات المعنية على ضرورة أن يكون لبنان جزءا من المشروع، مشيرا إلى بدء التحضيرات اللازمة من الآن. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة اعتداءات في جنوب لبنان في إطار خروقاته المتواصلة. أوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجرا رشقات رشاشة باتجاه وادي السلوقي، وقصفت ليلا بلدة المنصور بقذائف مدفعية. وفي محافظة النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال أطراف النبطية الفوقة. كما أحرق الجيش منازل في بلدة الخيام مع مواصلة عملياته داخل البلدة. ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الاعتداءات.

0: انضم إلينا وسيم جانبينا الصحفي من بيروت. وسيم مساء الخير. ما تفاصيل انضمام لبنان إلى مشروع أنابيب النفط من البصرة إلى بانياس؟
1: مرحبا لكم المشاهدين. يعني الجديد والأهم في هذا الإعلان الذي أعلنه رئيس وزير الطاقة الصدي ليس فقط البعد السياسي والتعاون الإقليمي بين البلدين، بل مباشرة الميدانية الفورية. فقد أصدرت وزارة الطاقة اللبنانية توجيهات عاجلة للفرق الهندسية والمسؤولين في منشآت النفط لبدء عملية مسح شامل وميداني لمسار خط الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية، والبالغ طوله حوالي 30 إلى 40 كيلومترا، والتأكد من خلوه التام من أي تعديات لحماية حرم الخط مستقبلا، وتجهيزه تقنيا للربط المرتقب. وتتزامن هذه الخطوة الميدانية مع أعمال صيانة جارية لخط الغاز بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة تمهيدا لتغذية معمل دير عمار بالكهرباء. هذا الحراك جاء امتدادا لمباحثات رفيعة المستوى أجراها وفد حكومي لبناني برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في بغداد مع مسؤولي قطاع النفط العراقي. ومن الناحية الهندسية، يرتكز هذا المشروع على نقل النفط الخام من حقول جنوب العراق في البصرة التي تنتج نحو 85% من الخام العراقي باتجاه عقدة التوزيع في الحديثة غرب البلاد بطاقة 2.25 مليون برميل يوميا. ومنها تتفرع الإمدادات جنوبا نحو ميناء العقبة الأردني، وغربا عبر الأراضي السورية نحو الشواطئ اللبنانية والسورية على البحر الأبيض المتوسط. طبعا للأبعاد استراتيجية كثيرة لهذا المشروع، فهو للعراق يمثل منفذا حيويا ولتنويع مسارات تصدير النفط بعيدا عن التوترات بسبب مضيق هرمز والمخاطر الأمنية التي تحصل هناك. وأيضا بالنسبة للبنان، هو يفتح له الأفق للاستفادة من هذا الخط على المدى المنظور.
0: ميدانيا كيف هي الأوضاع وسيم؟
1: نعم، يشهد الجنوب حركة قصف مدفعي مكثف من الجيش الإسرائيلي على محيط بلدة بنت خيام، على محيط النبطية، وأيضا على محيط تلة علي الطاهر التي جاء هذا القصف المركز وحركة المسيرات الكثيفة في الآونة الأخيرة بعد إطلاق نتنياهو لتصريحه الذي قال فيه أن الجيش الإسرائيلي بصدد التجهيز لعملية كبيرة خاطفة هو لن يعلن عن تفاصيلها الآن وهي سرية للغاية. وبالتالي يبدو أن الجيش الإسرائيلي يمهد وفقا للتحليلات إلى الدخول إلى منشأة علي الطاهر

0: خاصة بعد يعني بعد ما كان قد طلب الجيش الإسرائيلي خلال جلسة المفاوضات في واشنطن السابعة ووفقا للتسريبات إلى أن الإسرائيلي طلب من الجيش اللبناني على أولوية طلباته دخول الجيش اللبناني إلى منشأة علي الطاهر، بعد ما قام الإسرائيلي بتسليم الوسيط الأمريكي خرائط ميدانية لشبكة الأنفاق وتأكيده أن تحت تلك التلة هناك منشأة عسكرية تحوي ضباط إيرانيين وتابعين لحزب الله، وبالتالي يبدو أن هناك تلكؤا ما من قبل الجيش اللبناني لم يؤدي إلى دخول تلك المنشأة، والمعلومات تشير إلى أن حزب الله يتمنع عن السماح للجيش الدخول إليها، وقد أبلغ ذلك عبر الرئيس نبيه بري، وبالتالي يبدو أن إسرائيل ماضية على الدخول بنفسها إلى تلك المنشأة.
1: شكرا لك وسيم جامبين الصحفي من بيروت. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا في قطاع غزة. تأتي هذه الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملاديوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. أوضح ملاديوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل بحسب تعبيره، وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجري في منطقة بعد أخرى بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة وصولا في نهاية العملية إلى السياج المحيط بقطاع غزة. وجاءت تصريحات ملادينوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حماس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة. أضاف ترامب أن إيران تطالب بتعويضات عن أضرار الصراع العسكري، مؤكدا أن واشنطن ستطالب بدورها بتعويضات من طهران، وأشار إلى أن هذا المطلب سيطرح في أي مفاوضات مستقبلية، موضحا أن تعويض إيران عن خسائرها لم يكن مطروحا في المفاوضات السابقة. كما طالب ترامب بتعويض عائلات من قال إنهم قتلوا على يد السلطات الإيرانية خلال العقود الخمسة الماضية، موجها المفاوضين الأمريكيين بإدراج هذا الملف في أي محادثات مقبلة. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم المهام العسكرية، بما في ذلك فرض الحصار الأمريكي الصارم على إيران. قالت القيادة الأمريكية إنه جرى تحويل مسار 55 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين والصعود إلى متن سفينتين أخريين، وذلك بهدف ضمان امتثالها للإجراءات والقيود المفروضة. كما أضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملياتها الرامية إلى فرض الالتزام بالحصار الأمريكي على إيران. انضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان. ما مدى جدية هذه التصريحات لترامب بأنه سيطالب بتعويضات من طهران كما هي تطالب بتعويضات؟
2: نعم محمد، مساء الخير. يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يريد سحب المطلب الإيراني من التداول. نحن نعلم أن الإيرانيين في اليومين الماضيين ورغم يعني ادعائهم نجاح المفاوضات مع عمان، إلا أنهم قالوا أن هذا لا يعني فتحا تلقائيا للمضيق، إنما هناك شروط، نحو 6 شروط طالبوا بها حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو حتى يتم فتح المضيق. من بينها، من جملة الشروط، عدا عن انسحاب القوات الأمريكية

0: مطالبة بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع العقوبات وإنهاء الحصار. كان هناك محمد مطلب أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات مالية عن بسبب الحرب وما تسميه الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على الإيران على إيران. الرئيس دونالد ترامب من الواضح أراد الرد بطريقة يعني فيها نوع من المعاملة بالمثل، بمعنى أنه إذا كنتم تطالبون بتعويضات فنحن أيضا لدينا يعني مطالب بتعويضات، وسيتم يعني طرح هذا الموضوع خلال هذا البند خلال أي جولة تفاوضية مقبلة. طبعا الرئيس دونالد ترامب حاول يعني كما ذكرنا سحب هذه الورقة من أيدي الإيرانيين، لكن فيما يخص بصراحة فيما يخص موضوع حديثه عن مطالبة تعويضات نتيجة التدخلات الإيرانية في كل من سوريا ولبنان واليمن وغزة، ربما هذا موضوع سيادي محمد يعني عائد لهذه الدول تحديدا. هذه الدول ذاتها لم تطالب إيران بتعويضات، لذلك يعني مسألة بحاجة إلى آلية قضائية وقانونية وعملية طويلة، بمعنى هل يستطيع رئيس أجنبي أي رئيس أن يطالب بتعويضات من إيران جراء تدخلاتها العسكرية في منطقة ما دون أن تطلب الدولة ذاتها أو الحكومات المعنية بهذه التعويضات؟ هذه مسألة ربما يعني معقدة قليلا،
1: نعم
0: لكن بعموم الأحوال يعني الرئيس دونالد ترامب لم يتحدث يعني لنكون واضحين، لم يتحدث عن إطار قضائي أو قانوني أو هناك يعني آلية مالية لتدفيع إيران التعويضات، إنما هو بصراحة موقف تفاوضي، يعني يريد أن يرمي هذه الكرة في وجه الإيرانيين حتى يسحب منهم هذا المطلب. ربما هذه هي الغاية الأساسية. ولا ننسى محمد أن الموضوع ليس بجديد، يعني في شهر حزيران الماضي أيضا كان هناك أحاديث، الرئيس دونالد ترامب تحدث عن تدفيع إيران تعويضات عن الخسائر التي سببتها والأضرار وأرواح الضحايا نتيجة هجماتها على بعض دول الخليج وعلى السفن التي تم إلحاق أذى بها واستهدافها من قبل الإيرانيين. إذا هناك مسار يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى توسيعه بغية كما ذكرنا بغية أن يعني يسحب هذا المطلب الإيراني من التداول أو يجبر الإيرانيين على سحب هذا المطلب من
1: نعم
0: التداول وخلال المفاوضات. نعم
1: نعم
0: إليك
1: وهذا
0: محمد.
1: عكس ما كان يعني في مذكرة التفاهم السابقة التي كان يعني إيران هي من ستحصل على الأموال بموجبها. شكرا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. عينت إيران القائد السابق للحرس الثوري محسن الرضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. تطرق بيان تعيينه إلى الخبرات العسكرية التي اكتسبها رضائي خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 أعوام، وأوضح أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر عين مستشارا سياسيا لخامنئي، في حين تولى رضائي المنصب الذي شغر بانتقاله. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أهم هيئة لصنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، ويرأسه رئيس الجمهورية مسعود بازشكيان، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسية والقضائية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا. وذكر موقع ديب ستيت الأوكراني المتخصص برصد الجبهة أن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق أخرى متنازع عليها شرقي أوكرانيا، في حين قال حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا إن غارات جوية روسية على المنطقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. هذا وقتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على أهداف صناعية في جمهورية تتارستان الروسية بحسب وكالة تاس. هذا وذكرت وكالة رويترز أن الهجوم الأوكراني استهدف مصفاة تانيكو النفطية، إحدى أكثر المصافي الروسية تطورا من الناحية التكنولوجية، في حين تأتي هذه الضربة ضمن تصاعد وتيرة الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الأخيرة، وهي حملة تسببت بنقص في الوقود في مناطق عدة من روسيا. ضرب زلزال بقوة 7.4 الساحل الغربي لكولومبيا مخلفا 111 قتيلا و87 مصابا وسط أضرار مادية كبيرة وانهيار مبان. وقال رئيس بلدية كالي في كولومبيا إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار من جراء الزلزال مع وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن السلطات طلبت فرق إنقاذ من بوغوتا وميدلين للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالتزامن مع تعطل الملاحة في عدد من المطارات. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ليلة هانئة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش في المحور الأول عودة أول قافلة من نازحي رأس العين بريف الحسكة إلى منازلهم، واندلاع مشاجرة في المدينة عقب وصول القافلة. ونسأل ما أسباب المشاجرة ومن المسؤول عن تأمين قوافل العائدين؟ في المحور الثاني نناقش افتتاح مشاريع صحية جديدة في دير الزور، فما سقف التوقعات لإنعاش المنطقة الشرقية؟ أما في المحور الثالث فنناقش قرار نقابة أطباء أسنان سوريا شطب 5 أطباء من سجلاتها بعد ثبوت تعاملهم مع أجهزة النظام المخلوع. نسأل ما دور النقابات في ملاحقة أعضائها المتورطين بارتكاب انتهاكات سابقة؟ أما في المحور الأخير نناقش تراجع إنتاج القطن إلى 79,000 طن خلال الموسم الحالي، بعد تجاوز 1 مليون طن، أو بعد أن كان 1 مليون طن قبل عام 2011. فما أسباب هذا التراجع وكيف يؤثر على الصناعة المحلية؟ أهلا بكم.

0: اندلعت مشاجرات في مدينة رأس العين عقب عودة القافلة الأولى من نازحي المدينة من مخيم وشوكاني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة إن قواتها تدخلت لفض مشاجرة نشبت في رأس العين إثر عودة عدد من العائلات إلى المدينة من دون تنسيق مسبق. ونفت الأنباء المتداولة تدخل عائلات مهجرة من غويران والحسكة لمنع العائدين إلى رأس العين من دخول منازلهم، مضيفة أن الجهات المختصة تولت معالجة الحادثة وفق الأطر القانونية التي تضمن حقوق العائدين وتحافظ على سلامة جميع المواطنين. للنقاش معي فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة من دمشق، أهلا بك. ومعي دكتور جواد عبيد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، أهلا بكما. أبدأ مع دكتور جواد. دكتور جواد، لنبدأ من المشهد اليوم، ما الذي جرى أثناء وصول القافلة الأولى لنازحي رأس العين؟
1: بداية تحية لك وللسادة المشاهدين والأستاذ أبو الليث فواز المفلح، ونؤكد أن العودة الطوعية الآمنة لجميع السوريين على كامل التراب السوري هي حق فرضته الشرائع السماوية ومنظمات الدولية والأمم المتحدة، وهي عودة طوعية غير مشروطة. أما إذا ذهبنا إلى ما حصل في رأس العين، فإن الخطة كانت بمجملها سيدة آلاء كالتالي. هناك في محافظة الحسكة بعد معارك 2019 يوجد حوالي 12500 نازح ولاجئ من مناطق رأس العين وريفها، أغلبهم، أنا لا أحب التكلم بطريقة طائفية أو كذا، لكن أغلبهم من المكون العربي، هؤلاء موجودون في الحسكة. وبالإضافة لدينا حوالي 800 إلى 900 عائلة من أبناء الحسكة في رأس العين. الحسكة بما غويران، العزيزية، كذا، أبناء الثورة من الحسكة هم موجودين في رأس العين.
0: طيب.
1: ويتم التفاوض عليهم منذ أسبوع على من أجل عودتهم.

0: وزرنا في الأسبوع الماضي هؤلاء العوائل في غويران والعزيزية من أجل التنسيق، من أجل عودتهم. وهناك الآن يتم طباعة قوائم بأسماء تلك العوائل ومقارنتها بما يجري من العوائل الكردية أو عوائل رأس العين العائدة من الحسكة باتجاه رأس العين، وكل الأمور كانت تجري على ما يرام. ما حدث اليوم، هناك 410 عائلات تم التوافق مع إحدى المنظمات أن تدفع لها بدل نقدي وأن تعود، وكل الأمر على ما يرام بتنسيق من الأمن العام، وعادت هذه العوائل عادت إلى ريف رأس العين وليس إلى مركز مدينة رأس العين، إلى ريف رأس العين، ولم تواجه أي مشاكل وعادت برفقة الأمن العام. هناك ثلاث حافلات أو ثلاث سيارات شحن أو كما يسمى أنتر بمرافقة سيارات خاصة عادت إلى رأس العين، مركز مدينة رأس العين، دون التنسيق مع أي جهة من الجهات. وبعضها صور هي تتبع لفصيل مسلح هو بالأساس، أنا سأكون واضحا، بالأساس هو غير موافق على الاندماج مع الدولة السورية. فوجئ الطرفان ببعضهما أمام المنازل، المستقبل رفض أن يدخل هذا الشخص إلى بيته دون تنسيق. تدخلت قوى الأمن لدينا هناك وتم اعتقال 11 شخص من المهاجمين. هناك سيارات تم تكسيرها، هناك سائقي سيارات.
1: دكتور جواد، حتى فقط نؤكد معلومات الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عنها مرة أخرى دكتور جواد، تم اعتقال كم شخص؟
0: 11 شخصا في مدينة رأس العين.
1: وتم الاعتداء على السيارات أيضا؟
0: تم الاعتداء على السيارات، تكسير السيارات، جرح الشوفيرية تم، نعم هذا تم، من بعض الغوغاء التي أيضا ربما لا تريد العودة. حتى نكون واضحين، في كلا الطرفين هناك أطراف لا تريد لهذا البلد أن يرتاح. هناك البعض من أجل مصالح خاصة، هناك لأهداف سياسية، كل حسب ليلاه يغني.
1: من هو الفصيل الذي تقصده طيب دكتور جواد عندما تقول أن من افتعل هذا الإشكال هو أحد الفصائل؟
0: بقايا الفصائل، لا، ليس أحد الفصائل، لا تقوليني ما لم أقوله أنسى، لا الله يبارك
1: فصيل
0: فيك.
1: عفوا قلت فصيل صحيح
0: أم أنني بعض بقايا تلك الفصائل الموجودة التي ما زالت في رأس العين ولم تعد إلى ديارها. أنا لم أقل فصيل،
1: بعض بقايا، إذن بعض بقايا الفصائل الموجودة في المنطقة،
0: نعم، والتي لم تعد. وهذه كانت الفصائل التي كانت في رأس العين، كانت هي من كل الجغرافيا السورية حتى لا نحدد. أما ما يقال عن أبناء العزيزية أو أبناء الحسكة أو أبناء رأس العين، لا، هم التزموا بالاتفاق مع الدولة السورية، والآن يتم إجراء قوائم من أجل العودة بنفس الشروط التي عادت فيها هذه العوائل. أما ما حدث من هذه الغوغاء في في في مدينة الحسكة، فأيضا معروفة الجهة التي قامت بهذه الاعتداءات على الأمن العام أو العلم الوطني السوري. هذه الجهات أيضا معروفة لدينا وتم التعامل معها من قوى الأمن السورية، والآن الوضع في الحسكة ذاهب إلى الهدوء والسيطرة.
1: طيب، حتى أستأنس أيضا برأي أستاذ فواز، هل تؤكد أستاذ فواز من مشاهداتك ومما سمعته أيضا وقوع اعتداءات أو صدامات بين بعض الموجودين في رأس العين والعائدين؟ ويقول ضيفي أنه يعني الاعتداءات معروفة من جهات معروفة، إن كنت تود التفصيل لنا أكثر أستاذ فواز نسمعك.
2: السلام عليكم وللسادة المشاهدين وللأخ ثائر الأستاذ الدكتور جواد عبيد، حياه الله. الحقيقة نعم، حدث صدام، وصدام المسؤول عنه هو من دفع بهؤلاء العوائل إلى رأس العين دون تنسيق ودون أن يكون هناك، يعني على الأقل على قاعدة 1+1، يعني على الأقل يجب أن يكون العمل بهذه الطريقة. يعني الحقيقة ما يجري الآن هو عملية استرضاء لتنظيم البوايدين من أجل الاندماج في الدولة السورية. عملية الاسترضاء هذه تدفع، هي من تدفع بهذه المشاكل. يعني أنت لما تسترضي طرف إرهابي من أجل أن يندمج في الدولة السورية ويقبل بأن يكون مواطن سوري صالح على حساب كرامة أهلنا، على حساب كرامة المهجرين، هذا الأمر طبعا غير مقبول إطلاقا. يعني كلام الدكتور جواد يعني فيه الكثير من الصح، ولكن لا يشكل حقيقة كل جانب، لا يغطي كل جانب المشكلة. المشكلة يجب أن الحال أن يكون على قاعدة 1+1 أو 1:1. يجب أن تعود عائلة إلى منطقة رأس العين بأمن وأمان وتأخذ تعويض نقدي مقابل عودتها. يجب أن يحصل

0: أيضا المهجر من أخوة الثوار في رأس العين عندما يعود إلى مدينة الحسكة أو إلى القامشلي، ليست اختصار المشكلة بحي أو حيين فقط في مدينة الحسكة، هذا بوحده هو مشكلة. هناك الكثير من الناس جرفت قراه. هناك اليوم في عندنا في جبل عبد العزيز قرية الغيبش، قرية الغيبش تم تجريفها، أراد بعض الأهالي العودة إليها وعادت بناء مساكنهم فطردهم تنظيم عصابات قنديل، طردتهم ومنعتهم من العودة إلى هذه القرية وبناء منازلهم التي دمرتها هذه العصابة قبل حوالي 10 سنوات أو 11 عاما. الآن ما يحدث سيدتي آنسة آلاء، ما يحدث هو يعني إيهام الناس بأنه هناك عمل يجري وعمل منظم، وهذا ليس بعيدا عن التنظيم، هي عملية استرضاء لعصابة من أجل أن تندمج في الدولة السورية على حسابهن. كان عليهم أن يعودوا.
1: ما علاقة مبلغ $1000؟ لأنه أيضا أنا سمعت العديد من الآراء حول هذا المبلغ التعويضي لبعض العائدين، هل التوتر بسببه أستاذ فواز؟
0: لا، هو واحد من الأسباب البسيطة وليس كل السبب. السبب أن أنت عندما تطلبين العودة ويأخذ أتون برافقة الأمن العام ويعملون زيطة وزنبليطة وطبل وزمر ويكأنهم منتصرين في عودتهم إلى رأس العين، ويعود إخواننا تحت حراب العشائش وحراسة العشائش ليلتقوا بالمحافظ أو يلتقوا ببعض الأخوة ويدوروا في شوارع غويران ومن ثم يخرجوا من غويران على أمل العودة مستقبلا، هذا هو لحاله إهانة للثوار، هذا أمر غير مقبول. يجب أن تكون العودة واحد مقابل واحد، يجب أن تكون العائلات تعود أيضا بأمن وكرامة. أنا كما تعود
1: مرة أخرى أوضح لنا ماذا تقصد، ماذا تقصد من أنه يجب أن تكون العودة واحد مقابل واحد؟
0: تماما، هذا ما يجب أن يكون. هم أرادوا كذلك. كما ترضي عصابات قنديل عليك أن ترضي الثوار، أخوتك الثوار، يا وفد الرئاسي، يا أخوانا، يا أخونا أحمد الهلالي، يا أخونا مروان العلي، عليك أن ترضي الثوار أيضا، عليك أن تقدم لهم الحماية. عندما يأتون إلى غويران يجب أن تكون غويران العزيزية النشوة، كل الأحياء العربية تعود إلى الثوار خالية من أي عصابة مسلحة، شيب الثورية، الأسايش، قوات حماية المرأة، قوات حماية الشعب.
1: طيب يا أستاذ فواز، قد يقول من يسمعنا بأنه هؤلاء من النازحين وعادوا ومن الطبيعي أن يعودوا إلى أماكنهم، لماذا نقول بأن الأمر استرضاء لحزب العمال الكردستاني؟
0: احنا نقول من الطبيعي، احنا لسنا ضد عودة اي سوري الى بيته اطلاقا، هذا لا نقول هذا اطلاقا، نحن مع عودة كل السوري الى بيوتهم. هؤلاء الذين نزحوا من رأس العين لم ينزحوا لانهم كانوا مظلومين، هم كانوا ضمن هم عوائل أو أبناء أو نفسهم كانوا عصابات تحمل السلاح وتقاتلنا في رأس العين وفي تل أبيض وفي كل مكان. هؤلاء الذين نزحوا الآن والتجوا، لماذا لم ينزح كثير؟ هناك آلاف العائلات بقيت في رأس العين من الأخوة العرب والكرد ولم يتعرض لها أحد لأنهم مدنيين وأبرياء. هؤلاء العسكر، هؤلاء الذين يرجعون معظمهم من أبناء العسكر الذين كانوا يحاربون الثورة السورية. ومع ذلك نقول عفى الله عما مضى، لكن يجب أن تكون العودة كريمة وآمنة للجميع، يجب أن يكون التعويض مواثق
1: يعني
0: للجميع
1: قليل
0: أيضا.
1: قبل قليل، قبل قليل كنت توجه الحديث للفريق الرئاسي، لكن ألم يعقد أعضاء الفريق الرئاسي سلسلة اجتماعات مع الأهالي ومع المتواجدين المهجرين النازحين الممثلين عنهم؟ هل بالتالي من المفترض أن يكون هناك ما نجم عن هذه الاجتماعات وأخبر الأهالي ما تتفضل به للفريق الرئاسي؟ أستاذ فواز،
0: الوفد الرئاسي عندما يحضر رأس العين يحاول باعتباره أنه يمثل شريحة ثورية وكانوا من الثوار، يلعب على عواطف الثوار ويحاول أن يسترضيهم ويحاول أن يقنعهم بما هو يعني غير قادر على تنفيذه حقيقة. يعني الآن أنت الثوار يحترمون، لأنه عندما يأتي أحمد الهلالي كان رجل ثائر، فليس من المعقول أن يتم مهاجمته من قبل الثوار. عندما يأتي مروان العلي أيضا كان رجل ثائر، ليس من المعقول أن يهاجمه.
1: يعني أنا لا أقصد مهاجمة، أنا أقصد هذه الأسئلة يعني التي تسألها، عودة أهالي غويران، أهالي النشوة، وخروج وضرورة خروج الشبيبة الثورية، لماذا لا تصل هذه الرسائل إلى الفريق الرئاسي خصوصا وأنه يعقد اجتماعات؟
0: هنا المشكلة، نحن الآن نتوجه إلى السيد الرئيس. يا سيادة الرئيس، الرئيس أحمد الشرع، نحن نتوجه إليك ونضع هذه المعضلة التي أنشأها الوفد الرئاسي، نضعها على طاولة الرئاسة ونطالب بأن يتم الحل على الشكل التالي. عودة هؤلاء إلى أحيائهم في الحسكة وفي القرى وفي المدن الأخرى، في القامشلي، في الجوادية، في قرى الجوادية، في قرى القامشلي، وليست فيها احنا اختزال المشكلة في حي غويران هو بسبب هو

0: أصلاً سبب المشكلة، هو سبب المشكلة. يجب أن يعود كل الثوار بأمن وأمان. حتى هناك نازحين من دير الزور لا زالوا يعودون، لأنه دير الزور مدمرة بالكامل. عندما يعودون، هل من المعقول واحد ساكن في بيت تقول له اطلع من البيت وروح اسكن بخيمة، أو روح اسكن بالصحراء، أو اسكن على ضفاف الفرات وبالعراء، ومن أجل أن يعود شخص آخر ليسكن هنا؟ يعني نحن مع عودة هؤلاء، نعم أصحاب بيوت، نحن مع حقوقهم في العودة، نحن نقول عفى الله عما مضى، نريد أن نلتئم الجراح، نريد أن لا يكون هناك، أن ننسى الماضي، ولكن لا ننسى على حساب كرامة أهلنا. لا نشرد طائفة، نشرد فئة ثورية من أجل استرضاء طائفة باغية. نحن نقول هذا الكلام ونحن مصرين على هذا الكلام. يجب أن يعود الثوار بكرامة تامة، يجب أن يعودوا إلى بيوتهم بدون وجود أي أثر لعصابات حزب العمال الكردستاني في مناطق الثوار.
1: طيب،
0: سواء
1: دكتور
0: في
1: جواد،
0: أو في مدينة
1: تضحك الفكرة. دكتور جواد، دكتور جواد، لماذا لا يتم عودة الجميع، ولماذا يتم استرضاء، إذا كنت توافق أستاذ فواز، شريحة على حساب شريحة أخرى في المنطقة، وهو يقول حزب العمال الكردستاني بشكل واضح وقصد أيضا؟
2: أنا بداية بدي أقول لأخوي أبو الليث بلهجة شاوية واضحة، الله يلعن كل زلمة يبدل شهوته على خوته. نحن الثوار وابناء ثورة.
1: الله يلعن؟ ماذا قلت؟ أعد
2: الله يلعن كل واحد يبدل شهوته على نخوته، شهوته على نخوته. نحن الثوار وندافع عن الثوار وأبناء ثورة، وما بنتنازل عن ثورتنا، هذا واحد. ثانيا، يبدو السيد فواز لديه لغط أو غير فهم لفكرة ذهابنا بيومه إلى رأس العين. نحن ذهبنا من أجل مفاوضة عودة طوعية آمنة كريمة تحقق جميع شروط العودة الآمنة أسوة بالذين عادوا، وبناء على المفاوضات التي جرت لمدة 5 ساعات معهم، تمخض عنهم فريقين لمدة فريقين، من العزيزية فريق ومن غويران فريق، لدراسة الوضع كخطوات آمنة لكي يضعوا أهلهم في حقيقة الوضع. ودخلوا هؤلاء معنا، ودخلوا إلى بيوتهم وزاروا أحياءهم حتى يطمئنوا، ثم يخبروا العوائل عن الوضع الحقيقي. وهذا طيب. ما تم زاروا وعادوا وقرروا أن يعودوا بشكل جماعي، والآن الأسماء عم تكتب في شروط لا يحق لي أن أذكرها، لكن من ضمنها هي البدل النقدي مثلهم مثل الآخرين، بالإضافة
1: نفس المبلغ. نفس المبلغ دكتور جواد؟
2: نعم نفس،
1: لأنه كمان في جدل حول هذه المسألة.
2: نفس المبلغ اللي أخذوه العائدين من الحسكة إلى رأس العين، هو نفسه سيعطى إلى العوائل العائدة من رأس العين إلى الحسكة. اللغط أين حدث؟ اللغط حدث أنه اليوم اللي عادوا، عدم المؤاخذة مع احترامي لأخونا فواز، اللي عادوا هم عرب اليوم إلى قراهم، 410 أغلبهم عرب إلى قراهم، ما عاد أحد من حزب العمال الكردستاني مثل ما تفضلت، عاد هؤلاء العناصر إلى مركز مدينة الحسكة، عفوا إلى مركز مدينة رأس العين، فلا يعني، وعادوا دون تنسيق مسبق، لكن العرب اللي عادوا من 410 سكنوا باطمئنان وأمان. يعني حتى لا نتهم أنه نحن نهاجم الثوار ونحن ونضد كذا ونرضي طرف.
1: هو أليس من المفترض أنه هناك آلية واضحة لا تسمح بالعودة إلا مع التنسيق؟ يعني كيف يمكن أن يحصل ذلك حتى نتجنب الصدامات أستاذ جواد؟
2: أنا أجيبك. التوافق كان على أن يعود أهالي ريف رأس العين وليس مدينة رأس العين. كيف لي أن أعيد أهالي مدينة رأس العين وما زال فيها الثوار؟ أكيد لن يقبل الثائر بعودة هذا. لذلك قلنا يعود أبناء ريف رأس العين، ومن ثم عندما نخلي رأس العين من نازحين أو من ثوارنا، لأنه معظم العوائل الموجودة هناك على عوائل ثائرة تعود إلى مسقط رأسها الأساسي، بعدها يتم عودة النازحين الموجودين في حسكة باتجاه رأس العين. هذه كانت الخطة، وكانت على 3 مراحل، لكن هذا التسلسل من قبل 6 عائلات أنتج ما نراه اليوم. ليس استرضاء لطرف، الدولة السورية ليست بهذا الضعف سيد فواز. والله تحفظاتك على الدولة السورية، عندنا ملايين التحفظات قدها، لكن هذا بلدنا وهي أرضنا. يعني كمان ناسنا لما بدأت ترجع، أبناء الثورة كمان بدنا إياها ترجع على مسقط روسها، تطمن أهاليها، تطمن هي، تطمن أطفالها. يعني عدم المؤاخذة، نظل نحن ما بنرجع. أنا لما ما برجع عائلتي، أنا عم بعطي للآخر فرصة يستحوذ على الأرض. طالما نحن الثوار وابناء ارض وخرجنا منذ 14 عاما في مقارعة النظام الباد واسقطناه، اليوم حقنا ان نعود كائنا من طيب. تكون السلطات الوضعية.
1: دكتور جواد، دكتور جواد، يعني اشرت الى انه هناك آلية، وقبل قليل سأضيف يعني الاجتماعات التي أجراها الوفد الرئاسي، لكن هل تعتقد بأنه هذه الآلية تحتاج إلى تطوير من أجل تجنب سيناريوهات مشابهة في الفترة المقبلة، وأن الاجتماعات يمكن أيضا أن يزيد عددها، ربما الاجتماعات التي حصلت لم تكن كافية؟
2: أنا بداية شكرا، أنا لست عضو بالوفد الرئاسي ولا أمثل.
1: لا، أنا أسألك حسب اعتقادك دكتور جواد.
2: حسب اعتقادي هناك ضعف في التنسيق وفي آليات التنسيق وفي ضعف في العمل الإنساني، على الفريق الرئاسي أن يعيد قراراته بما يخص مسألة العودة ويزيد من فريقه الخبرة والتقنية. شخص واحد غير حيادي لا يكفي، يتطلب أشخاص مهنيين تقنيين ينسقوا بين جميع الأطراف، وهذا أحد المشاكل التي ظهرنا اليوم هو ضعف التنسيق. القضية ليست قضية أمنية، يعني ربما الأمن يتوقف دوره عند المرافقة، لكن التنسيق هم للعمال المدنيين العاملين في الشأن المدني، في الشأن الإنساني، العاملين الموظفين. هنا تكمن ضعف الفريق الرئاسي في هذه الأمور، وما حدث اليوم ما هو إلا نتاج سوء إدارة الملف حقيقة.
1: طب اليوم يعني ما الذي يمكن قوله دكتور جواد للسكان الموجودين في رأس العين، يعني إثر هذه التوترات هناك من أصبح لديه توجس، أيضا هناك من يشعر بأن الثقة يعني بين الأطياف المختلفة في المجتمع ثم تزعزع بها، ما الذي يمكن قوله لهذه الشريحة؟
2: الزعزعة ليست عند المجتمع، الزعزعة من المتضررين من العودة. هناك من جميع الأطراف أناس متضررين من العودة، كل واحد حسب مصلحته وحسب خدمته. هناك أطراف لدى قسد هي حتما قولا واحدا هي ضد العودة، وهناك أيضا بعض الأطراف أيضا ضد العودة، كل واحد حسب رؤيته. حتى سياسيا نختلف بيننا أبناء الثورة بين عودة والغير عودة. أنا كشخص أعود بالأمن كلمة، أنا لاعتقاد أنه العمل على الأرض أفضل من العمل من الخارج. اليوم هلا خلاص انا خائن بالنسبه لكثير من الثوار، او الرؤى متباينه، حقيقه الرؤى متباينه لدينا، لكن على الجميع ان يعي ان نثق ببعضنا البعض كابناء ثوره، ان نثق بدولتنا، ان نعطيها الفرصه. اذ لم نجد اجابات لدى دولتنا على بعض الاسئله علينا ان نتفهم هذه الحاله طالما نحن نبحث عن وحده التراب السوري حقيقه.
1: استاذ مفلح، لكن يعني هذه الحادثة باعتقادك هي فردية، يعني ليست مؤشر على وجود حالة عامة في المنطقة، لأنه كما قال ضيفي أنه تم عودة بعض النازحين ولم تحصل مشاكل أيضا.
0: أستاذ جواد، حقيقة الآن يتوافق معي في أمور كثيرة من خلال طرحه هذا، يعني ونحن مع أن نكون مع دولتنا من أجل تهيئة كل الظروف من أجل أن تسيطر الدولة السورية إلى كامل التراب السوري. يعني نحن بالتأكيد نحن من ضمن مطالباتنا أن تسيطر الدولة السورية على كل شبر في محافظة الحسكة، وأن لا تكون هناك أي فصائل غير منضبطة أو أي عناصر تحمل سلاح غير منضبط خارج سيطرة الدولة السورية. نحن مع هذا الطرح، نعرف أنه 80% من النازحين من رأس العين هم من أبناء العشائر العربية، هذا مؤكد ومعروف بالنسبة لدينا، ولكنهم كانوا في يوم من الأيام البارودة التي تحمل وتدافع عن حزب العمال الكردستاني، يعني وهاجروا لهذا السبب، ولو بقوا لتم أيضا تصحيح أوضاعهم وبقوا في قراهم وعاشوا في بيوتهم آمنين مطمئنين، لو أنهم ألقوا السلاح وسلموا أنفسهم لقوات التي حررت رأس العين وتل أبيض، لما أصلا تعرضنا لهذه المناشدات والمطالبات اليوم؟ لكن سؤالي اليوم إلى الوفد الرئاسي، وأرجو أن يقوله الأستاذ جواد باعتباره متواصل معهم بشكل مباشر، لماذا دفعتم أو تم الدفع من الدفع؟ لا طبعا بالتأكيد ليس الوفد الرئاسي الذي دفع بست عوائل لم تكن مسجلة بالعودة أو سجلت بالعودة بشكل متعمد من أجل أن تدخل رأس العين وتكون سبب لهذه الشرارة أو لهذه الفتنة، ونسأل الله أن تخمد وأن تطفأ هذه النار بأسرع وقت ممكن. هو المسؤول، يجب أن يبحثوا من الذي وضع هذه العوائل، من قال لهم اذهبوا إلى رأس العين، يجب أن يحاسب من كائنا من يكون. إذا كانت سيامند علي أو مروان العلي لديهم السلطة على ولديهم القدرة على محاسبة من دفع بهذه العوائل، فعليهم أن يحاسبوهم مباشرة لأنهم هم كانوا شرارة الفتنة عندما دخلوا إلى مدينة رأس العين. نحن لازلنا نؤكد، ولكن نؤكد لأن أستاذ جواد يتحدث دائما بغويران والعزيزي. يا أستاذ جواد يا أخي، وأنت ابن الثورة وأنت أخي وأنت أول من رأيته قبل الثورة بأنني سأراك في غرفة، ولا مجال لحديث للحديث عن هذا الموضوع يعني، وسأحدثك به على الخاص. يعني الآن كان يجب يطرح فقط العزية غويران. يا أستاذ جواد، الأمر لا يتعلق فقط بالعزية غويران والنشوة، ليست الموضوع موضوع أحياء، الموضوع موضوع محافظة بالكامل. هناك ملاجئين مهجرين في رأس العين من كل أنحاء محافظة الحسكة، هناك ناس بيوتهم في القامشلي يسكنون في تل أبيض وفي رأس العين، بيوتهم في القامشلي، بيوتهم في المالكية، في الجوادية، في قرى لا زالت تحت الاحتلال من قبل عصابات البي واي دي أو ما يسمى قسد بين قوسين، رغم أني أعترف بهذا المسمى منذ أن تأسس ولغاية اليوم. اليوم لا، يجب على الحديث أن يكون شاملا، أن تذهب وتأتي بأربع خمس شخصيات من أبناء غويران وأبناء العزيزية ويتجولون في أحيائهم، ثم يخرجون قبل ساعات المساء ليعودوا إلى رأس العين تحت حراسة الأسايش وتحت حراسة الأمن العام. لنقل الأمن العام يعني، خلاص بدنا ننسى الأسايش، مال عيون الدكتور جواد فقط يعني، ولأنه عزيز علي جدا يعني يخرجون. هذا ليس لا يعطي الاطمئنان لكل الناس، لا يعطي الاطمئنان لكل الناس. يجب أن تكون العودة على زاوية واحد مقابل واحد، أنا زلت مصرا على ذلك. عندما تريد أن تخلي رأس العين من اللاجئ من المهجرين دون أن تعمل لهم العودة، أنت تصنع الشر، أنت تصنع الفتنة.
1: ألا يجب على الجميع أن ينتظر يعني الخطوات التي يقوم بها الفريق الرئاسي والخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل عودة الجميع وتعويض الجميع واسترضاء الجميع؟ لماذا نعتبر إذا قامت الدولة بهذه الخطوة تجاه طرف معين أو جماعة معينة بأنها لن تقوم بها في الجهة المقابلة؟ لماذا نستعجل الخطوات؟ ربما يسأل أيضا أحد هذا السؤال.
0: أنا سألة الوفد الرئاسي حتى عندما أخذ بعض الناس على سبيل أنهم على أنهم مستشارين له أو أنهم معاونين له ووظفهم في الوفد الرئاسي وصرف لهم مستحقات مالية، هؤلاء لم يكونوا على خبرة وعلى كفاية ودراية تامة بالمسألة ولا بالشكل ولا يملكون الخبرة، واعتمد على تعيينهم وجلبهم على سبيل على طريقة الولاء والبراء فقط. لو أنه أخذ أناس أصحاب خبرة منذ أن تم تكليف الوفد الرئاسي بمعالجة مشكلة الحسكة.
1: يعني دائما هناك ملاحظات على الفريق الرئاسي يعني.
0: طبعاً.
1: يعني
0: طبعاً.
1: هذه هي المشكلة أستاذ فواز.
0: نعم، هناك ملاحظات وملاحظات كثيرة. طريقة المعالجة دائما تتم بطريقة منقوصة وبطريقة خاطئة، وهي التي تأتي ثم وعندما تحدث المشكلة نبدأ بالاتهام واتهام أخواننا. طبعاً. لا زلت أنا أؤكد، نعم هناك أشخاص موجودين في رأس العين ربما ليس من مصلحتهم أن يتم التسويات وعودة المهاجرين.
1: طبعا اليوم التوترات،
0: لكن هناك حزب كامل، حزب كامل هو صاحب القرار، ليس مظلوم عبدي ولا نور الدين عيسى.
1: واضح أنه هناك عدم رضا وغضب شعبي كما يتبين في حديثك. دعني أنقل ذلك إلى دكتور جواد. هذه التوترات لم تكن الوحيدة اليوم، أيضا حصلت توترات في الحسكة والقامشلي، هل لها علاقة بما جرى برأس العين؟ أتحدث تحديدا عن إنزال العلم السوري من فوق مركز للأمن العام، وهناك اتهامات من قبل عضو مجلس الشعب بأن الشبيبة الثورية هي من فعلت ذلك. ما رأيك بما بهذا؟
2: نعم، السيد بشار حكيم عضو مجلس الشعب أشار إلى ذلك وتوافق معه 100%. نعم، لا دخل للعلم السوري، ومن قام بإنزال العلم السوري يجب أن يعاقب ويسجن. هذا علم ضحى أمامه السوريين، وتم حوالي مليون شهيد لف بهذا العلم، وحاربنا 14 عام من النظام البائد حتى يرفرف هذا العلم عاليا. اليوم أي مشكلة تصير يذهب الآخر باتجاه العلم، هذه الأيادي على الحكومة أن تعالجها حقيقة، وأنا متأكد وواثق بأن دولتنا سوف تعالج.
1: يعني تعتقد أن الأمر مرتبط بما حدث برأس العين؟
2: نعم، لا تماما مرتبط، لا أعتقد، أنا متأكد أنه مرتبط. أنا متأكد الطرف الذي لا يريد للدولة أن تفرض سيطرتها هو من يشعل النيران الصغيرة هنا وهناك حتى تلب في المركز، هذا واضح لدينا يعني. لكن الدولة تتعامل برؤى غير الرؤى، طالما أن السيد المحافظ هو الآن في الاندماج ذاهب. السيد سيامنت كانت تصريحاته واضحة في هذا الصدد. فهناك طرف ما هم يعرفونه جيدا أنه لا يريد.
1: لكن هذا
2: والمشهد عفوا سيدة آلاء، أنا وأنت حتى لا نطيل كثيرا، أنا وأنت نعلم أن المشهد معقد، المشهد مرتبط بالإقليم، مرتبط دوليا، حتى لا نلف حول القضية. يعني من أقام هذا الحزب 10 سنوات هو ارتكازه على شيء دولي، على ركيزة دولية. اليوم هذا المشهد معقد ليس فقط،
1: لكن هذا يعيدنا لتصريح الرئيس الشرع في المقابلة الإعلامية التي أجراها عندما سئل عن الاندماج بين قسد وبين الدولة، قال بأنه يسير ببطء. يعني هذا أيضا يطرح تساؤلات حول جدوى ونجاعة الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وحول جدية أن نطلق على ذلك بأنه اندماج فعلا. دكتور جواد،
2: السيد الرئيس عندما أدلى بهذا التصريح لقناة الجزيرة هو يعلم بماذا يقول. هذا يعني أنه هو مطلع بشكل جيد على حقيقة ما يجري على الأرض. هذا يعني أن الدول أيضا تعرف ماذا يجري على الأرض، لكن هناك التزامات دولية، التزامات إقليمية ملتزمة فيها الدولة. الدولة السورية لا تبحث عن الدم، لا تبحث عن إراقة الدماء، تعطي فرص أخرى للسلام. عسى وعلى أن الله يهدئ أمر هذا البلد وتبسط الدولة السورية سيطرتها سلميا على الأرض السورية وعلى أرض الحسكة بالتحديد. هذه رؤية الدولة، قد لا يتفق معها العديد، قد لا تتفق معها بعض دول الإقليم، قد لا يتفق معها كثير من
1: وهي ماضية الدولة. وهي ماضية بها هذه الرؤية رغم العراقيل،
2: وهي ماضية ونحن ماضون مع، طالما أنها هي مقتنعة بغض النظر عن قناعاتنا الشخصية. حقيقة هذه دولتنا ويجب أن نذهب خلف قراراتها.
1: دكتور جواد عليها. شكرا جزيلا. طبعاً. دكتور جواد عبيد، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة. أشكر كذلك أستاذ فواز المفلح، مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة، كان معنا من دمشق.
2: شكرا لكم.
1: فاصل ونعود لنناقش افتتاح مشاريع صحية جديدة في دير الزور.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العايش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العايش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سوريا أن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، وأشار إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
3: المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. إحنا الإحصائيات اللي وردتنا المبدئية من مديرية الصحة، من مديريات الصحة في المنطقة الشرقية، تظهر ارتفاع في معدل الإصابة بالأورام في هذه المنطقة زيادة عن المناطق الأخرى. لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى إحنا نضع حجر الأساس. اليوم سيتم بدء إنهاء الدراسات الفنية دفاتر الشروط خلال فترة 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها، تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات. سيكون هناك إتاحة، الشركة اللي راح تفوز بهاي المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة العمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة، يعني الأمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب، لحد الحصول على هاي الخدمات، إنهاء هاي المعاناة.
2: معنا الآن للنقاش خالد جمال الخلف، عضو مجلس الشعب من دير الزور، أهلا بك. ومعي بدري مصلوخ، نائب محافظ دير الزور، مباشرة من دير الزور، أهلا بك. وأبدأ معك أستاذ بدري، إذا أخيرا الإعلان عن تأسيس مشفى للأورام في دير الزور، شهدنا ما يقول أيضا وزير الصحة عن أهمية هذا المشفى بالنسبة للأهالي. دعنا نناقش الأمر، أهمية وضع حجر الأساس اليوم، ومتى يتوقع أن يدخل المشفى حيز الخدمة؟
4: حياك الله سيدتي الكريمة، وحيا جميع السادة المستمعين المشاهدين. طبعا المشفى، مشفى الأورام الذي وضع الحجر الأساس له اليوم، هو بأهمية كبيرة بالنسبة لمحافظة دير الزور وأيضا المحافظات الشرقية، الحاسكة والرقة ودير الزور. ذكر الحاسكة والرقة ودير الزور، ذكر السيد الوزير بأن هذا المشفى يخدم بحدود 9 مليون مواطن وهم أبناء المنطقة الشرقية. حقيقة خلال السنوات الماضية كان أهالي المنطقة الشرقية ودير الزور بالخصوص يعانون ويكابدون عناء السفر إلى دمشق التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر، وكما شاهدنا هناك كثير من الحوادث التي وقعت على الطريق بين دمشق ودير الزور. هذا المشفى أو هذا الصرح الطبي سوف يخفف العناء عن أهلنا في المحافظات الثلاثة. سيقدم خدمات تتعلق بالخدمات الذين يعانون من هذا المرض العضال. بالإضافة لأن هذه الخدمات ستكون متطورة جدا بسبب المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لهذا المشفى.
2: طب هو تم تحديد أنه يعني طاقة استيعابية للمشفى بستة ملايين شخص، كيف طبعا هذا رقم كبير جدا، كيف تم تحديد هذه الطاقة الاستيعابية أستاذ بدري؟

0: هي ليست الطاقة الاستيعابية سيدتي الكريمة، إنما هي التخديم، التخديم المقصود فيها أنه يخدم أو يقدم الخدمة لمواطنين يقعون بالحيز الجغرافي لهذا المشفى، والمقصود فيها 3 محافظات: الحسكة، دير الزور، الرقة التي يبلغ عدد سكانها بحدود 6 مليون مواطن. أما الطاقة الاستيعابية للمشفى كما ذكر مدير الصحة اليوم أثناء المؤتمر الصحفي، الذي ذكر بأن المشفى تستوعب بحدود 280 سرير، وهنا نتكلم عن 280 سرير يتلقون العلاج والمكوث في المشفى. أما المشافي، إحنا كما نعلم أن المشافي التي تقدم الخدمات بما يتعلق بأمراض السرطان هي تتعلق بإعطاء جرعات، فهو يخدم أعداد كبيرة جدا، ربما تصل إلى المئات، أكثر من هذا الرقم تحديدا.
1: طيب، بالانتقال إلى أستاذ خالد، أستاذ خالد، أعلن محافظ دير الزور زياد العايش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام وافتتاح أيضا مركز للأطراف الصناعية. أنت عضو مجلس الشعب وأنت ابن هذه المدينة، برأيك هل هذه المشاريع يعني تمثل الخطوات الأولى من أجل الالتفات إلى المناطق الشرقية التي عانت كثيرا من الإهمال في عهد الأسد البائد؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مشكورين على الاستضافة، وأشكر أيضا وأرحب بأستاذ بدر المصبوغ. المنطقة
1: طيب
2: الشرقية
1: أستاذ خالد، يبدو ثمة مشكلة بالصوت، سنحاول إصلاح هذه المشكلة ونعود لك. بالعودة إلى أستاذ بدري، أستاذ بدري، هل تم تأمين التمويل اللازم لإقامة هذه المشاريع، سواء مشفى الأورام أو حتى مركز للأطراف الصناعية، وكيف تتم وضع الاستراتيجية التمويل بهذا الخصوص أيضا؟
0: ذكر طبعا أي مشروع يتم إطلاقه ووضع الحجر الأساس له سيكون هناك تمويل، طبعا التمويل سيكون من مانحين وأيضا تمويل من وزارة الصحة. طبعا ذكر السيد الوزير بأن تكلفة هذا المشروع تتجاوز ال 40 مليون دولار 40 مليون دولار سيتم إنجازه على مدة بحدود ال 30 شهرا، يعني بحدود 2.5 سنين. سيتم خلال هذه الفترة دراسة الموقع، دراسة البناء، ثم بعد ذلك يبدأ بطرح مناقصة من أجل تقديم عروض من قبل الشركات المختصة بإقامة مثل هذه المشاريع.
1: يعني هذه العروض حتى الآن ليست جاهزة
0: حقيقة. الوضع اليوم وضع حجر الأساس، ثم عملية دراسة المبنى أو دراسة المشروع التفصيلية تحتاج إلى 4 أشهر، بعد ذلك ستباشر الشركة التي سيقع عليها الاختيار أو يقع عليها سيكون عرضها مناسب، سوف تباشر بالأعمال بحيث أنه بعد 2.5 سنين سوف يكون هذا المشفى في الخدمة. نحن نتكلم عن مشفى ضخم جدا، ولا نتكلم عن مشفى عادي أو مشفى بسيط، هو مشفى ضخم يحتاج بعض الوقت من أجل وضعه في الخدمة.
1: لكن أيضا تم الإعلان عن تشغيل 65 مركز صحي في مختلف مناطق المحافظة حسب ما أعلنه المحافظ، هل هذه مراكز جديدة أم أنه سيتم تطوير وإعادة تأهيل مراكز قديمة موجودة في المحافظة أستاذ بدري؟
0: حقيقة كان اليوم في المؤتمر الصحفي كما شاهدنا أنه تم إطلاق مجموعة حزم من المشاريع التي تتعلق بالقطاع الصحي في محافظة دير الزور، ونحن نعلم أن القطاع الصحي في محافظة دير الزور عانى كثيرا خلال 15 عاما الماضية من تدهور البنى التحتية. حقيقة نحن عندما أتينا إلى محافظة دير الزور بعد التحرير مباشرة وجدنا أن معظم المشافي خارج الخدمة، ولا نستطيع ان نطلق عليه حتى اسم مشافي يعني. هذه وايضا المستوصفات كانت خارج الخدمه. خلال هذه الفتره منذ تحرير محافظه دير الزور الى هذا اليوم، مديريه الصحه بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين وايضا بعض المساهمات من المتبرعين من الاهالي، تمكنت مديريه الصحه بالتعاون مع المحافظه من تفعيل مشفى الوطني الذي الان اصبح يقدم خدمات بمستوى جيد، مشفى ايضا المشفى العسكري سابقا الان اصبح مشفى يقدم خدمات للاطفال والنساء، مشفى الميادين الذي تم اعاده تاهيله والان ايضا في الخدمه، اليوم تم ايضا وضع افتتاح مشفى البو كمال، ايضا هناك الكثير من المستوصفات والمراكز الصحيه التي تقدم الاسعافات الاوليه ايضا تم اعاده تاهيلها ووضعها في الخدمه.
1: بالعوده الان الى استاذ خالد، اصبح الصوت جاهزا، كيف تنظرون إلى هذه الخطوات الحكومية أستاذ خالد، إلى هذه المشاريع التي تود وزارة الصحة أن تقوم بها في دير الزور والتي أعلنت عنها أيضا هي والمحافظة؟
2: تمام. حياكم الله جميعا. اليوم حقيقة بالنسبة لوجود مشفى الأورام السرطانية ووضع حجر الأساس له، هو حقيقة إنجاز وهو حق لأبناء المنطقة الشرقية بشكل عام وحق لأهالي محافظة دير الزور بشكل خاص. عانوا أبناء المنطقة من كثير من السموم بسبب الحراقات اللي كانت موجودة، استخراج النفط بطرق غير شرعية وبطرق غير قانونية. أيضا على مدى السنوات الماضية، اليوم الشيء اللي نحتاجه إحنا كأبناء منطقة شرقية ومحافظة دير الزور إنه إلزام الشركات اللي راح تقوم بالتعدين أو استخراج النفط إلزامها بأعلى معايير التنقية والتصفية للانبعاثات اللي تخرج عنها. أيضا نطالب أهالي المحافظة بشكل عام بتوظيف أبنائهم بالثروات اللي موجودة عندهم واستخراجها. في أيضا أمر آخر بالغ الأهمية ألا وهو توجيه الكوادر، كوادر جامعة الفرات اللي تخرج كثير من الكوادر بشكل سنوي، لإدراجها ضمن هاي المشاريع إن كان الصحية وإن كان مسألة استخراج أو تعدين النفط، من أجل حقيقة إغناء هاي الجامعة وتعزيز مكانتها بين باقي المحافظات وعلى المستوى العالمي. تفضل.
1: هل تلمسون بأن يعني الدولة تود إشراك جميع فئات المجتمع في دير الزور في هذه المشاريع، تود يعني تطوير البنية الخدمية من خلال كوادر أبناء المحافظة نفسهم أستاذ خالد؟
2: والله هذا الشيء إن شاء الله نكون لمسناه عند أخونا الأستاذ زياد العايش محافظ دير الزور. سمعنا عنه ولكن ما التقينا وتكلمنا بأمور المحافظة إلى الآن. سمعنا عنه أنه هو رجل حقيقة يجذب الكوادر ويحب التعامل مع الكوادر والكوادر العلمية أقصد هون. سيتم إشراكنا أعتقد يعني أنه بالمرحلة القادمة نعم سيتم إشراك أهالي دير الزور والمناطق الشرقية بالعمل واستخراج الثروات الموجودة.
1: طيب، هو واضح أنه هذه المشاريع بدأت على الأقل من خلال ما تم الإعلان عنه من قبل المحافظ ومن قبل وزير الصحة بخصوص تأسيس مشفى للأورام، من بخصوص أيضا تأهيل وتطوير أكثر من 65 مركز صحي في المنطقة. هل يلبي ذلك احتياجات الناس أستاذ خالد؟ كيف تقيم هذه الخطوات؟
2: والله امبارح بدعوة كريمة من أخوتنا الموجودين بمدينة القورية اللي في منها تقريبا 3 نواب يمثلونهم في مجلس الشعب، تكلم الأهالي عن عدة نقاط من ضمنها مسألة الطبابة والمسألة الصحية، بعد المسافة. اليوم لما تم الإعلان عن وجود مركز لغسيل الكلى بمدينة الميادين، حقيقة هذا الأمر راح يخفف معاناة كثير من أبناء المنطقة المتواجدين، وبعد السفر طول المسافة التكاليف اللي راح يتكلفونها من أجل علاج أهاليهم. نعود ممكن لمسألة إشراك أبناء المنطقة، وممكن إحنا كأعضاء مجلس الشعب اليوم مسألة وجود مشفى الأورام السرطانية بدير الزور، وهي راح تكون هاي المشفى عقدة للمحافظات الثلاثة. حقيقة إحنا كممثلين المنطقة الشرقية بمجلس الشعب خفف علينا نقطة كنا راح نطرحها على سيادة الوزير لما يحضر عندنا بمجلس الشعب، إنه هذا المطلب هو حقيقة مطلب شعبي، بالإضافة إنه إحنا بحاجة لمركز لفحص الملوثات اللي موجودة عندنا بالمنطقة. هذا المركز غير موجود. أيضا هذا ممكن نربطه أو يتم ربطه عن طريق وزارة الصحة بجامعة الفرات من أجل البحث عن هاي الملوثات. أي شيء ملوث من طعام، من تربة، من زراعة، اليوم استغرق ساعات وأيام حتى توصل هاي العينة لمدينة دمشق، لأنه المركز موجود بمدينة دمشق ويتم تحليله وإعادته أو إعادة النتيجة للمسؤولين. الكشف عن هاي الملوثات حقيقة خلال الفترة الماضية كثرت بسبب ذكرتها منذ قليل عن طريقة استخراج

0: إخراج النفط الغير قانونية والغير شرعية والغير صحيحة، بالإضافة لآثار الحرب اللي سببها النظام من قصف بجميع
1: والله
0: أنواع
1: هذه نقاط
0: الأسلحة.
1: مهمة جدا حرية بالانتباه، دعني أنقلها إلى أستاذ بدري. هل هناك مشاريع جديدة تنوي الدولة أن تقوم بها بالمحافظات الشرقية يمكن أن نسمع عن الإعلان عنها قريبا ما عدا المشاريع الصحية؟ أشار أستاذ خالد وهو عضو مجلس الشعب إلى بعض النقاط التي يجب معالجتها في دير الزور، ما رأيك؟
2: بالتأكيد الدولة خلال الفترة الماضية وضعت خطة من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية في المحافظة، في محافظة دير الزور، وأنا أتكلم هنا عن محافظة دير الزور كوننا معنيين في هذه المحافظة. كذلك الأمر ينطبق على الحسكة والرقة. في محافظة دير الزور هناك خطة من أجل إعادة البنى التحتية المتعلقة بشبكة الطرق، كما شاهدنا في الأيام الماضية تم افتتاح مطار دير الزور الذي ذو أهمية كبيرة. ايضا هناك حزمه من المشاريع المتعلقه باعاده تاهيل الطرق، كما ذكر فخامه الرئيس في الفيديو المصور او في اللقاء المباشر مع المحتفلين بمناسبه افتتاح المطار. نوه الى ان هناك مشروع لاعاده تاهيل طريق دير الزور دمشق، وايضا افتتاح طريق ثاني موازي له لكي يصبح ذهابا واياب. ايضا هناك مشاريع تتعلق باعاده تاهيل الطرق الداخليه ضمن محافظه دير الزور، والتي تربط الحسكه بدير الزور، الرقة بدير الزور، دير الزور ضمن مدن دير الزور، البكمان دير الزور. أيضا هناك مجموعة من المشاريع التي تتعلق بإعادة تأهيل عدد من المدارس. أعلنت المحافظة منذ أسبوع عن طرح للمناقصة بحدود 70 مدرسة في خط الشامية. سيكون أيضا هناك مجموعة من المدارس في خط الجزيرة. أيضا هناك مشاريع تتعلق بإعادة تأهيل محطات المياه التي تأثرت بسبب الفيضان خلال الفترة الماضية. أيضا هناك مجموعة مشاريع من أجل إصلاح البنى التحتية المتعلقة
1: يعني
2: بالصرف الصحي.
1: هذا ما نتحدث عنه مشاريع يتم العمل عليها أستاذ بدري، أم أنها استراتيجية يعني المحافظة من أجل تطوير دير
2: الحقيقة
1: الزور؟
2: أن المحافظة تفكر بمشاريع استراتيجية ومشاريع طارئة. المحافظة الآن تعمل على خطة مدتها 90 يوماً من أجل معالجة بعض الإشكاليات ضمن هذه القطاعات التي ذكرتها بشكل طارئ. بالمقابل تضع خطة استراتيجية لمدة أطول من ذلك من أجل وضع مشاريع مستدامة بهذه القطاعات. عندنا كثير من القطاعات، نحن نعلم أن محافظة دير الزور تعتبر من أكثر، وخصوصا مركز المدينة يعتبر من أكثر المدن التي تعرضت للدمار كنسبة
1: صحيح.
2: بيوت ضمن هذه المدينة. هناك أيضا مشاريع تتعلق بالتخطيط العمراني، وأيضا مشاريع تتعلق بالتخطيط العمراني والتخطيط الحضري لمدينة دير
1: هذا
2: الزور.
1: متى كله؟
2: وسيتم
1: يعني متى كله حتى لا يشعر المواطن بأن كل ما يتم الحديث عنه من استثمارات أو مشاريع في دير الزور أو غير دير الزور مجرد حبر على ورق أستاذ بدري،
2: حقيقة
1: أو مجرد
2: سيدتي
1: وعود
2: الكريمة،
1: يتأمل بها المواطن؟
2: نحن نتكلم عن مشاريع تحتاج كثير من الوقت. اليوم المشفى الذي تم وضع الحجر الأساس له، الأهالي لن يروا النتائج إلا بعد عامين. يعني هذه المشاريع تحتاج وقت طويل، وخصوصا نحن الآن لدينا بنية تحتية متهالكة في جميع القطاعات التي ذكرتها. المحافظة وضعت كما ذكرت لك هناك خطة طارئة تعمل عليها المحافظة من أجل رفع معاناة الناس. هذه الخطة مدتها 90 يوما تقريبا، وهناك خطة استراتيجية تتعلق بمشاريع مستدامة طويلة الأمد. نحن نتكلم قبل قليل، كنت أتكلم عن موضوع الطرق. موضوع الطرق بدأنا فيها منذ أول أمس عندما عرضنا مناقصة لأكثر من طريق في ريف دير الزور، وأيضا في مدينة دير الزور. نتكلم عن محطات المياه، الآن وزارة الطاقة متمثلة في مؤسسة المياه تبدأ بإعادة إصلاح. ليلة أمس ذكر يوم أمس ذكر مدير مؤسسة المياه في دير الزور بأنه تمكن من إيصال المياه إلى قرية لم يصلها المياه منذ أكثر من 13 يوما، 13 عاما. فنحن نتكلم حقيقة عن بنية تحتية متهالكة تحتاج مزيدا من الوقت، تحتاج جهد كبير، تحتاج ميزانيات كبيرة. نحن الآن خلال الفترة الماضية كان هناك توجيه دعم حكومي باتجاه هذه المحافظة المنكوبة.
1: طيب،
2: نحن الآن
1: إذا
2: كمحافظة
1: دعم
2: دير الزور
1: حكومي باتجاه
2: بدأنا
1: هذه المحافظة
2: بوضع
1: المنكوبة،
2: خطط.
1: لكن هل ستشكل
2: نعم
1: محافظة دير الزور نواة أو نقطة ارتكاز تنطلق منها المشاريع الخدمية أيضا لباقي المحافظات الشرقية؟ لأنه ليس فقط دير الزور التي تعاني، وإنما كل
2: حقيقة
1: المحافظات الشرقية عانت في سنوات الحرب وعانت أيضا في عهد الأسدين. ودائما هناك شكاوى يعني شعبية أنه لا يتم الالتفات إلى المحافظات الشرقية.
2: صحيح، هذا شيء متوارث من النظام البائد. نحن الآن بدأنا بالعمل في محافظتنا، في مدينتنا، في بلدنا، وجدنا بالفعل أن هذه المحافظة كانت محافظة مهمشة في عهد النظام البائد. أما في عهد الحكومة الحالية لا يوجد شيء اسمه تهميش. الحكومة الحالية معطية دير الزور أهمية كبيرة نتيجة للتهميش السابق. الآن الحكومة تحاول قدر الإمكان معالجة ما خلفه النظام من تدمير للبنى التحتية من خلال توجيه المشاريع التي تكلمنا عنها آنفا،
1: ليس فقط في دير الزور وإنما في كافة المحافظات الشرقية.
2: نعم نعم. طيب. ذكر السيد الرئيس أثناء المقابلة التي ألقاها أو الكلمة التي ألقاها في افتتاح مطار دير الزور بأن هذا الدعم موجه إلى المحافظات الشرقية الثلاث التي تعاني من تهالك في البنى التحتية.
1: طيب. أستاذ خالد، سؤالي الأخير، هل تشعر كعضو مجلس الشعب كمواطن سوري ابن المنطقة بأنه يعني زمن الحديث أو الوصمة التي وصمت بها المحافظات الشرقية بأنها فقط محافظات غارقة بالنفط، بأنها السلة الغذائية لسوريا دون تطوير البنى الخدمية والتحتية في هذه المحافظات، بأنه هذا الزمن قد ولى وأن المرحلة الجديدة كما أشار ضيفي نائب المحافظ وأيضا كما يتحدث الرئيس السوري أحمد الشرع؟
0: نعم، حياكم الله. والله بالنسبة لهذا الكلام أعتقد أنه يسر كثير عليه إذا ما شفنا حقيقة وشاف الشعب المواطنين بالمنطقة الشرقية الخدمات بأم أعينهم، الاهتمام بدير الزور، بمحافظة دير الزور، المناطق الشرقية بشكل جيد. يا سيدتي، اليوم أعلى درجات الحرارة موجودة في منطقة دير الزور، في مدينة دير الزور وريفها، في محافظة الحسكة، في محافظة الرقة. الكهرباء بالشام تشتغل 20 ساعة. أنا من كم يوم كنت بالشام، كان عندنا لقاء مع فخامة الرئيس، كنت قاعد بالقدسية، الكهرباء تجي بحدود 20 ساعة. اليوم إحنا بدير الزور المدينة 8 ساعات خلال 24 ساعة. درجات الحرارة المنقولة تمام اللي تظهر على الشاشات هي بين 45 و 46، حقيقة وفعليا هي أكثر من ذلك بكثير. لازم يكون في اعتناء بالناس اللي موجودين هون، في ظروف خاصة الناس يعيشون بها بهاي المنطقة. تكلفة الكهرباء اللي موجودة، حتى إذا تحسنت الكهرباء، الناس المواطنين اللي يعيشون في مناطق غير المنطقة الشرقية مروحة تكفي، بينما احنا هون بدير الزور، بالرقة، بالحسكة، ما يمشي الحال بدون استهلاك.
1: طب هو لماذا تأتي الكهرباء إلى هذه الدرجة يعني بشكل لمدة قصيرة، يعني تتحدث عن 3 ساعات مقابل 20 ساعة في العاصمة؟
0: لا، أتحدث عن 8 ساعات.
1: ثمان ساعات
0: بأفضل أحوالها. تمام، يعني تقريبا ساعة أو ساعتين وصل مقابل 4 أو 5 ساعات قطع. التقيت مع الأستاذ ياسر
1: مدير الزور،
0: قال إنه الأمر يعود للشبكة المتهالكة. اليوم عم يركبوا محاولة جديدة، هاي المحاولة من المؤمل عليها إنه تضاعف كمية الكهرباء بدير الزور، ولكن الأمر حقيقة يعتمد على وزارة الطاقة وما ستعطيه لمحافظة دير الزور.
1: نتمنى أن تصل هذه الرسالة للمعنيين. نعم. إذا ثمة خطوات حكومية لكن ثمة مطالب بالمزيد. شكرا جزيلا خالد جمال الخلف، عضو مجلس الشعب، كنت معنا من دير الزور، وشكري لنائب محافظ دير الزور بدري مصلوخ، كان معنا من دير الزور. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود لنناقش قرار نقابة أطباء أسنان سوريا شطب 5 أطباء من سجلاتها بعد ثبوت تعاملهم مع أجهزة النظام المخلوع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أعلن مجلس نقابة أطباء سوريا في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد ثبوت تورطهم بممارسات ألحقت أضرارا بزملائهم وبمواطنين، وذلك خلال تعاون الأطباء المشطوبين مع أجهزة النظام المخلوع.
1: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع تحت هذا البند أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية سواء بأطباء من زملائهم أو مواطنين من العامة وفقا للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء 5 من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه استند لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصد ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر في تلك الممارسات. النقيب أوضح أيضا أن قرار الشطب نهائي يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائيا ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخما لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.
0: للنقاش معي دكتور محمد حمزة نقيب أطباء الأسنان في دمشق مباشرة من دمشق، أهلا بك. ومعي عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني مباشرة من دمشق، أهلا بك. وأبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، تفاصيل أكثر عن هذا القرار من نقابة أطباء الأسنان والآلية التي تم اتخاذها من أجل شطب عضوية 5 أطباء أسنان في سوريا.
2: بداية مرحبا بكم وأحييكم من تلفزيون سوريا على هذه الفرصة للبيان حول هذا القرار الصادر عن نقابة أطباء أسنان سوريا. طبعا هذا القرار لم يأتي صنيعة يوم ولا يومين، إنما هو صنيعة دراسة معمقة من لجان مختلفة قانونية في نقابة أطباء الأسنان في فرع دمشق وفي اللجنة العدالة والإنصاف في منطقة القطاع الجنوبي. هذه اللجنة هي التي قامت بدراسة الملفات حول هؤلاء الأطباء الذين تورطوا بشكل قاطع ومن دون أي شك في تورطهم في الجرائم وفي مساهمة مباشرة في أعمال الإجرام للنظام البائد، طبعا من خلال الشهادات الموثقة من قبل أطباء ومن قبل مواطنين قدمت إلى نقابة أطباء أسنان دمشق. مجلس أطباء دمشق رفع هذه التقارير وهذه الشهادات إلى لجنة العدالة وإلى مجلس نقابة أطباء أسنان سوريا، قاموا بجمع هذه الأدلة وعرضها على لجنة العدالة والإنصاف، ومن خلال استدعاء هؤلاء الأطباء من خلال مذكرات استدعاء إلى هذه اللجنة. وبعدها وصلنا إلى قرار في إدانتهم وتجريمهم، وكانت التوصية في هذه اللجنة إلى شطب هؤلاء المجرمين والمتورطين من سجل نقابة أطباء أسنان دمشق. وعرضت هذا القرار عرض على مجلس العدالة والإنصاف العام لكل سوريا طبعا، وتم التصويت عليه، ثم حول إلى النقابة المركزية ليصار إلى التصويت عليه، ومن ثم تم عرضه على اللجنة الاستشارية في نقابة أطباء أسنان سوريا المكون من أعضاء مجلس نقابة أطباء سوريا ورؤساء الأفرع 14 في كل سوريا، وتم التصويت عليه بالإجماع باتخاذ قرار قطعي بشطبهم من سجلات نقابة أطباء أسنان سوريا.
0: دكتور محمد، فقط يعني حتى نفهم، يعني هناك معيار واضح للقول بأن هؤلاء كانوا يتعاملون مع أجهزة النظام المخلوع، ما معنى التعاون أو العمل مع أجهزة النظام المخلوع بشكل دقيق؟
2: نعم،
0: يعني حتى أنت وصفتهم بالمجرمين أيضا.
2: تماما. سيدتي الكريمة، عندما أقول مجرم أو أقول متورط، لا تنقل هذه الكلمة إلا بعد أدلة علنية وقطعية. هالأدلة يعني عندما أقول سأضرب أمثلة من هؤلاء. الدكتور عمار ديب هو سجان ويعمل في سجن صيدنايا. سجان في سجن صيدنايا، والدكتور اسكندر معلى علي هو أيضا سجان في سجن صيدنايا. فهو كان متورطا في أعمال إجرام وسجن صيدنايا، لم يكن
0: يعني هو يقدم
2: الهدايا للمعتقلين،
0: وأيضا عنصر أمني.
2: نعلم هو طبيب وهو في سجن صيدنايا ضابط متطوع، ونحن رجعنا إلى السجلات وهو طبيب، وهو حتى تاريخ سقوط النظام كان يمارس أعمال إجرام في سجن صيدنايا. والدكتور خليل حسين علي هو كان ممن يقوم ويرافق الدوريات الأمنية في منطقة السيدة عائشة أو نهر عائشة في دمشق وفي منطقة الميدان، يرافقهم في اعتقال الناس، وكان بسبب في اعتقال وذهاب أسر كاملة. وهؤلاء قدموا شهاداتهم وقدموا صور أولادهم الذين قتلوا بسبب هذا الدكتور وهو طبيب. الدكتور بشر الصبان هو عضو في نقابة دمشق، وكلنا نعلم ماذا فعل بشر الصبان خلال فترة الثورة، ومن خلال تقديم كل الدعم اللوجستي والدعم المادي في قمع المظاهرات، من خلال تسخير موظفين المحافظة، خلال إرسالهم إلى أبواب المساجد وضرب المعتقلين بقرارات منه وبإشراف مباشر منه. هؤلاء ليس لدينا أي شك في، اسمحوا لي أن أقول، إجرام، لأنهم سبب في قتل وضحايا من أبناء شعبنا واختفاء قسم كبير من هؤلاء الشباب.
0: ولا يوجد شك بأن هذا التعاون كان تعاونا قسريا، مثلا اضطروا للتعاون، لأنه أيضا يعني يقال من كان يقول أو من كان يجرؤ على قول لا بالنسبة لأجهزة النظام وأمام أجهزة النظام دكتور محمد؟
2: هلا هناك فرق كبير بين ان يكون مجبرا، مجبر على تصريح، مجبر على

0: قرار، أما أن يكون هو أداة. عندما أقول سجان في سجن صيدنايا هو أداة الإجرام، يعني هو كان من هذا الطبيب، اسمحي لي سيدي أن أقول لك، هو كان يعطي الحقن المميتة للمعتقلين، هو من كان يضربهم، هو من كان يساهم في قتلهم، فكيف نقول أنه مجرم مجبر؟
1: هذه الحالة التي تشير لها هي بحق الطبيب عمار ديب الذي كان سجانا في سجن صيدنايا؟
0: عمار ديب في سجن صيدنايا وسجلاته، وهو له صور، وهو في داخل سجن صيدنايا. طيب. اسكندر معلا علي هو سجان في سجن صيدنايا، وهو في لباسه العسكري وفي رتبته العسكرية، وهو كان خلال فترة الثورة في هذا السجن. ومعلوم أطباء سجن صيدنايا هم ليسوا أطباء، هم سجانون، هم من كانوا يقومون في قتل المعتقلين كأي سجان آخر، فلا نقول عنهم مجبرون.
1: صحيح.
0: طب دكتور خليل حسين علي هو نعم عفوا
1: تفضل أكمل عفوا أنا آسف،
0: كان يرافق الدوريات الأمنية في منطقة الميدان، وهو من كان يداهم البيوت ويرافق الدوريات في الاقتحام، وهو من كان يعني يساهم في اعتقال الشباب في منطقة الميدان وفي منطقة نهر عيشة. وأتتنا شهادات ومن أهل ومن ذوي الضحايا.
1: طيب دعني أخذ رأي أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، هو قال ضيفي بأنه هذه القرارات عرضت على مجلس العدالة والإنصاف العام، هل هذا يزيد من مشروعية هذه القرارات؟ وما هو الحد الذي تنتهي عنده القرارات التأديبية للنقابة ويبدأ عندها عمل القضاء؟ وربما يسأل لماذا هؤلاء تحديدا الحالة التي أشار لها أستاذ أو دكتور محمد، التورط في حقن مسجونين في سجن صيدنايا من قبل طبيب أسنان، يعني يسأل لماذا هو حتى الآن مطلق السراح أيضا.
2: نعم، الله يعطيك العافية وشكرا للاستضافة وللدكتور حمزة. طبعا نحن نثمن ونؤيد هذا القرار، وإن كان قد جاء متأخرا كثيرا، اليوم قد مر على التحرير أكثر من سنة وثمانية أشهر، وهؤلاء يعني يجرون ويلعبون وينعتون بأنهم أطباء الأسنان وأطباء الرحمة ودكاترة، وهم قد ارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم وموبقات. الحقيقة وإن كان هذا القرار يعني لا يتصف بالمشروعية القانونية الكافية، لكن هو يتصف بالمشروعية الثورية، يعني اتخذه مجلس ثوري بامتياز بحق يعني أشخاص مجرمون ارتكبوا الموبقات. ونحن كان يجب صراحة كما تحدثت أنه يحال منذ زمن إلى النيابة العامة لتحيلهم إلى القضاء المختص. القرار نوه إلى حالتهم إلى وزارة العدل، وأنا طبعا كمصطلح قانوني كان يجب اتخاذ القرار بحالتهم إلى النيابة العامة مع كافة التحقيقات من أجل يعني محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري. نعم.
1: طب يعني عندما تقول بأنه يعني هذا لا يجعل القرارات يعني هذه ليست قرارات قانونية، وإنما يعني مشروعيتها من من من من جانب ثوري، ما الذي يجب أن يفعل حتى تصبح قانونية أو تكتسب المشروعية أستاذ عبد الرحمن؟
2: نعم، طبعا اليوم بالنسبة للمجلس التأديبي في نقابة الأطباء يبدأ من المجلس الفرعي في الفرع إلى مرورا إلى المجلس المركزي، وفي قرارات الشطب يطعن به أمام محكمة النقض. طبعا يمكن الاستناد إلى القانون بارتكابهم لأعمال تنافي المهنة وتنافي يعني آداب المهنة، لكن الطريق الذي سلك رب طريق يعني إداري له مشروعية ثورية أكثر من ما هي مشروعية قانونية، كما أرى حسب القانون 6 لعام 2013 الناظم لمهنة طب الأسنان. فالتدرج يعني باتخاذ العقوبة كان يجب أن يبدأ من مجلس الفرع المسلكي، مجلس المسلكي الفرعي، مرورا بالمجلس المركزي، وانتهاء بالمحكمة. نعم.
1: طب اليوم متى ستقوم المحكمة بدورها بخصوص أيضا محاسبة هؤلاء الأطباء، بعيدا عن مجرد فصلهم من نقابة أطباء الأسنان؟
2: أنا أعتقد من اليوم الواجب على نقابة الأطباء بأنها بما أنها قد قامت بإجراء التحقيقات الموسعة أن تحيل نسخة من هذه التحقيقات إلى النيابة العامة المختصة، وخاصة الآن يوجد لدينا نيابة عامة للعدالة الانتقالية قد فتحت في كافة العدليات، أن تحيل نسخة من هذه التحقيقات مع يعني الإخبار بحق هؤلاء بما ارتكبوه من جرائم خلال الثورة وقاموا به، يعني وخاصة أنهم يعني أطباء أسنان قد حلفوا القسم وعلى أداء المهنة وعلى أداء يعني، وهم بخلاف ذلك قاموا بإعانة النظام البائد على جرائمه وأخفوا جرائمه، بل زاولوها ومارسوها وانتهكوا حقوق المعتقلين وحقوق المواطنين. نعم.
1: ننتقل إلى ملف أو إلى نقطة أكبر دكتور محمد، مسألة دور النقابات في التعامل مع الشخصيات التي كانت مرتبطة بالنظام السابق والتي ترغب بالعودة اليوم إلى العمل، ما الذي ستقومون به في نقابة الأطباء في هذا الإطار؟
0: سيدتي، النقابة هي ليست خصم وليست هي أداة لترفع العصا على أبنائها. نحن الآن أمام عدد وليست هي ظاهرة، يعني نحن عندما نقول الآن تم فصل أو شطب 5 أطباء، عدد أطباء أسنان دمشق 7000 طبيب الذين لديهم يعني جرائم أو اشتراك أو مساهمة أو كتابة تقارير أو إعانة النظام على جرائمه، هم لا يتجاوزون 30 شخص، 30 طبيب. هذا رقم ليس كبير، لا يعتبر رقم كبيرا، والدليل أن الطبيب السوري يبقى طبيب له قيمه وأخلاقه ولم يتخلى عن آداب مهنته ولم يتخلى عن قسمه الذي أقسم به. ولكن يجب أن نفرق في محاسبتنا بين من كان متورطا ومن انغمست يده في الدم، يعني كل من كان تورط بشكل مباشر أو أدى إلى أن إزهاق روح، يعني من كتب تقرير وأدى بهذا الطبيب بزميله إلى السجن وبالتالي إلى اختفائه أو استشهاده، هذا حكمه حكم من قتل بشكل مباشر. هؤلاء ستكون أحكامهم أحكام قاسية، وهو نحن كنقابة لسنا جهة قضائية، يعني نصدر أحكام كما يصدر القضاء. نحن أقصى عقوبة عندنا هي الشطب، وهذا الطبيب أكيد يعني إنسانيا وفي كل نقابات العالم لا يحق له أن يكون خلف كرسي طبيب أسنان ويمسك بالأدوات ويعالج، يعني من يقتل لا يعالج، يعني إنه هي مهنة إنسانية لإحياء الروح وليس لقتلها. عندما خرج من نطاقه هذا الإنساني وأصبح مجرما، وفي القانون أيضا عندما يتهم أحد وتثبت عليه جريمة ويجرم يسحب منه ويجرد من الحقوق المدنية، الحقوق المدنية التي تتعلق بالآخرين، يعني من أفعال من تدريس والمهن العامة والشهادات مثلا التي تتعلق في قيام بمجتمع لا تتعلق في نفسه، فتسحب منه هذه التراخيص. ومن باب أولى الطب، هذا الطبيب الذي مارس الإجرام إن كان في سجن أو في فرع أمني أو في التحقيق أو في مكان هو ليس مكانه هنا، فبالتالي ستكون هنا أقصى عقوبة هي الشطب.
1: طيب.
0: أما من كانت
1: محمد.
0: له جرائم أو عفوا جنح نسميها مساهمات، ممكن نحن أن تكون له شطب جزئي أو نعطيه إنذار أو غرامات ويستطيع أن يرجع ويعود إلى مجتمعه ويعتذر من هذا الشعب الذي أساء إليه. نحن لا نتعامل كما يتعامل النظام البائد في الحقد والمعاملة بالمثل، ولكن نحن نتعامل بإحقاق الحق وأن يعود هذا الطبيب الذي أخطأ إلى جادة الصواب بعد أن يصلح ما أفسده.
1: طيب، الإصلاح تقول نعم. الاعتذار يقتضي الاعتذار، لكن دكتور محمد أشرت إلى 30 حالة، يعني اليوم نحن نتحدث عن شطب 5 أطباء، من المتوقع أن يتخذ هذا القرار في المزيد من الأطباء أيضا بما أنك ذكرت الرقم 30.
0: نعم طبعا هالثلاثين هم هناك منهم من قد يثبت براءته نحن الآن اللجنة يعني نحن

0: الأستاذ عبد الرحمن قال لقد تأخرنا. نحن منذ أن بدأنا في مجلس نقابة دمشق من الشهر الثالث 2025 بدأنا في جمع الأدلة والتحقيقات، ولم يصدر هذا القرار إلا بعد التثبت القطعي، لأنه الإدانة والتجريم ليس أمر سهل. فهؤلاء الثلاثين قد يبرأ قسم كبير منهم، ليسوا حتى الآن مدانين، لا يعتبروا مدانين إلا بعد صدور قرار قطعي من اللجنة الفرعية اللي هي لجنة العدالة والإنصاف لدمشق، ومن ثم اللجنة العدالة والإنصاف المركزية لسوريا، وبعدها النقابة المركزية، وبعدها الهيئة الاستشارية. فإذا نحن لا نصل إلى هذا القرار إلا بعد يعني مراحل تراتبية. وبالأخير كما تفضل الأستاذ، نحن هذه ملفات سنحيلها إلى القضاء.
1: هذا ما كنت أود السؤال حوله.
0: وزارة العدل لتتخذ يعني الإجراءات.
1: هل تم إحالة أو نقل الملفات، على الأقل هذه الملفات الخمسة التي نتحدث عنها، نقلها إلى القضاء من أجل أيضا أن يقوم بعمله في هذا الإطار، خصوصا إذا كانوا فعلا مجرمين كما أشرت دكتور محمد؟
0: نعم، القرار صدر البارحة يعني 8/8 تمام. فنحن الآن سيحال يعني القرار يوم السبت، اللجنة الهيئة الاستشارية اتخذت هذا القرار، ونشر على صفحة النقابة يوم الأحد امبارح 9 الشهر. فنحن الآن كل من يتعلق في هذا له صلة بهذا القرار من وزارة العدل لها صلة بهذا القرار للاطلاع عليه والاتخاذ الإجراءات اللازمة في تجريم ومحاكمة هؤلاء الناس. لا يكتفي إن كان هو مجرما، لا يكفي أن يشطب من النقابة، يجب أن يحاسب كمجرم عن قتله. أما الجزء الآخر، هناك صلة بوزارة الصحة، نحن الآن شطبنا قيده من النقابة، سيشطب ترخيصه من وزارة الصحة. إن كان في وزارة التعليم العالي هو يدرس كمدرس أستاذ جامعي، سيشطب من وزارة التعليم ولا يحق له أن يدرس، لأن مهنة طب الأسنان مهنة عملية تتعلق في المرضى، فأيضا سيتوقف عن التدريس. فإذا نحن كنقابة بدأنا الخطوة الأولى، ولنا صلات لا نستطيع أن ننسلخ عن الدولة في وزارات، يجب أن نكون بيننا وبينهم تنسيق وتواصل، لأن الطبيب من غير ترخيص
1: لا يستطيع. قبل الانتقال إلى أستاذ عبد الرحمن، دكتور محمد، حصرا إذا تم فصل الطبيب من النقابة، هو ستتم أيضا تنحيته من وزارة الصحة، سيتم شطبه من وزارة الصحة، يعني لا يمكن أن تتخذ الوزارة قرارا مختلفا، مفترض صحيح؟
0: لا ابدا، انها تعتمد على قرار النقابه، لانه نحن دائما اي طبيب سيقوم بفتح عياده او مزاوله المهنه في اي مركز، ان كان في جامعه او في المشافي العامه او المشافي الخاصه، يجب ان يحصل على ترخيص، وهذا الترخيص مرهون بتسجيله بنقابه من نقابات سوريا. اذا لم يكن منتسب الى نقابه لا يستطيع ان يمارس المهنه، وهذا قانون عالمي في كل دول العالم، لا يستطيع ان يمارس الطبيب مهنه الا بعد انتسابه النقابة للمدينة التي هو يقيم بها.
1: طيب جيد أستاذ عبد الرحمن، يعني بهذا المعنى النقابة اليوم لا تقوم فقط بدور مهني، وإنما هي تؤدي دورا في المشهد الكبير بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، ما رأيك بذلك؟
2: لا شك كل النقابات، كل مؤسسات المجتمع المدني، وكل الوزارات، وكل الهيئات الوطنية يجب أن تعمل في مسار العدالة الانتقالية وتدعم هذا المسار وتدفع به هذا المسار. لا شك لا يجب أن تبقى يعني متشاهد هؤلاء يعني الذين ارتكبوا الموبقات وأيدوا النظام البائد وارتكبوا جرائمه وحرضوا عليها أو دعموها أو ساندوها أو مجدوا بالنظام البائد، أن نراهم الآن متصدرين في المشهد في النقابات أو في كأطباء أو مهندسين أو محامين أو تجار أو في مجالس الأعمال. هؤلاء يجب أن يعني إن كانوا قد ارتكبوا الجرائم يجب أن يحالوا إلى النيابة العامة والقضاء المختص. إن كانوا قد ارتكبوا فقط عمليات يعني التحريض والنفاق التي لا تصل إلى جرائم كبرى، هؤلاء يجب أن يعتزلوا المشهد العام ولا يجب أن يتصدروا الساحات ولا أن يتصدروا المشهد. يعني ممكن بعضهم الذين لم يرتكبوا الجرائم أن يبقوا يعني يمارسوا مزاولة المهنة، ولكن دون أن يعني يتصدروا أن للمناصب النقابية أو يعني يتصدروا في المجتمع، منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأمور، أو يتصدروا الإعلام أو المجال.

0: المجالس المحلية، لأن هؤلاء يعني وجودهم وظهورهم يستفز جمهور الثورة وأهالي الضحايا الذين كانوا يرونهم مع الشبيحة ويرونهم مع المجرمين ومع القتلة في السهرات وفي الحفلات وفي الدبكات وفي يعني الاحتفالات. إذا اليوم عليهم أن يخجلوا على أنفسهم وأن يعتزلوا المشهد العام ويعني يبتعدوا عن إثارة الضحايا وأهالي الضحايا، وأن يمارسوا يعني حياتهم بهدوء بعيدا عن المشهد العام. نعم
1: دكتور محمد، سؤال الأخير معك، كيف يمكن ضمان ألا تتم عملية المساءلة أو ألا تتحول عملية المساءلة إلى عملية إقصاء سياسي جماعي، وحتى ألا تتحول عملية المصالحة التي أشرت لها الاعتذار مثلا إلى مساحة من أجل عودة من تورطوا في مساعدة أجهزة النظام المخلوع؟
2: سيدتي الكريمة، يعني نحن الآن لا تكون ظاهرة. عندما أقول نسبة 30 أو أقل، يعني لن نتجاوز الرقم 30 في دمشق، فهذا لن يكون ظاهرة أمام 70 أو أمام 7000 طبيب. 30 عدد يعتبر قليل جدا ونسبة قليلة جدا، ونحن الآن لا نمارس سياسة الانتقام. كما ذكرت أنا، اللجنة صراحة حتى نصل إلى الإدانة أو تجريم هذا الشخص أو إثبات عليه التهمة، نعم نستغرق وقت كثير وكبير جدا، ونسمع إلى شهادات كثيرة ومختلفة ومن أطراف مختلفة، ويجب أن نكون كذلك، أن نكون حياديين في هذا الأمر، لأنه التجريم هو ليس أمر سهل، أنه هذا الإنسان سيشطب قيده أو سينزل في سجله، يكتب في سجله أنه سيء السمعة، وبالتالي لن يحصل على وثيقة حسن سيرة وسلوك في النقابة، هذا سيعطل عمله. فبالتالي نحن لا تكون هذه ظاهرة، ولن تكون ظاهرة هي فعلا ظاهرة إقصاء، ولكن نحن نأخذ المتورطين. يعني اسمحي لي أن أقول، يعني هؤلاء الخمسة إن صح التعبير عنهم هم أكابر مجرميها، يعني أكثر ناس، يعني من هو مجرم أكثر من سجان سيد نايا؟ هل يوجد أكثر منه؟ أم هو كمحقق في فرع أمني؟ أم للأسف يعني اسم محافظ، يعني هو المحافظ الذي يجب أن يحافظ على دمشق، بينما كان في عهده الخوف والذعر كان بإدارته وبتشجيعه وبمساهمته. هؤلاء الناس نحن لن تكون هذه ظاهرة على الجميع، بالعكس تماما، نحن نحاول أن نكون دقيقين لأبعد حد. أما بالنسبة للي كما تفضل الأستاذ عبد الرحمن، يعني نحن هؤلاء الناس اللي هن ارتكبوا أخطاء، ولا نقول جرائم، كانوا جزء من التمجيد وكانوا جزء من بقاء هذا النظام 14 سنة، كان هم مساهمين في بقائه، لولا وجود هؤلاء الناس الداعمين ما استمر هذا النظام إلى يومنا، إلى يوم التحرير 2024، يعني 14 سنة، لولا لم يكن موجود هؤلاء الداعمين، ولكن نحن لن نعاملهم كما عملنا النظام السابق، كان كل من عليه شبهة أو حتى من غير شبهة كان يقصيه ويقتله ويبعده.
1: هناك دقة قمة. نحن الآن دكتور محمد.
2: نقول لهم ابقوا ابقوا ابقوا في مكانكم. نعم
1: دكتور محمد،
2: ابقوا في مكانكم ولكن لا تتصدروا المشهد.
1: طب دكتور محمد، تفضل. هل من المتوقع أن تحدث نقابات أخرى، يعني بقية النقابات المتعلقة بالطب، الطب البشري مثلا، أن تحدث مثل هذه الخطوات التي قامت بها نقابة أطباء الأسنان؟
2: سيدتي هذا هو الطبيعي، نحن لم نخرج على النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان، نحن عندنا المادة 28 المادة 29 في اللجنة المسلكية في تجريم الطبيب الذي يمارس ما شيء الجرائم التي تخل في المهنة.
1: أنا لم أقل أنه ليس طبيعيا، لكن أنا أسأل حسب ما يصل لسمعك. نعم. وحسب ما يتناهى لسمعك، هل هذا العمل يمكن أن يعمم مثلا على النقابات الأخرى؟
2: طبعا هذا كما نحن جزء من نقابات سوريا، نقابة أطباء هي جزء والمهندسين جزء والمحامين هم سبقونا بكثير، منذ أشهر قاموا
1: صحيح.
2: بالفصل، ونقابة الفنانين قامت بفصل وشطب بعض الفنانين من النقابة، يعني باعتماد على دلائل قطعية. وبالتالي يعني هذا الأمر يرجع لكل نقابة، هل هي تريد أن تقوم وتمارس العدالة الانتقالية أم تبقى تنأى بنفسها بعيدة عن هذا المشهد؟ يعني هذا الأمر واجب، لأننا نحن كنقابات نحن نمثل المجتمع المدني. المجتمع المدني هم من أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين وصحفيين، هؤلاء

0: ناس هم كان جزء بكل مجتمع كان منهم في ناس كانت تساهم في إجرام هذا النظام، وبالتالي يجب أن تقوم بهذا الأمر ضمن أصول القانون كما تفضل الأستاذ الضيف، أنه يجب أن نخضع لتحقيقات دقيقة ومجالس مسلكية دقيقة وترفع هذا الأمر إلى النيابة العامة والقضاء المدني.
1: دكتور محمد حمزة نقيب أطباء الأسنان في دمشق مباشرة من دمشق، شكرا، وأشكر كذلك عبد الرحمن العبد الله المحامي والمستشار القانوني كان معنا من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش في المحور الأخير أسباب تراجع إنتاج القطن في سوريا وتأثيره على الصناعة المحلية.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
5: نعمة المرافع.
4: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
5: أجمل بيت لم تقرأه.
4: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
5: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
4: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلا عن الواقع.
5: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
4: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
5: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
4: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
5: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
4: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
5: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
4: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
5: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
4: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
5: وتركت أجمل بيت.
4: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
5: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
4: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: كشف مكتب القطن في وزارة الزراعة عن إنتاج قرابة 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1 مليون طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ونقص المبيدات، إلى جانب التحديات الزراعية التي يواجهها المزارعون.
1: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200 ألف هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج. مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل، ما تزال المساحات دون خطة الوزارة.

0: فلاح يزرع 100 150 دونم السنة، غير 10 دونم ما يقدر يزرع، لأنه الأسعار غالية، السماد غالي، المازوت ما نقدر نجيب مازوت لحتى نسقي على المازوت، وجبنا طاقة، الطاقة غالية، وبدين.
1: وتضاف إلى ارتفاع التكاليف تحديات أخرى أبرزها تراجع الموارد المائية وتضرر شبكات الري، في حين يشكو مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
2: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات، البذور القطن، وعدم وجود رقابة على المبيدات.
1: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي، ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع، لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكانة اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين، لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
3: للنقاش معي دكتور محمد المعري، مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة مباشرة من حلب، أهلا بك. ومعي دكتور محمود إيبش، أخصائي في الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية مباشرة من حلب، أهلا بك. أبدأ مع دكتور محمد. دكتور محمد، صحيح أنه في هذا العام ثمة تحسن في إنتاج القطن مقارنة بالعام الماضي، لكن بشكل عام إذا ما قارنا الإنتاج في السنوات الأخيرة مقارنة بما كان عليه قبل عقد مثلا من الزمان، ثم تتراجع كبير، ما السبب؟
4: السلام عليكم، حياكم الله.
3: أهلا بك.
4: إنتاج القطن هذا العام المتوقع للعام الحالي حوالي 80,000 طن. المساحات المزروعة تقدر ب 26,500 هكتار إن شاء الله. المساحات المزروعة في هذا العام أفضل من العام السابق والأعوام السابقة في ما مضى. نتجه نحو التحسن إن شاء الله. بالنسبة للعوامل التي أدت إلى تراجع القطن سابقا في هذا النظام البيض بسبب العمليات العسكرية، بسبب الألغام، بسبب عدم توفر قنوات ري حكومية لري المحاصيل وبالأخص محصول القطن، مما أدى إلى تراجع هذه الزراعة، وبالإضافة إلى حاجتها للعمالة الشديدة. محصول القطن يحتاج إلى العمالة، وبسبب التهجير الممنهج وبسبب خروج الأهالي من أراضيهم ومن قراهم، فتراجع محصول القطن وتراجع إنتاجه ومساحات المزروعة. حاليا نخطط لزيادة المساحات المزروعة عن طريق خطة إن شاء الله مرسومة بالتعاون مع إخوتنا في وزارة الاقتصاد والصناعة وإخوتنا في وزارة الطاقة من أجل تأمين الموارد المائية لمحصول القطن لتوسيع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج إن شاء الله.
3: إن شاء الله. دكتور محمود، إذا أردنا أيضا أن نقف على أسباب تراجع إنتاج القطن بشكل عام في سوريا، ما الأسباب الاقتصادية والزراعية وربما أيضا السياسية التي أدت إلى الأمر، خصوصا وأنه هذا الأمر يعني معنية به بشكل خاص محافظة حلب؟
5: مساء الخير لك آنسة علاء وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. لا شك أن مشكلة تراجع مساحة القطن هي مشكلة تراكمية ولا تتعلق بمرحلة قريبة لسنة أو سنتين ماضيتين، لكن هذه المشكلة امتدت خلال الفترة الماضية أكثر من 14 سنة تراكمت هذه المشكلة. من أهم العوامل المهمة جدا لتراجع محصول القطن هو العامل المائي وارتفاع تكاليف الإنتاج، وأيضا لدينا مشكلة هامة جدا هي مشكلة السعر ومشكلة التسويق، وأيضا مشاكل تتعلق بالمكنن الزراعية والتغير المناخي. كما قال ضيفك الكريم زميلنا أن العامل المائي في انخفاض الموارد المائية وحالة الجفاف وأيضا تراجع شبكات الري بسبب الحرب التي حدثت في

0: سوريا تراجع شبكات الري وارتفعت تكاليف ايضا ضخ المياه. كمان ايضا لدينا تكاليف الانتاج من البذار ومن الاسمده وايضا من البيدات وايضا من عمليات الحراثه والزراعه. ايضا مشكله التسعير هي المشكله الهامه والتي تقلق ايضا للفلاح، وهذا يتعلق بسياسه التسعير على مستوى البلاد وايضا على مستوى المزارع. فالمزارع يحتاج الى سعر مضمون ايضا، ويحتاج الى ربح عادل، ويحتاج الى مساله ثالثه وهامه جدا هي الدفع السريع. في السنوات الماضيه كانت هذه المعادله غير محققه، الحقيقه لا يوجد سعر مضمون في السنوات الماضيه، لا يوجد ايضا ربح عادل، ولا يوجد ايضا دفع سريع، فهذا ادى الى ابتعاد وتراجع ابتعاد المزارع عن عمليات الزراعه وتراجع العمل بهذا القطن وايضا زراعه محصول. ايضا مشكله التسويق والاستلام، ايضا زياده جذور النخل، ايضا لدينا زياده في مخاطر التخزين، ايضا المكنه الزراعيه، محصول القطن يحتاج الى كثير من عمليات الزراعيه، من عمليات تكاليف ترقيع وتفريد وعزيق وتسميد، فهذا الامر يجعل على كاهل الفلاح ايضا تكاليف اضافيه ترهقه وادت الى تراجع انتاج هذا المحصول. التغيير المناخي وارتفاع درجات الحراره ايضا له دور كبير ادى الى تراجع محصول القطن، حيث هذا التغير المناخي ادى الى ايضا ارتفاع في تكاليف المكافحات الحيويه. ايضا سبب هام، واعتقد انه يجب ان تقوم المحطات البحثيه والمؤسسات البحثيه على العمل عليه، هو استنباط اصناف جديده تتوافق مع الظروف البيئيه المناخيه الجديده، وايضا لا نعتمد على الاصناف التقليديه الموجوده متوفره مثل رقم 5 وحلب والى اخره. فمجمل هذه العوامل ادت الى تراجع انتاج محصول القطن في البلاد، وايضا كما اؤكد ايضا ان هذه المشكله لم تكن وليدة السنة السابقة أو سنتين، ولكن هي مشكلة تراكم.
1: دكتور محمد في كتابه حنا بطاطو فلاح سوريا تحدث عن المنهجية التي قام بها حافظ الأسد والتي زاد عليها ابنه بشار الأسد في مسألة هندسة الطبقات في المجتمع السوري، كان تحديدا يعني يهتم بمسألة الفلاحين في سوريا، قطاع الزراعة كيف هندسه بطريقته الخاصة على حساب مصالح المزارعين. اليوم ما هي السياسات الواجب فعلها من قبل الحكومة من أجل تجنيب المزارعين هذه الأمور؟ يعني نتحدث عن الأسعار، ارتفاع التكاليف، عن قلة الدعم، ونتحدث عن قلة الربحية. هل هناك سياسات معينة يجب أن تقوم بها وزارة الزراعة في هذا الإطار دكتور محمد؟
2: حياكم الله. بالنسبة للسياسات المتبعة في وزارة الزراعة، إن شاء الله في دراسة من أجل رفع مستوى دخل المزارع عن طريق الاستثمارات الزراعية، بحيث يكون هناك عقود واتفاقيات بين المستثمر وبين المزارع، يقدم له مستلزمات الإنتاج والمدخلات، ويقوم المزارع بزراعة أرضه وتقديم المنتج للمستثمر. وإذا كنا في حال قطن، يعني نحكي على القطن نحن بالذات، فالقطن هو محصول صناعي، فالمستثمر لما بيستثمر في مجال القطن راح يتعاون مع المزارع، يقدم له مستلزمات الإنتاج من أسمدة، بزار، أدوات ري وأنظمة ري حديثة، ويقوم المزارع بتقديم الإنتاج للصناعي أو المستثمر من أجل إدخال القطن في سلسلة الإنتاج من حلج وغزل وصناعات نسيجية، والوصول بالنهاية إلى المنتج الجاهز، إما إدخاله للسوق أو التصدير. فهذه حلقة متكاملة من أجل الاستفادة، تبدأ من المزارع وتنتهي بالصناعي. فموضوع الطبقات إن شاء الله سوف يكون مختلف في عهد سوريا الجديدة
1: إن شاء الله. دكتور محمد، أشرت إلى أن القطن يعني منتج صناعي لأنه يستخدم في صناعة النسيج تحديدا في حلب وغيرها من المحافظات السورية. كيف انعكس تراجع القطن بشكل عام على الصناعة في سوريا؟ وما المؤمل عليه في الفترة المقبلة في هذا الإطار؟
2: نعم، هلا بالنسبة لتراجع القطن، التراجع الأكبر كان في محافظة حلب.
1: صحيح.
2: محافظة حلب كانت منتجات من المحافظات الكبرى المنتجة للقطن. تراجعت بشكل كبير، يعني فعندنا هذا الموسم عندنا 40 هكتار فقط مزروعة في حلب، بينما تتركز زراعة القطن أكثر في المحافظات الشرقية. عندنا محافظة الرقة حوالي

0: 11000 هكتار، دير الزور 7000 هكتار، والحسكه ايضا 7000 هكتار. ف صار في خلل، او خلينا نقول في تراجع بالمساحات المزروعه في حلب، مما اضطر الصناعيين الى استجار القطن من المحافظات الشرقيه لتشغيل الصناعه في مدينه حلب.
1: وهو لماذا هو كان ثمة خطة من أجل رفع المساحات إلى 50000 هكتار، صحيح دكتور محمد؟ لماذا لم ننجح في الوصول إلى هذا الرقم؟
0: صحيح، كخطة هي 50000 هكتار، ولكن تحتاج إلى عمل مع المزارع، مع الصناعي، عمل حتى عندنا داخل وزارتنا. في خطوات وتحتاج إلى صبر. عم نحاول نحن بجولاتنا بالإرشادات اللي عم نقوم فيها بالتعاون مع الأخوة بوزارة الصناعة، بوزارة الطاقة، من أجل أيضا قنوات الري الحكومية. يعني بدون مي ما يكون في زراعة قطن، وبالأخص في مدينة حلب قنوات الري الحكومية كانت تقريبا 50% مدمرة، فتحتاج إلى عمل وصبر، وإن شاء الله
1: ترميم
0: نوصل
1: وتأهيل
0: للمتأمل
1: يعني.
0: بإذن الله. أكيد أكيد.
1: دكتور محمود، يعني كما أشرنا أنه تراجع القطن لا يؤثر على المزارع فقط، كيف انعكس نقص القطن المحلي على صناعة الغزل والنسيج في سوريا تحديدا في حلب دكتور محمود؟
2: لا شك أن محصول القطن هو محصول اقتصادي ومحصول أيضا صناعي لا شك، لكن تراجع هذا المحصول كزراعة أدى إلى تراجع سلسلة اقتصادية كاملة من المزارع والمحارج أيضا. لا شك أن نقص هذا إنتاج هذا المحصول أدى إلى انخفاض تشغيل المحارج وانخفاض إنتاج الغزل والنسيج وارتفاع تكاليف المادة الأولية وتراجع فرص العمل وانخفاض القيمة المضافة المحلية أيضا وضعف القدرة التنافسية وزيادة الحاجة إلى ايضا المواد الاوليه من الخارج، والتي تستدعي ان تكون ايضا هذه المواد ان ايصالها او تامينها بالعمله الصعبه. فاذا تراجع هذا المحصول ادى الى
1: نعم دكتور
2: الغزل
1: محمود،
2: والنسيج، تكاليف المواد الاوليه.
1: يبدو ثمة خلل بالصوت، أنتقل إلى دكتور محمد في ذات النقطة أيضا. يعني إذا استمر تراجع إنتاج القطن، كيف يمكن تعويض هذه المسألة حتى لا يؤثر ذلك بشكل أكبر على الصناعة النسيجية في حلب؟
0: حاليا لا يوجد تراجع، نحن في تطور ان شاء الله.
1: صحيح،
0: كان 20000
1: لكن
0: هكتار
1: أقصد
0: راح 23.
1: إذا لم تلبي المساحات المزروعة، يعني الحاجة المطلوبة من أجل صناعة النسيج.
0: هل حاليا الحاجه بالنسبه للقطاع العام في اكتفاء، بس بالنسبه للقطاع الخاص احيانا عم بصير في استيراد للخيط حسب متطلبات الاخوه الصناعيين بالقطاع الخاص، فبنكون مثلا عندهم مواصفات معينه بيحتاجوا انه يستوردوها غير موجوده عندنا بالخيط، فممكن انه يكون في استيراد، ولكن ان شاء الله
1: يعني القطاع العام
0: في
1: ثمة
0: المستقبل
1: اكتفاء بالقطاع العام.
0: ان شاء الله في اكتفاء. نحن تواصلنا مع الصناعات النسيجيه في حال لديهم نقص او حاجه او حتى نغطيها، فاخبرونا انه في اكتفاء بالنسبه لهم،
1: طيب
0: ولكن
1: جيد.
0: في القطاع الخاص هناك استيراد.
1: عودة إلى دكتور محمود. دكتور محمود، عاد صوتك لنا، تفضل. كنا نتحدث عن تأثير ذلك على يعني على صناعة النسيج في حلب.
2: لا شك ان استاذه آلاء، لا شك ان تراجع انتاج القطن ادى الى تراجع في سلسله اقتصاديه كامله، ليست مرتبطه فقط بالمزارع ولكن ايضا هي مرتبطه بالمحالج والغزل والنسيج، فادى هذا الموضوع الى نقص في ايضا في المحالج، تشغيل المحالج.
1: ثمة مشكلة بالصوت للأسف. دكتور محمد، ربما أسألك عن أنه أيضا العديد من ملاك مصانع النسيج في حلب، أصحاب الأعمال أيضا انتقلوا خلال سنوات الثورة إلى مصر مثلا، إلى تركيا. إذا حصل المؤمل من قبل الخطط التي تضعها وزارة الزراعة بخصوص زيادة مساحات القطن في سوريا، هل يمكن أن يؤثر ذلك أيضا على عودة رؤوس الأموال إلى سوريا
0: صحيح
1: بهذا الموضوع تحديدا؟
0: صحيح، قمنا بعدة جولات على منطقة الشيخ نجار المنطقة الصناعية في حلب، ولاحظنا عودة عديد من الأخوة الصناعيين من مصر ومن تركيا، وراجعنا أكثر من شخص بخصوص إقامة محالج خاصة وتشغيل معامل الغزل والنسيج، وإن شاء الله في بوادر أمل إن شاء الله قريبا بخصوص القطاع النسيج، وأيضا من قبلنا بموضوع القطن إن شاء الله.

0: وزيادة المساحات لتغطية الإنتاج كاملا.
1: ما الذي تبقى يعني تعتقد أنه من الواجب فعله حكوميا ولم يفعل حتى الآن في هذا الإطار دكتور محمد؟
0: بالنسبة لنا كوزارة الزراعة ممكن أنه نحن ندعم المزارع بسعر شراء القطن. طبعا هو السعر بيكون بيننا وبين وزارة الاقتصاد، فنحن ندفع جزء من الدعم، وزارة الاقتصاد والصناعة
1: يعني يمكن
0: بيدفعوا
1: أن تزيدوا الدعم
0: قيمة الشراء.
1: للمزارع.
0: ممكن نرفع سعر الشراء لتحفيز المزارع على زراعة القطن.
1: دكتور محمد، هذا أصعب التحديات بالنسبة لكم؟
0: تحديات أخرى مثل قنوات الري، موضوع الجفاف، موضوعات أخرى ممكن نحن نسعى أنه تتحسن مع وزارات أخرى.
1: طيب دكتور محمد، تعرف يعني أنه دائما ما يشار إلى القطن السوري، إلى القطن في حلب وأيضا في المحافظات الشرقية، متى يمكن أن يستعيد القطن كمحصول مكانته في سوريا؟
0: بيستعيد مكانته لما بصير في توسع بالمساحه، لما بصير المزارع بيرجع مثل قبل، بيحب انه يزرع القطن، يعني القطن كان هو مزروع محبب بالنسبه للمزارعين، بيستفيد منه سلسله قيمته طويله من البذره للحصاد وما بعد الحصاد، حتى موضوع بذر القطن وزيت القطن، حتى العلف والكسبه اللي الناتجه عن بذر القطن، فهو حلقه كامله، يعني سلسله
1: صحيح.
0: قيمه بالنسبه لمحصول القطن، فالمزارع بيستفيد منها. ان شاء الله لما يصير في مساحات واسعه، لما يصير في دعم اكبر، ان شاء الله بيرجع القطن مثل الاول
1: هو
0: واحسن.
1: فقط يعني في الختام للتذكير، دائما ما كان يشار أيضا إلى القطن السوري حتى في دول الجوار في بلاد الشام، أنه هذا قطن سوري، دائما كان يشار إلى جودته وإلى النخبة العالية به. شكرا جزيلا دكتور محمد المعري، مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، وأشكر كذلك دكتور محمود إيبش الأخصائي في الاقتصاد الزراعي والتنمية الريفية من حلب. شكرا جزيلا. أشكر كذلك مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعم المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
0: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
0: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
1: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجند.
1: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات

0: ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

جميل مردنبك. جميل مردنبك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردنبك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآل مردنبك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردنبك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردنبك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردنبك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردنبك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردنبك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع حتى تحقق الاستقلال عام 1939.

1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يفرض حظرا للتجوال ويرسل تعزيزات إلى عين العرب كوباني، ومديرية إعلام حلب تتحدث عن اعتداءات على مؤسسات حكومية في المنطقة. نائب محافظ الحسك أحمد الهلالي يقول إنه تم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة مهجرة إلى ريف رأس العين، ويدين أعمال شغب واعتداءات تزامنت مع العملية في عدة مناطق. القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات في بلدة كفر كرمين بريف حلب، وضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون بحوزتهما. كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وتبرر موقفها بالأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل. في التفاصيل، فرضت قيادة الأمن الداخلي حظرا مؤقتا للتجوال في مدينة عين العرب كوباني بعد سلسلة من التوترات التي شهدتها في الساعات الماضية. وقالت مديرية إعلام حلب إن عددا من الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى إدارة منطقة عين العرب كوباني، في حين عززت قوى الأمن الداخلي انتشارها في المنطقة لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في المدينة. كما تداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر اعتداءات على العلم السوري ومبنى أمني. وجاءت هذه التوترات متصلة بتوترات مماثلة حصلت في رأس العين بريف الحسكة على خلفية عودة مئات النازحين إليها وتعرضهم لاعتداءات خلال عودتهم.

0: ارحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. اهلا ومرحبا بك عمار، تضعنا في اخر التفاصيل والتطورات عموما في عين العرب كوبان.
1: نعم جمال، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني عدد من الأشخاص قاموا بالاعتداء على مقرات حكومية في مدينة عين العرب كوباني، هذه هي المعلومات التي وصلت، وأزال بعض من هؤلاء الأشخاص الخارجين عن القانون كما سماهم البيان اللوحة التعريفية من واجهة مبنى إدارة المنطقة في عين العرب، والبعض أنزل علم الجمهورية العربية السورية أيضا من أعلى المبنى، بالإضافة لأعمال شغب أخرى حاولوا فيها القيام بعمليات تخريبية. قوى الأمن جمال أرسلت منذ ساعات قليلة تعزيزات إلى عين العرب في أعقاب أحداث الشغب هذه والتوترات الأمنية الأخيرة لضبط الحالة وملاحقة الأشخاص المتسببين ربما بأعمال الشغب والتخريب هذه. بالتزامن مع إرسال هذه التعزيزات تم فرض حظر تجول مؤقت بهدف ضبط الوضع ومنع اتساع نطاق الفوضى. سبق أن أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في عين العرب مسؤولية الأجهزة الأمنية، وذلك بعد استهداف حاجز تابع لقوى الأمن

0: الداخلي في محيط المدينة في حزيران الماضي. هذا يعني أن جمال التعزيزات الحالية لا يمكن فصلها عن مسار أوسع منذ بداية دخول قوى الأمن إلى المنطقة، وهو مسار يقوم على تثبيت حضور مؤسسات الدولة وتوليها مسؤولية الأمن بالتوازي مع العمل على منع وجود أي فراغ أمني يمكن أن تستغله مجموعات مسلحة أو مجموعات مخربة أو أطراف تسعى إلى إعادة التوتر إلى المنطقة. نجاح الانتشار الأمني الآن في عين العرب لا يقاس فقط بعودة الهدوء إلى الشوارع بعد فرض حظر التجول، وإنما بقدرة المؤسسات الأمنية على ترسيخ حالة استقرار مستدامة مستمرة، بحيث يشعر السكان أن وجود الأمن يعني حماية حياتهم، حماية ممتلكاتهم، وليس فقط الاستجابة للأحداث بعد وقوعها. بالنسبة لحلب فإن استقرار عين العرب يمثل جزءا من استقرار المحافظة ككل، يعني خصوصا مع موقع المدينة الاستراتيجي وقربها من الحدود التركية جمال، وارتباطها بشبكة من الطرق والمناطق في ريف حلب الشرقي. الآن الوضع في عين العرب مستقر مع ترقب حذر، مع بدء دخول قوى الأمن الداخلي والتعزيزات التي وصلت، سواء وصلت أولا من صرين القريبة أو التي وصلت منذ قليل من مدينة حلب إلى عين العرب كوباني، بانتظار ساعات الصباح الأولى ربما حتى يعني القوى الأمن يعني تسعى ربما للقبض على المتورطين في هذه الأعمال التخريبية وإعادة الأمن وتخفيف هذه التوترات التي حصلت. جمال،
1: هل تم تحديد موعد زمن انتهاء فرض حظر التجوال عمار؟
0: لم يتم جمال يعني تحديد الموعد الزمني، ذكر بأنه مؤقت حظر التجوال هذا، ربما خلال الساعات القادمة يعني سوف يعلن متى ينتهي هذا الحظر.
1: كل الشكر لك عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب.
0: شكرا.
1: قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إنه تم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بالحسكة. ودان الهلالي ما شهدته المنطقة من أعمال شغب وتكسير واعتداءات، وقال إنه لا يجوز أن تتحول مخاوف الناس وخلافاتهم إلى اعتداء على الممتلكات ومؤسسات الدولة ورموزها وعلمها. وأشار إلى أنه تم إيقاف عدد من مثيري الشغب في عدة مناطق، مؤكدا أنه ولم يتم التساهل مع من يحاول إشعال الفتنة أو تهديد السلم الأهلي. من جانبه أعلن نائب قائد الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل القبض على عدد من المتورطين بالاعتداءات والأعمال التخريبية التي صادفت الأهالي العائدين إلى مدينة رأس العين. وقال خليل إن عمليات الملاحقة والتحقيق مستمرة مع متورطين آخرين لمحاسبتهم وفق القانون. وأكد خليل إنه على عدم التهاون مع أي جهة تحاول استغلال الظروف الراهنة لنشر الفوضى، كما لفت إلى تعليق رحلات العودة إلى المدينة مؤقتا كإجراء احترازي لضمان سلامة الأهالي، على أن تستأنف فور استتباب الأوضاع وتوفير الحماية الكاملة للعائدين على حد تعبيره.

هذا ووصلت القافلة الأولى من نازحي رأس العين من مخيم واشكواني في الحسكة إلى مناطقهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح. وبحسب مصادر محلية تضم القافلة أكثر من 400 عائلة، وتأتي الخطوة بعد استكمال الترتيبات والتنسيقات اللازمة لبدء عودة النازحين، وذلك ضمن جهود الوفد الرئاسي المكلف بتيسير عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية. هذا والتقى وفد حكومي في الحسكة أهالي قرى في ريف تل تمر الغربي بهدف بحث آلية عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وبحسب مديرية إعلام الحسكة فإن اللقاء شمل أهالي من قرى الطويلة والدشتية وتل اللبن وأم الخير والكوزلية. وبحث نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي مع الأهالي إزالة الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطقهم. يأتي ذلك بموجب الاتفاق المبرم بين الحكومة وقسم.

0: ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة حلب القبض على عصابة مؤلفة من 7 أشخاص بينهم امرأة متورطين بسرقة 25 منزلا و4 محال تجارية في مناطق متفرقة من المدينة. وبحسب قوى الأمن الداخلي جاءت عملية التوقيف بعد تحريات ومتابعة مكثفة مكنت من كشف أفراد العصابة، حيث اعترف الموقوفون خلال التحقيقات الأولية بارتكاب عمليات السرقة، وتمكن فرع المباحث الجنائية من استرداد جزء من المحروقات وتسليمها إلى أصحابها، وأحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين متورطين بتجارة المواد المخدرة في بلدة كفر كرمين غربي حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط نحو 13 كيلوغراما من الحشيش و500 حبة كبتاجون، إضافة إلى 20 صندوقا من الذخيرة المتنوعة. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة هجرة غير نظامية عبر الساحل، وأوقفت مجموعة من الأشخاص كانوا يستعدون لمغادرة البلاد على متن قارب بطريقة غير شرعية. وأضافت الهيئة أن القوات ضبطت القارب وكمية من المازوت معدة لتشغيله، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع بين الموقوفين، وأكدت أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات العملية وتحديد منظميها وجميع المتورطين فيها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن القوات المتوغلة ضمت دبابتين وعددا من الآليات العسكرية، هذا وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تشمل تحركات عسكرية ومداهمات واعتقالات، إضافة إلى أعمال تجريف للأراضي وإطلاق القذائف. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا معاناة أهل قرية الصنبارية الغربية بريف القنيطرة من جراء التوغلات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: والله نحن اليوم الساعة 5 الصبح، فإنا الصبح عنا طرشات وعنا شوية غنم وعنا زراعة، فطلعنا لقينا إسرائيل يجي أكثر من 10 أو 12 سيارة أو 50 عنصر مدججين بالسلاح، وفاتين على مزرعة جارنا عنده خيار وبندورة، أطفال النسوان والله ارتعبت. فنحن نناشد الأمم، نناشد الدول الصديقة، نناشد كل إنسان شريف بخاف الله، بس الناس بدها تشتغل، عم نشوف إسرائيل والله عم تخاف. نحن نناشد كل إنسان شريف انه وقفنا التوغلات، ناس بدها تطلع الزراعه ما عم تسترجي، ناس بتطلع العمل ما عم تسترجي، ما حنا عارفين شو بده يصير. وهذا الامور بشكل يومي، بشكل يعني بالليل بالنهار، نحن ما عم نسترجي نطلع من هالبيت. فنناشد كل انسان صديق وبيخاف الله يوقف معنا، وناشد الامم المتحده، نناشد كل انسان شريف بيخاف الله، بدنا نرتاح، بدنا نقعد، بدنا ناكل، بدنا نشرب، ما عم نعرف نتصرف من وراء التوغلات الاسرائيليه. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه، مو طالب ايدينا شيء.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة درعا عن توقعاتهم للحكم المرتقب صدوره بحق المتهم عاطف نجيب.
2: إن شاء الله إعدام، مثل ما هجر ودمر وقتل أطفال درعا وقتل ناس كثير ونكر بالناس، إن شاء الله بإذن الله إعدام.
3: يا أخوف قلبي بكرة يحكموا شهر شهرين ويطلعوه، العدالة عندنا، لانه مبين من مطاله المحاكمه حاسدهم وطلعوه براءه. والله العظيم، لانه وينك؟ هذا لازم بدون دغري اعدام هون وبساحه السرايا.
4: اتوقع او اتمنى انه يعدم، لانه حتى يعني ناخذ حق الناس اللي راحت تاي ظلم، بالظلم اللي صار بالبلد هون، يعني حتى ناخذ حق الناس الشهداء اللي راحوا.
5: يعني طلع عند الدمار اللي مدمره، كل من عاطف نجيب قتل اولادنا وشنطت كل درعا، لازم يعدموه هذا، هو واتباعه كلهم، وكرشن لطف يديه بالدم.
3: والله يعني لازم يا مؤبد يا اعدام فقط لا غير، غير هيك يعني بيصير ظلم بحق الشعب السوري.

0: وجه الرئيس أحمد الشرع بتقديم منحة مالية بقيمة 1,000,000 دولار أمريكي إلى مشفى تدمر الوطني، وذلك بهدف دعمه وتعزيز الخدمات الطبية والنهوض بالمنظومة الصحية في المنطقة. وجاء الإعلان عن المنحة بالتزامن مع افتتاح قسم غسيل الكلى في المشفى، وبحسب وزارة الصحة يضم قسم غسيل الكلى حاليا 5 أجهزة مع إمكانية التوسع مستقبلا ليصل عددها إلى 10 أجهزة، إضافة إلى محطة لتحلية المياه. أعلن محافظ دير الزور زياد العيش وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في مدينة دير الزور، وافتتاح مركز للأطراف الصناعية في المشفى الوطني في المحافظة. وأضاف العيش خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم افتتاح 65 مركزا صحيا موزعا على امتداد محافظة دير الزور. وأكد العيش أن المحافظة تعمل على إعادة تأهيل عدد من الأقسام في مستشفى الميادين الوطني. هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي لتلفزيون سورجا إن وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام في دير الزور يوفر على المدنيين العلاج من دون الحاجة للسفر خارج المدينة، مشيرا إلى أنه مصمم لخدمة نحو 6 ملايين شخص.
1: هذا المركز تم تصميمه ليخدم حوالي 6 مليون مواطن. احنا الاحصائيات اللي وردتنا المبدئيه من موديليات الصحه في المنطقه الشرقيه تظهر ارتفاع في معدل الاصابه بالاورام في هذه المنطقه زياده عن المناطق الاخرى، لذلك كان التوجيه المباشر، كان الدعم المباشر لحتى احنا نضع حجر الاساس. اليوم سيتم بدء انهاء الدراسات الفنيه دفاتر الشروط خلال فتره 4 إلى 6 أشهر، وستطلق بعدها، تعرض المشفى للمناقصة لكل الشركات، سيكون هناك إتاحة. الشركة اللي راح تفوز بهذه المناقصة راح تبدأ بالأعمال اللي هي ومتوقع لها حوالي 30 شهر تكون جاهزة للعمل إن شاء الله. الهدف الرئيسي من كل هذا العمل هو تقريب الخدمات، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إنهاء معاناة، يعني أمراض الأورام بالذات ليست معاناة جسدية فقط، معاناة نفسية، معاناة لكل عائلة المريض. إنهاء هذه المعاناة بالذهاب دائما إلى المدن البعيدة، إلى المدن الداخلية، إلى العاصمة، إلى حلب لحد الحصول على هذه الخدمات، إنهاء هذه المعاناة.
0: وقعت مديرية الصحة في دير الزور وجامعة الفرات مذكرة تفاهم لتدريب طلاب كليتي الطب والتمريض في مشافي المديرية. وأوضحت وزارة الصحة أن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والتدريبية المقدمة للمرضى من خلال تطوير المهارات العملية لطلاب الكليتين، إضافة إلى إفادة عدد من الأطباء لمتابعة دراساتهم العليا والحصول على درجة الدكتوراه، دعما للكوادر العاملة في المشافي وتعزيزا لقدراتها التخصصية. أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا شطب قيود 5 أطباء أسنان من فرع دمشق بعد اتهامهم بممارسات ألحقت أضرارا بزملائهم وبمواطنين خلال تعاون المتهمين مع أجهزة النظام المخلوع.
2: التعاون مع أجهزة النظام المخلوع تحت هذا البند، أعلن مجلس نقابة أطباء الأسنان في سوريا في بيان شطب قيود 5 من الأطباء من فرع دمشق بعد ثبوت مشاركتهم في ممارسات ألحقت أضرارا جسدية ونفسية ومادية، سواء بأطباء من زملائهم أو مواطنين من العامة وفقا للمجلس. قرار المجلس تضمن منع الأطباء 5 من مزاولة المهنة وإحالة ملفاتهم للجهات القضائية المختصة بهدف ملاحقتهم ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث أشار البيان إلى أنه استند لتوصيات لجنة الإنصاف والعدالة ولقرار الهيئة الاستشارية المنعقدة في 8 من شهر آب الجاري. نقيب أطباء الأسنان في دمشق محمد حمزة ذكر لوكالة سانا أن اللجنة المشكلة في النقابة تولت التحقيق ورصدا ومتابعة ملفات الأطباء المتورطين بممارسات إجرامية زمن النظام المخلوع، سواء في الفروع الأمنية أو الجامعات أو المشافي، مشيرا إلى أن التحقيقات تطرقت لاتهام أطباء محددين. قالت النقابة إنهم كتبوا تقارير أمنية أضرت بآخرين أو شاركوا بشكل مباشر

0: في تلك الممارسات. النقيب أوضح أيضاً أن قرار الشطب نهائي، يجرد المتهمين من صفة طبيب أسنان نهائياً ويسحب منهم تراخيص مزاولة المهنة داخل سوريا وخارجها، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول تأثير الخطوة وإمكانية أن تعطي زخماً لمؤسسات أخرى قد تحذو حذو النقابة وتلاحق متهمين آخرين.
1: أعلنت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف تحديد موعد وشروط التسجيل للحجاج السوريين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 2027. وبحسب وزارة الأوقاف يبدأ التسجيل والقبول المباشر لمن سدد الدفعة الأولى في 12 من آب الجاري، في حين يبدأ التسجيل الأولي في 26 من آب الحالي ولغاية 10 من أيلول المقبل. هذا وأعلنت الوزارة في وقت سابق استكمالها لسماعاتها السنوية الموسعة استعدادا لموسم الحج المقبل، حيث تمت مناقشة تطوير آليات العمل والتنسيق ومراجعة الخطط التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو سوريا اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتفريض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية حتى يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ الكتلة الهوائية بالتراجع يوم الجمعة وتنحسر بشكل كامل السبت المقبل، مستبعدة وصول درجات الحرارة إلى قيم تصنف كموجة حر صريح. أنشأت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أكثر من 100 نقطة انتشار متقدمة بالقرب من المناطق الزراعية ضمن خطة استجابتها الاستباقية الشاملة خلال موسم الحصاد لهذا العام. وبحسب الوزارة فقد اعتمدت الخطة على محورين: حملة نوعية وطرية صادفت المزارعين عبر مسارات إعلامية وميدانية بهدف تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية، ومحور استجابة ميدانية استباقية شمل تجهيز أكثر من 400 آلية إطفاء ودعم لوجستي. كما شملت الخطة رفد الفرق بنحو 1600 عامل وسائق بعقود موسمية مع زيادة ساعة العمل بنسبة 50% لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار. كشف مكتب القطن في وزارة الزراعة عن إنتاج قرابة 79 ألف طن من القطن خلال الموسم الحالي، في تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الإنتاج قبل عام 2011 والذي تجاوز 1 مليون طن في الموسم الواحد، وسط شكاوى من ضعف الدعم الحكومي ورخص المبيدات إلى جانب التحديات الزراعية التي يواجهها المزارعون.
2: على مد البصر كانت تمتد حقول القطن وعلى مساحات شاسعة في سوريا تجاوزت 200 ألف هكتار في منتصف تسعينيات القرن الماضي قبل أن تتقلص بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، في مسار تحاول وزارة الزراعة اليوم عكسه عبر خطط لزيادة المساحات والإنتاج. مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة محمد معري كشف أن التقديرات الأولية للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 79,500 طن من مساحة مزروعة بلغت نحو 26,600 هكتار مقابل نحو 70,000 طن في الموسم الماضي. ورغم التحسن المسجل ما تزال المساحات دون خطة الوزارة التي استهدفت زراعة 50,000 هكتار هذا الموسم في ظل تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمحروقات، ما دفع مزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة وتقلص الإنتاج.
3: السنة تراجعت زراعة القطن بشكل غير متوقع، كل سنة واحد الفلاح يزرع 100-150 دونم، السنة غير 10 دونم ما يقدر يزرع لأنه الأسعار غالية، السماد غالي، المازوت ما نقدر نجيب مازوت لحتى نسقي على المازوت، وجبنا طاقة غالية وبدين.
2: وتضاف إلى ارتفاع التكاليف تحديات أخرى أبرزها تراجع الموارد المائية وتضرر شبكات الري، في حين يشكو مزارعون من ضعف الدعم ونوعية البذار الرديئة ونقص المبيدات وصعوبة وقلة دعم الحكومة.
4: هذا العام تراجع بنسبة تقريبا 70% عن المواسم السابقة بسبب قلة الدعم الحكومي له وارتفاع أسعار المحروقات وتواجد بذور رديئة لمحصول القطن وتواجد مبيدات بنوعيات رديئة بسبب عدم تواجد رقابة على هذه البذورات البذور القطن وعدم وجود رقابة على المبيدات.
2: ولم يقتصر أثر تراجع زراعة القطن على المزارعين فقط، بل يمتد إلى القطاع الصناعي ولا سيما في محافظة حلب المعروفة تاريخيا بصناعة النسيج، إذ يسهم نقص المادة الأولية وارتفاع تكاليفها في تراجع إنتاج عدد من معامل الغزل والنسيج وتوقف بعضها، ما يجعل زيادة إنتاج القطن مرتبطة أيضا بمحاولات إنعاش هذه الصناعة. إذن كان القطن السوري لسنوات من أبرز المحاصيل المعروفة بجودتها ومردودها المرتفع لتحتل سوريا المرتبة الثانية عالميا في إنتاج القطن، لكن استعادة هذه المكانة اليوم تحتاج إلى رؤية اقتصادية وزراعية جديدة تعالج تحديات المياه وكلفة الإنتاج وتدعم المزارعين لتعيد الاعتبار إلى محصول لطالما وصف بالذهب الأبيض.
1: أثارت عكارة مياه الشرب في قرية عين التينة بريف القنيطرة مخاوف الأهالي بشأن جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.
5: في قرية عين التينة بريف القنيطرة اشتكى الأهالي من ظهور التراب والعكارة في مياه الشرب، ما أثار مخاوفهم وقلقهم بشأن جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
6: والله سابق يعني يا أستاذي الكريم، نحن كانت مية عين التينة من يبدو أقول لك من أفضل أنواع المياه الموجودة بالمنطقة صراحة، لكن السبب الرئيسي صارت تجينا المية معكرة، يعني فيها شوية يعني مثل الأتربة تقريبا. وحاليا والله عم يعملوا مؤسسة المياه جاهدة الله يجزاهم الخير لتوزيع المياه على القرية بالصهاريج. والله صهاريج المي أنا من يومين عبيته 150 ألف ليرة سوري، هذا يثقل كاهل المواطن بشكل كامل. يعني مو بس أنا عم أعبي مي، كل القرية عم تعاني مشكلة المياه. مشكلة المي بقرية عينة مشكلة قوية جدا يعني، ونرجو من مؤسسة المياه أن تعالج هالمشكلة.
5: وعلى إثر هذه الشكاوى سارعت شركة مياه القنيطرة إلى قطع الضخ من البئر المغذي للمنطقة، وبدأت بحملة لإيقاف حفر الآبار الخاصة العشوائية القريبة منه، تفاديا لأي عوامل قد تلوث مصدر المياه.
7: حدث تعكر المياه في بئر محطة ضخ عين فريخ الشمالي، يعني أغلب الأسباب نتيجة حفر آبار قريبة مجاورة منها. تم الاتصال بالجهات الوصائية في المحافظة من مديرية ري، من جهات أمنية شرطية، تم إيقاف الحفارات المخالفة ومنع الحفر المخالف. كذلك قمنا بتحاليل دورية لهذا البئر والآبار المجاورة، وكانت التحاليل المخبرية ما فيها شيء، في عكارة ببعض الأحيان، أما كتحاليل مخبرية لا يوجد أي تلوث في هذه المياه.
5: لضمان عدم انقطاع المياه عن الأهالي حولت الشركة عمليات الضخ إلى بئر بديل مجاور، إلى جانب تسيير صهاريج مياه لتغطية المنازل التي لم تصلها المياه بانتظام عقب عملية التحويل.
8: تبقى آمال أهالي قرية عين التينة معلقة بوعود الحلول الجذرية بانتظار استعادة المياه لنقائها وصفائها، لتعود المياه إلى مجاريها في قريتهم في أسرع وقت ممكن. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
1: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درعا الغربي تعاني من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة، وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من القرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
9: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
10: اضطرينا نطلع على طفص نجيب ماء من طفص، والتكلفة غالية تقريبا يوصل العشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه

0: تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا وتأمل لنا مي أو تحفر لنا أبار ضمن منطقة الشاب أو ضمن منطقة المزريب.
1: ثلاثة أعوام منذ أن جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب، نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
2: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل الشاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب منها الماء. يعني جيبونا الحلول، هي طبعا خط الأشعري، جيبونا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا إنه خط الأشعري خط أحمر وكذا لا يجوز. يعني إذا أخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكلة؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على عنوة ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكلة كبيرة جدا. يعني منطقة ميتة من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أحكي، مهما حكيت لا أستطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقة من مياه الشرب.
1: جفت شلالات قرية تل شهاب وضرب أهلها موعدا مع العطش مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حملة أبشري حوران، وبقيت القرية تنتظر حلا ينهي معاناتها.
3: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
4: يعيد مهرجان حمال مسرحي الفرعي الذي تنظمه مديرية الثقافة في المحافظة حضور الخشبة إلى المشهد الثقافي بعد سنوات من الانقطاع، عبر عروض تفتح مساحة جديدة للحوار الحي بين الفنانين والجمهور.
5: عادت الخشبة وعاد معها نبض المسرح ليفرض حضوره مجددا على المشهد الثقافي من بوابة مهرجان حمال المسرحي، عبر عروض تعيد الألقة إلى هذا الفن العريق بعد سنوات طويلة من الغياب.
6: هذا شيء إيجابي وجميل، عودة المسرح، عودة الألق المحبي إلى هذه المدينة العريقة. نحن غايبين أكثر من 18 عام، من 2008 قدمنا على هذه الخشبة وتوقف مع الأسف. عادت اليوم إلى كل سوريا في إقامة مهرجان سوريا اللي أكثر من 30 إلى 35 عرض مسرحي سيقدم في سوريا، وهذا شيء رائع وجميل.
5: خلال سنوات الانقطاع ابتعد المسرح عن جمهوره، إلا أن عودته اليوم تستعيد تلك المساحة الفريدة التي افتقدها الناس، مساحة الحوار الحي واللقاء الذي لا يشبهه أي فن آخر.
7: أنا من بداية الطفولة زوجي وأولادي من مهتمين بالمسرح، وفترة انقطاع المسرح لفترات طويلة كان هذا كتير للأسف شيء مزعج لأن بسوريا، وهلأ إعادة المسرح كتير أعادتنا الطاقة الإيجابية والأشياء اللي إنه عم تنعاد لسوريا. حسيت بقيمة المسرح والممثلين على المسرح.
5: عودة المسرح لا تقتصر على فتح القاعات، بل تتعداها إلى إعادة إحياء منظومة كاملة كانت متوقفة، بدءا من تدريب الفرق وتجهيز النصوص ووصولا إلى بناء بيئة عمل تسهم في إنتاج مستمر
8: يحكم سير الحياة.
9: المسرح له جذور كبيرة بمدينة حماة، والناس كانت تحضر كتير المسرح، والممثلين ما يوم وقفوا عن خشبة المسرح. بس مرت فترة طويلة هي فترة النظام البائد اللي كان مقيد المسرح والمسرحيين، مقيد النصوص. هلأ صار في ولادة جديدة للمسرح، المسرح الحر اللي عم يقدر فيه نقدم النصوص اللي بدنا إياها ونقدم الفكرة بكل صدق وإيمان.
5: بين نصوص تسترد رونقها وجمهور يملأ المدرجات شغفا وفرق تجدد عهدها مع الخشبة، ينهض المسرح اليوم بروح فتية ليستعيد مكانته الراسخة ودوره الجوهري الذي لا يغيب.
10: من مهرجان حماة المسرحي تتجلى عودة المسرح بكل تفاصيلها، عودة الجمهور وتجدد النصوص وعودة الخشبة إلى مكانها الطبيعي في صدارة المشهد الثقافي. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
4: يواصل العم حسيب سرديني ممارسة مهنة

صناعة الزجاج اليدوي في مدينة أرمناز بريف إدلب منذ أكثر من 40 عاما، محافظا على واحدة من أقدم الحرف التقليدية التي اشتهرت بها المدينة والتي تناقلها الحرفيون جيلا بعد جيل.

جوية. مجال الشغل اللي نشتغله فيها هي عبارة عن شرقيات، أو إيش بيطلب منا من العمل اليدوي، الحرف اليدوية كاملة، يعني أباريق الزيت، المزهريات، الفازات، بريز اللومة، كل شيء بيتضمن بالأعمال اليدوية. بداية المهنة يعني المراحل اللي بتعدي فيها القطعة اللي بنشتغلها لبين ما ننتجها. أولا الفرن هو عبارة عن آجر ناري، درجة الحرارة ما يقارب 900 ل 1100 درجة مئوية. نصهر فيها الزجاج، طبعا الزجاج اللي بنستخدمه نحن حاليا هو زجاج مكسر، يعني إعادة تدوير، بمعنى أصح إعادة تدوير الزجاج أو مخلفات الزجاج. نصهر الزجاج هذا بقلب الفرن هذا، ونبرك لما نشتغل نقعد نطلع مثلا عبارة عن ماسورتين حديد أو بوريتين فاضيات مفرغات، بحيث إنه نقدر ننفخ فيهم. هاي بالنسبة للعدة وماشي، والشغلات هاي مقص وماشي وملقط والأمور هاي، يعني عدة بدائية بسيطة جدا. بنطلع الزجاج الكمية حسب القطعة، يعني بنقعد بنلف على البورية هذه كمية اللي منا اياها، نحن صغيرة او كبيرة كذا نحن بنحددها، يعني الحرفي الفني اللي قاعد عم يشتغل هالقطعة هي هو بيحدد الكمية وبيقدرها تقديريا. وطبعا التقدير هذا بده يطلع كله قريب لبعضه، يعني ما راح تكون مثلا في فروقات في الوزن او بالحجم. ومن بعدها للتغليف وللتسويق، يعني حسب الزبون اللي موصينا او التاجر او كذا المستهلك. طبعا الشغل اللي نشتغله يعني لجميع الدول العربية، الدول المجاورة، الدول الأوروبية، أحيانا في كان عندنا كذا دولة تستهلك منتجنا كونه منتج يدوي وشرقي وحرفي يدوية.

أعلنت كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل لتصبح بذلك ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بسيادة الاحتلال على الجولان المحتل منذ عام 1967. وقالت الخارجية الكولومبية في بيان إنه بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمرة في الشرق الأوسط ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهضبة الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، فإن الحكومة الكولومبية تعترف بسيادة إسرائيل على هذه المنطقة وبحق الدولة في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية وفق زعمها. بدوره رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار بالقرار الكولومبي، وقال إنه يشكر كولومبيا ورئيسها الجديد على قراره التاريخي بعد الاجتماع به في مدينة بارناكيا الكولومبية يوم الخميس الماضي. أضاف سعر أنه سيواصل العمل لضمان انضمام مزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

0: أرحب بالكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري معي من واشنطن، مرح البقائي. أهلا ومرحبا بك سيدة مرح. اليوم ما الذي يعنيه اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل؟ ما هي قراءتكم بداية؟
1: نعم، مساء الخير لك أو صباح الخير أستاذ جمال، لك ولفريقك العامل في القناة ولمشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. بداية، أعتقد أن هذا الاعتراف هو رسالة موجهة، قبل أن توجه إلى إسرائيل، موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن الرئيس الجديد المنتخب في كولومبيا السيد دولا إسبريلا، أعتقد اسمه الأخير، يحاول أن يتقرب من الرئيس ترامب من خلال هذا الاعتراف، لأن الرئيس ترامب كان قد أعلن جولان منطقة إسرائيلية. لكن في النهاية الكلام هو ليس لأي دولة في العالم، رغم أن الأمم المتحدة بدولها التي تزيد على 134 دولة اعترفت حق سوريا في جولان، لأنها أرض سورية وليست أرض إسرائيلية. بالرغم من ذلك، القرار الوحيد الذي يمكن أن يتخذ في هذا الشأن هو قرار الشعب السوري الذي يستعيد إن شاء الله أرضه بكل القنوات الدبلوماسية والعلاقات الدولية الممكنة.
0: لكن اليوم برأيك، هل نحن أمام موقف كولومبي منفرد عن بداية محاولة إسرائيلية لكسر الإجماع الدولي بشأن وضع الجولان؟
1: طبعا إسرائيل تحاول في كل الاتجاهات من أجل إبراز ضرورة احتفاظها بأرض الجولان لأسباب أمنية، لكن لا تنسى أستاذ جمال أن هناك مفاوضات أيضا أمنية تجري بين الحكومة السورية الجديدة وبين الأطراف الإسرائيلية، وهي موازية لمحادثات تجري أيضا، وهي أصبحت مباشرة الآن بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي. ونحن نعرف تمام أن الأراضي متجاورة ولا ينفصل الملفان اللبناني والسوري في هذا الشأن، أو لا يبتعدان عن بعضهما البعض. فهذا يعني أن محاولات إسرائيل لن تكون سهلة أمام وجود حكومة جديدة الآن في سوريا تريد الحفاظ بكل ما إمكاناتها على الأرض
0: نعم،
1: السورية في جولان. وبالمقابل هناك مفاوضات أمنية يمكن الاحتفاظ فيها ب يعني حقوق الجميع من أجل أمن هذه المنطقة.
0: يعني تطرقت إلى موضوع المفاوضات الأمنية، دعينا نقول التي تتم بين يعني الجانب الإسرائيلي وسوريا بوساطة أمريكية. لكن اليوم هذا القرار الكولومبي بطبيعة الحال، هل يمكن اعتباره كرسالة سياسية ربما تضغط لتغيير وقائع على الأرض بشكل أو بآخر؟
1: يعني أعتقد لو كانت رسالة ضغط، وأنا كما قلت لك أراها رسالة تقرب من الرئيس ترامب، يعني يفتتح الرئيس الكولومبي الجديد عهده بالتقرب من الرئيس ترامب يعني لمصالح له مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أريد أن أقول هنا أن الرسالة الأقوى كما قلت لك أستاذ جمال، أن هناك إرادة شعبية سورية، هناك حكومة جديدة في سوريا ستعمل من أجل إبقاء هذه الأرض أرض سورية بكل الأقنية الدبلوماسية والمفاوضات التي الآن يعني بدأت ومستمرة ولو ببطء، لكنها موجودة على الأرض.
0: طيب اليوم ما الذي تستطيع دمشق فعله دبلوماسيا لمواجهة هذا المسار ومنع اتساع دائرة الاعتراف؟
1: اتفاق أمني عادل لكل الأطراف. إسرائيل تريد،
0: وهو ما يتم الحديث عنه الآن يعني برعاية أمريكية بطبيعة الحال، ما الجديد؟
1: الجديد أن يتقدم الاتفاق الأمني، يعني أقصد أن يتقدم، يعني أن يتطور هذا المحادثات إلى اتفاق، لأن إسرائيل دائما تتذرع بأحداث 7 أكتوبر ولا تريد دائما حسب الذريعة أن يحدث في على حدودها الشمالية حدث آخر يشابه 7 أكتوبر، لمنع يعني إسرائيل من أن تستمر في هذه الحجة. لابد من وصول إلى اتفاق أمني. طبعا إسرائيل متعنتة في الاتفاق الأمني،
0: ما الذي
1: تريد
0: تريده
1: الحصول
0: إسرائيل
1: على
0: اليوم
1: مكاسب
0: إذن؟
1: أكبر.
0: سيدة مرح،
1: عفوا.
0: ما الذي تريده إسرائيل بطبيعة الحال للتوصل إلى أي اتفاق ربما يرضي جميع الأطراف؟ يعني هل الأمر
1: هلا
0: متوقف
1: أكيد
0: عند الجانب السوري أم عند ما تريده إسرائيل بشكل أو بآخر؟
1: نقطة مهمة أستاذ جمال أثرتها. أنا أعتقد أن إسرائيل لا تريد الأرض، إسرائيل تريد النفوذ حكما، والنفوذ الآن يمكن أن يكون يعني لن يكون على الشكل الإسرائيلي طبعا، لكن طالما هناك إذا حدث اتفاق أمني متكامل سيكون هناك قوات تراقب المنطقة. هذا يعني أن إسرائيل ستضمن حدود شمالية وفي نفس الوقت لا تخسر سوريا أرضها التي هي أرض سوريا.
0: هل تتوقع
1: طبعا الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني هناك تفاصيل كثيرة لهذا الأمر. الاتفاق الأمني بطيء جدا لكن هو موجود، وأمريكا هي طرف وسيط وتدعم هذا الاتفاق.
0: إذا اليوم يعني هذه الرؤية الإسرائيلية بطبيعة الحال هل تتوافق برأيك مع الرؤية الأمريكية؟ هل هذا الأمر هو ما تريده واشنطن بطبيعة الحال؟
1: واشنطن من أول وأكبر الدول الداعمة لحق الشعب السوري في ثورته سابقا وفي بناء دولته الآن. ويعتقد الرئيس ترامب، يعني الرئيس ترامب سبق وقال أن جولان إسرائيلية، لكن نعرف الرئيس ترامب دائما يدفع نحو الأقصى من أجل أن يصل إلى نقاط معينة يريدها. دعمه للشعب السوري وللحكومة السورية ولمستقبل سوريا ولدورها في المنطقة يتطلب أيضا دعم حقها كاملا في أراضيها المحتلة واستعادتها.
0: لكن اليوم كيف توازن يعني واشنطن بين رغبتها بشكل أو بآخر في دعم الحكومة السورية وما تقوم به عموما في سوريا، وبين أيضا موقفها الداعم للجانب الإسرائيلي؟
1: أستاذ جمال، المنطقة كلها والعالم بأسره يدخل مراحل جديدة وتحالفات جديدة، كما نرى كل يوم هناك اتفاقات ومذكرات تفاهم وأحلاف جديدة. المنطقة كلها تتغير وموازين القوى تتغير، ولا بد من إعادة التوازن، يعني the balance of power إلى المنطقة. وتوازن القوى في المنطقة يتطلب تحقيق العدالة لشعوب هذه المنطقة ولمستقبلها. واشنطن تنظر بعين الرضا على كل ما يحدث في سوريا، وترى أن سوريا تعود دولة موحدة، وتسعى واشنطن أن تدعم وحدة سوريا أرضا وشعبا. وهذا الأمر، هذا الدعم يتطلب أيضا من واشنطن، ونحن
0: نعم،
1: نتحدث بهذا الأمر هنا في واشنطن، يتضمن دعما لسوريا في استعادة أراضيها كاملة ومنها الجولان المحتل.
0: طيب في هذه النقطة بالتحديد التي أشرت إليها اليوم، إذا كانت واشنطن اليوم تمارس دور الوسيط بين دمشق وتل أبيب، اليوم ما المطلوب أمريكيا بطبيعة الحال؟ لمن تحول الوساطة هذه الوساطة الأمريكية لتكريس نتائج الاحتلال على الأرض؟
1: لم أسمع السؤال كاملا أستاذ جمال.
0: اليوم ما المطلوب من الولايات المتحدة لمنع تكريس يعني ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من احتلال على الأرض، في حال كانت يعني وهي الوسيط بين
1: نعم،
0: تل أبيب ودمشق؟
1: لاحظنا أستاذ جمال الرئيس ترامب يضغط بقوة على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أكثر من مرة وبشكل علني، ويطالبه بالانسحاب وعدم الدخول إلى الأراضي السورية التي ينتهك حرمتها كل يوم. يعني هذا النداء على الإعلام وبلهجة قوية كافي أن يعطيك رسالة مدى رغبة واشنطن في دعم حق الشعب السوري. هلأ كما قلت لك، الإجراءات معقدة وإسرائيل متعنتة، لكن نحن أيضاً متعنتون في حقنا، يعني نحافظ على حقنا ونريد أن نستعيده. وهنا تكمن المعادلة، يعني لدينا دعم كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تضغط على نتنياهو في هذا الأمر. يبقى الآن أن تتقدم

0: نتقدم موضوع نتقدم في موضوع المفاوضات أو المحادثات لنقل، لأن ليس هناك مفاوضات حتى الآن من أجل تحقيق اتفاق أمني. متى ما دخلنا في تفاصيل الاتفاق الأمني تصبح الأمور أقرب إلى استعادة الجولان إن شاء الله.
1: طيب اليوم هل تؤثر التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية بعد كانون الأول 2024 اليوم بطبيعة الحال في مستقبل ملف الجولة؟
0: الرئيس ترامب منزعج جدا من هذا الأمر، وكما قلت لك طلب نتنياهو أكثر من مرة بالانسحاب، حتى اليوم كانت له مطالبة أيضا موازية لحق الشعب السوري، يعني طلب إيران أن تدفع تعويضات للشعب السوري عما انتهكت من حقوقه وما أجرمت بحقه. يعني تخيل أن يقوم الرئيس الأمريكي بهكذا دعوة من أجل أن يعني يتصدى لأعداء سوريا ويدعم الحق السوري. سنرى الأمور ليست سهلة، معقدة، وهذا الأمر يأتي متساوقا مع تغييرات كبيرة في المنطقة وشرق أوسط جديد وحرب موجودة في المنطقة، هناك حرب في المنطقة، حرب حقيقية. فالأمور ستأخذ مدى ليس بالقصير، لكن إن شاء الله سيصل كل صاحب حق إلى حقه، والشعب السوري بعد أن تحرر وأخذ حقه في الحرية سيعود أيضا ويأخذ حقه في
1: نعم،
0: الأرض.
1: كل شكر لك مرح البقاع الكاتبة السياسية وعضو الحزب الجمهوري، كنت معي من واشنطن.
0: شكرا لك.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة اعتداءات في جنوب لبنان في إطار خروقاته المتواصلة. وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت فجراً رشقات الرشاشة باتجاه وادي السلوقي وقصفت ليلا بلدة المنصور بقذائف مدفعية، وفي محافظة النبطية نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنينت بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع طال أطراف النبطية الفوق. كما أحرق الجيش منازل في بلدة الخيام مع مواصلة عملياته داخل البلدة، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الاعتداءات. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جباليا شمالية قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا في قطاع غزة. وتأتي هذه الهجمات على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بالتزامن مع رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ الاتفاق. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف إن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة إذا نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وأوضح ملادينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن خريطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى ضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديدا لأمن إسرائيل بحسب تعبيره. وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيجري في منطقة بعد أخرى، بحيث يتراجع الجيش الإسرائيلي تدريجيا مع استكمال نزع السلاح في كل منطقة وصولا إلى نهاية العملية إلى سياج المحيط بقطاع غزة. وجاءت تصريحات مالدوف بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخطة المجلس المكونة من 15 بندا والتي وافقت عليها حركة حماس. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أرجاء مختلفة من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة. أذكر مكتب إعلام الأسرى أن الحملة أسفرت عن اعتقال 25 شخصا بينهم صحفي وأسرى محررون، مشيرا إلى أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين والخليل وقلقيلية إضافة إلى مخيم بلاطة شرقي نابلس.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران تحمل مسؤولية الأضرار التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة. وأضاف ترامب أن إيران تطالب بتعويضات عن أضرار الصراع العسكري، مؤكدا أن واشنطن ستطالب بدورها بتعويضات من طهران، وأشار إلى أن هذا المطلب سيطرح في أي مفاوضات مستقبلية، موضحا أن تعويض إيران عن خسائرها لم يكن مطروحا في المفاوضات السابقة. كما طالب ترامب بتعويض عائلات من قال إنهم قتلوا على يد السلطات الإيرانية خلال العقود الخمسة الماضية، موجها المفاوضين الأمريكيين بإدراج هذا الملف في أي محادثات مقبلة. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود مفاوضات حاليا مع واشنطن، مؤكدا استمرار تبادل الرسائل معها عبر وسطاء. وأضاف بقائي أن مضيق هرمز لن يكون ممرا آمنا في ظل استمرار السياسة الأمريكية والحصار البحري، مشيرا إلى مفاوضات إيجابية مع سلطنة عمان لتحديد مسار الملاحة فيه من دون بحث فرض رسوم على السفن العابرة. كما كشف بقائي عن اتفاق مع مسقط على خريطة العبور في المضيق، في حين ما تزال بعض النقاط الفردية قيد البحث بينها إزالة الألغام بوصف البلدين دولتين مشاطئتين للمضيق. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في منطقة دونتسك شرقية أوكرانيا. وذكر موقع ديب ستيب الأوكراني المتخصص برصد الجبهة أن القوات الروسية حققت تقدما في مناطق أخرى متنازع عليها شرقية أوكرانيا، في حين قال حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا إن غارات جوية روسية على المنطقة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، مشيرا إلى وقوع أضرار في عدد من المناطق السكنية. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات الساحل الغربي لكولومبيا مخلفا 111 قتيلا و87 مصابا وسط أضرار مادية كبيرة وانهيار مبانٍ. وقال رئيس بلدية كالي في كولومبيا إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار من جراء الزلزال مع وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وأضاف أن السلطات طلبت فرق إنقاذ من بوغوتا وميديلين للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ بالتزامن مع تعطل الملاحة في عدد من المطارات. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. أربعة عشر عاماً كانت هي المدة الزمنية التي خيمت فيها القذائف والطائرات الحربية والمروحية على أجواء محافظة إدلب، وهي المدة الزمنية الأطول التي تعرضت فيها منطقة للقصف لكونها لم تخرج عن سيطرة فصائل المعارضة سابقا، وبقيت مركز ثقل للفصائل التي انطلقت منها لتحرير بقية المناطق السورية. بالنسبة للسوريين اليوم الذين حققوا ما تمنوه لسنوات طويلة، سقط نظام الأسد وتزال آثاره من البلاد ببطء، لكن بالنسبة لسكان إدلب وريف إدلب ما تزال أجواء الحرب تخيم في ذاكرتهم ومخيلتهم، خصوصا مع حجم الضحايا الذي خلفته آلة نظام الأسد العسكرية في المحافظة على مر سنوات الثورة. وقد يعتاد البعض على أصوات الحرب والرصاص والقصف خلال فترة الحرب نفسها، حتى أن أصوات الطائرات قد لا يؤثر في البعض، وربما يمكن مشاهدة مقاطع مصورة هنا وهناك لسوريين يسخرون أو يضحكون خلال قصف جوي أو سقوط للقذائف في مكان ما، وذلك خلال فترة المعارك ضد نظام الأسد. لكن مؤخرا جذبت مشاهد قادمة من إدلب اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ حلقت طائرات حربية في رحلة تدريبية فوق أجواء محافظة إدلب، ما تسبب بحالة ذعر انتشرت منها مشاهد على نطاق واسع في السوشيال ميديا. انتشرت مقاطع مصورة لطائرتين حربيتين تحلقان في أجواء الشمال، وتفاعل معها ناشطون باعتبارها من أوائل الطلعات الجوية للجيش السوري. دعونا نشاهد هذا المقطع القصير ثم نعود.